0: معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد مرحبا بك. إذا لنقرأ في التصريحات الأمريكية المرتبطة بما يجري في إيران، وآخرها طبعا تصريحات الرئيس الأمريكي وهو يرد على طلب التعويضات بطلب تعويضات أخرى.
1: بالفعل محمد، وهي ليست المرة الأولى التي يشير فيها ترامب إلى هذا الطلب الأمريكي. هذه المرة كان أكثر تفصيلا، ولكن في الأيام الماضية قبل نحو أسبوع كان يقول إن على إيران أن تعوض أيضا السفن وناقلات النفط والأضرار التي تسببت بها في مضيق هرمز، ويقول إن الولايات المتحدة ستأخذ هذه التعويضات من الأموال الإيرانية المجمدة. هكذا كان يتحدث قبل نحو أسبوع في الساعات الماضية من البيت الأبيض. أعاد ذات الطلب عن التعويضات ولكن بصيغة مختلفة هذه المرة، يقول إن الولايات المتحدة أيضا ستطالب بتعويضات من قبل إيران مقابل الأضرار التي ألحقتها إيران وفق قوله بالولايات المتحدة على مدى 50 عاما. أيضا يقول إن على إيران أن تعوض قتل المظاهرات في إيران لعائلاتهم، يقول يجب أن تدفع تعويضات وفق قوله. وبالتالي فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول أن يضع هذا الطلب بموازاة الطلب الإيراني بدفع تعويضات نتيجة الأضرار التي تسببت بها الحرب. ترامب أيضا يضع هذا في سياق الضغط الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بهدف أن تعود إلى طاولة المفاوضات وأن تقدم المزيد من التنازلات، وكذلك ربما هذا سيرتبط بملف تخفيف العقوبات أو فك التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. المعادلة الاقتصادية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما حاضرة ودائما هي التي تقود عملية التفاوض بالنسبة إليه، كما يقول كثير من المتابعين لأسلوبه التفاوضي هنا في الولايات المتحدة. وبالتالي هو يحاول أن يدفع في هذا الاتجاه، يرفع الكلفة الاقتصادية على إيران أكثر فأكثر. وبل يقول في الساعات الماضية أيضا إن الولايات المتحدة قد تبقي هذا الوضع الراهن على ما هو عليه، أي الاستمرار في الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، تشديد العقوبات على إيران، والتلويح بالعمل العسكري في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، والإبقاء على القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد، لأنه كان يقول أيضا إن الولايات المتحدة قادرة على إلحاق أو توجيه ضربة مؤلمة بالنسبة لإيران في حال لم تفتح مضيق هرمز. وبالنسبة لمضيق هرمز، هذا الهاجس الأكبر بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين، ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر عليه وإنها أزالت الألغام من المضيق، ولكنه يقر في الوقت ذاته بأن لدى إيران القدرة على توجيه بعض المقذوفات التي تهدد بها حركة الملاحة في المضيق، ويقول إن الولايات المتحدة قادرة على أن تفتحه. بالتالي المعادلة هنا يقول إن الولايات المتحدة ستعمل على تأمين مسار من المسارات في المضيق. لم يكشف عن هذه التفاصيل، ولكن مسؤولين أمريكيين آخرين كوزير الطاقة كريس رايت كان يقول إن القوات الأمريكية تعمل على تسهيل حركة الملاحة في المضيق من خلال تأمين مسار قريب من السواحل العمانية.
0: ارتدادات أحمد كل ما تفضلت به على الداخل الإيراني، كيف يتم النظر إلى عملية التفاوض والتصريحات السابقة للرئيس الأمريكي أنه يتعامل مع إيران بهدوء والانتقال إلى مرحلة الحصار الاقتصادي؟ اليوم هذا الخطاب من الرئيس الأمريكي، ما انعكاساته والصورة المشكلة داخل الولايات المتحدة عما يجري فعليا في هذه الحرب؟
1: ترامب عندما يضع هذه الرؤية هو يقول إن الحرب في طريقها إلى النهاية، ولكن هذا الوضع ربما يستمر في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، أي وضع حالة التأهب والاستعداد للجيش الأمريكي في المنطقة. قد تتوقف العمليات العسكرية ولكن يستمر الحصار البحري، وتعمل الولايات المتحدة على فرض مسار في المضيق من خلال إزالة الألغام ومن خلال توجيه حركة الملاحة فيه. هذا المسار، يقول وزير الطاقة، إن الولايات المتحدة استطاعت أن تمرر عبره شحنات من النفط. وبالتالي بالنسبة للداخل الأمريكي هو ينظر إلى هذه الحرب من زاويتها الاقتصادية وتأثيراتها على أسعار السلع وعلى أسعار الوقود التي ارتفعت بنسب كبيرة. الآن الذي تدفع باتجاهه الإدارة الأمريكية على ما يبدو هو أن يتم تخفيف الآثار الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز من خلال العمل على تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية ومحاولة

0: حاولت تأمين مسار في المضيق من خلاله تنساب شحنات النفط والوقود، وإذا تحقق ذلك فستخف كثيرا التأثيرات الاقتصادية التي تسببت فيها هذه الحرب هنا في الولايات المتحدة. لكن بكل الأحوال هذه المعادلة نفسها، يقول نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس في وقت سابق بأنها ليست مسألة سهلة، وبالتالي الموازنة ما بين الخيار الدبلوماسي والخيار العسكري تظل أيضا أحد الرؤى المهمة التي يدفع باتجاهها عدد من المقربين من ترامب. وترامب نفسه كان يتحدث الأيام الماضية بأن المفاوضات تسير بشكل جيد ويضع حدودا زمنية، بل كان يقول أن المضيق سيفتح يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه لم يفتح حتى هذه اللحظة. وبالتالي هو أيضا يطلق إشارات إيجابية تتصل بالمفاوضات، هذه الإشارات والتصريحات الإيجابية تنعكس مباشرة على أسعار الأسهم، تنخفض أسهم الوقود والنفط وترتفع معها أسعار أو أسهم البورصة الأمريكية الاقتصادية الأخرى. وبالتالي هو يتخذ هذه السياسة، رفع التصريحات المتصلة بقرب التوصل إلى اتفاق، إبقاء التهديد العسكري حاضرا، وفي ذات الوقت العمل على فتح مسار في مضيق هرمز في حال لم تنجح المفاوضات في فتحه.
1: أحمد رهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا من ولاية ويسكنسن مارلين هارديجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، ومن طهران مختار حداد رئيس صحي صحيفة الوفاق الإيرانية. ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري أيضا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ معك سيد هاردينجر، والسؤال عن رد الرئيس الأمريكي على طلب التعويضات بالمطالبة بتعويضات أخرى، ما الذي تقرأه في السياسة التفاوضية العلنية هذه والتصريحات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة؟
2: شكرا جزيلا، سؤال جيد جدا، شكرا لاستضافتي. التعليق الذي تقدم به الرئيس الأمريكي كان كردة فعل لبعض وسائل الإعلام الأمريكية، وذلك ردا على موقف إيران. ولقد كانت هناك تغطية قوية وواسعة النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية بشأن التعويضات التي تطالب بها إيران وأثر ذلك على الحلول. لذلك رد على ذلك من خلال الحديث عن تعويضات تطالب بها الولايات المتحدة وتعود إلى سنوات طويلة خلت. إذن هي ردة فعل، لكن ما هو أكثر أهمية هو أننا رأينا أن البيت الأبيض ركز على الاستراتيجية الاقتصادية وإبقاء الحصار الاقتصادي إلى أن تتضرر إيران اقتصاديا.
1: في المقابل مختار حداد، ما الذي دعا إيران لإطلاق أصلا مثل هذه، هي ليست تصريحات وإنما قدمتها كشروط تفاوضية، ما الذي دفعها للمطالبة بتعويضات عن الحرب وهي أيضا يعني متورطة بأضرار نتيجة الحرب، ليس فقط في الداخل الإيراني كما أشار الرئيس الأمريكي وإنما الدول المجاورة وفي سوق الطاقة وفي العالم بأثره، وباستطاعة أي طرف الآن أن يطالبها عن تعويضات؟
3: للمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء، تصريحات الرئيس الأمريكي هو الهروب إلى الأمام، وهذه التعويضات أصلا طرحت في مذكرة التفاهم، وهو توعد يعني بأن يقدمها مثلا عبر صندوق ل 300 مليار دولار. وأساسا ما طرحه هو سبب المشكلة فيه، يعني هو أساس كل ما طرحه هو المتهم الأول فيه، وهو السبب ما يعني تم حدث في كل هذه الأمور. يعني يتحدث عن أحداث يناير في إيران، أولا هذا لا شأن له بتلك الطريقة، وهو قال يعني أنا الذي زودت هؤلاء تلك الجماعات الإرهابية بالأسلحة، ونحن نترك يعني هذا الأعداد الكاذبة الذي كل فترة يضيف 10,000 على الأعداد، وأعداد يعني خيالية يتحدث عنها. بالنسبة لغزة ويعني لبنان، يجب أن يذهب بالكيان الصهيوني، وهو الذي يزود الكيان الصهيوني بهذه الأسلحة، وما قام به هذا الكيان بكل هذه المجازر في هذه الدول وإيران. يعني هذا تهرب وهروب إلى الأمام، يعني وهناك أحد لا يبني شيئا عن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي. وحقيقة يعني وذا يعني يريد كل المشاكل الذي يتحدث عنها، يقول يعني إيران مسؤول، هو المسؤول عنها. من بدأ الحرب في يوم 28 فبراير؟ يعني من خلق هذه الأزمة وهذه المشكلة واستخدم كل هذه القواعد وكل هذه الإمكانات واستهدف الشعب الإيراني؟ فقط يكفي أن إيران الآن تتابع بعض هذه الملفات، وبالفعل بدأت متابعة هذه الملفات في المحاكم الدولية، ومن أبرزها مدرسة ميناك، اغتيال قائد الثورة الشهيد، المسؤولين الإيرانيين، نادي الفتيات في نامرد. يعني الآن ممكن أقدم لكم قائمة من فقط في هذه الحرب، يعني بما قام به من عمليات إجرامية وإرهابية. ويعني هذا باعتقادي يريد أن يتهرب ويريد أن يعني يخلص نفسه من هذا الموضوع، ولا يستطيع أن يخلص نفسه من هذا الموضوع. إذا ذهب إلى مذكرة التفاهم مجبر أن ينفذ موضوع صندوق 300 مليار دولار الذي يعني تم اقتراحه ويجب أن يتم. ويعني في نهاية المطاف هنا في إيران أحد لا يهتم بهذه التصريحات للرئيس الأمريكي، وهو يقول دائما، كان يقول أنا قدوتي رونالد ريغان. هذا رونالد ريغان الذي كان قدوته دفع لإيران تعويضات عندما تم استهداف الطائرة المدنية الإيرانية فوق الخليج الفارسي، واستشهد يعني 290 من الركاب، يعني واستهدفوا بشكل متعمد، وإيران أخذت تعويضات من قدوته. فلذلك يعني إيران تتابع هذه الملفات ولا تهتم بهذه التصريحات للرئيس الأمريكي، هذا بسبب غضبه، بسبب الأزمة الذي يعاني منها، بسبب المأزق الذي فيه. يعني يكفي إيران يعني بورقة مضيق هرمز الآن ماذا ما هو الذي تفعله بالإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي. فلذلك طيب يتهرب إلى الأمام وحق.
1: نعم، يعني معظم الحديث عن الرئيس الأمريكي، وكان سؤالي عن إيران الدافع في هذا التوقيت قرب التوصل إلى عمان، مع عمان إلى اتفاق، وكأن إيران تضع شروطا جديدة، وكما أشرت لك باستطلاعة كل من تضرر من هذه الحرب من دول المنطقة أو حتى عبر الاقتصاد العالمي الذي جرى فيه تضخم وارتفاع في سلاسل أسعار سلاسل التوريد، أن تطالب إيران بنفس المبدأ.
3: يعني دول المنطقة تذهب للرئيس الأمريكي باعتقاد تأخذ منه الأموال، الذي استخدم أراضيها وقواعدها للهجوم على إيران، يعني أو حتى تلك
1: والذي
3: دول
1: أغلق
3: العالم.
1: مضيق هرمز،
3: لأنه من بدأ العدوان؟ وإيران أغلقت مضيق هرمز عندما رأت أمريكا تقوم يعني خلقت هذه المشكلة، هذه ورقة بوجه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل يوم 28 فبراير نحن اعتدنا أو قمنا بالاعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أمريكا من أجل طموحات نتنياهو وكذلك الكيان الصهيوني. فلذلك كل هؤلاء ممكن أن يذهبوا إلى تل أبيب وكذلك إلى واشنطن للمطالبة بالتعويضات التي اختلقت هذه المشكلة وهذه الأزمة ومستمرة بهذه الأزمة، وبسبب تعنت الرئيس الأمريكي وبسبب المشاكل التي أخلقها. يعني هناك الآن لا يمكن بعض الأمور يتم الحديث عنها، ولكن لماذا الآن هناك لن يتم الإعلان عن الاتفاق؟ لأن المشكلة في واشنطن، ما زال الرئيس الأمريكي لا يريد أن ينفذ مذكرة التفاهم، فلذلك الأزمة مستمرة بسبب سلوك ترامب وكذلك يعني اهتمامه باهتمامات نتنياهو.
1: دكتور حسن، برأيك يعني كنا في ترقب لإعلان اتفاق إيراني عماني يمهد لعودة الولايات المتحدة بعد فتح أو الإعلان عن هذه المسارات أو هذه الاتفاقية، عودة الولايات المتحدة للتفاوض ويعني قرب التوصل ل عودة جديدة مثل مذكرة التفاهم مثلا للمسار التفاوضي، إلى أن جاءت هذه الأخبار، ما الذي تقرأه إذن في هذا التطور؟
4: محمد، يعني في ظني أن الاتفاق العماني الإيراني في حال التوصل إليه هو كما تعلن القيادات الإيرانية بأنه ليس مرتبطا بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن إيران تفصل ما بين الاتفاق حول إدارة المضيق وفتح المضيق أمام الملاحة، لأن هذه ورقة استراتيجية، ورقة تستخدمها إيران لانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية وإرغامها كما يقول مسعود بازشكيان الرئيس الإيراني، إرغام الولايات المتحدة للعودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ البنود الواردة فيها. فبالتالي بمعنى إذا ما توصلت إيران وسلطنة عمان إلى اتفاق، هذا لن يفضي تلقائيا إلى فتح المضيق، وإنما هو سيمهد الطريق للموقف الإيراني، يقول نحن لدينا آلية لإدارة المضيق، تعالوا نتفاوض على بنود مذكرة التفاهم التي وصفها الرئيس ترامب بأنها لاغية، بأنها لم تعد قائمة. لكن أيضا التأخير عن هذا الإعلان هو يثير الشكوك، ربما هناك ما زالت خلافات بين الجانب العماني والجانب الإيراني حول بعض القضايا، ربما أيضا كان هناك حاجة

0: للانتظار إيرانيا حتى تجري هذه التغييرات الجديدة التي أعلن عنها في هذا اليوم حتى تتخذ إيران القرار النهائي، فبالتالي علينا أن ننتظر.
1: طيب سيد هاردينجر من ويسكونسن، الولايات المتحدة كانت تقول أنها منخرطة في هذه العملية التفاوضية ومطلعة على ما يجري بين عمان وإيران، هل هنالك ما ترصده الولايات المتحدة حول ما يعيق التوصل إلى هذا الاتفاق وأسباب التأخر في ذلك؟
2: جزيلا. أعتقد للتوضيح لقد تمت الإشارة مرات عديدة بأن الولايات المتحدة وصلتها رسائل مختلفة، وهذه الرسائل تعود إلى واشنطن ويتم تبادلها ما بين الأطراف. نحن نعرف أن هناك ذلك رسائل من واشنطن إلى عمان، لكن ما قام به الإيرانيون هم أنهم بدأوا يتحدثون عن نقاط جديدة، يقولون إنها لابد أن تكون جزءا من أي محادثات قادمة. والرئيس الأمريكي على ما يبدو لم يكن مستعدا لهذه النقاط الجديدة، لذلك هو قام بالرد مجددا من خلال زيادة مستوى الضغط الاقتصادي. هذه ردة الفعل قد تكون منطقية إذا كان الرئيس لديه الوقت الكافي لذلك، لكن الوقت ليس مناسبا بالنسبة له، خصوصا إذا ما أخذنا من الاعتبار أسعار الطاقة بصفة عامة وانتخابات التجديد النفطي كان يجدر به أن يركز على هذا الضغط في بداية المطاف.
1: طيب أبقى معك في هذه السردية وانعكاسها على الداخل الأمريكي، حينما يقول الرئيس الأمريكي أنه ينتظر هذا الاتفاق لفتح المضيق ويقدم في مقابله طبعا رفع الحصار وما اتفق عليه، ثم يقول إن المضيق أصلا مفتوح والولايات المتحدة هي من تسيطر على المضيق وأزلنا كل الألغام، ما هي الرسالة التي تصل إلى الداخل الأمريكي من هاتين السرديتين المتضادتين فعليا؟
2: نعم، شكرا جزيلا. سؤال ونقطة وجيهة جدا. ما قام به الرئيس الأمريكي وبضعة أشياء قام بها بشكل جيد أنه استخدم الرسائل والتصريحات من أجل إبقاء أسواق الطاقة في حالة هدوء، وهذه التصريحات هي ترمي إلى مثل هذه الأهداف. نحن نعرف أن بعض المسارات ربما قد تكون ممكنة، خصوصا فيما يخص المسار الجنوبي وبعض العبور ربما قد يكون ممكنا، لأن الرئيس الأمريكي يريد أن يبقي بعض العبور ممكنا خصوصا عبر المسار الجنوبي من أجل السيطرة على الأسعار وإبقاء ربما حالة من ضغط أقل على هذه الأسعار.
1: مختار حداد، أعود إليك. أشار ضيفنا إلى جزئية الوقت وكيف تدير إيران في المقابل مسألة الوقت، هل تستعجل المواجهة لإنهاء حالة الجمود التفاوضي عبر تشديد الشروط وتأخير الإعلان عن الاتفاق، هل التأخير له أسباب أخرى بالنسبة لإيران وبالنسبة لها إبقاء الوضع على ما هو عليه وصولا ربما إلى الاستحقاق الانتخابي الأمريكي هو أفضل؟
3: سؤال مهم، يعني ما المسه في طهران. يعني هناك إيران لا تبني كثيرا عن أن هناك مثلا هناك سيكون استحقاق انتخابي وإيران تستمر لكي تؤثر على ذلك، لأن أصلا أساس إيران لا تعتمد على سلوكيات ترامب. يعني ترامب ليس واضح، حتى ممكن لا يهمه الآن الانتخابات الرئاسية عندما يريد أن يتابع شيئا، عفوا الانتخابات النصفية في أمريكا، هذا نقطة. فلذلك إيران لا تبني على هذه الأمور. من ناحية أخرى، إيران لا تريد استمرار حالة لا سلم ولا حرب، وأشار يعني رئيس الجمهورية بأنه حتى قائد الثورة يؤكد على ذلك، لأن إيران ترى في ذلك أمر غير إيجابي أصلا استمرار هذه الحالة. من ناحية أخرى، يعني أنا أتوقع يعني هناك تم التوصل الآن إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ولكن لن يعلن عن هذا الاتفاق. هذا الاتفاق واضح ملامحه، وحتى يعني التسريبات وضحت بأنه كيف سيكون هذا

0: الاتفاق. هذا باقي، هذا يبقى حتى أن يتم التوصل إلى تسوية في موضوع المسار الآخر، يعني موضوع المسار بين إيران وأمريكا لفتح مضيق هرمز. الحل أين يكمن؟ في موضوع مذكرة تفاهم. إذا أمريكا عادت إلى مذكرة تفاهم، باعتقاد هذا سيكون المفتاح لهذه المشكلة. يعني أمريكا تعلن، لأنه كل الشروط التي الآن تتحدث عنها إيران وتعلنها إيران هي موجودة ضمن مذكرة التفاهم، يعني لم تكن خارج عن مذكرة التفاهم، وهذا سيكون كلمة السر والمفتاح يعني لحل هذه الأزمة. وهنا يعني الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. اترك يعني تصريحات ترامب والمضيق مفتوح، هذا للاستهلاك الداخلي الأمريكي، ولكن الحقيقة نرى يعني هناك المضيق مغلق، هناك السفن لن تمر بأعداد كثيرة، الألغام موجودة، يعني هذه الفترة اصطدمت بعض السفن بهذه الألغام. فلذلك في نهاية المطاف الآن السر يكمن في موضوع يعني امتثال أمريكا لمذكرة التفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم. في هذه الحالة باعتقاد سيتم الإعلان عن الاتفاق، لأنه الآن لا فائدة من الإعلان عن الاتفاق. يعني الآن يتم الإعلان عن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ما هو الذي سيحدث؟ هناك اتفاق بين إيران وسلطنة عمان ويتم إعلانه إلى منظمة الملاحة البحرية، ولكن الاتفاق لن ينفذ ما دامت إنه أمريكا يعني لن تنفذ مذكرة التفاهم.
1: بالمناسبة ماذا عن الاتفاق؟ يعني ماذا عن الإعلان عن الاتفاق بحد ذاته؟ وهل له يعني علاقة بالترتيبات الإيرانية تأخير الإعلان عنه؟
0: لا، هو ليس مرتبط الآن بالترتيبات داخلية. أولا وضح أن اليوم التعيينات يعني يتم ربطها كثيرا بهذا الموضوع. هذه التعيينات تمت من فترة ولأسباب أمنية كانت لن تعلن أساسا. يعني كنا الجميع كنا يعني في البرنامج دائما نتحدث أن اللواء الوحيد قائد حرس الثورة، أو اللواء عظمائي هو مثلا قائد القوة البحرية، ولكن هذا كان لن يعلن لأسباب أمنية. يعني اليوم يتم الإعلان عن ذلك، ولكن هذا الآن ليس مرتبط بترتيبات داخلية إيران، لأنه أساسا المفاوض الإيراني عندما ذهب وتفاوض مع الجانب العماني، يعني هذا هناك كان لديه خطوط عريضة تم الموافقة عليها من الجهات العليا، المجلس الأعلى للأمن القومي، وتفاوض على أساس ذلك. ولكن الإعلان عن الاتفاق النبرائي مرتبط بالمسار الثاني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ممكن هناك يعني توجد اعتبارات لدى إيران، العمانيين والوسطاء، يعني يكونوا بانتظار أمريكا، وأمريكا لديها علم بالاتفاق. يعني عندما يتحدث ترامب إيجابيا عن الاتفاق والمسؤولين، ولديهم علم يعني بما تم التوصل إليه أو سيتم التوصل إليه، هناك من نجزم بشكل نهائي. ولكن في نهاية المطاف الأمر يعني هو المفتاح في عودة أمريكا إلى مذكرة التفاهم.
1: طيب دكتور حسن، في النهاية يعني كما يقول ضيفنا، على الولايات المتحدة أن تعود لمذكرة التفاهم، وكل هذه الطلبات والتعويضات أصلا موجودة ومنصوص عليها في المذكرة، لكن رئيس الأمريكي يقول صراحة لا توجد مذكرة تفاهم ولا عودة لمذكرة التفاهم. فكيف سيتعامل الطرف الأمريكي فعليا؟ هل ستعتبر هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي يمكن العودة عنها كمثل أي تصريحات أو تهديدات سابقة؟ أم فعليا نحن في إطار البحث عن اتفاقية جديدة غير مذكرة التفاهم وما جرى فيها من سوء فهم؟
2: يعني محمد، الرئيس الأمريكي أعلن بأن هذه المذكرة أصبحت لاغية، لكن هذا الكلام يمكن التراجع عنه في حال الحصول على تنازلات إيرانية، والتنازلات كان مفترض أن تقدم في المذكرة مع عمان أو في التفاهم مع عمان أو سلطنة عمان. وأنا لا أشتري الكلام بأن هي إيران هي التي تحدد متى يعلن عن هذه التفاهم أو لا، هناك دولة أخرى لها حقوق، يعني وهناك نظرة استعلائية إيرانية في التعامل مع سلطنة عمان، إذا تم التوصل لاتفاق ستعلن عنه سلطنة عمان بمعزل عن إرادة إيران. لكن أيضا أمريكيا، الرئيس الأمريكي يقول بأنه لن يعود إلى هذه المذكرة وفقا للتفسيرات الإيرانية. التفسيرات الإيرانية التي تحدث عنها السيد مختار، الشروط بأنها كلها موجودة، لكن أيضا في هناك إشكالية بالصياغة، باللغة تقبل التأويل وتقبل التفسير والتفسير مضاد، فبالتالي نفس المذكرة is contested، يعني عليها خلاف كبير جدا بين الجانبين. فبالتالي على أي مذكرة نعود؟ مذكرة تفاهم، هل هي وفقا للفهم الأمريكي أم وفقا للفهم الإيراني؟ يعني ولماذا يكون الفهم الأمريكي هو الصحيح، ولماذا أيضا يكون الفهم الإيراني هو الصحيح؟ لذلك الرئيس ترامب عندما قال اللاغية، هو يوازن ما بين التصعيد العسكري والآن التصعيد الاقتصادي، لأنه يعتقد بأن إيران كأن تحت هذه الضغوطات الاقتصادية، وهو يقول بأن هناك نسب تضخم عالية في إيران، إيران ربما لا تملك الأموال لدفع الرواتب لجيشها، وأن هناك ربما بداية قلق إيراني داخلي، وبالتالي حتى رسالة المرشد عندما يؤكد على الوحدة الداخلية، الوحدة الوطنية، هي تعكس قلق عند القيادة الإيرانية بأن الشعب ربما بدأ يعني إن أو أو يعني يبدي ململة من الاستمرار الوضع الذي وصفه السيد مختار وهو محق في ذلك بأنه لا سلم ولا حرب. الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على أن القيادة الإيرانية في نهاية المطاف لن تتمكن من فك الحصار الاقتصادي ولن تتمكن من إنقاذ اقتصادها إلا بالتفاهم مع الولايات المتحدة.

0: يعني رابح رابح لمنطق التفاهمات، لمنطق المقايضات. فبالتالي لا يمكن أن نتوقع أن يقبل الرئيس ترامب بالشروط الإيرانية كما وردت، لأن هذا يعني استسلام أمريكي، وإيران لم تنتصر في الحرب عسكريا، ولا يمكن أيضا قبول شروط ترامب كما هي، لأن هذا يعني استسلام إيراني، والولايات المتحدة أيضا لم تحسم عسكريا. فبالتالي أنا في ظني أن الجانبين سيخرجان من هذه الأزمة وهذا المأزق إذا اعتقدا بأن كلفة البقاء في لا حرب ولا السلم هو أعلى بكثير من كلفة الاتفاق، حتى لو كان اتفاقا سيئا للطرفين.
1: لكن دكتور، حتى اللحظة لا يبدو أن الجانب الأمريكي مثلا على الأقل يتعرض لكلفة عالية في مثل هذه الظروف. لديه وقت، يقول الكثير من الأمريكيين، من أجل حسم هذه الحرب باتفاقية قبل موعد الانتخابات وترويجها كانتصار، وقد حقق معظم الأهداف العسكرية ويستعرض معظم ما تم تدميره واستهدافه. في الجانب الإيراني هي لا تتعرض لضربات عسكرية وما زالت تحكم الحصار على المضيق، وبالتالي الكلفة الآن يعني من المفترض أنها غير مرتفعة على الطرفين، ربما أطراف أخرى تدفع ثمن هذا الوضع.
0: محمد، ما تفضلت فيه هو دقيق جدا، وأنا هنا لم أقصد الكلفة المادية، أنا أقصد الكلفة السياسية. الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب إلى انتخابات النصفية، إن بقي المضيق مغلقا سيتم استثمار ذلك من قبل الحزب الديمقراطي ومحاصرة الرئيس ترامب والحزب الجمهوري، بأن هذه الحرب حرب غير ضرورية، لم يكن هناك تهديدا وشيكا للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه أيضا تم أيضا تبديد الأموال الأمريكية والذخائر الأمريكية وإضعاف الانتشار الأمريكي عالميا في حرب لم تكن ضرورية. فبالتالي إن لم يكن هناك يعني النصر الذي يريده ترامب، فهو سيكون عبئا على الحزب الجمهوري، وبالتالي إن خسر الحزب الجمهوري الانتخابات سيتحول إلى بطة عرجاء، وربما يعزله المجلس الديمقراطي في قادم الأيام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا إيران ليست مرتاحة من الوضع الحالي، لأنه لا تستطيع أن تحصل على الأموال، لم فشلت إيران في رفع العقوبات، فشلت في الحصول على الأموال المجمدة، وفشلت في أيضا إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة دفع التعويضات، وفشلت أيضا في إنهاء الحصار البحر الأمريكي الخانق. فبالتالي هذا سيطرح سؤالا عند المجتمع الإيراني، بأنه ما الفائدة من هذا من هذه الحرب إن لم يكن هناك مكاسب للإيرانيين يحس فيها المواطن الإيراني.
1: الدكتور حسن بلالي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الأردنية، شكرا لمختار حداد رئيس صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران، وشكرا لمارلين هانديجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. إلى سوريا، حيث نقلت وكالة سانا عن مصدر أمني قوله إن قوى الأمن الداخلي بدأت الانتشار في منطقة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي شمالي البلاد. وكانت مديرية إعلام حلب قالت إن عدد من الأفراد الخارجين على القانون اعتدوا على مبنى إدارة منطقة عين العرب كوباني. وفي شمال شرق البلاد، قالت مديرية إعلام الحسكة إن مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقرات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي أيضا. ينضم إلينا من دمشق مراسل الجزيرة عمر حلبي. عمر، مرحبا بك. إذا ضعنا في آخر تطورات هذا الملف.
2: مرحبا محمد. حقيقة الساعات كانت متلاحقة، الأحداث كانت متسارعة كذلك. بدأت بالأحداث التي وقعت في رأس العين، عائلات كانت تحاول العودة إلى منازلها في المدينة، تم الاعتداء عليها على ما يبدو، ثم اشتعلت هذه الأحداث وامتدت من رأس العين إلى عدة مناطق في محافظتي الحسكة وكذلك ريف حلب تحديدا في منطقة عين العرب. حسب توصيف الدولة السورية، فإن ما وقع بأن مجموعات خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على مؤسسات الدولة في كل من الحسكة، القامشلي، عين العرب كوباني، قامت بإنزال العلم السوري وما يحمله من رمزية كبيرة ليس فقط بالنسبة للدولة السورية وإنما كذلك بالنسبة لكل سوري، بالإضافة إلى إحراق العديد من الآليات والمباني التابعة للدولة السورية. في النهاية كانت أعمال شغب من قبل مجموعات خارجة عن القانون كما وصفت الدولة السورية في العديد من المؤسسات التابعة لها. هذا الأمر اضطرت الدولة السورية أن تعلن حالة فرض حظر تجوال في عين العرب كوباني، استدعت تعزيزات أمنية ونشرت تعزيزات أمنية في كل من

0: عين العرب، هذه القوات دخلت إلى عين العرب وانتشرت وأمنت المكان، أعيد رفع العلم السوري كذلك في مدينة القامشلي في الأماكن التي تم إنزاله منها، وتم كذلك فرض الأمن بعد أعمال الشغب التي شهدتها القامشلي أو كذلك عين العرب كوباني. الآن ما الذي حصل من جديد؟ الآن هنالك كميات كبيرة في الواقع من التصريحات قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، كان قبل قليل في اجتماع في قلب عين العرب كوباني وتحدث في العديد من النقاط، دعني أجملها مع ما تحدث به كذلك نائب محافظ الحسكة مديرية إعلام حلب مديرة إعلام الحسكة، لأنها جميعا تكاد تركز على ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى، علم الدولة خط أحمر ولا يمكن المساس به ولا يمكن التساهل مع كل من يريد المساس به أو الإساءة له، هذه قالوها في اجتماعاتهم أو في تصريحاتهم. النقطة الثانية، كل من أساء للدولة السورية، للمؤسسات، للمباني سوف يحاسب. نائب محافظة الحسكة تحدث بأنه بالفعل تم توقيف عدد من الأشخاص في كل من الحسكة والقامشلي قاموا بالاعتداء على مؤسسات الدولة السورية. الآن نقطة البداية، وهي أنه في أهالي كانوا عائدين إلى رأس العين وتم الاعتداء عليهم. هنا يقول نائب محافظ الحسكة لم تنكر الدولة السورية وقوع هذا الأمر، الأحداث كما يقول نائب محافظ الحسكة وقعت جراء هذه الاعتداءات، وقعت بعد الأحداث التي وقعت في رأس العين، لكن لا يمكن أن تتحول هذه الخلافات على الملكيات وهذه الأحداث إلى أعمال اعتداء على مؤسسات الدولة التي كانت تحاول فض هذه النزاعات في رأس العين. لذلك أكد على أن الدولة السورية كذلك سوف تقوم بحماية وتأمين عودة جميع النازحين إلى مدنهم، سواء في رأس العين، في عين العرب كوباني، وفق الاتفاقيات ما بين الدولة السورية وقادة قوات سوريا الديمقراطية، يعني الاتفاقيات التي تم إبرامها في يناير الماضي. بالتالي لغة الدولة الآن، تصرفاتها بعد أعمال الشغب هذه التي جرت في كل من الحسكة وعين العرب كوباني بريف حلب، أولا الإدانة، ثم بعد ذلك قامت باستجلاب تعزيزات عسكرية نشرتها، أعلنت فرض حظر التجوال من أجل ضبط الأمن وإعادة الاستقرار، وأكدت بلغة حازمة بأنها سوف تقوم بمحاسبة كل من أساء للعلم السوري ولمؤسسات الدولة السورية. لماذا هذا الكلام محمد؟ ليس فقط على صعيد التعدي على مؤسسات الدولة السورية، بل لأن الأمر امتد إلى أماكن أخرى، مثلا ريف الرقة أو كذلك مدينة إدلب التي خرجت فيها مظاهرات منددة بالإساءة للعلم السوري وبالإساءة لمؤسسات الدولة السورية. وأنت تعرف حساسية هذا الموضوع بالنسبة للسوريين بعد 14 سنة من الثورة السورية وهذا العلم الذي تم بالنسبة لعلم سوريا الجديدة، فالموضوع ليس سهلا أبدا. والمرة الماضية عندما أسيء للعلم خرجت مظاهرات في العديد من الأماكن، وتحول الأمر إلى مظاهرات كبيرة أيضا استدعت تدخل الدولة السورية. لذلك كل البيانات الأمن الدولة السورية تؤكد أن المساس بالعلم السوري بمؤسسات الدولة بالذات العلم السوري هو خط أحمر لا يمكن المساس به أبدا. النقطة الثانية، المحاسبة، التأكيد على محاسبة من تجاوز القانون، من اعتدى على مؤسسات الدولة وعلى كل من تورط. ووصفت الدولة الأهم كل هذا بأنه هي أعمال شغب تسعى لإثارة الفتنة، وأنها لن تسمح لأن تكون لن تسمح لأي خطر يهدد السلم الأهلي في محافظة الحسكة أو في أي مكان آخر.
1: شكرا جزيلا لك عمر حلبي مراسل الجزيرة من دمشق. ننتقل إلى إدلب الآن مع الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور مرحبا بك. لنبدأ من يعني خاتمة الأحداث، إلى أين تجد هذا المشهد يذهب؟
2: سعد الله صباحكم. طبعا المعلومة أن الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يعاني من بطء شديد جدا، هناك الكثير من العراقيل حتى يعني هذه اللحظة، القوة الضاربة في قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بالأسايش والتي تتبع الشبيبة الثورية التي تتبع لحزب العمال الكردستاني، تحاول بأي وسيلة ممكنة عرقة تنفيذ هذا الاتفاق. ما حصل اليوم في منطقة رأس العين هو الشرارة التي أشعلت الموقف. الكثير مئات العائلات الكردية التي عادت إلى ريف رأس العين ولم تحصل فيها أي مشكلة أبدا، لكن ما حصل في منطقة رأس مدينة رأس العين بالتحديد والاعتداء على المهجرين الأكراد الذين عادوا إلى أراضيهم، وسببه على فكرة هو سوء التنسيق، كان من المفترض إخلاء منازل هؤلاء قبل أن يعودوا إليه. على كل حال أنا أعتقد أن حزب العمال الكردستاني يريد تعويض الخسائر التي لحقت به. اليوم حزب العمال الكردستاني انتهى من تركيا بعد موافقة البرلمان التركي على حل الحزب واتفاقية السلام مع الحزب، وبالتالي تسليم السلاح والخروج نهائيا للأراضي التركية، دعم أيضا أقليم كردستان العراق وخاصة إبان زيارة نجربان برزاني رئيس حكومة الأقليم، دعم للحكومة السورية والخطوات التي تقوم بها على طريق المصالحة العربية الكردية ونيل الأكراد حقوقها. أعتقد أن الحزب وجد نفسه في مأزق اليوم، لا يعني ليس له بات أي نفوذ على الأراضي التركية على الأراضي العراقية، والاتفاقية التي وقعت ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية أنهت الملف بالكامل، وبالتالي سيلجأ الحزب إلى أي حادث لافتعال المشكلة في المنطقة. ما حصل اليوم ليس عفويا، هذا أمر دبر في ليل، كان ينتظر الحزب شرارة معينة. يعني الأحداث
1: طيب، يعني أنت تعتقد دكتور أن الأحداث هذه في أكثر من منطقة هي في النهاية أحداث مرتبطة؟
2: بالتأكيد مرتبطة مع بعضها البعض. الحزب كان يحتاج إلى فقط يعني المبرر لحصول هذه الأفعال. يعني ما حصل اليوم في عين العرب، في عمودة، في القامشلي، في الحسكة، هجوم على مقرات الدولة، حرق العرم السوري، هذا استفزاز لكل السوريين، الاعتداء على الأحياء العربية في القامشلي والحسكة، هذا الأمر ليس عفويا، ولم تخرج يعني هذه الاعتداءات لم تحصل بشكل عفوي من قبل أناس مدنيين. يعني ما قام بإنزال العلم مثلا في الحسكة وإحراق العلم هو من قوات الأسائش التي انضمت إلى الأمن الداخلي مؤخرا، وبالتالي هناك خرق كبير جدا حتى ضمن هذه القوات. أعتقد أن الحكومة السورية اليوم وقوات سوريا الديمقراطية مطالبين بالعمل وبسرعة لتلافي الموقف، على الدولة السورية أن تثبت هيبتها مجددا. هناك تعزيزات ضخمة للأمن العام وصلت إلى منطقة عين العرب بقيادة قائد الأمن
1: ما الذي يضمن أن تكون العام. هذه التعزيزات والتعامل بهذه القوة والحزم، ما الذي يضمن عدم توسع هذه الأحداث؟
2: لا بد للدولة أن تفرض سيطرتها، لا يمكن للدولة أن تسمح بامتلاك وسائل القوة من قبل أطراف عديدة. حتى هذه اللحظة الدولة السورية تعاملت بكل أريحية مع الاتفاق وأعطت يعني قوات سوريا الديمقراطية المهلة تلو الأخرى تلو الأخرى. سأعطيك مثال، في منطقة عين العرب لا يتجاوز سوى 5 عناصر أمن داخلي تابعين للحكومة وما تبقى هم من قوات الأسايش، وبالتالي الوجود اسمي للدولة، على الدولة اليوم أن تثبت سيطرتها وأن تثبت سيادتها على هذه المناطق بما يتماشى مع الاتفاق. الاتفاق حتى هذه اللحظة يعاني من بطء شديد جدا، ولو نفذ الاتفاق لتمقطع الطريقة لحزب العمال الكردستاني في القيام بهذه الفتنة. نحن أمام واقع جدا معقد يتطلب الكثير من الحكمة والكثير من التعقل، ويتطلب أيضا أن تقوم الدولة بإثبات سيادتها على هذه المناطق واحتكار السلاح أيضا وحل الحزب في هذه المناطق. هناك أيضا حتى ضغوط تركية على الحكومة السورية، المئات والآلاف من عناصر حزب العمال الكردستاني مطلوبين تركيا المتواجدين على الأراضي السورية، وبالتالي يجب إنهاء هذا الملف تلافيا لما قد تؤول إليه الأمور مجددا.
1: هل في الفترة الماضية وفي زيارة مظلوم عبدي أي نقاش سياسي جرى قد يكون مؤشرا عن خلاف وعدم اتفاق في تنفيذ ما تم التوصل إليه أصلا؟
2: هناك مماطلة في تنفيذ الاتفاق بحجة أن الحقوق الأكراد يعني لم ينالوها بشكل كامل، وخاصة في المجال التعليمي، في المجال الثقافي، على مستوى الإدارة الذاتية، ودائما ما كان منظوم عبد يشترط حل الإدارة الذاتية وحل قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ هذه المطالب، لكن هناك ضغوط كبيرة على قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ هذا الاتفاق. أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى خطوة بخطوة، وبالتالي يعني لا يمكن لقوات سوريا الديمقراطية أن تحصل على كل شيء وأن لا تقدم أي شيء. حتى هذه اللحظة كما تعلم الإدارة الذاتية قائمة لم تحل، وقوات سوريا الديمقراطية قائمة لم تحل، حزب العمال الكردستاني يتواجد في هذه المناطق، وبالتالي بقاء الوضع على ما هو عليه يهدد كلا الطرفين ويهدد بنصف الاتفاق حتى وجر المنطقة إلى اقتتال عربي كردي، وهذا لا يريد أحد. اليوم سوريا جزء من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وبالتالي القضية الكردية قضية حساسة جدا، كان في إيران أم في العراق أم في سوريا أم حتى في تركيا، وبالتالي يجب حل هذا الملف وبأسرع وقت ممكن.
1: طيب دكتور، ذكرت العلاقة بالملفات الكبرى في الإقليم، لكن ماذا عن الملفات الأخرى في الداخل السوري؟ لأي مدى عدم حل هذه المشكلة والتوصل إلى تنفيذ الاتفاقية، وليس اتفاقية جديدة على الأقل، قد يؤثر على باقي الملفات السورية ومناطق أخرى غير المناطق الكردية؟
2: بالتأكيد يعني عدم حل هذه المشكلة أو تفاقم الوضع لا سمح الله في منطقة الجزيرة، هذا سيؤدي إلى تفاقم المشكلة في مناطق أخرى، وكما تعلم حتى هذه اللحظة معظم محافظة السويداء خارج سيطرة الدولة السورية، وتسيطر عليها عصابات انفصالية في تلك المنطقة تتلقى الدعم العلني من إسرائيل، وبالتالي قد نكون أمام تكرار لمشاهد أخرى. وهذا لا يريد أحد، يعني حتى إن كان

0: أم عبدي أم إلهام أحمد أم قادة قوات سوريا الديمقراطية السوريين هم مع الاتفاق، هم مع تنفيذ هذا الاتفاق. لكن المشكلة في أن التيار غير السوري مثل القيادات التركية والإيرانية في حزب العمال الكردستاني لا تريد يعني الوصول إلى نقطة معينة تؤدي إلى إنهاء الملف بالكامل، وبالتالي يحافظون على نوع من القوة لإعادة إنتاج مشهد جديد من العنف. الجميع يعلم الحساسية الموقف ما بين الأكراد والأمريكيين بعد رفض الأكراد طبعا القتال إلى جانب الأمريكيين على الجبهة الإيرانية، وبالتالي هم يقولون أنهم قد تعرضوا للخذلان أو تواطؤ قبل الأمريكيين على الساحة السورية. هناك دعم لإقليم كردستان العراق للحكومة السورية، تركيا أيضا نفسه، وبالتالي الحزب وجد نفسه في مأزق خطير جدا يهدد وجوده بالكامل في المنطقة، وبالتالي يسعى لافتحال المشكلة. أعتقد أن اليوم الاتفاق على المحك في هذه المنطقة بالتحديد، أن نفذ الاتفاق فهذا سيضعف التيارات الانفصالية حتى في السويد.
1: من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. إلى الضفة الغربية حيث تصاعدت وتيرة استقطاب الحركات الاستيطانية في إسرائيل للقاصرين يشاركون في حملات ترهيب فلسطينيين ودفعهم لمغادرة أراضيهم. وكشف تحقيق للجزيرة أجري على مدى أسابيع أن القاصرين يتدربون على أساليب الهجوم والسيطرة في تلال وأودية للضفة الغربية بإشراف ضباط في جيش الاحتلال.
2: في الليل الحالك كسر الصمت هنا في بلدة دير جرير، قتل المستوطنون والجيش فلسطينيين. كنا هناك، وجع وألم وخوف، ولكن من كان من بين من شنوا الهجوم؟
3: صغار بس صغار مسلحين، مش مفلتين، هم مش مسلحين.
4: المستوطنين بيجوا مسلحين صغار وبيبكى معهم الجيش حرس.
2: أسابيع طويلة من البحث والتنقل، استخدمنا كل الوسائل والطرق حتى وصلنا إلى أقرب نقطة تطل على التلة المحتلة.
5: نرصد هذا المشهد هنا بخلصة، فعلى هذه التلة التي تشرف على آلاف الدنومات يعيش ويستوطن واحد من كبار قادة المستوطنين في وسط وشمال الضفة الغربية، الأهالي في بلدة ينون الذين هجر معظمهم يؤكدون أن المستوطن يجلب المستوطنين الصغار، وهم أحد الركائز الأساسية التي أجبر بسببهم الأهالي إلى الرحيل.
2: قابلنا أحد الأهالي يخشى الحديث إلينا علنا ويفضل عدم الكشف عن هويته. قال لنا سيقتلنا أفري ويهجرنا كما هجر أهلنا إن تحدثنا معكم. هذا هو حارس الاستيطان والرجل الذي يعرف أيضا بالأب الروحي لشبيبة المستوطنين، يعيش على التلال في الضفة الغربية منذ سنوات.
6: שלוש פעמים בשנה 30 יום, זה היה המשימה של הגדוד שלנו. יום אחד התחילו הדיונים על ארץ ישראל והתחילה הבגידה הנוראית הזאת של...
2: قاصرون ומراهقون ينتشرون في كل مكان، يستخدمون وسائل الترهيب، يتقدمون الصفوف، ومن ثم يهجم أفراد الشبيبة على التجمعات والقرى، ليأتي بعدهم القادة فيظهر فجأة جنود الاحتلال. لا تنتهي هنا مهمة الفتية، يواصلون التصوير والتوثيق، أما من يصورهم فيعتدون عليه.
7: أكيبا،
8: هؤلاء القاصرين تحديدا يوصفون بأنهم متمردين على الأسرة وأيضا لديهم صعوبات في التعلم ولا تستطيع المدرسة أو الأوساط الأكاديمية أن تحتويهم، فبالتالي خصصت لهم وزارة التربية والتعليم أو لجزء كبير منهم برامج مثل العلاج بالطبيعة ونشرتهم داخل الجبال في الضفة الغربية.
2: ومن ثم قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإعداد برنامج عصمات حليف، أي قوة قلب، كتطبيق لقرار من الحكومة الإسرائيلية. يهدف البرنامج إلى الجمع بين عناصر القوة والإمكانيات لدى الفتية الذين يتسربون من المدارس، وبين توفير استجابة

0: جوية وعلاجية. اليمين الإسرائيلي استغل البرنامج ليظهر الفتية بأنهم ضحايا تسرب. ولكن لماذا يستخدم قادة المستوطنين القُصّر والصغار؟
1: هاي الحماية القانونية هي ممكن يتم استغلالها أيضا من أجل حمايتهم أمام محافل دولية، نتيجة أنه في هناك قُصّر بيقوموا بذلك، ولكن المنظومة هي مسؤولة عن هذا العنف.
0: بعد بحث مستفيض تمكنا من الوصول إلى صفحات من يشرفون على تدريب القُصّر، تدريبات شاقة على الهجوم والسيطرة في تلال وأودية الضفة الغربية، يقودهم ضابط في الجيش الإسرائيلي. تتبعنا صفحاته الشخصية بلباسه العسكري يتفاخر علنا من أعلى التلال بما يعمل. يقول عدد من قادة المستوطنين: نعمل لإعداد جيل سيمثل جيشا أكثر قدرة للسيطرة على الأرض وطرد كل من هو ليس منا. جبال بديري، الجزيرة، الضفة الغربية.
2: الآن إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب كولومبيا بقوة 7 درجات و14 درجة على مقياس ريختر. فقد أعلن الرئيس الكولومبي مقتل 111 شخصا على الأقل بسبب الزلزال، كما أعلن حالة الطوارئ في البلاد. معنا من بوغوتا الصحفي أحمد محسن. مرحبا بك معنا أحمد، آخر الأخبار عن تداعيات وارتدادات وما خلفه هذا الزلزال.
3: أهلا محمد. للأسف زادت أعداد الضحايا في الساعات الأخيرة. الرقم الذي ذكرته وكنا قد ذكرناه قبل ذلك كان آخر تطور نشرته الحكومة الكولومبية في 12:30 ظهر اليوم، لكن الأرقام الأخيرة تشير إلى ارتفاع عدد القتلى من 111 إلى 132 قتيلا، وعدد المصابين من 68 إلى أكثر من 500 مصاب. كذلك أعداد المباني والمنشآت والبنية التحتية التي تهدمت من جراء هذا الزلزال تتزايد بمرور الوقت. كذلك على الجانب الآخر فرق الإنقاذ تعمل بلا توقف على مدار الساعة في الأقاليم الخمسة المتضررة بالزلزال. المطارات لا تزال مغلقة، يؤثر هذا على حركة السفر بين المدن المتأثرة بالزلزال وكذلك المدن غير المتأثرة بسبب المسافرين العالقين في المطارات الذين كانوا متوجهين إلى وجهات تقع في المطارات التي أغلق.
2: أحمد، يعني ضعنا في السياق الأشمل، نتحدث طبعا عن رئيس جديد وحكومة جديدة، كيف ينعكس ذلك على إجراءات الإغاثة، وأيضا ما الذي أعلنه الرئيس الجديد من خطوات ومن تحركات للعون والإغاثة للمتضررين؟ وحدثنا أيضا عن المناطق فعليا التي بدت أكثر تأثرا من غيرها، أو المدن التي تأثرت بمطاراتها ومرافقها أكثر من غيرها.
3: نعم محمد، الرئيس الكولومبي الحالي أبيلاردو دلاسبييا، الرئيس اليميني المنتخب في انتخابات شهر يونيو الماضي في 21، فاز بالرئاسة الكولومبية في مقابل مرشح اليسار إيفان سيبيدا. نصب أبيلاردو دلاسبييا في مدينة كالي، وهي إحدى المدن الثلاثة الأكثر تضررا بهذا الزلزال. اختار أبيلاردو دلاسبييا نقل موضع تنصيبه لأول مرة خارج العاصمة الكولومبية بوغوتا وخارج مباني مجلس النواب ليجريه في مبنى جامعة مدينة كالي في إقليم وادي الكوكا، وبعد يومين فحسب. وأثناء اجتماعاته في العاصمة الكولومبية بوغوتا بقطاعات مختلفة في أجندة خاصة، كما أوضح مكتب صحافته للصحفيين. يعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم إلغاء هذه الأجندة ورئاسة مجلس إدارة الأخطار والكوارث الطبيعية، وكذلك يعلن في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب الكولومبي عن إنشاء وحدات إدارة موحدة في العاصمة الكولومبية بوغوتا بخلاف مركز إدارة الأخطار والكوارث، ووحدات مماثلة في المدن الأساسية المتضررة بهذا الزلزال. المدن التي أغلقت مطاراتها هي مدينة كالي وبيريرا ومانيساليس وأرمينيا وبوينافنتورا وكيبدو وقرية كارتاجو، بالإضافة إلى مطار مدينة بوبيان عاصمة إقليم الكوكا المجاور لإقليم وادي الكوكا وعاصمته كالي. مطار مدينة بوبيان مغلق من قبل بسبب نشاط بركاني في بركان بوراسي. إذن عدد المطارات المغلقة في كولومبيا في اللحظة الحالية هي 8 مطارات. وصول المساعدات يتم عن طريق البر، لكن حكام الأقاليم وكذلك عمد المدن والقرى المتأثرة يوضحون أن هناك صعوبة في الوصول إلى بعض القرى، ومنها على سبيل المثال القرية التي كانت مركز هذا الزلزال بالتحديد، حيث ما من وسيلة وصول إلى هذه القرية سوى عن طريق البر.
2: أحمد، كيف يتم التواصل مع الجهات الخارجية؟ يعني هل من دول قدمت المساعدة؟ هل من بدء للعمل مع فرق داخلية وخارجية من أجل الوقوف على يعني محاولة الإنقاذ والوصول إلى الضحايا؟
3: نعم محمد، بالفعل أعلن الرئيس أبيلاردو دي لاسبريا في كلماته اليوم كذلك عن أن السيدة الأولى زوجته وكذلك زوجة نائب الرئاسة تشرفان على التواصل مع الجهات الخارجية ومنظمات المجتمع الدولي التي عرضت تقديم مساعدات لكولومبيا، وكذلك أعلن أن حكومات حلفائه من الأنظمة مثل نظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظام الإكوادور برئاسة دانييل نوبوا وكذلك الحكومة الأوكرانية، هذه الحكومات عرضت على كولومبيا تقديم المساعدات بإرسال فرق إنقاذ أو بإرسال المساعدات المادية والعينية للضحايا.
2: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محسن، كنت معنا من بوغوتا. نواب الأخبار العاجلة التي ما زالت مستمرة في سوريا، الأمن الداخلي في محافظة حلب، انتهاء العملية الأمنية بمدينة عين العرب كوباني بعد السيطرة الأمنية وعودة الهدوء. إذن هذا ما هو مرتبط بمحافظة حلب، حيث يقول الأمن الداخلي إصابة 19 من أفراد قواتنا واعتقال 7 أشخاص من المتسببين بالأحداث في عين العرب كوباني. إذن التأكيد على انتهاء الأحداث في حلب، وسنبقى في التواصل في هذا الملف على رأس الساعة المقبلة.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: نبدأ بهذا الخبر،
6: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
7: أحداث تتسارع،
8: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
9: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
10: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
7: مشهد يتغير
11: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
7: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
12: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
7: نلاحق ما يستجد.
13: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
7: ونواكب ما يحدث
13: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
7: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
14: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
7: نبقى مع كل تطور.
15: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
16: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
17: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما يعطيك لينا.
18: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
19: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك وحدك.

0: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية مستمرة للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في لبنان وغزة وليبيا. آخر المستجدات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أنه إذا كانت إيران تطالب بالتعويضات عن أضرار فعليها دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها للولايات المتحدة على مدى 50 عاما، وإن على إيران دفع تعويضات لأسر 52 ألف متظاهر قال إنهم قتلوا في إيران خلال الأشهر الماضية. أضاف ترامب أن مضيق هرمز مفتوح الآن وأن الولايات المتحدة أزالت الألغام من المضيق بأكمله، وأكد أن بلاده ما زالت لديها القدرة على التصعيد بشأن إيران. في طهران أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية لا سيما الحصار. في الشأن الداخلي الإيراني أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة قرارات بتعيينات لمناصب عسكرية رفيعة شملت تعيين أحمد وحيد قائدا للحرس الثوري وحسين طائب رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية البسيج وعلي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان للقوات المسلحة. في ملف لبنان قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة أن محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه لا مواعيد محددة لعقد جولات جديدة من المفاوضات مع لبنان. في سوريا أعلن الأمن الداخلي بمحافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني بعد فرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة، معلنا إصابة 19 من أفراد قوات الأمن واعتقال 7 أشخاص من المتسببين في الأحداث في عين العرب كوباني. في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد قالت مديرية الإعلام إن مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقرات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي، مضيفة أن قوات الأمن انتشرت في عدد من النقاط في المدينتين. في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية حالة الطوارئ القصوى عقب انهيار خزان وقود بعد تعرضه لاستهداف في الزاوية. وقالت مصادر محلية ليبية للجزيرة أن الانفجار الذي تعرضت له مصفاة الزاوية ناجم عن مسيرة وأدى لأضرار مادية كبيرة دون إصابات. في كولومبيا أعلن الرئيس حالة الطوارئ في البلاد بعد زلزال بلغت شدته 7 درجات و14 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل. الآن مشاهدينا لنبدأ بالملف الإيراني الأمريكي وتطورات في المنطقة. معنا بنواشط مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد مرحبا بك، لنبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي والأجواء في واشنطن على إثر طلب التعويضات والرد من الرئيس الأمريكي بتعويضات أخرى.
1: نعم محمد، هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتعويضات. في الأسبوع الماضي كان يتحدث عن ضرورة أن تدفع إيران تعويضات لناقلات النفط والسفن التي تعرضت لأضرار أو استهدفت بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، ويقول إن الولايات المتحدة ستأخذ هذه التعويضات من الأموال الإيرانية المجمدة لديها. أما في تصريحاته الأخيرة هذه فترامب يقول طالما أن الإيرانيين يطالبون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الحرب فإن الولايات المتحدة كذلك تطالب إيران بأن تدفع تعويضات عما لحق بها خلال 50 عاما الماضية. يقول إن إيران تسببت في أضرار وفي مقتل أمريكيين، وبل ترامب يقول إن على إيران أيضا أن تدفع تعويضات لكل من سوريا ولبنان واليمن والخسائر البشرية التي تسببت فيها هناك وفق قوله. وبالتالي فالمعادلة التي يتعامل بها ترامب مع إيران هي معادلة المثل بالمثل، إن طلبوا بتعويضات سنطالب بتعويضات، إن استهدفوا حركة الملاحة في مضيق هرمز سنأخذ من أموالهم ونعوض هذه السفن. هكذا يتعامل ترامب وفق تصريحاته الأخيرة. العامل الاقتصادي دائما هو الدافع الرئيس والركن الأساس في طريقته في التفاوض، بل هو يذهب أبعد من ذلك، يقول الولايات المتحدة قد تبقي الأمر على ما هو عليه، أي الاستمرار في الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك الاستمرار في التلويح بالعمل العسكري، ولكنه يقول إنه يعول على العقوبات الاقتصادية وكذلك على الحصار البحري الذي كان يصفه في الأيام الماضية بأنه جدار فولاذي، وقال إن السياسات التي تضغط بها واشنطن على طهران تسببت في رفع نسب التضخم في إيران لمستويات قياسية، ويقول أيضا إن السلطات الإيرانية غير قادرة على دفع مرتبات جنودها. يطالب ترامب بهذه التعويضات ويقول إنه وجه مفاوضيه بالتعامل بحزم مع هذه النقطة، في حال طالب الإيرانيون بتعويضات سيطالب المفاوضون الأمريكيون بتعويضات، ويقول إن الإيرانيين في مفاوضاتهم السابقة والمحادثات التي جرت معهم لم يكونوا يطالبون بأي تعويضات، وبالتالي فرؤيته في هذه النقطة أكدها عدة مرات بأساليب مختلفة، مرة يتحدث عن الناقلات والسفن التي تعرضت لأضرار، وفي تصريحاته الأخيرة يقول إن إيران يجب أن تعوض الولايات المتحدة على ما لحقها من أضرار بسبب النظام في إيران وفق تعبيره. هذه الطريقة يقول مسؤولون أمريكيون ومشرعون من الجمهوريين، طريقة الإبقاء على الوضع الراهن لا سلم ولا حرب قد تدفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم المزيد من التنازلات. وزير الخارجية مارك روبيو قبل أيام قليلة أيضا كان يقول إن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متصاعدة بسبب ما وصفه الحصار الاقتصادي أو العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، ولكن هو يشير إلى نقطة أخرى أيضا، يقول إن إيران لا توظف أموالها ومواردها المالية فيما يفيد الشعب الإيراني وإنما في تسليح الحرس الثوري الإيراني وفق تعبير وزير الخارجية مارك روبيو. وبالتالي فالمسؤولون في إدارة الرئيس ترامب يعتقدون بأن الضغط الاقتصادي الذي وصل الآن حدوده القصوى قد يدفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتبرم صفقة يفتح من خلالها مضيق هرمز، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى الملف النووي، وإن لم يحدث ذلك سيستمر الحصار البحري وستستمر العقوبات الأمريكية ضد طهران. بموازاة كل هذا الرئيس ترامب والقيادة المركزية في تصريحات يقولون إن المضيق مفتوح، وترامب في تصريحاته الأخيرة هذه يقول إن الولايات المتحدة أزالت الألغام، وقبله وزير الطاقة كريس رايت كان يتحدث عن أن القوات الأمريكية تعمل على تأمين شحنات للنفط تعبر عبر المضيق دون تحديد واضح للمسار، ولكن تأكيدات مصادر تقول بأن هذا المسار قريب من السواحل العمانية أو عبر المياه الإقليمية لعمان، وبالتالي فإذا استطاعت الولايات المتحدة أن تؤمن مسارا في مضيق هرمز قد يخفف ذلك من التداعيات الداخلية هنا في الولايات المتحدة لهذه الحرب، لأن كثير من الأمريكيين ينظرون إليها من زاوية التأثير الاقتصادي، وإذا انخفضت أسعار الوقود واستقر الوضع ولم تصرف الكثير من الأموال أو لم يتكبد الجيش الأمريكي خسائر وسط جنوده فذلك قد يخفف من تداعيات الحرب السياسية على ترامب وعلى الجمهوريين، ولكن هذه المعادلة قد تكون صعبة. ترامب نفسه يقر بأن لدى إيران القدرة على استهداف بعض ناقلات النفط في المضيق وعرقلت حركة الملاحة، ولكنه يقول إن الولايات المتحدة جردتها من بحريتها وهي التي تحكم السيطرة على المضيق.
0: أحمد رهيد مراسل جزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران وبعد أشهر من عمل قيادات عسكرية

0: من دون التعيينات الرسمية يعيد المرشد الأعلى مجتبى خامنئي ترتيب هرم القيادة عبر حزمة تعيينات شملت هيئة الأركان والحرس الثوري البسيج والبسيج أيضا. ونتعرف على هذه التعيينات في هذا التقرير.
1: هيكل قيادة كان يعمل لأشهر من الحرب دون مراسيم. مع حزمة تعيينات جديدة يضفي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الطابع الرسمي على أهم أجزاء هذا الهيكل. في قمة الهرم العسكري الإيراني تأتي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التي تضع الإطار العام وتنسق المؤسسة العسكرية. وقد عين اللواء علي عبد الله رئيسا لهذه الهيئة، بينما عين العميد كيومرت حيدري نائبا له. علي عبد الله المولود عام 59 بمحافظة جيلان شمالية إيران، عين رئيسا للهيئة خلفا للواء عبد الرحيم الموسوي الذي قتل خلال جولة الحرب الأولى. كان عبد الله يقود مقر خاتم الأنبياء المركزي من قبل، أي غرفة القيادة المشتركة المسؤولة عن تنسيق العمليات بين الجيش والحرس خلال الحرب، وذلك منذ أن عينه المرشد السابق علي خامنئي خلفا للواء غلام علي رشيد الذي قتل في حرب 13 يوما بين إيران وإسرائيل. سبق لعبد الله أن عمل نائبا للتنسيق في هيئة الأركان، وبتعيينه رئيسا لها تنقل طهران قائدا كان يدير الميدان إلى أعلى موقع تنسيقي في القوات المسلحة. وقرار تعيينه يطالبه باستكمال دمج هيئة الأركان مع مقر خاتم الأنبياء المركزي. أما نائبه كيومرت حيدري المولود عام 64 في مدينة صحن، فهو قادم من الجيش النظامي، قاد القوة البرية للجيش بين عامي 2016 و 2025 قبل انتقاله إلى منصب نائب قائد مقر خاتم الأنبياء. يقول بيان تعيينه صراحة إنه مقترح من قبل رئيس هيئة الأركان العامة، وينتظر منه أن يسهم في الارتقاء بالقدرات الدفاعية والأمنية وتعزيز الروح الجهادية للقوات المسلحة. على رأس الحرس الثوري الإيراني، أي الدراع الميداني التنفيذي الأهم لخطط هيئة الأركان، ثبت المرشد أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس مع ترقيته إلى رتبة لواء، وعين اللواء مصطفى إزادي نائبا له. وحيدي لم يبدأ قيادة الحرس اليوم، إذ كان يتولى المنصب منذ مارس الماضي من دون إعلان رسمي بعد مقتل القائد السابق محمد بكمور في حرب 40 يوما. وبهذا الإعلان الرسمي يمنح المرشد لوحيدي شرع مكتوبة وترقية عسكرية لقيادة المرحلة المقبلة. يملك وحيد المولود عام 58 خبرة تجمع بين العمل العسكري والأمني والسياسي. كان من أوائل قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري عام 88، ثم تولى وزارتي الدفاع والداخلية قبل عودته إلى قيادة الحرس. إلى جانب وحيد يأتي مصطفى إيزادي كنائب له، وهو أحد أقدم قادة الحرس الثوري وأكثرهم خبرة في العمل العملياتي والاستراتيجي. سبق له قيادة القوات البرية للحرس خلال الحرب الإيرانية العراقية، والعمل في هيئة الأركان وتولي ملفات الإشراف الاستراتيجي والدفاع السيبراني. في القوة البحرية للحرس ثبت المرشد الأعلى العميد البحرية علي عظمائي قائدا لها، إذ كان اسم عظمائي قد ظهر فعليا بصفته قائدا البحرية منذ يوليو، لكن المرسوم الجديد يمنحه التثبيت الرسمي. عظمائي قاد لسنوات المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس، وهي منطقة عمليات ترتبط بالجزر الإيرانية والممرات القريبة من مضيق هرمز، وكان نائبا للعميد علي رضا تنغصيري الذي قتل في حرب 40 يوما. عظمائي قائد يعرف جغرافيا هرمز بالنظر إلى منصبه السابق، وتثبيته يأتي في لحظة أصبح فيها المضيق ورقة عسكرية وتفاوضية مركزية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. أما التعيين الجديد والأكثر ارتباطاً بالجبهة الداخلية فهو إعادة حسين طائب إلى رئاسة منظمة التعبئة الشعبية البسيج. طائب الذي ولد عام 63 في طهران يعرف هذه المؤسسة جيداً، إذ سبق أن ترأسها لعام واحد في 2008 قبل انتقاله إلى قيادة استخبارات الحرس الثوري التي بقي على رأسها نحو 12 عاماً. البسيج ليس مجرد قوة احتياط عسكرية، فهو شبكة واسعة تمتد داخل المدن والجامعات والأحياء والمؤسسات. ونص قرار تعيين طائب يركز على توسيع شبكة المعلومات الشعبية واستخدام التقنيات الحديثة ومواجهة التهديدات من داخل المجتمع. وطائب ليس بشخصية عادية، فمن بين جميع الشخصيات النافذة في إيران يتكرر اسمه أكثر من أي شخصية أخرى بوصفه حلقة الوصل بين مجتبى خامنئي ومؤسسات الحكم الأخرى. وفي عملية لإعادة توزيع الأدوار تتزامن هذه التعيينات العسكرية مع تغيير مهم في المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد أصبح محسن رضائي الأمين العام للمجلس وممثلاً للمرشد داخله خلفاً لمحمد باكر ذو القدر الذي نقل إلى منصب المستشار السياسي للمرشد. قراءة هذه التعيينات تقول إنها استدعاء لشخصيات ذات خبرة أمنية طويلة ثم توزيعها على المفاصل الأكثر حساسية ما بين توحيد للقيادة العسكرية وتشديد لإدارة الجبهة الداخلية وربط للقرار الأمني والسياسي مباشرة بالمرشد الأعلى.
0: لمناقشة مجمل هذه التطورات معنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات من طهران، مختار حداد رئيس صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البلاري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أريد أن أبدأ مع دكتور حسن في صورة إجمالية دكتور للوضع الراهن، ما الذي تستطيع توصيفه من المشهد؟ أين نحن الآن سواء من الاتفاق الإيراني العماني أو حتى قرب التوصل لتفاهمات إيرانية أمريكية من عدمها؟
2: يعني اولا نبدا اخي محمد بالاتفاق العماني الايراني، يبدو لي ان الاتفاق بات جاهزا، ربما ينقص خلافات بسيطه بين الجانبين. لغايه هذه اللحظه لم يعلن عن هذا الاتفاق. بالنسبه لايران تريد هذا الاتفاق منفصلا عن فكره فتح مضيق هرمز، لانها تريد ان توظف هذا المضيق في سياق الضغط الاقصى الذي تمارسه ايران على الولايات المتحده الامريكيه لاعاده أمريكا إلى مذكرة التفاهم وفقا للتفسيرات الإيرانية. هذا من جانب. الجانب آخر أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تبقي على خياري الحرب السلم، بمعنى كما يقول رئيس ترامب بأن لديه القوات والقدرة على ضرب إيران مرة أخرى، مع أن هناك شكوك في ذلك وفقا أو حسب التسريبات الصحفية هناك نقص حاد في الذخيرة. لكن ايضا هو يعني لا يكتفي فقط بالتهديد والتلويح وتوظيف القوه العسكريه، هو يكمل ذلك ضمن استراتيجيه الضغط الاقصى، وهنا الحديث عن الضغط الاقتصادي، الحصار البحري الخانق على ايران، الحديث على ان ايران تعاني من مشاكل اقتصاديه وماليه ايضا، هو يراهن على ذلك لاحداث اما تغيير في الداخل او تليين الموقف الايراني فيما يتعلق بفتح المضيق، وحتى لو عادوا الى مذكره التفاهم الذي يعتبرها ترامب لاغيه لن يكون وفقا للتفسيرات الإيرانية المعلنة على لسان المتحدثين الكثر من إيران.
0: يبقى معي دكتور أن تقي مختار حداد في طهران، ويعني ما الذي نفهمه من تأخر الإعلان عن هذا الاتفاق، عن أسباب وجود أو استمرار وجود هذه الخلافات مع الجانب العماني؟ تحدث الجانب الإيراني مرارا أنه توافق معه وتوصل معه إلى يعني نصوص واضحة، ما حجم التدخل الأمريكي في التوصل مبدئيا لهذا الاتفاق أيضا؟
3: تحية لكم المشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. هناك باعتقادي يعني يوجد يعني هذا ما أتوقعه اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بالتأخير عن أو التأخر عن الإعلان عن الاتفاق أو حتى مع الوسطاء، يعني هذا أمر يبدو متفق عليه من الأطراف. لماذا؟ لأنهم بانتظار المسار الآخر المرتبط بأمريكا والمرتبط يعني بقبول أمريكا بتلك الشروط، وكذلك يعني الشروط تأتي في إطار مذكرة التفاهم، يعني عودة إلى مذكرة التفاهم. لأنه الآن بعد لا أعتقد أن هناك يوجد أي خلاف بين إيران وسلطنة عمان بشأن مذكرة التفاهم حول مضيق هرمز أو الاتفاق حول مضيق هرمز، يعني ليس مذكرة التفاهم، يعني هذا ما أتوقعه. ولكن هناك يعني يوجد بينهم اتفاق غير معلن بأنه الآن لا يعلن عن ذلك، لأنه إذا أعلن الآن عن ذلك يعني هناك يطرح موضوع أنه يفتح مضيق هرمز. ولكن إيران وضحت بأنه مضيق هرمز فتحه ليس مرتبط بهذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وهذا مسار آخر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا حتما هي مطلعة على تطور المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان والاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان، لأنه في نهاية المطاف هي حتما تتابع ذلك عبر الوسطاء مباشرة مع سلطنة عمان. فلذلك باعتقادي يعني هناك يوجد مثل هذا الاتفاق غير المعلن، والجميع يبقوا بانتظار تحقيق إنجاز في ذلك المسار، مسار يعني فتح مضيق هرمز والتوصل يعني إلى اتفاق مع أمريكا عبر الوسطاء، بأن أمريكا يعني تعود إلى مذكرة التفاهم وتنفذ تلك الشروط.
0: طيب ماركو مصعد، في السياق الولايات المتحدة ما الذي تسعى إليه في مرحلة الانتظار هذه؟ كيف تدير عملية التفاوض مع التركيز الأمريكي تحديدا من الرئيس الأمريكي على الحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية؟
4: يعني الولايات المتحده الامريكيه بكل تاكيد تنظر الى المفاوضات عن كثبه وتتابعها باهتمام بكل تاكيد. لماذا؟ لان عندما نتحدث عن وصول اتفاق او اتفاق مبادئ اتفاق ما بين الجانب الايراني والجانب العماني، بخصوصا بفتح مضيق هرمز، الولايات المتحده تريد ان ترى بان هذا المضيق يتم فتحه بصوره بدون قيود ودون شروط، وان كان هناك اتفاق يعني ينظم العمليات اللوجستيه والمسؤوليات اللوجستيه ما بين الطرفين فهذا لا باس به، ولكن الاهم هو لا يوجد اي طرف من الاطراف ان يتحكم بحريه الملاحه وان يعطي الضوء الاخضر لسفن معينه والا يعطي يعني الاشارات بمرور سفن اخرى. ولكن عندما نتحدث عن ان كان هذا مسار مختلف عن المسار مع الولايات المتحده الامريكيه، فبكل تاكيد يعني ان كان هناك فصل في المسارات فبكل تاكيد من الممكن ايران ان تتفق مع الجانب العماني ويصل الى اتفاق، ولكن لم يتم كسر الحصار البحري على سبيل المثال الامريكي المفروض على المواني الايرانيه. فاذا الاتفاق ان كان مفصولا عن الجانب الامريكي فبكل تاكيد لا قيمه له حتى يتم التواصل مع الجانب الامريكي وحتى يتم التوصل الى اتفاق شامل وكامل. هي ايران تحاول منذ الحرب وهي تجزئه الملفات، تجزئه وفصل الملفات عن بعضها البعض واغراق دعنا نقول الطرف الامريكي والوسطاء بتفاصيل التفاصيل، وهذا امر مفهوم. ولكن محاوله فصل الاتفاق الايراني العماني عن الاتفاق الايراني الامريكي بكل تاكيد لن يجدي نفعا ولن يحل اي هذه الازمه. يعني الهدف من الموضوع هو فتح المضيق دون شروط ودون قيود ثم الحديث مع الجانب الامريكي حتى يقوم الجانب الامريكي بتوفير اولا بكسر الحصار البحري، وايضا عندما يتحدث عن الاموال الايرانيه المجمده. ولكن عند عدم مخاطبه الجانب الامريكي وفتح المضيق او على الاقل فرض رسوم وفقا للرؤيه الايرانيه لما يحدث الان، فبكل تاكيد لن يتم فتح المضيق ولن يتم كسر الحصار. وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تقول لماذا نعتمد على القوة العسكرية في حين أن الحصار الاقتصادي يعني يؤدي نتائج إيجابية كثيرة، وهذه الأدوات الغير العسكرية لا تكلف الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، ومن الممكن أن يستتب الأمور حتى مرور الانتخابات النصفية. وبكل تأكيد مع مرور الوقت يعني تتلقى إيران الضربات الاقتصادية الكبيرة، أو دعنا نقول ضربات بمئات الملايين من الدولارات يوميا بسبب هذا الحصار البحري.
0: طيب أبقى معك ماركو مصعد في السؤال حول ردة الفعل الأمريكية، والتي جاءت طبعا على لسان الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالتعويضات. ما الذي يعكسه طبعا هذا التصريح للرئيس الأمريكي؟ هل هي حالة تفاوضية فعليا تجري أم مجرد تصعيد في التصريحات منفصلة عن الوضع المتأزم أصلا والذي وصفت جزءا منه؟
4: بالعكس، انا ارى ما يحدث الان هو بوادر مفاوضات. لماذا؟ لان اصلا الجانب الايراني لم يتحدث كثيرا قبل هذه الايام وقبل هذه الفتره عن المطالب الايرانيه، كان فقط يتحدث عن المضيق، بل بالعكس كان يعني يطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجاريه ومدنيه ولا يقول نحن من اطلقناها، ويقول نحن لن نتحمل المسؤوليه. فاذا النظام الايراني الان من الواضح بانه يريد ان يتفاوض، ولكن يريد ان يتفاوض من منطق القوه، يريد ان يتفاوض من منطق الذي يظهر الذي يسيطر على امور التفاوض ويعطي للجانب الايراني او للايرانيين في الداخل بانه مسيطر. فهذه سقف المطالب العالي فاعتقادي يتماشى مع رؤيه دونالد ترامب. يعني هذا يذكرني بطريقه دونالد ترامب في التفاوض. ايران اتت بمطالب سقف مطالب عالي، ويعلمون علم اليقين بان لا ولا مطلب من هذه المطالب يتم الموافقه عليه امريكيا مقابل الحصار او مقابل فتح المضيق، وهذا امر مرفوض. لماذا اتى الجانب الايراني بهذه المطالب؟ فاعتقد لانه يريد ان يتفاوض، والجانب الامريكي او الرئيس دونالد ترامب يفهم هذه اللغه، لان هو اصلا يعني هو تحدث عنها كثيرا، وايضا عندما وضع ايضا العقده في المنشوره عندما تحدث عن التعويضات فقال لهم انتم ايضا يجب عليكم ان تعوضوا عن 250 ألف قتيل أو ما شابه ذلك، وأيضا تعوضون عن الخسائر التي حدثت للقوات الأمريكية أو للمصالح الأمريكية. فإذا فاعتقادي هذا ينم على أن هناك مفاوضات، وهذه المرة من ضمن المرات القليلة التي تحدث كل من الأطراف عن هذه المطالب، ورفع السقف من الجانب الإيراني أعلم بأنه استحالة الوصول إلى هذه المطالب، ولكن هذا ينم على أن وجود مفاوضات خلف الأبواب المغلقة، وهذه من ضمن المرات القليلة التي نشهدها منذ بداية الحرب.
0: طيب هل دكتور حسن البراري هل تتفق مع هذا الطرح إذن، أن التفاوض بدأ جزء منه علنيا الآن؟
2: يعني بكل تأكيد أنه كل طرف يحاول أن يتقدم بأوراقه، يعني بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترد على المطالب الإيرانية بالإعلان عن ضرورة دفع تعويضات على ما ارتكبته إيران داخليا وأيضا في سوريا وضد الأمريكان. يعني هذا الأمر موثق عند الأمريكان أن إيران ارتكبت جرائم يجب عليها أن تدفع تعويضات لقاء ذلك، لكن هذا أنا في ظني أنه مطلب سخيف. سخيف لماذا؟ لأنه غير عملي، ولأنه يفرغ كل عملية التفاوض من محتواها ويعطي طاقة سلبية، المطلوب طاقة إيجابية بمعنى إيجاد الأرضية المشتركة بين الطرفين للخروج من هذا المأزق، وهو مأزق قاتل للطرفين بالمناسبة. يعني إيران غير مرتاحة إطلاقا بما يجري الآن، بالرغم من لغة التحدي والنبرة العالية التي تعكس هشاشة واضحة تماما، وكذلك الموقف الأمريكي وتهديد ترامب بأنه يستطيع أن يضرب ويستطيع أن يقوم بكذا وكذا، هذا كله يعكس أيضا هشاشة هذا الموقف. إذن بمعنى أن الطرفين في مأزق يحتاجان إلى بعضهما البعض الخروج من هذا المأزق أو البقاء في هذه المنطقة لا سلم ولا حرب، وهي ليست مريحة لا للأمريكان ولا لإيران. وأيضا بالمقابل إيران، وأنا أتفق مع ماركوس هذا، أن إيران عندما تقول يعني ترفع سقف المطالب لأنها تريد أن تتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي معنية بذلك، لأنه لا يمكن لإيران أن ترفع العقوبات ولا يمكن لها أن تحصل على الأموال المجمدة ولا يمكن لها أن ترفع الحصار البحري إن لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. هي تعلي من قيمة ورقة المضيق، هو رفع جيوسياسية بدون شك وظفتها إيران، وسعت الألم شمل دول الخليج ودول العالم أيضا، وهي تعتقد أن هذه الورقة الوحيدة التي في جعبتها يمكن لها أن توظفها متى شاءت حتى تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة النظر في مواقفها ولدفعها للامتثال لجزء على الأقل لجزء من المطالب الإيرانية. لكن أيضا هذه اللغة المنبرية عند الطرفين إنشئت هي نوع من التفاوض. يعني طبعا هناك في رسائل بالمناسبة بين السيد عرقجي وويتكوف وهي نوع من المفاوضات، أسماها ترامب بأن شبه مفاوضات، بمعنى أن الطرفين يتواصلان، لا يريدان أن يعلنا على أن هذه مفاوضات، لكن هناك الكثير من المحادثات بينهم غير مباشرة عن طريق التواصل وعن طريق الوسطاء. لكن في نهاية المطاف إن لم يقتنع الطرفان بأنهما يحتاجان بعضهم البعض للتوصل إلى اتفاق، أنا في ظني أنا سنبقى في هذا مربع المأزق الاستراتيجي الذي لا ينفع إيران ولا ينفع أيضا الولايات المتحدة.
0: ما الذي تعود عليه إذن مختار حداد إيران بعد التوصل لاتفاق حول المضيق، طالما أنها لن تفتح المضيق، ما الذي تعول عليه إذن؟
3: نوضح نقطة يعني بعيدا عن التحديدات، إذا يعني يتم القصد من يعني مفاوضات كلاسيكية كما يعرف من المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، هناك لا توجد الآن مفاوضات بين إيران وأمريكا حسب المعلومات المؤكدة، يعني حسب ما طلعت عليه حتى ظهر اليوم. ولكن نعم هناك توجد تبادل رسائل، يعني كما أشار الدكتور حسن، يعني نعم هناك توجد الآن تبادل رسائل، إذا هذا توصف يعني ضمن مثلا حالة من التفاوض، ولكن هذا كذلك ليس الآن بالإجراءات الجادة. يعني هناك مثلا نقول الآن مثلا توجد جهود حثيثة في هذا الموضوع، ولكن الرسائل تنقل ويتم تناقلها، ولكن في نهاية المطاف إيران يعني ما تريده بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، في نهاية المطاف يعني إيران تريد أن هناك يتحقق ما هو كان في مذكرة التفاهم، ليس أكثر من ذلك. في نهاية المطاف هذه مذكرة التفاهم ذكر فيها كل ما تريده إيران من رفع عقوبات، من رفع الحصار على الموانئ، من إنهاء الحرب بشكل نهائي. هذه نقطة مهمة جدا، يعني كما أشار يعني الأستاذ حسن، هناك حالة لا سلم ولا حرب، وهذا أنا أشرت إليه سابقا، يعني حالة اللاسن، ولا حرب لا لمصلحة إيران، لا لمصلحة أي طرف، ولا مصلحة المنطقة أساسا. أن هناك تبقى حالة عدم الاستقرار، وفي أي لحظة ممكن نشهد يعني استمرار أو نشوف الحرب. فلذلك يعني إيران ما تطرحه من شروط، هذا يأتي في إطار مذكرة التفاهم، ولن يكون خارج عن مذكرة التفاهم. فلذلك نعم يعني إيران بعد الاتفاق مع سلطنة عمان عندما تطرح يعني موضوع مسار فتح مضيق هرمز، هي تريد تنفيذ يعني هذه الشروط، وتنفيذ هذه الشروط تكون وفق مذكرة التفاهم وليس يعني خارج عن مذكرة التفاهم. وحقيقة الرئيس الأمريكي يتحدث كثيرا وليس أمامه شيء غير المذكرة يعني الآن. يعني إذا حتى يريد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران بشأن البرنامج النووي السلمي، والذي أنا أعتقد هو الأسهل الآن ما يتم التوصل إليه، و

0: مذكرة، وهناك لا أعتقد حتى الآن الوسطاء مستعدين بأن يأتوا يفتحوا باب للحوار حول مذكرة جديدة، بنود جديدة، تغييرات في المذكرة. ممكن هناك تكون نقطة مهمة، ممكن الآن الوسطاء سيلعب مستقبلا دور الوسيط الذي يعني يفسر المذكرة بالنسبة للجانبين، أو الحكم بين الجانبين في موضوع المذكرة.
1: طيب ماركو مصعد، باختصار هل فعلا تتغير أولوية الرئيس الأمريكي نظرا لما يجري على الأرض من محاولة توصل اتفاق كان بالأساس حول الملف النووي والباليستي والنفوذ إلى اتفاق حول المضيق فقط؟
2: لا أتوقع ذلك. تبديل الأولويات الأمريكية الآن مؤقت، لأن هناك تعامل مع نتائج الحرب، وبكل تأكيد هناك أهداف أمريكية طويلة المدى، وبكل تأكيد دونالد ترامب يريد التوصل إليها، وإن لم يتوصل إليها في هذه الحرب، وطبقا للصحف الأمريكية وقال بأنه سوف يعلن النصر وينسحب بعد اتفاق الخاص بالمضيق، فهذا يعتبر يعني فشل في الوصول إلى النتائج الأمريكية بكل تأكيد بنسبة 100% من وصول الأهداف الأمريكية في الحرب. ولكن الواضح بأن دونالد ترامب ينتهك سياسة يعني ويت أند سي، وهو الانتظار للوصول إلى حل في مضيق هرمز، وهو يعني يرقن ضربات اقتصادية كبيرة للنظام الإيراني ولا يتكلف شيئا. فبكل تأكيد هذا له اعتبار، وبكل تأكيد المطالب الإيرانية كما قلنا بأنها من الممكن أن تكون محاولة للاستنجاد أو محاولة للخروج من هذا الضغط، وبكل تأكيد الوصول إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، ولكن ليس فقط في مضيق هرمز، هناك ملفات أخرى الحرب قامت من أجلها، بكل تأكيد من أهمها الملف النووي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. كما نتابع NBC نيوز، عن مسؤول أمريكي تقول ترامب أبلغ مستشاريه أنه لا يزال يرغب في مواصلة محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران. شكرا لضيوفي من طهران ومن عمان وكذلك من واشنطن. في سوريا، أعلن الأمن الداخلي بمحافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني بعد فرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة، كما أضاف أن 19 من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بينما اعتقل 7 من المتسببين في الأحداث في عين العرب كوباني. وفي شمال شرقي البلاد، قالت مديرية إعلام الحسكة إن مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقرات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي أيضا. أنا من دمشق، مراسل الجزيرة عمر حلبي، ما المقصود بانتهاء الأحداث عمر؟
3: انتهاء الأحداث محمد، وأيضا رفع حالة حظر التجوال في مدينة عين العرب كوباني كما تقول قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الآن. إذن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد تقول رفع حظر التجوال في عين العرب كوباني عقب انتشار دوريات قوى الأمن الداخلي وبسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة، بالتالي هذا يفسر لنا أيضا ما أعلنته قيادة الأمن الداخلي عن انتهاء العمليات الأمنية في عين العرب بعد استكمال الانتشار وفرض الأمن. بالتالي انتهت الأوضاع وانتهى الحدث الأمني في عين العرب بعد تدخل قوى الأمن، بعد انتشارها، بعد إعادة رفع العلم السوري كذلك في القامشلي. ثم كان اجتماع داخل المقر الرئيسي في عين العرب كوباني، وهو المكان الذي أنزل منه العلم السوري، وتم فيه أيضا الاعتداء على مؤسسات الدولة دخلته قوى الأمن، وعقد فيه قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب اجتماعا أكد فيه على نقاط عديدة، العلم السوري خط أحمر لا يمكن المساس به، محاسبة كل المتورطين بأعمال الشغب هذه، ووصفهم بأنهم مجموعات خارجة عن القانون. كما كذلك أكد بأن هذه التعزيزات وهذه القوات الأمنية التي جاءت إلى عين العرب كوباني إنما هي من أجل فرض الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي في عين العرب كوباني. هذا الأمر ينطبق كذلك على ما حصل في القامشلي. ولكن قبل أن أنا أذهب إلى القامشلي من حيث الحديث، دعني أقول بأن أيضا اللافت حقيقة محمد هو ما صرحت به قيادة الأمن الداخلي بإصابة أو عن إصابة 19 عنصرا من قوى الأمن الداخلي خلال أداء مهامها. بالتالي الموضوع لم يكن مجرد دخول وتعزيزات فحسب، إنما كان هنالك هل كيف أصيبوا، لم توضح قيادة الأمن الداخلي هل حصل عليهم إطلاق رصاص أم مثلا بالحجارة أو بالعصي أو ما إلى ذلك. لكن كما تقول الدولة السورية هي بالتالي مجموعات خارجة عن القانون وتصف والوصف

0: في الأدق كما يصف من هناك من عناصر الدولة السورية بأنهم يتبعون لما يسمونها بالشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني. المهم بأن هذه العملية الأمنية انتهت عقب دخول الدولة السورية إلى هذه المنطقة عين العرب كوباني. أما بالنسبة للقامشلي، القامشلي سبقتها الأحداث بالنسبة لعين العرب كوباني، والأحداث تسلسلت من هناك من رأس العين في ريف الحسكة ثم إلى القامشلي. في القامشلي دخلت قوى الأمن وعيد رفع العلم السوري، تحدث كثيرا نائب محافظ الحسكة مدير إعلام الحسكة بحديث مقارب لما تحدث به قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، التأكيد على محاسبة المتورطين والتأكيد أيضا بأنه تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين تورطوا في أعمال الشغب هذه، والتأكيد بأن هذه المجموعات الخارجة عن القانون لم تعتدي فقط على مؤسسات الدولة وأسقطت هذا العلم السوري الذي يمثل الكثير بالنسبة للسوريين، وإنما كانت محاولة لإثارة الفتنة وتخريب السلم الأهلي، وهذا خط أحمر. يعني الدولة السورية تعاملت مفاوضات طويلة جدا ومحادثات مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية من أجل حل الأمور سلميا، بالتالي هذه الأعمال التي حصلت هي أعمال شغب تهدد السلم الأهلي. صحيح تعاملت الدولة بصبر معها، لكن تعاملت كذلك بحزم وأكدت بأن هذه الأمور لا يمكن أن تكون مسموحة لأن تحصل ولأن تحدث، لأنها تخرب السلم الأهلي ولا تتوافق كذلك مع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة السورية مع الاتفاقيات ما بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. مظلوم عبدي أمس كان أيضا كذلك قد تحدث في وقت مبكر اليوم عقب حادثة الاعتداء على من عاد من النازحين إلى رأس العين بأن هذه هو أداء الاعتداء الصحيح، لكن أيضا في نفس الوقت دعا المجتمع الكردي ودعا كذلك جميع عناصر قواته إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي أعمال كذلك قد تؤدي إلى تخريب السلم الأهلي بما في معنى ذلك. بالتالي الموضوع لم يكن محصورا فقط في حادثة اعتداء فحسب، وإنما الحديث هناك عن موضوع النيل من هيبة الدولة والإساءة للدولة السورية، وهذا ما أكدت الدولة السورية بأنها لن تسمح به، خصوصا بأن الأمر أيضا امتد إلى مناطق أخرى، إذ خرجت مظاهرات في ريف الرقة وفي إدلب منددة بما حصل هناك، وكانت هناك حالة غليان شعبية. لذلك بادرت الدولة بالاستعجال بموضوع الانتشار الأمني وبالإدانة وبالتأكيد على أنه سوف تحاسب من قام بهذه الاعتداءات وبهذه الإساءات.
1: عمر حلبي مراسل جزيرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. إلى إدلب مع دكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور، يعني ما الذي تقرأه من دخول القوات إلى عين العرب كوباني؟ الحديث الآن عن القامشلي، لكن رفع حالة حظر التجوال في عين العرب، والحديث عن بسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة إلى ما يشي، يعني مثل هذا التصريح بانتهاء الأزمة مثلا؟
2: أسعد الله صباحكم جميعا. بالتأكيد يعني نحن أمام مشهد لم تتضح صورته بعد، لازلنا في الساعات الأولى من الحدث. هل الدخول إلى مدينة عين العرب هذا تأكيد من قبل الدولة أنها لن تتهاون في مسألة السيادة والاعتداء على رموز الدولة مثل المؤسسات الحكومية والعلم السوري. قضية العلم السوري وحرق العلم السوري إن كان في القامشلي أو الحسكة وعين العرب كانت قضية استفزازية لجر الجميع إلى اقتتال داخلي يؤدي بالاتفاق إلى الانهيار، وهذا ما يريده حزب العمال الكردستاني. الحكومة السورية أدركت خطورة الموقف وأدركت حساسية المشهد السياسي العام في المنطقة برمته، وبالتالي الزج بقوات ضخمة من قبل الأمن العام وعلى رأسهم قائد الأمن العام في محافظة حلب، وهذا يعني يدل على رغبة الدولة السورية في حسم الموقف سريعا منعا للاقتتال. منطقة عين العرب فيها من العرب، فيها من التركمان، فيها من الأكراد، فيها من الأخوة المسيحيين، فيها تنوع كبير جدا، وبالتالي أي اقتتال داخلي لا سمح الله في هذه المنطقة أو إشعال الفتنة بالتأكيد لن تقف حدوده عند محافظة حلب، لأن الشرارة الأولى لم تنطلق من حلب بالأساس، هي في محافظة الحسكة في رأس العين، وبالتالي كنا أمام مشهد يعني قد يتطور سريعا، وبالتالي الزج بهذه القوات، إعادة فرض السيطرة الأمنية بشكل مباشر على مدينة عين العرب والسرعة في ذلك ربما يفسر سقوط عدد كبير من الجرحى من قوات الأمن العام الذين تجاوزوا 19 فرد تقريبا، وبالتالي هذه رغبة حقيقية من الدولة في قطع الطريق على حزب العمال الكردستاني، وهذا يتناغم أيضا مع دعوة مظلوم عبدي إلى التهدئة وعدم الانجرار إلى الفتنة. إذا نحن أمام دعوات موحدة من قبل الحكومة السورية قبل قوات سوريا الديمقراطية.
1: كيف ستكون الاستجابة لهذه الدعوات خاصة في صفوف الحزب؟
2: الحزب لن يقبل ولن يقبل بالتهدئة. الحزب اليوم يعتبر الأراضي السورية هي ساحته الأخيرة. الحزب اليوم لا وجود له في تركيا بعد توقيع الاتفاق ما بين بعد دعوة أوجلان وموافقة البرلمان التركي البدء بتنفيذ الاتفاق، أيضا دعم حكومة كردستان للعراق، أيضا الحكومة السورية واضح ولا تخطئ العين، وبالتالي الحزب باتت لديه الأراضي السورية هي المنفذ الأخير، وبالتالي من هنا تكمن خطورة الموقف. المئات من عناصر حزب العمال الكردستاني مطلوبين تركيا وموجودين على لوائح الإرهاب التركية، وتطالب الحكومة التركية بإخراجهم خارج الأراضي السورية. هؤلاء لم يبقى لهم أي جغرافيا أخرى يلجؤون إليها سوى الأراضي السورية، وبالتالي أنا أعتقد أن الحزب لن يستجيب لهذه الدعوة. على كل حال، استفزازات الحزب العمال الكردستاني لم تتوقف عند هذه الليلة. منذ توقيع الاتفاق حتى هذه اللحظة، مئات الخروقات والاستفزازات التي قام بها عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في منطقة الحسكة. سأعطيك مثال، في منطقة جبل عبد العزيز في محافظة الحسكة، هذه المنطقة يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني، هناك لديه مقرات وأجرى منذ مدة تدريبات عسكرية في هذه المنطقة، ويحظر حتى على الدولة السورية الدخول إلى هذه المنطقة. إن لم يتم تفكيك سلاح الحزب وطرد عناصره خارج الأراضي السورية، سيبقى الحزب شوكي في حلق هذا الاتفاق، ولن يكتمل النجاح للاتفاق إن لم يتم التعامل مع ملف العمال الكردستاني ضمن الأراضي السورية، وخاصة العناصر التي تحمل الجنسية التركية والإيرانية.
1: طيب باختصار دكتور، بخصوص بعيدا عن مشهد يعني الآني، منذ توقيع الاتفاق إلى الآن، ما هي الجهود التي بذلت للحد من أي من الاحتكاكات التي قد تكون بين الناس، بين العناصر، قد تؤدي لتشكيل مثل هذه الاشتباكات أو الحوادث إن كانت فردية أو منظمة؟ ما هو العمل خارج نطاق التواصل الرسمي؟
2: الدولة تدرك حساسية الموقف. معظم قوات الامن العام في محافظه الحسكه هم القوات الكرديه، قوات الاسايش، الامن الداخلي الكردي، بالتالي وجود الدوله هناك بسيط جدا، يعني لا يتجاوز التنسيق. معظم الموظفين المدنيين في تلك المنطقه هم من الاكراد. اعطت الدوله السوريه كامل الصلاحيات لقوات سوريا الديمقراطيه، وتعاملت باريحيه مع مطالب هذه القوات، وقدمت لها الشيء الكثير، واعترفت بالجنسيه الكرديه وبالحقوق الثقافيه الكرديه. الحكومة السورية قدمت للأكراد ما لم يقدمه أي بلد في المنطقة على فكرة يعني. وبالتالي الحكومة السورية تدرك الحساسية وتدرك أن هذه المنطقة يجب التعامل معها من خارج الصندوق، وبالتالي قدمت للأكراد كل ما طلبوه. لكن ورغم ذلك، هذا لم يكن ليرضي حزب العمال الكردستاني الذي لديه مشاريع انفصالية تتجاوز حتى حدود الجغرافيا السورية. أيضا قوات سوريا الديمقراطية وعلى رأسها سيد مخضوم عبدي والتيار السوري المتنفذ ضمن هذا التيار تعامل أيضا بواقعية جدا مع هذه الأمور، وخاصة بعض الخسائر العسكرية التي تعرض لها بفقدانه معظم الجغرافيا التي يسيطر عليها. لكن يبقى المشهد مرهون أيضا بقضية هؤلاء المقاتلين المتواجدين في تلك المنطقة. هذه القضية تبقى قضية شائكة ويجب حلها بأسرع فرصة ممكن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور كمال عبدو من إدلب. الضفة الغربية تصاعدت وتيرة استقطاب الحركات الاستيطانية في إسرائيل لقاصرين يشاركون في حملات ترهيب فلسطينيين ودفعهم لمغادرة أرضهم. وكشف تحقيق للجزيرة أجري على مدى أسابيع أن القاصرين يتدربون على أساليب الهجوم والسيطرة في تلال وأودية الضفة الغربية بإشراف ضباط في جيش الاحتلال.
3: في الليل الحالك كسر الصمت. هنا في بلدة دير جرير قتل المستوطنون والجيش فلسطينيين. كنا هناك، وجع وألم وخوف، ولكن من كان من بين من شنوا الهجوم؟
4: صغار، بس صغار مسلحين، مش مفلتين، هم مش مسلحين.
5: المستوطنين بيجوا مسلحين صغار وبيبكى معهم الجيش حرس.
3: أسابيع طويلة من البحث والتنقل، استخدمنا كل الوسائل والطرق حتى وصلنا إلى أقرب نقطة تطل على التلة المحتلة.
6: نرصد هذا المشهد هنا بخلصة، فعلى هذه التلة التي تشرف على آلاف الدنومات يعيش ويستوطن واحد من كبار قادة المستوطنين في وسط وشمال الضفة الغربية، الأهالي في بلدة ينون الذين هجر معظمهم يؤكدون أن المستوطن يجلب المستوطنين الصغار، وهم أحد الركائز الأساسية التي أجبر بسببهم الأهالي إلى الرحيل.
3: قابلنا أحد الأهالي يخشى الحديث إلينا علنا ويفضل عدم الكشف عن هويته. قال لنا سيقتلنا أفري ويهجرنا كما هجر أهلنا إن تحدثنا معكم. هذا هو حارس الاستيطان والرجل الذي يعرف أيضا بالأب الروحي لشبيبة المستوطنين، يعيش على التلال في الضفة الغربية منذ سنوات.
7: שלוש פעמים בשנה 30 יום, זה היה המשימה של הגדוד שלנו. יום אחד התחילו הדיונים על ארץ ישראל והתחילה הבגידה הנוראית הזאת ש...
3: قاصرون ومراهقون ينتشرون في كل مكان، يستخدمون وسائل الترهيب، يتقدمون الصفوف، ومن ثم يهجم أفراد الشبيبة على التجمعات والقرى ليأتي بعدهم القادة، فيظهر فجأة جنود الاحتلال. لا تنتهي هنا مهمة الفتية، يواصلون التصوير والتوثيق، أما من يصورهم فيعتدون عليه.
8: أكيما،
9: هؤلاء القاصرين تحديدا يوصفون بأنهم متمردين على الأسرة، وأيضا لديهم صعوبات في التعلم، ولا تستطيع المدرسة أو الأوساط الأكاديمية أن تحتويهم، فبالتالي خصصت لهم وزارة التربية والتعليم أو لجزء كبير منهم برامج مثل العلاج بالطبيعة، ونشرتهم داخل الجبال في الضفة الغربية.
3: ومن ثم قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإعداد برنامج عصمات حليف، أي قوة قلب، كتطبيق لقرار من الحكومة الإسرائيلية. يهدف البرنامج إلى الجمع بين عناصر القوة والإمكانيات لدى الفتية الذين يتسربون من المدارس، وبين توفير استجابة تربوية وعلاجية. اليمين الإسرائيلي استغل البرنامج ليظهر الفتية بأنهم ضحايا تسرب. ولكن لماذا يستخدم قادة المستوطنين القصر والصغار؟
10: هاي الحماية القانونية هي ممكن يتم استغلالها أيضا من أجل حمايتهم أمام محافل دولية، نتيجة أنه في هناك قصر بيقوموا بذلك، ولكن المنظومة هي مسؤولة عن هذا العنف.
3: بعد بحث مستفيض تمكننا من الوصول إلى صفحات من يشرفون على تدريب القصر، تدريبات شاقة على الهجوم والسيطرة في تلال وأودية الضفة الغربية، يقودهم ضابط في الجيش الإسرائيلي. تتبعنا صفحاته الشخصية بلباسه العسكري يتفاخر علنا من أعلى التلال بما يعمل.
11: עושים שינוי בידיים, עושים שינוי בעצמנו, לוקחים חלק בתקופה המדהימה הזאת. אז אני מציע לכם, אל תפספסו את הגל, בואו תהיו חלק.
3: يقول عدد من قادة المستوطنين: نعمل لإعداد جيل سيمثل جيشا أكثر قدرة للسيطرة على الأرض وطرد كل من هو ليس منا. جبال بديري، الجزيرة، الضفة الغربية.
1: مشاهدينا، إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب كولومبيا بقوة 7 درجات و14 درجة على مقياس ريختر، حيث أعلن الرئيس الكولومبي مقتل 111 شخصا على الأقل بسبب هذا الزلزال، كما أعلن حالة الطوارئ في البلاد. معنا من بوغوتا الصحفي أحمد محسن. أحمد، مرحبا بك. إذا آخر الأخبار المرتبطة بتداعيات وارتدادات هذا الزلزال.
12: نعم محمد، آخر التطورات هي ارتفاع عدد القتلى إلى 132 قتيلا، وعدد المصابين إلى أكثر من 500 مصاب. هذه الأعداد تتزايد بمرور الساعات، لأن أعمال الإنقاذ لا تزال قائمة على مدار الساعة. أعلنت كذلك الحكومة الكولومبية عن تلقيها مساعدات وعروض بالمساعدات من عدة حكومات في المنطقة وخارج المنطقة. حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات للحكومة الكولومبية الجديدة، حكومة الرئيس اليميني المنتخب حديثا أبيلاردو دي لاسبريا. كذلك قدمت حكومات اليمين واليسار في أمريكا اللاتينية، حكومة لولا داسيلبا في البرازيل، حكومة ديلسي رودريغيز في فنزويلا، حكومة كلاوديا شينباوم في المكسيك، وكذلك حكومات اليمين الأقرب لحكومة أبيلاردو دي لاسبريا مثل حكومات الإكوادور ورئيسها دانييل نوبوا، والسلفادور ورئيسها نجيب بوكيلي، وتشيلي ورئيسها كاست، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن إرسال فريق إنقاذ خاص إلى كولومبيا للمشاركة وللمساعدة في عمليات الإنقاذ. كما كذلك أعلنت حكومة الإكوادور أنها سترسل فريق إنقاذ خاص لمساعدة السلطات الكولومبية. على الجانب الآخر، أعلن بنك الغذاء الكولومبي وكذلك منظمة الصليب الأحمر الدولية في عبر مكتبها في كولومبيا عن تلقيهم مساعدات. الصليب الأحمر يركز على تقديم المساعدات في عمليات الإنقاذ في الأقاليم الخمسة المتضررة، أما بنك الطعام فيتلقى مساعدات عينية ومادية من رجال الأعمال ومن المواطنين هناك. كذلك على المستوى المجتمعي، تحركات كبيرة سواء داخل كولومبيا أو خارج كولومبيا في الدول المجاورة مثل المكسيك وحتى فنزويلا المتأثرة لا تزال بزلزال الذي ضربها.
1: السؤال يعني عن المناطق التي تأثرت وما زالت متأثرة، لأننا نتحدث عن الساحل الغربي وعدد المقاطعات وعلاقة يعني تأثر هذه المقاطعات بباقي البلاد.
12: نعم محمد، إذن الزلزال ضرب نقطة تقع في إقليم التشوكو على الساحل الغربي للبلاد. هذا الساحل هو ساحل المحيط الهادئ، لكن هذا هو مركز الزلزال فحسب، ومركزه قرية صغيرة. أما ارتدادات الزلزال وآثاره فقد طالت خمسة أقاليم، أقليم التشوكو والأقاليم الثلاثة التي تكون المنطقة التي تسمى بمحور القهوة. وعواصم هذه الأقاليم هي مدن بيريرا التي تأثر مطارها بشكل كبير، ومدينة مانيساليس التي وقع أحد برجي كاتدرائيتها، ومدينة أرمينيا التي شهدت قبل عقدين تقريبا زلزالا مدمرا لا يزال يتذكره سكانها حتى الآن. كذلك هناك الأقاليم المجاورة والتي لم تتأثر بشكل مباشر، لكن إغلاق المطارات السبعة بالإضافة إلى المطار الثامن المغلق بفعل النشاط البركاني يؤثر على الحركة بين هذه الأقاليم وكذلك بينها وبين العاصمة بوغوتا ومدينة ميديين، وهي ثاني كبرى المدن والتي لم يغلق مطارها بشكل مستمر، لكنه أغلق مجاله الجوي لدقيقتين وأثر هذا على عدد من المسافرين. في مطار العاصمة بوغوتا وهو مطار الدورادو ألغيت حتى 12 ظهرا اليوم 63 رحلة أثرت على أكثر من 3000 مسافر.
1: هل يعتبر هذا الحدث يعني بهذا الحجم أحمد تحديا للرئيس الجديد ولحكومته؟ يعني هل أيضا العلاقات للرئيس تفتح بابا للتعاون الخارجي أكبر، خاصة طبعا نتحدث عن العلاقة مع الولايات المتحدة؟
12: بالطبع محمد، ونسيت في إجابتي أن أذكر أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي عرضت كذلك مساعدتها على الحكومة الكولومبية، لأننا سمعنا جميعا عن إعلان الحكومة الكولومبية اليوم في نفس اليوم الذي ضربتها فيه هذه الكارثة الطبيعية عن اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. وقبل أيام كذلك أعلنت الحكومة الكولومبية عن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. إذن السياسة الخارجية، نعم
1: شكرا جزيلا لك أحمد، سنبقى في المتابعة. أصابت التوترات في الشرق الأوسط قطاعات أساسية حيوية، خاصة في قطاع الخدمات وعلى رأسها السياحة بتفرعاتها، وهو ما حرم المنطقة من إيرادات بالعملات الأجنبية وأثر على فرص العمل وأحدث تراجعا في قطاعات الطيران والفنادق والنقل. تفاصيل أكثر مع نديم الملح.
13: تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وضع قطاع السياحة تحت ضغط كبير، إذ أدى إلى تراجع ثقة المسافرين وإلغاء الرحلات وانخفاض الحجوزات. فقد أظهرت بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى الشرق الأوسط تراجعت بنسبة 14%، هذا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولكي نضع ذلك في السياق، فقد سجلت السياحة خارج الشرق الأوسط نموا قدره 2%. بالتالي تأثرت حركة الطيران بصورة حادة، إذ أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى هبوط أداء شركات الطيران في الشرق الأوسط بأكثر من 60%، هذا خلال شهر مارس الماضي. قطاع السياحة بالمنطقة كان قد حقق تعافيا قويا، إذ وصلت أعداد السياح العام الماضي إلى مستوى يزيد بنحو 40% مقارنة بمستواه في عام 2019. هذا يعني أن التوترات لم تؤثر في حركة السياحة الحالية فحسب، بل هددت أيضا مسار النمو الذي كانت المنطقة تحققه بعد جائحة كورونا. مؤسسة توريزم إيكونوميكس كانت توقعت أن تحقق المنطقة نموا في أعداد السياح العام الماضي تبلغ نسبته نحو 13%، وهو ما دعا المؤسسة إلى تعديل هذه التوقعات بسبب التوترات وسيناريو استمرارها إلى تراجع قد يصل إلى 27% مقارنة بالعام الماضي. المجلس العالمي للسفر والسياحة قال إن الخسارة اليومية التي قد يتحملها قطاع السفر والسياحة بسبب الأوضاع الحالية تقدر بنحو 600 مليون دولار يوميا نتيجة اضطراب الرحلات، تراجع الحجوزات، أيضا انخفاض انفاق السياح. بحسب تقديرات مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، فإن انحسار التوتر خلال فترة قصيرة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع قد تفقد المنطقة نحو 23 مليون زائر دولي، هذا خلال العام بأكمله، وهو ما سيترجم بشكل خسارة تقدر بنحو 34 مليار دولار من انفاق هؤلاء الزوار، مع الإشارة إلى أن هذه عبارة عن تقديرات مستقبلية ليست خسائر محققة على الورق حتى الآن. توضح هذه الأرقام أن التوترات في الشرق الأوسط لا تؤدي فقط إلى إلغاء الرحلات وتراجع الحجوزات فحسب، بل تحول قطاع السياحة من مصدر للعملات الأجنبية وفرص العمل إلى قناة لنقل الخسائر وعدم اليقين إلى اقتصادات المنطقة.
1: مشاهدينا، تغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة رنيم.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين الذين تابعوا هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: الهواء يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
2: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
3: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
4: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
5: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
6: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
7: أمام السلطة تحديات كبيرة.
8: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
9: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
10: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم ما اتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق الى المربع الاول؟
3: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
4: من يملك اوراق القوه الامضى والاكثر فعاليه في هذه المرحله؟
5: نوه الى هذه الاخبار العاجله.

0: أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في لبنان وغزة وليبيا. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس دونالد ترامب أنه إذا كانت إيران تطالب بتعويضات عن أضرار فعليها دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها للولايات المتحدة على مدى 50 عاما، ودفع تعويضات لأسر 52 ألف متظاهر قال أنهم قتلوا في إيران خلال الأشهر الماضية. وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية لسيما الحصار. في الشأن الداخلي الإيراني، أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة قرارات بتعيينات لمناصب عسكرية رفيعة شملت تعيين أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وحسين طائب رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية البسيج، وعلي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان للقوات المسلحة. في ملف لبنان، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا مواعيد محددة لعقد جولات جديدة من المفاوضات مع لبنان. في سوريا، أعلن الأمن الداخلي بمحافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني ورفع حظر التجوال بعد فرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. وفي محافظة الحسكة شمال شرق البلاد، قالت مديرية الإعلام مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقرات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي. في ليبيا، أعلنت المؤسسة حالة طوارئ القصوى عقب انهيار خزان وقود بعد تعرضه لاستهداف في الزاوية. وقالت مصادر محلية ليبية للجزيرة أن الانفجار الذي تعرضت له مصفات الزاوية ناجم عن مسيرة وأدى لأضرار مادية كبيرة دون إصابات. وفي كولومبيا، أعلن الرئيس حالة طوارئ في البلاد بعد زلزال بلغت شدته 7 درجات و4 أعشار الدرجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل. والبداية تكون بمتابعة التطورات في المنطقة، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. بداية أحمد، يعني هناك تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بموضوع التعويضات، تفضل.
1: بالفعل رنيم، وهي ليست المرة الأولى التي يشير فيها ترامب إلى هذه المطالبة بالتعويضات. الأسبوع الماضي كان يقول إن على إيران أن تعوض السفن وناقلات النفط التي تعرضت لأضرار في مضيق هرمز، ويقول إن الولايات المتحدة ستأخذ أموال من الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض تلك السفن التي تضررت. في تصريحاته الأخيرة من البيت الأبيض بدأ يتحدث عن مطالبة الولايات المتحدة لإيران بتعويضها عما لحق بها خلال 50 عاما الماضية. ترامب يقول إن إيران إذا كانت تطالب بأي تعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها الحرب، فهو أيضا يدعو ويطلب من مفاوضيه أن يطرحوا هذا الطلب بحزم بأن تعوض إيران الولايات المتحدة، بل يذهب أبعد من ذلك، يقول إن على إيران أن تعوض كل من لبنان وسوريا واليمن عن ما لحق بهم من خسائر بشرية وغيرها بسبب إيران على حد تعبيره. ترامب يضع هذه المطالبة الآن في سياق الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة تجاه إيران. الولايات المتحدة إدارة الرئيس ترامب تعتقد بأن

0: ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية من شأنها أن تغير مواقف الإيرانيين وأن تدفعهم لتقديم المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات. يصف المسؤولون في إدارة ترامب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها وزارة الخزانة والخارجية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، يصفونه بعملية الغضب الاقتصادي، وترامب يصف الحصار بالجدار الفولاذي. وبالتالي هناك تعويل كبير بات واضحا من قبل الأمريكيين على هذه الضغوط الاقتصادية في أن تغير المعادلة ويعود بعدها الإيرانيون ويبرموا صفقة ويفتحوا مضيق هرمز وبعد ذلك الانتقال إلى الملف النووي. ولكن في الوقت الذي يؤكد فيه ترامب بأن الولايات المتحدة هي التي تحكم سيطرتها على مضيق هرمز، يقر بأن لدى إيران بعض المقذوفات وفق قوله تستطيع من خلالها استهداف حركة الملاحة في المضيق. وهذا يعيد بعض المتابعين هنا في العاصمة واشنطن للتطورات في ملف مضيق هرمز إلى ما قاله جيدي فانس في وقت سابق بأن الأزمة في مضيق هرمز قد لا تحل بالحلول العسكرية وحدها، وإنما أيضا من خلال الحلول الدبلوماسية والموازنة ما بين الخيارين العسكري والدبلوماسي وكذلك خيار العقوبات الاقتصادية. ولكن هناك اتجاه يدفع في ناحية أن يبقى الوضع على ما هو عليه، إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة، إبقاء الحصار الأمريكي، تشديد العقوبات، وكذلك محاولة فتح مسار في مضيق هرمز تؤمنه القوات الأمريكية لتأمين شحنات النفط والطاقة عبر المضيق ولتخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. وإذا نجحت هذه المعادلة يعتقد الأمريكيون أن ذلك سيسهم في الضغط الاقتصادي على إيران. ترامب يقول إن معدلات التضخم ارتفعت إلى مستويات قياسية، وقبله وزير الخارجية ماركو روبيو يقول إن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متصاعدة. وبالتالي فالتعويل على الضغط الاقتصادي بات واضحا من قبل الإدارة التي لا تريد أن تذهب في العمليات العسكرية باتجاه نشر قوات برية نسبة للمخاوف المتصلة برفع الكلفة العسكرية وسط الجنود الأمريكيين، وكذلك الحسابات المتصلة بمدى جدوى هذه العمليات من الأساس. ترامب لا يحبذ العمليات البرية، يحبذ العمليات من خلال الطيران أو من خلال القصف من مناطق آمنة وبعيدة. وهذه المعادلة يعتقد بعض العسكريين هنا في الولايات المتحدة وفق ما تنقل وسائل إعلام أمريكية قد لا تصل بالحرب إلى النقطة التي تستسلم فيها إيران. وبالتالي هناك من يعتقد بأن البحث عن مخرج من خلال المسار التفاوضي قد يكون هو الحل الأمثل. بكل الأحوال الحرب الآن وهي في شهرها السادس تضغط داخليا على ترامب من زاويتها الاقتصادية تحديدا. معظم الأمريكيين يتذمرون من هذه الحرب بسبب تداعياتها الاقتصادية على أسعار الوقود والسلع الأساسية، وهذه تتنافى مع الوعود الانتخابية التي أتت بترامب إلى البيت الأبيض. وبالتالي الجمهوريون بعضهم يعتقد بأن الحسم العسكري قد ينهي الحرب سريعا، البعض الآخر يدفع باتجاه الإبقاء على الوضع الحالي اللا سلم ولا حرب، وآخرون يدفعون باتجاه الحل الدبلوماسي. وبكل الأحوال هناك ترقب أيضا لهذه التأكيدات من قبل الرئيس ترامب في وقت سابق بأن المفاوضات تسير بشكل جيد. ترامب يقول إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز، وفي الأيام الماضية كانت هناك تأكيدات بأن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها في القارة الأوروبية مسألة أيضا المساهمة في حماية المضيق. وقبل ذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان يقول إن على الدول التي تعتمد على حركة الملاحة في مضيق هرمز أن تساهم إما بالعتاد العسكري أو بالأموال.
1: شكرا لك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. بعد أشهر من عمل قيادات عسكرية من دون تعيينات رسمية، يعيد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ترتيب هرم القيادة عبر حزمة تعيينات شملت هيئة الأركان والحرس الثوري والبسيج. نتعرف على هذه التعيينات في التقرير التالي.
2: هيكل قيادة كان يعمل لأشهر من الحرب دون مراسيم. مع حزمة تعيينات جديدة يضفي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الطابع الرسمي على أهم أجزاء هذا الهيكل. في قمة الهرم العسكري الإيراني تأتي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التي تضع الإطار العام وتنسق المؤسسة العسكرية. وقد عين اللواء علي عبد الله رئيسا لهذه الهيئة، بينما عين العميد كيومرث حيدري نائبا له. علي عبد اللهي المولود عام 59 بمحافظة جيلان شمالية إيران، عين رئيسا للهيئة خلفا للواء عبد الرحيم الموسوي الذي قتل خلال جولة الحرب الأولى. كان عبد اللهي يقود مقر خاتم الأنبياء المركزي من قبل، أي غرفة القيادة المشتركة المسؤولة عن تنسيق العمليات بين الجيش والحرس خلال الحرب، وذلك منذ أن عينه المرشد السابق علي خامنئي خلفا للواء غلام علي رشيد الذي قتل في حرب 13 يوما بين إيران وإسرائيل. سبق لعبد اللهي أن عمل نائبا للتنسيق في هيئة الأركان، وبتعيينه رئيسا لها تنقل طهران قائدا كان يدير الميدان إلى أعلى موقع تنسيقي في القوات المسلحة، وقرار تعيينه يطالبه باستكمال دمج هيئة الأركان مع مقر خاتم الأنبياء المركزي. أما نائبه كيومرت حيدري المولود عام 64 في مدينة صحن، فهو قادم من الجيش النظامي، قاد القوة البرية للجيش بين عامي 2016 و 2025 قبل انتقاله إلى منصب نائب قائد مقر خاتم الأنبياء. يقول بيان تعيينه صراحة إنه مقترح من قبل رئيس هيئة الأركان العامة، وينتظر منه أن يسهم في الارتقاء بالقدرات الدفاعية والأمنية وتعزيز الروح الجهادية للقوات المسلحة. على رأس الحرس الثوري الإيراني، أي الدراع الميداني التنفيذي الأهم لخطط هيئة الأركان، ثبت المرشد أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس مع ترقيته إلى رتبة لواء، وعين اللواء مصطفى إزدي نائبا له. وحيدي لم يبدأ قيادة الحرس اليوم، إذ كان يتولى المنصب منذ مارس الماضي من دون إعلان رسمي بعد مقتل القائد السابق محمد بكمور في حرب 40 يوما. وبهذا الإعلان الرسمي يمنح المرشد لوحيدي شرع عية مكتوبة وترقية عسكرية لقيادة المرحلة المقبلة. يملك وحيد المولود عام 58 خبرة تجمع بين العمل العسكري والأمني والسياسي. كان من أوائل قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري عام 88، ثم تولى وزارتي الدفاع والداخلية قبل عودته إلى قيادة الحرس. إلى جانب وحيد يأتي مصطفى إيزدي كنائب له، وهو أحد أقدم قادة الحرس الثوري وأكثرهم خبرة في العمل العملياتي والاستراتيجي. سبق له قيادة القوات البرية للحرس خلال الحرب الإيرانية العراقية، والعمل في هيئة الأركان وتولي ملفات الإشراف الاستراتيجي والدفاع السيبراني. في القوة البحرية للحرس ثبت المرشد الأعلى العميد البحرية علي عظمائي قائدا لها، إذ كان اسم عظمائي قد ظهر فعليا بصفته قائدا البحرية منذ يوليو، لكن المرسوم الجديد يمنحه التثبيت الرسمي. عظمائي قاد لسنوات المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس، وهي منطقة عمليات ترتبط بالجزر الإيرانية والممرات القريبة من مضيق هرمز، وكان نائبا للعميد علي رضا التنغصيري الذي قتل في حرب 40 يوما. عظمائي قائد يعرف جغرافيا هرمز بالنظر إلى منصبه السابق، وتثبيته يأتي في لحظة أصبح فيها المضيق ورقة عسكرية وتفاوضية مركزية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. أما التعيين الجديد والأكثر ارتباطاً بالجبهة الداخلية، فهو إعادة حسين طائب إلى رئاسة منظمة التعبئة الشعبية البسيج. طائب الذي ولد عام 63 في طهران يعرف هذه المؤسسة جيداً، إذ سبق أن ترأسها لعام واحد في 2008 قبل انتقاله إلى قيادة استخبارات الحرس الثوري التي بقي على رأسها نحو 12 عاماً. البسيج ليس مجرد قوة احتياط عسكرية، فهو شبكة واسعة تمتد داخل المدن والجامعات والأحياء والمؤسسات. ونص قرار تعيين طائب يركز على توسيع شبكة المعلومات الشعبية واستخدام التقنيات الحديثة ومواجهة التهديدات من داخل المجتمع. وطائب ليس بشخصية عادية، فمن بين جميع الشخصيات النافذة في إيران يتكرر اسمه أكثر من أي شخصية أخرى بوصفه حلقة الوصل بين مجتبى خامنئي ومؤسسات الحكم الأخرى. وفي عملية لإعادة توزيع الأدوار تتزامن هذه التعيينات العسكرية مع تغيير مهم في المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد أصبح محسن رضائي الأمين العام للمجلس وممثلا للمرشد داخله خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي نقل إلى منصب المستشار السياسي للمرشد. قراءة هذه التعيينات تقول إنها استدعاء لشخصيات ذات خبرة أمنية طويلة، ثم توزيعها على المفاصل الأكثر حساسية ما بين توحيد للقيادة العسكرية وتشديد لإدارة الجبهة الداخلية وربط للقرار الأمني والسياسي مباشرة بالمرشد الأعلى.
1: وللمزيد من البحث في تطورات المنطقة ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل تسوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور حسين، بداية إعادة ترتيب البيت الداخلي في إيران، في أي إطار يمكن وضع هذا الأمر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا كان هناك قرار قبل الحرب بأن يكون للمسؤولين الإيرانيين بدائل فيما إذا حدثت الحرب أو استشهد هؤلاء. وعندما بدأت الحرب واستشهدت القيادات العسكرية أنه جاء البدائل يعني بشكل أوتوماتيكي في المواقع من دون أن يكون هناك تعيين رسمي لهم. من هنا التعيينات التي جرت هو تثبيت لواقع كان موجودا منذ بداية الحرب، ويعني ثبت هؤلاء في المواقع التي كانوا يتواجدون فيها. من هنا أتصور أن الموضوع هو خطوة باتجاه يعني أن يكون الوضع أكثر رسمية، ليس إلا لأن كل هؤلاء كانوا في هذه المواقع بالمناسبة، يعني لم يتم تغيير أي شخصية إلا اللهم يعني موضوع استقالة السيد ذو القدر الأمين عام مجلس الأمن القومي، استقال من منصبه. وبما أن المرشد هو له شخصان يمثلانه أنه في مجلس الأمن القومي، هو قام بتعريف محسن رضائي القائد العام السابق للحرس الثوري بأن يمثل القيادة في مجلس الأمن القومي. وهذا ما دفع رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي لتعيينه أمينا، باعتبار أن السيد ذو القدر كان يحمل الصفتين ممثل القائد وأمين عام. ومن هنا أصبح السيد رضائي الآن أمينا عاما أيضا لمجلس الأمن القومي. وهذا يمكن أن يكون له دلالة مهمة، وهي أن السيد رضائي إنسان متمرس في العمل العسكري، يعني منذ بدايات انتصار الثورة الإسلامية وكان قائدا للحرس ولأكثر من 10 سنوات في بداية الثورة، وظل يشغل مناصب عديدة منها المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني الراحل السيد رئيسي. ومن هنا السيد رضائي هو أكثر القيادات العسكرية نضجا وتجربة، وهو يحمل دكتوراه في الاقتصاد في نفس الوقت. ومن هنا وجوده في كأمين عام مجلس الأمن القومي في تصوري يرفع من قيمة هذا الموقع أكثر من ذي قبل.
1: دكتور حسن، كمراقب هل ترى بأن إعادة العمل على التعيينات بهذا الشكل المكثف في إيران، هل هذا يعني أن النظام تنفس الصعداء في هذه الفترة؟
4: نعم رنيم، أنا في ظني أن النظام في إيران الآن يشعر براحة شديدة جدا، لأنه أدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم على عملية عسكرية موسعة كما يتعهد ترامب وكما يهدد دائما، وذلك لأسباب سياسية أمريكية وأيضا لأسباب عسكرية متعلقة بنقص الذخيرة، متعلقة بحقيقة أن الأصول الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة لا يمكن لها أن تقوم بعمل عسكري أكثر مما قامت به، ومع ذلك لم تدفع القيادة الإيرانية الامتثال، بمعنى أن البيئة السياسية في إيران الآن مريحة. لكن أيضا ما نلاحظه في هذه التعيينات هو إعادة توزيع السلطة بشكل يسمح بتركيز السلطة بيد العسكر، يعني هناك عسكرة صنع القرار. هنا الحديث عن محسن رضائي والموقع الذي أخذه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، فبالتالي هذا يدل على أن العسكر وهنا الحرس الثوري على وجه التحديد أطبقوا قبضتهم على مفاصل القرار فيما يتعلق بالسلم والحرب. فبالتالي أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه التعيينات الجديدة وبخاصة قائد البسيج حسين صابية يعني تتماشى مع رسالة مجتبى الخامنئي عندما قال بأن الأهمية هي للوحدة الداخلية والوحدة الوطنية، على اعتبار أن هناك قلقا إيرانيا من احتمال عودة ربما بعض مظاهر الاحتجاج. من هنا هذا النظام الآن يشعر بأنه ربما آن يعني حان الوقت لإجراء هذه التغييرات وتكريس قبضة العسكر على الحكم في إيران، وهذا يعني ليس جديدا، بمعنى أن سيطرة الحرس الثوري في فترة الحرب ليس جديدة، هو الذي يقوم بالحرب، هو الذي أيضا يقول لا أو نعم للمفاوضات. من هنا أنا أعتقد أن محسن الضائي هو المعادل الموضوعي لمحمد باقر قلبة، فالذي اقترب كثيرا من مسعود بشكيان وعباس عراقجي في مقاربة يعني محاولة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تطلب ذلك بعض التنازلات الإيرانية. الآن محسن الرضاي يمثل التشدد الذي يرى بأن إيران انتصرت عسكريا بصمودها وبقاء النظام، وأنه يحق لها أن تضع شروط إنهاء هذه الحرب، وبالتالي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الشروط الستة التي طالبت بها القيادة الإيرانية بأنها بتأثير من هذا الجناح المتشدد الذي الآن أعلن رسميا على أنه هو الذي سيكون في موقع القرار.
1: أذهب إليك دكتور جابرييل، اليوم هل ترى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد قدرته على بين هلالين إخافة الطرف الآخر أي الطرف الإيراني بسبب كثرة التهديدات ومن ثم التراجع عن هذه التهديدات ومن ثم الذهاب إلى التهدئة ومن ثم الحديث عن موضوع التعويضات، هل ترى أنه فقد تأثيره؟
5: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الجواب هو الرئيس ترامب لم يفقد أي شيء. أولا فيما يتعلق بإيران، كلنا نعلم بأن الاقتصاد الإيراني في انهيار، العملة الإيرانية انهارت، إيران خسرت طيرانها، خسرت سفنها الحربية، خسرت القواعد العسكرية، لم يعد بإمكانها بمقدورها استيراد تصدير النفط، وليس بإمكانها استيراد أي مواد، لأنه بالنظر إلى الحصار الذي وضعه الرئيس ترامب تخسر كل شهر حوالي 13 مليار دولار. فإذا إذا حسبنا الخسائر التي تتكبدها إيران في الوقت الحاضر هي خسائر هائلة، ما عاد عندهم طيران، ما عاد عندهم قواعد عسكرية، ما عاد عندهم سفن حربية، لم يعد لديهم أي شيء غير الاستسلام لما يطلبه الرئيس ترامب.
1: ولكن أستاذ دكتور جابرييل، لا يبدو أنهم يستسلمون لما يطلبه الرئيس ترامب، هم وضعوا شروطهم، وضعوا 6 شروط.
5: أولا اقتصاد منهار، ما عندهم اقتصاد، العملة الإيرانية انهارت بالكامل، ما عندهم طيران. يعني إذا إيران قررت أن تقوم بعمل عسكري ضد أمريكا، ضد القوات الأمريكية، ما عندهم طيران، ما عندهم سفن حربية، خسرت القواعد العسكرية، ليس لدى إيران أي شيء تقدمه للولايات المتحدة أو تناهض أو تحارب الولايات المتحدة. ما على إيران غير الاستسلام لما يقوله الرئيس ترامب. بيريد.
1: دكتور حسين، هل فعلا أن الأمور بهذا الانهيار في إيران؟ لأنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك تأكيد وتشديد من قبل الجانب الأمريكي على أن مسألة الاقتصاد قد تكون أقوى من مسألة الهجوم العسكري.
3: يعني في تصوري من يعني يعرف قليلا من الجغرافيا يعرف أن إيران دولة مترامية الأطراف، يعني هناك 7000 كيلومتر حدود برية و3000 كيلومتر حدود بحرية، وإيران تمتلك الكثير من البدائل. طبيعي أن الموانئ الجنوبية هي الأكثر زخما يعني في العملية الاقتصادية، سواء كان تصدير أو الاستيراد. ولكن الحصار الأمريكي لم يؤدي إلى منع، يعني القطار الآن من طهران إلى بكين قائم بشكل يومي بالمناسبة.
1: ولكن إذا كان بهذه الفعالية، لماذا تحدث الرئيس الإيراني عن نقص في المواد الأساسية وصعوبة في تأمينها، وهو قال لذلك يجب علينا الذهاب إلى المفاوضات إذا كان الوضع بهذه الوردية؟
3: لا، أنا لم أقل الأمور وردية، أنا أقول من يعرف الجغرافيا يعرف أن هذا الحصار يؤثر ولكن لا يخنق إيران، لأن إيران تمتلك الكثير الكثير من البدائل. هذا أولا. ثانيا، يعني هذا الكلام الأمريكي أن إيران لا تمتلك بحرية، إيران لا تمتلك قوة جوية، إيران لا إذن لماذا أمريكا فشلت في فتح مضيق هرمز؟ لماذا فشلت في الحرب أساسا؟ يعني هذا الكلام غير منطقي بتاتا. يعني نعم، هناك سفن بحرية أغرقت، هذا كلام موجود في الحرب. هذا القوة البحرية الجوية الإيرانية تكاد تكون لم تمس، لأن إيران لم تستعملها أساسا، أنه بسبب فارق القوة كانت ترى أن استعمال القوة الجوية لن يؤدي إلى نتيجة، ومن هنا لم تستعملها. أنه أن أمريكا ضربت القوة الجوية، لم تكن معارك جوية، من تكلم عن معارك جوية قامت بها أمريكا لحد الآن؟ أمريكا لم تدعي كما يدعي السيد صوما. لا، هذا الكلام غير صحيح. ما أريد أن أقول أن ما تطرحه أمريكا من أن هناك ضغط اقتصادي سيشل النظام ويجعله يستسلم ليس في محله. نعم، هناك ضغوط من دون شك. الضغط على أمريكا الآن، يعني الحرب هي تؤدي إلى نوع من الضغوط الاقتصادية، من التضخم. في أمريكا كأكبر قوة اقتصادية في العالم هي تعاني بسبب هذه الحرب. من الطبيعي إيران أيضا تعاني.
1: نعم.
3: ولكن حجم المعاناة في أمريكا مختلف تماما عن حجم المعاناة في إيران. الحكومة في إيران الآن تخصص 1,200,000 دولار شهريا لدفع يعني إعانات لكل الإيرانيين لمواجهة التضخم. هذا يعكس أن الحكومة تمسك بزمام المبادرة، تحاول إدارة الأزمة في الداخل الإيراني.
1: دكتور حسن، ما بين الرأي الإيراني وما بين الرأي الأمريكي، من الذي يعاني أكثر؟ وهل فعلا العامل الاقتصادي قد يفعل ما لم تفعله الضربات العسكرية؟
4: لا، من دون شك أن إيران تعاني أكثر بكثير من الولايات المتحدة بسبب العقوبات، وهنا لا نتحدث عن الحصار البحري الخانق فقط، نتحدث عن خسارة إيران لأكثر من تريليون ونصف تريليون بسبب المشروع النووي والعقوبات التي ترتبت على ذلك. وبالتالي هذه أموال طائلة كان بالإمكان توظيفها لإحداث تنمية ونقل إيران إلى مصاف الدول المتقدمة. لكن إيران الآن هي محاصرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من دون حلفاء حقيقيين، فبالتالي حجم الضنك داخل إيران كبير جدا. لكن هذا لا يعني أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعاني بسبب هذه الحرب. خسائرهم في الحرب أكثر من 37.5 مليار دولار، وأضف إلى ذلك أن أيضا هناك معدلات التضخم مرتفعة في الولايات المتحدة. تتحمل أيضا أمريكا مسؤولية أخلاقية لإغلاق هذا المضيق، لأن إغلاق المضيق جاء بسبب العدوان الأمريكي وليس سببا لهذا العدوان، هو نتيجة لهذا العدوان. فبالتالي العالم كله ينظر إلى الرئيس ترامب ماذا في جعبته، ولم يتمكن من دفع إيران لتغيير موقفها في مضيق هرمز عسكريا. هو يراهن الآن على الورقة الاقتصادية، لكن أيضا إيران لديها خبرة في التعامل مع الحصار الاقتصادي ومع العقوبات. وهناك من ميزة ربما لإيران أن النظام في إيران يستطيع أن يستمر دون النظر إلى مطالب الشعب، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعاد الانتخاب فيها الآن إلى تقريبا المجلسين، مجلس الشيوخ والكونغرس مجلس النواب. فبالتالي إن خسر ترامب هذه المعركة بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة وأيضا ترسيخ الانطباع لدى الولايات المتحدة الأمريكية لدى الشعب الأمريكي بأن هذه الحرب لم تكن ضرورية ولم يكن هناك تهديد وشيك لأمريكا، هذا سيترجم سياسيا ليس لصالح ترامب. فبالتالي الحسابات مختلفة، يعني القول بأن هذا الطرف عانى أكثر من ذاك الطرف هو يعتمد على يعني معيار الفشل ومعيار النجاح لكل من الطرفين. أنا في ظني أن على المستوى المادي لا شك أن إيران عانت أكثر، لكن

0: دكتور حسين من طهران، إلى أي مدى هذا الثمن السياسي سيكون صعبا على الرئيس الأمريكي وسيعدل يعني نوع أو شكل العمل فيما يتعلق بالمفاوضات بناء على هذه المعاناة السياسية؟
1: لك السياسة الخارجية الأمريكية بنظر الشعب الأمريكي لا تتجاوز أكثر من 8%، فقط 8% الماكسيموم من الشعب الأمريكي مهتم بالسياسة الخارجية. إذا سألت أي شخص أمريكي وين موجودة إيران، يمكن ما يعرف وين موجودة إيران. إذا سألت شو هي اللغة التي يتحدثها الشعب الإيراني، ما بيعرفوا، لأنه إذا قارنت الاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ 37 تريليون دولار، يعني هذا مبلغ هائل بالنظر، يعني مقارنة باقتصاد إيران أو اقتصاد أي دولة حتى من الدول الأوروبية. لا يوجد مقارنة بين الاقتصاد الأمريكي وبقية الاقتصادات. فإذا بنظر الولايات المتحدة على إيران، خصوصا الرئيس ترامب، يجد بأن الاقتصاد الإيراني انهار، العملة الإيرانية انهارت،
0: دكتور،
1: تصدير
0: ولكن
1: النفط
0: إذا سألنا
1: توقف. يعني
0: المواطن الأمريكي عن سعر جالون البنزين سيعرف
1: ما
0: هذا
1: شو
0: الخبر، صح؟
1: تغير بالجالن؟ كنا ندفع دولارين ونص للجالن، هلا صرنا ندفع 3 دولارات ونص. واتس بيج ديل؟ من يعني لا شيء، لأنه الاقتصاد الأمريكي 37 تريليون دولار، مش بليون، مش مليار،
0: لمحدودي الدخل
1: 37
0: هذه
1: تريليون. يعني
0: الزيادة
1: كل
0: لا
1: هالأمور
0: تعتبر؟
1: ما لها تأثير على المستهلك الأمريكي. ما تغيرت أسعار السفر من نيوجيرسي مثلا لنيويورك، ما تغيرت. لو في بالفعل زيادات، كنت وجدت أسعار النفط ارتفعت بأمريكا، كنت وجدت السفر من نيوجيرسي إلى كاليفورنيا أو إلى نيويورك ارتفع. ما يعني لم نشعر بأي ارتفاع بالأسعار. حتى اليوم أنا عملت شوبينج بالسوبر ماركت، الأسعار هي ما تغيرت.
0: نعم،
1: يعني من الخطأ القول بأنه الاقتصاد الأمريكي تأثر مما يحصل في إيران. لا يوجد تأثير، ولكن الخسائر الكبرى هي على إيران وعلى الدول المحيطة بإيران التي مرتبطة بعلاقات اقتصادية تجارية معها، لأنه كل شيء ارتفع بإيران.
0: نعم،
1: معدل التضخم بإيران ارتفع إلى معدلات لم يجدوا مثيلا لها في تاريخ إيران.
0: شكرا لك دكتور جابرييل سومة، عضو المجلس الاستشاري
1: يا
0: للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كنت معنا من نيوجيرسي. شكرا لك دكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكرا لك دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. شكرا لضيوفنا. يبدو أن المنطقة أقرب لإدارة الصراع وإعادة ترتيب موازين القوة، حيث يسعى كل طرف إلى وضع استراتيجيته للمرحلة المقبلة. التفاصيل في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل عبد القادر عياض.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. لا تقف المنطقة اليوم أمام تسوية شاملة على ما يبدو، ولا أمام حرب مفتوحة وشيكة، بل أقرب إلى مرحلة إدارة التصعيد وإعادة ترتيب موازين القوة. 4 مقاربات استراتيجية تتحرك بالتوازي وتعيد بشكل أو بآخر رسم المسافات بين مراكز القوى في المنطقة. نبدأ من واشنطن. الإدارة الأمريكية تتحدث بلغة أكثر هدوء تجاه إيران، لكن ذلك لا يعني التخلي عن الضغط، وينتقل الثقل في المنظور الأمريكي من الحرب إلى الوسائل الأخرى. رهان الرئيس ترامب أصبح يقوم وفقا لما نقلته عنه أكسيوس على استخدام الحصار والضغوط لرفع كلفة الأزمة على طهران، ثم تحويل هذه الكلفة إلى ورقة تفاوض. المطلوب الأمريكي واضح: استئناف الملاحة في مضيق هرمز وكبح البرنامج النووي الإيراني. لذلك ومن وجهة النظر الأمريكية، فإن أي تخفيف محتمل للضغوط لن يكون خطوة مجانية، بل ثمنا لتنازلات إيرانية محددة. في المقابل تخوض طهران معركتها على جبهتين: داخليا عبر وسائل الوحدة والتماسك، تماسك القيادة.

0: كذلك عبر قرارات لتركيز إدارة الأزمة، حيث تم تعيين قادة هيئة الأركان والحرس الثوري وبحرية بحرية الحرس والباسيج. وقبل ذلك لقاء الرئيس بيزجكيان بالمرشد لمناقشة الملفات العسكرية وكذلك الاقتصادية، إلى جانب إعادة ترتيب دوائر المشورة والتمثيل داخل المجلس الأعلى للأمن القومي. كل ذلك أعطى انطباعا بأن القيادة الإيرانية تسعى إلى توحيد مراكز القرار. إقليميا هذه المرة يبرز اتفاق مكة بين تركيا والسعودية وكذلك باكستان بوصفه مؤشر إلى انتقال محتمل من التنسيق السياسي إلى بناء إطار دفاعي. فالحديث عن أمانة عامة ولجنة وزارية وصيغة تشبه بشكل أو بآخر أيضا من الناحية الفنية الدفاع الجماعي في الناتو، منح الاتفاق بعدا مؤسسيا أبعد من تفاهم عابر. أطراف الاتفاق تؤكد أنه لا يستهدف إيران، وإن انضمام أي دولة إليه قد يحوله إلى نواة لترتيب أمني إقليمي أوسع. ماذا عن إسرائيل التي جزم رئيس وزرائها بأن بقاءها ووجودها أمر غير قابل للتفاوض؟ تترجم ذلك بالدفع نحو تثبيت مناطق سيطرتها في لبنان وغزة وسوريا تحت عنوان الأحزمة الأمنية. وهنا تصبح التسوية أكثر تعقيدا، لأن النزاع لا يتعلق بوقف إطلاق النار فقط، بل بالجغرافيا أيضا وحدود السيطرة وشروط الانسحاب. وفي نهاية المطاف تضغط واشنطن لتنتزع تنازلات، وتحاول طهران كسب رهاناتها دون حرب شاملة، وتبني قوى إقليمية ترتيبات أمنية جديدة، في حين تسعى إسرائيل إلى تثبيت وقائع ميدانية. والسؤال، هل تقود هذه المسارات إلى تفاوض طويل تحت الضغط، أم إلى إعادة رسم أوسع لخريطة جيوسياسية في المنطقة؟ الإجابة على هذا التساؤل ومجمل التساؤلات فيما يتعلق بما ذكرناه قبل قليل من مسارات وكذلك مقاربات، أرحب بضيفنا هنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور محمد، أهلا بك. أي السياقات أقرب؟ إعادة ترتيب للأزمة بشكل أو بآخر، أم سيناريو آخر؟
1: أبدأ من مستجدات موقف ترامب. الآن يميل إلى التهدئة، يأمل أن هناك حلا تفاوضيا، بمعنى أن هناك فرصة لإعادة فتح مضيق هرمز. فبالتالي هو الآن يبتعد عن خيار القصف العسكري الذي لا يثمر، يستحيل عليه الإنزال البري. هذا يعني أن هناك الآن ثلاثة مسارات محتملة أو ثلاثة سيناريوهات بين الآن وموعد انتخابات الكونغرس. البحث الجاد عن هذه التسوية لمضيق هرمز، بمعنى إخلاص ترامب مبدئيا لفكرة المفاوضات. إذا لم تنجح سيستمر الوضع على ما هو عليه، بمعنى مرحلة تجميد هذه المرحلة واستدامتها لعشرة أسابيع أخرى. والسيناريو الثالث، قد نصل في لحظة من اللحظات في منتصف أكتوبر على حقيقة أنه لم يتخلى عن الخيار العسكري، قد يضرب خبط عشواء، قد يوجه ضربة قاسية ويبني عليها خطاب النصر ويخلق ذاك الزخم على أساس أن الجمهوريين يحتاجون لأي نصر رمزي يدخلون به معترك الانتخابات ويحافظون به أو من خلاله على الأغلبية في المجلسين. هذه الثلاث سيناريوهات هي مرتقب الآن. في المقابل الإيرانيون الآن بين فرصة المفاوضات واستدامة هذه اللحظة أو لحظة الولادة العسيرة للاتفاق الإيراني العماني، وأيضا التعيينات الجديدة وهي كلها شخصيات متشددة على رأس الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي. إيران تعتقد أنها وصلت إلى مستويين، المستوى الأول الندية، أنها تتعامل ندا للند مع ترامب، وأيضا المستوى الثاني تعتقد طهران أيضا أنها وصلت إلى مرحلة قلب الطاولة، بمعنى أنها كانت تتلقى الضربات، كان عليها أن تبلور ردات الفعل خلال الأشهر الخمسة الماضية. الآن تعتقد أنها غيرت هذا المسار، تجعل نفسها هي التي تصنع الفعل، وعلى ترامب أن يتحمل الردات أو يبلور ردات الفعل. إذا هذه هي مستجدات التفاعل الحالي.

0: تفاوضيا في غياب الخيار العسكري بين البيت الأبيض وطهران.
1: ماذا عن البعد الإسرائيلي وقد ذكرنا قبل قليل؟
0: البعد الإسرائيلي يبقى بشكل يوازي هذه المتغيرات، ولكن لا يستطيع أن يفرض نفسه كما يود نتنياهو، بمعنى أن الانتخابات الإسرائيلية في أواخر أكتوبر تحتم متغيرا ما يصنع منه أو يوحي من خلاله نتنياهو أنه لا زال أحد السادة في صدر المجلس، بمعنى لا زالت لديه القدرة على صنع الفعل إزاء الإيراني، لا يتخلى عن ضرورة هزمهم على المستوى النووي والقضاء على قدراتهم، ولكن لن يستطيع أن يغامر أو يجازف بضربة معينة ولو بضربات محدودة. باختصار أي تصرف عسكري إسرائيلي لن يخرج عن المسار الأمريكي، ولا يستطيع نتنياهو أن يخرج عن طاعة ترامب من ناحية أنه يحترم المسار حتى نهايته. قد يلتقي الرجلان لاحقا في الخيار العسكري إذا أقر ترامب أولا وليس نتنياهو بأن مسعى المفاوضات مع الإيرانيين لا يحقق النتائج.
1: بالإشارة إلى اتفاق مكة أو موسي بأنه نيتو عربي، هل هذا الإفراز، هل هذا البنتوج كان ليكون مهما كانت نتائج هذه المواجهة، أم نتكلم عن ترتيبات مرتبطة بما يجري الآن في المنطقة؟
0: دلالة تحالف مكة له دلالة أكبر على مستوى الخليج. نجد السعودية وطبعا تركيا وباكستان يذهبون نحو ما يحاكي البند الخامس من بنود حلف شمال الأطلسي. إذا كان هناك هجوم على دولة، يعني هذا أنه هجوم على كل دول الحلف، ولكن ليس بالضرورة له تداعيات مباشرة على الموقف الأمريكي، بمعنى أن ترامب لا زال متحررا من فكرة أنه لا يراعي ولم يراعي الأمن القومي الخليجي في المقام الأول. وحتى إن ولد هذا الحلف هو يولد بدلالات إقليمية وليس بالضرورة دلالات دولية. هنا أيضا تحضر قضية، هل سنقف فقط عند ميلاد هذا الحلف الثلاثي الجديد؟ والآن يبدو أن القاهرة غير متحمسة للدعوة التركية للانضمام، أم ربما قد يحرك أيضا حلفا مضادا، بمعنى أن دولة مثل الهند قد ترى في هذا الحلف تهديدا لها. فالهند وأيضا لدينا إسرائيل في المنطقة، ولدينا أيضا اليونان بموازاة ما تقدم عليه تركيا. إذن يمكن أن يكون هذا الحلف عامل تحفيز لإعادة تركيب تحالفات أخرى قد ترقى إلى هذا المستوى أو ما دون، ولكن أرى أن المتغيرات التي سيحدثها الحلف تبقى على الصعيد الإقليمي وليس بالضرورة باتجاه إيران أو باتجاه الولايات المتحدة.
1: محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في سوريا أعلن الأمن الداخلي بمحافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني ورفع حظر التجوال بعد فرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. كما أضاف أن 19 من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بينما اعتقل 7 من المتسببين في الأحداث في عين العرب كوباني. وفي شمال شرقي البلاد، قالت مديرية إعلام الحسكة أن مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقرات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي أيضا، مضيفة أن قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في المدينتين لاحتواء التوتر وضبط الأمن. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور، بداية، بأي إطار ممكن قراءة هذه الأحداث الأمنية المفاجئة نوعا ما؟
3: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا ما حدث بالأمس إن كان في محافظة الحسكة أو حلب هو دليل على هشاشة الموقف، يعني في شمال شرق سوريا خاصة المناطق ذات التنوع العرقي والتي يطن فيها الأكراد إلى جوار العرب. حتى هذه اللحظة الاتفاق يعني يتم تطبيقه ولكن ببطء شديد، هناك الكثير من المعوقات التي تعمل الحكومة السورية بالإضافة إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية على حل هذه الخلافات، لكن يبدو أن الأرضية لا تزال هشة حتى هذه اللحظة. بدليل ذلك ما حصل يوم الأمس، يعني احتكاك بسيط جدا ما بين الأكراد والعرب في منطقة رأس العين أدى إلى تفجر الموقف، إن كان في القامشلي أم في الحسكة في عمودة، ثم انتقل سريعا إلى عين العرب، خلل اشتباك

0: يعني اعتداءات على السكان العرب في محافظة الحسكة، أيضا على الدوائر الحكومية، وإحراق العلم السوري الذي يعتبر رمزية كبيرة جدا للشعب السوري، خاصة أن هذا العلم هو علم الثورة الذي تم اعتماده بعد تحرير دمشق. وبالتالي كانت الغاية هي استفزاز الشعب السوري وجر المنطقة إلى اقتتال عربي كردي يتيح لحزب العمال الكردستاني تهيئة أرضية مناسبة لبقائه طويلا في الأرض السورية. الجميع يعلم أن الحزب فقد الأرض التركية بعد توقيع اتفاق السلام مع تركيا. أيضا في شمال العراق حكومة نجربان برزاني أكدت خلال الزيارة الماضية على أنها تقف إلى جانب الحكومة السورية وتدعم خطواتها لحل المشكلة الكردية، وهي أكدت أن ما تقوم به الحكومة السورية أمر جيد جدا ويصب في مصلحة الأكراد والعرب. بالتالي أعتقد أن الحزب حوصر ضمن الأراضي السورية، لم يبقى له منفذ آخر، وخاصة أن المئات من مقاتلين الحزب هم مطلوبين للدولة التركية ولا يزالوا يقومون ضمن الأراضي السورية. بالتالي جاء هذا الموقف يفجر الوضع في المنطقة. استغلت هذا الموقف الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني، وهي بالتحديد من قام بالاعتداء على معظم المقار الأمني، وهم الذين قاموا بإحراق حتى العلم السوري. أعتقد أن الدولة السورية اليوم بالإضافة لقوات سوريا الديمقراطية يجب عليها تلافي الموقف بسرعة، وهذا ما أكدته الحكومة السورية بسرعة الزج بالعناصر الأمنية في منطقة عين العرب والسيطرة على الموقف منعا لوقوع الأسوأ. اليوم الجميع، هناك كثير من الأطراف، يعني ليس فقط حزب العمال الكردستاني، هناك كثير من الأطراف الداخلية في سوريا حتى الإقليمية لا يعجب ما آلت إليه الأمور في سوريا من ناحية الاستتباب، الأمن، الاستقرار، إعادة إحياء الدولة، وبالتالي تريد تغيير هذا الواقع، ولا يكون ذلك إلا عبر إشعال فتنة داخلية تمهيدا لاقتتال قد لا يحمد عقباه في المستقبل.
1: طب دكتور كمال، هل يمكن الحديث عن أصابع خارجية تتدخل في هذا الموضوع؟ أم أن الأمور كما وصفت هي بحت داخلية؟
0: بالتأكيد هي داخلية، لكن لديها صدى إقليمي. لا يمكن فصل ما يحدث حاليا في شمال شرق سوريا عن مجمل التطورات التي يعني يمر بها الشرق الأوسط. هناك الكثير من الأقوال أن الأكراد قد خذلوا من قبل الأمريكيين في الملف السوري، ثم قام الأكراد بخذلان الأمريكيين في الملف الإيراني، وبالتالي هناك حساسيات كبيرة جدا في المنطقة. ولا ننسى أن أيضا العام الإسرائيلي موجود. يوم إسرائيل تعتبر سوريا حديقة خلفية وأنها هي يعني صاحبة الكلمة الأولى فيما يجري، تكرر اعتداءات، ولا يخفى على أحد أن نتنياهو قد وضع الدروز بالإضافة إلى أنه وضع الأكراد تحت حمايته، لكن يبقى العامل الأمريكي هو العامل الضابط لهذا العمل. هناك الجانب الإيراني أيضا لا يعجبه التطورات الحاصلة في سوريا، والكثير من الوكلاء التابعين لإيران في المنطقة لا يعجبهم ما حصل. لكن أعتقد أن ما جرى في شمال شرق سوريا ويخص القيادات الأجنبية في حزب العمال الكردستاني، القيادة التركية والإيرانية التي ترفض حتى الاتفاق الموقع ما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. كل القيادات السورية في قوات سوريا الديمقراطية هي مع الاتفاق. حتى تصريحات مظلوم عبدي بالأمس أكد على الاتفاق وعلى ضرورة الهدوء ودرء الفتنة، وهو نفس خطاب الحكومة السورية. إلا هذه العناصر الأجنبية هي التي تدفع باتجاه تفجير الموقف. هذه العناصر لا يمكن أن تبقى في الأراضي السورية إن تم تطبيق الاتفاق، وبالتالي هي تعمل على تفجير الموقف ليبقى لها مناطق نفوذ داخل سوريا، لتبقى لها جغرافيا تتحكم بها. جم حزب العمال الكردستاني سيغادر الأراضي التركية، لا وجود له في شمال العراق، أيضا وجود محدود جدا، لم يتبقى له سوى الساحة السورية، هذه الساحة التي سيتشبث بها الحزب حتى آخر لحظة. فأنا أعتقد أن ما حصل في سوريا بالتأكيد هو لديه صدى إقليمي. توترات اليوم في منطقة الشرق الأوسط، الجميع يعلم على صفيح ساحل كل المنطقة، هناك فاعلين على مستوى الدولة، فاعلين على مستوى دون الدولة، نشطين في العراق، في لبنان، حتى في جزء من الأراضي السورية، نشطين أيضا في اليمن، وبالتالي زعزعة الأوضاع في المنطقة تتيح لهذه التنظيمات البقاء أطول فترة ممكن.
1: وأيضا هل يعني إذا أردنا قراءة ما يحصل بعد أيام قليلة على زيارة يعني برزاني إلى دمشق، واللقاء الذي وصف بالجيد جدا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، هل هناك محاولة للتشويش أم أيضا هذا الأمر غير مرتبط؟
0: بالتأكيد كل قيادات الحزب كانت منزعجة من هذه الزيارة. هذه الزيارة شكلت محطة تاريخية في العلاقة ما بين إقليم كردستان العراق والحكومة السورية الجديدة في دمشق، وبالتالي كان يعول الحزب على عدم التقاء الطرفين. لكن أثبتت حكومة كردستان العراق يعني وعيا كبيرا بمتطلبات المرحلة، وأيضا الحكومة السورية، وبالتالي كلا الجانبين كان اللقاء ودي جدا. حتى حكومة كردستان العراق أعلنت أنها تدعم خطوات

0: الحكومة السورية في ملف المصالح الكردية العربية في منح
1: نعم
0: الأكراد بحقوقهم، وبالتالي هناك حديث أيضا عن
1: سريعا لو
0: تطوير
1: سمحت،
0: لمستوى
1: كيف
0: التعاون.
1: ستتعامل الدولة السورية في الفترة المقبلة لتفادي انزلاق الأمور نحو تصعيد آخر، وأيضا يعني تسوية هذه العلاقة التي تشهد مطبات كل فترة وأخرى؟
0: الحكومة السورية عليها اليوم العمل بسرعة على تنفيذ الاتفاق والضغط على قوات سوريا الديمقراطية، لأن عدم تنفيذ الاتفاق يفتيح لحزب العمال الكردستاني حرية الحركة. أيضا الحكومة السورية مطالبة بفرض سيادتها وهيبتها على الأرض كما حدث في عين العرب. هذا الأمر يجب أن يشمل عمودة، يجب أن يشمل قامشلي، الحسكة، لا يمكن التراخي في هذا الموضوع. حتى هذه اللحظة سلطة الدولة في تلك المناطق هي سلطة اسمية، وبالتالي عليها الزج بكوادرها الأمنية والعسكرية وحتى الإدارية والمدنية لدمج تلك المنطقة في إطار الدولة السورية. وعلى قوات سوريا الديمقراطية أيضا أن تعي خطورة الموقف، عدم تنفيذ الاتفاق أو التباطؤ في تنفيذ هذا الاتفاق يتيح حرية العمل لحزب العمال الكردستان.
1: نعم، شكرا لك دكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من إدلب. في الضفة الغربية تصاعدت وتيرة استقطاب الحركات الاستيطانية في إسرائيل لقاصرين يشاركون في حملات ترهيب فلسطينيين ودفعهم لمغادرة أراضيهم. وكشف تحقيق أجرته قناة الجزيرة أجري على مدى أسابيع أن قاصرين يتدربون على أساليب الهجوم والسيطرة في تلال وأودية الضفة الغربية بإشراف ضباط في جيش الاحتلال.
2: في الليل الحالك كسر الصمت هنا في بلدة دير جرير، قتل المستوطنون والجيش فلسطينيين. كنا هناك، وجع وألم وخوف، ولكن من كان من بين من شنوا الهجوم؟
3: صغار، بس صغار مسلحين، مش مفلتين، هم مش مسلحين.
4: المستوطنين بيجوا مسلحين صغار وبيبقى معهم الجيش حرس.
2: أسابيع طويلة من البحث والتنقل، استخدمنا كل الوسائل والطرق حتى وصلنا إلى أقرب نقطة تطل على التلة المحتلة.
5: نرصد هذا المشهد هنا بخلصة، فعلى هذه التلة التي تشرف على آلاف الدنومات يعيش ويستوطن واحد من كبار قادة المستوطنين في وسط وشمال الضفة الغربية، الأهالي في بلدة ينون الذين هجر معظمهم يؤكدون أن المستوطن يجلب المستوطنين الصغار، وهم أحد الركائز الأساسية التي أجبر بسببهم الأهالي إلى الرحيل.
2: قابلنا أحد الأهالي يخشى الحديث إلينا علناً ويفضل عدم الكشف عن هويته. قال لنا سيقتلنا أفري ويهجرنا كما هجر أهلنا إن تحدثنا معكم. هذا هو حارس الاستيطان، والرجل الذي يعرف أيضاً بالأب الروحي لشبيبة المستوطنين، يعيش على التلال في الضفة الغربية منذ سنوات.
6: ثلاث פעמים בשנה 30 יום, זה היה המשימה של הגדוד שלנו. יום אחד התחילו הדיונים על ארץ ישראל והתחילה הבגידה הנוראית הזאת ש...
2: قاصرون ومراهقون ينتشرون في كل مكان، يستخدمون وسائل الترهيب، يتقدمون الصفوف، ومن ثم يهجم أفراد الشبيبة على التجمعات والقرى، ليأتي بعدهم القادة فيظهر فجأة جنود الاحتلال. لا تنتهي هنا مهمة الفتية، يواصلون التصوير والتوثيق، أما من يصورهم فيعتدون عليه.
7: أكيما، هؤلاء القاصرين تحديدا يوصفون بأنهم متمردين على الأسرة، وأيضا لديهم صعوبات في التعلم، ولا تستطيع المدرسة أو الأوساط الأكاديمية أن تحتويهم، فبالتالي خصصت لهم وزارة التربية والتعليم أو لجزء كبير منهم برامج مثل العلاج بالطبيعة، ونشرتهم داخل الجبال في الضفة الغربية.
2: ومن ثم قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإعداد برنامج عظمات حليب، أي قوة قلب، كتطبيق لقرار من الحكومة الإسرائيلية. يهدف البرنامج إلى الجمع بين عناصر القوة والإمكانيات لدى الفتية الذين يتسربون من المدارس، وبين توفير استجابة تربوية وعلاجية. اليمين الإسرائيلي استغل البرنامج ليظهر الفتية بأنهم ضحايا تسرب. ولكن لماذا يستخدم قادة المستوطنين القصر والصغار؟
8: هاي الحماية القانونية هي ممكن يتم استغلالها أيضا من أجل حمايتهم أمام محافل دولية، نتيجة أنه في هناك قصر بيقوموا بذلك، ولكن المنظومة هي مسؤولة عن هذا العنف.
2: بعد بحث مستفيض تمكننا من الوصول إلى صفحات من يشرفون على تدريب القصر، تدريبات شاقة على الهجوم والسيطرة في تلال وأودية الضفة الغربية، يقودهم ضابط في الجيش الإسرائيلي. تتبعنا صفحاته الشخصية بلباسه العسكري يتفاخر علنا من أعلى التلال بما يعمل.
9: نحن עושים שינוי בידיים, עושים שינוי בעצמנו, לוקחים חלק בתקופה המדהימה הזאת. אז אני מציע לכם, אל תפספסו את הגל, בואו תהיו חלק.
2: يقول عدد من قادة المستوطنين: نعمل لإعداد جيل سيمثل جيشا أكثر قدرة للسيطرة على الأرض وطرد كل من هو ليس منا. جبال بديري، الجزيرة، الضفة الغربية.
1: هذه التغطية متواصلة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في شمال سوريا والزلزال الذي ضرب كولومبيا وملفات أخرى. ويلتقيكم على رأس الساعة الزميل محمد حمدان لمواكبتكم بكل التفاصيل.

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: إذا مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهرة.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
6: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
7: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
8: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
9: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وللوضع في مضيق هرمز وكذلك التطورات في لبنان وغزة وليبيا. في آخر المستجدات قال رئيس دونالد ترامب إنه إذا كانت إيران تطالب بتعويضات عن أضرار فعليها دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها الولايات المتحدة على مدى 50 عاما، وعليها دفع تعويضات لأسر 52,000 متظاهر قال إنهم قتلوا في إيران خلال الأشهر الماضية. في طهران أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية لا سيما الحصار. في الشأن الداخلي الإيراني أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة قرارات بتعيينات لمناصب عسكرية رفيعة شملت تعيين أحمد وحيد قائدا للحرس الثوري وحسين طالب رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية البسيج وعلي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان القوات المسلحة. في ملف لبنان قال مسؤول من الخارجية الأمريكية للجزيرة أن محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه لا مواعيد محددة لعقد جولات جديدة من المفاوضات مع لبنان. في سوريا أعلن الأمن الداخلي بمحافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية في مدينة عين العرب كوباني ورفع حظر التجوال بعد فرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. وفي محافظة الحسكة شمال شرق البلاد قالت مديرية الإعلام إن مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقرات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي. في ليبيا أعلنت المؤسسة الليبية للنفط حالة الطوارئ القصوى عقب انهيار خزان وقود بعد تعرضه لاستهداف في الزاوية. وقالت مصادر محلية ليبية للجزيرة إن الانفجار الذي تعرضت له مصفاة الزاوية ناجم عن مسيرة وأدى لأضرار مادية كبيرة دون إصابات. في كولومبيا أعلن رئيس حالة الطوارئ في البلاد بعد زلزال بلغت شدته 7 درجات و14 درجة على مقياس ريختر وأسرع عن مقتل 111 شخصا على الأقل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك أحمد بمناقشة هذه التصريحات الإيرانية والرد الأمريكي عليها تحديدا حينما قال الرئيس الأمريكي إن إيران يجب أن تدفع التعويضات. إذن
1: مرحبا محمد، هي في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات. في الأسبوع الماضي كان يقول إن على إيران أن تدفع تعويضات للسفن وناقلات النفط التي تضررت بعد استهداف إيران لها في مضيق هرمز على حد تعبيره. ترامب هذه المرة ينقل هذا البند إلى مرحلة التالية أو مرحلة أعلى ويقول إن إيران إن كانت تطالب بتعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها الحرب فإن الولايات المتحدة أيضا ستطالب بتعويضات على ما ألحقه النظام الإيراني بالولايات المتحدة على مدى 50 عاما وفق تعبيره. وبالتالي فترامب يضغط على إيران من خلال هذه النقطة الآن بأن إيران ليست وحدها التي ستطالب بتعويضات وإنما أيضا الولايات المتحدة، بل يقول إنه قد وجه مستشاريه وممثليه في المفاوضات بالتعامل بحزم مع هذا المنحى الذي يطالب به الرئيس ترامب فيما يتصل بالمطالبة بالتعويضات. ترامب أيضا كان قد قال إن على إيران أن تعوض عائلات قتلى المظاهرات في الولايات المتحدة والذين قال إنهم بالآلاف، وأيضا ذهب إلى أبعد من ذلك قال إن على إيران أن تطالب أن تعوض كل من لبنان وسوريا واليمن على ما تسببت فيه من خسائر في هذه الدول وفق تعبيره. وبالتالي فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم أسلوبا مختلفا في التفاوض مع إيران ويقول إن إيران لا يمكن أن تطالب بتعويضات في الوقت الذي تلحق به خسائر على الولايات المتحدة أو على دول أخرى وحتى عائلات قتلى المظاهرات وفق تعبيره. وبالتالي فهذا الأسلوب الجديد، وهو آخرون يعتقدون بأنه يذهب في ذات الأسلوب الذي يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التفاوض الذي يستند دائما على العامل الاقتصادي

0: تحقيق أكبر قدر من المكاسب في هذا الجانب مع تقديم أقل قدر من الالتزامات. الولايات المتحدة يقول إنها ستأخذ من أموال إيران المجمدة أو الأصول المجمدة الإيرانية لتعويض ناقلات النفط والسفن التي تضررت بسبب استهدافها من قبل إيران في مضيق هرمز. لا نعلم في الحقيقة إن كانت هذه النقطة تحديداً سيتم الدفع بها فعلا على طاولة المفاوضات، أم أن الرئيس ترامب يستخدم هذا التكتيك الآن بهدف الضغط على إيران وحثها للعودة إلى طاولة المفاوضات بسقف مطالب محدود، وأن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتقبل بالشروط الأمريكية وتقدم تنازلات لا سيما فيما يتصل بمضيق هرمز. الآن هناك أيضا الترقب لهذه التأكيدات التي تقول إن الولايات المتحدة وإيران ما تزالان منخرطتان في المحادثات المتصلة بمضيق هرمز، والحديث عن أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان هي أيضا ستدفع هذا الملف. الرئيس ترامب يبقي لغة التهديد في الوقت ذاته، يقول إن الولايات المتحدة ما تزال قادرة على توجيه ضربة مدمرة لإيران إن أرادت ذلك. وزير الحرب بيت هكسيث في تصريحاته الأخيرة أيضا يؤكد على ذات المنحة. ترامب أيضا يتمسك بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويؤكد بأن الولايات المتحدة استطاعت إزالة الألغام من مضيق هرمز وفق قوله في التصريحات من البيت الأبيض، وقبله القيادة المركزية الأمريكية كانت تؤكد بأنها غيرت مسار أكثر من 50 سفينة إما كانت تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو أرادت الخروج منها. ترامب أيضا يعتقد بأن هذا الضغط الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على طهران تسبب في رفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية في إيران. قبله وزير الخارجية ماركو روبيو يقول إن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وهو يعزو ذلك إلى أن إيران تقوم بتوجيه ما لديها من موارد وأموال لتسليح الحرس الثوري الإيراني وليس لتطوير القطاعات الاقتصادية الإيرانية وفق تعبير وزير الخارجية ماركو روبيو. وبالتالي هذا يعكس عدة أمور: أن الولايات المتحدة ستستمر في هذا الضغط الاقتصادي، تبقي قواتها على أهبة الاستعداد، وهناك تفضيل لدى جانب من الجمهوريين بالإبقاء على حالة اللاحرب واللاسلم والوضع الراهن بهدف إضعاف النظام الإيراني من خلال الضغط الاقتصادي، وهناك من يعتقد بأن هذه قد تزيد من عمر هذه الحرب وقد لا تفضي إلى نتائج، ويعتقدون بأن الحل العسكري قد يفضي إلى النتيجة. بكل الأحوال هناك ترقب لكل هذه المساعي الأمريكية التي تسعى من خلالها لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. بعد أشهر من عمل قيادات عسكرية من دون تعيينات رسمية، يعيد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي ترتيب هرم القيادة عبر حزمة تعيينات شملت هيئة الأركان والحرس الثوري والبسيج. نتعرف على هذه التعيينات في سياق هذا التقرير.
2: هيكل قيادة كان يعمل لأشهر من الحرب دون مراسيم، مع حزمة تعيينات جديدة يضفي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الطابع الرسمي على أهم أجزاء هذا الهيكل. في قمة الهرم العسكري الإيراني تأتي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التي تضع الإطار العام وتنسق المؤسسة العسكرية، وقد عين اللواء علي عبد الله رئيسا لهذه الهيئة، بينما عين العميد كيومرث حيدري نائبا له. علي عبد الله المولود عام 59 بمحافظة جيلان شمالي إيران، عين رئيسا للهيئة خلفا للواء عبد الرحيم الموسوي الذي قتل خلال جولة الحرب الأولى. كان عبد الله يقود مقر خاتم الأنبياء المركزي من قبل، أي غرفة القيادة المشتركة المسؤولة عن تنسيق العمليات بين الجيش والحرس خلال الحرب، وذلك منذ أن عينه المرشد السابق علي خامنئي خلفا للواء غلام علي رشيد الذي قتل في حرب 13 يوما بين إيران وإسرائيل. سبق لعبد الله أن عمل نائبا للتنسيق في هيئة الأركان، وبتعيينه رئيسا لها تنقل طهران قائدا كان يدير الميدان إلى أعلى موقع تنسيقي في القوات المسلحة. وقرار تعيينه يطالبه باستكمال دمج هيئة الأركان مع مقر خاتم الأنبياء المركزي. أما نائبه كيومرث حيدري المولود عام 64 في مدينة صحن، فهو قادم من الجيش النظامي، قاد القوة البرية للجيش بين عامي 2016 و2025 قبل انتقاله إلى منصب نائب قائد مقر خاتم الأنبياء. يقول بيان تعيينه صراحة إنه مقترح من قبل رئيس هيئة الأركان العامة، وينتظر منه أن يسهم في الارتقاء بالقدرات الدفاعية والأمنية وتعزيز الروح الجهادية للقوات المسلحة. على رأس الحرس الثوري الإيراني، أي الدراع الميداني التنفيذي الأهم لخطط هيئة الأركان، ثبت المرشد أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس مع ترقيته إلى رتبة لواء، وعين اللواء مصطفى إزادي نائباً له. وحيدي لم يبدأ قيادة الحرس اليوم، إذ كان يتولى المنصب منذ مارس الماضي من دون إعلان رسمي بعد مقتل القائد السابق محمد بكور في حرب الأربعين يوماً. وبهذا الإعلان الرسمي يمنح المرشد لوحيدي شرعية مكتوبة وترقية عسكرية لقيادة المرحلة المقبلة. يملك وحيد المولود عام 58 خبرة تجمع بين العمل العسكري والأمني والسياسي. كان من أوائل قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري عام 88، ثم تولى وزارتي الدفاع والداخلية قبل عودته إلى قيادة الحرس. إلى جانب وحيد يأتي مصطفى إيزدي كنائب له، وهو أحد أقدم قادة الحرس الثوري وأكثرهم خبرة في العمل العملياتي والاستراتيجي. سبق له قيادة القوات البرية للحرس خلال الحرب الإيرانية العراقية، والعمل في هيئة الأركان، وتولي ملفات الإشراف الاستراتيجي والدفاع السيبراني. في القوة البحرية للحرس ثبت المرشد الأعلى العميد البحرية علي عظمائي قائدا لها، إذ كان اسم عظمائي قد ظهر فعليا بصفته قائدا البحرية منذ يوليو، لكن المرسوم الجديد يمنحه التثبيت الرسمي. عظمائي قاد لسنوات المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس، وهي منطقة عمليات ترتبط بالجزر الإيرانية والممرات القريبة من مضيق هرمز، وكان نائبا للعميد علي رضا تنغصيري الذي قتل في حرب الأربعين يوما. عظمائي قائد يعرف جغرافيا هرمز بالنظر إلى منصبه السابق، وتثبيته يأتي في لحظة أصبح فيها المضيق ورقة عسكرية وتفاوضية مركزية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. أما التعيين الجديد والأكثر ارتباطاً بالجبهة الداخلية فهو إعادة حسين طائب إلى رئاسة منظمة التعبئة الشعبية البسيج. طائب الذي ولد عام 63 في طهران يعرف هذه المؤسسة جيداً، إذ سبق أن ترأسها لعام واحد في 2008 قبل انتقاله إلى قيادة استخبارات الحرس الثوري التي بقي على رأسها نحو 12 عاماً. البسيج ليس مجرد قوة احتياط عسكرية، فهو شبكة واسعة تمتد داخل المدن والجامعات والأحياء والمؤسسات. ونص قرار تعيين طائب يركز على توسيع شبكة المعلومات الشعبية واستخدام التقنيات الحديثة ومواجهة التهديدات من داخل المجتمع. وطائب ليس بشخصية عادية، فمن بين جميع الشخصيات النافذة في إيران يتكرر اسمه أكثر من أي شخصية أخرى بوصفه حلقة الوصل بين مجتبى خامنئي ومؤسسات الحكم الأخرى. وفي عملية لإعادة توزيع الأدوار تتزامن هذه التعيينات العسكرية مع تغيير مهم في المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد أصبح محسن رضائي الأمين العام للمجلس وممثلا للمرشد داخله، خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي نقل إلى منصب المستشار السياسي للمرشد. قراءة هذه التعيينات تقول إنها استدعاء لشخصيات ذات خبرة أمنية طويلة، ثم توزيعها على المفاصل الأكثر حساسية ما بين توحيد للقيادة العسكرية وتشديد لإدارة الجبهة الداخلية وربط للقرار الأمني والسياسي مباشرة بالمرشد الأعلى.
1: معنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أبدأ معك سيدي المنشاوي، السؤال عن الموقف الأمريكي ومن خلال هذه التصريحات والردود المتبادلة، ما الذي يتبين لك من الموقف الأمريكي تجاه الوضع الراهن وهذه الحالة من الجمود؟
3: تحية طيبة لك وللضيوف والمشاهدين. أعتقد أن ما نراه من واشنطن أو من الرئيس ترامب تحديداً ينم عن ورطة أمريكية كبيرة في التعاطي مع الملف الإيراني وتحديداً قضية إغلاق مضيق هرمز. الرئيس ترامب قبل أسبوع بالتمام أكد أن المضيق سيتم فتحه خلال ساعات، وبشر بذلك في عدة مقابلات صحفية وتغريدات على موقع تروث سوشيال، وهذا لم يحدث حتى الآن. وأعتقد أن ما صرح به اليوم يدل على عمق الورطة الأمريكية. الولايات المتحدة تريد أن يفتح المضيق كما تعهد الرئيس ترامب، وكما ترى واشنطن أن هذا سيؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، حيث ارتباط سوق الطاقة العالمي بالسوق الأمريكية، وأن ذلك سيوفر نافذة للرئيس ترامب ربما ليخرج ليعلن الانتصار في الحرب وانتهاء القتال. أعتقد أن هناك الكثير من التحليلات الأمريكية تشير إلى الخطأ الأكبر في هذه الحرب، أنه لم يكن هناك سيناريو لإنهاء الحرب. كيف نبدأ الحرب؟ هذا سؤال سهل، لكن كيف ننهيها؟ هذا لم يكن هناك أي رغبة في التطرق إليه. البعض قال أن إيران ستستسلم، وهذا لم يحدث، وأصبحت الآن هناك ورطة. كيف يتم التعامل مع هذه الحرب المستمرة والتي تستنزف الاقتصاد الأمريكي والاهتمام الأمريكي؟ أمريكا لديها قضايا كثيرة جدا، وأعتقد أن الموضوع الإيراني أخذ أكثر مما يستحق.
1: الرئيس الأمريكي في المقابل يعطي رسائل للداخل مضادة تماما، يقول نحن نسيطر على المضيق وأزلنا الألغام، فكيف يستقبل الداخل هذه الرسائل يعني المتضاربة؟
3: أنصار الرئيس ترامب هم ربما 30% من الأمريكيين يصدقون كل ما يصدر من الرئيس ترامب، سواء كان في مبالغة أو حتى عدم دقة، لكن أغلب الأمريكيين ربما 70% من الديمقراطيين والمستقلين وعدد كبير من الجمهوريين حتى الأعضاء في مجلس النواب والشيوخ يدركون أن إيران ما زالت تسيطر سيطرة شبه كاملة على المضيق، وأنه لا يمكن للمضيق إعادة الفتح إلا باتفاق دبلوماسي مع إيران، ودون ذلك لن يتم فتح المضيق.
1: دكتور حسن في عمان، السؤال هنا يعني عن الخطوة المقبلة، يعني هل هنالك خطوة مرتقبة ننتظرها حتى ندخل في مسار تفاوضي، أم أن هذه يعني الحالة من الركود هي مريبة وتؤشر لسنافع عمل عسكري؟
4: يعني محمد، لغاية هذه اللحظة واضح تماما بأنه لا القيادة الإيرانية ولا البيت الأبيض محميان أو مهتمان بالعودة إلى العمليات العسكرية، فبالتالي نحن في حالة ترقب. الجانب الإيراني الآن انتقل في هذه المواجهة لتكيش الصمود الإيراني، بما وبالتالي هنا نفهم الشروط الستة التي وضعت من قبل القيادة الإيرانية. وفي خط الموازن أيضا تمكنت القيادة الإيرانية من التواصل مع سلطنة عمان والتوصل إلى اتفاق ربما لم ينضج بعد، لكن كل المؤشرات تفيد بأن الجانبين تقريبا اتفقا على الكثير من هذه المذكرة أو البروتوكول لإدارة هذا المضيق، تمهيدا لعودة إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى نوع من التفاوض. يعني إيران تقول بأنه هذا البروتوكول أو الاتفاقية مع عمان هي الشيء من أجل أن نقول للعالم بأن هناك طريقة آمنة لإدارة هذا المضيق من دون رسوم أيضا، وهذه لفظ طلب الأمريكي. ثم تقول إيران بأنه الآن فتح المضيق يحتاج إلى إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم. هنا الجانب الأمريكي استبق كل شيء وقال بأن هذه الاتفاقية لاغية، وهذا على لسان ترامب. طبعا ترامب ممكن أن يتراجع، لكنه أعلن بأن هذه المذكرة هي لاغية، وأن على إيران أن تقوم بشيئين: أولا فتح المضيق من دون رسوم، من دون إعاقة مداحة، ثانيا التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتحدث عن بقية البنود. فبالتالي أنا أظن أن هذا على يعني يأتي في سياق رفع سقف المطالب الأمريكية وسقف الشروط الأمريكية، لكن هذه الشروط ليست نهائية، لأن العمل العسكري لم يعد متاحا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولم يبقى لدى ترامب أي مخرج من هذه الأزمة دون تقديم انتصار لإيران إلا الاستمرار في حالة لا سلم ولا حرب، التي شجع عليها العديد من الجمهوريين، وهنا نتحدث عن جون كينيدي مثلا، ومن خلال تضييق الخناق الاقتصادي على إيران لرفع الكلفة على هذا الموقف الإيراني.
1: هذا الوضع دكتور حسين يختم استراتيجية إيران. هل إيران في عجلة من أمرها لحسم الملفات، إما مبادرة عسكرية أو بالتوصل لاتفاق قد لا يلبي كل الشروط لكنه ينهي الأزمة، أم إن حالة السلم لا سلم ولا حرب التي تحدث عنها دكتور حسن هي أيضا مفيدة لإيران في هذه الأثناء؟
5: تحياتي لك ولضيفين كريمين المشاهدين الأعزاء. يعني إيران استطاعت وبجدارة أن تحيد القيادة العسكرية، وهذا إنجاز كبير لإيران. في تحييد الخيار العسكري الذي لطالما كان يتغنى به الرؤساء الأمريكان لأنه موجود على الطاولة، وأن إيران إذا لم تقبل الإملاءات الأمريكية فإن أمريكا ستذهب إلى الحرب، ذهبت إلى الحرب، ولكن الآن وصلت إلى عجز كامل في هذا الإطار. من هنا في تصوري نحن أمام معادلة جديدة. إيران هل هي تمتلك عنصر الوقت؟ يعني قد يكون عنصر الوقت هو ضاغط على الطرفين، لا يمكن أن ننكر هذا الواقع، ولكن هو ضاغط على الطرف الأمريكي أكثر من إيران، باعتبار أن يعني أمريكا وعدت نصرا خلال أيام. أمريكا دولة كبرى في العالم، وكل الوعود التي طرحها ترامب في أنه سيقوم بكذا وكذا وكذا كلها تبخرت الآن وأصبح عريانا. يعني من هنا ليس أمام يعني الطرفين إلا الذهاب إلى التفاوض الآن، ولكن التفاوض يجب أن يعني المعادلة الجديدة يجب أن تجد لها صورة داخل إطار التفاوض، أن تبقى الإدارة الأمريكية ضمن إطار العنجهية السابقة والإملاءات السياسية. أتصور أن هذا لن يفضي إلى اتفاق، ولكن أن تقبل بالواقع وتتفاوض على أساسه، أتصور أن إمكانية الوصول إلى اتفاق ممكنة.
1: طيب دكتور حسين، ماذا حل بالاتفاق المنتظر أصلا مع عمان؟ عمان تتحدث عن مناورة بين إيران وبين الولايات المتحدة، هل معنى ذلك أن الأمور ما زالت وما زال للولايات المتحدة دور في الإعلان عوضا عما يلحق الإعلان؟ نتحدث عن عدم فتح المضيق حتى بمجرد التوصل لاتفاق، وبالتالي ما زلنا ننتظر الخطوة المقبلة.
5: يعني إيران قالت بوضوح أن الاتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، لا يمكن لإيران أن تفتح المضيق مقابل لا شيء، يعني هذا التوقع ليس في محله. بالنهاية إغلاق المضيق كان بسبب الحرب، إنهاء الحرب وإنهاء الحصار الذي يعتبر شكل من أشكال الحرب، والعقوبات الجماعية الممنوعة دوليا بالمناسبة، إنه وتراجع أمريكا عن موضوع تجميد العقوبات على النفط الإيراني والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، هي جزء من ما يترتب على أمريكا في مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز. من دون أن تقوم أمريكا بما عليها لا يمكن لإيران أن تفتح مضيق هرمز، وكل هذه الادعاءات الأمريكية أنها قامت بجمع الألغام ونزعت الألغام وفتحت المضيق، هذا كله ترهات لا قيمة لها. إيران لا زالت تمسك بالمضيق بشكل كامل، إنه ولن تفتحه إلا ضمن إطار اتفاق.
1: سيد المشاوي، يعني لو عدنا الاستراتيجية الأمريكية، ليس فقط الأهداف المعلنة للحرب على إيران، ولكن في الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع المنطقة، للتعامل مع الأخطار الأوسع المرتبطة بالصين، العلاقة مع روسيا، الآن هذه الأزمة بهذا الوقت الذي أخذته دون حسم، كيف تؤثر على الاستراتيجية الأمريكية وأين موقعها الحقيقي؟ يعني هل هذا يعني مدروس ضمن المخطط أن تستغرق هذا الوقت؟ هل هنالك عوامل طرأت لتغير في الاستراتيجية الأمريكية سواء لهذه الحرب أو للوضع العام للولايات المتحدة؟
3: أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية جاءت بوعود قوية للناخب الأمريكي وللمؤسسات الأمريكية أنها لن تتورط في أي حرب خارجية لا ضرورة لها خاصة في الشرق الأوسط. وها نحن رأينا الولايات المتحدة تتورط في حرب في إيران برغبتها، بالطبع برغبة الرئيس الأمريكي، لأنه انصاع لتحليلات وضغوط الرئيس الوزراء الإسرائيلي والدائرة المحيطة به. واعتقد أن الرئيس ترامب أيقن أن الحرب ستستمر عدة أيام وربما 4 أسابيع على أقصى تقدير كما ذكر، واعتقد أنه

0: خانه توفيق في ذلك الرأي، لأن هناك 6 أشهر والحرب لم يتم حسمها الآن. هناك أصوات كثيرة ترى أن الولايات المتحدة تسرعت في الخوض حرب لا تعرف كيف تنهيها وكيف تخرج منها، ولم تستفيد من أي حروب أو دروس حروبها في الشرق الأوسط الأخيرة، والتي أصبحت تدرس في المعاهد العسكرية الأمريكية. حرب العراق أكثر من 19 عاما، حرب أفغانستان أكثر من 20 عاما، وكان الخروج مزري في الحالتين. فأعتقد أن هناك كسور في الفهم الأمريكي لطبيعة الصراع في الشرق الأوسط وكيفية الخروج منه. أيضا استراتيجية الأمن القومي التي صدرت في ديسمبر العام قبل الماضي من إدارة الرئيس ترامب ركزت على الصين، وأن الصين هي الخطر الأكبر والتهديد الأكبر للولايات المتحدة والغرب كله، وليس فقط الولايات المتحدة، وعليه يجب تركيز الموارد كلها لمواجهة الصين. وأعتقد أنه لم تذكر إيران كثيرا، ذكرت فقط الملف النووي بصورة عابرة، وأعتقد أن هذا كان يعبر عن رأي النخبة الأمريكية أن الصين هي التحدي الحقيقي وليس إيران أو روسيا أو حتى كوريا الشمالية. لكن رأينا الآن العام دخلنا في نهاية العام الثاني من إدارة الرئيس ترامب، وأصبح الإرث الأهم له هو الحرب الإيرانية وكيف يمكن الخروج منها، وهي معضلة حتى الآن. وأعتقد أن النخبة الأمريكية التكنولوجية والعسكرية والثقافية كانت تريد من الرئيس ترامب أن يركز على الصين، لكنه رجع بها مرة أخرى إلى الوراء إلى الشرق الأوسط في حرب لم يعرف ولا يعرف حتى الآن كيف يتم الخروج منها.
1: طيب في نفس السياق دكتور حسن، يعني ما هي المؤشرات والعوامل التي أثرت في الاستراتيجية الكبرى لهذه الحرب واستراتيجية الولايات المتحدة للتعامل مع المنطقة، مثل ملفات قد ظهرت مرتبطة بالذخائر، أيضا السوق العالمية، أو حتى الصمود الإيراني؟
2: أخي محمد، بتقديري أن الخطأ الأول التي ارتكبته الولايات المتحدة هو سوء التقدير، بمعنى أنها بنت هذه الحرب على افتراضات خاطئة. وربما هناك أيضا المركزية الثقافية الأمريكية في رؤية الأشياء، وفيها نظرة استعلائية بأن الطرف في العالم الثالث عندما يتلقى ضربات عسكرية يستسلم، وهي تبني هذا على فرضية يفهمها الغرب، يفهمها البنية الذهنية الغربية، معادلة الربح والخسارة، الكلفة والعائد. وبالتالي اعتقدت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن توجه ضربات قوية لإيران أن القيادة الإيرانية ستأخذ بعين الاعتبار كلفة العائد، الكلفة والعائد، وبالتالي تقدم التنازلات. هذه الفرضية كانت خاطئة، والتي غذاها كما ذكر الأستاذ محمد المشاوي هو البرزنتيشن اللي قدمها نتنياهو في سيتويشن روم قبيل الحرب، واللي من خلالها أقنع الرئيس الأمريكي بأنه الحرب ستكون نزع على الرمال. الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان القوة الجوية الساحقة التي ستسحق إيران، وبالتالي إيران تستسلم. هنا اصطدم بالواقع، هنا يعكس جهل الولايات المتحدة الأمريكية لطبيعة المجتمعات الشرقية، المجتمعات العربية، المجتمع الإيراني، المجتمع الفارسي. هو يعرف النصر بشكل مختلف، ويعرف الكرامة أو يرفع من قيمة الكرامة والصمود والاستقلالية، ويقدم في سبيل ذلك التضحيات. هذا الباكيج لم يفهمها ترامب ولم يفهمها المحيطين فيه، على اعتبار أن القوة العسكرية أو كما يقال might is right، بمعنى من يمتلك القوة يمتلك الحق ويمتلك الحق في أن يفرض ما يريد. فبالتالي هذه
1: لكن ما زال الرئيس الأمريكي يعني أيضا دكتور يردد لو كنتم تعلمون الفائدة التي أجيبها للولايات المتحدة لشعرتم بالثمن الزهيد الذي نقدمه الآن.
2: هو هذا كلام دعائي، هذا يأتي في سياق مواجهة الخصوم والانتقادات. وأنا أتذكر الرئيس جورج بوش عندما غزا العراق، وكانت كارثة بكل ما تحمل كلمة بالمعنى، ظهر على الإعلام ويقول أن التاريخ سيحكم، بمعنى يعني هذا في ميل عند الجمهوريين بأن ما يقوم فيه هو لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية والهيمنة الأمريكية في كل بقاع العالم. فبالتالي كل الأثمان التي تدفع هي مبررة في سياق الجراند استراتيجي، اللي هي الاستراتيجية الكبرى التي تقوم على فرض الوجود الأمريكي في كل المناطق، وبخاصة المناطق التي للولايات المتحدة فيها مصالح. ما يقول ترامب هو في أعتقد هو كلام دعائي، كلام إنشائي وفارغ من أي محتوى، لأنه حقيقة الأمر أن القوة العسكرية الأمريكية لها حدود. إيران كشفت هذا الحدود، وكشفت أيضا هشاشة القوة الأمريكية، بمعنى أن الفائض في القوة لا يمكن ترجمته إلى مكتسبات سياسية واستراتيجية، وهذا ما أثبتت الحرب. من هنا أنا أعتقد ترامب أن كل كلامه هو في إطار الدفاع عن النفس، وفي إطار التبرير، وفي إطار أيضا خلق سردية النصر، أو بمعنى استغفال الأمريكان، لأنه مقبل على انتخابات نصفية خلال أقل من 90 يوم.
1: دكتور حسين، في المقابل إيران هل بهذه التغييرات وهذه الطلبات الجديدة أي التعويضات تعيد تشكيل المشهد التفاوضي وتعيد تشكيل

0: يحدث الآن هو انعكاس لنتائج الحرب. يعني العجز العسكري الأمريكي أنه بالنهاية كان له ثمن كبير دفعته إيران من صمود ومن جهد وإلى آخره، وهذا ينعكس في التفاوض مع الطرف الأمريكي. أن نرى أن إيران تطرح موضوع تعويضات عن الحرب، أنه وغرامة يجب أن تدفعها أمريكا، هذا لا يأتي من فراغ، هذا يأتي من نتائج الحرب والمعادلات التي تشكلت نتيجة لهذه الحرب. لا يمكن لإيران أن تتجاهل هذا الواقع في أي تفاوض مستقبلي. من هنا مطالبة إيران ببعض الأمور في تصوري هي طبيعية، أنه باعتبار أن الحرب ألحقت دمارا كبيرا بإيران. يعني العدو لم يميز بين المواقع العسكرية والمدنية والجامعات والمدارس والمستشفيات يعني والمؤسسات الاقتصادية النفطية والغازية والبنى التحتية، هذه كلها يعني موجودة على طاولة التفاوض من خلال ما تطالب به إيران من تعويضات يجب أن تكون ضمن إطار أي تسوية وأي تفاوض بين الطرفين.
1: دكتور حسين ناريوران، شكرا جزيلا لك. دكتور حسن البراري، شكرا جزيلا لك. محمد المنشاوي، شكرا جزيلا لك أيضا. سوريا أعلن الأمن الداخلي بمحافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية في مدينة عين العرب كوباني ورفع حظر التجوال بعد فرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة، كما أضاف أن 19 من أفراد قوات الأمن أصيبوا بينما اعتقل 7 من المتسببين في الأحداث في عين العرب كوباني. وفي شمال شرقي البلاد، قالت مديرية إعلام الحسكة أن مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقرات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي، أيضا مضيفة أن قوى الأمن الداخلية عززت انتشارها في المدينتين لاحتواء التوتر وضبط الأمن. معنا من إدلب الدكتور كمال عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور، يعني ما الذي تقرأه في هذا الإعلان؟ هل هي نهاية للأحداث فعلية؟
2: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا من المبكر الحكم على الأحداث، حتى هذه اللحظة الأمور مستقرة في مركز مدينة الحسكة في مدينة عين العرب، رغم سقوط عدد من الجرحى في صفوف الأمن العام، إلا أن حالة حظر التجوال رفعت، الوضع في المدينة مستقر حتى هذه اللحظة، ولكن كما قلت لك يعني المبكر الحكم على الموقف حتى هذه اللحظة. هناك الكثير من الأطراف وخاصة التيار المتشدد في قسد الذي يتبع لحزب العمال الكردستاني لا يريد الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أن يكمل مشواره، ويريد أن يعتاش على حالة الفوضى، يريد أن يحتفظ بجزء من الجغرافيا السورية بعد أن تم توقيع اتفاق السلام مع تركيا وبعد أن تقلص نفوذه بشكل كبير جدا في شمال العراق، يريد أن يحتفظ بجزء من الجغرافيا السورية اللي يعيش عليها. ولكن الموقف كشف برمته عن هشاشة في تطبيق الاتفاق، هشاشة حتى في الموقف في شمال شرق سوريا. أي حدث عابر، أي احتكاك معين خاصة ما بين العرب والكرد سيؤدي إلى تفجير الموقف كما حصل بالأمس، وبالتالي هناك يعني
1: إذا ما الذي كان يفعل طوال الفترة الماضية إذن لتكون مثل يعني هذه الأحداث مفجرة دوما لأحداث كبرى؟
2: مشكلة يعني الحكومة السورية كانت قادرة على حسم الملف عسكريا، لكن التدخل الأمريكي وتوقيع الاتفاق والذي دفع الطرفين للقبول بالأمر الواقع كما يقال.
1: ماذا عن الحلول الأخرى غير العسكرية دكتور؟
2: تأكيد العمل يعني لن يكون بين ليلة وضحاها، هناك عمل على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأمني الثقافي أيضا. دولة سوريا حتى هذه اللحظة يعني قدمت كل ما تستطيع، حتى أنها تتهم بأنها تمالئ الأكراد على حساب العرب، هذا يعني جزء كبير من الرأي العام السائد في المنطقة الشرقية. وبالتالي أنا أعتقد أن ما قامت به الحكومة السورية حتى هذه اللحظة هو مقنع جدا للحاضنة الكردية، لكن هذه الحاضنة للأسف الشديد يعني ضغط عليها الإعلام الموجه من قبل حزب العمال الكردستاني. دائما هذه التي وعدت بها هذه الحاضنة بقومية كردستانية وبأرض خاصة بكردستان الغربية فيما يعرف بروج آفا وأنهم قريبين من تحقيق هذا النوع من الاستقلال، لكن كشف الواقع أن كل هذه الادعاءات

0: ليس لها مكان للتطبيق على أرض الواقع. على كل حال أنا أعتقد أن أيضا قوات سوريا الديمقراطية عليها يعني متطلبات كثيرة جدا، عليها التخفيف من حدة التيار الانفصالي، عليها أيضا الحد من سطوة هؤلاء وخاصة في منطقة الحسكة، عليها أيضا أن تقتنع أنها جزء من سوريا، وأن تطبيق الاتفاق هو الحل الوحيد للتعايش ما بين العرب والكرد. أما العمل على استغلال أي حدث أو احتكاك معين لإشعال الموقف، هذا لن يجلب الأمان لا للكرد ولا للعرب في تلك المنطقة، وبالتالي سيبقى كلا الطرفين في دوامة من العنف والعنف المضاد، وهذا لا يصب في مصلحة السوريين. سوريا اليوم هي للجميع، سوريا اليوم يعيش فيها العربي الكردي التركماني، هكذا كانت عبر تاريخها. أما فكرة اقتطاع جزء من الأرض لصالح قومية أو إثنية أو عرقية، هذا أثبت التاريخ فشله ولن يكتب له النجاح على الإطلاق نهائيا.
1: طيب ماذا بخصوص التدخلات الأخرى في سوريا وخارج سوريا بين هذا الملف وملفات في الجنوب والساحل وكذلك العلاقة السورية بالإقليم؟
0: أنت تعلم اليوم سوريا تمر بوضع حساس جدا، سوريا تعمل على موازنة العلاقات الإقليمية والدولية، لا أحد ينكر هناك مناطق نفوذ إن كان تركية وإن كان مثلا أمريكية، حتى إسرائيل لديها أيضا جيب في الجنوب السوري يعني تمارس نوع من السلطة هناك وصاحبة اليد الطولة فيه، وبالتالي التدخلات الإقليمية في الملف السوري هي تدخلات يعني كبيرة جدا لا أحد ينكرها، وهي عميقة ومؤثرة حتى على بنية الدولة. حاول الدولة السورية قدر الإمكان التخفيف من هذه التداخلات العميقة جدا في الملف السوري والعمل قدر المستطاع على انتزاع السيادة السورية مجددا. هذا الأمر هو شاق وصعب جدا على الدولة السورية، تدرك الحكومة السورية ذلك، لكن السير في الطريق السلمي هو أفضل من الاقتتال، وأكد الرئيس أحمد الشرع أكثر من مرة على أن يعني الحل السلمي هو مقدم ولو استغرق الكثير من الوقت ولو تعرض لبعض النكبات، لكن يبقى أفضل من الحل العسكري. على كل حال كيفية الخروج من هذا المأزق، أنا أعتقد كلا الطرفين بحاجة إلى التعقل، بحاجة إلى تغليب الحكمة، الحوار، تغليب مصلحة الوطن أولا وآخرا. الشعب الكردي دفع ثمن باهظ جدا عبر تاريخه، ولا داعي لأن يدفع ثمن باهظ جدا أيضا في هذه المنطقة. هذه منطقة يعيش فيها إلى جانب العربي منذ آلاف السنين، وبالتالي العمل على تطوير هذا الملف والزج به في التعقيدات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، هذا لن يفيد أحد على الإطلاق.
1: طيب
0: سوريا
1: دكتور، هل
0: استطاعت حتى
1: تتوقع
0: هذه اللحظة
1: لهذه الأزمة من أي ارتدادات خاصة بعد رفع حظر التجوال، الإعلان عن إنهاء الحملة أصلا، هل سيكون لها أي تبعات مجتمعية؟
0: هذا يعتمد على الخطوات التي ستقوم بها الحكومة السورية بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية. إن تم تنفيذ هذا الاتفاق ورعيت مصالح الأكراد الثقافية والعرقية والاقتصادية والأمنية إلى آخره، أعتقد سيتم التخفيف من حدة التيار الانفصالي وستندمج هذه المنطقة مجددا في الدولة السورية. أما إذا استمرت هذه الدعوات الانفصالية في المنطقة والتحريض من قبل حزب العمال الكردستاني وعدم تطبيق الاتفاق، أعتقد أن سوريا ستنتقل إلى مربع جديد من الفوضى، والجميع يعلم حساسية الموقف في هذه المنطقة بالتحديد
1: شكرا
0: وتشابكاتها الإقليمية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور كمال عبدو من إدلب. ولا مشاهدينا إلى الضفة الغربية حيث اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرية تل جنوب غرب نابلس، وقال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أجبر عشرات العائلات بالمنطقة على إخلاء منازلهم تمهيدا لتفجير منزل الشهيد فاروق رمضان بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار في شهر يوليو الماضي أدت إلى مقتل عسكريين أحدهما برتبة ضابط وإصابة اثنين آخرين بعد أن استولى على سلاح حارس أمن خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مستوطنين القرية. وأكدت مصادر للجزيرة أن الاحتلال أبلغ العائلات بعدم العودة لمنازلهم قبل انتهاء التفجير صباحاً. معنا من قرية تل جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن ليث، ما الذي يجري مع الأهالي الآن؟ وما الذي ستقوم به قوات الاحتلال هذا الصباح؟
2: يمكن القول محمد بأننا على أعتاب دقائق قليلة فقط من عمليات التفجير التي ستتم لمنزل الشهيد رمضان أو فاروق رمضان في قرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة تل أو مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هنا حيث نتواجد تمكنا من الوصول إلى عمق هذه البلدة، حيث بدأت الفرق الهندسية الآن تخرج من داخل هذا المنزل تمهيدا للبدء الفعلي بعمل عملية تفجير هذا المنزل بعد أن كانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليل أكثر من 8 ساعات متواصلة على عمليات الحفر في داخل هذا المنزل. والآن لربما نشاهد هنا عدد من الجنود الذين يتحركون حتى هذه اللحظة محمد في محيط هذا المنزل تمهيدا للبدء الفعلي بعملية التفجير التي لربما لا تبعد إلا دقائق معدودة فقط عن تنفيذ هذا القرار، بعد أن أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أفي بلوط هذا القرار لهدم منزل الشهيد فاروق رمضان. هذا الشهيد الذي استشهد في 24 من الشهر الماضي خلال اقتحام نفذه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال إلى أطراف قرية تل، ما أدى لوقوع مجزرة في صفوف الفلسطينيين، أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما أيضا قتل إسرائيليين من بينهم ضابط في جيش الاحتلال أو مقتل 2 من جيش الاحتلال وإصابة 2 آخرين. الآن الجنود لربما في محيط هذا المنزل، لربما هي الدقائق واللحظات الأخيرة قبل البدء محمد بتنفيذ عملية التفجير هذه. منذ ساعات الليل الجيش الإسرائيلي قام بإفراغ كافة المنطقة المحاذية لهذا المنزل وأبلغهم بعدم العودة قبل تنفيذ عملية التفجير والانسحاب الكلي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل قرية تل التي تشهد منذ ساعات الفجر عمليات اقتحام وتنفيذ اعتداءات بحق الفلسطينيين في مناطق عديدة من هذه القرية. عشرات العائلات الفلسطينية أخليت وتم إفراغ منزلها، إضافة إلى تحويل بعضها إلى سكنات عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال ينتشر في داخل هذه القرية وينفذ اقتحامات تطال عددا من الفلسطينيين. الآن في هذه اللحظات يبدو بأن الجنود بدأوا فعلا بالخروج من داخل هذا المنزل محمد لتفجيره وانتهاء عملية التفجير هذه، بذريعة أن الشهيد فاروق قام بتنفيذ عملية قتل وإطلاق نار في داخل هذه القرية استهدف عدد من الإسرائيليين. ما جرى وفق الرواية الفلسطينية، وهنا نذكر محمد بأن الشهيد فاروق رمضان قام بالاستيلاء على سلاح رجل أمن خلال عراك بالأيدي وقع أثناء اقتحام مستوطنين بحماية جيش الاحتلال إلى القرية ووقوع اعتداءات على الفلسطينيين ومحاولة المستوطنين الوصول إلى منازل الفلسطينيين. بعد تصدي الشبان تم الاستيلاء على أحد البنادق وتم إطلاق النار على عدد من الإسرائيليين، أدى إلى مقتل إسرائيليين 2 وإصابة 2 آخرين بحسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة البلدة وقرية تل تحديدا على وقع هذه الحادثة بدأ الاستيطان والتوغل الاستيطاني على أطراف هذه البلدة، بدأ الاحتلال الإسرائيلي يدعم ويقدم الدعم الكامل للمستوطنين بوضع كرفانات وتجريف أراض في داخل ومحيط هذه البلدة التي لربما شهدت هي وعدد آخر من القرى والبلدات الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023 عمليات اعتداء نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي. الفرق الهندسية خلال ساعات الليل قامت بعمليات حفر وزرع للألغام في داخل هذا المنزل تمهيدا لتفجير الجدران الداخلية، لا سيما وأن البناية لربما مكونة من 3 طوابق كما نشاهد، وأن الاحتلال الإسرائيلي ينوي تفجير حتى هذه اللحظة على الأقل شقة واحدة وهي شقة الشهيد فاروق رمضان الذي استشهد أو أحد الشهداء 4 الذين استشهدوا في هذه القرية. نتحدث عن اعتداءات أيضا عند الحواجز العسكرية، يأتي ذلك بالتزامن مع حصار واقتحامات نفذت في مناطق الضفة الغربية. ولعل أبرز هذه الأحداث خلال ساعات الليل ما حدث في بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وقيام جنود الاحتلال والمستوطنون أيضا بمنع مركبة للإسعاف من الوصول إلى طفل كانت الإسعاف باتجاهه لنقله إلى المستشفى. الآن بدأت على ما يبدو آخر الدفعات من الجنود الإسرائيليين بالخروج من هذا المنزل والتحرك في محيطه. لربما كما أشرنا لحظة
1: قليلة فقط تفجير شقة في هذا المنزل
2: هذا
1: فقط
2: التفجير. نعم يعني على الأقل حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن شقة واحدة فقط ما سيتم تفجيرها في هذه المنطقة، ولربما أيضا لا ندري حقيقة خلال الدقائق القادمة ما قام به جيش الاحتلال في داخل هذه البناية. هي البناية مكونة من 3 طوابق، الاحتلال ينوي تفجير شقة واحدة فقط وفقا لما صرح به وما قال خلال الأيام السابقة وخلال ساعات الليل أصلا عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي إلى القرية، أبلغ العائلات الفلسطينية بخروجها فورا من منازلهم والابتعاد إلى مسافة تقدر بنصف كيلو متر من محيط هذه البناية وهذا المنزل ليتسنى للجنود الإسرائيليين تنفيذ عملية التفجير. الآن نشاهد عودة لبعض الجنود الإسرائيليين والفرق الهندسية إلى هذا المنزل، لا ندري ما الذي يجري حقيقة.
1: لا بأس بالتذكير ليث بما جرى مع الشهيد وكيف يعني اختلفت الرواية الإسرائيلية يعني أولا عن آخر فيما جرى عند تخليص السلاح أثناء العراك.
2: نعم بالطبع، يعني كان في البداية هناك روايتين، الرواية الأولى هي رواية جيش الاحتلال الذي صرح وقال بأن الشهيد فاروق رمضان قام بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل 2 من الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين في منطقة يطلق عليها وهي مستوطنة حافات جلعاد. طيب، المقامة على أطراف.
1: سنعود إليك لمتابعة هذا الحدث. الآن مشاهدينا إلى النافذة الاقتصادية الخاصة مع نشوان حسين عن تأثر الأسواق في أوروبا بالتقلبات الناتجة عن أزمة مضيق هرمز، ثم نواصل هذه التغطية على رأس الساعة.
3: أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها مدى استعادة الأسهم الأوروبية جاذبيتها للمستثمرين رغم التوترات الجيوسياسية لا سيما في مضيق هرمز. البيانات تظهر أن الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس أوروبا 600 تتجه لتحقيق نمو متوقع في أرباح الربع الثاني بنحو 22% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ عام 2022. يفسر المحللون هذا الارتفاع بانحسار التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 90 دولارا للبرميل وسط تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. انخفاض أسعار الطاقة يعزز أداء الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على استيراد النفط والغاز، إذ يخفف الضغوط على الشركات الصناعية والمستهلكين ويحسن توقعات النمو الاقتصادي. كما يسعى مديرو الأصول في أوروبا إلى تقليل الاعتماد على أسهم التكنولوجيا الأمريكية مرتفعة المخاطر، حيث أظهرت بيانات خروج تدفقات مالية تجاوزت 17 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو تموز الماضي. ساهم قطاع التكنولوجيا الأوروبي في دعم أداء الأسواق المالية، كما جاء القطاع المصرفي في صدارة الرابحين مع صعود المؤشر الفرعي للبنوك الأوروبية ب 21% منذ بداية العام. مشاهدينا، ومعنا للمتابعة من لندن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، سنبدأ معك بتفاعل بشأن أداء الأسهم البريطانية في ظل التقلبات الراهنة لا سيما المتعلقة بأسعار الطاقة، كيف رصدتها؟
4: نعم بالفعل نشوان، هناك مفارقة واضحة في أداء سوق الأسهم البريطانية، ففي الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد البريطاني لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فإن بورصة لندن أظهرت تماسكا ملحوظا حتى الآن خلال هذا العام وتحديدا خلال الربع الثاني من العام، والنتائج التي أعلنت عنها كبريات الشركات في فوتسي 100 وهو مؤشر بورصة لندن كانت مرضية إلى حد كبير خلال الأسبوع الماضي والذي سبقه، ولكننا نتحدث حتى الآن عن قطاعات بعينها. خذ على سبيل المثال شركة بي بي للنفط والغاز، حققت أرباحا تمثل ضعف الأرباح التي حققتها في الربع السابق، نحو 5.7 مليار دولار أمريكي خلال 3 أشهر فقط، وهو أعلى مستوى من الأرباح منذ نهاية عام 2022، أي منذ نحو 3.5 سنوات. ولكن الأمر لا يتوقف فقط عند شركات النفط والغاز التي استفادت طبعا من ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في الإمدادات وسلاسل التوريد، أيضا في قطاع البنوك بنك HSBC البريطاني المعروف حقق أرباحا تتجاوز 10 مليارات دولار بزيادة بنسبة 60%. أيضا قطاع التعدين الشركات أظهرت فيه أداء ممتازا وأرباحا قوية، وكذلك المؤشر بحد ذاته ارتفع بنسبة 19%. ولكن بعيدا عن كل هذه الأرقام والتعقيدات المرتبطة بها، لا يمكن القول أن الخوف قد زال وأن حالة عدم اليقين قد انتهت بالنسبة للمستثمرين، لأن السؤال المطروح الآن هو هذه الاضطرابات هل هي مؤقتة أم أنها ستصبح مستدامة؟ هذا هو الخوف، وهناك قلق أيضا على القطاعات التي تتضرر مثل القطاعات الصناعية وقطاعات النقل والسفر والبيع بالتجزئة. هذه القطاعات كلها ستتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك تكاليف التشغيل، وسينعكس ذلك على أرباحها خلال الربع المقبل، الربع الثالث من هذا العام ربما أو الذي يليه، إذا ما استمر الوضع في الشرق الأوسط على ما هو عليه. لذلك يمكن القول إن ما يحدث هو إعادة توزيع للأصول بين القطاعات المختلفة. المستثمرون يعتقدون أن قطاع النفط والغاز الآن هو الملاذ الأكثر أمنا بسبب ارتفاع أسعار هذه المادة، ولكن هناك دائما مراقبة مستمرة لما يحدث في السوق، والتقلبات الكبيرة هذه باتت شكراً. طبيعية، صارت هي الروتين المعهود الآن، ولا يمكن القطع بما سيحدث خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
3: من لندن محمد الملهوم مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. وللمناقشة مشاهدينا معنا من مقاطعة ويست ساسكس في بريطانيا مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق في آي فوركس. يعني مايكل، لو بدأنا معك بالأرباح القياسية للشركات الأوروبية الكبرى التي جاءت مدفوعة جزئيا بتراجع أسعار النفط قبل أن تصعد في أولى جلسات الأسبوع، إلى أي مدى تأثرت الأسواق بهذه التطورات الجديدة؟
5: Looking at European markets, I've actually been surprised at how resilient they've been.
6: الأوروبية تفاجأت بمستوى الثبات والأمان التي تمنحه هذه الأسواق، وأيضا مستوى الصمود، ورأينا كيف تأثرت الأسواق الأمريكية والأسواق الأوروبية كانت تعاني من أجل أن تسجل نفس المستويات المسجلة في الأسواق الأمريكية، لأن الأسواق الأمريكية حققت أرباح كبيرة للغاية، ونرى ذلك من خلال الأرقام التي تم تسجيلها في الربع الثاني بالنسبة لشركات كريكمبايزر وشيل بي بي. كل هذه الشركات أدت بشكل جيد، وأعتقد أن التركيز على انتقال رؤوس الأموال إلى الأسواق الأوروبية أيضا منح فرصة للأسواق الأوروبية من أجل أن تحقق أرباح كبيرة وأن تحقق استقرارا بعدما كانت الأسعار قد انخفضت وعادت مرة أخرى للارتفاع، ونرى أن الأسواق الأوروبية تستفيد من الحدث الرهيب.
3: لو سمحت لي هنا سيد مايكل، ما مدى استفادة القطاعات الأوروبية كثيفة استهلاك الطاقة من تراجع كلفة التشغيل؟
5: م. I think they did. I mean,
6: نعم هذه هي القطاعات عالية استهلاك الطاقة استفادت بشكل كبير. إذا ما نظرنا إلى حركة رؤوس الأموال وحركة الاستثمارات في أوروبا فبالتأكيد هذه الأسواق حققت أرباح كبيرة خاصة القطاعات التي تستهلك قسط كبير من الطاقة. وبالنسبة لي أسعار الطاقة المرتفعة بالتأكيد ينبغي أن ينظر إليها في سياق الأحداث.

0: other than saying
1: نتحدث عما كان في بداية
0: $120 a barrel. They're lower now.
1: على الربع الأول من هذه السنة حيث كانت الأرقام تقارب من 100 إلى 120 وانتقلت إلى مستويات أخرى.
2: طيب أوروبا مستورد رئيسي للطاقة عبر هرمز، كيف ينعكس أي تصعيد جديد في المضيق على مسار الأرباح الحالي للشركات؟
1: نعم هناك إمكانية لحدوث ذلك، وعندما تكون هناك تطورات سياسية جديدة في الشرق الأوسط فبالتأكيد الأسعار ترتفع وهذا يحقق أرباح إضافية بالنسبة للشركات، وطبعا الأسواق في معظمها تقلل من تقدير أهمية هذه الآثار التي تحدث بفعل الأزمات في الشرق الأوسط.
2: من مقاطعة ويست ساكس في بريطانيا مايكل هيوسن كبير محلل الأسواق في آي فوركس، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية مشاهدينا، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.

0: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
2: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، والله ما معطيك لينا.
3: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
4: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد ظنكبة.
5: عواجل تتوالى.
6: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
7: هذه الساعة نفتح نوافذ.
5: نوافذ خاصة.
7: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحياء.
8: المتابعة شبكة مراسلين.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
9: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
10: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
11: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
12: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
13: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
14: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
15: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في لبنان وغزة وليبيا. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس دونالد ترامب أنه إذا كانت إيران تطالب بتعويضات عن أضرار فعليها دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها للولايات المتحدة على مدى 50 عاما، ودفع تعويضات لأسر 52 ألف متظاهر قال أنهم قتلوا في إيران خلال الأشهر الماضية. وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية لاسيما الحصار. وفي الشأن الداخلي الإيراني، أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة قرارات بتعيينات لمناصب عسكرية رفيعة شملت تعيين أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وحسين طائب رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية البسيج، وعلي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان للقوات المسلحة. وفي ملف لبنان، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا مواعيد محددة لعقد جولات جديدة من المفاوضات مع لبنان. في سوريا، أعلن الأمن الداخلي بمحافظة حلب فجر اليوم انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني ورفع حظر التجوال بعد فرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. وفي محافظة الحسكة شمال شرق البلاد، قالت مديرية الإعلام إن مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقرات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي. في ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى عقب انهيار خزان وقود بعد تعرضه لاستهداف في الزاوية. وقالت مصادر محلية ليبية للجزيرة إن الانفجار الذي تعرضت له مصفات الزاوية ناجم عن مسيرة وأدى لأضرار مادية كبيرة دون إصابات. وفي كولومبيا، أعلن الرئيس حالة الطوارئ في البلاد بعد زلزال بلغت شدته 7 درجات و4 أعشار الدرجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل. ومتابعة للتطورات في المنطقة وللتصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. إذا محمد، كل المستجدات معك، لاسيما تلك المتعلقة بتصريح الرئيس الأمريكي حول موضوع التعويضات.
1: نعم، الرئيس الأمريكي وردا على المطالب الإيرانية بالتعويضات رفع من جانبه سقف مطالبه، معلنا أن واشنطن ستطالب طهران بدفع تعويضات عن الخسائر التي يقول إنها تسببت بها للولايات المتحدة على مدار عقود، وأيضا داخل إيران بحق معارضيها وعدد من دول المنطقة التي تضررت من تدخلات إيران. وأشار في هذا السياق إلى كل من سوريا ولبنان واليمن وحتى غزة. هذه في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يطالب فيها ترامب إيران بتعويضات. الأسبوع الماضي كان قال إن على إيران دفع تعويضات على استهدافها للسفن وناقلات النفط، ولوح باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لهذا الغرض. وهو الآن يقول إنه وجه فريقه التفاوضي للتعامل بحزم مع هذا الملف. أكدت ترامب أيضا أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على تصعيد الفعل العسكري إذا قررت ذلك، وأضاف بأن البحرية الأمريكية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز بعد إزالة الألغام التي زرعتها إيران وفق تعبيره، مع علامات استفهام كبيرة حول هذه الجزئية في ظل ما يعني المؤشرات التي تشير إلى قيام إيران باستهداف السفن التي تعبر المضيق، وهما يؤثر بدوره على حركة المرور وانعكاس ذلك على أسعار وإمدادات الطاقة. هذا الموقف من جانب ترامب في الواقع يعكس تشددا أمريكيا متزايدا في وقت تتراجع فيه فرص التوصل إلى اتفاق قريب بشأن مضيق هرمز، بالحديث عن مسألة المطالب الجديدة من كل طرف، وهو ما يقوض الآمال بالتوصل إلى هذا الاتفاق، وهو أيضا ما يزيد من تعقيد فرص استئناف المفاوضات الأوسع بين الجانبين بشأن المسألة النووية بعد الآمال والأجواء التفاؤلية في الواقع التي كان يشيعها المسؤولون الأمريكيون على مدار الأيام القليلة الماضية بشأن وضع المفاوضات بين إيران وعمان. وهذه التطورات أيضا تعكس اتساع الفجوة بين واشنطن وطهران بعد تلويح إيران بربط فتح مضيق هرمز بالحصول على التعويضات وأيضا رفع العقوبات وضمانات أمنية، وهي شروط ترفضها واشنطن التي شددت على مدار الأيام الماضية على أنها لن تقبل بأي اتفاق يمنح طهران سيطرة على المضيق مضيق هرمز أو حتى فرض رسوم أو موافقات على حركة السفن. طبعا التصريحات الأمريكية وفي مؤشر على استمرار حالة الجمود بالمقابل تكشف عن تركيز متزايد على مسألة الضغوط الاقتصادية والعقوبات باعتبارها على ما يبدو الأداة الرئيسية في التعامل مع إيران في هذه المرحلة، مع انحسار الحديث عن مسألة الخيار العسكري. وإن كان ترامب لا يزال يلوح بالرئيس دونالد ترامب، كان قال لموقع أكسيوس إن واشنطن تتبع نهجا وصفه بالهادئ مع طهران، وإنها تواصل مفاوضات وصفها بالمحدودة بينما تراقب تدهور الاقتصاد الإيراني، واعتبر أن الحصار البحري فاقم الأزمة المالية قبل أن ينشر رسوما بيانية تظهر الانهيار الحاد في قيمة العملة الإيرانية، وعلق بتعليق مقتضب بأن ذلك هو نتيجة ل 51 عام من السلوك السيء، في إشارة إلى سياسات طهران على مدار العقود الماضية. في السياق نفسه أيضا نائب الرئيس جي دي فانس وفي مؤشر على هذه المقاربة أشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستستخدم مزيجا من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية وحتى العسكرية للوصول إلى نتيجة. طبعا يعزز هذا التوجه أيضا ما قاله السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وودز، الذي اعتبر أن العقوبات والضغوط الاقتصادية باتت السلاح الأكثر تأثيرا، وبأن إيران بحسبه تخشى الآن وزير الخزانة الأمريكي أكثر من وزير الحرب، في إشارة واضحة إلى الضغوط إلى أن الضغوط الاقتصادية وسلاح العقوبات يبدو أنه سيكون رهان الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة.
0: شكرا لك محمد الأحمد، كنت معنا من واشنطن. وللمزيد من النقاش حول آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أبدأ معك أستاذ أدولفو، ماذا يعني أن يذهب الرئيس الأمريكي إلى هذه المقاربة بخطوة مقابل خطوة؟ إيران طالبت بالتعويض، إذن نحن نطالب بالتعويض، وما هو تأثير هذا الأمر على المسار الجاري حاليا؟
2: شكرا جزيلا للدعوة. أعتقد أن الرئيس الأمريكي الذي أعرفه والذي ربما يتحدث ويقول إن هذه المقترحات هي مقترحات سخيفة تأتي من إيران وأنها بمثابة شعارات لا تتعلق فقط بالتعويضات، وإنما كذلك تتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة التي كانت فيها ولمنطقة طويلة من الزمن. والجواب ببساطة هو أن الرئيس يتحدث عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالولايات المتحدة في هذا النزاع، وإنما في 47 سنة عفوا. وهنا يتحدث طبعا بسخيرة لاذعة، يتحدث عن ما حدث بالنسبة لليو اس اس كول وغيرها من المناطق الأخرى. المفارقة، إذا كان هناك أي من التعويضات فإن هذه التعويضات ستكون في إطار الأموال الموجودة لدينا، أموال إيرانية، وبالتالي بدلا من الإفراج عن الأصول بعضها أو كلها، ببساطة تستخدم هذه الأصول التي هي مجمدة حاليا من أجل الدفع نظير الإرهاب الإيراني الأضرار التي قامت بها إيران تجاه الدول الأخرى. إذن بإمكان إيران أن تلعب اللعبة بطريقة عنيفة أو أن تلعبها بطريقة لبقة، وبالتالي نحن لدينا أموال إيرانية هي موجودة لدينا وإمكاننا أن نفعل ما نشاء بشأنها إذا كان هناك مطالبات بأي تعويضات تذكر.
0: أذهب إليك دكتور حسين، إذن يعني مما سمعناه من أستاذ أدولفو أن هذه المقاربة الإيرانية تعتبر نوعا ما في غير مكانها، أو يعني هو استعمل تعبير مقترحات سخيفة. هل فعلا إيران تضع هذا المقترح بهدف زيادة الشروط، أم أنها مقتنعة بأنها ستحصل على تعويضات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني الشروط التي تطرحها إيران هي لا ليست يعني شروط هكذا، يعني لا، إيران تطالب واقعا. أمريكا دولة مجرمة، يعني تصوري أنه في 1988 أسقطت طائرة مدنية إيرانية بأكثر من 300 راكب، وأعطت نوت شجاعة لمن قام بهذه الجريمة الإرهابية. يعني في اليوم الأول من الحرب قامت بضرب مدرسة في ميناب، قتلت يعني ما يقارب 170 أو 180 طفلة في مدرسة ابتدائية، ولحد الآن هي تماطل ولا تقول أنها قامت بذلك. يعني هذه نماذج قد تكون قليلة جدا أنه من حجم الإجرام الأمريكي. أمريكا دخلت العراق وقتل هناك ما يقارب 1,000,000 شخص، دخلت أفغانستان وقتل هناك أكثر من 300,000 شخص، في فيتنام 4,000,000 شخص. يعني هذا هو التاريخ الأمريكي. على أي حال، ما أريد أن أقول أن يعني الضيف يقول أن أمريكا تمتلك أموال إيران وهي تستطيع أن تستقطع منها. إيران تمتلك المضيق، ولا يمكن لأمريكا أن تستفيد من هذا المضيق إلا بالتراجع والقبول بالشروط الإيرانية. من هنا هذا التصور، أمريكا فشلت في هذه الحرب، والآن ما نراه هو عجز عسكري أمريكي وفشل ذريع في تحقيق أهداف الحرب، وفشل ذريع في يعني وجود إمكانية للخروج من هذه الحرب القذرة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بشكل مشرف لأمريكا. حتى الشعب الأمريكي كل 7 من 10 هم يقولون أن هذه الحرب يجب أن تنتهي لأنها سخيفة وهي حرب خاسرة. ومن هنا نحن أمام مشهد يحاول الطرف الأمريكي أن يتكابر عليه ويتجاهل حقائقه.
0: نعم، أذهب إليك دكتور حسن أيضا، ما هي مقاربتك وقراءتك لما قاله الرئيس الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التعويضات؟ تطلب إيران تعويض؟ أطلب تعويض.
4: نعم رنيم، هذا أنا في ظني أنه محاولة من قبل الرئيس ترامب لتحييد الورقة الإيرانية، لتحييد المطالب الإيرانية بالتعويض، على اعتبار أن هذه المطالب غير واقعية وغير قابلة للتحقق، بمعنى أن نعم الولايات المتحدة اعتدت على إيران، لكن أيضا إذا قبل الرئيس الأمريكي بفكرة التعويض، إذن هو يعلن عن مسؤوليته عن هذه الحرب، وهو ربما للتاريخ لا يريد أن يعلن عن مسؤوليته أو يتحمل مسؤولية بدء هذه الحرب. هو يقول أن الحرب بدأت من إيران، لأن إيران رفضت التفاوض على المشروع النووي، إيران كانت بمعنى تحتال على المفتشين، وكل هذه الذرائع الأمريكية التي قدمت هي لتبرير هذه الحرب وإضفاء شرعية على هذه الحرب. فبالتالي في ظني أنه عندما ترفع إيران سقف المطالب، مقابل ذلك يرفع الرئيس ترامب سقف المطالب ويقول بأن هذه المطالب مدعومة بقوة عسكرية، مدعومة أيضا بحصار أمريكي خانق على الموانئ الإيرانية، وباقتصاد إيراني يتردى ويترنح. وهو يراهن على هذا، يراهن على أن القوة المالية للنظام الإيراني أخذة في يعني في التآكل، ويقول بأنه لا يوجد رواتب للجيش. هذه في مبالغات طبعا، لكن هو هذا يعكس البنية الذهنية لدى ترامب بأنه يعتقد أن الوضع القائم بمعنى لا سلم ولا حرب هو لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، كما نصحه صقور الجمهوريين وعلى رأسهم جون كينيدي الذي قال نستمر بهذه الطريقة لأن الاقتصاد الإيراني يعاني، وبالتالي هذه القيادة الإيرانية ستواجه السؤال الصعب في إيران، سؤال الجمهور: ما الجدوى من هذه الحرب؟ لماذا أخفقت إيران في رفع العقوبات؟ لماذا أخفقت إيران في إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على رفع الأموال المجمدة؟ إذا كانت سردية النصر الإيرانية صحيحة سيسأل الإيراني إذا لماذا لم تحقق أهداف الأهداف الإيرانية؟ فبالتالي العجز عند الولايات المتحدة عسكريا نعم، لكن أيضا العجز السياسي والعسكري عند إيران هذا بات واضحا للجميع لكل المراقبين. هنا نفهم مطالب ترامب. ترامب يعتقد بأنه يمتلك القوة، يمتلك اليد العليا وزمام المبادئ، وهذا مهم جدا. هو يعتقد أن إيران لا تملك أن تبادر عسكريا، ولا يمكن لها أن تقوم بشيء يصنع الفارقة ويجبر الولايات المتحدة الأمريكية للامتثال إلا ورقة مضيق هرمز، واللي حكاها الدكتور حسين من طهران هو محق تماما، أن إيران تعلي من قيمة هذه الرافعة الجيوسياسية وهي ورقة مضيق هرمز، وتريد توظيفها بأقصى درجة ممكن لانتزاع كل التنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية وإجبارها إلى العودة إلى مذكرة التفاهم وفقا للتفسير الإيراني. لكن علينا أن ننتظر، ربما يجري في الكواليس ما لا نعرفه. وأيضا نحن نعرف أيضا أن هناك تبادل رسائل بين السيد عباس عراقجي وستيف ويتكو، وهو نوع من المفاوضات غير المباشرة. وأيضا نعرف أن الوسطاء قد يتدخلون إذا كان هناك لحظة مواتية، بمعنى إذا استمر هذا الجمود المؤلم المتبادل ربما يتفق الطرفان إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى صيغة ما العودة إلى مذكرة التفاهم بعد أن يتم توضيح النقاط الملتبسة، لأن هناك في مسألة لغة، مسألة سيمانتيك، مسألة ألفاظ تعطي إيران التفسير الذي تريده، ولكن أيضا تعطي الولايات المتحدة التفسير الذي تريده. ما لم يقرر هنا أمريكا وواشنطن وطهران بأن كلفة البقاء في الوضع الحالي هو أعلى بكثير من كلفة العودة إلى مذكرة التفاهم، لن يكون هناك حل.
0: أذهب إليك أستاذ أدولفو، وانطلاقا من مسألة يعني السردية الأمريكية التي تركز في الفترة الأخيرة على موضوع الاقتصاد وفلندع الاقتصاد يقوم ويلعب دوره، هل هذا إقرار بأن كل العملية العسكرية كانت غير ناجحة وبالتالي هناك محاولة جديدة تتعلق بالاقتصاد؟
2: لا، في بادئ الأمر أتفق مع كثير مما قاله الضيف من الأردن، وطبعا لن أرد على الشعارات الإيرانية التي تحدث عنها الضيف من طهران. نحن لم نستهدف المدنيين، هم من استهدفوا المدنيين في منطقة الخليج. لكن ردا على سؤالك، نعم، بالنسبة للخنق الاقتصادي يلقى جدواه، وبالتالي فإن الاقتصاد الإيراني تراجع ب6% من إجمالي الناتج المحلي، والتضخم زاد ب90%، والريال لا قيمة له حاليا. إيران غير قادرة على بيع نفطها، وقمنا بوضع 2 من المصارف التي تستخدمها إيران في القائمة السوداء من خلال محاولة الحصول على أموال من الإمارات وهونغ كونغ، والإيرانيون أنفسهم قاموا بغلق بنكين 2. وهذا هو الوضع الحالي، هذا هو الواقع. إن الاقتصاد الإيراني في وضع مزر، لذلك قبل بالشروط التي تفرضها الولايات المتحدة. الحصار البحري يلقى جدوى بنسبة 100%. مضيق هرمز هو مغلق لكن السفن تغادر، لكن ليس هناك سفن تدخل أو تخرج من الموانئ الإيرانية. حصارنا وعقوباتنا في نهاية المطاف هي أكثر نجاعة من أي عملية عسكرية. الرئيس الأمريكي قال الضربة القادمة ستكون كارثية ويريد أن يتجنب ذلك قدر المستطاع. هذا سيقوم بشل الاقتصاد الأمريكي، عفوا الإيراني، والبنى التحتية ستكون في حالة شلل، خصوصا تلك التي تستخدم بطريقة مزدوجة. وإذا ما جنحت الولايات المتحدة إلى الحرب، وهذا ممكنا، فإيران لن تتعافى لسنوات طويلة. والرئيس الأمريكي يريد أن يجعل الشعب الإيراني لا يعاني وليس النظام الإيراني. إذن بالنسبة ما قاله الضيف بشأن الاقتصاد الإيراني هو صحيح، الضيف من عمان، لدينا مجموعة سكانية لن تتمكن من البقاء نتيجة لهذه الظروف، ولن يكون هناك عائدات ومداخيل تسمح للنظام الإيراني بمواصلة العمليات العسكرية. العملية العسكرية بإمكانها أن تكون لها آثارها. إذن الحكومة الإيرانية من خلال ممارساتها ستجعل الشعب الإيراني يقوم بإلقاء اللوم عليها، وهذه هي السياسة الأمريكية وهي بوضوح ناجحة. إيران بدأت تتضاءل عائداتها، وإذا ما حدث ذلك فإن النتائج ستكون كارثية.
0: دكتور حسين، انطلاقا من موضوع مضيق هرمز الذي تحدثت عنه وتحدث عنه ضيوفنا كذلك، ألا تخشى إيران بأن هذه الورقة التي تعول عليها التعويل الأكبر كما يبدو اليوم أن تنقلب، خصوصا أنه إيران فرضت حصارا في مضيق هرمز تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فرضت حصارا وتأثرت إيران كما تأثر غيرها؟
3: يعني هذا الكلام صحيح، هذه المعادلة الآن قائمة، الإغلاق في مقابل الحصار، إنه ولكن من يصرخ أولا؟ الآن أمريكا تعاني في موضوع أسعار البنزين، في موضوع التضخم، في موضوع يعني رفع الأكلاف في الداخل الأمريكي، هناك سقط كبير في الداخل الأمريكي على هذه الحرب ونتائجها على المجتمع هناك. نفس الشيء هو في إيران، لا أريد أن أقول، ولكن في إيران هناك تبريرات مقبولة لدى المجتمع أن إيران وقع عليها الحرب. كانت هناك حرب إجرامية أمريكية إسرائيلية ضد إيران، ليس أمام إيران إلى الدفاع عن نفسها. المجتمع في إيران هو مجتمع قناعة، المجتمع في أمريكا هو مجتمع رفاه. هذا هو مهم جدا في فهم من يصرخ أولا. من هنا أمريكا الآن أمام تحدي انتخابي، إنه وهذا في تصوري سيسقط الحزب الجمهوري في الانتخابات، إنه ما لم يجد الرئيس الأمريكي حلا لهذا الموضوع. من هنا هذا جزء من الواقع الذي يجب أن يقرأ من دون شك. أمريكا كانت لحد الآن هي تهدد بأن الخيار العسكري على الطاولة، هذا من أكثر من 20 سنة إنه ضد إيران. الآن الخيار العسكري سقط وأمريكا تعرت، هي تحاول أن تغطي على هذه التعرية بالموضوع الاقتصادي. الموضوع الاقتصادي كان موجود وهو تحصيل حاصل، العقوبات القصوى فرضت 2018 من قبل الرئيس ترامب نفسه في دورته الأولى.
0: تقول أن العقوبات كانت موجودة فعلا، ولكن هذا الحصار الذي يؤدي إلى نقص في مواد أساسية تحدث عنها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وأيضا يعني هذا الحصار الذي يمنع النفط الإيراني من أن يباع للدول التي كانت تشتري رغم كل العقوبات.
3: لا، يعني أولا هناك إساءة استعمال لما يقوله السيد بازشكيان. السيد بازشكيان يقول أن هناك عقوبات جماعية إجرامية، هي جريمة حرب بالمناسبة ضد إيران، أنه ومن هنا يجب إيجاد بدائل، والبدائل موجودة الآن. يعني الموانئ الإيرانية في بحر قزوين مفعلة بشكل كبير جدا لتغطية الحاجة في الداخل الإيراني. أقولها وبصراحة أن ليس هناك أي نقص في أي مادة في السوق الإيرانية، وأنا أعيش في طهران، وهذا يمكن أن مكتب الجزيرة في طهران يدلي دلوه في هذا الإطار. كل الأمور متوفرة في إيران بعكس ما يتصوره الطرف الأمريكي. دولة بحجم إيران مع 7000 كيلومتر حدود برية و 3000 كيلومتر حدود بحرية لا يمكن محاصرتها.
0: نعم.
3: هذا التصور الأمريكي الإجرامي لن يؤدي إلى نتيجة.
0: أذهب إلى دكتور حسن. دكتور حسن، اليوم هل ما نشهده وما نسمعه يشي بأن الأمور ذاهبة نحو حل، وهذه المواقف والتنازع يعني البسيط الذي يحصل قبل التوصل إلى عودة إلى اتفاق أو إلى اتفاق جديد، أم أن الأمور ذاهبة في غير إطار؟
4: يعني رنيم، أنا في ظني أن الجانبين الآن صعدا من سقف مطالبهما وشروطهما، وهذا يعني في علم المفاوضات أنه ربما هذه هي مواقف أولية المقصود منها امتلاك أوراق حتى تتم عملية المقايضات بين الطرفين عندما يكون هناك مجالا ل

0: التفاوض. ونحن نعرف بأنه أن الجانب الإيراني وسلطنة عمان ربما توصلا إلى صيغة ما، إلى اتفاق ما، ربما ينقص بعض الرتوش هنا وهناك أو بعض الخلافات البسيطة الفنية التقنية. لكن في حال الإعلان عن هذا الاتفاق، عندها إيران ستقول بأنه هناك آلية متوافق عليها مع سلطنة عمان وفقا للقانون الدولي للإشراف، أو بمعنى لضمان أن تكون الملاحة آمنة في مضيق هرمز. لكن عندما يتعلق الأمر بقرار فتح مضيق هرمز، هذا يتطلب مفاوضات. هذا يتطلب، لأنه كما تعرفين رنيم، أن الجانب الإيراني هو يتمسك بهذه الورقة، الورقة الوحيدة التي في جعبته الآن للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك افتراضات عند الإيرانيين
1: نعم،
0: أن أمريكا تعاني اقتصاديا، أسعار البنزين ترتفع، هناك نسب تضخم عالية، ويعتقدوا في إيران أن هذا سيكون من يصنع الفارق في نهاية المطاف.
1: شكرا لك دكتور حسان البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان ومن طهران. شكرا لك دكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن شكرا لك أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، شكرا لكم. ما وراء التعيينات الإيرانية الكبيرة في مفاصل السلطة، وما بدا أنها مقاربة جديدة لواشنطن في التعامل مع الملف الإيراني، نتعرف عليها في سياق الحدث مع الزميل نشوان حسين.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. تعيينات إيرانية في هرم السلطة، إذن شملت الحرس الثورية والأركان والباسيج، وقبلها عين أمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي. إعادة هيكلة ترافقت مع رسائل إيرانية بأن القيادة الداخلية متماسكة في مواجهة الضغوط الخارجية. في مقابل هذا بدت واشنطن وكأنها تسلك مقاربة مختلفة في التعاطي مع إيران، إذ يعلن الرئيس ترامب أن التعامل مع طهران يجري بهدوء ودون تصعيد. فماذا تعني إعادة ترتيب هيكلية السلطة في إيران في هذا التوقيت؟ وهل تعكس استعدادا لمرحلة تصعيد أو إدارة الأزمة واحتواء تداعياتها؟ وماذا عن الاستراتيجية الأمريكية؟ هل تعكس مسارا يتجه نحو نمط جديد من الاحتواء؟ وكيف ينعكس كل ذلك على ما يفترض التباحث بشأنه من قضايا؟ إذن لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته، وهما إيران وبطبيعة الحال أيضا الولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن التطوير المستمر والشامل للقدرات العسكرية هدفه تعزيز الردع والاستعداد لعمليات هجومية ضد من وصفهم بالعدو. المرشد أكد على استكمال مسار دمج هيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء استنادا لتوجيهات المرشد الراحل، وقال إن من الضروري تطوير القدرات والاستعدادات الشاملة دفاعيا وأمنيا للقوات المسلحة وكذلك للباسيج، وأنه يجب توسيع ثقافة المقاومة وتعبئة الباسيج. أمريكيا كان الرئيس ترامب قد قال كما نقل عنه من قبل موقع أكسيوس إن الأمور مع طهران سيتم حلها كما يجري دائما، فهي مثل لعبة شطرنج، وأنه يتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد. ترامب لفت إلى أن واشنطن لا تتفاوض إلا جزئيا مع إيران، وأنها تراقب الوضع هناك مع التضخم الهائل الذي تعاني منه، وأشار إلى أن الحصار البحرية فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. إذن تعيينات لافتة وبارزة تشهدها إيران في هرم السلطة. نتعرف أكثر على أبرز هذه القيادات والمواقع التي شغلتها مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
3: نشوان، أتمت إيران الجزء الأكبر والأكثر أهمية من تعيينات عسكرية وأمنية، هي الأولى والأوسع منذ 28 من فبراير بداية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. أهم من عين اليوم من قبل المرشد الأعلى هو قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي، كان يشغل هذا المنصب بالإنابة، الآن بات رسميا قائد الحرس الثوري مع نائبه الذي عين حديثا اللواء مصطفى إيزادي. في قوات البسيج أيضا تم تعيين حسين طائب قائدا لتلك القوة، لها أهمية كبيرة في

0: أهمية ربما بعد أحمد وحيدي. وحيدي يوصف بأنه الرجل الأقوى عسكريا كون المنصب الذي يمسك به هو الأقوى. يوصف الحرس الثوري بأنه حارس النظام الإيراني. التعيين الثاني البالغ الأهمية أيضا هو محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي. وسنفصل قليلا في هيكلية المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. يرأسه رئيس الجمهورية نظريا، ولكن القوة الأكبر لهذا المجلس هي من رئيس المجلس، وتحت هذه المنظومة تتفرع أو تنضم إليها في وحدة اتخاذ قرارات رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى رئاسة أركان القوات المسلحة، وزارات الخارجية والداخلية، وأعلى رتبة ضمن صفوف الحرس الثوري الإيراني. هذا المجلس له أهمية أيضا على صعيد رسم السياسات في داخل إيران. هو يختص بوضع السياسات الدفاعية والسياسات الأمنية والاقتصادية وأيضا الأمنية من ناحية الأمن الغذائي والمالي، وبالتالي الأمن المجتمعي. ومن هنا تأتي أهمية الشخصية التي تمسك برئاسة المجلس في هذه الحالة، محسن رضائي. هذه التعيينات تأتي في بعد أشهر من حملة أمريكية إسرائيلية كبيرة أدت إلى اغتيال أبرز القيادات، سواء من رأس الهرم من المرشد وصولا إلى قيادات على مستوى قوات التعبئة أو قوات البسيج. وهذه التعيينات تأتي في وقت تقول الولايات المتحدة بأن أو يقول الرئيس ترامب بأن المقاربة حاليا مع إيران لن تكون مقاربة عسكرية، ستكون مقاربة ذات طابع اقتصادي. هذا يعني بقاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا بقاء العقوبات التي تفرض على كيانات وأفراد من الداخل الإيراني، إضافة إلى شبكات تقول الولايات المتحدة بأنها تدعم وتمول النظام الإيراني، سواء بشكل مباشر عبر محافظ رقمية أو عملات رقمية، أو عبر شبكات لتسهيل تجارة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية. نشوان،
1: شكرا سلام على كل هذه المعطيات التي سنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، سنستعرض أوراق الضغط القوة التي يستخدمها الطرفان حاليا لدفع الآخر إلى تقديم تنازلات. ومنها إيران ترسل إشارات بأن القيادة مركزية موحدة على الصعيد السياسي والشعبي، وتربط قرار الحرب بين أو بيد المرشد لا الحكومة، كما ترى أن هناك ثقافة مقاومة وثقافة تعبئة، وأن تطوير القدرات هو على صعيد هجومي وليس دفاعيا فقط. أما الولايات المتحدة فتستمر في فرض الحصار البحري الذي تعتبره أداة فعالة، وتشدد العقوبات المالية، وتزيد بذلك من ضغوطها على الاقتصاد الإيراني المنهك أساسا، وترى أن إيران لا تمتلك الأموال وأن هذا سيدفعها للتنازل. إذن دكتور زهري، لنبدأ أولا بالدلالات التي يمكن نقرأها فيما يتعلق بهذا هذه التعيينات التي هي جزء منها تثبيت وليس فقط تعيين. في هنالك شخصيات مثل وحيدي وغيرهم موجودون اصلا في مناصبهم، لكن نقرا الدلالات لا سيما لجهه التوقيت وايضا لجهه الرسائل الداخليه والخارجيه.
2: اولا التوقيت، بعد حوالي 6 أشهر من الحرب هذه الشخصيات كانت منخرطه في الحرب بمستويات تنفيذيه، وبالتالي ايضا بمستوى صنع القرار، وبالتأكيد في موضوع التنسيب للمستوى السياسي حول المشهد العسكري بشكل عام، وبالتالي هي ليست غريبة على ما يجري. تثبيتها في المناصب له رسالة أن الجيل القديم من الحرس الثوري لا زال باقيا. متوسط أعمار الذين تم تعيينهم نشوان هو بين 55 و60 عاما، وبالتالي عليك أن تتصور أن هؤلاء عاشوا الحرب العراقية الإيرانية،
1: وعلى رأسهم محسن رضائي.
2: بالضبط، وبالتالي تتحدث عن شخصيات ليست بعيدة عن منطق الحرب، لنقول هذا بشكل أو بآخر. هذا مهم. الأمر الثاني، أنا بنظري هذا مرتبط بسياق كان يجري في المنطقة الآن، وهو موضوع التوافق العماني الإيراني أو الخطة العمانية الإيرانية حول فتح المضيق. يبدو لي أن المؤسسة السياسية في النظام والعسكرية أرادت هذا الإعلان أن تهيئ ربما الرأي العام ومؤسساتها للإعلان، ربما لإظهار القوة وإظهار التماسك وإظهار التمكين للنظام، وأن ما يجري يمكن الدفاع عنه. يعني وجود شخص مثل رضائي وثم اليوم التعيينات أوجدت كما أنا أسميه حائط صد أمام موجة الانتقادات التي يمكن أن تظهر.

0: قول هؤلاء يضحون وضحوا في النظام، فكيف يمكن أن يضحوا بمصالح النظام؟
1: لا أدري إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك دقيقا، لكن هنالك الكثير من كتاب العمود الوازنين الأمريكيين الذين انتقدوا سياسة ترامب فيما يتعلق بالحرب أشاروا إلى نقطة متعلقة بهذه القصة، ومنهم توماس فريدمان. أشاروا إلى أن هذا النظام كان يتآكل إلى أن جاء ترامب بحربه هذه، فأعاد ضخ الدماء في هذه الوجوه، في هذه الشخصيات. إلى أي مدى يبدو ذلك منطبقا على هذه الحالة في مسألة التعليم؟
0: أنا أوافق عليها في مستوى أيضا إضافي. النظام كان يتآكل إقليميا، خسر سوريا وكان يضعف حضوره. الذي ضخ الدم في قوته الإقليمية ومحاولته استعادة النفوذ عبر المضيق وأعاد الشخصيات هي الحرب. إيران بالنسبة لها الحرب هبة لإعادة بناء النخبة، حصل ذلك في الحرب العراقية الإيرانية ويحصل الآن. طبعا في الحرب العراقية الإيرانية كانت النخبة تحت مسيرة تأسيس الثورة أو الجمهورية، عفوا الجمهورية بعد الثورة. اليوم يأتي في سياق ما تسميه إيران الحرب عليها والحرب المفروضة عليها والعدوان الأمريكي الإيراني، وبالتالي هنا تشكيل النخبة جزء، والنخبة العسكرية نواة هذا التشكيل الذي يتم الآن.
1: حسين طائب كان جزء من هذا التغيير، شخصية استخباراتية بهذه الخلفية العسكرية الاستخباراتية، لكن كرئيس للباسيج وبما للباسيج من دلالات على المستوى الداخلي، نقرأ ذلك معك.
0: نشوان هذا يعود للمنصب بعد أن تركه عام 2009 حتى عام 2009 كان قائدا للبسيج، ثم نقل للاستخبارات الحرس الثوري بين 2009 إلى 2022، ثم عزل عن هذا المنصب فيما يبدو بناء على انتقادات وجهت له، وتم إلى حد ما تهميشه. شخصية استخبارية من الدرجة الأولى إلى حد ما انطوائية، لديها وجهة نظر دينية إلى حد ما تعتبر قوية، لا يحب الظهور الإعلامي. إعادة للبسيج اليوم وحديث المرشد في رسالته التي وجهها عن ضرورة المحافظة على الوحدة وعلى التماسك تظهر أن هناك قلقا داخليا من تبعات ما يجري في الحرب على الداخل، وتحتاج رجل يستطيع أن يضبط هذا الإيقاع. خلينا أذكر بسرعة أن هذا الرجل كان موجودا في مقاومة الثورة الخضراء عام 2009.
1: ترامب وهذه التغييرات برأيك؟
0: أنا باعتقادي سيحاولون القول أن النظام يريد عسكرة نفسه وأن النظام يريد التشدد. أنا لا أعتقد أنه هذا موضوع تشدد. النظام بالعكس أوجد نخبة يمكنه أن يقدم في ظلها ما يسمى بالتنازلات أو أن يتشدد. ودعني أذكر بشيء يذكر. إسرائيل عندما قتلت قياداتها العسكرية بعد 7 أكتوبر، خلال 7 أكتوبر استبدلتهم، منهم الآن قائد الجيش الإسرائيلي. هذه التغييرات لا تعني كثيرا الحقيقة في التغير النمط السياسي، هي تعني بشيء واحد، قدرة النظام الإيراني على العودة والتفاعل والتماسك في ظل الحرب المفروض عليه.
1: ترامب الذي يريد أن يعمل بهدوء مع الإيرانيين في ظل هذه التغييرات، كيف يمكن النظر إلى هذه الاستراتيجية؟
0: هذا لا يغير شيء من هدوء أو عدم الهدوء باعتقادي. هؤلاء الآن كما تفضلت في البداية نشوان، هؤلاء تم تثبيتهم في مناصبهم، لم يكونوا غائبين، كانوا حاضرين في المشهد عسكريا وسياسيا، تم تثبيتهم في مناصبهم. الحقيقة لا أعتقد أن هناك تأثير كبير سوى في شيء واحد، ربما هو إظهار تماسك النظام بشكل أساسي.
1: شكرا لك دكتور محجوب زويري، أكاديمي الخبير بشؤون الشرق الأوسط. مشاهدينا بهذا نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود بكم إلى استوديو الأخبار.
2: في سوريا أعلن الأمن الداخلي بمحافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني، ورفع حظر التجوال بعد فرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. كما أضاف أن 19 من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بينما اعتقل 7 من المتسببين في الأحداث في عين العرب كوباني. وفي شمال شرقي البلاد، قالت مديرية أعلام الحسكة أن المجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقرات الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي أيضا، مضيفة أن قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في المدينتين لاحتواء التوتر وضبط الأمن. ومعنا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. إذن دكتور كمال، ما هو المسار قدما فيما يتعلق بهذا الملف، خصوصا أن هذا الملف يمكن وصفه بأنه ينزف كل فترة وأخرى؟
3: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا اليوم الأحداث هادئة تقريبا، مدينة عين العرب لم تشهد أي حادث منذ انتشار قوات الأمن العام بعد منتصف الليل الماضي. حتى في المناطق الشمال شرق سوريا في محافظة الحسكة أيضا الهدوء هو سيد المشهد، أتمنى أن يسود الهدوء في هذه المنطقة ولا تتكرر هذه المشاهد. إعادة خلق مشهد الفوضى

0: فوضى الاضطرابات مجددا في هذه المنطقه لا يصب في صالح لا العرب ولا الاكراد، وبالتالي سوريا هي الخاسر الوحيد مما يجري. انا اعتقد ان الحكومه السوريه ستتلافى الاخطاء التي وقعت بها خلال الفتره الماضيه، وان عمليه المماطله يجب وضع حد لها من قبل قوات سوريا الديمقراطيه. هذه المنطقه معقده اثنيا، معقده عرقيا، فيها الكثير من المهجرين، ليس فقط من الكرد انما من العرب ايضا. وبالتالي عوده مكون على حساب مكون اخر ستخلق المشكله مجدده. وبالتالي حتى الدولة السورية اليوم مطالبة بفرض سلطتها وهيبتها في محافظة الحسكة بالتحديد التي لا تزال تسيطر فيها قوات سوريا الديمقراطية بفرعها الأسايش وبالإضافة للشبيبة الثورية، سيطر على مراكز المدن مثل قامشلي مثل الحسكة مثل المدن الرئيسية في هذه المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن تطبيق الاتفاق وفرض سلطة الدولة في هذه المنطقة قد يخفف من الاحتكاكات وقد يخفف أيضا من العودة إلى مربع العنف مجددا. هذا الأمر يتطلب طبعا الخطوات مهمة جدا من قبل الدولة وخطوات أيضا من قبل قوات سوريا الديمقراطية التي عليها تحكيم العقل في هذه المرحلة، لأن المرحلة حساسة جدا صراحة. هناك الكثير من أبواق التحريض من هنا وهناك، من أبواق داخلية وأبواق إقليمية أيضا يزعجها مظهر الاستقلال والاستقرار أيضا في سوريا. يراد لسوريا جرها إلى مربع الفوضى مجددا عبر التفتيت الداخلي، لكن أعتقد أن الشعب السوري بوعيه قادر على تجاوز هذه الأزمة، لكن إن توفرت الإرادة اللازمة، الإرادة الحقيقية، هناك إرادة من كلا الطرفين، لكن التباطؤ في تنفيذ الاتفاق هو ما يخلق المشكلة تلو الأخرى في هذه المنطقة.
1: ما هي الأمور المعلقة؟ يعني تجدد هذه الأحداث بين كل فترة وأخرى يشي، وهو انعكاس لوجود نقاط غير محسومة. ما هي النقاط التي يجب حسمها من منظورك بهدف المضي قدما؟
0: هناك الكثير من القضايا. أولا قضية المهجرين، هناك المئات من القرى العربية التي جرفت في منطقة الحسكة، تم الاستيلاء على الأراضي فيها. هناك عشرات الآلاف من المهجرين إن كانوا عرب أو أكراد، وبالتالي إعادة هؤلاء إلى أراضيهم مجددا يخفف من حدة الاحتقان. أيضا على قوات سوريا الديمقراطية أن تنفذ الاتفاق وأن تعلن حل الإدارة الذاتية التي لا تزال تسيطر على الإدارات المدنية، بالإضافة إلى حل قوات سوريا الديمقراطية. الحكومة السورية بموجب الاتفاق الماضي أدمجت هذه القوات في الجيش، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال هذه القوات تحافظ على تراتبيتها وهيكلتها العسكرية ولم تعلن عن حل نفسها. وبالتالي الكرة اليوم في ملعب قوات سوريا الديمقراطية. الدولة السورية قدمت الكثير من التنازلات وتعرضت لنقد لاذع حتى من حاضنتها الشعبية بسبب هذه التنازلات التي قدمتها لقوات سوريا الديمقراطية. لا أعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية اليوم عليها تغليب لغة العقل والاحتكام إلى الوطن. المشاريع الانفصالية والمشاريع العابرة للحدود لن تعد تجدي نفعا. اليوم الدولة السورية قائمة بحد ذاتها وهناك دعم عربي وأقليمي ودولي لها، والانجرار خلف دعوات حزب العمال الكردستاني لن يأتي للشعب الكردي وحتى للقضية الكردية إلا بالولاء. هذا ما أكده أيضا نجرفان بورزاني إبان زيارته لدمشق، وهذا ما أكده يعني العناصر السورية في قوات سوريا الديمقراطية. لكن المشكلة أن هذه القوات فيها تيارات متعددة، خاصة أن العنصر الأجنبي التركي والإيراني في حزب العمال الكردستاني من يملك السيطرة الفعلية على الأرض، وهو الرافض لتنفيذ الاتفاق حتى هذه اللحظة. على كل حال نتمنى أن يعود الهدوء إلى هذه المنطقة وأن يتم تطبيق الاتفاق بأسرع وقت ممكن، لأن عامل الزمن هنا مهم جدا جدا في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغييرات عميقة جدا وحساسة وخطر. اليوم سوريا استطاعت تجنيب نفس الحرب الدائرة في المنطقة، لكن لا نعلم الغد، يعني يبقى مجهول بالنسبة لكل الأطراف. على كل حال أنا أعتقد أن كلا الطرفين قادرين على تجاوز هذه الأزمة، لكن يتطلب ذلك الإسراع في تنفيذ الاتفاق، لأن التباطؤ هو من يعطي دفعة جديدة لحزب العمال الكردستاني ويعطيه الوقت المناسب لإعادة ترطيب صفوفه، وخاصة أن هذا الحزب لم يعد لديه قواعد في تركيا. نعم. بعد توقيع اتفاق السلام مع الحكومة التركية لم يقعد لديه أيضا نفوذ قوي في العراق، وبالتالي هو يحافظ على هذه الجغرافيا التي بقيت له.
1: شكرا لك دكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من إدلب. وإلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرية تل جنوب غرب نابلس. وقال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أجبر عشرات العائلات بالمنطقة على إخلاء منازلهم تمهيدا لتفجير منزل الشهيد فاروق رمضان، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار شهر يوليو الماضي أدت إلى مقتل عسكريين أحدهما برتبة ضابط وإصابة اثنين آخرين بعد أن استولى على سلاح حارس أمن خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مستوطنين القرية. وأكدت مصادر للجزيرة أن الاحتلال أمر العائلات بعدم العودة لمنازلهم قبل انتهاء التفجير صباحا. ومعنا من قرية تل جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن ليث، هل نفذ الاحتلال تهديده بتفجير المنزل؟
2: حقيقة لحظات قليلة فقط تفصلنا عن تفجير هذا المنزل بعد أن انسحبت آليات الاحتلال العسكرية من محيط المنزل، ووصولا إلى موقع عسكري قريب عادت هذه الآليات أدراجها باتجاه محيط المنزل. والتقديرات حتى هذه اللحظة بأن هناك شخصية سياسية لربما أو حتى عائلات القتلى الإسرائيليين قد وصلوا لمتابعة ومشاهدة عملية التفجير التي لربما ستحدث خلال دقائق قليلة فقط. الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من محيط المنزل، تابعنا أحد الجنود وهو يخرج السلك الذي سيتم من خلاله التفجير هذه البناية المكونة من 3 طوابق، هناك طابق واحد على الأقل سيتم تفجيره من قبل الجيش الإسرائيلي. لحظات قليلة فقط تفصلنا عن تنفيذ عملية التفجير التي استمرت لأكثر من 10 ساعات على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لهذه القرية وتنفيذ عملية مداهمات واسعة طالت مناطق عدة من البلدة، جاء بالتزامن مع إغلاق فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح أو منذ ساعات الليل تحديدا في داخل قرية تل التي تشهد منذ عدة أسابيع عمليات اعتداء واقتحامات تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي. نحن نتحدث عن اللحظات تفصل بعد أن قامت وحدات الهندسة التابعة لجيش الاحتلال بزرع ألغام في داخل هذه البناية وتحديدا في الطابق الأخير المكون بناية مكونة من 3 طوابق. الطابق الأخير الذي يظهر لربما في هذه الصورة هو من سيتم تفجيره خلال هذه العملية العسكرية التي لربما شارفت على الانتهاء في هذه الأثناء بعد 10 ساعات على تنفيذ هذه العملية. عشرات الآليات العسكرية التي وصلت إلى القرية أغلقت كافة المداخل، نفذت عمليات مداهمة وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد أن أخلت عدد كبير وعشرات العائلات الفلسطينية التي أجبرتها على الخروج من منازلهم في ساعات الليل وأبلغتهم بعدم العودة حتى الانسحاب النهائي وتنفيذ عملية التفجير هذه التي استغرقت 10 ساعات لعمليات الحفر في داخل الجدران الداخلية لهذا المنزل، ومن ثم بدأت الانسحاب. حتى هذه اللحظة التقديرات تقول بأن هناك شخصية لربما سياسية أو من عائلات القتلى الإسرائيليين وصلوا إلى هذه البلدة لمتابعة ما حدث ومتابعة تحديدا عملية التفجير التي ستقع خلال اللحظات القادمة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محيط المنزل بشكل كامل. في هذه اللحظات نذكر هنا بأن الشهيد فاروق رمضان كان قد استشهد في 24 يوليو الشهر الماضي خلال هجوم نفذه مستوطنون، واحد من 4 شهداء استشهدوا في مجزرة إسرائيلية ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنين خلال اقتحامهم لقرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. والجيش الإسرائيلي أخرج في ذلك الوقت رواية بأن الشهيد فاروق رمضان قام بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل 2 من الإسرائيليين، أحدهما ضابط في الجيش والآخر يشغل منصب في سلاح المدرعات التابع للجيش الإسرائيلي، إضافة لإصابة 2 آخرين خلال هذه العملية. على إثر ذلك الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، حاصر البلدة وفرض عليها طوقا أمنيا استمر لعدة أيام، خلالها قام عشرات الفلسطينيين وتحقيق ميداني معهم، إضافة إلى تخريب ممتلكات الفلسطينيين والقيام بالاعتداء على السكان الأمنيين للأطفال والنساء ومنعهم من التحرك بالتزامن مع هذه العملية. موازاة لما حدث الجيش الإسرائيلي ساعد المستوطنين وقدم الدعم لهم لإقامة مستوطنة وبؤرة جديدة في مكان في هذه العملية في محيط مستوطنات حفاد جلعاد المقامة على أراضي الفلسطينيين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. منذ بداية هذا العام وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون الفلسطينية قالت بأن 8 أوامر هدم عقابية نفذت خلال هذا العام في مناطق الضفة الغربية. إذن الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات لا يزال
1: يحاصر هذه المنطقة ولكن
2: وربما لحظات
1: تفضل
2: نعم هي لحظات قليلة فقط تفصلنا عن هذا التفجير. في أي لحظة سيتم التفجير؟ الجيش الإسرائيلي بشكل كامل خرج من داخل هذا المنزل والفرق الهندسية بدأت تتوزع في محيطه تنفيذا لعملية الهدم على مسافة تقدر بنصف كيلومتر مربع. أخليت كافة البنايات السكنية والمنازل في هذه المنطقة والاحتلال الإسرائيلي قال للعائلات أنهم لن يعودوا إلى المنازل قبل انتهاء نشاط جيش الاحتلال في داخل هذه القرية والانسحاب الكامل بعد تنفيذ عملية التفجير التي ستتم في ساعات الصباح في هذه المنطقة. بالتزامن أيضا مع هذه كان هناك سلسلة اقتحامات واسعة نفذت في مناطق الضفة الغربية تركزت تحديدا في مناطق مدينة نابلس من بينها منطقة جبل رأس العين في قرية قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس حيث هاجم مستوطنون وجيش الاحتلال مركبة إسعاف وعرقلوا حركتها خلال عملية محاولة الوصول إلى أحد الفلسطينيين إثر إصابته بهجوم نفذه مستوطنون على تلك القرية إضافة إلى اقتحامات واعتقالات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية مدينة نابلس بعدد من القرى والبلدات إضافة إلى مدينة طولكرم وبلدات كفر كود وكذلك يعبد وعنزة في جنين وكذلك أيضا مناطق أخرى كطمون وطوباس في شمال الضفة الغربية. بالتزامن أيضا مع ذلك كان هناك عمليات هجوم نفذها مستوطنون على منطقة أوسرين أيضا في مناطق جنوب مدينة نابلس إضافة أيضا إلى الهجوم على مناطق في منطقة جلجلية إلى الشمال من مدينة رام الله وإحراق المستوطنين أراض زراعية في تلك المنطقة. هذا مجمل الأحداث التي وقعت في مناطق الضفة الغربية هذه الليلة وصباح هذا اليوم. ولكن التركيز الأساسي والعملية الأساسية ما يحدث في قرية تل إلى الشمال الشرقي أو الشمال الغربي عفوا من مدينة نابلس. معك
1: ليث، كيف ينظر أهالي تل إلى ما يحصل في قريتهم؟
2: حقيقة هي عمليات اعتداء تتواصل يوميا بحق الفلسطينيين في هذه القرية كما قرى عدة في البلدة. الفلسطينيون ومن تحدثنا معهم هنا قالوا بأن الاعتداءات الإسرائيلية تفاقمت ما بعد الحادثة التي وقعت في هذه القرية. الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات الاقتحام اليومية وهذا بطبيعة الحال يفاقم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية للفلسطينيين لا سيما ونحن نتحدث عن عمليات اعتقال تنفذ يوميا بحق عشرات الفلسطينيين، عمليات مداهمة تطال منازل الفلسطينيين سواء في قرية تل أو حتى في القرى المجاورة من سرة باتجاه مادمة باتجاه عصير القبلية وعراق بورين وصولا أيضا إلى الأطراف الجنوبية من مدينة نابلس المدينة نفسها التي شهدت خلال الآونة الأخيرة وبعد هذه الحادثة عملية اقتحام واسعة نفذت من قبل المستوطنون. على صعيد قرية تل ينظر الفلسطينيون بشكل واضح بأن ما يحدث هو عمليات حصار تهدف في طبيعة الحال إلى مفاقمة ومعاناة الفلسطينيين أو محاولة ترحيل بعضهم عن مناطق تواجدهم وتحديدا لا سيما ونحن نتحدث عن المناطق المتاخمة للبؤرة الاستيطانية التي أقيمت ما بعد هذه الواقعة التي حدثت في القرية. المستوطنون بدأوا بشق طرق وتجريف أراضي في تلك المنطقة وقلع أشجار الزيتون وأشجار مثمرة للفلسطينيين، إضافة أيضا إلى وضع كرفانات ومنازل متنقلة في هذه المنطقة لبسط سيادة حقيقية على أراضي الضفة الغربية، ولا سيما ونحن نتحدث حقيقة عن هذا التصعيد الخطير الذي ينفذ في الضفة الغربية منذ أن سحبت صلاحيات الإدارة المدنية من قبل الجيش وأعطيت للمستوطنين وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش الذي صرح ويصرح يوميا هو وكاتس وكذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

0: لي ائتمار بن كفير بأن التصعيد في الضفة الغربية قائم وقادم أيضا، لا سيما ونحن نتحدث أيضا عن قرب الانتخابات الإسرائيلية التي لربما ستكون الفاصلة لأحداث كثيرة تقع في الضفة الغربية، وكذلك الدعاية الانتخابية التي تجسد يوميا على الأرض في مناطق الضفة الغربية. كل الأحزاب اليمينية تسعى إلى إظهار نفسها في هذه الانتخابات عبر مزيد من التصعيد والاعتداء التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، والتي تصاعدت إلى أكثر من 12 ألف اعتداء وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
1: من بينها إليك في وقت لاحق. هذه التغطية متواصلة من قناة الجزيرة، نلتقي على رأس الساعة.

0: لما تريد مدرب زي هذا بيت أحلام أطفال
1: كهوة اليوم القيامة. الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
2: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
3: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
4: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
5: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
6: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
7: بدون ما يجيجون عن الأرض هذه صعبة.
8: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
9: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
10: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: يا جماعة.
3: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
4: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
5: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
6: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
7: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
8: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
9: أمام السلطة تحديات كبيرة.
10: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
11: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
12: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان وغزة وليبيا. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا كانت إيران تطالب بتعويضات عن أضرار فعليها دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها للولايات المتحدة على مدى 50 عاما، ودفع تعويضات لأسر 52,000 متظاهر قال أنهم قتلوا في إيران خلال الأشهر الماضية. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز مفتوح الآن وأن الولايات المتحدة أزالت الألغام من المضيق بأكمله. وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية لا سيما الحصار. وفي الشأن الداخلي الإيراني، أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة قرارات بتعيينات لمناصب عسكرية رفيعة شملت تعيين أحمد وحيد قائدا للحرس الثوري وحسين طائب رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية البسيج

0: وعلي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان للقوات المسلحة. وفي الضفة الغربية اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرية تل جنوب غرب نابلس. وقال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أجبر عشرات العائلات بالمنطقة على إخلاء منازلهم تمهيدا لتفجير منزل الشهيد فاروق رمضان بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار شهر يوليو الماضي. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين في سهل قرية المغير. وفي كولومبيا أعلن الرئيس أبيلاردو دي لا إسبيريا حالة الطوارئ في البلاد بعد زلزال بلغت شدته 7 درجات وأربعة أعشار درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل. ومتابعة لما يحصل في الضفة الغربية تنضم إلينا من بلدة المغير في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومعنا من قرية تل جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن نبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرية تل جنوب غرب نابلس. وقال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أجبر عشرات العائلات في المنطقة على إخلاء منازلهم تمهيدا لتفجير منزل الشهيد فاروق رمضان بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار شهر يوليو الماضي أدت إلى مقتل عسكريين أحدهما برتبة ضابط وإصابة 2 آخرين بعد أن استولى على سلاح حارس أمن خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مستوطنين القرية. وأكدت مصادر للجزيرة أن الاحتلال أمر العائلات بعدم العودة لمنازلهم قبل انتهاء التفجير صباحا. إذا نبدأ معك ليث، كيف هو المشهد خلفك؟
1: رنيم، يمكن الربط بما يحدث في هذه اللحظات بموعد الحادثة التي وقعت في قرية تل في 24 من يوليو الشهر الماضي، حيث يتزامن هذا التوقيت مع التوقيت الحالي لما يحدث في هذه القرية. لربما الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لربما تحليل لما يحدث، بأن الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أحضر لربما إما سياسيين إسرائيليين أو حتى من قبل عائلات القتلى، بأنه ينوي تنفيذ عملية التفجير في نفس التوقيت التي وقعت فيه هذه الحادثة في قرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. لحظات تفصلنا حقيقة عن تنفيذ عملية التفجير. حتى هذه اللحظة الجنود الإسرائيليين خرجوا بشكل كامل من داخل هذا المنزل وقاموا بتمديد أسلاك لتنفيذ عملية التفجير في محيطه وإبعاد كافة الآليات العسكرية التي انسحبت ومن ثم عادت باتجاه هذه البلدة تحمل شخصيات لربما وصلت إلى محيط المنزل ووقفت على مقربة ما بين هذه المنازل لمتابعة عمليات التفجير التي ستقع خلال لحظات من هذه الساعة في هذه القرية التي منذ ساعات الصباح أو منذ ساعات الليل تحديدا 10 ساعات على تنفيذ هذه العملية العسكرية المتواصلة التي تفرض في هذه القرية. الاحتلال حول منازل الفلسطينيين إلى ثكنة عسكرية وكذلك مراكز للتوقيف
0: والتحقيق الميداني قام بإجراء مقابلات. ثروة، ما الذي يحصل تحديدا في قرية المغير حيث أنت؟
1: نعم،
2: اقتحام رنيم كما نشاهد، وبشكل مباشر تطلق قوات الاحتلال القنابل الغازية باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين بالتزامن مع هجوم للمستوطنين على السهل الشرقي كما نشاهد في هذه الصور الخاصة. اقتحام لوسط القرية وبدء إطلاق مجددا حقيقة لقنابل الصوت، عفوا قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين. كان ذلك بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم بالانتشار في القرية، وكان هناك فعالية من المفترض أن تقام وهي أن يتوجه المزارعين الفلسطينيين بأعداد محدودة وبشرارات زراعية.
3: تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال
2: سيد سيد سيد سيد إذا إطلاق بشكل مباشر رنيم لقنابل الغاز.
3: نعم شرفة.
2: نعتذر.
0: نعم ثروت، يعني سلامتكم هي الأولوية، وإذا كان هناك من خطر حيث تتواجدين.
2: نعم ولا بشكل مباشر رنيم تقوم قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية على منازل المواطنين حقيقة، وعلينا لمنع ونقل هذا المشهد في منطقة السهل الشرقي، هذا السهل الذي سيطر عليه المستوطنون منذ 7 أكتوبر 2023، وأقاموا عليه عدد من البؤر الاستيطانية. نحن نتحدث عن قرية المغير التي أقيم على أراضي المواطنين فيها أكثر من 11 بؤرة استيطانية، وكما ذكرنا كان من المفترض أن نأتي إلى هذا المكان لتغطية فعالية للسماح لعدد محدود من المزارعين الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم بعد حرمان استمر لسنوات. أيضا نرصد إطلاق للقنابل على أسطح المنازل في هذه اللحظات، إطلاق لقنابل الغاز من أكثر من اتجاه رنيم. تقوم قوات الاحتلال حتى بعدم السماح لأي مواطن فلسطيني أن يقف على سطح منزله كما نشاهد في هذه الصور. وتحدثنا مع المزارعين الذين كان من المفترض أن نرافقهم. إطلاق كثيف رنيم.
0: نعم نحن نرى هذه المشاهد معك
2: في هذه اللحظات، وهذه صور مهمة. هذه مقبرة تطلق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز باتجاه مقبرة القرية دون أن يكون هناك أي مشهد من مشاهد المواجهات حقيقة. إذن اعتداء أيضا على مقبرة القرية وإطلاق وابل من قنابل الغاز باتجاه المقبرة في هذه الأثناء. إذن حقيقة اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في هذه القرية التي تتعرض حالات اختناق نرصدها بشكل مباشر. اعتداءات ممنهجة حقيقة وحالات اختناق في صفوف المواطنين الفلسطينيين، ولا تزال يعني دخان هذه القنابل يدخل إلى بيوت المواطنين، ونحن في ساعة مبكرة حقيقة والناس نيام في بيوتها، ومع ذلك قوات الاحتلال تطلق هذا الكم من القنابل الغازية منذ تقريبا ساعة وحتى الآن، وقوات الاحتلال تواصل إطلاق القنابل الغازية باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين. كنا نتحدث عن هذه الفعالية التي كما نشاهد في هذه الصورة رنيم، تجمع عشرات المستوطنين في هذه المنطقة ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. بدأوا بالاعتداء عليهم بوجود قوات الاحتلال في المنطقة، ووصلت قوات الاحتلال التي ادعت أنها ستسمح للمزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وحددت عدد الجرارات الزراعية بثلاث جرارات زراعية فقط لحراسة هذه المنطقة الشاسعة حقيقة. وعندما وصل المزارعون انسحبوا لأنهم لم يتمكنوا من حماية أنفسهم أمام هذا التجمع من المستوطنين. تجمعات متفرقة للمستوطنين رنيم على هذه التلة الصغيرة، وأيضا في البؤرة هذه الاستيطانية التي سيرصدها الزميل زياد، بالإضافة إلى انتشارهم في منطقة السهل. وبالتالي قوات الاحتلال قدمت الحماية للمستوطنين وهي تقف بجانبهم وتغرق مقبرة القرية والمواطنين الفلسطينيين بقنابل الصوت والغاز حقيقة، اعتداء على الأحياء والأموات في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله وهناك حقيقة مخاوف من هجوم للمستوطنين على هذه المنازل القريبة من منطقة السهل الشرقي الذي سيطر المستوطنون عليه بالكامل. هذا السهل لم يتمكن المواطنون الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر من حراسته ولا استخدام الأشجار. هذه الأشجار تم تقطيعها رنيم، هذه المشاتل الزراعية تم تدميرها بفعل المستوطنين على مدار الأشهر الماضية، وهذه الاعتداءات حقيقة يومية في قرية المغير. والآن تقوم قوات الاحتلال بتأمين الحماية للمستوطنين وإغراق بيوت الفلسطينيين، ورغم أن هناك تنسيق بين قوسين لهذه الفعالية إلا أن قوات الاحتلال لم تسمح، ولا المستوطنين حتى لم يسمحوا للمزارعين الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم. عشرات آلاف الدنومات تم مصادرتها من أراضي قرية المغير لصالح الاستيطان والتوسع الاستيطاني في هذه المنطقة، وقام المستوطنون ببناء عدد من البؤر الاستيطانية في جميع اتجاهات القرية حقيقة، خلفنا في إلى الجهة اليمين، إلى الجهة الشرقية، إلى الجهة الشمالية والجنوبية. أقام المستوطنون بؤرا استيطانية على أراضي المواطنين. تفضل يا رنيم.
0: ثروة، في المشهد الذي نتابعه خلفك هناك للجهة اليمنى إذا أمكن القول من الطريق هناك أراضي غير محروثة، ولكن من الجهة اليسرى الأراضي محروثة. هل هم المستوطنون من يقومون بحراستها والاستفادة منها أم كيف؟ يعني إذا تمكنت من شرح المشهد لنا.
2: تماما، سيطر المستوطنون على هذه الأراضي وهم من يقومون بزراعتها وهم من يقومون بحراستها. نقطة مهمة، كان من المقرر أن تقام هذه الفعالية التي أساسا لم تقم اليوم يوم أمس، ولكن المستوطنون على مواقعهم الخاصة وسائل التواصل الاجتماعي قالوا لن نسمح للفلسطينيين بحراسة أراضينا. هم يعتبرون أن هذه أراضيهم ويعتبرون أن هذه ملك خاص لهم، وحرضوا على الفلسطينيين في هذه القرية وقالوا لن نسمح لهم بأن يقوموا بحراسة هذه الأراضي التي يقومون بحراستها، يقومون بزراعتها، يقومون برعي الأغنام فيها. هذه الأغنام رنيم التي سرقت بالأساس من المواطنين الفلسطينيين في هذه القرية والقرى المجاورة. نحن نتحدث عن موقع استراتيجي هام لقرية المغير، هذا هو شارع ألون الحيوي الذي أيضا يعني شارع استيطاني إن صح القول، يربط مستوطنات وسط وشمال الضفة الغربية، ولذلك نرى هذه البؤر الاستيطانية على تلال هذه القرية وأراضي هذه القرية وتمتد وتتوسع على أراضي المواطنين الفلسطينيين. كل هذه المساحة رنيم سيطر المستوطنون عليها ولا يسمح للمواطنين الفلسطينيين لا بالوصول إليها ولا باستخدامها ولا حتى أشجار الزيتون المعمرة التي يزيد عمرها عن عمر الاحتلال، ولا يسمح لهم بالانتفاع من ثمارها. لذلك كان هناك إفقار ممنهج للمزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقرية المغير نموذج حي على هذا الإفقار من حيث منع الأراضي، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. ونحن على بعد فترة قصيرة من موسم الزيتون الذي كان يعتاش عليه المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية. هذه الأشجار كما تحدثنا مرارا مع رئيس مجلس قرية المغير الذي قال إنه كان هناك ليس فقط تقطيع للأشجار وحرقها، إنما وضع مواد لتسميم هذه الأشجار وقتلها بشكل بطيء. لذلك يقول المواطنون الفلسطينيون إن ما يتعرضون له حقيقة يصعب احتماله من حيث حدة الاعتداءات وسرقة الأراضي أمام أعين أصحابها. رنيم.
0: نعم، نحن مستمرون معك ثروة ونتابع المشهد خلفك. إذن مشهد منع الفلسطينيين من الذهاب إلى أراضيهم لحراثتها. إذن نحن نتابع المشاهد معك ثروة، ونبقى معك ثروة إذن للمزيد من التفاصيل. كنت قلت بأن هذه الأراضي سيطر المستوطنون عليها منذ 7 أكتوبر ولم يسمح منذ ذلك الوقت للأهالي بالعودة إليها.
2: بالفعل منذ 7 أكتوبر لم يسيطروا على منطقة السهل فقط، إنما سيطروا على أكثر من منطقة في أراضي قرية المغير، هذه القرية التي صودر منها عشرات ألاف الدنومات، على الأقل 40,000 دنوم من أراضيها حقيقة، وهي مساحة كبيرة جدا لهذه القرية التي لها امتداد يصل إلى مناطق جنوب مدينة نابلس. وبالتالي هذه القرية إن تحدثنا عن موقعها هو موقع حيوي واستراتيجي، هي من قرى التي تنتهي بها مدينة أو محافظة رام الله وتبدأ بها محافظة مدينة نابلس، ونحن نتحدث عن هذا

0: جيب الاستيطاني الواسع والذي يستهدفه الاحتلال بالمخططات الاستيطانية. وبالتالي عندما نقارن بأعداد البؤر في الضفة الغربية التي أنشأها المستوطنون بعد 7 أكتوبر، نجد أن قرية المغير هي لربما من يعني لها حظ سيء بأن هناك 11 بؤرة استيطانية. لنشرح أن هذه البؤرة تبدأ بخيمة صغيرة، وسأتحدث عن نقطة هامة رنيم، هذه تبدأ بخيمة صغيرة جدا ومن ثم تتوزع بما يعرف تكبر عفوا بما يعرف بالكرفانات، ومن ثم يبدأ المستوطنون بالقدوم إلى هذه البؤر الاستيطانية. أولا، هذه البؤر هي منطلق الهجمات، هي سبب تهجير المواطنين الفلسطينيين، هكذا يراها الفلسطينيون وخبراء الاستيطان. هي أداة مهمة من أدوات السيطرة على الأراضي بمساحات واسعة، ومن ثم أداة مهمة يستخدمها الاحتلال لتهجير المواطنين من مناطقهم ومنازلهم. وعندما نتحدث عن بعد جغرافي رنيم، لنشرح بالصورة، نحن نتحدث عن بعد جغرافي حقيقة هو يعني مساحة قليلة جدا، لذلك هؤلاء الأشخاص لا ينامون. دعيني أذكر المشاهد
1: نذهب ما حدث. سنعود إليك ثروة، ولكن نذهب إلى الزميل ليث جعار حيث تم تفجير المنزل كما نتابع بهذه المشاهد. تفضل ليث.
2: بالطبع رنيم، الآن تم تفجير المنزل، أكثر من 12 ساعة على تنفيذ هذه العملية العسكرية انتهت بتفجير منزل الشهيد فاروق رمضان في هذه اللحظات في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس. تم تفجير الطابق الأخير وفق ما رأينا حتى هذه اللحظة. سحب الدخان تتصاعد من مناطق عديدة من محيط المنزل، هناك سحب كثيفة في هذه الأثناء. لربما تشاهدون عملية التفجير هذه التي وقعت في هذه الأثناء هنا في القرية بعد أن أخلى الاحتلال الإسرائيلي كافة المناطق المحاذية لهذا المنزل وهذه البناية. البناية مكونة من 3 طوابق، تم هدم الطابق الثالث وهو الأخير من هذه البناية وهو منزل الشهيد. إذن على ما يبدو أن الهدم تم على ما يبدو للطوابق الثلاثة وليست فقط لمنزل الشهيد. ما نشاهده الآن دمار كبير في هذه البناية، ليس طابق واحد وليست شقة واحدة، وإنما على ما يبدو وفق رؤيتنا الأولية في هذه اللحظات فإن البناية دمرت بشكل كامل في هذه اللحظات. أكثر من 3 طوابق تم تدميرها على ما يبدو. نعم وفق الصورة وما نشاهده 3 طوابق تم تدميرها في هذه اللحظات بشكل كامل من قبل الفرق الهندسية الإسرائيلية التي وضعت متفجرات منذ ساعات الصباح في هذه البناية السكنية، ووصولا في النهاية إلى تفجيرها بشكل كامل في هذه الأثناء بالتزامن مع استمرار الانتشار الإسرائيلي الذي يفرض في مناطق المحاذية لهذا المنزل ودفع الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية والفرق إلى هذه القرية. الصورة بدأت تتضح أكثر، السحب الدخانية تقريبا انتهت في محيط هذا المنزل، ونشاهد الآن المنزل 3 طوابق تم تسويته في الأرض. هناك استمرار لبعض أجزاء السطح الثالث والسقف الثالث، لكن البناية مهدومة وفق هذه الرؤية التي تمكننا أو ننظر إليها ونتابعها في هذه اللحظات سويا في هذه القرية. الآليات العسكرية انسحبت من محيط المنزل، تبقى قلة قليلة من هذه الآليات. الآن نشاهد جنود إسرائيليين في محيط هذه البناية يقومون بتفقد هذا التدمير وتفقد عمليات التدمير التي وقعت وأحدثت نتيجة وضع أطنان من العبوات الناسفة التي وضعتها الفرقة الهندسية الإسرائيلية في هذه البناية السكنية على مدار 12 ساعة متواصلة. عدد من الجنود نشاهد الآن بدأوا يتحركون في محيط المنزل. نشير أيضا إلى أن هناك شخصية مؤكدة أكيد لما جرى ووصولهم إلى محيط هذه البناية. بعض شهود العيان يؤكدون بأن هناك شخصيات وعائلات كانت برفقة الجيش الإسرائيلي

0: نزلت في محيط المنزل ومن ثم عاودت الخروج إلى الآليات العسكرية لمشاهدة ومتابعة عمليات التفجير. في مثل هذه الحالات من يتم إحضاره من قبل العائلات الإسرائيلية هم عائلات القتلى الإسرائيليين لمشاهدة ومتابعة عملية التفجير التي تتم ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذ بحق الفلسطينيين. من بين هذه البناية شقة واحدة للشهيد فاروق رمضان وما تبقى لعائلته. الاحتلال الإسرائيلي هدم كافة المنزل وهجر العائلة بأكملها عن منزلهم ومن فناء هذه المنطقة. الآن نشاهد الجنود ينتشرون في محيط البناية. إذن على ما يبدو هذه فرق هندسية تابعة لقوات الاحتلال تقوم بتفقد المنزل والتأكد من أن كافة العبوات الناسفة التي وضعت في هذا المنزل قد انفجرت وقد أحدثت دمارا كبيرا لا يمكن إصلاحه. إضافة إلى ذلك في كل عملية تدمير وكل عملية تفجير لمنزل على خلفيات عقابية في الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرارا بمصادرة البناية والأرض التي تقام عليها البناية لمدة 35 عاما، أي أن العائلات الفلسطينية لا يسمح لها بالعودة والبناء في هذا المكان لأكثر من 35 عاما ضمن هذه القرارات الإسرائيلية التي تصدر تباعا في مناطق الضفة الغربية. منذ بداية العام 2026 وفقا لمنظمة الأمم المتحدة أوتشا أكدت بأن أكثر من 8 قرارات نفذت بخلفيات عقابية في مناطق الضفة الغربية وتم تنفيذ عمليات التفجير لهذه العائلات الفلسطينية، فيما تقول من جهتها العائلات الفلسطينية بأن ما يحدث إنما هو سياسة عقاب جماعي تنفذ من قبل الاحتلال الإسرائيلي. قرية تل خلال الفترة الماضية شهدت عمليات اعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. الجيش كان يقتحم فمن ثم بعد الانسحاب المستوطنون يهاجمون المنازل المتطرفة عن البلدة في محاولة لإحراقها وإضرام النار بها. وأيضا نشير إلى أن هذه الأحداث لم تأتي بالتزامن مع تنفيذ أو وقوع الحدث الذي وقع في قرية تل وإنما جاء في أعقاب الهجمات التي نفذت من قبل المستوطنين. أكثر من 12 ألف اعتداء نفذ في مناطق الضفة الغربية وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في النصف الأول من العام 2026، من بينها ما يزيد على 6000 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين تجاه التجمعات البدوية تجاه القرى والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى أراضي الفلسطينيين من عمليات حرق وتكسير واقتلاع لأشجار الزيتون والأشجار المثمرة. أي أن ما يحدث ليس نتاجا لما حدث في هذه القرية وتنفيذ هذا الإطلاق للنار بعد أن تمكن الشهيد فاروق رمضان من الاستيلاء على بندقية من حارس أمن وتنفيذ إطلاق نار تجاه 4 إسرائيليين من بينهم ضابط في الجيش الإسرائيلي وكذلك جندي يشغل منصب في سلاح المدرعات التابع لقوات الجيش الإسرائيلي. أي أن ما حدث هو نتاج لهذه العملية كما يريد أن يروج له الاحتلال، والصورة الحقيقية لما يقول الفلسطينيون هو نتاج لسنوات من الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما ونحن نتحدث أيضا عن الانتخابات الإسرائيلية التي شارفت على القدوم في إلى هذه المنطقة. الجيش أو الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تحاول ترويج والخروج بصورة من خلال الدعاية الانتخابية بما تمثله من انتهاكات بحق الفلسطينيين على الأرض في مناطق الضفة الغربية تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، وهناك تقديرات فلسطينية بأن الفترة القادمة وقبيل تنفيذ هذه الانتخابات ستزداد الاعتداءات الإسرائيلية وستتجه باتجاه مناطق أخرى في مناطق الضفة الغربية، لسيما ونحن نتحدث عن اليوم أنه لا يوجد بعرف الاحتلال الإسرائيلي وعرف الحكومة الإسرائيلية ما يشير باتفاقية أوسلو أو التقسيمات الإدارية الإدارية لهذه الاتفاقية، والدليل على ذلك ما جرى خلال الآونة الأخيرة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 3 قرارات إسرائيلية جديدة بوضع اليد ومصادرة أراضي وتجريف مدني لصالح شق طرق باتجاه المستوطنات في مناطق الضفة الغربية على حساب مناطق تصنف ألف بموجب اتفاقية أوسلو، أي أن الاحتلال الإسرائيلي وبتسلئيل سموتريتش الذي يعتبر نفسه وصيا على الإدارة المدنية يسعى إلى تدمير الضفة الغربية وبسط السيادة الحقيقية عليها.
1: نعم. ابقى معنا، سنعود إلى الزميلة ثروة شقرة لمتابعة المشهد في قرية المغير. إذن ما هي المستجدات لديك ميدانيا ثروة؟
2: إذن لا تزال قوات الاحتلال رنيم في عمق القرية وتطلق قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين بالتزامن مع هذا الانتشار الواسع للمستوطنين في منطقة السهل الشرقي لقرية المغير بقضاء مدينة رام الله. وحقيقة كما ذكرنا كان من المفترض أن يصل المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم، ولكن قوات الاحتلال والمستوطنين قاموا بالاعتداء على المزارعين الفلسطينيين، وقامت قوات الاحتلال بدلا من إبعاد المستوطنين عن هذه المنطقة التي كان من المفترض أن المزارعين يحصلون على تنسيق مسبق بالوصول إلى أراضيهم حتى وإن كان بشكل محدود وحتى وإن كان بعدد جرارات زراعية لا تزيد عن 3 جرارات، ولكن المستوطنون أو المستوطنين بدأوا بشن هجوم واعتداء على المزارعين الفلسطينيين مضطرهم حقيقة إلى الابتعاد لحماية أنفسهم من هذه الهجمة الواسعة. عدد من المستوطنين ينتشرون في منطقة السهل الشرقي بأكثر من اتجاه، وتقوم قوات الاحتلال بالوقوف معهم لحمايتهم. وعادة حقيقة هذا مشهد مهم رنيم، لأن قوات الاحتلال عادة في بياناتها التي تصدر بعد كل حادثة اعتداء من المستوطنين تدعي في هذه بيانات وتقول إنها قامت بتفريق الجهتين، هي تعتبر أن هناك جهتين في هذه المنطقة وتقول إنها أطلقت القنابل لتفريقهم، ولكن كما شاهدنا بشكل مباشر إطلاق القنابل كان على المواطنين الفلسطينيين ومن حاول الوصول إلى أرضه التي سرقها المستوطنون منذ 7 أكتوبر. نحن نتحدث عن آلاف من الدنومات سيطر عليها المستوطنون منذ 7 أكتوبر ومنعوا المواطنين الفلسطينيين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو الانتفاع منها أو حتى سلك هذا الطريق. هذا واحد من مداخل قرية المغير، هي لديها 4 مداخل، 3 منها مغلق بشكل كامل منذ اليوم الأول للحرب عام 2023. لم يتبقى لسكان هذه القرية إلا المدخل الشرقي، والمدخل الشرقي معاناة من نوع آخر رنيم. هذا المدخل تغلقه قوات الاحتلال بشكل يومي، تقوم بوضع حاجز على هذا المدخل، تقوم بالتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، تفتيشهم، التدقيق في هوياتهم بشكل يومي. لذلك معاناة أهالي المغير حقيقة لم تتوقف، بدأت ما قبل 7 أكتوبر ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. وثقنا الكثير وفقا لرئيس مجلس قرية المغير أمين أبو علي الذي قال كثيرا للجزيرة إن قوات الاحتلال عن طريق هذا الحاجز تقوم بسرقة أموال، عندما تقتحم منازل المواطنين الفلسطينيين تقوم بسرقة مصاغات ذهبية، تقوم بالتنكيل واحتجاز المواطنين دون أي سبب، وحتى في شهر رمضان كانت تجبر الشبان على الإفطار على هذا المدخل. وحقيقة كان هناك يعني مؤسسات حقوقية تقول أنه لا يوجد أوامر عسكرية بوضع هذا الحاجز على المنطقة الشرقية في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ولكن هو يعني يحكم مزاج الجندي لوضع حاجز والتنكيل بمئات المواطنين الفلسطينيين يوميا. هذه معاناة أخرى، ولكن المعاناة التي تكبد الفلسطينيون فيها من أرواحهم هي اعتداءات المستوطنين. قتل المستوطنون هنا أكثر من شاب فلسطيني هجروا تجمعات بدوية في أراضي قرية المغير بقضاء مدينة رام الله. تجمع الخلايل البدوي تحديدا قاموا بتهجيره بعد أن بنوا بؤرة استيطانية مقابلة تماما له، حاولوا سرقة وقتل الأغنام مرارا وتكرارا، ما دفع الفلسطينيين في تلك المنطقة على مغادرة أراضيهم رنيم والانسحاب إلى مناطق أخرى. وبالتالي معاناة الفلسطينيين فيما يتعلق بهذه الاعتداءات لا تزال مستمرة، بل تأخذ منحا تصاعديا وفقا للأرقام التي تشير إليها مؤسسات حقوقية ومؤسسات فلسطينية. بالتوازي أيضا مع ذلك،

0: اقتحامات هذه القرى، قرى شمال شرق مدينة رام الله، نتحدث عن خط من القرى بدءا نعم. بقرية المغير ومن ثم أبو فلاح وصولا إلى ترمس عيا وغيرها نعم. من القرى الفلسطينية. هذه لا تبرحها آليات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، وتقوم بالتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين رنيم عبر نعم. إطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز وإصابة الفلسطينيين أيضا.
1: شكرا لك ثروة شقرة، كنت معنا من

0: كان معنا من قرية تل في نابلس، وندعوكم للحرص على سلامتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى الملف الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب أنه إذا كانت إيران تطالب بتعويضات عن أضرار فعليها دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها للولايات المتحدة على مدى 50 عاما، ودفع تعويضات لأسر 52,000 متظاهر قال أنهم قتلوا في إيران خلال الأشهر الماضية. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز مفتوح الآن، وأن الولايات المتحدة أزالت الألغام من المضيق بأكمله. وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية، لا سيما الحصار. وفي الشأن الداخلي، أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة قرارات بتعيينات لمناصب عسكرية رفيعة. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك عمر فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة، وأيضا فيما يتعلق بأي مستجدات مرتبطة بكلام الرئيس الأمريكي حول ضرورة أن تدفع طهران تعويضات بدورها.
1: نعم رنيم، سلسلة التعيينات الجديدة يوم أمس طالت كبار القادة في المؤسسة العسكرية في الأركان المسلحة وفي الحرس الثوري، نظرا لأن هذه المناصب كانت شاغرة أو شبه شاغرة خلال الفترة الماضية بعد اغتيال كبار القادة العسكريين في اليوم الأول من الحرب في 28 من فبراير الماضي. نتحدث عن قيادة جديدة للأركان المسلحة الإيرانية، وقيادة جديدة تم تثبيتها للحرس الثوري الإيراني في القوات العامة، إضافة إلى القوات الجوفضائية والقوات البحرية، فضلا عن تعيير آخر في مؤسسة منظمة التعبئة والبسيج أيضا التابعة للحرس الثوري الإيراني. وهذه التعيينات ليست منفصلة بطبيعة الحال عن التعيين الذي شهدناه أيضا قبل ذلك في الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني، حيث شغل المنصب محسن رضائي. هذه التعيينات بطبيعة الحال تريد طهران وفق ما يقول الخبراء هنا توجيه رسالة إلى الداخل بأن الدولة لا تزال قادرة على أداء وظائفها، وأن مؤسسة المرشد الإيراني لا تزال أيضا تمسك بزمام المؤسسة العسكرية. إضافة إلى ذلك، أن اللقاء الذي جرى بين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والرئيس مسعود بزكيان، أكد فيه بزكيان أن المرشد مجتبى خامنئي في صحة وسلامة جسدية تامة، وهذا أيضا تأكيد على أن المرشد لا يزال قادرا وقادر بطبيعة الحال على أداء وظائفه، لا سيما تعيين القادة العسكريين الذين أشرنا إليهم. فضلا عن أن هناك رسائل خارجية تريد طهران أن تقول بأن تغيير الشخصيات لم يؤدي إلى تغيير مواقفها، وأنه حتى على الرغم من غياب أو شغور بعض المناصب خلال فترة الحرب، لكن إيران كانت قادرة عسكريا على أداء مهامها ومواجهة ما تصفه بالعدوان العسكري، وأن تغيير أو اغتيال الشخصيات لم يؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق تراجع في الموقف السياسي والعسكري الإيراني. إضافة إلى ذلك، أن هذه التعيينات هي بطبيعة الحال قد تلقي بظلها على مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف أن إيران وواشنطن تتبادلان الرسائل وفق ما يقول عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، وهناك مفاوضات إيرانية عمانية. طهران تقول أنها لا تزال مستمرة وأنها حققت الكثير من التقدم. أما فيما يخص ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تريد تعويضات، هذا بطبيعة الحال لم يتم الرد عليه حتى اللحظة، لكن الإيرانيين كانوا قد أكدوا أنهم هم أيضا يريدون تعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كان مدرج في أحد بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين طهران وواشنطن. وهذا البند يخص ما تصفه طهران بالخسائر التي تكبدتها في الحربين الأخيرتين، حرب 12 يوما العام الماضي وحرب 40 يوما في الفترة الأخيرة، حتى أن هناك من يتحدث عن أن طائلة أو قائمة التعويضات الإيرانية أيضا قد تشمل الخسائر التي نجمت عن موجة التصعيد 13 يوما التي كانت قد تركزت على المناطق الجنوبية الإيرانية. إذا نحن رنيم أمام مشهد عسكري جديد هنا في

0: إيران قد يلقي بظلاله خلال الفترة المقبلة على المفاوضات التي ينتظر نتائجها سواء بين طهران وسلطنة عمان أو بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك عمر، ونتحول إلى واشنطن مع الزميل محمد الأحمد. إذن محمد، ما هي آخر التفاصيل، سيما أن كما يبدو مقاربة الرئيس الأمريكي ذاهبة نحو التهدئة، وذلك بناء على تصريحاته؟
2: الحقيقة تصريحات ترامب متقلبة رنيم، كل يوم هناك موقف جديد. في أحدث هذه المواقف أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة بثت قبل قليل عبر الهاتف مع برنامج ريل أمريكا فويس أن إدارته لا تزال في مرحلة تفاوض مع إيران، لكنه وصف المفاوضين الإيرانيين بأنهم ماكرون ويتراجعون عن تفاهماتهم بعد إعلانها. NBC كانت قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول أمريكي بأن ترامب أبلغ مستشاري بأنه يريد مواصلة محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران. في هذه المقابلة مع ريل أمريكا فويس قال إن واشنطن تعتمد حاليا سياسة مراقبة الضغوط التي تواجهها إيران، مع إبقائه كذلك على خيار التصعيد العسكري قائما، وأشار أيضا إلى الوضع الاقتصادي المتدهور لإيران. وقال أيضا بأن واشنطن تتحكم بقدر كبير من أموال الإيرانيين وأصولهم المجمدة، مشيرا إلى أنها تحت السيطرة الأمريكية التامة. كرر تأكيده بأن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، منتقدا مجددا الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما السابقة، واصفا إياه بأنه كان اتفاقا كارثيا. كان ترامب قد رفع في وقت سابق سقف المطالب الأمريكية برفضه حديث طهران عن تعويضات، ودعا بالمقابل بدلا من ذلك إلى مطالبة إيران بدفع تعويضات عن الأضرار التي قال إنها تسببت بها للولايات المتحدة على مدار العقود الماضية، وكذلك لعائلات ضحايا إيران في لبنان وسوريا واليمن، وفق تصريحاته مؤكدا أنه وجه المفاوضين الأمريكيين لطرح هذا الملف في أي محادثات مستقبلية مقبلة. في الشق العسكري شدد ترامب على أن خيار توجيه ضربة جديدة لا يزال قائما إذا قررت واشنطن ذلك، كما كرر تأكيده أن البحرية الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز بعد إزالة الألغام، في إشارة ربما إلى المسار الجنوبي الذي تقول واشنطن إنه لا يزال مفتوح أمام حركة السفن بحماية أمريكية، بالرغم من أن الوقائع الميدانية رنيم تشير إلى استمرار التنافس بين الجانبين على السيطرة على مضيق هرمز، بالرغم من العمليات العسكرية الأمريكية التي يبدو أنها لم تفلح في كسر قبضة إيران على المضيق. طبعا هذه المواقف من ترامب تعكس تشددا أمريكيا متزايدا بعد هذه المطالب الإيرانية الأخيرة كشرط لفتح المضيق، وهو ما يشير إلى تراجع الآمال وفرص التوصل إلى اتفاق قريب بعد الأجواء التفاؤلية في الواقع التي أشاعها المسؤولون الأمريكيون على مدار الأيام القليلة الماضية بشأن هذه المفاوضات التي جرت بين إيران وعمان. واشنطن كانت قد أكدت أنها لن تقبل بأي اتفاق يمنح طهران السيطرة على المضيق أو فرض رسوم أو موافقات أو تصاريح على حركة السفن في أي اتفاق محتمل. لكن في ضوء حالة الجمود، هذه التصريحات الأمريكية بالمقابل باتت تركز بشكل متزايد على الضغوط الاقتصادية كأداة رئيسية في التعامل مع إيران في هذه المرحلة، بالرغم من أن ترامب في كل تصريحاته لا يلغي مسألة التصعيد العسكري، وإن كانت التقارير في الواقع تشير إلى أن هذا الخيار أصبح محدود في ضوء مسألة تناقص المخزونات من الصواريخ الاعتراضية والهجومية، وكذلك في ضوء تحذيرات القادة العسكريين بشأن أي حرب طويلة مكلفة قد تستنزف الولايات المتحدة، لا سيما من جانب الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي دعا وفق التسريبات إلى إيجاد مخرج دبلوماسي لهذا الموقف.
1: شكرا لك محمد الأحمد، كنت معنا من واشنطن. بعد أشهر من عمل قيادات عسكرية من دون تعيينات رسمية، يعيد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ترتيب هرم القيادة عبر حزمة تعيينات شملت هيئة الأركان والحرس الثوري والبسيج. نتعرف على هذه التعيينات في التقرير التالي.
3: هيكل قيادة كان يعمل لأشهر من الحرب دون مراسيم، مع حزمة تعيينات جديدة يضفي المرشد الأعلى الإيراني

0: مجتبى خامنئي الطابع الرسمي على أهم أجزاء هذا الهيكل. في قمة الهرم العسكري الإيراني تأتي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التي تضع الإطار العام وتنسق المؤسسة العسكرية. وقد عين اللواء علي عبد الله رئيسا لهذه الهيئة، بينما عين العميد كيومرث حيدري نائبا له. علي عبد الله المولود عام 59 بمحافظة جيلان شمالية إيران، عين رئيسا للهيئة خلفا للواء عبد الرحيم الموسوي الذي قتل خلال جولة الحرب الأولى. كان عبد الله يقود مقر خاتم الأنبياء المركزي من قبل، أي غرفة القيادة المشتركة المسؤولة عن تنسيق العمليات بين الجيش والحرس خلال الحرب، وذلك منذ أن عينه المرشد السابق علي خامنئي خلفا للواء غلام علي رشيد الذي قتل في حرب 13 يوما بين إيران وإسرائيل. سبق لعبد الله أن عمل نائبا للتنسيق في هيئة الأركان، وبتعيينه رئيسا لها تنقل طهران قائدا كان يدير الميدان إلى أعلى موقع تنسيقي في القوات المسلحة. وقرار تعيينه يطالبه باستكمال دمج هيئة الأركان مع مقر خاتم الأنبياء المركزي. أما نائبه كيومرث حيدري المولود عام 64 في مدينة صحن، فهو قادم من الجيش النظامي، قاد القوة البرية للجيش بين عامي 2016 و2025 قبل انتقاله إلى منصب نائب قائد مقر خاتم الأنبياء. يقول بيان تعيينه صراحة إنه مقترح من قبل رئيس هيئة الأركان العامة، وينتظر منه أن يسهم في الارتقاء بالقدرات الدفاعية والأمنية وتعزيز الروح الجهادية للقوات المسلحة. على رأس الحرس الثوري الإيراني، أي الذراع الميدانية التنفيذية الأهم لخطط هيئة الأركان، ثبت المرشد أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس مع ترقيته إلى رتبة لواء، وعين اللواء مصطفى إزدي نائباً له. وحيدي لم يبدأ قيادة الحرس اليوم، إذ كان يتولى المنصب منذ مارس الماضي من دون إعلان رسمي بعد مقتل القائد السابق محمد باكور في حرب 40 يوماً. وبهذا الإعلان الرسمي يمنح المرشد لوحيدي شرع مكتوبة وترقية عسكرية لقيادة المرحلة المقبلة. يملك وحيد المولود عام 58 خبرة تجمع بين العمل العسكري والأمني والسياسي. كان من أوائل قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري عام 88، ثم تولى وزارتي الدفاع والداخلية قبل عودته إلى قيادة الحرس. إلى جانب وحيد يأتي مصطفى إيزدي كنائب له، وهو أحد أقدم قادة الحرس الثوري وأكثرهم خبرة في العمل العملياتي والاستراتيجي. سبق له قيادة القوات البرية للحرس خلال الحرب الإيرانية العراقية، والعمل في هيئة الأركان وتولي ملفات الإشراف الاستراتيجي والدفاع السيبراني. في القوة البحرية للحرس ثبت المرشد الأعلى العميد البحرية علي عظمائي قائدا لها، إذ كان اسم عظمائي قد ظهر فعليا بصفته قائدا البحرية منذ يوليو، لكن المرسوم الجديد يمنحه التثبيت الرسمي. عظمائي قاد لسنوات المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس، وهي منطقة عمليات ترتبط بالجزر الإيرانية والممرات القريبة من مضيق هرمز، وكان نائبا للعميد علي رضا تنغصيري الذي قتل في حرب 40 يوما. عظمائي قائد يعرف جغرافيا هرمز بالنظر إلى منصبه السابق، وتثبيته يأتي في لحظة أصبح فيها المضيق ورقة عسكرية وتفاوضية مركزية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. أما التعيين الجديد والأكثر ارتباطا بالجبهة الداخلية فهو إعادة حسين طائب إلى رئاسة منظمة التعبئة الشعبية البسيج. طائب الذي ولد عام 63 في طهران يعرف هذه المؤسسة جيدا، إذ سبق أن ترأسها لعام واحد في 2008 قبل انتقاله إلى قيادة استخبارات الحرس الثوري التي بقي على رأسها نحو 12 عاما. البسيج ليس مجرد قوة احتياط عسكرية، فهو شبكة واسعة تمتد داخل المدن والجامعات والأحياء والمؤسسات. ونص قرار تعيين طائب يركز على توسيع شبكة المعلومات الشعبية واستخدام التقنيات الحديثة ومواجهة التهديدات من داخل المجتمع. وطائب ليس بشخصية عادية، فمن بين جميع الشخصيات النافذة في إيران يتكرر اسمه أكثر من أي شخصية أخرى بوصفه حلقة الوصل بين مجتبى خامنئي ومؤسسات الحكم الأخرى. وفي عملية لإعادة توزيع الأدوار تتزامن هذه التعيينات العسكرية مع تغيير مهم في المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد أصبح محسن رضائي الأمين العام للمجلس وممثلا للمرشد داخله، خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي نقل إلى منصب المستشار السياسي للمرشد. قراءة هذه التعيينات تقول إنها استدعاء لشخصيات ذات خبرة أمنية طويلة ثم توزيعها على المفاصل الأكثر حساسية ما بين توحيد للقيادة العسكرية وتشديد لإدارة الجبهة الداخلية وربط للقرار الأمني والسياسي مباشرة بالمرشد الأعلى.
1: وقبل الذهاب إلى نقاش مع ضيوفنا في الملف الإيراني الأمريكي، إشارة إلى هذه الأخبار العاجلة التي تريدنا نقلا عن مراسلة الجزيرة. قوات الاحتلال تمنع مركبة إسعاف من دخول محيط سهل قرية المغير في رام الله، وإذا نتابع هذه المشاهد مباشرة من قرية المغير حيث الزميلة ثروة شقرة كانت تنقل لنا آخر المستجدات ومنع المستوطنين الإسرائيليين للأهالي الفلسطينيين من الذهاب لحراثة أراضيهم. وبالعودة إلى الملف الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من ميشيغان سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية، ومن طهران ينضم إلينا الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إذن أبدأ معك أستاذ سامح، يبدو أنه وتحديدا التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي يبدو أنه ملتزم بمسار التهدئة والذهاب نحو الضغط الاقتصادي، ماذا برأيك قد يؤتي هذا المسار؟
2: بعد التحية لك وللسادة المشاهدين والضيف، نشكركم على الاستضافة. خيارات الرئيس دونالد ترامب تراوحت دائما بين التصعيد الكلامي والعودة إلى ضربات عسكرية جراحية مكثفة، وأخيرا العودة إلى الحصار البحري المشدد حتى يحاول الوصول إلى تغيير للسلوك السياسي لإيران. هذه الخيارات الثلاثة ينتقل بينها الرئيس الأمريكي بشكل متزامن وربما شكل متتال أيضا. في اللحظة الحالية يؤكد الرئيس على أنه لابد من الاستمرار في عملية الحصار البحري المشدد، ويصرح لأكسيوس على أنه يميل إلى المفاضلة السلمية والوصول إلى اتفاق لا نعرف ملامحه حتى هذه اللحظة. وفي ظل عمليات بين الشد والجذب من الجانب الإيراني فيما يتعلق بتغيير الشروط وطلبات شروط جديدة للتعويضات وغيرها، الاتفاق مع عمان في حالة من الضبابية التي لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تتحول من مجرد أفكار أو حتى من اتفاق مكتوب إلى واقع على الأرض في ظل تعطل المسار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. حالة الجمود المستمرة الآن هي حالة مضرة بالتأكيد بكل الأطراف، ولكن صبر الرئيس الأمريكي ربما يكون أطول على اعتبار أنه يرى أن قدرة إيران على تحمل الحصار البحري المشدد تتأكل بشكل تدريجي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من الوقت والكثير من الأصول العسكرية في المنطقة التي تجعلها قادرة على تصعيد الحصار حتى والوصول إلى مرحلة أن تصل إيران إلى مائدة المفاوضات بشكل فيه كثير من المرونة إن لم يكن الاستسلام. إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الوضع؟ لابد من المراقبة المستمرة وانتظار إلى أي مدى يمكن أن يستمر الرئيس في هذا القرار.
1: نعم، أذهب إلى دكتور عباس خميار. دكتور، يعني في تصريحات للرئيس الأمريكي لريل أمريكا فويس يقول بأنه لديه ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، الأولى مراقبة مدى سوء وضعها، الثانية ضربها بشدة، والثالثة هي الضغط الاقتصادي. إذن هل برأيك الضغط الاقتصادي سيؤثر على إيران في مسار هذه المفاوضات؟
3: تحية لكم ولكل المشاهدين وصباح الخير. الحقيقة هذه الأمريكيون فاقدون استراتيجية المعركة حتى منذ بدايتها وبالآن عند ضرورة الخروج من هذه الحرب وهذا العدوان، ونعرف كيف يتأرجح بين هذه الاستراتيجية التي يسميها استراتيجية بين هذا الموقف والموقف الآخر. وأصبح الجميع يعرف بأن هذه الحرب التي فرضت على إيران هي حرب لم تكن أمريكية، ولذلك هناك ورطة أساسية وهناك تورط وهناك نوع من عدم القدرة وعدم قدرة اتخاذ القرار للمراحل القادمة للخروج من هذه المعركة. لذلك الأمريكيون والرئيس ترامب جرب الاستراتيجيات التي يسميها الاستراتيجية في ثلاثة في الماضي، وبين السياسية بين الاستراتيجية الاقتصادية والعسكرية.

0: والأمنية، والمهم يعني النفسية والإعلامية. ولذلك أعاد، وكانت التجربة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية هي التجربة الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي فرض منذ عام 1979 واستمر
1: نعم
0: بوتيرة عالية. والآن نحن في قمة هذا الحصار الاقتصادي، ولكنه فشل في عدة مراحل ورجع إلى الخيار العسكري. الخيار العسكري الآن فشل في عدة مرات، في 3 مرات أساسية ورئيسية، والآن رجع إلى هذا الخيار الاقتصادي.
1: دكتور،
0: أنا أتصور الحصار.
1: عندما
0: نعم،
1: يقول ترامب بأن إيران لا تدفع رواتب الجنود، كيف من المتوقع من جيش أن يلعب دوره إذا كان لا يعني لا يتم دفع رواتب الجنود؟ إلى أي مدى هذا الأمر دقيق؟
0: يعني هل تعولين على هذه الرواية الأمريكية التي عرفناها كيف تكون متناقضة ومتباينة وكاذبة أكثر الأحيان، وهي تصب في الحرب النفسية وإرضاء الرأي العام العالمي والرأي العام الأمريكي؟ لا، هذه لن تكون أخبار صادقة أبدا. هذا لم لا أتصور أحد في إيران وخارج إيران يعول على هذه التغريدات وعلى هذه التصريحات كاذبة بامتياز. لم يكن هذا، لن تكون هناك أي نقيصة في كل ما يتعلق باستلزام المواد الغذائية والغير الغذائية في إيران في أثناء الحرب، وهذه ربما تكون من نوادر الحروب. صحيح
1: نعم
0: في العالم، صحيح أن هناك تضخم، ولكن لم تكن أي نواقص. الحكومة تدفع إضافة إلى
1: نعم
0: الرواتب بصورة منظمة جدا، تدفع يعني مساعدات من خلال نظام الكوبونات، وهذا ما يحصل عليه كل المواطنون وخاصة الجنود والجيش والحرس
1: نعم
0: الثوري.
1: أعود إلى أستاذ سامح. إذن أيضا أستاذ سامح، فيما يتعلق بالتصريحات التي تريدنا الآن والتي يعني كانت في مقابلة للرئيس الأمريكي مع ريل أمريكا فويس، يقول إذا سمحنا للطرف الآخر بالفوز في الانتخابات النصفية فستصبح البلاد تحت حكم الجهاديين. يقول هذا الأمر بعدما كان قال سابقا بأنه لا يأبه لنتائج الانتخابات وبأن لا شيء سيغير في الملف الإيراني. هل تغيرت هذه المعادلة برأيك؟
2: يعني بعد مرة أخرى أن نقرأ المشهد، علينا أن نتذكر أن الرئيس دونالد ترامب دائما ما كان يقول الشيء وعكسه في كثير من الحوارات، ويصعب التنبؤ أو اتخاذ مسار منضبط لأفكاره وأحاديثه بدرجة معمقة، وربما يقوم بهذا بشكل مقصود لخلق حالة من الارتباك لدى كل الأطراف، وحتى لا يمكن التنبؤ بما يريد أن يفعله. في الحالة الانتخابية هناك أيضا تعليق لافت قاله منذ عدة أيام، عندما قال لأحد المراسلين في لقاء تلفزيوني أن الجمهوريون غاضبون، ولكنهم ليسوا غاضبين منه، إنما غاضبون من المشرعين الجمهوريين. أعتقد أنه بهذا يعطي لنفسه مخرجا يتنصل فيه من مسؤولية التردي الاقتصادي الذي يشعر به الكثير من الأمريكيون، وفقدان الحماسة التي بدت ظاهرة لدى كثير من الجمهوريين في ظل الانتخابات التمهيدية التي شهدتها عدة ولايات أمريكية. الرئيس دونالد ترامب لا يهتم بالانتخابات، وقد صرح بهذا أكثر من مرة، وأميل إلى الاعتقاد أنه فعلا لا يهتم بالانتخابات، ولكن هناك أقطابا جمهوريين يضغطون عليه بين فترة وأخرى لكي يقوم ببعض التصرفات السياسية التي تخفف الضغوط عليهم. ولا أعتقد أن توقفه عن عمل عسكري يبدو بعيدا عن أخذ هذا الاعتبار في قراره، إضافة إلى مجموعة من الإشارات الأخرى، فقد مدد اليوم تصريح نقل المواد البترولية والأسمدة من المواني الأمريكية وداخلها بالاعتماد على أساطيل أجنبية فيما عرف بقانون جونز، والذي استثنى منه 90 يوما للناقلات لكي يتم إجراء تحوطي لربما تعود الأسعار مرة أخرى للارتفاع بشكل كبير، خصوصا في ظل
1: نعم
2: استمرار أزمة هرمز. في ملخص القول الرئيس الأمريكي

0: في عينه
1: نعم،
0: على الانتخابات، ولكن قلبه وعقله ليست بالضرورة منشغلة بها.
1: شكرا لك أستاذ سامح الهادي، الباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من ميشيغان. وشكرا لك دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. هذه التغطية متواصلة من قناة الجزيرة، ونلتقي على رأس الساعة.

0: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
1: عواجل تتوالى.
2: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
1: بث مباشر دون توقف.
3: هذه الساعة نفتح نوافذ.
1: نوافذ خاصة.
3: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
1: وتحليل للأحياء.
4: المتابعة شبكة مراسلين.
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: الحياة لم تكن سهلة على الكثيرين، والحلول التقليدية عاجزة عن كسر دائرة الاحتياج. قصص تبقى عالقة وأعداد تتزايد. هنا لا نحتاج أن نعطي فقط، نحتاج أن نستثمر في أصل العطاء لتنمو صدقاتنا. صندوق الوقف، طريقك الآمن لصدقة مستدامة. اغتنم الفرصة وابدأ وقفاً يبقى بعدك.

رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في الضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت خلال اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس، كما أجبرت العديد من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم قبل أن تقدم على تفجير منزل شهيد بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار شهر يوليو الماضي. وفي رام الله، أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المزارعين الفلسطينيين في سهل القرية قرية المغير، ومنعت دخول سيارة إسعاف إلى القرية. وقال الرئيس دونالد ترامب لريل أمريكا فويس إن لدى إدارته ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، أولها مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، أما الاستراتيجية الثالثة فقال إنها ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران. وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية لا سيما الحصار. وفي الشأن الداخلي الإيراني، أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة قرارات بتعيينات لمناصب عسكرية رفيعة، شملت تعيين أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وحسين طائب رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية البسيج، وعلي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان للقوات المسلحة. وفي كولومبيا

0: أعلن الرئيس إبريلالدو دي لا إسبيريا حالة الطوارئ في البلاد بعد زلزال بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل. والبداية من التطورات في الضفة الغربية، حيث اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرية تل جنوب غرب نابلس. وأفاد مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أجبر عشرات العائلات بالمنطقة على إخلاء منازلهم قبل أن يقدم على هدم منزل شهيد بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار شهر يوليو الماضي. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين في سهل قرية المغير ومنعت دخول سيارة إسعاف إلى القرية. ونبدأ من بلدة المغير من رام الله، تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، وأيضا من قرية تل جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك ثروة، إذن قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المزارعين بداية بعد هذا الاقتحام وهذه لربما الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال على المزارعين في قرية المغير، بداية ضعينا في صورة المشهد، أين تتواجدين أنت والطاقم؟ أين يتواجد الجيش في هذه المرحلة وكيف يبدو المشهد في القرية؟
1: منى، أجبرتنا قوات الاحتلال على الابتعاد عن المنطقة التي كنا فيها في الساعة الماضية المحيطة بالسهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله بالقوة وبإطلاق قنابل الصوت بشكل مباشر بعد أن أطلقت الرصاص المطاطي باتجاه مركبة إسعاف كانت تتواجد في المنطقة وأجبرتها على المغادرة، بالإضافة إلى إطلاقها الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين في ذات المنطقة، بالإضافة إلى إغراق منازل المواطنين الفلسطينيين بقنابل الغاز منذ أكثر من ساعة حتى هذه اللحظة، وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت في منطقة السهل الشرقي. هذه المنطقة التي كان من المفترض أن يصلها أصحابها، عدد من المزارعين الفلسطينيين الذين حرموا من الوصول إليها منذ 7 أكتوبر عام 2023 بسبب سيطرة المستوطنين عليها وإقامة البؤر الاستيطانية عليها. كان هناك أيضا من المفترض تنسيق لدخول عدد من المزارعين الفلسطينيين، عدد قليل حقيقة، بالإضافة إلى دخول 3 جرارات زراعية فقط سمح لها بالوصول كانت تتواجد. نسمع الآن أيضا استمرار إطلاق قنابل الصوت في نحن عودة للسؤال، نحن في وسط القرية ويبدو أن المواجهات لا تزال مستمرة في المنطقة التي كنا نتحدث عنها بالقرب من المقبرة الشرقية وبالقرب من السهل الشرقي، وقوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز حتى هذه اللحظة. وكنا نتحدث عن المنطقة التي كان سيصلها المزارعون الفلسطينيون، ولكن تجمع العشرات من المستوطنين بوجود قوات الاحتلال وبدأوا بالاعتداء على المزارعين، ما اضطرهم حقيقة للانسحاب لحماية أنفسهم، خصوصا بعد تحريض على وسائل التواصل ومجموعات التليجرام التابعة للمستوطنين بأنهم لن يسمحوا للفلسطينيين بحراسة ما يعتبروه أرضهم التي سرقوها منذ 7 أكتوبر، وقاموا بحراستها هم وقاموا تدمير مزروعات المواطنين الفلسطينيين وحرقها وأخرى تسميمها كأشجار زيتون يزيد عمرها عن 100 عام وفق ما قال لنا المواطنون الفلسطينيون منى. بالتالي قوات الاحتلال وصلت بأعداد كبيرة إلى تلك المنطقة، انتشرت لتأمين حماية للمستوطنين وبدأت بإطلاق القنابل كما رصدنا في الساعة الماضية باتجاه المقبرة وحتى باتجاه المنازل وباتجاه المواطنين، ولم تقم هذه الفعالية التي كان ينتظرها المزارعون الفلسطينيون منذ ما يزيد على 3 سنوات بسبب اعتداءات المستوطنين. هذه القرية كما تعلم منى سيطر المستوطنون فيها على آلاف أو عشرات للدقة عشرات آلاف الدنومات وبنوا 11 بؤرة استيطانية منذ 7 أكتوبر، وقبل أشهر قليلة وصلها إيتمار بنغفير واقتحم المنطقة التي كنا نتواجد فيها ودعم المستوطنون، وبعد مغادرته للمنطقة أقام المستوطنون بؤرتين جديدتين بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير الذي يشجع هذه المجموعات التي يصفها الفلسطينيون بالإرهابية والتي تشن هجمات يوم على المواطنين الفلسطينيين. هذه القرية قدمت شهداء برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الآونة الأخيرة، خصوصا تلك الحادثة التي قتل المستوطنون فيها طفلا كان في مدرسته في مدرسة المغير على المدخل الرئيسي لهذه القرية، وعندما هب الناس لحماية الأطفال قتلوا

0: مواطنا آخر وفي حينه في حينه وصل عدد من السفراء والدبلوماسيين ووصفوا ذلك بأنه اعتداء إرهابي على المواطنين الفلسطينيين المفترض أن يكونوا آمنين في مناطقهم وقراهم. لا حصانة حقيقة للمستوطنين، لا حصانة لأحد من الفلسطينيين، بالإضافة لأنه حماية شاهدناها بأم أعيننا منى للمستوطنين الذين أيضا اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين في هذه القرية.
1: ثروة، على ما يبدو هنالك سباق محموم بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتلال سموتريتش فيما يتعلق بالتشجيع على الاستيطان أكثر فأكثر في الضفة الغربية، خاصة وأننا نقترب من فترة انتخابات. فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية التي تحدثت عنها، 11 بؤرة منذ 7 أكتوبر، لو تشرحي لنا فيما يتعلق بأماكن هذه البؤر، هل هي محيطة، هل هي تطبق على قرية المغير أم في منطقة معينة، وهل هي مسكونة بالفعل؟
0: هي تلف القرية من جميع الجهات منى، من الشمال والجنوب والشرق والغرب. هذه القرية أيضا لديها أربعة مداخل، أغلقت قوات الاحتلال 3 من المداخل لهذه القرية ولم تبقي إلا على المدخل الشرقي الذي يوميا تنصب حاجزا عليه وتنكل بالمواطنين الفلسطينيين. هذه البؤر مسكونة كما تعلمي، تبدأ بخيمة ومن ثم تتوسع على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وعندما نتحدث عن بؤرة نتحدث عن حي سكني للمستوطنين صغير، ولكن المساحة التي يسيطرون عليها كبيرة، قد تصل لألاف الدنومات. أي من الممكن أن تقام بؤرة استيطانية يسكنها 3 أو 4 من المستوطنين على أراضي قرية المغير، يسيطرون على ألاف هذه الدنومات. ماذا يفعلون بها؟ يقومون برعي الأغنام التي يسرقونها من المواطنين الفلسطينيين، يمنعون المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي ويأخذون الطريق. هذا الطريق قرية المغير هي قرية تقع في وسط الضفة الغربية، تربط ما بين محافظة رام الله والبيرة، وهي آخر قرى محافظة رام الله والبيرة، تربطها بقرى جنوب نابلس مثل قرية دوما التي أيضا تعرف باعتداءات المستوطنين الدامية. وبالحديث عن دوما سريعا، أيضا يحاصر المستوطنون في هذه الأثناء عائلات فلسطينية بنوا خيمة بالقرب من منزل هذه العائلة، ومن الممكن أن يتكرر سيناريو عائلة الطباس التي أجبرها المستوطنون تحت وطأة هذه الاعتداءات اليومية على مغادرة منزلهم وهجروا من منزلهم وسيطر المستوطنون على هذه المنازل. وبالتالي عندما نتحدث عن البؤرة الاستيطانية الموجودة في قرية المغير، كما باقي مناطق الضفة الغربية، هي قريبة من منازل السكان، هي قريبة من البيوت، وبالتالي عادة يقوم المستوطنون حتى من أشكال الاعتداء على استخدام الإضاءة ليلا لإزعاج الفلسطينيين وهم في بيوتهم. وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال الآن في وسط القرية وتطلق أيضا القنابل من هذا الاتجاه.
1: هل هنالك مواجهات ثروة؟
0: يعني إن كانت الفعالية في منطقة، في أكثر من منطقة، ولكن تتركز مع مجموعة قليلة من الفلسطينيين عند منطقة السهل الشرقي، هنا لا يوجد مواجهات منى، ولكن قوات الاحتلال عادة دون أن يكون هناك مواجهات فقط إن مرت من هذا الشارع، والشارع الذي يربط المنطقة الشرقية في القرية، وسط القرية تقوم بإطلاق وابل من قنابل الصوت وتخنق الناس وهم في منازلهم. كنا نتحدث عن هذه، إن كانت هذه الفعالية في منطقة السهل الشرقي، قوات الاحتلال تقتحم عمق القرية، تطلق الرصاص على الإسعاف وعلى الصحفيين في عمق القرية، وبالتالي يقول الفلسطينيون أن هناك حماية مطلقة للمستوطنين وإطلاق أيديهم للاعتداء على المزارعين الفلسطينيين، وتتذرع بأنها أعطت الفلسطينيين تنسيقا لدخول هذه المنطقة لم تسمح لهم. الحقيقة أن الموضوع هو منع السماح للمزارعين الفلسطينيين وليس السماح للمزارعين الفلسطينيين، وإن كان هناك تنسيق وموافقة لربما هي فقط شفهية للمزارعين الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم التي لم يتمكنوا منى من الوصول إليها منذ 7 أكتوبر، وهذا يكبدهم وهم يعني فلاحون يعتمدون على الزراعة بشكل أساسي، كبدهم خسائر اقتصادية كبيرة جدا أثرت على حياتهم بشكل مباشر.
1: ثروة، تبقينا معنا لنتابع معك المشهد، لكن ننتقل الآن إلى زميل ليث جعار مراسل الجزيرة يتواجد في قرية تلتل. إذن ليث، كانت قوات الاحتلال قد أقدمت بالفعل على تفجير منزل الشهيد فاروق رمضان في هذه القرية وأجبرت العائلات المحيطة على إخلاء منازلها، كيف يبدو المشهد الآن؟
2: نعم، فور انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بعد تنفيذ عملية التفجير لمنزل الشهيد فاروق رمضان الذي اتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار تجاه الإسرائيليين في محيط قرية تل. والفلسطينيون أكدوا بأنه كان في حالة دفاع عن النفس وقام بالاستيلاء على سلاح رجل الأمن وأطلق النار من خلاله تجاه إسرائيليين، ما أدى إلى مقتل 2 من الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين. نتحدث عن تدمير كامل في الشقة السكنية. في اللحظات الأولى كانت النظرة بأن الجيش الإسرائيلي قد دمر البناية بشكل كامل، لكن بعد انسحاب الجيش ووصولنا إلى هذه المنطقة في فناء هذا المنزل تبين بأن التدمير فقط لبناية أو شقة الشهيد فاروق رمضان، إضافة إلى أضرار جسيمة مادية في كافة أرجاء المنزل. نشاهد هنا التناثر لحجارة هذا المنزل بعد أن وضع الاحتلال الإسرائيلي والفرق الهندسية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مواد متفجرة في داخل هذه الشقة، وتنفيذ عملية التفجير بعد ما يزيد على 12 ساعة على تنفيذ عملية عسكرية في داخل هذه القرية وحصارها والاعتداء على الفلسطينيين، إضافة إلى الانتشار في مناطق عدة في محيط القرية. لك أن تتخيل منى، الجيش الإسرائيلي دفع بما يزيد على 35 آلية عسكرية برفقة فرق هندسية، أغلق كافة الطرق المؤدية إلى القرية، ومن ثم بدأ بحصارها وإفراغ الفلسطينيين. أكثر من 6500 فلسطيني حوصروا في هذه القرية خلال عملية الاحتلال التي نفذت في ساعات الليل، وحتى انسحابهم قبل أقل من نصف ساعة فقط من محيط هذا المنزل وبعد تنفيذ هذه العملية على امتداد ما يزيد على نصف كيلومتر. الجيش الإسرائيلي أفرغ كافة منازل الفلسطينيين وأبلغهم بعدم العودة إليها قبل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تقوم بعملية تفجير في فناء المنزل. وفق بعض الفلسطينيين هنا فإن شخصية لربما سياسية أو من عائلات القتلى قد حضرت إلى هذه المنطقة عبر الآليات العسكرية الإسرائيلية وتابعت عملية التفجير خلال قيام القوات الإسرائيلية بتفجير الشقة السكنية في هذه المنطقة. نذكر هنا بأن الشهيد فاروق رمضان استشهد رفقة 3 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين تحديدا إلى الأطراف الجنوبية الغربية من هذه القرية، وعلى إثرها اندلع عراق بالأيدي مع الفلسطينيين، تطور إلى استيلاء الشهيد فاروق على سلاح من أحد رجال الأمن وقام بإطلاق النار بعد أن حاول الدفاع عن نفسه وفق رواية الفلسطينيين الذين يؤكدون، وهذا ما خرج من مقاطع مصورة من قبل المستوطنين توثق بأن الشهيد فاروق رمضان حاول الدفاع عن نفسه خلال قيام أحد رجال الأمن بالاعتداء عليه ومحاولة إطلاق النار عليه في تلك المنطقة. على الفور جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة، حاصر القرية ونفذ عمليات مداهمة واعتقال، وقام بالاعتداء على الفلسطينيين خلال عملية استمرت لثلاثة أيام. بالتزامن معها كان هناك عمليات تجريف في أراضي الفلسطينيين والاعتداء عليهم وتنفيذ أو وضع بؤرة استيطانية على أراضي الفلسطينيين ضمن المخططات الاستيطانية التي باتت تتزايد في مناطق الضفة الغربية بعد سحب صلاحيات الإدارة المدنية من قبل من الجيش الإسرائيلي وإعطائها إلى المستوطنين، وعلى رأسهم بتسليل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه هو نواة الثورة الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والتي يراها الفلسطينيون بأنه مزيد من الإرهاب اليهودي الذي يحدث في مناطق الضفة الغربية من عمليات تصعيد تجاه القرى والبلدات الفلسطينية التي باتت اليوم تشهد عمليات اعتداء تنفذ من قبل الجيش طارة وطارة أخرى من قبل المستوطنين.
1: في ظل تكامل الأدوار لربما أيضا، لكن ليت تجولت في القرية وأنت تتواجد في قرية تل في نابلس وتحدثت مع الناس، هل هنالك تخوف من تكرار هذه الاعتداءات التي كنت تصفها فيما يتعلق بالمستوطنين على غرار ما كان في الشهر الماضي؟
2: الفلسطينيون هنا ينظرون إلى ما يحدث على مدار اليوم من عمليات اعتداء تنفذ من قبل المستوطنين ووجود البؤرة الاستيطانية الممتدة من مستوطنة حفاد جلعاد المقامة أصلا على أراضي الفلسطينيين في هذه القرية ومناطق أخرى في محيطها كبلدة بورين صرة إضافة إلى عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. ينظرون بأنه مزيد من عمليات التصعيد في الاعتداءات التي يمكن أن تنفذ باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم من عمليات حرق واعتداء. هنا نشير أيضا بأن ما يحدث أصلا في مناطق الضفة الغربية وتحديدا في قرية تل ومن تحدثنا معهم هو ما يحدث ليس نتاج لهذه الحادثة وحادثة مقتل الإسرائيليين الاثنين أحدهما ضابط في الجيش الإسرائيلي وإصابة آخرين، وإنما سبق ذلك عمليات هجوم واعتداء خلال الأسابيع التي سبقت هذه العملية في 24 يوليو الماضي، حيث كان هناك عمليات هجوم من قبل المستوطنين من مستوطنة حفاد جلعاد، مستوطنات محاذية لهذه القرية، وعمليات أو إضرام النار في أجزاء من منازل وممتلكات الفلسطينيين. هذه الاعتداءات وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتفعت في النصف الأول من العام 2026 إلى ما يزيد على 12 ألف اعتداء من بينها فقط 6000 من قبل المستوطنين. النظرة الأولى لما يحدث في مناطق الضفة الغربية ورؤية الفلسطينيين بأن الأشهر القادمة لربما ستكون أو ستشهد عمليات تصعيد من قبل المستوطنين تحديدا بالتزامن مع قرب الانتخابات الإسرائيلية التي يرى أحزاب يمينية متطرفة بأن السبيل للفوز في هذه الانتخابات هو عملية التصعيد التي تحدث في مناطق الضفة الغربية والمزيد من الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم هو رصيد حقيقي للفوز في هذه الانتخابات وعلى رأسهم الأحزاب اليمينية من جماعات بتسليل سموتريتش وحتى بن غفير وعدد آخر من هؤلاء الوزراء والمتطرفين.
1: سنعود معك لنرصد المشهد في قرية تل، لكن نعود مرة أخرى إلى بلدة المغير مع الزميلة ثروة شقرة. ثروة، قبل أن نذهب إلى الليث كنا نستمع إلى أصوات قنابل الصوت والغاز تقترب من المنطقة التي تتواجدون فيها في وسط القرية، ما الذي يحدث؟
3: لا تزال قوات الاحتلال منى تطلق قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين ومنازلهم في منطقة قريبة من هذه المنطقة تحديدا بالقرب من المقبرة الشرقية للبلدة، وينتشر عدد من الجنود المشاة بين المنازل وفق ما تحدث لنا أحد المواطنين قبل دقائق قليلة، بالإضافة إلى استمرار حماية المستوطنين المنتشرين على طول السهل الشرقي لقرية المغير. كنت قد سألتي عن المستوطنين في السؤال الأول منى، قبل أشهر قليلة كان هناك استطلاع رأي يقوم به مستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على موقع التليجرام، ويقومون بطرح أسئلة على بعضهم البعض، من هي القرية التي سنقوم بتهجير سكانها، ويضعون إطلاق رصاص حي الآن. إذن إطلاق رصاص حي الآن منى.
1: نعم نستمع معك
3: كما سمعنا. يقوم المستوطنون بطرح أسئلة عن القرية التي سيقومون بتهجيرها ويذكرون أسماء قرى. أحد استطلاعات الرأي الذي شاهدناه يضعون اسم قرية المغير ومن ثم سنجل ترمس عيا وغيرها من القرى، وكان التصويت الأكبر من قبل فتية التلال والمجموعات الاستيطانية هذه اختيار قرية المغير لتهجيرها، وهذا ما يفعلوه، هم هجروا عدد من سكان التجمعات البدوية في محيطها. تم اعتقال النساء من هذه القرية للضغط، خصوصا من يسكنون في التجمعات البدوية والتجمعات التي أصحابها ليسوا من البدو، إنما هم فلاحون يريدون أن يعيشوا هذه الحياة في الخيام، وهناك الكثير منهم من هذه القرية. تقوم قوات الاحتلال باعتقال النساء للضغط على العائلات من أجل أن تترك هذه الخيام وتذهب إلى عمق القرية، تريد تطهير المنطقة كما يرى المستوطنون من هذه المنطقة المحيطة والأراضي المحيطة إلى عمق القرية، هكذا يرى المستوطنون وهذا ما يفعلوه حقيقة، لأنهم تمكنوا من تهجير عدد من المواطنين الفلسطينيين ويضعون نصب أعينهم على هذه القرية التي كما ذكرنا أولا أراضيها زراعية خصبة تمتاز بأراضي حقيقة يزرع فيها الزيتون بجودة عالية جدا. هذه القرية ذات موقع استراتيجي كما ذكرنا، حلقة وصل بين محافظة رام الله والبيرة ومحافظة نابلس، وهذه القرية هناك شارع 60 الاستيطاني وهو شارع حيوي أيضا. في هذه الأثناء وفق ما وردنا كان هناك اعتداء من المستوطنين على سيارات الفلسطينية المارة من ذلك الشارع. وأيضا عندما نتحدث عن السهل الشرقي لا يجب أن ننسى عائلة أبو عطا، هذه العائلة التي تعيش في المنطقة التي كنا نتواجد فيها منى، ويحاول الجيش والمستوطنون تهجير هذه العائلة. وكان هناك اعتداءات رصدناها بعدسة الجزيرة على هذه العائلة عندما قام المستوطنون بمحاولة اقتحام المنزل عدة مرات، وقامت قوات الاحتلال بتقديم الحماية، بل طالبت أصحاب العائلة بقص السياج الحديدي، لأن معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق اقتحمها المستوطنون واستوطنوا فيها قاموا بتحويل بيوتهم إلى سجن. هناك أسلاك، بالفعل هناك أسلاك تحيط بهذه المنازل، ويقوم الفلسطينيون بوضع هذه الأسلاك ظنا منهم أنها ستحميهم من هذه الاعتداءات. طيب. قوات الاحتلال كانت قد طالبت عائلة أبو عطا بقص هذه الأسيجة للسماح للمستوطنين بالدخول وتنفيذ هذه الاعتداءات، لذلك عائلات حقيقة على أطراف القرى تخشى من مخطط التهجير الذي يسعى إليه المستوطنون وقوات الاحتلال. منى
1: ثروت، بما أنك تحدثتي عن هذه المجموعات، مجموعات التليجرام التي تحرض على الفلسطينيين وتحديدا قرية المغير، وكان هنالك استطلاع يتحدث عن تهجيرها كما يقولون، نسألك عن أهمية هذه القرية للمشهد الاستيطاني، خاصة وأنها تقع لربما على شارع أو لربما شق الشارع على أراضيها، ليست هي التي تقع، شق الشارع الرئيسي هذا على أراضيها الذي يربط بين مستوطنات شمال الضفة الغربية ووسط الضفة الغربية. ما أهمية هذه القرية من حيث موقعها الجغرافي بالنسبة لتكامل المشهد الاستيطاني كما يريده سموتريتش ويعني المستوطنين؟
3: بالفعل كما ذكرنا، أولا هي قرية ذات أرض خصبة للزراعة، الموقع الجغرافي كما وصفته تماما هو كفيل أن يضع الاحتلال عينه على هذه القرية واستهدافها بشكل مستمر وممنهج، بالإضافة أيضا إلى أن هناك محيط من البؤر الاستيطانية. عندما نتحدث عن قرية المغير، صادر المستوطنون لأن أراضيها تمتد إلى نابلس وما بعد نابلس إلى الأغوار أراضي هذه القرية، امتداد الأراضي. وبالتالي عندما تحدثنا مع رئيس مجلس القرية يقول أن هذه القرية كان سيطر على أراضيها ليس بعد 7 أكتوبر إنما قبل أيضا 7 أكتوبر، وهناك مصادرات واستيطان واعتداءات أيضا ما قبل 7 أكتوبر، سيطر الاحتلال على عدد كبير أكثر من 40,000 دنم من هذه القرية. ولكن بعد 7 أكتوبر عندما نتحدث عن منطقة السهل الشرقي هناك أكثر من 4,000 دنم، وهي مساحة كبيرة جدا منى، سيطر المستوطنون عليها في هذه المنطقة وبنوا 11 بؤرة استيطانية هي أساسا هذه البؤر يعني تصل ببعضها البعض وتمتد إلى قرى جنوب مدينة نابلس التي انتشرت البؤر الاستيطانية على تلالها. نحن نتحدث في غضون عامين كان هناك أكثر من 93 بؤرة استيطانية، واللافت أيضا أن هذه البؤر لم تعد تقام في مناطق جيم التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا وفق اتفاق أوسلو، إنما هناك بؤر استيطانية أقيمت في مناطق باء التي تخضع للسيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية وفق أيضا تصنيف اتفاق أوسلو. وصل المستوطنون إلى عمق القرى الفلسطينية عن طريق هذه البؤر التي كما ذكرنا خطورتها وفقا لخبراء الاستيطان أنها ليس فقط تسيطر على الأراضي، وهذا شيء مهم للغاية، ولكنها هذه البؤر هي أداة من أدوات تهجير المواطنين الفلسطينيين. وقد نجح المستوطنون وقوات الاحتلال وسلطات الاحتلال بن غفير وسموتريتش باستخدام هذه الأداة بتهجير الكثير من المواطنين الفلسطينيين داخل القرى وفي التجمعات البدوية. منى
1: ثروت شقرة، ستبقين معنا لنتابع ونرصد معك المشهد المتغير على ما يبدو في بلدة المغير في رام الله. والآن ننتقل إلى ضيوفنا من القدس، ينضم إلينا علاء محاجني المحامي والباحث في شؤون الاستيطان، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكما. سيد محاجني أبدأ معك، يعني كانت حركة السلام الآن قبل قليل قد تحدثت عن نقطة قالت فيها أن إسرائيل أقامت خلال عامين ونصف نحو 23 بؤرة استيطانية في مناطق مصنفة باء. الأمر لم يعد يقتصر على المناطق سي أو المناطق جيم في الضفة الغربية، ولكن يمتد حتى إلى مناطق باء ولربما أيضا ألف. من حيث القانون، كيف ينظر إلى هذا التطور في ظل كل هذا المشهد الداعم سياسيا لما يجري على الأرض في الضفة الغربية؟
4: نعم، يعني الظروف مثالية لتنفيذ خطة الحسم التي يعني ينتهجها سموتريتش وهو الوزير المكلف عن الإدارة المدنية. سموتريتش يعني من كل منصة يتحدث عن ضم الضفة الغربية، وهو لا يقتصر، يعني عندما يقول ضم الضفة الغربية هو لا يقتصر فقط على مناطق سي أو مناطق جيم من الضفة الغربية، وهي التي تشكل 62% من هذه الأراضي. هو يتحدث أيضا عن كل الضفة الغربية وكل السياسات، ومنها طبعا التصعيد الحالي في قرية المغير، وقبل ذلك في قرية تل، وقبل ذلك في برقة وفي ترمس عيا، وجميع مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، يعني تصب في نفس الخانة وفي نفس السياسة، وهي عملية يعني يريدون إطباق أو الحسم على هذه المناطق من خلال تنفيذ السياسة، استغلال الوقت والظروف المثالية. الظروف المثالية يعني أنه تجتمع فيها الدعم السياسي، يعني الحكومة تجاهر أنها بصدد ضم الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى ذلك يوجد حصانة قضائية بوجه كل هذه الاعتداءات. المستوطنين يذهبون ويقومون بهذه الاعتداءات، إن كان على الأشخاص المواطنين الفلسطينيين وإن كان على ممتلكاتهم وأراضيهم، وهم يعون جيدا أنه يوجد حصانة بوجه القضاء ولا يوجد محاسبة جراء أفعال هذا. بالإضافة إلى ذلك يوجد مركب آخر، وهو الصمت الدولي اتجاه الإرهاب المستوطنين المتصاعد يوما بعد يوم. أنا باعتقادي نحن يعني الآن أمام تصعيد، وهذا التصعيد يعني سوف يزيد يوما بعد يوم حتى الانتخابات الإسرائيلية المزمعة في شهر أكتوبر المقبل. كما ذكرتي، يعني هذه الاعتداءات لم تعد تقتصر على مناطق جيم في الضفة الغربية، هم يضعون البؤر الاستيطانية كما ذكرتم في التقرير السابق على حدود مناطق باء وألف، وتشكل هذه البؤر الاستيطانية نقطة وانطلاقة للاعتداءات على القرى الفلسطينية المجاورة. يعني نحن نتحدث عن قرية المغير. لماذا قرية المتغير؟ قرية المغير تتعرض لاعتداءات منذ سنوات عديدة، وليس مؤخرا فقط، وليس منذ 7 أكتوبر. أنا شخصيا أتابع المئات من قضايا الإخلاء التي قد تقدمت لها الإدارة المدنية مطالبة بالسيطرة على هذه الأراضي بذريعة وحجة أنها أراضي دولة. يعني قرية المغير يوجد لها موقع استراتيجي ويوجد لها مخزون أراضي يمتد إلى مناطق سي، وهي موجودة أيضا على حدود مناطق باء، فبالتالي هي تشكل يعني مكان استراتيجي ومثالي لتنفيذ هذه السياسات الإسرائيلية. يضعون البؤرة الاستيطانية على حدود مناطق جيم، يعني يختارون المناطق بعناية، ثم يضعون يعني يسلحون المستوطنون بالسلاح ويعطوهم حصنة بوجه القانون، ويقومون بالاعتداء على الفلسطينيين بغرض تهجيرهم، بغرض دحرهم إلى مركز البلد أو إلى حتى أبعد من ذلك، من أجل الاستيلاء على هذه الأراضي وتنفيذ الخطط الإسرائيلية، إن كان عن طريق إقامة وشق الشوارع كما ذكرتم، وإن كان عن طريق شرعنة البؤر الإسرائيلية التي يتم إقامتها يوما بعد يوم على هذه المناطق.
1: سيد عادل شديد، سموتريتش في تصريح قبل قليل كان قد قال ما يجري الآن هو تصحيح لأخطاء استمرت 30 سنة، وأنا فخور بثورة الاستيطان التي أقودها. هل هنالك في إسرائيل من يعارض هذا المشهد الآن في الضفة الغربية؟ هل تبقى من يعارض؟
5: تحياتي لك يا أستاذة منى ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. يعني لا شك أنه يوجد معارضة في إسرائيل، لكنها تراجعت كثيرا، لم تعد الموازين القوى وتركيبة المجتمع الإسرائيلي الديمغرافي والسياسي والحزبي كما كانت قبل 3 عقود. وبنفس الوقت اليوم سموتريتش هو الذي يحكم إسرائيل، وموضوع أنه فخور هذا مستمد وينسجم مع مبادئ حزب الذي يقوده سموتريتش وهو الحزب الصهيوني الدينية. ما يميز الأحزاب السياسية الدينية في إسرائيل أنها مبنية على ثلاث أضلاع: أرض إسرائيل، شعب إسرائيل، توراة إسرائيل. بينما الحزب الذي يقود سموتريتش وهو الصهيونية الدينية يعطي الأولوية والقدسية لما يسمى أرض إسرائيل، بمعنى أنه يتم التنازل عن بعد الديني وعن البعد الإنساني في سبيل التضحية للحفاظ على ما يسمى أرض إسرائيل. لذلك هنالك تخلي عن قيم بالتوراة، هنالك تخلي عن القانون، هنالك إهمال لكل شيء. لذلك هذا ما

نشاهده الآن ليس في تل وفي المغير، إنما بكل البلدات والقرى بالضفة، من أقصى جنوبها، من مسافة رياضة بأقصى جنوب الضفة الغربية حتى أقصى شمالها بقرى الغور وطوباس وكردلة وبردلة، مرورا بتل والمغير وما شابه، أنه يراد ليس فقط مصادرة الحد الأقصى من الأراضي والذي يمثل جوهر مشروع

0: المستوطنين بالقوة يحقق هدفين، أن المستوطنين مثلهم مثل الجيش يمارسون ويتحملون مسؤولية دينية أخلاقية وفق تفسير سموتريتش من أجل الحفاظ على ما يسمى أرض إسرائيل، وأن الفلسطينيين الذين قبلوا بالبقاء بأرض إسرائيل عليهم أن يدفعوا الثمن، وهذا هو بالضبط جوهر خطة الحسم تخني تأخرعات الذي تبناها سموتريتش من عام 2017، والتي تشكل جوهر البرنامج السياسي للحكومة الحالية التي شكلت بنهاية العام 2022، أي قبل 7 أكتوبر بحوالي عام. بمعنى ما يحدث ليس حدثا مرتبط فقط بالانتخابات، الانتخابات القادمة عامل مساعد ومسرع، لكنه مع انتهاء الانتخابات لن تنتهي هذه العملية التي نشاهدها. قد نرى تفاوت في وتيرتها في مستوى العنف فيها، ولكن ما يحدث هو إحداث تغيير جوهري في بنية الضفة الغربية
1: نعم،
0: السياسية الجغرافية الديموغرافية الطبوغرافية. لذلك نجح سموتريتش إلى حد كبير، وهو عندما يقول أنه فخور، نعم، بالمقاربة ما بين الواقع الحالي بالضفة الغربية مع ما كانت عليه الأمور قبيل تشكيل الحكومة الحالية، لا شك أننا أمام واقع جديد مختلف من كل النواحي، وتحديدا أنه كسر ما كان يسمى تقسيمات ألف وباء ووجيم، أنه اليوم الاستيطان يصل مناطق باء وألف، وفي
1: نعم،
0: هدم منازل وفي قرارات بهدم آلاف المنازل في مناطق ألف التي يفترض أن تكون السلطة الأمنية فيها للسلطة الفلسطينية، وليس فقط السلطات والصلاحيات المدنية بما فيها البناء.
1: يعني لا شك أنه منذ بداية احتلال فلسطين شكلت الأرض واسطة العقد في هذا المشهد سيد عادل شديد، لكن على ضوء ما ذكرت فيما يتعلق بهذه الرؤية الإسرائيلية للأحزاب الدينية، وأريد أن أحدد أكثر حتى كل موضوع الصهيونية الدينية ونظرتها إلى الضفة الغربية، هل هنالك في داخل إسرائيل من يملك رؤية سياسية ضمن برنامجه السياسي للضفة الغربية وللعلاقة مع الفلسطينيين غير الصهيونية الدينية؟
0: يعني اليوم مشروع الصهيونية الدينية هو المشروع الناجح لسبب بسيط، أنهم هم الذين يسيطرون على الحكومة، وخاصة أنهم أتوا بمشاريع غطت على حسابات الإسرائيلي السياسية التي كانت ترى ببقاء احتفاظ الضفة الغربية والسيطرة عليها خطر على المدى البعيد، إما أنه سيقود إلى دولة ثنائية القومية تذوب فيها الدولة اليهودية، أو أنه نظام فصل عنصري، وهذا بعض الإسرائيليين لا زال يشعر أنه يشكل أيضا خطر وتهديد لمستقبل يهودية الدولة. ولكن حين ذهب نتنياهو وشركائه باتجاه إحداث تغيير جذري ببنية الدولة من يهودية ديمقراطية لليهود إلى يهودية شريعتية، هذا أعطى اهتمام ببنية وهوية الدولة على حساب المشروع السياسي المتعلق بالضفة. وإذا عدنا عقدين أو ثلاث إلى الوراء، كان هنالك فاصل وفجوة ومسافة تفصل ما بين مجتمع المستوطنين بالضفة الذي كان نسبيا قليل مقارنة بما هو عليه الحال اليوم، مع ما يسمى مجتمع إسرائيل بالداخل. اليوم الحالي تغيرت، لم تعد أيضا المسافة ضبابية، إنما أيضا أصبح الإسرائيليون
1: ولا ربما حتى في الحالة القانونية
0: يقرون
1: سيد عادل شديد، ما بين يعني من يتواجد داخل إسرائيل وفي هذه المستوطنات. اسمح لي أن أنتقل لي سيد محاجنة. سيد محاجنة، قلت بأن الظروف مواتية الآن لتنفيذ خطة الحسم كما يراها سموتريتش، وأنه لربما لم يعد سموتريتش والحركة الاستيطانية ككل تفرق بين مناطق ألف ومناطق باء ومناطق سي من حيث التعامل. كنا يعني نشهد في السنوات الماضية بأن يكون هنالك مصادرات ضمن أوامر عسكرية لاستخدام عسكري أو في ظل هذه الحجة. اليوم على ما يبدو يتحول المشهد، وبدأت هذه المصادرات العسكرية يعني تنفذ لأغراض ليست عسكرية. إلى أي مدى هذا الأمر يعتبر قانوني بحسب نظرة الدولة والمؤسسة القضائية للمشهد؟
2: نعم، يعني من وجهة القانون الدولي الاستيطان يعني بتفاصيله وبمجمله هو غير قانوني. يعني بهذا الصدد ننوه إلى قرار المحكمة الدولية الذي صدر في يوليو 2024، والذي جرم الاستيطان وجرم التعامل الدول مع الاستيطان بمعنى أنه حملها

0: مسؤولية قضائية إذا تعاملوا مع الاستيطان أو إذا مدوا له يد العون. ويوجد تعليم واضحة بالقانون الدولي والتي تمنع نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة، وهذا لسبب واضح. طبعا إسرائيل والقضاء الإسرائيلي والمحكمة العليا الإسرائيلية تجاهلوا هذه التعليمات وتعاملوا على مع موضوع الاستيطان على أنه موضوع سياسي ولا يمكن البت فيه قانونيا. كانت هذه هي نقطة البداية عندما امتنعت المحكمة الإسرائيلية العليا على البت في موضوع قانونية الاستيطان ونقلوه إلى مواضيع أخرى، مثل هل هذا الإجراء هو معقول أو هذا الإجراء ممكن وفق تعليم القوانين الإسرائيلي. فبالتالي من وجهة نظر القانون الإسرائيلي، وكما ذكرتي موضوع استعمال الأوامر العسكرية، يعني في السابق اعتدنا يعني المشهد على أنه الأوامر العسكرية كانت تعد بالأساس لأغراض عسكرية بحتة، فمثلا يمكن مصادرة الأراضي حتى وفق القانون الدولي لأغراض عسكرية مثل إقامة معسكر للجيش أو إقامة نقطة تفتيش مهمة للقوى المحتلة. ويوجد يعني أمر مهم جدا إنه هذا الاحتلال لهذه النقطة أو لهذا أو هذا الإجراء هو مؤقت بطبيعة الحال، على اعتبار إنه الاحتلال كله مؤقت، ولكن إسرائيل غيرت طبيعة وجودها في الضفة الغربية ونقلته إلى احتلال دائم. فبالتالي نحن نتعامل مع استعمار استيطاني، وعلى هذا الأساس يجب تحليل هذه الوضعية من هذا المنطلق. نحن لا نتحدث عن قوة عسكرية موجودة بشكل مؤقت في أراضي محتلة وهي يعني تضع يدها على بعض الأراضي من أجل تنفيذ أغراضها العسكرية، لا، لم يبقى أو لم يعد الأمر كذلك. وحتى وفق القانون الإسرائيلي بداية سمح للجيش بتنفيذ الأوامر العسكرية لأغراض عسكرية، ولكن بعد ذلك خاصة بعد 7 أكتوبر يعني فتح الباب على مصراعيه، وأصبحت إسرائيل أو أصبحت الإدارة المدنية والاحتلال في الضفة الغربية يصدرون الأوامر العسكرية بشكل مكثف وبشكل يومي من أجل السيطرة على الأراضي ومن أجل توسعة الاستيطان وتسهيل عملية بسطه ويعني إنه هضمه للأراضي الفلسطينية. بهذا الخصوص يعني مؤخرا قبل يومين رأينا احتفال للوزراء وأعضاء كنيسة إسرائيليين في إقامة أو شرعنة بؤرة استيطانية عمق دوتان وهي في شمال الضفة الغربية. هذه المستوطنة يتم إقامتها صحيح على مناطق جين، ولكنها من أجل ربطها بين باقي المستوطنات يجب أو قام الاحتلال بمصادرة 200 دونم من أراضي جنين وعرابي والقرى وقباطيا والقرى الفلسطينية الأخرى. هذه أراضي زراعية يعني بطبيعتها، بالإضافة إلى ذلك هذه السيطرة المباشرة. تمت السيطرة أيضا على مئات أخرى من الدونمات من أجل وصل هذه المستوطنة التي يريدون إقامتها مع سائر المستوطنات ومع الأراضي الإسرائيلية داخل أراضي 48. فبالتالي أصبحت الأوامر العسكرية يعني أداة طيعة بيد الإدارة المدنية من أجل توسيع الاستيطان. وهذا الصدد يعني أنه يجب أن ننوه إلى أمرين مهمين. أولا، جميع الإجراءات أو التصعيدات التي تجري الآن في الضفة الغربية لا يجب قراءتها كرد فعل على أحداث تل. يعني أثبتت التقارير أو التحقيقات الإسرائيلية الداخلية أن قتل المستوطنين قبل فترة في قرية تل تم على يد الجيش نفسه أو على يد المستوطنين الآخرين. فبالتالي يجب الحذر من أنه قراءة هذا الموضوع على أنه رد فعل. بالإضافة إلى ذلك يجب أنه التنبه جيدا أنه جميع ما يجري الآن لا يوجد سجال عليه داخل الساحة السياسية الإسرائيلية. يعني باعتقادي حتى لو تم تغيير الحكومة، حكومة نتنياهو وسموتريتش بالكبير في شهر أكتوبر المقبل، باعتقادي لن يكون هناك تغيير جذري بالنسبة للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، على اعتبار أنهم وضعوا البنية التحتية، قاموا بتغيير جذري في عدة جوانب في الضفة الغربية ومنها البنية التحتية ومنها البنية الديموغرافية والتوبوغرافية كما ذكرتم والعديد من الأوجه الأخرى، وهي غير قادرة للإرجاع. بالإضافة لذلك لا يوجد سجال إسرائيلي حقيقي داخل إسرائيل أو داخل الأحزاب الإسرائيلية حول موضوع الاستيطان
1: يعني بما أن
0: الغربية. يعني مزبوط إنه سموتريتش
1: نعم، بما أن الأرضية مهيئة لأن يكون هنالك ضم لهذه المناطق في الضفة الغربية بغض النظر عن الحكومة وشكل الحكومة الحالية والمقبلة، لكن أريد أن أعود معك إلى جزئية تحدثت عنها تحتاج إلى الشرح فيما يتعلق بكل موضوع أراضي الدولة. هل لا يعني لا يزال مثلا الجيش الإسرائيلي، لا تزال الحركة الاستيطانية تحتاج لأن تعرف هذه الأرض كأرض أراضي دولة حتى يتم الاستيلاء عليها، أم أنهم يوفرون الظروف كي تعرف بحسب القانون أراضي دولة ومن ثم يتم الاستيلاء عليها، الاستيلاء عليها في كافة الأحوال بالنهاية؟
0: نعم، يعني انه جميع الاجراءات التي تجري بالضفه الغربيه هي اجراءات عنيفه، بمعنى يعني تستند الى منطق القوه، ولكن اسرائيل منذ قيامها منذ عام 1948 هي تحاول ان تعطي او تغطي سياسات التي تعتمد على القوه بغطاء قانوني. يعني منذ 48 مثلا قانون املاك الغائبين تم السيطرة على جميع الأراضي والممتلكات إن كانت المنقولة وغير المنقولة لجميع الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم عام 1948، وهي الغالبية العظمى للأراضي وللممتلكات في حين.
1: هل لا تزال إسرائيل تحتاج إلى ذلك؟ هل لا تزال تحتاج إلى القانون حتى تصادر الأراضي من خلاله؟
0: باعتقادي يعني هنا يوجد خطاب سياسي يستند إلى القوة، ولكن من حيث الممارسة على الأرض ما زالت تعتمد على الإجراءات القانونية. أنا بنظري الإجراءات القانونية هذه شكلية فقط وبجوهرها هي غير قانونية. يعني إسرائيل عندما تتحدث يعني كما ذكرت أراضي دولة، مهم أن نوضح هذا المصطلح أولا. يعني إذا كانت هذه أراضي دولة فأي دولة نعني؟ يعني هذا لا يعني أن الأراضي هذه تعود إلى إسرائيل باعتبارها قوة محتلة في الضفة الغربية، بالعكس إذا تقول أنه هاي أراضي دولة يجب استعمالها لصالح الدولة الواقعة تحت الاحتلال وليس الدولة المحتلة، على اعتبار أنه يوجد تعليمات واضحة في اتفاقية جنيف لتمنع نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. فإذا أردنا الحديث عن أراضي دولة يجب أن تكون هي أراضي فلسطينية واستعمالها لأغراض المواطنين أو السكان الفلسطينيين وليس للسكان الإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك مصطلح أراضي دولة تم خلقه أو إنشاؤه في أواخر سنوات السبعين عندما قامت المحكمة الإسرائيلية العليا بمنع الممارسة التي كانت تقوم على إقامة المستوطنات عندما تقوم على إقامة المستوطنات على أراضي تم مصادرتها لأغراض عسكرية كما ذكرنا قبل قليل، وأنشئ مصطلح أراضي دولة وهو تزوير وتحريف للقانون العثماني الذي ما زال سائرا ونافذا في الأراضي في أراضي المحتلة في الضفة الغربية. اليوم إسرائيل تستعمل هذه الأراضي وعلى أساس إنها يعني إنه مكنون لها من أجل توسيع الاستيطان، وطبعا هذا غير قانوني. نعم. يوجد قرار من عام 2004 يوجد قرار.
1: جزيل الشكر لك سيد علاء محاجنة المحامي والباحث في شؤون الاستيطان كنت معنا من القدس، وشكر أيضا موصول السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الخليل، شكرا لكما. إلى مستجدات الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبرنامج ريل أمريكا فويس إن لدى الإدارة الأمريكية ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، هي مراقبة مدى سوء وضعها والاستراتيجية وضربها بشدة، أما الاستراتيجية الثانية فهي فرض حصار اقتصادي على إيران وفي طهران. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية لا سيما الحصار. وفي الشأن الداخلي أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة قرارات بتعيينات لمناصب عسكرية رفيعة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، أهلا ومرحبا بكما محمد الأحمد، أهلا بك. نبدأ معك في هذه التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب التي كان قد صرحها لريل أمريكا فويس فيما يتعلق بأموال الإيرانية المجمدة والاستراتيجيات التي يتعامل من خلالها مع طهران.
2: نعم، الرئيس دونالد ترامب في هذه المقابلة مع ريل أمريكا فويس أولا أكد بأن إدارته لا تزال في مرحلة تفاوض مع إيران بالرغم من المؤشرات التي تشير إلى تراجع المسار الدبلوماسي في ضوء المطالب الإيرانية بتعويضات، لكنه وصف في نفس الوقت المفاوضين الإيرانيين بأنهم ماكرون ويتراجعون عن التفاهمات بعد توقيعها، شدد أيضا على أن واشنطن تعتمد حاليا سياسة مراقبة الضغوط التي تواجهها إيران، ولكنه في نفس الوقت أبقى خيار التصعيد العسكري قائما. في هذه المقابلة أيضا ركز على الوضع الاقتصادي المتدهور لإيران، وكان في الحقيقة على مدار اليومين الماضيين يركز على هذه المسألة بالذات، أي تراجع الاقتصاد الإيراني بشكل كبير وتدهوره نتيجة للحصار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم نتيجة للضغوط الاقتصادية الأمريكية. ويبدو أن هذه هي المقاربة التي ستنهجها إدارة ترامب في المرحلة المقبلة في ضوء ما يمكن وصفها بحالة الجمود. وفي هذا السياق شدد ترامب أن واشنطن تتحكم بقدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة التي قال إنها تحت السيطرة الأمريكية التامة، وكرر تأكيده اللازمة الأمريكية المعروفة بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا طالما كان رئيسا للولايات المتحدة. كان ترامب قد رفع أيضا سقف المطالب الأمريكية عندما رفض حديث طهران عن تقديم تعويضات، ودعا بالمقابل إلى مطالبة إيران بدفع هذه التعويضات عن الأضرار التي قال إنها تسببت بها للولايات المتحدة على مدار العقود الماضية، وكذلك في ضوء حملة القمع التي نهجتها إيران بحق المعارضين، وأشار في هذا السياق إلى مقتل أكثر من 52 ألف معارض إيراني، بالإضافة إلى تدخلات إيران في عدد من الدول المنطقة. لكن يبدو واضح منى بأن الإدارة الأمريكية في ضوء التقارير المتزايدة عن مسألة نقص المخزونات الأسلحة الهجومية والدفاعية، وأيضا في ضوء تحذيرات القادة العسكريين، يبدو أن الرئيس دونالد ترامب ينهج الآن سياسة الضغط الاقتصادية بانتظار ما إذا كانت ستسفر عن خضوع طهران وتقديمها لتنازلات سياسية، لأنه يبدو واضحا بأن إيران تتشدد في هذه المفاوضات بسبب ما تصفها أو في ضوء ما يمكن وصفه بسيطرة إيران على حركة العبور من مضيق هرمز. ويبدو أن هذه المسألة تؤرق الولايات المتحدة في ضوء هذا الوضع، وبالتالي يبدو أن الرئيس دونالد ترامب سينهج سياسة الضغط القصوى، ولكن في نفس الوقت مع التلويح بخيار التصعيد العسكري إذا استدعت الضرورة ذلك.
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. عمر هواش، هل هنالك انعكاسات لتصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتعويضات في طهران؟ ونرصد معك أيضا دلالات هذه التعيينات الجديدة داخل النظام الإيراني من ضمنها مناصب سياسية وعسكرية.
3: نعم منى، حتى اللحظة لا يوجد ردود فعل إيرانية حول ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن دائما طهران كانت تتحدث عن تدخل أمريكي في الشؤون الإيرانية عندما يتحدث ترامب عن الاحتجاجات أو ضحايا هذه الاحتجاجات حسب تعبيره. ومسألة التعويضات، نعرف أن إيران أيضا كانت قد طالبت بتعويضات، ذكر ذلك في مذكرة التفاهم رسميا في إحدى البنود. طهران تريد تعويضات عما لحق بها من خسائر مادية تحديدا في حرب 12 يوما العام الماضي وحرب 40 يوما، حتى أن الكثير هنا يعتقدون أن قائمة التعويضات قد تزداد خلال الفترة المقبلة في حال كان هناك مفاوضات، لأن إيران أيضا لحقت بها خسائر كما تقول في التصعيد والمواجهة التي حدثت طيلة 13 يوما بعد وقف إطلاق النار في المناطق الجنوبية الإيرانية تحديدا. لكن بطبيعة الحال المفاوضات حتى الآن متوقفة، لا توجد مباحثات بين طهران وواشنطن وفق ما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكل ما هو دائر هنا حسب الرواية الإيرانية هو تبادل رسائل بين الجانبين عبر الوسيط الباكستاني، والتركيز دائما حول مضيق هرمز والمفاوضات الإيرانية العمانية التي تقول طهران أنها لا تزال مستمرة. موقف إيران حيال مضيق هرمز لا يزال على حاله. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم أمس خلال اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الباكستاني وآخر مع وزير الخارجية العماني، أكد على أن إيران عازمة على مواصلة المفاوضات حول مضيق هرمز لأجل تحديد المسارات الآمنة في المضيق. كذلك أكد على أن على الولايات المتحدة الأمريكية هي أن تدفع الخسائر للعالم جراء ما وصفها بالتداعيات الاقتصادية والأمنية في مضيق هرمز.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. ينضم إلينا من هناك ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. أهلا ومرحبا بكم سيد ماركو. هل مطالبة الرئيس ترامب بدفع التعويضات من قبل إيران على النحو طبعا الذي طالب به هي يعني توضع في إطار مطالبات جدية يعني كيفما تريدها الولايات المتحدة، أم أنها تأتي مقابل مطلب إيراني هذا مقابل ذاك؟
4: أولا تحياتي حاجة شكرا على الدعوة الكريمة. في كل تأكيد الرئيس دونالد ترامب لا يأبه كثيرا لهذه المطالب الإيرانية، بل بالعكس هو وصفها بأنها لم يتم مناقشة مطالب التعويضات قبل ذلك في المفاوضات خلال الأشهر الماضية. فالرئيس دونالد ترامب في اعتقادي يحاول أن يتعامل ويتصرف بالمثل كما يتصرف الإيرانيون، ويقول هذه خطوة إيرانية مقابل هذه الخطوة الأمريكية. ولكن بكل تأكيد عندما نتحدث عن المطالب الأمريكية والمطالب الإيرانية وهذا الصف العالي من المطالب وربط ذلك فقط بمضيق هرمز، هذا بكل تأكيد مرفوض أمريكيا. ولكن باعتقادي التوقيت بالتحديد وأن إيران طلبت بكل هذه المطالب في هذا التوقيت خصوصا مع مضيق هرمز، فهذا من الممكن أن يترجم بأن الجانب الإيراني يريد أن يتفاوض، بل بالعكس بأن الجانب الإيراني يستخدم اللهجة أو يستخدم الطريقة التي يستخدمها دونالد ترامب وهو الدخول في المفاوضات بسقف عالي ثم الوصول إلى نتيجة محددة من الممكن أن يكون مرض عليها من الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي. ولكن بكل تأكيد الطرف الأمريكي الآن لا يأبه كثيرا مثل هكذا المطالب، خاصة عندما نتحدث بأن هذه المطالب مربوطة فقط بمضيق هرمز وليس مربوطة باتفاق شامل وكامل بكل تأكيد يتضمن الملف النووي الإيراني.
1: سيد عماد أبشناس، فيما يتعلق بهذه المطالب التعويضات التي طالبت بها إيران وبالمقابل ما يقوله الرئيس ترامب، كيف ينظر في طهران إليها؟ هل هي مطالب بالفعل يعني أو تشكل أولوية بالنسبة لطهران، أم أنها توضع ليكون هنالك لربما ملفات أكثر على الطاولة طاولة التفاوض؟
5: تحياتي لك منى للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. المطالب الإيرانية حسب القوانين الدولية هي مطالب مشروعة، لأن الولايات المتحدة قامت بمهاجمة إيران بشكل مباشر وغير قانوني حسب القوانين الدولية. ولكن مطالب الرئيس الأمريكي هي مزايدات عمليا ليس ولا غير، يعني عمليا مزايدات غير قانونية. يعني الولايات المتحدة مثلا احتلت العراق وكانت هناك مقاومة عراقية ضد المحتل الأمريكي، يعني عمليا قتل الجنود الأمريكان المحتلين للعراق هو حق مشروع للمقاومة العراقية، وهو لا يستطيع أن يقول أنا احتليت العراق والعراقيين قاوموني وأريد الآن تعويضات على جنود. ما دخل إيران بهذا الموضوع؟ يعني إذا كان الأمر بهذا الشكل اليوم يجب على الولايات المتحدة أن تدفع تعويضات حتى عن الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة، لأنهم كلهم قتلوا بأسلحة أمريكية بدعم أمريكي بغطاء أمريكي على الشرعية الدولية. يعني الأمريكي حتى وضع نفسه أمام الشرعية الدولية ليعطي الغطاء السياسي لإسرائيل. الأمريكي قتل أكثر من 200 ألف عراقي، قتل عشرات الألاف من الأفغان، يجب أن يدفع تعويضات على هؤلاء أيضا. وما دخل الأمريكي بالتعويضات للمواطنين الإيرانيين؟ يعني هذا كلام سخيف. يعني أتصور حتى الأمريكيين يعني يعتبرون ذلك. بالأمس أنا كان لدي برنامج مع احد الامريكان وقال هذا اتس بلوفينج، يعني اعتبرها مزايد من قبل ترامب. وهو عمليا يريد ان يكون قد قال شيئا ما، ليس اكثر والا، ولانه يعلم ان مطالب ايران حسب القوانين الدوليه مشروعه 100%. لو كان هناك امم متحده ومجلس امن الدولي لارغموا الولايات المتحده على دفع هذه التعويضات لايران، ولكن للاسف نرى أنه بسبب عدم وجود مجتمعات دولية ومجاميع دولية هكذا أمر لا يحدث. إسرائيل والولايات المتحدة يعتدون على القوانين الدولية ويتصورون أنهم يستطيعون أن يخرجوا مثل شعر من العجين مثل ما يقولوا دون أن يتكلفوا خسائر. والآن إيران تريد أن تقول لهم لا، هذه المرة سوف أقاضيكم ولن أترككم.
1: وإن كانت سيد عماد أبشناس هذه المطالبات الإيرانية ليست بالجديدة، لكنها أيضا تتزامن الآن مع التعيينات الجديدة داخل إيران. لربما التعيينات جديدة لكن الوجوه ليست كذلك، لها فعليا تواجد وثقل كبير في المشهد العسكري في المؤسسة العسكرية. وأيضا نحن نتحدث عن خطوة دمج مقر خاتم الأنبياء بهيئة الأركان المسلحة الإيرانية تلبية لتوجيهات المرشد السابق. هل ما تشهده إيران الآن في ظل هذه التعيينات نستطيع أن نسميه بعسكرة القرار السياسي؟
5: لا، ليس عسكرة القرار السياسي، يعني هؤلاء الأشخاص كانوا موجودون ويديرون البلاد من قبل ولكن دون أحكام رسمية. وما حصل أن آية الله خامنئي أعطاهم أحكام رسمية عمليا بسبب ظروف الحرب. هؤلاء استلموا دفة الأمور، يعني مثلا اللواء وحيدي كان نائبا لقائد الحرس الثوري، وبسبب اختيار قائد الحرس الثوري استلم دفة قيادة الحرس.
1: لو حددنا أكثر منصب محسن رضائي كأمين عام لمجلس الأمن القومي سيد.
5: أما بالنسبة لمحسن رضائي، يعني حتى السيد ذو القدر تم تعيينه بشكل مستعجل بعد أن تم اغتيال السيد لاريجاني، وعمليا لربما أستطيع أن أقول لك لم يكن هناك نوع من التنسيق بين رئيس الجمهورية والمرشد على تعيين أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي. عادة تعيين هكذا منصب يكون بتدابير أو اتفاق بين المرشد والرئيس، ولكن بسبب ظروف الحرب لم يكن هناك تنسيق فيما بينهم. والسيد ذو القدر قدم استقالته منذ شهر، يعني هو قدم استقالته منذ شهر، ليس بسبب أنه تم إقالته، هو يعني كان يريد أن يكون لديه منصب آخر، والرئيس الإيراني قاوم هذه الاستقالة، ولكن ذو القدر أصر على هذه الاستقالة، وعمليا تم تعيين محسن رضائي في هذا المنصب. محسن رضائي، خليني أضع في هذا السياق، معظم هؤلاء القادة الموجودين هؤلاء خدموا تحت قيادة محسن رضائي في الحرب العراقية والإيرانية، وأتصور أنه لديه القدرة على جمع القادة العسكريين والقادة السياسيين في والمسؤولين السياسيين في البلاد.
1: نعم.
5: يعني حتى الشخصيات
1: السياسية. ونعتذر منك، أدركنا الوقت سيد عماد أبشناس، وشكرا أيضا للسيد ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما. نحن على رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد فاروق رمضان في بلدة تل بنابلس شمالية الضفة الغربية بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار الشهر الماضي. كما بدأت قوات الاحتلال عمليات هدم في قرية عنزة جنوب مدينة جنين شمالية الضفة. وفي رام الله أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المزارعين الفلسطينيين والصحفيين في سهل قرية المغير، ومنعت دخول سيارة إسعاف إلى القرية. وفي الملف الإيراني، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران. الأولى مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، والثالثة ممارسة الضغط الاقتصادي عليها. وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف ما وصفه بالأعمال العدوانية الأمريكية ولا سيما الحصار. في غضون ذلك، أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيينات في مناصب عسكرية رفيعة شملت تعيين أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وحسين طائب رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية البسيج، وعلي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان للقوات المسلحة. وإلى مراسلينا، نذهب إلى الضفة الغربية من بلدة المغير. تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن بلدة مسافر يطا جنوب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن قرية تل جنوب غرب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، أهلا ومرحبا بكم جميعا. ثروة نبدأ معك، تتواجدين في قرية المغير، كيف يبدو المشهد الآن بعد أن كانت قوات الاحتلال تتواجد في السهل الشرقي للقرية، منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ويعني كان هنالك إطلاق للقنابل باتجاه المواطنين؟
6: ولا يزال لا تزال قوات الاحتلال منذ 3 ساعات حتى هذه اللحظة تطلق قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين منى في أكثر من منطقة في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، بالتزامن مع انتشار المستوطنين في منطقة السهل بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في هذه المنطقة كما نشاهد. هذه دخان قنابل الغاز لا تزال حتى هذه اللحظة، وكما ذكرنا قوات الاحتلال تتمركز في منطقة بالقرب من المقبرة الشرقية والمسجد الشرقي للقرية، وتقوم بإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي والرصاص الحي باتجاه المواطنين الفلسطينيين. هذه منطقة السهل، وهناك انتشار كما نشاهد في الصور لقوات الاحتلال وللمستوطنين، وحتى انتشر المستوطنون على شارع 60، شارع ألون الاستيطاني، وهناك اعتداء من قبل المستوطنين على المركبات الفلسطينية التي تحمل لوحة ترخيص فلسطينية باعتداء من المستوطنين عليها، وقوات الاحتلال أيضا نصبت حاجزا على هذا الشارع لتعطيل حركة الفلسطينيين والمركبات الفلسطينية. إذن كان من المفترض منى أن نتواجد لتغطية فعالية السماح لعدد محدود وبجرارات محدودة للمزارعين الفلسطينيين بحراسة أراضيهم في منطقة السهل الشرقي، إلا أن قوات الاحتلال والمستوطنون هاجموا المزارعين الفلسطينيين. أطلقت قوات الاحتلال القنابل ولا تزال كما نشاهد في هذه الصور، بالإضافة إلى قيام المستوطنين بالاعتداء على المزارعين ورشهم بغاز الفلفل ما أدى إلى إصابة أحدهم وهو في مركز إسعاف أو في مركز طوارئ في قرية سلواد المجاورة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، إطلاق النار على مركبة إسعاف أصيبت برصاص مطاطي في الهيكل الخارجي دون أن يصاب المسعف بأذى كما تحدثنا معهم، بالإضافة إلى إجبار الصحفيين على الابتعاد من المنطقة التي كنا نتواجد فيها. هذه المنطقة، أو دعينا نتحدث بشكل عام سريعا عن هذه القرية، هذه القرية تعداد سكانها يصل إلى 4000 نسمة. سيطر المستوطنون وقوات الاحتلال منذ سنوات حتى هذه اللحظة على 43 دونم من أراضي هذه القرية، لم يبقى للسكان سوى 950 دونم، وهي المساحة العمرانية التي يعيشون فيها. كان هناك اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وعدد من البؤر الاستيطانية، 11 بؤرة استيطانية نرصد أحدثها في هذه الصور التي سيرصدها الزميل زياد منى. منذ أسبوع أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة وهي في هذه المنطقة تحديدا، أراضي هذه القرية مقسمة ما بين باء وجيم وفق اتفاق أوسلو. أقام المستوطنون هذه البؤرة قبل قرابة أسبوع وبدأوا بتنفيذ اعتداءات على المواطنين بالقرب من السهل الشرقي لأنها قريبة على باقي المستوطنات، وبالتالي تحاط المستوطنات بطوق أو البؤر الاستيطانية بطوق على هذه القرية. ولكن دعينا نشير إلى نقطة مهمة جدا، قبل أيام رصدنا كيف أطلق المستوطنون من هذه البؤرة النار على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان يلهو في مزرعة عائلته هذه، وأصابوه برصاصة في ظهره، ووثقت كاميرات المراقبة لحظة إطلاق مستوطن النار. قبل أيام قليلة قوات الاحتلال سلمت عائلة الطفل المصاب قرارا بإخلاء هذه المزرعة التي هي تملكها وتملك الأرض بطبيعة الحال هذه العائلة، وعملت العائلة على تفكيك هذه المزرعة والمسكن المتواضع التي كانت تعيش بداخله. وبالتالي عندما تتحرك الكاميرا من أقصى هذه القرية إلى أقصى الصورة المقابلة نرصد اعتداءات من قبل المستوطنين في هذه المناطق، ولكن المشهد اليوم تركز في منطقة السهل الشرقي التي حرم المزارعون منه ومن أراضيهم الخاصة منذ 7 أكتوبر. سيطر المستوطنون على منطقة السهل الشرقي وحرقوا المحاصيل الزراعية منى في هذه اللحظات.
1: في ظل هذا المشهد الاستيطاني المكثف المحيط في قرية المغير ثروت، وكنت قد ذكرت أن هنالك 11 بؤرة استيطانية تحيط بهذه القرية، نسألك الآن عن التخوف المقبل القادم بالنسبة لأهالي القرية، وكنت قد ذكرت أن يعني المستوطنين يقومون بالاعتداء على السيارات التي تمر من شارع 60 وهو الشارع الواصل بين مستوطنات شمال ووسط الضفة الغربية. التخوف المقبل لأهالي هذه القرية،
6: هم يعيشون بالأساس حقيقة منذ 7 أكتوبر حالة تخوف دائمة. أهالي القرى والبلدات الفلسطينية وحتى التجمعات البدوية التي جاء المستوطنون وأقاموا البؤر الاستيطانية على أراضيهم انقلبت حياتهم هنا ليلا ونهارا. هذه الاعتداءات لا تتوقف، ولكن حقيقة هناك مخاوف مضاعفة ومزدوجة لدى الفلسطينيين، لأن قوات الاحتلال هي التي تقدم حماية مطلقة. هم يواجهون جيشين، جيش الاحتلال وجيش المستوطنين، بحماية وتكامل وظيفي واضح ومتكامل. وهذا ما نشاهده الآن، إن كانت الفعالية للسماح لمزارعين بالدخول إلى أرضهم، تم منعهم، الاعتداء عليهم من المستوطنين، اقتحام القرية وتنفيذ عمليات اقتحام واسعة وإطلاق قنابل على المزارعين الفلسطينيين وحرق أراضيهم. وبالتالي التخوف الحقيقي لدى سكان تحديدا القرى الفلسطينية الذين نتحدث معهم هم السكان الذين يعيشون على أطراف القرى، وتحديدا في أطراف المناطق التي أقيمت بجوارها وبجانبها بؤرة استيطانية. هذه البؤرة التي عادة عندما كنا نتوجه إلى قرية المغير نشاهد بداخلها جنود إسرائيليين، أي أن المستوطن والجندي يمكثون في بؤر استيطانية مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين من بعد سيطرتها والاستيلاء عليها. جنود الاحتلال يقومون بالتواجد معظم أوقاتهم في هذه البؤر، ومنها تنطلق الهجمات على المستوطنين، ومنها هجمات المستوطنين، ومنها تنطلق اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق القرى والبلدات الفلسطينية. عندما نتحدث عن قرى شمال شرق مدينة رام الله، هذه القرى منى تقتحم بشكل يومي أكثر من مرة. فقط مرور آلية عسكرية كفيل بإغراق القرية بقنابل الغاز والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. الفلسطينيون في هذه القرية خصوصا كانوا يعملون على وضع حجارة كبيرة لسد الطرق أمام المستوطنين. قوات الاحتلال ماذا تفعل يوميا؟ هذا المشهد يومي، تقوم باعتقال فتية، تقوم بتكبيل أيديهم وتضعهم في المنطقة التي وضعوا الحجارة عليها أهالي القرية، وتجبرهم على حمل حجارة كبيرة. نستمع إلى أصوات أيضا، إطلاق مستمر لقنابل الصوت والغاز، تقوم بإجبارهم على حمل هذه الصخور الكبيرة لكي يقتحم المستوطنون هذه القرية ويعتدي المستوطنون على البيوت الفلسطينية. بل تجبر قوات الاحتلال الإسرائيلي منى الفلسطينيين الذين وضعوا أسيجة حديدية على بيوتهم لحمايتها خصوصا في أطراف هذه القرية لقصها للسماح للمستوطنين بالدخول. ونرصد أيضا حركة، ختاما نرصد حركة في هذه الصور المباشرة، انطلاق للمستوطنين، عدد من المستوطنين من البؤرة الجديدة التي تحدثنا من هذه البؤرة، تنطلق هجمات إضافية من اتجاه جديد في هذه القرية بحق الفلسطينيين ومنازلهم. الخشية الآن في هذه اللحظات هو أن يكون هناك هجوم على المنازل في ظل وجود قوات الاحتلال، وعادة هذا ما يحصل. بالرغم من الروايات التي تتحدث عنها قوات الاحتلال بأنها تفرق الفلسطينيين، أو عفوا تحاول تفريق المستوطنين عن الفلسطينيين، ولكن المشهد يتحدث عكس ذلك تماما. منى
1: ثروت، ستبقين معنا وأنت ترصدين المشهد من بلدة المغير، لكن ننتقل الآن إلى زميل منتصر نصار يتواجد في منطقة زويدين في بادية يطا جنوب الخليل. أهلا ومرحبا بك منتصر، كيف ترصد المشهد لديك؟ وعلى ما يبدو هنالك تواجد لقوات الاحتلال رفقة آليات الهدم.
7: وليس تواجد فقط، انتهاء من عملية الهدم. أثناء حديث الزميلة ثروت، كانت تنهي قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الهدم لمنزل هنا في هذه المنطقة. ربما نرصد في هذه الصورة الانسحاب منى. في هذه اللحظات تنسحب هذه القوات الإسرائيلية المدججة هنا في هذه المنطقة برفقة آليات الهدم، بعد أن انتهت من هدم منزل هنا في منطقة الزويدين في بادية يطا إلى الجنوب من الخليل جنوبي الضفة الغربية. المنطقة التي نرصد فيها عملية الهدم والانسحاب في هذه اللحظات هي ذاتها المنطقة التي شهدت أكثر من عملية هدم. ربما عندما ننتهي من رصد عملية الانسحاب ربما ننتقل لنرصد على الأقل كم منزل تم هدمه في هذه المنطقة، إضافة إلى أن على مقربة من هذه المنطقة التي نتواجد فيها هنالك بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون هنا في هذا الموقع، ومنها ينطلقون لتنفيذ جملة من الاعتداءات بحق السكان الفلسطينيين. إذن نرصد في هذه اللحظات انسحاب هذه الآليات، آليات الهدم هنا من هذا الموقع ومن هذا المكان بعد أن انتهت من عملية هدم للمنزل. هذه المنطقة، منطقة الزويدين، هي تقع ضمن ما تسمى منطقة بادية جنوب الخليل، هي منطقة تتعرض بشكل مستمر إلى اعتداءات ينفذها مستوطنون بشكل مستمر، يطلقون المواشي في أراضي الفلسطينيين في هذا الموقع وفي هذا المكان، إضافة إلى الإخطارات، إخطارات هدم بالجملة تقوم بتوزيعها قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا على السكان في هذه المناطق. وهذه الإخطارات بطبيعة الحال تنتهي كما هي الصورة الآن منا، إخطارات يحاول السكان قدر جهدهم أن يؤجلوا عملية الهدم أو أن يقوموا برفع شكاوى لدى المحاكم الإسرائيلية. جزء من هؤلاء يحصل على قرار تأجيل حتى مع حصوله على قرار تأجيل وعلى قرار وقف هدم. في كثير من الأحيان كانت قوات الاحتلال تقوم بعملية الهدم للمنازل رغم حصول أصحاب هذه المنازل على قرارات المحاكم الإسرائيلية بوقف الهدم. إذن إخطارات الهدم تنتهي بالصورة التي نرصدها الآن، هي عملية هدم لهذا المنزل وتم تسويته بالأرض تماما، بات أثرا بعد عين، وهي المعاناة المستمرة للسكان في هذه المنطقة. إضافة كما ذكرت، هي بؤرة استيطانية جديدة أقامها مستوطنون في هذا الموقع وفي هذا المكان، منها ينطلقون إلى منطقة الزويدين، إلى منطقة خلة الحمص وإلى غيرها، ومنطقة حوار هنا التي ينفذ فيها جملة من الاعتداءات التي يقوم بها مستوطنون في هذا الموقع وفي هذا المكان.
1: منتصر، في ظل مشهد كهذا وهو متكرر في الضفة الغربية تحديدا في المناطق التي تتواجد فيها تجمعات البدوية، ما الخيارات بعد هذا الهدم أمام السكان؟ ما الذي يقومون به حتى يستمرون في العيش في هذا المكان أو لربما الخروج منه؟
7: حقيقة منى، نحن هذا المكان بالتحديد كنت التقيت مع السكان، لكن دعيني قبل ذلك أرصد هذه الصورة وهي نوثقها في كل مرة. كيف ينطلق الآن هؤلاء الفلسطينيون أصحاب هذه المنازل؟ هم يتحركون الآن باتجاه المنزل، لك أن تتخيلي وهم يتحركون إلى منزلهم الذي تم هدمه. أنا هنا أتحدث عن ليس فقط حجارة، والجميع يعلم ماذا يعني منزل، المنزل ليس حجارة، المنزل ذكريات، المنزل تعب العمر، والفلسطين يمضي سنية عمره وهو يعمل من أجل أن يبني منزل في نهاية المطاف. تأتي جرافات الاحتلال في أقل من نصف ساعة، نحن من نصف ساعة هنا عندما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وهدمت هذا المنزل. بالعودة للسؤال منى، أين يذهب الناس؟ كنت التقيت أنا مع أصحاب هذه القرية زويدين. أولا هم بدوا أصحاب البادية أو سكان بادية الجنوب يرفضون تماما المغادرة من هذه المنطقة، وهم يقولون لو كلف الأمر أن نبني خياما أو حتى أن ننام بالعرض سنبقى هنا في هذه المنطقة وسنبني خيمة على ركام المنزل. والمنزل كما ذكرت ليس هو المنزل الوحيد، ربما الزميل أحمد يستدير بكاميرته الآن ليظهر لنا أيضا ركام وردم منازل أخرى تم هدمها قبل أشهر هنا في ذات الموقع وفي ذات المكان. ولك أن تنظري منى أيضا إلى هذه المنازل، هي غرف مسقوفة من الصفيح وهي لا تقي حرارة الصيف ولا برد الشتاء، رغم كل ذلك هم يتحملون كل هذه الظروف. وحقيقة منى، أنا كنت التقيت بهم أكثر من مرة، هم يقولون نحن مستعدون للعيش في أصعب الظروف هنا لكن لن نخرج، لأن خروجنا من هذه المنطقة يعني الاستيلاء وبسط النفوذ والسيطرة. أخيرا إن كان معي متسع من الوقت ليستدير الزميل أحمد إلى البؤرة الاستيطانية التي تم إنشاؤها التي كنت أتحدث عنها قبل قليل، هي بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون تظهر هنا في هذه الصورة مباشرة وهي مقابلة لمنطقة الزويدين. من هذه البؤرة انطلق المستوطنون ونفذوا جملة من الاعتداءات آخرها في منطقة حوارة التي تظهر في هذه الصورة الواسعة أمامنا الآن. المسن إبراهيم جبور تم اعتقاله في أسبوع واحد 4 أو 5 مرات وتم الاعتداء عليه بالضرب، كل ذلك من أجل إجباره على الخروج من هذه المنطقة، وهو واحد من حوالي 5 أو 6 فلسطينيين سكنوا هذه المنطقة يرفضون الخروج منها، وهم يقولون عندما التقينا بهم أن الخروج منها يعني السيطرة على هذه الأرض وتوسيع هذه البؤرة التي تظهر أمامنا في هذه الصورة. كنت تحدثت منى معك بالأمس في مداخلة من بيت لحم وسألتينا عن مواقع البؤر الاستيطانية هي على المرتفعات الجبلية، هذه صورة حية أمامنا منى، نحن نتحدث عن بؤرة استيطانية على هذا المرتفع، هي على مقربة من مستوطنة كرمائيل الجاثمة على أراضي الفلسطين في هذه المنطقة. من هذه المنطقة وهذا الجبل الذي يظهر أمامنا في هذه الصورة قام المستوطنون بسرقة خط مياه هو بالأساس لسكان هذه القرية، هم يسرقون المياه، يسرقون الكهرباء، يستولون على الأرض ويبسطون النفوذ والسيطرة وينفذون اعتداءات على أصحاب الأرض. وفي نهاية المطاف هذه هي الصورة التي تظهر أمامنا هؤلاء أو هذا الجمع من الفلسطينيين الذي وصل لمعاينة ومراقبة ورصد ما تم هدمه بعدما بات هذا المنزل أثرا بعد عين، وهي الصورة المتكررة في كل مناطق الضفة الغربية، ليست هنا في منطقة البادية، وإن كانت منطقة البادية ومسافر يطا مؤخرا تتعرض لحملة اعتداءات وهجوم كبير من قبل المستوطنين. لأعرج سريعا على هذه المنطقة، هي 24 تجمع سكاني بحوالي 4000 إلى 4500 نسمة يسكنون هذه المناطق، حقيقة منى يرفضون الخروج رغم أن جزء منهم يملكون بيوت فارهة في مدينة يطا، لكن يرفضون الخروج إلى هذه البيوت ويقولون بأنهم باقون في هذه المنازل للحفاظ على الأرض من السيطرة والاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. إليك منى.
1: جزيل الشكر لك منتصر نصار، كنت معنا من منطقة زويدين في بادية يطا جنوب الخليل ورصدت لنا المشهد من هناك. ننتقل إلى تل في جنوب غرب نابلس مع مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، كيف يبدو المشهد الآن في قرية تل بعدما عاشته وعاينته هذه القرية بعد يعني اقتحام الجيش الإسرائيلي وتفجير منزل الشهيد رمضان فاروق ويعني إخلاء المنازل المحيطة به؟
8: ليس فقط قرية تل منى، ما يحدث في الضفة الغربية يمكن وصفه بأنه مجزرة تقع بحق منازل الفلسطينيين بالتزامن مع هدم هذا المنزل، منزل عائلة الشيخ فاروق رمضان الشهيد الذي استشهد بمجزرة إسرائيلية، إضافة أيضا إلى هدم منازل ومحال تجارية في قرية عنزة إلى الجنوب من مدينة جنين، وتنفيذ عمليات هدم أخرى في منطقة يرز في محافظة طوباس بالأغوار الشمالية الفلسطينية. هنا في قرية تل حيث انسحب جيش الاحتلال بعد ساعتين من أو مضي ساعتين على تفجير هذا المنزل وانسحاب القوات الإسرائيلية باتجاه الحواجز والنقط العسكرية المتاخمة لهذه القرية، تبدو الصورة واضحة تماما لعملية هدم هذا المنزل وتفجيره بعد أن دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى قرية تل منتصف هذه الليلة برفقة فرق هندسية بدأت بعمليات حفر في داخل هذا المنزل تمهيدا لتفجيره في ساعات الصباح، حيث تم نسف المنزل بعمليتين تفجير متتالية قامت بها الفرق الهندسية الإسرائيلية، إضافة أيضا إلى تخريب ممتلكات العائلة في الشقتين الأولى والثانية بعد تخريب وتفجير هذه البناية. إضافة إلى ذلك تحدثنا مع عدد من العائلات الفلسطينية قبل قليل ممن أبلغهم الاحتلال بالخروج من منازلهم وإفراغها، قالوا بأن الاحتلال عبث بمحتوياتهم وحول بعض هذه المنازل إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش، لا سيما المناطق المحاذية لمنزل الشهيد فاروق رمضان، إضافة أيضا إلى تفجير عبوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وضعوها في هذه النقطة تحديدا في هذه الأرض الفارغة في محيط المنزل بالتزامن مع تفجير المنزل، تم تفجير هذه العبوة وهي عبوة فراغية لإغلاق حفرة كانت تتواجد في هذه المنطقة تم إفراغها وتدميرها بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي. دفعت طواقم البلدية والدفاع المدني وكذلك نشطاء ومتضامنين وعدد من أهالي القرية في الوصول أو وصلوا إلى محيط المنزل وبدأوا بعملية تنظيف لركام الركام المتناثر في محيط هذه البناية السكنية، وقاموا بإزالة كافة العراقيل والعوائق نتيجة أو ناتج عن هذا التفجير الذي أقام به جيش الاحتلال في هذا المنزل. الشهيد فاروق رمضان كان قد استشهد رفقة ثلاثة آخرين خلال مجزرة قام بها الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في 24 من يوليو الشهر الجاري، حيث تم قتلهم بشكل مباشر فور استيلاء الشهيد فاروق على بندقية وسلاح من قبل أحد الأمن وإطلاق النار عليهم. نشير أيضا إلى أن التوسع الاستيطاني والهجوم على القرية هنا في قرية تل وإقامة بؤرة استيطانية تعتدي على الفلسطينيين لم تكن الأولى، وإنما هناك عشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت في مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع دعم كامل من قبل الإدارة المدنية التي بات يتحكم بها بتسالئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي بعد أن سحبت صلاحياتها من قبل الإدارة المدنية أو سحبت صلاحيات الإدارة المدنية من قبل الجيش الإسرائيلي وإعطائها للمستوطنين، وهذا ما يجسد حقيقة وضع الضفة الغربية وما تتعرض له من عمليات استيطان ومصادرة للأراضي وإقامة مستوطنات وشرعنتها وإقامة بؤر استيطانية ومواقع عسكرية. خلال اليومين السابقين افتتح الجيش الإسرائيلي والمستوطنين برفقة يوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية إضافة إلى عدد من الوزراء في الكنيسة ونشطاء في الجمعيات الاستيطانية مستوطنة عمق دوتان إلى الجنوب الغربي من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين، وتم افتتاحها واستقطاب عائلات إسرائيلية لتسكن فيها، وقمنا بإعداد التقرير التالي. بينما يحتفل رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية بولادة المستوطنة الجديدة عمق دوتان، كانت الأرض الفلسطينية تدفع الثمن. هنا في شمال الضفة الغربية دشنت نواة استيطانية جديدة فوق مئات الدنومات التي اقتطعت من أراضي بلدة عرابة جنوب غربي جنين. 400 دنوم تغير فوقها المشهد، ومن حولها آلاف الدنومات أغلقت أمام أصحابها الفلسطينيين.
9: المستوطنة عمق دوتان وصل لحد الآن يعني تجاوز مساحة 400 دنوم كلها من أراضي فلسطينيين من أهالي عرابة. طبعا في بيوت صارت من داخل المستوطنة، الاعتداء كبير جدا، ويعني في اعتداءات رعوية، في اعتداءات من الجيش، في اعتداءات من المستوطنين، ومن الجهة الشرقية حد المستوطنة بيوصل لمدخل بلدة عرابة اللي هو مدخل نعيم عبد الهادي بصير في عليه إغلاقات بشكل يومي. السهل الأراضي المحاذية للمستوطنة من الجهة الشمالية في اعتداءات على المزارعين بشكل يومي، في طرد للمزارعين من أراضيهم.
8: 18 مستوطنة جديدة في محافظة جنين وحدها ضمن حزمة من القرارات الإسرائيلية التي تمضي في إعادة رسم المشهد على الأرض. هنا تتضح خريطة التمدد الاستيطاني التي رسمتها القرارات الأخيرة. مستوطنات جديدة تتوزع على أرض جنين في مسار يتجاوز إقامة تجمعات سكنية إلى فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد. ومن عمق دوتان تبدأ نواة استيطانية تكشف حجم التوغل الذي وصفه وزير المالية الإسرائيلي بأنه ثورة استيطانية، في حين يصفه الفلسطينيون بأنه إرهاب. 22 عائلة هي نواة مستوطنة عمق دوتان التي بدأت تتشكل على أراض فلسطينية قدمت من بلدة عرابة جنوب غربي جنين في خطوة تندرج ضمن مخططات توسيع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية. على مسافة لا تتجاوز 50 مترا من منزل عائلة رحال يتمركز المستوطنون. هنا تحولت حياة العائلة إلى حالة دائمة من الخوف بعد اعتداءات وتخريب وتدمير وتكسير وترويع للآمنين. حاولنا الوصول إليهم مرات عدة، لكن انتشار المستوطنين في محيط المكان جعل الطريق إلى العائلة تهديدا حقيقيا لنا ولأفراد العائلة.
10: طبعا بمزايكات من الخلف وراء، جرار الغاز قطعوها، الكهرباء في كهرباء قطعوها، المجاري حطوا فيها بولتان سكروا لنا إياها على الدور، الشجر كله مرعي، ما خلوناش ننتظر، كل ما شافونا مشين صار ضو، يوم يوم بالليل بعد المغرب بيجوا الساعة 2 3 بالليل أجع بالهم يشغلوا الاستركترون ويزمر ويضوا عدار 10 غرف غرفة غرفة بالدور. والجيش متصل على الجيش وبيجي الجيش وبكلنا نحن مندبر من بعده، وبس يجي الجيش بيختفوا بروحوا.
11: ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يتسابق اليمين على توسيع الاستيطان لتتحول صناديق الاقتراع إلى سباق على الأرض، وتصبح الخريطة الفلسطينية رهينة واقع ديموغرافي جديد. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة جنين، فلسطين.
1: ومعنا من رام الله دكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية. سيد إبراهيم، أهلا ومرحبا بك. أريد أن أذهب معك إلى عين المكان وندخل بالتفاصيل، مثلما تحدث عنها يعني مراسلون في الميدان، خاصة ما كان قبل قليل في زويدين في بادية جنوب الخليل، كان هنالك هدم للبيوت. وعندما سألت مراسلنا منتصر نصار ما الذي سيفعله الناس الآن، يقول بأنه عادة يتم بناء بيوت مؤقتة، بيوت من صفيح أو خيام يتواجدون بها. هذه البيوت وهذه يعني مباني الصفيح تعتبرها إسرائيل مباني مؤقتة، والقانون الإسرائيلي لا ينظر للأرض كما لو أنها مسكونة في ظلها، ما يعني إفراغ المكان وإعادة تعريفه كأراضي دولة. وضع كهذا يتكرر

0: بشكل شبه يومي في الضفة الغربية دكتور إبراهيم ربيعة، كيف ينظر عامة إلى هذا الأداء الإسرائيلي من قبل الفلسطينيين في ظل هذا التآكل اليومي للأرض؟
1: تحياتي لك والأستاذ المشاهدين. يعني بداية، نحن لا نتحدث عن نمط واحد من الهدم، هناك أنماط متعددة. على سبيل المثال، أشار مراسلوكم أيضا إلى عمليات الهدم في منطقة جنين، والتي تتم على مباني مرخصة، جزء منها في مناطق مصنفة باء، وتتم لأغراض منع الفلسطينيين استخدام هذا الحيز العام واستخدامه لاحقا كمسار للشوارع والطرق الاستيطانية. الهدم يتم أيضا لأغراض عقابية كما حدث في تل، ولأغراض تهجيرية كما تفضلت في مناطق جنوب الخليل. كل حالة من هذه الحالات يصبح الفلسطيني يبحث عن خلاص، إما فردي أو على مستوى المنطقة التي تتكافل من أجل توفير البدائل المؤقتة. ولكن بكل الأحوال، الهدف الإسرائيلي كما قلت أيضا هو يتصل بتفريغ الأرض. تفريغ الأرض هنا يهدف للتمهيد، إما لإعادة استخدامها في نطاقات استيطانية أو
0: نعم، يبدو أننا فقدنا التواصل مع الدكتور إبراهيم ربيعة الباحث في العلوم السياسية. دكتور إبراهيم، هل تسمعنا الآن؟
1: أسمع، مسموع صوتي الآن؟
0: نعم، تفضل.
1: نعم، كنت أتحدث عن أن أيضا الهدف الرئيسي هو إفراغ هذه الأرض وتحويلها إلى نطاق مباح للمساحات الاستيطانية. وهنا يصبح لدى المستوطنين ولدى هذه المنظومة، التي انصهرت بالمناسبة، يعني لا نتحدث عن حكومة منفصلة عن فواعل استيطانية، منفصلة عن إدارة مدنية، منفصلة عن مؤسسة عسكرية، كلها انصهرت تحت الإدارة المدنية، التي اليوم يصبح نائب رئيس هذه الإدارة المدنية هو مستوطن ينفذ الإجراءات الاستيطانية، يذيب الحالة البيروقراطية ويذهب إلى إجراءات سريعة جدا، لا يمكن حتى للفلسطيني استيعاب هذا المستوى من السرعة والاستجابة لها بالشكل المناسب.
0: دكتور إبراهيم، هنالك من يرى أنه في داخل إسرائيل وداخل هذا الخط السياسي الموجود، التيارات السياسية المختلفة، لا يوجد هنالك من يملك رؤية في ما يتعلق بالضفة الغربية والعلاقة مع الفلسطينيين سوى الأحزاب الدينية، هي فقط من تملك الرؤية، والرؤية باختصار تقول حسم وضم تهجير والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين. من الجانب الآخر، برأيك ما هي الرؤية الفلسطينية للضفة الغربية؟
1: أولا، الرؤية الفلسطينية للضفة الغربية هي مساحة أو النطاق الحيوي للدولة الفلسطينية. الدولة الفلسطينية اليوم معترف فيها على المستوى الدولي، ولكن غير ناجزة على الأرض، وكل ما يحدث اليوم على الأرض يحبط الفلسطينيين، ويحبط حتى الرؤية الفلسطينية نفسها التي كانت تتحدث عن حل الدولتين، والتي ما زالت تذهب إلى حل الدولتين على مستوى كل الفصائل وعلى المستوى السياسي. لكن على المستوى العملي التطبيقي، أنا باعتقادي أن الفلسطيني اليوم، المواطن الفلسطيني، يشعر أنه يسبح في حالة اللارؤية، يسبح في حالة الاستجابة ورد الفعل لهذه الضغوطات، وهذا نتيجة لعدم الاستجابة السياسية الفلسطينية لكل هذه التحولات. أنا باعتقادي أن هنالك مسؤولية سياسية فلسطينية كبيرة تتصل بإعادة تعريف كل المفاهيم وكل القواعد على أساس ما يحدث على الأرض، وليس فقط الانتظار للمآلات ونتائج الانتخابات الأمريكية أو الإسرائيلية أو ما إلى ذلك. لكن علينا أن نقر أيضا أن الظرف الدولي والظرف الإقليمي لا يساعد ولا يمنح الفلسطيني هذه المرونة من أجل البحث في بدائل أخرى.
0: جزيل الشكر لك دكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، كنت معنا من رام الله. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى بلاده ثلاث استراتيجيات في التعامل مع إيران: الأولى مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، والثالثة ممارسة الضغط الاقتصادي عليها. وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف ما وصفه بالأعمال العدوانية الأمريكية، لا سيما الحصار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا ومرحبا بكما محمد الأحمد. نبدأ معك. ما زالت لدينا القدرة على التصعيد بشأن إيران، يقول الرئيس ترامب. نرصد معك آخر التصريحات فيما يتعلق بالمشهد، سواء التي كانت قد تحدثت عن عقوبات اقتصادية أو عن استراتيجيات جديدة للتعامل مع طهران.
2: نعم تماما منى، هو قال بأن الولايات المتحدة لا تزال لديها القدرة على التصعيد، لكن خلال مقابلته مع برنامج ريل أمريكا فويس أكد بأن إدارته

0: هم يتسمون بحسب تعبيره بالمكر والدهاء، واتهمهم بالتراجع عن التفاهمات التي يتم إبرامها مع الولايات المتحدة. في المقابلة نفسها كشف ترامب عن ثلاثة مسارات، أو لنقل ثلاث مسارات للتعامل مع إيران خلال هذه المرحلة. الأول يقوم على منح الضغوط الاقتصادية مزيدا من الوقت، مع مراقبة أيضا تدهور الأوضاع داخل إيران، والثاني إبقاء الخيار العسكري مطروحا إذا دعت الحاجة، أما الثالث فهو مواصلة تشديد العقوبات والسيطرة على الأصول الإيرانية باعتبار ذلك جزءا من السياسة الحالية. وهذا الطرح في الواقع منى يتقاطع مع مقال للوول ستريت جورنال كشفت من خلاله نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة ترامب باتت تميل إلى إعطاء العقوبات والحصار البحري أولوية على أي تصعيد عسكري جديد. الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة بأن كبار مستشاري الرئيس ترامب قدموا له تقييمات تفيد بأن تدهور الاقتصاد الإيراني قد يكون أكثر فاعلية من الضربات العسكرية في دفع طهران إلى تقديم تنازلات، وهو توجه يتزامن أيضا مع تزايد القلق داخل الحزب الجمهوري من كلفة استمرار هذه الحرب على فرصهم خلال انتخابات التجديد النصف المقبلة. يفسر ذلك كثرة تركيز تصريحات المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم ترامب نحو تعظيم أثر الضغوط الاقتصادية الحالية على إيران. ترامب كان قد قال في وقت سابق لي موقع أكسوس بأن إدارته تواصل مفاوضات محدودة مع إيران، بينما تراهن على أن الحصار البحري والعقوبات سيزيدان الضغوط على الاقتصاد الإيراني. أوضح توصيف في الحقيقة لهذه المقاربة هو ما قاله السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز، بأن النظام الإيراني يخشى العقوبات أكثر من الضربات العسكرية، ويخشى وزير الخزانة أكثر من وزير الحرب، وهي إشارة واضحة إلى أن واشنطن ترى أن الضغط الاقتصادي يبدو أنه الأداة الفعالة في هذه المرحلة والأقل كلفة عوض الانخراط العسكري في تصعيد جديد. في سياق متصل أيضا، ترامب رفض مطالبة طهران بالحصول على أي تعويضات للحرب عليها، ودعا بالمقابل إلى إلزام إيران بدفع هذه التعويضات عن الخسائر التي قال إنها تسببت بها للولايات المتحدة ولضحايا إيران سواء في الداخل الإيراني أو في عدد من دول المنطقة. منى،
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. عمر هواش، واشنطن ترد على مطالبات إيران بالتعويضات، بالمطالبة أيضا بتعويضات، نرصد معك مطالبات طهران بداية، وأيضا يعني ملامح سياسات طهران المقبلة لربما في ظل هذه التنصيبات الجديدة في النظام الإيراني.
2: نعم، الأولوية بالنسبة لطهران في هذه المرحلة هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. كل التصريحات الصادرة عن طهران وآخرها كان لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالات هاتفية مع نظيره الباكستاني والألماني يوم أمس، أكد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية إذا أراد العالم أن يعود الأمن والاستقرار إلى مضيق هرمز، بمعنى إعادة فتح المضيق. بل وأضاف أن على العالم أيضا تحميل واشنطن مسؤولية التداعيات الاقتصادية والأمنية والعسكرية جراء إغلاق المضيق خلال الفترة الماضية، عازيا إغلاق المضيق هو ما وصفه بالاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وليس على العالم أن يحمل طهران مسؤولية إغلاق المضيق. كذلك شدد على أن إيران عزم على المضي في مفاوضات سلطنة عمان، المفاوضات مع العمانيين لأجل فتح مسارات آمنة في المضيق، لكن بطبيعة الحال الإيرانيون لا يزالون يصرون على أن فتح المضيق هو مرهون بشكل أساسي برفع الحصار عن البحري عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم. بالتوازي مع هذه التصريحات واستمرار في الحقيقة المفاوضات الإيرانية العمانية وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز، شهدنا التعيينات العسكرية الأخيرة في البلاد ليلة أمس. كان هناك بيانات رسمية من المرشد الإيراني عين فيها وثبت فيها أيضا بعض الوجوه العسكرية التي كانت في الحقيقة تقود المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية طيلة الفترة الماضية. نتحدث عن قيادة مقر خاتم الأنبياء الذي انتقل إلى

0: قيادة هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، فضلا عن تثبيت أحمد وحيدي في منصب قائد الحرس الثوري، إضافة إلى المناصب الخاصة بالقوات الجو فضائية في الحرس التي كانت مسؤولة عن إطلاق الصواريخ والمسيرات خلال الحرب، إضافة إلى قيادة البحرية في الحرس الثوري التي لا تزال تحكم السيطرة والتحكم في مضيق هرمز. خلال هذه البيانات العسكرية التي صدر أو البيانات الرسمية التي صدرت عن المنشد في هذه التعيينات، أكد على ضرورة تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية للتصدي لأي مواجهة محتملة وتصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل. كذلك أكد على ضرورة تعزيز التعبئة الوطنية وما وصفها بالمقاومة لدى الشعب الإيراني تجاه من وصفه بالأعداء. كذلك أكد على ضرورة تعزيز القدرات الاستخباراتية والرصد الاستخباراتي لا سيما للقوات البحرية في مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان. هذه التعيينات لا يمكن فصلها كذلك عن التعيين الذي سبق كل ذلك، وهو تعيين محسن رضائي أمينا لمجلس الأمن القومي الإيراني. إذا ما تحدثنا عن التعيينات في المؤسسات العسكرية الحرس وخاتم الأنبياء أو هيئة الأركان المسلح التي دمجت في الحقيقة مع مقر خاتم الأنبياء، يمكن القول أنها تحمل رسالة للداخل والخارج بأن الدولة لا تزال متماسكة وأن المرشد لا يزال يحكم السيطرة على زمام المؤسسة العسكرية، وهو كما أكد الرئيس مسعود بوزكيان في آخر لقاءاته معه قبل يومين بأنه يتمتع بصحة جيدة وكاملة. هذا الأمر إذا ما أضفناه إلى ما حصل في مجلس الأمن القومي، فإن ما حصل في ذلك المجلس يشير إلى أن الحكومة قد تتراجع سيطرتها في المجلس على حساب سيطرة المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة، وربما هذا يقودنا إلى تأثير ذلك على المفاوضات، لأن أي قرار في التفاوض مع واشنطن أو حتى مع سلطنة عمان لابد وأن يخرج من مجلس الأمن القومي الإيراني. وأمين مجلس الأمن القومي الجديد محسن رضائي له توجهات متشددة توصف هنا، حتى أنها أكثر تشددا من المواقف الرسمية التي تصدر عادة عن الحكومة أو حتى عن المؤسسة الرسمية الإيرانية. لذلك نحن نرصد المرحلة المقبلة التي ستكون بطبيعة الحال حساسة، إما أن يكون هناك جمود في المواقف بين طهران وواشنطن وهذا ما شاهدناه خلال الأيام الماضية، وإما التوجه نحو التفاوض. طهران تبحث في الدرجة الأولى عن العودة إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يكون التصعيد هو سيد الموقف. الإيرانيين يؤكدون دائما أنهم مستعدون للحلول الدبلوماسية، لكن في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد فإنها أيضا جاهزة لهذا الخيار الآخر.
1: جزيل شكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. ننقل كل هذه المعلومات إلى مساحة النقاش. هنا في الاستوديو ينضم إلينا دكتور عباس أصلاني الباحث مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وفي الاستوديو أيضا سيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا ومرحبا بكم سيد مارك فايفل. أبدأ معك. ترامب على الرغم من أنه قال بالأمس أن لدى الولايات المتحدة ما زالت لديها القوة والقدرة على التصعيد بشأن إيران، إلا أن خطابه في الساعات الأخيرة كانت تتسم بأنه ذاهب باتجاه تجديد الحصار العسكري على إيران، وبأنه يرى ومن حوله أيضا بأن الحصار الاقتصادي هو الذي بات يعني يؤتي أكله أكثر. لكن الآن يسأل السؤال، ما الذي من الممكن أن يفعله الحصار الاقتصادي والضغط الاقتصادي والعقوبات أكثر على إيران ولم يفعله في الفترة السابقة؟
2: إذن ما قاله الرئيس ترامب بالأمس بأن هذه المفاوضات ستكون منخفضة المستوى، وقد كرر بأن هذه سوف تكون إذن اقتصادية، وأرض المعركة القادمة بالنسبة له هي تتعلق بمقدرات إيران المالية. لقد تحدث عن التضخم في إيران والذي قال بأنه بنسبة 300%، وقد كان هذا مبالغة، فالتضخم في إيران هو قرابة 90%. المسألة تتعلق طبعا بالمواد الغذائية وبعض مستلزمات المنازل، هي ارتفعت بنسبة 200%، ولكن لم يبغي علينا نذهب إلى هذا المستوى. حقيقة الأمر بأن التضخم مرتفع في إيران، والعقوبات هي فعلا تؤثر عليهم، والحكومة الإيرانية قالت بأن اقتصادهم ينخفض بنسبة تضخم في بنسبة 5%، ومقادير النفط التي تمكنوا من ضخها في السوق هي قرابة 1.8 مليون برميل من النفط بالمقارنة مع السابق بنصف مليون برميل. فبالتالي الاقتصاد هو فعلا يعاني من مشاكل. إذن إيران تحاول أن تستفيد من مضيق أو تستغل مضيق هرمز، وإدارة ترامب تحاول أن تستغل الوضع الاقتصادي في كل مكان في إيران. وبشكل عام المشكلة التي تخلقها أنه في الولايات المتحدة الأمريكية الضغوطات تتزايد مع ارتفاع أسعار الوقود وأسعار الطاقة وارتفاع الأسعار بشكل عام، وهذه الحرب التي تدخل الآن في شهرها السادس والتي كان ينبغي أن تكون مدته 5 أسابيع بدأت تؤثر الآن على السيد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج أيضا تتأثر بسبب الصعوبات بنقل نفطهم إلى السوق. الجميع إذن يشعر بالضغط، والسيد ترامب يحاول أن يجعل هذا الوضع تمارس فيه واشنطن النفوذ الاقتصادية على إيران حتى يدخل في التفاوض الجدي عندما يتم فتح مضيق هرمز في الأيام القادمة.
1: دكتور أصلاني، يعني الولايات المتحدة تستشعر بأن موضوع الضغط الاقتصادي يؤتي أكلاً، وبالتالي تستمر به كخيار يشكل أولوية الآن لربما حتى عن الخيار العسكري. وأبرز ما تطالب به طهران بهذه الفترة هو رفع الحصار، ما يعني أنها متأثرة بشكل أو بآخر في ظل هذا الحصار. الآن إلى أي مدى تستطيع طهران أن تستمر بالقول بسردية أن العقوبات مفروضة منذ سنوات ولا نتأثر بها وهي لا تؤثر علينا، علما بأن إغلاق المضيق الذي تقوم به إيران يؤثر أيضا عليها؟
2: عبر قول بأن العقوبات لا تؤثر على إيران، هذا لا يعني بأن العقوبات لا تضر بالبلاد وتزيد المعاناة على الشعب. فالصعوبات الاقتصادية الجميع يشعر بها ولا يمكن لأحد أن ينكرها، ولكن حتى اللحظة العقوبات لم تكن قادرة على تغيير موقف إيران وموقفها التفاوضي. نحن إذن في وضع نرى فيه مسارين مختلفين، الأول مفاوضات دبلوماسية يتم السعي فيها، ولكننا نرى أيضا بأن كان هنالك أخذ ورد، وبالتالي عندما يكون أحد الأمل الآخر يفقد الأمل. المسار الآخر هو مسار التصعيد العسكري، وفي هذه الأيام لا يمكننا أن نستبعد وقوع هذا التصعيد، فقد رأينا ما الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. وقال ترامب بأن صبره بدأ ينفد كما لو أنه يحضر لشيء ما. وإذا ما نظرنا إلى التعيينات الأخيرة أيضا في إيران وخاصة التموضع العسكري للبلاد، أيضا هم يحضرون أيضا لمواجهات جديدة، وأيضا هنالك العقوبات الاقتصادية. فإيران ومنذ اليوم الأول كانت تتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية من أجل تحريض اضطرابات داخلية.
1: ربما سنناقش هذه النقاط دكتور أصلاني، لكن بعد أن نعرض هذا التقرير نعرض تقرير فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة في إيران ونعود لمواصلة الحوار.
3: هيكل قيادة كان يعمر لأشهر من الحرب دون مراسيم، مع حزمة تعيينات جديدة يضفي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الطابع الرسمي على أهم أجزاء هذا الهيكل. في قمة الهرم العسكري الإيراني تأتي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التي تضع الإطار العام وتنسق المؤسسة العسكرية، وقد عين اللواء علي عبد الله رئيسا لهذه الهيئة، بينما عين العميد كيومرث حيدري نائبا له. علي عبد الله المولود عام 59 بمحافظة جيلان شمالي إيران عين رئيسا للهيئة خلفا للواء عبد الرحيم الموسوي الذي قتل خلال جولة الحرب الأولى. كان عبد الله يقود مقر خاتم الأنبياء المركزي من قبل، أي غرفة القيادة المشتركة المسؤولة عن تنسيق العمليات بين الجيش والحرس خلال الحرب، وذلك منذ أن عينه المرشد السابق علي خامنئي خلفا للواء غلام علي رشيد الذي قتل في حرب 13 يوما بين إيران وإسرائيل. سبق لعبد الله أن عمل نائبا للتنسيق في هيئة الأركان، وبتعيينه رئيسا لها تنقل طهران قائدا كان يدير الميدان إلى أعلى موقع تنسيقي في القوات المسلحة. وقرار تعيينه يطالبه باستكمال دمج هيئة الأركان مع مقر خاتم الأنبياء المركزي. أما نائبه كيومرث حيدري المولود عام 64 في مدينة صحن، فهو قادم من الجيش النظامي، قاد القوة البرية للجيش بين عامي 2016 و2025 قبل انتقاله إلى منصب نائب قائد مقر خاتم الأنبياء. يقول بيان تعيينه صراحة إنه مقترح من قبل رئيس هيئة الأركان العامة، وينتظر منه أن يسهم في الارتقاء بالقدرات الدفاعية والأمنية وتعزيز الروح الجهادية للقوات المسلحة. على رأس الحرس الثوري الإيراني، أي الدراع الميدانية التنفيذية الأهم لخطط هيئة الأركان، ثبت المرشد أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس مع ترقيته إلى رتبة لواء، وعين اللواء مصطفى إزادي نائباً له. وحيدي لم يبدأ قيادة الحرس اليوم، إذ كان يتولى المنصب منذ مارس الماضي من دون إعلان رسمي بعد مقتل القائد السابق محمد بكبور في حرب الأربعين يوماً. وبهذا الإعلان الرسمي يمنح المرشد لوحيدي شرع مكتوبة وترقية عسكرية لقيادة المرحلة المقبلة. يملك وحيد المولود عام 58 خبرة تجمع بين العمل العسكري والأمني والسياسي. كان من أوائل قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري عام 88، ثم تولى وزارتي الدفاع والداخلية قبل عودته إلى قيادة الحرس. إلى جانب وحيد يأتي مصطفى إيزدي كنائب له، وهو أحد أقدم قادة الحرس الثوري وأكثرهم خبرة في العمل العملياتي والاستراتيجي. سبق له قيادة القوات البرية للحرس خلال الحرب الإيرانية العراقية، والعمل في هيئة الأركان وتولي ملفات الإشراف الاستراتيجي والدفاع السيبراني. في القوة البحرية للحرس ثبت المرشد الأعلى العميد البحرية علي عظمائي قائدا لها، إذ كان اسم عظمائي قد ظهر فعليا بصفته قائدا البحرية منذ يوليو، لكن المرسوم الجديد يمنحه التثبيت الرسمي. عظمائي قاد لسنوات المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس، وهي منطقة عمليات ترتبط بالجزر الإيرانية والممرات القريبة من مضيق هرمز، وكان نائبا للعميد علي رضا التنصيري الذي قتل في حرب الأربعين يوما. عظمائي قائد يعرف جغرافيا هرمز بالنظر إلى منصبه السابق، وتثبيته يأتي في لحظة أصبح فيها المضيق ورقة عسكرية وتفاوضية مركزية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. أما التعيين الجديد والأكثر ارتباطاً بالجبهة الداخلية فهو إعادة حسين طائب إلى رئاسة منظمة التعبئة الشعبية البسيج. طائب الذي ولد عام 63 في طهران يعرف هذه المؤسسة جيداً، إذ سبق أن ترأسها لعام واحد في 2008 قبل انتقاله إلى قيادة استخبارات الحرس الثوري التي بقي على رأسها نحو 12 عاماً. البسيج ليس مجرد قوة احتياط عسكرية، فهو شبكة واسعة تمتد داخل المدن والجامعات والأحياء والمؤسسات. ونص قرار تعيين طائب يركز على توسيع شبكة المعلومات الشعبية واستخدام التقنيات الحديثة ومواجهة التهديدات من داخل المجتمع. وطائب ليس بشخصية عادية، فمن بين جميع الشخصيات النافذة في إيران يتكرر اسمه أكثر من أي شخصية أخرى بوصفه حلقة الوصل بين مجتبى خامنئي ومؤسسات الحكم الأخرى. وفي عملية لإعادة توزيع الأدوار تتزامن هذه التعيينات العسكرية مع تغيير مهم في المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد أصبح محسن رضائي الأمين العام للمجلس وممثلا للمرشد داخله، خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي نقل إلى منصب المستشار السياسي للمرشد. قراءة هذه التعيينات تقول إنها استدعاء لشخصيات ذات خبرة أمنية طويلة، ثم توزيعها على المفاصل الأكثر حساسية ما بين توحيد للقيادة العسكرية وتشديد لإدارة الجبهة الداخلية وربط للقرار الأمني والسياسي مباشرة بالمرشد الأعلى.
1: إذن شاهدنا هذا التقرير ضيوفنا الكرام. يعني دكتور أصلاني، أعود معك لهذا الاستعراض لكل هذه المناصب الجديدة. لربما التعيينات جديدة، لكن الوجوه ليست كذلك، لديها تاريخ بارز في المؤسسة العسكرية الإيرانية. ونحن اليوم أيضا مع قرار دمج مقر خاتم الأنبياء مع هيئة الأركان الإيرانية المسلحة، نزولا عند مطلب سابق للمرشد الإيراني السابق. أيضا في ظل كل هذا، هل نستطيع أن نقول أن إيران ما تفعله اليوم هو تسييس للقرار العسكري؟
2: كما قلت بأن الوجوه هي ليست بجديدة وليست حتى بشابة، ولكننا في مرحلة جديدة من الاستراتيجية العسكرية الإيرانية. فالولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تحاول اغتيال القيادات العسكرية من أجل أن تدفع إلى تداعي

0: أي الحرس الثوري، ولكن ما نشهده اليوم هو بأن إيران تحاول إعادة تنظيم استراتيجيتها العسكرية. هم يقولون بأنهم بطريقة ما يودون أن يقوموا بدمج مقر قيادة خاتم الأنبياء مع قيادة القوات المسلحة في حالة طبعا اختصار الوقت، إذا ما كانوا قرروا أن يقوموا بتنفيذ عمليات هذا من شأنه أن يسرع اتخاذ القرار في وقت العمليات الحربية. وإذا ما نظرنا أيضا إلى قائد الحرس الثوري نرى شخصا كان مؤسسا لقوة ما فيلق القدس ولديه خبرة عسكرية، وأيضا كان وزيرا للداخلية، وكان أيضا يمتلك مهارات تنفيذية في الاستخبارات وفي الشؤون الأمنية، وبالتالي ذو خبرة كبيرة. ولهذا السبب تم تكليفهم بالقيام بالردع الهجومي. نرى هنالك تغييرا بالنمط الذي تستخدم فيه إيران استراتيجية العسكرية، بدءا من الردع إلى العمليات الهجومية أو الردع الهجومي. إذن هنالك اختلاف كبير. وإذا ما نظرنا إلى القائد قوة البحرية الحرس الثوري نرى شخصا ملما جيدا بتضاريس مضيق هرمز، وهذا يعني بأن إيران لا تزالت مصرة على استراتيجيتها بالسيطرة على مضيق هرمز، وهذه مؤشر على استمرار إيران وسياساتها فيما يتعلق بالمضيق، ولن نشهد تغييرا بهذا. أما التعيينات الأخرى، هنالك منطق وراء كل تعيين من هذه التعيينات، وكل هذا الأمر يعطينا صورة على أن البلاد تحضر حتى لمواجهات طويلة المدى، وحتى لو وقع التصعيد أو لم يقع هم يودون أن يتحضروا لأي سيناريو محتمل. عندما نرى هيئة الأركان المشتركة نرى قائدا من القوات البرية، وهذا يعني أنهم حتى يستعدون لمواجهة واسعة النطاق في حال حصلت في المستقبل.
1: سيد مارك فايفل، يقول دكتور أصلاني الحديث الآن في هذه التعيينات عن مرحلة جديدة استراتيجية عسكرية جديدة، والبلاد تتحضر لمواجهة طويلة. محسن رضائي يوصف بأنه متشدد، الذي يتقلد الآن منصب الأمين العام للمجلس القومي الأعلى في إيران، متشدد في مواقفه. مثلا هو دافع عن كل موضوع مضيق هرمز بالنسبة له تحت سيادة إيرانية بحتة، حتى أنه كان قد طالب سابقا بتسليح الجزر في محيط المضيق، والآن قبل هذا المنصب كان أمين سر مصلحة النظام، يعني من منصب مهم لمنصب أهم داخل النظام الإيراني. هناك من يتساءل، وهو سؤال مشروع على ما أعتقد، هل دفعت الولايات المتحدة إيران نحو التشدد أكثر؟
0: أظن بأن الحرب ذات 6 أشهر قد دفعت المتعصبين في إيران إلى السلطة، وهذه الحركة طهران تقوم بتأمين هؤلاء المتشددين في فريق التفاوض وفريقهم الأمني. نرى السيد رضائي الآن هو الأمين العام لمجلس الأمن القومي وممثل للمرشد الأعلى أيضا في المجلس، وبالتالي هذا منصب مهم جدا. التحدي كان هو بأن الرئيس الإيراني كان ينظر له كما لو أنه كان يقود التفاوض، وكان يحصل على الكثير من المشاكل من أولئك المتشددين في الحرس الثوري بوصفه.
1: نعتذر منك سيد مارك فايفل، أدركنا الوقت. جزيل الشكر لك ولضيفنا أيضا دكتور عباس أصلاني، شكرا جزيلا لكما. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة، إلى اللقاء.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين المتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
5: قارع الهوى يا جماعة.
6: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
7: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق

0: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
1: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
2: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
3: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
1: أمام السلطة تحديات كبيرة.
4: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
5: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
6: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
7: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
8: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
9: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل الله ما معطك لينا.
10: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
11: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ذو النكبة.

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام، رأس الساعة وساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز، وكذلك مآل الحريق في مصفاة مدينة الزاوية الليبية. وكالعادة نبدأ بالمستجدات. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد فاروق رمضان في بلدة تل في نابلس شمالية الضفة الغربية بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار الشهر الماضي. وبدأت قوات الاحتلال عمليات هدم لمنشآت تجارية وبنايات سكنية في قرية عنزة جنوب مدينة جنين شمالية الضفة. أما في رام الله فأفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المزارعين الفلسطينيين والصحفيين في سهل قرية المغير، ومنعت دخول سيارة إسعاف إلى القرية. في الخليل هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً في منطقة زويدين في بلدية يطة جنوبية الخليل. أما فيما يتعلق بالملف الإيراني فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران: الأولى مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، والثالثة ممارسة الضغط الاقتصادي عليها. أما في طهران فقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي إن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف ما وصفه بالأعمال العدوانية الأمريكية ولا سيما الحصار. في غضون ذلك أعلن موقع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيينات في مناصب عسكرية رفيعة شملت تعيين أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري وحسين طالب رئيسا لمنظمة التعبئة الشعبية البسيج وعلي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان للقوات المسلحة. أما في ليبيا فأعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية أن تعامل فرقها الميدانية مع حريق خزان مصفاة الزاوية متواصل مع ساعات الصباح الأولى، فيما لوحت المؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية إعلان حالة القوة القاهرة. إذن اليوم وعلى غير المعتاد في الفترة الأخيرة نبدأ بتطورات الضفة الغربية، ولأنها بلغت حدا إذن متقدما فيما يتعلق بالمشهد الاستيطاني، ونبدأ من بلدة المغير في رام الله مع مراسلتنا ثروة شقرة. ينضم إلينا كذلك من قرية تل جنوب وغرب نابلس مراسلنا ليث جعار، ومن مسافر يطة جنوبي الخليل ينضم إلينا منتصر نصار. أهلا بالجميع. أبدأ معك ثروة، كان لافتا إذن هذا التطور في المغير، وهي يعني يتم تداول اسم هذه القرية في الفترة الأخيرة، ولكن لافت أيضا ما ذكرته في نشرة سابقة عن أن الطريقة التي يتم فيها اختيار القرية الفلسطينية التي سيتم تهجير سكانها يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتليجرام تحديدا. فقط إذا أمكنك أن تبدأ بهذه النقطة لو سمحتي.
1: بالفعل المستوطنون بحماية قوات الاحتلال سيطروا على أراضي كبيرة في هذه القرية. هذه القرية ليلى مساحتها تبلغ 43 ألف دنم، لم يتبقى من الفلسطينيين سوى 950 دنما، وهي المساحة العمرانية فيها ل4000 نسمة وهم سكان قرية المغير. المستوطنون ما قبل 7 أكتوبر، ولكن ما بعد 7 أكتوبر شنوا عشرات الهجمات على هذه القرية، سيطروا على أراضيها، مساحات كبيرة من أراضيها الزراعية تحديدا، وبدأوا ببناء البؤر الاستيطانية التي وصلت إلى حد 11 بؤرة استيطانية، كان آخر هذه البؤر قبل أسبوع من الآن. نحن نتواجد بالقرب من المدخل الرئيسي لهذه القرية. قبل دقائق قليلة قوات الاحتلال نصبت حاجزا وفي هذه الأثناء تمنع مرور مركبة إسعاف للدخول إلى وسط القرية، حيث تواصل قوات الاحتلال منذ 4 ساعات حتى هذه اللحظة ليلى إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل الفلسطينيين، وهناك حالات اختناق بالإضافة إلى إصابة عدد من المزارعين الفلسطينيين بغاز الفلفل جراء رشهم من قبل المستوطنين. تواجدنا في هذه القرية منذ ساعات الصباح لتغطية فعالية كان من المفترض أن يتوجه عدد قليل من المزارعين الفلسطينيين إلى منطقة السهل الشرقي التي سنرصدها الآن لحرث أراضيهم بعد حرمان بدأ منذ 7 أكتوبر. هذا الحرمان استمر، وبالتالي قام المستوطنون، عشرات المستوطنون، باقتحام منطقة السهل الشرقي قادمين من البؤر الاستيطانية في محيط هذه القرية، ولا يزالوا يتواجدون بحماية قوات الاحتلال في منطقة السهل الشرقي كما يرصد الآن الزميل المصور زياد، وقاموا بالاعتداء على المزارعين وأجبروهم، وبالتالي لا تزال قوات الاحتلال والمستوطنون يسيطرون على أراضي المواطنين الفلسطينيين. قوات الاحتلال كما نشاهد تنصب الحواجز، وهي بالأساس هذا مدخل غربي للقرية تغلقه قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، وتمنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامه بينما يتحرك فيه فقط المستوطنون وقوات الاحتلال التي أقامت البؤر الاستيطانية. واللافت أيضا في هذه القرية عندما كنا نأتي إليها بالمرات والأيام الماضية أننا كنا نشاهد ليلى جنود الاحتلال يمكثون داخل البؤر الاستيطانية برفقة المستوطنين، وهذا ما يؤكد ما يقوله الفلسطينيون بأن هذه الهجمات هي هجمات منظمة من قبل المستوطنين بحماية كاملة من قبل قوات الاحتلال التي قامت بمنع المزارعين وإبعادهم عن المنطقة، ولا تزال تسمح للمستوطنين بالتواجد كما نشاهد في منطقة السهل الشرقي. تحركات عديدة قام بها المستوطنون، حاولوا الاعتداء على المنازل القريبة من منطقة السهل الشرقي، بينما قوات الاحتلال في هذه الأثناء كانت تطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي باتجاه المواطنين الفلسطينيين، باتجاه الصحفيين ومركبات الإسعاف. أصيبت مركبة إسعاف تابعة لإسعاف قرية سلواد برصاصة مطاطية في الهيكل الخارجي، فيما نشاهد ونرصد الآن حركة المستوطنين في منطقة السهل الشرقي عبر هذه الآليات التي قدمت لهم من الحكومة الإسرائيلية وبدعم كامل من اليمين، بالإضافة إلى انتشارهم مشاة على الأقدام، وبالتالي انسحب المزارعون حاملين معهم خيبة حقيقة بعد أن لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم المحرومون منها منذ 7 أكتوبر، والتي سيطر المستوطنون عليها. لم يبنوا البؤر فقط، بل قاموا بالسيطرة على المحاصيل الزراعية، خصوصا أشجار الزيتون التي يزيد عمرها ليلى عن 100 عام، أي عمرها أكبر من الاحتلال. سيطر عليها المستوطنون وحرقوا جزء كبير منها وسمموا جزءا آخرا وفق رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا.
0: طبعا سأعود إليك في سياق هذه النشرات المتتابعة، ولكن أتوقف الآن مع ليث جعار في قرية تل، هذه القرية التي استهدف فيها منزل الشهيد فاروق رمضان، وذلك بذريعة إطلاق نار عملية قام بها الشهر الماضي. ما مواصفات أيضا طريقة الاقتحام والهدم التي تم فيها هذه العملية في التل تحديدا؟ ليث تفضل.
2: 3 ساعات على تفجير منزل عائلة الشهيد فاروق رمضان في قرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل باتجاه النقاط العسكرية والحواجز المتاخمة لهذه المناطق في قرية تل. هذا المشهد الآن بدأ بعد انسحاب جيش الاحتلال. منزل الشهيد تم تدميره بشكل كامل، إضافة إلى تهتك في الجدران الداخلية للشقتين على العائلة للوالد والوالدة، إضافة إلى شقيقه الأصغر. هذه الشقتين أيضا تعرضتا إلى اعتداء ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعلى إثر هذا التفجير تصدعت الجدران الداخلية. منزل بشكل كامل بات آيلا للسقوط، هناك خطر حقيقي على هذه العائلات. أكثر من 17 فردا من كلا العائلات الثلاثة يسكن في هذه البناية. الاحتلال أفرغها بشكل كامل وأصدر أمرا بالهدم قبل قرابة أسبوعين، وفي سابقة لربما تعد خطيرة وهي سابقة في سرعة تنفيذ عملية الهدم بعد أن صادق آفي بلوط قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على أمر الهدم هذه التي جاءت في سرعة ملحوظة حقيقة قياسا بما يجري في مناطق الضفة الغربية. الاحتلال أفرغ على مساحة تقدر بنصف كيلومتر في كافة المحاور المحاذية لهذا المنزل، وقام بإبلاغ العائلات بعدم العودة إلى المنزل قبل أن تتم عملية الهدم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية التي انتشرت في كافة أرجاء هذه القرية وقامت بعمليات تفتيش واعتقالات وكذلك تنكيل بالفلسطينيين وتحويل بعض المنازل إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك إغلاق كافة مداخل القرية سواء الرئيسية أو الفرعية لحصار أكثر من 6500 فلسطيني حوصروا في هذه القرية خلال العملية العسكرية التي استمرت لأكثر من 12 ساعة متواصلة نفذت خلالها فرق هندسية عمليات حفر في الجدران الداخلية لمنزل الشهيد فاروق رمضان. نذكر بأن فاروق رمضان استشهد في 24 من يوليو الشهر الماضي حيث كان هناك عملية اقتحام من قبل المستوطنين لأطراف البلدة على إثرها اندلع عراق ومواجهات مع هؤلاء المستوطنين انتقل العراق بالأيدي إلى استيلاء وتمكن الشهيد فاروق من الاستيلاء على بندقية لرجل أمن، وبعد أن شكل هذا رجل الأمن خطر على حياة فاروق قام بإطلاق النار عليه وإصابة 3 آخرين قتل في هذه الحادثة، 2 من الجنود الإسرائيليين أحدهما يشغل رتبة ضابط في الجيش إضافة إلى إصابة 2 آخرين في هذه العملية، والجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق 4 فلسطينيين من بينهم الشهيد فاروق إضافة لإصابة 4 آخرين في هذه الحادثة. الجيش أبلغ قبل أيام بأنه ينوي فقط أن يخلي هذا المنزل. في ساعات الأمس قالت لنا العائلة قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي في ساعات الأمس اتصل بالعائلة وقال لها بأن الجيش يحضر للعائلة مفاجأة، وفي أقل من ساعة كانت القوات الإسرائيلية قد وصلت المنطقة وأفرغت وأجبرت العائلة على الخروج، ومن ثم بدأت بعملية التفخيخ تمهيدا لنسف هذا المنزل وتدميره. وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية قالت بأنه منذ بداية العام 2026 دمر الاحتلال ما يقارب 9 منازل ومنشآت في الضفة الغربية بدواعي عقابية لعوائل منفذي العمليات ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والتي
0: للأسف مضطرين لمقاطعة هذه المداخلة. ننتقل إلى متابعة جلسة الحكم بحق عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا.

الشهداء والجرحى، حيث كان معظم إصاباتهم في الرأس والصدر. ووجود قناصة ومسلحين على سطح مبنى الأمن السياسي الخاضع لرقابته ومسؤوليته وإيقافه سيارات الإسعاف وإنزال الجرحى، ومنها أيضاً احتجازهم حتى وفاة عدد منهم. وقد أسندت المحكمة في قرارها إلى شهادات شهود الحق العام المتواترة وأقوال المدعين الشخصيين والوثائق الرسمية والتقارير الطبية ومواد الصوت والصورة التي عُرضت في الجلسات والتقارير الدولية الموثقة. وكانت شهادات الشهود متواترة يساند بعضها بعضاً وتتقاطع في الوقائع والأزمنة والأمكنة تقاطعاً يستحيل معه التواطؤ والكذب. وقد فصلت المحكمة ذلك في قرارها. واستمعت المحكمة إلى شهود الدفاع وأمنت لهم حق الحماية كما أمنتها لشهود الحق العام. وأخذت المحكمة خلال نظرها في هذه الدعوة بمبدأ حماية الشهود والأدلة، والذي يقوم على حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وواجب الدولة في حماية الضحايا والشهود والأدلة وضمان الوصول إلى الحقيقة. وقد طبقت المحكمة ذلك عملياً بسماع شهود تحت رقم دون كشف هويتهم للجمهور. وهذا التطبيق وإن كان يمثل سابقةً قضائيةً وطنيةً في إطار العدالة الانتقالية، إلا أنه قاعدة مستقرة ومعمول بها بالتجارب الدولية والفقه الدولي كما هو مفصل في متن القرار أيضاً. وتنوه المحكمة إلى أن المتهم عاطف نجيب أنكر جميع الجرائم المسندة إليه إنكاراً شاملاً، وعقب على كل شهادة بعبارة لا أقبل بالشهادة، ووصف ما قاله الضحايا بأنه كلام الشارع والأنترنت. ووجدت المحكمة أن هذا الإنكار يتعارض مع ما هو ثابت بوقائع الدعوى وأدلتها. وتنوه المحكمة إلى أن المتهم وأثناء مواجهته لضحاياه في المحكمة لم يبدي ذرة ندم واحدة ولا اعتذار عما قام به، مما دفع المحكمة إلى عدم منحه أي سبب من أسباب التخفيف التقديرية. فأنزلت العقوبة الأشد التي يجوزها القانون الوطني. كما قررت المحكمة أن من حق الضحايا جبر الضرر، وأن جبر الضرر ركن من أركان العدالة الانتقالية ولا يكتمل الحكم بدونه. واستأنست في ذلك بنظام التعويضات في المادة 75 من نظام روما الأساسي، وبأحكام التعويض في الاجتهاد الدولي المقارن والاجتهاد القضائي السوري. فقضت بإلزام المحكوم عليهم بالتكافل والتضامن بتعويض المدعين الشخصيين المقبول ادعاءاتهم، وتم تقدير التعويضات حسب عناصر الضرر لكل مدع على حدة. وقد قررت المحكمة حفظ حقوق سائر المتضررين غير ممثلين في هذه الدعوة، وذلك بالادعاء أمام المرجع المختص لاحقا. لذلك وبعد الاطلاع على ادعاء النائب العام في الجمهورية في دمشق رقم 3205 تاريخ 25/9/2025 وقرار الاتهام رقم 15 تاريخ 6/4/2026 ومطالبة النيابة العامة بدمشق تاريخ 3/8/2026 وعلى كافة أوراق الدعوة وعلى أحكام المادة 309 و310 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وباسم الشعب العربي في سوريا تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب
وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 216 و556 من قانون العقوبات، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب بن نجيب بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، المعاقب عليها بالمادة 298 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد. وجناية سرقة الأموال العامة المعاقب عليها بموجب المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013، والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وجناية غسل الأموال المعاقب عليها بالمادة 14 من المرسوم رقم 33 لعام 2005، والحكم عليه بالسجن المؤقت 6 سنوات والغرامة 1,000,000 ليرة سورية. إدانة المتهم عاطف نجيب بجنح إثارة النعرات الطائفية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة والاحتيال المنصوص عنها بالمواد 307 و366 و367 و641 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه بالحبس 2 سنين والغرامة 500,000 ليرة سورية، والحبس 3 سنوات والغرامة 200,000 ليرة سورية، والحبس 5 سنوات والغرامة 500,000 ليرة سورية. رابعاً، دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام، عملاً بالمادة 204 عقوبات عام وجمع الغرامات وتنفيذها جميعاً. تجريم كل المتهمين الفارين: فهد الفريج ابن جاسم والدته شاهة تولد 1950، ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961، وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964، وطلال العيسمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957، بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت والحرمان الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 و535 و216 و556 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهمين الفارين: لؤي العلي ابن علي، قصي ميهوب، وفيق ناصر، طلال العيسمي المذكورة مفصل هوياتهم سابقا، بجناية القتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن المؤبد، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة النعرات الطائفية والاقتتال الأهلي والمعاقب عليها بموجب المادة 298 من قانون العقوبات، والحكم عليهم بالسجن المؤبد، دغم العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهم وهي الإعدام، عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات. إدانة المتهمين الفارين بجنح إثارة النعرات الطائفية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عنها في المواد 307 366 367 من قانون العقوبات، والحكم عليهم بالحبس 2 سنين والغرامة 500,000 ليرة سورية، والحبس 3 سنوات والغرامة 200,000 ليرة سورية.
ثامنا، ضغم العقوبات المانعة للحرب.

0: وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهم وهي الإعدام عملا بالمادة 204 من قانون العقوبات العام. تاسعا إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم أيمن عيوش من الجرائم المسندة إليه تبعا للوفاة عملا بالمادة 435 أصول محاكمات جزائية. عاشرا إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة وتعميمها على الجهات المختصة كافة ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دوليا وفق الأصول. تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين وقلبه إلى حجز تنفيذي. الحجر على المتهمين الفارين وتجريدهم مدنيا وإدارة أموالهم وفق إدارة أموال الغائب. 13 إلزام المحكوم عليهم بالتعويض للمدعين الشخصيين الذين قُبلت دعواهم وفق الجدول المرفق في قسم التعويضات في هذا القرار. الاحتفاظ بحقوق كل متضرر لم يدعي شخصياً حتى تاريخه ولذوي الضحايا والمفقودين بالمراجعة أمام المراجع القضائية المختصة ولا يحول هذا الحكم دون ذلك. الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بمال الحق المال العام والمرافق العامة من أضرار. الاحتفاظ بحق النيابة العامة في تعقب سائر المسؤولين والمساهمين والشركاء الذين لم تشملهم هذه الملاحقة وفتح ملفات مستقلة بحقهم كلما توافرت الأدلة. 17 استمرار سريان تدابير حماية الشهود المقررة أثناء المحاكمة بعد صدور هذا الحكم بما فيها استعمال الرموز والأسماء المستعارة بدلا من الهويات الحقيقية. حفظ الهويات الحقيقية للشهود المشمولين بالحماية في ملف سري لدى ديوان المحكمة ولا يطلع عليه إلا بقرار قضائي معلل. حظر نشر أو إزاعة أو تداول أي بيانات من شأنها الكشف عن هوية شاهد مشمول بالحماية أو عن مكان إقامته تحت طائلة المساءلة القانونية. تضمين المحكوم عليهم الرسوم والنفقات القضائية. نشر خلاصة الحكم بحق المحكوم عليهم غيابياً وفق الأصول المقررة قراراً وجاهياً بحق النيابة العامة والجهة المدعية والمتهم عاطف نجيب وبمثابة الوجاهة بحق المدعين الغائبين قابلاً للطعن بالنقض وغيابياً بحق سائر المتهمين الفارين قابلاً للإلغاء عند إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. صدر بتاريخ 28 صفر 1448 هجري الموافق 11/8/2026 وأفهم علنا. رفعت الجلسة.
1: إذن كنا معكم نتابع هذه الجلسة التي صدر فيها الحكم بالإعدام على عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا وهو المعتقل منذ يناير 2025 وفي جلسات المحاكمة المختلفة أنكر فيها أي ذنب وحمل المسؤولية لفرع الأمن العسكري والآن اليوم صدر بحقه إلى جانب متهمين آخرين غيابيا صدر بحقهم الحكم بالإعدام كذلك بشار الأسد الرئيس السابق وكذلك ماهر الأسد لؤي العلي وطلال العيسمي. والآن سنتابع إذن هذه المستجدات. نعم إذن هذا الحكم الذي صدر بإعدام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وكذلك رئيس جهاز الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب وذلك بتهمة القتل العمد القصد والتعذيب. عاطف نجيب الذي تم اعتقاله في عملية أمنية بعد عملية أمنية في اللاذقية وذلك في 31 من يناير 2025 وكل هذه الفترة ما يقرب من العام والنصف تمت هناك جلسات من للمحاكمة بحقه من جانب المحكمة الجنايات في دمشق، والتي طالبت فيها النيابة العامة بحكم الإعدام شنقا بحقه، وأنكر فيها اعتقال أطفال درعا أو قتل المتظاهرين، محملا فرع الأمن العسكري وليس فرع سياسي أي مسؤولية في اعتقال هؤلاء الأطفال الذين كتبوا شعارات مناهضة للنظام، وكانت الشرارة في إطلاق الثورة، وذلك بسبب الطريقة التي تم فيها التعامل مع هؤلاء الأطفال والأهالي الذين قدموا شكاوى واحتجاج على الطريقة التي عوملوا فيها، التعذيب القاسي. ومن هنا جاء الحكم اليوم من محكمة الجنايات في دمشق بحق عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا بالإعدام، وهي الجريمة القصوى، وذلك بناء على العملية السياسية التي تم فيها اعتقاله قبل أكثر من عام ونصف. كذلك صدر حكم بإعدام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورئيس جهاز الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، طبعا إلى جانب أحكام صدرت بحق لؤي العلي وطلال العيسمي وماهر الأسد. كل هذه الأحكام التي صدرت اليوم قبل قليل سنتابعها بتفصيل أكبر مع مراسلنا صهيب الخلف. إذن صهيب، كنا نتابع الآن وقائع الجلسة وحكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب، كيف استقبل؟
2: نعم، الحكم الذي طال انتظاره هنا في سوريا بحق المتهم عاطف نجيب صدر أخيرا بالإعدام، وطبعا بعد أن تلا القاضي الحكم على المتهم عاطف نجيب سمعنا أصوات الزغاريد تنطلق من خارج المحكمة من ذوي الضحايا الذين يحضرون هذه المحكمة أو أولئك الذين يقفون خارج أسوار هذه المحكمة. كان الحكم مرضيا بالنسبة إليهم وبالنسبة لقاضي المحكمة، فقد أثبت التهم الموجهة ضد عاطف نجيب القيادي في النظام السوري المخلوع والمقرب أو قريب رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، ثبت عدة تهم بحقه من بينها تعذيب قاصرين وقتلهم، وكذلك توقيف سيارات الإسعاف وترك الجرحى يموتون دون السماح لهم بالوصول إلى المستشفيات، وأيضا حضور جميع المجازر التي حصلت في درعا في فترة ترأسه لفرع الأمن السياسي في درعا، ومن بينها مجزرة الأمن السياسي الشهيرة عندما دخل سكان أو أهالي القرى إلى مدينة درعا في العام 2011 نصرة لدرعا، ونفذ وقتها فرع الأمن السياسي والأفرع الأمنية في المحافظة خطة المصيدة عندما سمحوا لهم بالدخول إلى ساحات درعا الرئيسية، وبعد ذلك بدأوا بإطلاق النار عليهم. المحكمة أثبتت وجود عاطف نجيب في هذه المجزرة وأيضا عضويته للجنة الأمنية المشكلة من قبل الرئيس بشار الأسد الذي صدر الحكم عليه بالإعدام أيضا بالمناسبة عبر هذه المحكمة. وطبعا هذه اللجنة الأمنية هي التي قادت العمليات الأمنية ضد المتظاهرين في الشهر الثالث والرابع وبداية العام 2011 في درعا لدى بدء الاحتجاجات وبدء الثورة السورية وانطلاقها من مدينة درعا. النيابة العامة السورية كانت قد طالبت قبل أيام المحكمة بإصدار حكم الإعدام بحق المتهم عاطف نجيب، وما تلاه القاضي فخر الدين العريضي العريان هنا حقيقة قبل أن نطق بالحكم أشار صراحة إلى أن المتهم عاطف نجيب لم يبدي أي ندم وأي اعتذار عن أفعاله ولم يصرح بها.

0: السؤال الآن يعني هل يملك الدفاع حق الطعن أو الاستئناف لهذا الحكم؟ وإذا كان الأمر كذلك ما المهلة القانونية المتاحة له؟
1: نعم، هذا أمر مهم حقيقة، وبحسب القاضي فخر الدين العريان رئيس هذه المحكمة فإن هذا الحكم مبرم وغير قابل للطعن أو الاستئناف، كون أن هذا الحكم يدخل في سياق الجرائم الإنسانية والانتهاكات الجسيمة. وحقيقة شرح القاضي فخر الدين العريان يعني قبل إصدار الحكم أن الأحكام التي اتخذت في هذه المحكمة بناء على القانون الوطني وبناء على المحاكم الوطنية وجاءت بالتكامل مع المحاكم الدولية التي لا يمكن أن تأخذ دور المحاكم الوطنية التي اختصت بإجراء محاكمات العدالة الانتقالية، وبأن هذه المحاكمات أن هذه الجرائم كانت جرائم ضد الإنسانية وكانت انتهاكات جسيمة، وأن الحكم الذي أصدر اليوم هو حكم مبرم غير قابل للطعن ولا التخفيف. وهذا الحكم، لكن طبعا المحكمة لم تحدد فترة لتنفيذ هذا الحكم ضد عاطف نجيب، لكن بطبيعة الحال الحكم على عاطف نجيب وقياديين آخرين وعلى بشار الأسد أيضا رئيس النظام المخلوع بالإعدام هنا كان مرضيا بالنسبة لذوي الضحايا الذين قابلوا صدور الحكم بالزغاريد وبالاحتفالات في خارج أسوار هذه المحكمة. منذ وصولنا إلى المحكمة كانت الإجراءات الأمنية مشددة، كانت الأوضاع الأمنية متوترة، التفتيش دقيق على الداخلين إلى مبنى القصر العدل بدمشق بعد وصول المتهم عاطف نجيب. وصل أيضا أو دخل القاضي فخر الدين العريان إلى قاعة المحكمة وأعلن عن بدء المحكمة وبدء الجلسة 9 من المحاكمات، وبعد أن تلا السياق التاريخي لوصول المتهم عاطف نجيب إلى قفص الاتهام تلا الحكم بداية على بشار الأسد بالإعدام ومن ثم على عاطف نجيب وأيضا على قياديين آخرين في النظام السوري حكموا بالإعدام، وكذلك أيضا حكموا بسنوات من السجن وغرامات وتعويض لذوي الضحايا عبر مبدأ جبر الضرر الذي تعتمده العدالة الانتقالية في سوريا. الحقيقة بالنسبة لذوي الضحايا وبالنسبة للضحايا الذين كانوا حاضرين هنا، منهم الطفل معاوية الذي كان طفلا وكان أحد المعتقلين في فرع الأمن السياسي، كان هناك تخوف كبير من عدم إصدار المحكمة لحكم الإعدام بحق عاطف نجيب. وأيضا بالنسبة لذوي الضحايا الذين تجمعوا على أسوار القصر العدلي وخارج هذه المحكمة، جميعهم كان ينتظر بفارغ الصبر لحظة نطق الحكم على المتهم عاطف نجيب، وكان هناك تخوف كبير من أن لا تقوم المحكمة بحكم الإعدام ضد عاطف نجيب. لكن الحقيقة قاضي المحكمة حسم الأمر بشكل يعني قاطع وكان الحكم بالإعدام، وهذا الحكم غير قابل للطعن ولا التخفيف. وهذا الحكم أيضا ليس فقط على عاطف نجيب وإنما أيضا على رئيس النظام المخلوع الذي يوصف هنا بالمتهم الفار بشار الأسد وأيضا على قياديين آخرين، وهذا طبعا الأمر مريح جدا بالنسبة لذوي الضحايا وبالنسبة للسوريين بشكل عام بعد سنوات من الانتهاكات، بعد سنوات من النزوح، بعد سنوات صحيح. من الاعتقال والاختفاء القسري والنزوح في المخيمات ودمار البيوت ودمار المدن، تأتي هذه الأحكام اليوم نعم لتشفي صدور الكثير من السوريين في الحقيقة.
0: وهذا يفسر استقبال الحكم بالزغاريد كما أشرت في قاعة المحكمة. صهيب، أنت قلت أن القضاء اليوم وهذه الجلسة لم تحدد موعدا أو آلية لتنفيذ حكم الإعدام بحق عاطف نجيب، هل يعني هذا أن الملف الآن ينتقل لجهة تنفيذية أخرى؟ ويعني ما الذي ننتظره الآن؟ ما الجهة التي ستصدر الموعد وتحدد آلية التنفيذ؟
1: نعم، القاضي فخر الدين العريان رئيس هذه المحكمة كان قد أشار إلى أن المحاكم الوطنية في سوريا هي من ستتولى مسار العدالة الانتقالية، وأن القانون الدولي لا يعتبر بديلا عن المحاكم

0: الوطنية وإنما مكملا لها. وطبعا في هذه الجلسة ومعظم جلسات الحكم على عاطف نجيب كان هناك حضور من المنظمات الدولية والحقوقية وكذلك النيابة العامة السورية ووكيل الدفاع أيضا عن المتهم عاطف نجيب. لكن حقيقة يعني نحن التمسنا من خلال هذا الكلام أن يعني عناصر الأمن السوري أو القوات الأمنية السورية أو أجهزة وزارة الداخلية السورية أو وزارة العدل السورية بحسب الاختصاص المناط بها هي من ستقوم بتنفيذ هذا الحكم. لكن حقيقة ليس هناك أي موعد لتنفيذه، ربما يعلن عن ذلك لاحقا. وطبعا هذا الحكم ليس فقط على عاطف نجيب كما أسلفت وإنما على قياديين آخرين في النظام السوري. وطبعا كان هناك تخوف كبير من ذوي الضحايا بأن لا تقوم المحكمة بإصدار حكم الإعدام، لكن هذا الحكم صدر أخيرا وكان مريحا جدا بالنسبة لذوي الضحايا أو بالنسبة للضحايا أنفسهم الذين كانوا حاضرين في هذه الجلسة مع أيضا الممثلين عن المنظمات الدولية وعن منظمات المجتمع المحلي وكذلك عن قانونيين سوريين في هذه المحكمة. طبعا القاضي فخر الدين العريان كان قد تحدث عن الجلسات السابقة التي استكملت الإجراءات القانونية للوصول إلى النطق بالحكم من خلال استجواب المتهم ومن خلال الاستماع للشهود. لكن وبحسب تأكيد القاضي فإن المتهم عاطف نجيب كان يقابل هذه التهم بالرفض وبالاستهزاء. هو قال بأن هذا الكلام الذي تحدث به الشهود كلام إنترنت وكلام شارع، وبالمناسبة هذا نفس الكلام الذي كان يردده نظام الأسد المخلوع في بداية الثورة السورية عندما يسند الاتهامات لجهات خارجية وللإنترنت ولقنوات مغرضة بحسب تعبيره في ذلك الوقت، وطبعا ينفي وقوع هذه الجرائم. نعم. المتهم عاطف نجيب أيضا استمر بنفس النهج ونفس الموقف. نعم. منذ العام 2011 وحتى اللحظة بعد سقوط نظام الأسد هو أصر على رفض التهم وعلى مواجهة الشهود بالاستهزاء.
1: نعم. واللافت صهيب إذا سمحت لي،
0: فإنها اعتمدت الحكم الأشد بحقه.
1: نعم. واللافت صهيب أن القاضي قال إذا كان عاطف نجيب كان أظهر شيء من الندم أو الاعتراف لربما كانت المحكمة ستصدر بحقه حكما أخف، ولكن بسبب هذا التعنت وهذا الموقف الرافض تماما لأي من التهم والمستهين بشهادات الأهالي فإنه تم إنزال أقصى عقوبة ممكنة وهي عقوبة الإعدام.
0: نعم، في الحقيقة يعني هذا الموقف كان صادما بالنسبة لذوي الضحايا وبالنسبة للشهود الحاضرين، وهو كان يعني سبب وقوع اشتباكات محدودة في الجلسات السابقة بين ذوي الضحايا وبين قوات الأمن السورية، لأن كلام عاطف نجيب كان مستفزا للغاية لهم. وعندما كانوا يسمعون بأن عاطف نجيب يرفض التهم ويقابلها بالاستهزاء فيعني كان هذا الأمر مستفز لهم. كانوا يحاولون الوصول إلى قاعة المحكمة، لكن القوات الأمنية السورية كانت يعني تنتشر بشكل كبير على أسوار قصر العدل وعلى أيضا بوابات هذه المحكمة وتمنعهم من الوصول إليها. وهذا يعني هذا الأمر كان محرجا جدا بالنسبة لرئاسة المحكمة وبالنسبة للقضاة، لأنهم كانوا متهمين بأنهم يتراخون مع عاطف نجيب، لأن التهم الموجهة إليه كانت مثبتة منذ بداية الثورة السورية بشهادة الشهود وبتدخل فرع الأمن السياسي وبالنظر إلى قرابته من الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس المخلوع وأيضا لاطلاعه بدور كبير في درعا. وهذا الكلام أثبته القاضي حقيقة قبل أن يتلو الحكم النهائي، ولذلك وعضويته أيضا للجنة الأمنية برئاسة هشام بختيار التي شكلها الرئيس المخلوع بشار الأسد، وطبعا توليه ووجوده في أكثر من نقطة كانت وقعت فيها مجازر في درعا. ومع ذلك كانت المحكمة تستمع إليه وتؤجل الجلسات، لذلك كان ذلك يقابل بيعني احتجاج

0: كبير بالنسبة لذوي الضحايا الذين حاولوا أكثر من مرة تجاوز الأسوار الأمنية للوصول إلى بوابة المحكمة، لكن القوات الأمنية السورية كانت تمنعهم من ذلك. ويبدو أن هذا الأمر حقيقة يعني كان معتبرا لدى القاضي فخر الدين العريان وهيئة المحكمة، واعتمد عليه بعدم تخفيف الحكم على عاطف نجيب وإنزال أقصى العقوبات وهي عقوبة الإعدام. وحتى اللحظة الأخيرة استمر عاطف نجيب بنكران الجرائم الموجهة إليه، وأيضا بنكران أنه كان موجودا في درعا في تلك المنطقة، وقال بأنه منع، كنا حاضرين يعني الجلسة الأولى والثانية كنا حاضرين في هذه المحكمة وكنا نستمع إليه عندما قال بأنه منع عناصر الأمن السياسي من المشاركة في عملية قمع الاحتجاجات، وبأن عناصر الأمن السياسي ظلوا داخل فرع الأمن السياسي، وبأن الأمن العسكري هو من قام بإطلاق النار على المعتقلين. هذا الأمر يعني كان سطحيا جدا وكان غير مقبول هنا في سوريا، أن يبقى فرع الأمن السياسي وأن يبقى قريب بشار الأسد في درعا دون التدخل في حركة الاحتجاجات. وطبعا أثبتت المحكمة بعد عدد من الجلسات عكس ذلك تماما بالاستناد إلى شهادات الشهود.
1: نعم، والحكم لم يصدر فقط بحق عاطف نجيب وإنما صدر بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد. هذا أول حكم من نوعه يصدر من محكمة موجودة في الداخل السوري وهي الآن تصدر هذا القرار. هل نعتبر ذلك، كنت أشرت إلى أنها سابقة قضائية قد تؤسس لمسار عدالة انتقالية متكامل، أم هي في الواقع حالة فردية معزولة بسبب الرمزية الخاصة لملف أطفال درعا تحديداً؟
0: في الحقيقة القاضي فخر الدين العريان رئيس هذه المحكمة كان قد تحدث على أن المحاكم الوطنية هي من ستطلع بإصدار الأحكام ضد المتهمين في قضايا كثيرة، وليس فقط في قضية عاطف نجيب، هناك أيضا أمجد يوسف المتهم بمجزرة التضامن الشهيرة، وهناك وسيم الأسد، وهناك أيضا قادة أفرع أمنية وقادة وضباط في الجيش السوري زمن النظام المخلوع الذين شاركوا في الأسلحة أو في استخدام
1: مثلا
0: الأسلحة
1: هناك أسماء
0: الكيماوية،
1: تكررت
0: أثبتت
1: ذكرها
0: وزارة الداخلية.
1: نعم
0: ذلك عند اعتقالهم وخلال البيانات التي أصدرتها.
1: أي نعم، واضح أن هناك أسماء نعم تكررت، واعذرني على المقاطعة.
0: نعم بشكل حتى متتابع لذلك.
1: نعم هناك أسماء تكررت، نعم مثل لؤي العلي، هناك طلال العيسمي، هل تستطيع أن تحدثنا أكثر عن هذه الأسماء؟
0: نعم، أبرز المعتقلين الذين اعتقلتهم أجهزة وزارة الداخلية السورية على الإطلاق هو أمجد يوسف، لما يحمله من رمزية كبيرة بعد أن ارتكب مجزرة كبيرة في حي التضامن وقام بتصوير نفسه مع رفاقه أثناء ارتكاب هذه المجزرة، وبعد ذلك نشرت فيديوهات هذه المجزرة. أمجد يوسف يعني ألقت وزارة الداخلية السورية القبض عليه بعد عمليات أمنية معقدة بحسب وصفها وقتها، وعبر يعني سلسلة من التدابير نجحت في اعتقاله في منطقة ريف حماة عندما كان متواجدا في قريته وفي منزله. من أبرز الأسماء أيضا ضباط كثيرون حقيقة في الجيش السوري، كنت أتحدث عن أنهم شاركوا بحسب وزارة الداخلية السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد مناطق الغوطة الشرقية، وكذلك أيضا وسيم الأسد المقرب من الرئيس السوري أو قريب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والمتهم بأيضا قيادة مجموعات من الشبيحة ومشاركتها في الاعتداءات والاقتحامات للمدن السورية وكثير من الأسماء. كل هذه الأسماء سيتولى القضاء السوري والمحاكم الوطنية محاكماتهم وأيضا إصدار الأحكام ضدهم. القضاء الدولي والقانون الدولي سيكون مكملا لهذه المحاكمات، وكذلك يعني لن يكون بديلا عنها، وفق يعني تأكيد قاضي المحكمة اليوم القاضي

0: القاضي فخر الدين العريان. وطبعا هذه المحاكمات كان هناك كلام كثير عن أنها محاكمات شكلية وأنها سوف تنتهي بعقاب كبير، لكن وبحسب هيئة المحكمة وأيضا الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية فإن هذه المحاكمات استكملت الإجراءات القانونية وأيضا استندت إلى معايير ثابتة بعد الاستماع إلى المتهمين وإلى شهادة الشهود وبحضور ممثلين عن منظمات حقوقية دولية، وصلت أخيرا إلى إصدار الحكم بالإعدام وهو أقصى الأحكام الذي يمكن أن تصدر على المتهم عاطف نجيب. وبحسب القاضي فخر الدين العريان فإن استهزاء المتهم وعدم يعني تعبيره عن ندمه وتأكيده على رفض التهم الموكلة إليه بطريقة مستفزة لذوي الضحايا أدى أخيرا إلى اعتماد المحكمة على هذا الحكم القاسي وإصدار أقصى الأحكام وهو الإعدام.
1: إذن هذا المشهد الذي تابعناه قبل قليل لنطق القاضي فخر الدين العريان من محكمة الجنايات في دمشق بحكم بالإعدام بحق إذن رئيس الفرع الأمن السياسي في درعا، والذي صدر إذن بالإعدام، وأيضا بحق الرئيس المخلوع وعدد من القيادات الغائبة عن سوريا حاليا. ونتابع مع ضيفنا من دمشق المحامي محمد شوربة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. إذا نحاول أن نفهم الخطوة القادمة، طبعا لم يعلن عن موعد تنفيذ الحكم أو عن آلية التنفيذ، هل هذا يعني أنه سينتقل لجهة تنفيذية أخرى؟ ماذا ننتظر؟
2: أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله. طبعا هي بداية مسار العدالة حقيقية في سوريا، الحكم ضد عاطف نجيب وضد أزدام النظام ورأس النظام غيابيا في صدر عن محكمة الجنايات. بالطبع القرار يحتاج إلى أن يكون قطعيا في حال تبلغ الأطراف، كان هناك طعن لدى محكمة النقض بهذا القرار حتى يصبح قطعيا ويضع في التنفيذ، لكن حاليا هو قرار مبرم صدر عن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. حيثيات القرار بعد محاكمة علنية استمرت لمدة 6 أشهر، هذه المحاكمة لم تظهر لدى المتهم واليوم المحكوم عاطف نجيب أي ندم على ما فعله، أي ندم على مشاركته ووقوفه مع النظام ضد الشعب السوري، أي ندم على الجرائم التي أسند إليه والأمور التي اتهمت فيه.
1: نعم،
2: بالتأكيد يحتاج هذا القرار حتى يصبح قطعيا مكتسبا
1: الدرجة القطعية. نعم، حتى يصبح القرار قطعيا، هل هناك أي إمكانية للالتفاف على هذا القرار مثلا من خلال محكمة الاستئناف الطعن أو الاستئناف بالحكم؟ وإذا كان الأمر كذلك أعود وأسأل، ما هي المهلة القانونية المتاحة لذلك؟ أستاذ محمد تسمعني؟
2: طبعا يحق،
1: نعم
2: تفضل، المتهم بأن يتم معكم يحق له الطعن بهذا القرار النيابة العامة أو المحكوم بأن يطعن به أمام محكمة النقض، يطعن في حال كان هنالك مخالفة للقانون في هذا القرار، كان هنالك أي مطعن من شأنه أن يعيد التحقيق أو يعيد التوسع في سماع الشهود أو يعيد القضية إلى محكمة الجنايات لتم متابعة بعض الأمور. طبعا هذا الأمر لا يمكن التنبؤ به إن كان سيحدث أم لا، لكن نحتاج إلى وقت حتى يصبح القرار مكتسبا الدرجة القطعية.
1: طيب الحديث هو نعم عن تأسيس لمسار عدالة انتقالية متكامل، وأن هذه قد تكون يعني المدخل لذلك. هل فعلا يمكن القول أن ما حصل يعتبر مؤسسا لهذا المسار أم

0: حالة فردية بسبب خصوصية أطفال درعا في هذه الثورة التي اندلعت وكونها الشرارة التي أدت إلى كل ما شهدناه خلال 14 عاما؟
1: بالتأكيد المحاكمة تمت ضمن العدالة التي تطبقها المحاكم السورية حاليا وفق قانون العقوبات السوري دون وجود أي قانون خاص بالعدالة الانتقالية. ضمن قانون العقوبات السوري ما ارتكبه من جرائم تؤدي إلى إلحاق العقوبة الإعدام بهذه الجرائم التي ارتكبها، لكن هذا لا يمنع من محاكمته أيضا مجددا أمام في حال صدور أي قانون يخص العدالة الانتقالية، سواء كان هناك تشديد لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. المحاكمة كانت علنية، هي ليست محاكمة ضمن مسارات العدالة الانتقالية، لكن هي محاكمة في الجو العام هو لتحقيق العدالة ضد المجرمين. والقانون السوري الحالي قبل تعديله وقبل إضافة أي خصوصيات تخص العدالة الانتقالية هو كافي لوحده ليحاكم هؤلاء المجرمين. بالتالي لا يمكننا أن نقول أن هي من إحدى مسارات العدالة الانتقالية، هي مسارات التقاضي الحالية القائمة في سوريا والتي لم يحدث قانون لها، هي موجودة سابقا وهي قائمة بشكل سابق.
0: نعم،
1: وقانون العقوبات السوري بالمواد الحالية يحاكم هؤلاء، وهنالك عقوبات تصل إلى الإعدام، قد أسند إليه هذه التهم
0: ولكنه
1: تم محاكمته على أساسها.
0: ولكن هذا الحكم يعني يحصل بناء على القانون الوطني وليس آلية دولية متخصصة بجرائم الحرب أو جرائم مثل هذا النوع. هل يضعف هذا من قابلية الاعتراف الدولي بالحكم برأيك؟
1: لا أتوقع أن الدول حاليا سوف تتدخل، هي كان هنالك تقصير كبير جدا في مسارات العدالة الانتقالية. مجرمي حرب كانوا يتنقلون بين الدول وكانوا موجودين على أراضي بعض الدول، لم يتم محاكمتهم ولا توقيفهم ولا استجوابهم. وبالتالي الدول اليوم ترى في أن القضاء المحلي هو القضاء الأنسب لمحاكمة جميع مجرمي الحرب، ولا يوجد أي دولة تستطيع أن تقدم نفسها كدولة تريد أن تحاكم هؤلاء لديها، لأنه لو كان هنالك رغبة دولية في تحمل هذا المسار البدء به لكان هذا الأمر تم منذ ارتكاب هذه الجرائم، منذ عام 2011 و2012 و2013، منذ مجازر الكيماوي ومجازر البراميل ومجازر ارتكبها نظام الأسد. اليوم القضاء المحلي هو القضاء المعني بمحاكمة مجرمي سوريا. طبعا نعم نحتاج إلى تعديل فيما يخص مسارات العدالة الانتقالية، نحن في طور المرحلة الانتقالية وطور تأسيس القوانين التي تحتاج إلى تعديل حتى يكون جميع المجرمين تحت قبة العدالة، جميع المجرمين يمكن أن يتم مساءلتهم،
0: ولكن
1: لا يكون هنالك أي استثناء.
0: سيد محمد، يعني لافت
1: نعم
0: لافت أن يعني الحكم صدر ليس فقط بحق عاطف نجيب الموجود في قاعة المحكمة، وإنما بحق قيادات سورية طبعا على رأسها الرئيس المخلوع بشار الأسد وأخوه ماهر الأسد، إلى جانب قيادات أخرى غير متواجدة في سوريا وهم خارج متناول القضاء السوري. إلى أي حد يمكن أن يبقى الحكم رمزيا؟ يعني المحكمة والقاضي تحدث عن ملاحقتهم وضرورة ملاحقتهم، ولكن إلى أي حد يبقى هذا الحكم الصادر بحقهم رمزيا أكثر مما هو فعلي في تحقيق المساءلة الكاملة بحقهم؟
1: بالتأكيد طالما أن المحكوم هو فار من العدالة وهو غائب، والحكم الذي صدر بحقه هو حكم غيابي، هو حكم رمزي بالنسبة للسوريين أن بشار الأسد هو رئيس مخلوع وهارب ومحكوم أيضا بالإعدام، وبالتالي يحق للسلطات السورية مع جميع الدول للتعاون معها من تعميم هذا الحكم وطلبه إلى القضاء الوطني وإلقاء القبض عليه في أي مكان يمكن إلقاء القبض عليه بموجب الاتفاقيات الدولية والإنتربول الدولي. اليوم أصبحوا ملاحقين، الحكم الغيابي شكل خطوة باتجاه الوصول إليهم، لم يعودوا هنا لم يعد هنا، يعني هنا هم مواطنون موجودون في دول أجنبية لهم بحقهم يحكم. لا، اليوم هذا الحكم ليس فقط رمزيا، لكنه هو خطوة في مسار ملاحقتهم. اليوم بإمكان السلطات السورية أن تطلب جميع الدول بوضع هذا الحكم لديها في حال سفر أي منهم إلى أي دولة في هنالك اتفاقية تعاون بينها وبين سوريا، أن يتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى سوريا. هنالك حكم صادر بحقه وأصبح محكوم، ويستوجب هذا الحكم إلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطات السورية ليتم محاكمته. والحكم الغيابي لا ينفذ بمجرد القبض عليه، بل يعاد، يتم التحقيق معه واستجوابه واستكمال وإعادة الأدلة والوصول إلى حكم جديد بحقه بموجب الاتهامات التي أسندت إليه والجرائم التي ارتكبها.
0: إذن
1: هو حكم يشكل رمزية للسوريين اليوم، لكن هو في المسار القانوني والقضائي هو خطوة باتجاه
0: نعم،
1: ملاحقتهم واتجاه التضييق عليهم.
0: وسنتابع تداعيات هذا الحكم الصادر اليوم، وأشكرك جزيلا على المعلومات التي أدليت بها أستاذ محمد شوربة، شكرا جزيلا. إذن تتابع معكم تداعيات هذا الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات في دمشق منى العمري، تفضلي منى.
2: شكرا ليلى، مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدينا، هذه التغطية الخاصة لملف العدالة الانتقالية في سوريا، حيث أصدرت محكمة الجنايات قبل قليل أحكاما بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد السابق للفرقة الرابعة بالجيش السوري، وابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لمكتب الأمن السياسي في درعا. وينضم إلينا من أمام محكمة الجنايات في دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك تفاصيل هذه القرارات التي صدرت اليوم عن محكمة الجنايات في دمشق في يوم يصفه الشعب السوري بالتاريخي.
3: نعم، حقيقة الحكم الذي أصدره القاضي فخر الدين العريان على أو بحق رموز النظام المخلوع، إن كان بشار الأسد أو شقيقه ماهر الأسد أو كذلك عاطف نجيب الذي كان حاضرا في جلسة المحكمة، كان مرضيا جدا بالنسبة لذوي الضحايا الذين تجمعوا هنا حول مبنى القصر العدلي وأمام بوابته الرئيسية. ومجرد أنهم سمعوا بأن القاضي أطلق أو أصدر حكم الإعدام بدأوا بالزغاريد التي كانت تتناهى إلى أسماعنا ونحن داخل قاعة المحكمة، وحقيقة يعبرون عن فرحهم واحتفالهم بهذا الحكم. تحدثنا قبل قليل إلى معاوية الصياصنة وهو أحد الشهود الذين كانوا يعني أدلوا بشهاداتهم ضد المتهم عاطف نجيب، وهو كان من أطفال درعا الذين احتجزوا في الأمن السياسي الذي كان يترأسه عاطف نجيب. تحدث معاوية عن فرحته الكبيرة وعن حقوق أمهات الشهداء التي وصلتها اليوم بحسب تعبيره. نحن نتحدث عن أمر كبير حقيقة مهم جدا بالنسبة لذوي الضحايا وللسوريين بشكل عام، لما شكله عاطف نجيب من أهمية كبيرة ومن رمزية عالية في صف الأجهزة الأمنية التي كانت تتبع للنظام المخلوع والتي بدأت بقمع الاحتجاجات في درعا. ووفق تأكيد القاضي فخر الدين العريان، طبعا هذه إحدى الشهادات التي أدلت بشهادتها في المحكمة، طبعا اليوم هي تعبر عن فرحها وعن احتفالها بهذا الحكم الذي صدر بحق المتهم عاطف نجيب. وطبعا بالنسبة لذوي الضحايا كان أمر كبير لأنهم تعرضوا لتعذيب شديد ولقهر كبير وفق تعبيرهم دائما من عاطف نجيب الذي كان بحسب قاضي المحكمة فخر الدين العريان وبحسب المعلومات التي تلاها قبل النطق بالحكم كان عضوا في اللجنة الأمنية التي شكلت من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وكان يترأس فرع الأمن السياسي، وكان حاضرا في أكثر من مجزرة، ومن أهم هذه المجازر مجزرة الأمن السياسي، وكذلك تعذيب الأطفال، اتهم بتعذيب قاصرين، والآن أحد ذوي الضحايا يرفع صورة الطفل حمزة الخطيب، وأيضا هذا الطفل الذي تعرض للتعذيب على أيدي المخابرات السورية وقتل في بداية الثورة السورية في درعا. وبالنسبة للمحكمة اليوم، وبحسب القاضي فخر الدين العريان، فقد ثبت أو أثبتت الحكم أو التهم بحق عاطف نجيب بتعذيب قاصرين وقتلهما، وأيضا منع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى إلى المستشفيات، وترك الجرحى يموتون دون إسعافهم، وكذلك حضوره في أكثر من مجزرة، ومن أهمها مجزرة الأمن السياسي، وهي من أشهر المجازر التي وقعت في درعا في وقت وجود عاطف نجيب في رئاسة الأمن السياسي في محافظة درعا في العام 2011، عندما طبقت القوات الأمنية التابعة لنظام المخلوع خطة المصيدة، وسمحت لسكان أرياف درعا بالدخول إلى مدينة درعا، وبعد أن وصلوا إلى ساحاتها الرئيسية بدأوا بإطلاق النار عليهم، وقتلوا عددا كبيرا من سكان الأرياف الذين دخلوا إلى درعا نصرة لهذه المدينة بعد تعرضها لانتهاكات من قبل القوات الأمنية السورية. في الحقيقة مسؤولية المتهم عاطف نجيب هي مسؤولية كبيرة شاملة، وهو بحسب سوريين كثيرين من أهم الأسباب المباشرة لاندلاع الثورة السورية ولانتشار الاحتجاجات ضد النظام المخلوع في العام 2011، لأنه وبحسب تأكيد القاضي فخر الدين العريان هو من طلب التعزيزات من دمشق، والتي نقلت عناصر الأمن في وقت النظام المخلوع، نقلتهم عبر مروحيات من دمشق إلى درعا، وهؤلاء بدأوا بالانتهاكات الكبيرة بحق السكان في درعا، وبدأوا بإطلاق النار بشكل يعني مباشر ضد المحتجين وضد السكان في درعا في العام 2011. طبيعة الحال كان ذوي الضحايا تخوفون من عدم إصدار حكم الإعدام، لكن هذا الحكم صدر أخيرا وكان مرضيا لهم.
2: فيما يتعلق بهذا الحكم سواء على عاطف نجيب أو على الرئيس السوري السابق المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، كيف ينظر السوريون إلى هذه القرارات اليوم صهيب؟ وأنت كنت قد تحدثت بأنك أيضا يعني أجريت بعض المقابلات مع الشهود من درعا، كيف ينظر لهذا؟ ماذا يعني بالنسبة لهم هذا الحكم؟
3: في الحقيقة هذا السؤال سألته لأحد الشهود الذين كانوا يحضرون في قاعة المحكمة، قلت له يعني ماذا يعني لكم هذا الحكم؟ قال هذا الحكم انتظرناه لطيلة سنوات الثورة، وعندما وصل أو عندما تم إلقاء القبض على عاطف نجيب انتعشت الأحلام بمعاقبته ومحاكمته، لكن كان هناك تخوف من يعني تخفيف المحكمة الحكم ضده ومن عدم إصدار الحكم الإعدام، ولكن يعني عندما تلا القاضي الحكم ضد المتهم عاطف نجيب وضد أيضا المتهمين الآخرين، قابله ذوو الضحايا وأيضا السكان الذين جاءوا من درعا ليقفوا أمام القصر العدلي وليشهدوا محاكمات المتهم عاطف نجيب، كان قابلوا إطلاق الحكم أو تلاوة الحكم ضده، قابلوها بالزغاريد وبالاحتفالات وبرفع اللافتات التي يعني هي تشير إلى بداية الثورة السورية وانطلاق الاحتجاجات في درعا، والتي تحولت إلى ثورة شاملة في مختلف المحافظات السورية من خلال كتابة عبارات درعا مهد الثورة السورية، وأيضا الكثير من الشعارات التي كانت يعني يطلقها المحتجون في بداية الثورة السورية. بالنسبة للشهود الشهود الذين تحدثنا إليهم هم يعتبرون عاطف نجيب مجرما كبيرا، كان يقتل بدم بارد بحسب تعبير أحد الشهود الذين تحدثنا إليهم، كان يرتكب المجازر من دون أن يرف له جفن، هكذا قال لي أحد الشهود داخل قاعة المحكمة. وبالتالي فإن هذا الحكم اليوم الذي صدر بحق عاطف نجيب وعدد من رموز النظام المخلوع يعتبر يعني أمرا كبيرا مرضيا انتظره السوريون بشكل عام لوقت طويل، وها قد صدر اليوم وكان يعني يرضي حقيقة ما أراده سواء ذو الضحايا أو الشهود أو كذلك النيابة العامة السورية التي طالبت محكمة الجنايات بإصدار حكم الإعدام بحق عاطف نجيب. وبالفعل بعد أن تلا القاضي فخر الدين العريان التهم وكيف استطاعت المحكمة إثبات هذه التهم من خلال جلسات متعددة ومن خلال السماع إلى الشهود، صدر أخيرا الحكم الذي لم يخفف بسبب تعنت عاطف نجيب واستهزائه ويعني وصفه لكلام الشهود بأنه كلام شارع وإنترنت، ولذلك المحكمة لم تعتمد تخفيف الحكم عليه ويعني أصدرت أقصى الأحكام وهو حكم الإعدام.
2: صهيب، أيضا نسأل، هذه واحدة من محاكمات علنية عدة من المفترض أن تشهدها محاكم سورية في الفترة المقبلة، لربما منها محكمة أحمد حسون مفتي النظام السابق ووسيم الأسد رئيس لعدد من الأجهزة العسكرية السابقة، وأيضا ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما الذي نعرفه عنها؟
3: نعم، هناك محاكمات هي جارية بالفعل، يعني محاكمة وسيم الأسد كانت وصلت إلى الجلسة الرابعة أو الخامسة، وكذلك محاكمة أحمد بدر الدين حسون مفتي سوريا السابق في عهد النظام المخلوع والذي يتهم أيضا يعني بتشجيع الأجهزة الأمنية وقوات الجيش السوري في زمن النظام المخلوع على ارتكاب المجازر. سيحرك الآن الزميل المصور الكاميرا لتصوير الشهود حقيقة الذين كانوا في قاعة المحكمة. هذا هو معاوية الصياصنة وأيضا حيان الذين كانوا هم أحد الشهود في المحكمة، ومعاوية هو أحد الأطفال الذي يظهر بالجاكيت البنية. معاوية هو أحد الشهود وهو أحد الأطفال الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية السورية الأمن السياسي السوري. يلتف الآن المهنئون حولهم ويهنئونهم بمناسبة إصدار هذه الأحكام. الكثير من الناس الذين تجمعوا هنا يعني يرفعون صور ذويهم الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن في زمن النظام المخلوع، وطبعا يقدمون التهنئة لمعاوية الصياصنة ولحيان ولأيضا يعني الشهود الذين حضروا جلسات المحاكمات وقدموا شهاداتهم ضد عاطف نجيب وأثبتوا وجوده في فرع الأمن العسكري عندما تم اعتقالهم وتعذيبهم في العام 2011، وكذلك عندما واجهت القوات الأمنية بالنار والبارود الاحتجاجات ضد النظام المخلوع في درعا، وعندما استدعى عاطف نجيب أيضا التعزيزات الأمنية من العاصمة دمشق والذين نقلوا عبر مروحيات انهبطوا في درعا وبدأوا بإطلاق النار ضد المحتجين بشكل مباشر وقتلوا عددا كبيرا من المحتجين، سواء الذين وصلوا إلى درعا لنصرتها بعد أيام من الاحتجاجات فيها، أو أيضا يعني أولئك الذين خرجوا من أبناء درعا أمام الجامع العمري وفي شارع الأمن السياسي وفي الشوارع الرئيسية في مدينة درعا. الأجواء احتفالية هنا، أجواء فرح عارمة حقيقة. ما أراده الضحايا وما أراده ذو الضحايا تحقق وهو إصدار حكم الإعدام بحق عاطف نجيب قريبي الرئيس المخلوع بشار الأسد وأيضا المسؤول عن فرع الأمن السياسي في درعا عند بدء الاحتجاجات في درعا في العام 2011.
2: صهيب، أعود معك مرة أخرى للسؤال عن المحاكمات التي من المفترض أن تكون لرجالات النظام السابق في سوريا. كنت قد ذكرت سابقا الحديث عن أمجد يوسف الذي نفذ مجزرة التضامن الشهيرة، أحمد حسون مفتي النظام السابق. ما الذي نعرفه عن هذه المحاكمات؟ أين وصلت؟ ونحن نتحدث تحديدا عن المحاكمات التي سيحضر هؤلاء يعني المتهمون حضوريا إلى قاعة المحكمة.
3: نعم، بالنسبة لأحمد حسون مفتي سوريا السابق وكذلك وسيم الأسد قريب الرئيس المخلوع والمتهم بقيادة مجموعات من الشبيحة الذين اقتحموا المدن السورية وأيضا يعني متهمون بارتكاب انتهاكات كبيرة بحق السوريين، وكذلك بدر الدين حسون المتهم بتشجيع القوات الأمنية السورية وأيضا قوات الجيش السوري في زمن النظام المخلوع. وأيضا حقيقة هذه المحاكمات كنت أتحدث عن أنها تجري بالفعل وأن جلساتها تعقد باستمرار، وأيضا كنت أريد أن أتحدث عن جلسة أو عن محاكمة مهمة ينتظرها السوريون. هذه المحاكمة لم تبدأ بعد، وهي محاكمة أمجد يوسف المتهم بارتكاب مجزرة التضامن والذي صور نفسه ورفاقه عندما قتل أكثر من 30 شخصا من سكان حي التضامن ورماهم في حفرة. هذا المتهم أمجد يوسف كانت قوات وزارة الداخلية السورية قد ألقت القبض عليه في عملية أمنية وصفت بالمعقدة واقتادته إلى العاصمة السورية دمشق، وحقيقة السوريون بشكل عام ينتظرون بفارغ الصبر بدء جلسات محاكمته. وبالمناسبة الحكم اليوم بالإعدام على عاطف نجيب يعني أنعش الآمال لدى الناس ولدى ذوي الضحايا الذين كانوا يتخوفون من تخفيف الأحكام بحق هؤلاء المتهمين تحت يعني بما أن المحكمة كانت تتحدث عن وجود منظمات دولية ومنظمات حقوقية. لهذا الأمر يعني كان يقابل من قبل ذوي الضحايا بريبة، هم كانوا يريدون أن يصدر حكم الإعدام سريعا، لكن دائما المحكمة تحدثت عن إجراءات قانونية التي من طبيعتها أن تأخذ وقتا طويلا في السماع في استماع إلى الشهود وفي استجواب المتهمين، والحكم صدر أخيرا. نعم،
2: هذا المشهد. شكرا لك، كنت معنا من أمام قصر العدل في دمشق. والآن ينضم إلينا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد كمال. إذن كيف تقرأ هذا المستوى من القرارات القضائية لمحكمة الجنايات في دمشق فيما يتعلق بإنزال حكم الإعدام على كل من الرئيس المخلوع بشار الأسد وأيضا عاطف نجيب وماهر الأسد شقيق بشار؟
4: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا هذا يوم تاريخي حقيقة، لطالما انتظر السوريون هذا الحكم منذ عام 2011، منذ الأيام الأولى للثورة السورية تم ارتكاب الفظائع في محافظة درعا، تم اقتحام المسجد العمري وإعدام الموجودين داخل المسجد، ثم انتقلت المجازر تلقائيا إلى باقي المدن السورية. هذا اليوم يثبت أن الحقوق السورية لن تضيع ولن تذهب هباء. صحيح أن المحاكمات قد طالت حتى استوفت كافة إجراءاتها القضائية والحقوقية والإدارية حتى استكملت التهم الموجهة إلى هؤلاء وأثبتت عليهم التهم ونالوا حقهم في الدفاع حتى عن أنفسهم، لكن تهم القتل تهم الإبادة ثابتة عليهم، وبالتالي صدور هذا القرار بحق رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالإضافة إلى ابن خالته عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا إبان تلك الأحداث، أعتقد أن هذا يعطي أمل كبير جدا للسوريين أن كل المجرمين الذين ارتكبوا الفظائع بحق الشعب السوري سينالوا القصاص العادل أمام المحاكم. وبالتالي اليوم تثبت الدولة السورية أنها دولة قانون لم تنتقم من أحد، إنما اتبعت السبل القضائية والحقوقية لتحصيل حقوق شعب لطالما نضل لأجل حريته. ما ارتكب في سوريا فظيع جدا لم يتكرر منذ الغزو المغولي عليها تقريبا، أكثر من 1,000,000 شهيد، هناك أكثر من 16,000 متهم مدان بعمليات القتل في سوريا ما تم إلقاء القبض عليه حتى هذه اللحظة بحدود 6,000، هناك لا يزال 10,000 فار من وجه العدالة. نتحدث عن رقم ضخم مثبت عليه ارتكاب الفظائع، عدد الذين لم تثبت عليهم تهمة أو ليس هناك عليهم دليل، وهم قد يتجاوز الرقم مئات الآلاف. وبالتالي أعتقد اليوم هذا اليوم سيعتبر يوم تاريخي كونه أنزل القصاص برأس النظام بأخيه بابن خالته، وبالتالي الدولة السورية اليوم تحقق يعني قرارا لطالما انتظره السوريون منذ زمن طويل جدا. اعتقد ما تم اليوم يعني سيفتح المجال واسعا. هناك ايضا وزير الداخليه السابق، هناك ايضا احد اقرباء بشار الاسد وهو وسيم الاسد، هناك امجد يوسف، هناك المفتي السابق، وسلسله طويله جدا من الضباط العسكريين والامنيين وبرتب عاليه جدا موجودين حتى هذه اللحظه في السجون ريثما يتم تقديمهم الى العداله.
2: هذه الأسماء التي ذكرتها سيد كمال عبدو، هل برأيك ستلاقي ذات المصير، ذات الحكم من قبل المحاكم السورية؟
4: هذا ما نتمناه. يعني مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون أفتى بإبادة مناطق كاملة إن خرجت منها رصاصات.

0: واحدة وهي موجودة على اليوتيوب ومتاحة للجميع. هو كان المحرض الأساسي وهو الذي أضفى الصبغة الدينية على عملية الإعدام. يعني هذا أمر لا يمكن. حتى وسيم الأسد الذي قاد ميليشيات وقطعان من الشبيحة لارتكاب الفظائع أيضا، بالإضافة لوزير الداخلية إلى أيضا مرتكب مجزرة التضامن الذي تباهى بارتكاب تلك الفظائع أمجد يوسف، ما يزال هو وبعض رفاق الذين ارتكبوا المذبحة في السجون. أنا أعتقد أن هؤلاء هو سيكون حكمهم بالتأكيد الإعدام لما اقترفت يداهم من فظائع يندى لها جبين الإنسانية. طيب. هذا اليوم يثبت أن الحقوق لن تضيع، وأن الشعوب التي ثارت لنير حقوقها وحريتها ودفعت ثمنا باهظا جدا ستنال حقها يوما ما حتى وإن طال الزمن. طيب. كان من الممكن تخفيف حدة الفظائع التي ارتكبت بحق الشعب السوري، لكن تواطؤ المجتمع الدولي والتغطية على نظام بشار الأسد ومنحه الحماية لسنوات طويلة جدا هو ما أفسح المجال أمامه لارتكاب هذه الفظائع. لن يتوقف الأمر بالتأكيد عند رأس النظام وأقربائه، هناك سلسلة طويلة جدا. نتمنى كسوريين أن ينالوا جميعا قصاصهم العادل وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية والحقوقية. الثورة لم تقم لتظلم أحد، بالعكس هي الثورة قامت لنيل الحقوق لدولة المواطن للحرية والمساواة.
1: الأسماء التي ذكرتها من رجالات النظام السابق، سواء المفتي السابق أو ابن خالة الرئيس بشار الأسد وسيم الأسد وعدد من الأسماء أمجد يوسف أيضا، هذه الشخصيات لربما ألقي القبض عليها، ستتواجد حضوريا في قاعات المحاكم، لكن ماذا عن الأسماء الموجودة خارج سوريا، تحديدا الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد؟ هل سيكون هنالك مطالبة واضحة من قبل الإدارة السورية للسلطات في روسيا لتسليمه برأيك بعد هذا القرار؟
0: بالتأكيد اليوم على عاتق الحكومة السورية حتى المطالبة ببشار الأسد وأخيه عن طريق الأنتربول الدولي، هذا حق طبيعي للشعب السوري ولا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف كان. الجميع يعلم طبيعة العلاقة الحساسة مع روسيا بعد التحرير، يعني حتى وضع الموانئ البحرية والجوية في حميمين وطرطوس لم يحل إلا منذ يعني ساعات قليلة، أعتقد بالأمس حتى حل هذا الموضوع، أو قبل الأمس عفوا، يعني قبل 48 ساعة. وبالتالي أنا أعتقد الحكومة السورية تتصرف مع الجانب الروسي على مبدأ الخطوة تلو الخطوة الأخرى، لكن أنا أعتقد جازما أن هذا الملف لن يتم السكوت عنه وستتم المطالبة برأس النظام بشار الأسد. ورغم أن حتى هذه اللحظة أعتقد بوتين لن يقوم بتسليم بشار الأسد حتى أخيه ماهر الأسد، لكن مجرد المطالبة يثبت على أن الدولة ماضي في نيل حقوق الشعب السوري. هذا ملف صعب جدا معقد جدا، والجميع يعلم حتى يعني رأس النظام الروسي مطلوب للجنايات الدولية، وبالتالي يعني مجرم يحمي مجرم في تلك الحالة، وبالتالي الحصول على بشار الأسد أو إلقاء القبض عليه مهمة شاقة وصعبة جدا، لكن الحقوق يعني لا تسقط بالتقادم، وإن لم نحصل عليه اليوم ربما بعد سنوات قد نحصل عليه.
1: ابقى معنا دكتور كمال عبدو، نرحب أيضا من لايبزغ في ألمانيا عضو الهيئة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية ياسمين مشعان. ياسمين أهلا ومرحبا بك، أنتم من جانبكم بعد كل هذه السنوات كيف تنظرون لهذا القرار اليوم؟
2: تحياتي عزيزتي ومبروك للسوريين اليوم، مبروك لكل الضحايا اليوم هذا الحكم التاريخي. مشاعرنا كثير مختلطة، نحن كأعضاء بهيئة العدالة الانتقالية رافقنا المحاكمات من بدايتها، وكنا عم ندعم الشهود والضحايا لتقديم إفادتهم، وعم نتابع الجلسات جلسة تلو الأخرى، وعم نعد برامج جبر الضرر المناسبة، إضافة إلى فتح تحقيقات بعدة جرائم أخرى بالتزامن. اليوم نحن نقطف أول ثمار السعينا نحو العدالة. اليوم نحن بأول خطوة، مشوار لساته طويل وصعب، والسياق السوري هو من أعقد السياقات اللي صارت بنزاعات حول العالم، ولكن إصرار الضحايا وتمسكهم بالقانون وعدم ذهابهم للانتقام هو الشيء مقدر جدا حقيقة بسوريا. ما بعد سقوط الأسد اليوم نحن عم نسعى لنعزز دولة القانون من خلال محاكم عادلة بشهادة كل الخبراء والمختصين، محاكم تحاول تبني مستقبل أولادنا قبل ما يكون فقط هي لمعاقبة المجرمين، محاكم تأكد على أنه لا إفلات من العقاب بعد اليوم، وهي جزء من منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، تبدأ بالحقيقة ثم المحاسبة وجبر الضرر، تخليد الذاكرة، إصلاح المؤسسات، ختاما بمصالحة مجتمعية ترضي جميع الضحايا لانطلاقنا في سوريا نحو سوريا، الحلم اللي خسرنا من أجلها أحبتنا.
1: سيدة ياسمين، أيضا نقطة أخرى، يعني قد يرى البعض بأنه محاكم عادلة يجب أن يكون هنالك فيها يعني مجال أيضا للطعن. برأيك هل هنالك أي جهة مخولة في سوريا ترغب من الممكن أن تقوم بالطعن بهذه القرارات التي صدرت اليوم؟
2: هذا حق، إن كان حتى للمتهمين المدانين هذا حق، الطعن موجود وضمنه حتى الحكم المنطوق اليوم. أما من أي جهة ممكن تقوم بالطعن؟ فهو جهة أتوقع جهة الدفاع عن المتهمين اللي ممكن تقوم بالطعن وبالحكم، ممكن تجيب أدلة أخرى. اليوم زي ما ذكرت، اليوم عم نسعى لأنه نأسس دولة قانون، فهذا حق للدفاع بأنه يقوم بالطعن ويجوز الطعن ويقدم الإثباتات الموجبة للطعن، وثم إما يثبت الحكم أو يتم تراجع عنه بموجب المبررات القانونية. لهيك ما فينا، حتى لو كان بمنظور معظم الأشخاص اللي التقينا فيهم أنه لا ما يلزم طعنه دليل مثبت، لكن الحق حق ويجب أن نعززه ضمن قيم المحاكمة العادلة.
1: دكتور كمال عبدو، أعود إليك، وكنت تتحدث سابقا عن كل موضوع أن تطالب الإدارة السورية السلطات في روسيا بتسليم بشار الأسد الذي بات الآن صادرا بحقه حكم الإعدام في دمشق، لكن إلى أي مدى من الممكن أن تتجاوب السلطات في روسيا لهذا الطلب في ظل هذه العلاقة الآن ما بين سوريا وروسيا؟
0: طبعا العلاقة منذ تحرير دمشق حتى هذه اللحظة يعني تبنى خلف الكواليس في هدوء تام بين الطرفين، وحققت نتائج إيجابية حتى هذه اللحظة. أعتقد أن الحكومة السورية كانت تنتظر صدور الحكم بحق بشار الأسد وأخيه. اليوم الحكومة السورية لا تستطيع أن تقف متفرجة، اليوم ستطالب به بناء على حكم قضائي سوري ملزم السلطة التنفيذية في سوريا بتنفيذه، وسيتم الطلب يعني أعتقد في القريب سيتم الطلب من روسيا لتسليمه. لكن كما قلت منذ قليل يعني بوتين لن يسلمه بالتأكيد، يعني بوتين سيعتبر أن ذلك يمس هيبته، يمس سلطته والعظمة التي يتمتع بها، وينظر إلى بشار الأسد كلاجئ إنساني عنده ولا ينظر إليه كمجرم حرب. هذه عقلية الطغاة، لا ينظرون إلى بعضهم البعض على أنهم طغاة، بل ينظرون إلى بعضهم البعض على أنهم أصدقاء أو خدم أو تابعين. وبالتالي أعتقد أن هذا الملف شائك بالتأكيد، ومرتبط بتطور العلاقات السورية الروسية، مرتبط بمدى المصالح الروسية في سوريا، بمدى تجاوب الحكومة السورية أيضا مع المصالح الروسية. الجميع يعلم أيضا هناك ضغوط أوروبية وضغوط أمريكية على الحكومة السورية يعني لإنهاء الوجود الروسي في سوريا، لقطع العلاقات مع الروس، وهذا يعني كان هذه الشروط كانت منذ فترة بعد تحرير دمشق مباشرة. لكن الحكومة السورية تعاملت مع هذا الملف بعقلانية كبيرة جدا، حتى وصلت إلى صيغة معينة تنظم العلاقات العسكرية والسياسية والأمنية مع الجانب الروسي بما فيها ميناء طرطوس بالإضافة إلى مطارح ميمك. على كل حال هذا الملف كما قلنا هو مرتبط بتطور العلاقات ما بين الجانبين، وكنت أنا أستبعد شخصيا أن يقوم بوتين بتسليمه في الفترة الراهنة طبعا.
1: نعم سيدة ياسمين، كان قد ذكر سيد كمال عبدو قبل قليل بأن هنالك ما يزيد عن 10,000 فار من وجه العدالة داخل سوريا، وأن هنالك تقريبا 6,000 شخص تم إلقاء القبض عليهم من المفترض أن يواجهوا محاكمات. يعني هؤلاء لربما تهمهم تتراوح وتتفاوت، ليس جميعهم لربما يعني يقضى بحقهم حكم الإعدام. أنتم في الهيئة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية كيف تنظرون إلى هذه المحاكمات لربما في المحاكم السورية، خاصة بأن البعض منهم كنت ذكرت نقطة هامة بالإضافة إلى تخليد الذاكرة، وذكرت نقطة المصالحة، إلى أي مدى من الممكن أن يكون هنالك لبعضهم مثلا إعادة تأهيل، دمج في المجتمع؟
2: عزيزتي، نحن بهيئة وطنية العدالة الانتقالية أعددنا مشروع قانون العدالة الانتقالية اللي يوضح الجرائم التي ارتكبت في سوريا اللي تخضع تحت بند جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة ضمن معايير القانون الدولي. تم وضع معظم الجرائم التي حدثت في سوريا أو كل الجرائم التي حدثت في سوريا ضمن مسودات القانون وتجريمها بما يتناسب مع المعايير الدولية وأيضا الثقافة السورية القانونية أو الحقوقية والتشريع السوري. اليوم مسودة القانون راح تترجم موضوع حتى شروط العفو. اليوم في عنا شروط للعفو، إنه أول شيء الانتهاك ما يكون جسيم، ما أفضل القتل، كمان الشرط الأهم بموافقة الضحايا، إنه الضحايا اللي هن اللي ممكن يعفو. هاي المعايير وهاي الأدوات وضعها لحتى نروح باتجاه مصالحة مجتمعية مبنية على إنصاف جميع الضحايا وبرضاهم أكثر مما هي رايحة باتجاه عدالة انتقامية أو انتقائية. اليوم بدنا نوازن بالعدالة الانتقالية، تختلف عن العدالة العادية أو الجنائية. بدنا نوازن بين المحاكم وبين العفو، ما بنروح باتجاه محاكم قاسية مثل ما حدث في العراق وأدت لاحقا إلى يعني حرب أهلية واضحة في العراق وانقسام مجتمعي كبير، أو نروح لمحاكم أو نروح للعفو مثل ما حدث في إسبانيا واتفاق النسيان، بالتالي يعتبرون أنه العدالة الانتقالية عندهم فشلت. فاليوم نحن بالعدالة الانتقالية نروح بخط متوازن يدمج بين العدالة العقابية والعفو، ولكن وضع شروط للعفو حتى ما يكون في جور على الضحايا بأي شكل من الأشكال. هاي من جهة، وأيضا وضع الغرامات، وضع في عنا مصطلح شعبي اسمه الدية، دية الضحايا. فاليوم نحن أجاز بضمن محاكم الصلح اللي عم تصير حاليا بسوريا، أجاز مفهوم الدية لحتى نقدر نوصل لمرحلة يكون فيها مصالحة مبنية على رضا الضحايا أنفسهم وليس قرارات فقط قضائية.
1: والآن ينضم إلينا أيضا من دمشق الباحث السياسي بسام سليمان. سيد بسام، أهلا ومرحبا بك. إذن نحن أمام الآن حدث يوصف سوريا بالتاريخي فيما يتعلق بهذا الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات في دمشق بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه وابن خالته في سوريا. يعني كيف ينظر الآن إلى هذا الحدث وما سيتبعه من محاكمات أخرى لرجالات النظام السابق، خاصة وأن هذه المحكمة العلنية الأولى؟
3: تحياتي إليك وتحياتي لضيوفك الكرام وتحياتي للسادة المشاهدين. بعد 15 سنة من الجريمة الكبرى في درعا واللي أطلقت شرارة الثورة السورية ضد أطفال درعا، حقيقة اليوم يكتمل المشهد وتكتمل دائرة التاريخ المعروفة. كل ظالم سينال جزاء، عاطف نجيب يصدر بحقه حكم الإعدام اللي رح يشاهده بكل تأكيد من ذوي الضحايا في درعا. أما بشار الأسد وأخوه ماهر الأسد فالحكم صدر بحقهم غيابيا، هما الآن في موسكو في حماية كما قال الدكتور كمال عبده الدولة الروسية. لا نعلم إلى أين يمكن أن تصل، ولكن يبدو أن تسليمهم إلى سوريا لن يكون بالخيار السهل. ما نراه اليوم في سوريا هو بداية الانطلاق الفعلي لمسار العدالة الانتقالية. كان سابقا مسار أمني، كان سابقا مسار سياسي، اليوم هناك مسار قضائي ينطلق بإصدار حكم الإعدام غيابيا بحق بشار وماهر وحضوريا بحق عاطف نجيب، وننتظر المحاكمات الأخرى. هذه المحاكمات المهمة جدا، لأنها يعني تظهر لكل المجتمع السوري أن الدولة هي صاحبة حق الدم للضحايا الذين قتلهم بشار ونظامه. هذا يؤدي إلى تهدئة الشارع قدر الإمكان، وإعطاء الدولة الصلاحيات الكاملة، والامتناع عن أي عمليات عدالة انتقامية فردية كما شهدنا خلال الفترات الماضية، وخاصة في مرحلة ما بعد التعريف.
1: طيب سيد بسام، هل هنالك أي وضوح فيما يتعلق بآليات التنفيذ بعد هذا الحكم، حكم الإعدام الذي صدر بحق هذه الشخصيات سواء المتواجدة أو غير المتواجدة في سوريا؟
3: بالنسبة للمتواجدين في سوريا أعتقد أن الحكم سيطبق عليهم، لا أعتقد أنه ممكن يكون بكرة أو بعد بكرة أو أسبوع.

0: في موسكو، لكن الدولة السورية اليوم لديها حكم قضائي بإلقاء القبض عليهما، وواضح أن سوريا قيادة وشعب لن تتخلى عن مطلب تسليم بشار الأسد. الكرة الآن في ملعب بوتين، ولكن صدقيني قرار بوتين بالتسليم أو عدم التسليم، نعم هو يشعر بالعظمة كما قال الدكتور كمال وربما لا يسلم، ولكن الشعب السوري لن ينسى من الآن وحتى 200 سنة أخرى من حمى وساند ودعم بشار الأسد الذي قتل منه أكثر من مليون سنة. لذلك قرار روسيا ربما سيكون محدد لعلاقة الشعب السوري بالدولة الروسية ربما لمئة سنة قادمة، ونتمنى من القيادة الروسية أن تدرك خطورة ما يمكن أن ينطوي عليه حماية هذا المجرم وأخوه.
1: دكتور كمال عبدو، هل تتفق بأن قرار روسيا في هذا في هذه النقطة تحديدا تسليم بشار الأسد من عدمها ستحدد شكل العلاقة القادمة مع الدولة السورية؟
2: بالتأكيد الشعب السوري يعني لن ينسى من ساهم في قتله. ذاكرة السوريين ليست ذاكرة السمك. المذبحة التي تعرض لها هي الأفظع في التاريخ السوري المعاصر. هناك مليون شهيد ونصف عدد سكان سوريا مهجرين في أصقاع الأرض. حتى يعني البحار شبعت من لحوم السوريين. لم يتبقى دولة إلا وحاولت يعني إذلال هذا الشعب المسكين. لا يمكن للشعب السوري أن ينسى ذلك. هناك أكثر من 70 ميليشيا طائفية من ساهمت في قتل السوريين. هناك دول إقليمية. هناك روسيا التي ارتكبت بحقنا من مطار حميميم الذي عاد إلى سوريا منذ أيام قليلة. هذا المطار الذي أذاقنا الويل وأدخل الرعب في قلوبنا قبل قلوب أطفالنا. تعرضنا لمذبحة على أيدي الروس. لا يمكن أن ننسى الفظائع التي ارتكب الجانب الروسي بحقنا. حتى وإن تحسنت العلاقات ما بين الدولة السورية وروسيا، لكن السوريين لن يسامحوا أبدا الدولة الروسية وكل من يمثل هذه الدولة أو يدعم هذه الدولة. هذا إرث الشعوب الذي لا يمكن أن ينسى، والعداوات بين الشعوب لا يمكن أن تلغيها سلطة ما. هذه تستمر لأجيال قادمة ومحفورة. الألمان منذ الحرب العالمية الثانية حتى هذه اللحظة هناك الكثير من إشارات الاستفهام عليهم في أوروبا، وغالبا ما يتم وصفهم بالنازيين. حتى هذه اللحظة يشعرون بالعار تجاه ما اقترفت أيديهم بحق الشعب الأوروبي والشعوب الإفريقية وغيرها. وبالتالي لا يمكن للشعب السوري على الإطلاق. بالتأكيد كما تفضل الأستاذ بسام، هذا سيحدد طبيعة العلاقة التي تربط الشعبين السوري بالروسي. لا يمكن للشعب السوري حتى وإن كانت العلاقات ممتازة جدا مع الروسي أن تلغي صفقات النفط أو السلاح أو التعاون أو التدريب على الإطلاق نهائيا. مصالح الدول تختلف عن مصالح الشعوب. شعوب اليوم الشعب السوري اليوم يطالب بالقصاص من هؤلاء القتلة وفق القانون، حتى وإن تجاوز عددهم عشرات الآلاف. لم ينتقم الشعب السوري ولم يمارس عدالة انتقامية، والتزم بكل ما أمرته القيادة السورية بعد التحرير. ولو أراد الشعب السوري الانتقام لارتكب الفظائع بعد التحرير، وهذا الأمر كان متاح له، ولكن الجميع آمن بالدولة حتى هذه اللحظة.
1: سيدة ياسمين، ما هي أهمية هذه المحاكمات بالنسبة للمجتمع السوري، وكيف ينعكس ذلك على ثقتهم سواء في المشهد السياسي أو في المشهد الحقوقي والقضائي في سوريا؟
3: شكرا كثير لهذا السؤال. بالحقيقة قبل شوي كانت تصلني رسائل من عائلات الضحايا، الكثير من الرسائل من عائلات الضحايا، تهنئ، تبارك، ترثي شهدائها أخيرا، تبكي شهدائها أخيرا، تشعر بالإنصاف أخيرا. اليوم بدأ المشوار العدالة بالنسبة لهم. اليوم المجتمع السوري ينظر لهذه المحاكمات كبداية لطريق عدالة طويلة قد يستمر لسنوات، لكن مجرد البداية هي بالنسبة لهم. هذا يعكس جدية الإرادة السياسية باتجاه ملف العدالة الانتقالية، ليس فقط من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وببرامج بإداراتها الستة ولا بالمحاكمات، ولكن بشمولية جميع الضحايا بلا استثناء. اليوم هي البداية اللي ممكن تأخذنا لمرحلة يكون فيها استقرار حقيقي في سوريا. الشيء الإيجابي ليس فقط بالمجتمع السوري وما يريده، لاحظنا من خلال العديد من الزيارات للدول صاحبة التجارب أو الدول الداعمة للشعب السوري أن هناك إرادة أيضا دولية بإنصاف الضحايا في سوريا من أجل استقرار سوريا. يعني المصالح السياسية تقاطعت مع مصالح الشعب السوري بالإنصاف والعدالة.

0: وهذا ساهم وسهل ودعم جهود العدالة داخل سوريا، ونتمنى أنه ينعكس حتى لجهود خارج سوريا من خلال بعض المحاكم اللي لا زالت بموجب الولاية القضائية تحدث في دول أوروبية، أيضا في تعاون بين وزارة الداخلية والجهات القضائية في الدول الأوروبية من أجل تبادل بعض المعلومات. اليوم في خطوة متقدمة أكثر باتجاه دعم حتى بوجود حكم الإعدام، اللي هو قد ينظر له البعض من الدول على أنه عائق لتبادل المعلومات، هو اليوم قيد الدراسة بمقتضى أن مصلحة الشعب السوري وإرادة الشعب السوري وإرادة الضحايا والقيادة الوطنية لمسار العدالة الانتقالية يقتضي هذا التعاون. فاليوم نحن عم نحاول قدر الإمكان نعكس هاي الإرادة خلال لقاءاتنا، وبالتالي يصير في رغبة دولية أيضا للتعاون. الشعب السوري اليوم يشعر بالانتصاف، ليس الانتصاف الكلي طبعا، لا زالت هي الخطوة الأولى. ممكن تسليم بشار الأسد يساعد أكثر على شعورنا بالانتصاف. أنا جزء من مجتمع الضحايا، اليوم في عندي رغبة حقيقية إنه يتم تسليمنا بشار الأسد إلى السلطات القضائية ويتم محاكمته داخل سوريا أمام جميع الضحايا، لحتى فعلا يكون الانتصاف كامل في سوريا إن شاء الله.
1: ومن دمشق تنضم إلينا المحامية والنائب العام نور عرب. أهلا ومرحبا بك سيدة نور. نسأل بعد هذا القرار، قرار المحكمة، محكمة الجنايات في دمشق بإعدام بشار الأسد غيابيا حتى هذه اللحظة، هذا القرار، الرئيس السوري المخلوع وأيضا شقيقه وابن خالته، فيما يتعلق ببشار وماهر الأسد، كيف يحول هذا الحكم الوضع القانوني لبشار وماهر؟
2: نعم، مساء الخير. بداية أنا يعني تصحيح فقط للتوصيف، أنا باحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان. طبعا اليوم دلالات الحكم على عاطف نجيب غاية في الأهمية، لأنها هي لم ترتكز فقط على شخصية عاطف نجيب، وإنما امتدت أيضا لشخصيات قيادية كانت مثل بشار الأسد وعاطف، وعفوا ماهر الأسد، وأيضا سبعة آخرين تولوا مراكز أمنية كبيرة في سوريا خلال السنوات الماضية. طبعا هذا من منظور القانون الدولي، بمعنى أن هذه المحكمة لم تحاكم عاطف نجيب كفرد، وإنما هي تحاكم المنظومة التي عمل بها عاطف النجيب والمسؤولية والأفراد القياديين الذين عملوا داخل هذه المنظومة. طبعا اليوم أيضا عاطف نجيب هو لم يحاكم فقط بسبب حادثة بارزة كأطفال درعا، وإنما أيضا امتد الحكم، كان أوسع من ذلك، تناول القتل والتعذيب والاعتقال وقمع الاحتجاجات، إضافة يعني إلى وقائع كانت مرتبطة باقتحام المسجد العمري وما جرى داخل مراكز الاحتجاز التي كانت تتبع للأمن السياسي الذي كان يديره أيضا عاطف نجيب. وطبعا الجلسات السابقة أيضا شهدت عرض النيابة وشهادات الشهود أمام المحكمة، كما ذكرت المحكمة يعني خلال الجلسات الماضية بالتفصيل وقائع الأدلة والاتهامات التي وجهت إليه. فبالتالي اليوم يعني أنا أعتقد أن سير هذه المحكمة وما أفضت إليه إلى نتائج الحكم بالإعدام سواء حضوريا على عاطف نجيب أو غيابيا على الآخرين، هذا يعني يعتبر خطوة متقدمة بمسار العدالة الانتقالية، بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهتها المحكمة بالاستناد إلى أنها تحاكم يعني جرائم جسيمة ارتكبت بشكل منهجي وعلى وثاق وعلى نطاق واسع، بالاستناد إلى قوانين سوريا المحلية التي هي لا تعالج مثل هذه الجرائم.
1: وعليه بالنسبة لهذه القوانين التي لا تعالج مثل هذه الجرائم، هل هنالك توجه بأن يكون هنالك تعديلات في هذه القوانين ربما؟
2: طبعا بالتأكيد يعني محاكمة عاطف نجيب أو حسون أو وسيم الأسد هي كانت يعني المحاكمات كانت خلينا نقول استجابة لضغط الضحايا ولضغط الشارع السوري ليبدأ مسار المحاسبة داخل سوريا وضمن القضاء السوري، ولكن

0: طبيعة قوانيننا الوطنية لا تستجيب كما ذكرنا للجرائم الجسيمة، فبالتالي نحن
1: نعم
0: نحتاج لمعالجة هذه الثغرة، وهي تكون بإصدار عبر إصدار قانون العدالة الانتقالية، والتي أعتقد يعني أنه أصبح يعني نوعا ما قريب من الإصدار، مسألة أقل من أشهر قليلة يعني. وبالتالي قانون العدالة الانتقالية يعالج الجرائم الجسيمة، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، يحدد المسؤوليات الأفراد والقياديين بشكل جدا دقيق، وأيضا المحاكم التي تقوم بمحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال. هنا يبدأ المحاكم، دعينا نقول هنا يعني فعلا يكون المسار العدالة الانتقالية في سوريا قد اتخذ يعني مرحلة من النضج الجيد، وأيضا يكون يعني يتجاوز العقبات التي كان يمر بها خلال هذه المرحلة الحالية.
1: جزيل شكر لك الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نور عربو، كنت معنا من دمشق. الشكر أيضا موصول للسيد بسام سليمان الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق، وأيضا للسيدة ياسمين مشعان من لايبزغ في ألمانيا، عضو الهيئة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية. شكرا أيضا للدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لكم. إلى الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى بلاده ثلاث استراتيجيات في التعامل مع إيران: الأولى مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، والثالثة ممارسة الضغط الاقتصادي عليها. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف ما وصفه بالأعمال العدوانية الأمريكية، لا سيما الحصار. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. محمد الأحمد، نبدأ معك ونرصد آخر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات الجديدة، وكل موضوع الحصار الاقتصادي الذي يرى بأنه يجدي نفعا فيما يتعلق بإيران.
2: نعم، هذه التصريحات في الواقع وردت في مقابلة هاتفية لترامب مع برنامج إذاعي أمريكي، أكد فيها بداية أن إدارته لا تزال تواصل التفاوض مع إيران، وهو ما يتقاطع مع ما نقلته NBC عن مسؤول أمريكي قال أن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه ما يزال يفضل إعطاء المسار التفاوضي فرصة، لكنه في الوقت نفسه اتهم المفاوضين الإيرانيين بالمكر، وقال إنهم يوافقون على تفاهمات ثم يتراجعون عنها في تصريحاتهم العلنية. وفي هذا السياق كشف ترامب عن المقاربة التي تعتمدها إدارته في التعامل مع إيران، والتي تقوم على ثلاثة مسارات متوازية. المسار الأول هو مواصلة مراقبة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها طهران، والمسار الثاني الإبقاء على الخيار العسكري إذا استدعت الضرورة ذلك، والثالث مواصلة تشديد العقوبات والسيطرة على الأصول الإيرانية كجزء من الاستراتيجية الأولى كما قال. وهذه المقاربة تتوافق مع ما كشفت عنه وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين من أن إدارة ترامب باتت تعطي أولوية للعقوبات والحصار البحري على حساب أي تصعيد عسكري جديد. وفق الصحيفة فإن كبار مستشاري الرئيس ترامب خلصوا إلى أن تدهور الاقتصاد الإيراني قد يكون أكثر قدرة على دفع طهران إلى تقديم تنازلات من توجيه ضربات إضافية.
1: نعم.
2: لذلك باتت التصريحات الأمريكية تركز بصورة متزايدة على الضغوط الاقتصادية، خاصة أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن العقوبات الاقتصادية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية هي أشد فاعلية من الخيار العسكري في هذه المرحلة. وكما قال السفير الأمريكي في مجلس الأمن، الإيرانيون الآن يخشون وزير الخزانة أكثر من وزير الحرب، في إشارة إلى هذه المقاربة وهذه الضغوط الاقتصادية منى.
1: لكن محمد، على ما يبدو أيضا الضغوط الاقتصادية في واشنطن ليس فقط في طهران، والحديث عن أن أسعار النفط ترتفع أكثر من 5% في ظل حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز، كيف يقابل ذلك في واشنطن؟
2: تماما منى، هذا التوصيف دقيق جدا. بمثل ما أن الإدارة الأمريكية تراهن على الضغوط الاقتصادية، فإن هناك تحدي الضغوط الاقتصادية في إيران، فإن هناك تحديات أيضا داخلية يواجهها الرئيس

0: دونالد ترامب، المواقف الأخيرة والتطورات الأخيرة أيضا في ظل حالة الجمود القائمة تكشف حجم الضغوط التي تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء هذه الحرب. منذ اندلاع الأزمة ترامب يراوح بين التلويح بالتصعيد والتأكيد على قرب التوصل إلى اتفاق، وهو ما لم يحدث في وقت أيضا تزداد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، خصوصا مع حساسية أسعار الوقود لدى الناخب الأمريكي. نعم. والجمهوريون باتوا يستشعرون هذه المخاوف مع اقتراب هذه الانتخابات، ولذلك يراهن الرئيس دونالد ترامب على وضع الخيار العسكري جانبا باعتبار أنه سيكون أكثر كلفة، خاصة مع عدم شعبية هذه الحرب والرهان على الضغوط الاقتصادية بالمقابل.
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. عمر هواش، يعني في ظل تعيينات جديدة لوجوه قديمة في مناصب وازنة في المستوى العسكري في إيران، هنالك تصريح لافت للرئيس بيزشكيان، كان قد تحدث وقال بأن البلاد من الممكن أن تعاني أكثر جراء الانقسامات الداخلية، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: نعم، طهران خلال الفترة الماضية دائما أكدت وعلى لسان الرئيس مسعود بيزشكيان على ضرورة الوحدة والانسجام وعدم الانقسام بين التيارات والمسؤولين الإيرانيين، وحتى أن اللقاء الذي جمع بيزشكيان مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أكد فيه أيضا على هذا الأمر، حيث قال إن إحدى أهم توصيات المرشد الإيراني له خلال ذلك الاجتماع هو الحفاظ على الوحدة والانسجام وعدم الانقسام بين المسؤولين الإيرانيين تحديدا. الانقسامات يمكن الحديث عنها منى عندما تواجه إيران مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كلما صعد الحديث عن مسألة التفاوض ومع الولايات المتحدة الأمريكية تصعد الخلافات. هناك تيارات هنا في الداخل الإيراني صحيح أنها تدعو إلى التفاوض وتقول إن الحرب في نهاية المطاف لابد وأن تنتهي عبر الجلوس على طاولة الحوار، وتأخذ أيضا بعين النظر التداعيات الاقتصادية للحرب وتلك التداعيات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نحن نعيش هنا في إيران تضخم قد تجاوز 66% وفق آخر إحصاءات مركز الإحصاء الإيراني مقارنة بالعام الماضي، كذلك تضخم يزيد عن 83% مقارنة بالشهر الماضي. لذلك في المقابل أيضا هناك من يدعون إلى استمرار الحرب وعدم التفاوض مع واشنطن لعدم ثقتهم بها، لذلك هذه الآراء التباينات موجودة، وهذا ما يشير إليه تحديدا الرئيس مسعود بيزشكيان.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال منازل ومنشآت في مناطق متعددة بالضفة الغربية. معنا من بلدة المغير في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن منطقة زويدين جنوب الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك ثروة، بعد ساعات من اقتحام الجيش الإسرائيلي لقرية المغير وبالإضافة إلى هجمات المستوطنين التي كانت في صباح هذا اليوم، هل انسحب الجيش أم لا يزال هذا التواجد مستمر؟
3: بالفعل انسحب الجيش والمستوطنون منى، ولكن قبل ذلك كان الجيش قد اقتحم وسط القرية مرة جديدة واعتقل طفلا من داخل منزله يبلغ من العمر 13 عاما وفق ما أفادتنا المصادر المحلية، بالإضافة إلى قيامه بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز قبل انسحابه، ما أدى إلى اشتعال النيران بأراضي المواطنين الفلسطينيين. وأيضا كان هناك اشتعال للنيران في أحد المخازن التابعة لإحدى المحال التجارية، ما أدى إلى استخدام طواقم الدفاع المدني التي عملت على إخماد النيران. منذ 5 ساعات تقريبا حاول المزارعون الفلسطينيون الوصول إلى أراضيهم، إلا أن عشرات المستوطنين الذين جاءوا من البؤر الاستيطانية المحيطة أو المقامة على أراضي قرية المغير جاءوا إلى هذه المنطقة وباشروا بالهجوم على المواطنين الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت باقتحام القرية العبقرية أكثر من مرة بالاعتداء على المواطنين بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، وبعد ذلك قامت بإغلاق المدخل الوحيد للقرية ومنعت دخول مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى وسط القرية. هذا المشهد بدأ كما ذكرنا صباحا، وبالتالي هذه الأراضي التي سيطر عليها المستوطنون منذ 7 أكتوبر لم يسمح للمواطنين الفلسطينيين لا بالعودة إليها ولا بحراستها.
1: جزيل الشكر لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بلدة المغير قضاء رام الله. الآن إلى زويدين جنوب الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، بعد هذا الهدم الذي شهدته هذه البلدة في ساعات الصباح، كيف يبدو المشهد الآن؟
4: دعينا نبدأ بآخر التطورات. منى، أثناء انسحاب قوات الاحتلال من هذه المنطقة سلمت مدرسة خلت الضبع بمسافة يطا جنوب الخليل اختارا بهدمها، وبالتالي تصبح عدد المدارس المخطرة بالهدم في مسافة يطا حوالي 12 مدرسة حسب وزارة التربية والتعليم. تضم هذه المدارس ما يقرب 1500 طالب، هذا على صعيد المدارس. وبالمناسبة 85 مدرسة في الضفة الغربية مخطرة بالهدم، يدرس فيها حوالي 13,000 طالب وطالبة، مصيرهم بات مجهول مع قرب العام الدراسي الجديد. لكن هنا في زويدين هذه آثار الهدم الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما اقتحمت هذه المنطقة وهدمت منزلا مأهولا مساحته 170 مترا مربعا يأوي 9 أفراد، بات أثرا بعد عين ومصير هذه العائلة، بات العراء بعد أن قامت قوات الاحتلال بهدم هذا المنزل. وعلى مقرب على جانبه أيضا هذه منازل أخرى كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمتها في أوقات سابقة، بالتالي نحن نتحدث عن منطقة مستهدفة فيما يتعلق بموضوع الهدم. سريعا نستدير بالكاميرا لنبين أن هناك بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون قبل أشهر هنا في هذه المنطقة، وهي مطلة تماما على زويدين في منطقة بادية يطا جنوب الخليل. من هذه البؤرة ينطلق المستوطنون ينفذون اعتداءات مستمرة بحق السكان في هذه المنطقة ومنطقة حوارة الواقعة إلى الشرق من يطا جنوب الخليل، وهي حالها حال العديد من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في مناطق الضفة الغربية. أكثر من 1000 حالة هدم منذ بداية العام الحالي حسب منظمة أوتشا الأممية التي وثقت عمليات الهدم في مناطق الضفة الغربية، وبالتالي هذا رقم مرتفع إذا ما قارناه في السنوات الماضية، وهذا يدلل على أن عمليات الهدم في مناطق الضفة الغربية هي عمليات مرتفعة. وبطبيعة الحال نحن نتحدث وفق أوتشا عن تشريد حوالي 1200 فلسطيني جراء عمليات الهدم. إليك منى.
1: تركنا الوقت، شكرا جزيلا منتصر نصار، كنت معنا من منطقة زويدين جنوب الخليل، شكرا لك. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة، إلى اللقاء.

0: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
1: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
1: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
8: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
9: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا إلى هذه التغطية المستمرة لملف العدالة الانتقالية في سوريا والوضع في مضيق هرمز، كذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والحريق الذي اندلع في مصفاة الزاوية في ليبيا بعد استهدافها. في التفاصيل، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحكما حضوريا لابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا. أما في الملف الإيراني، فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران: الأولى مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، والثالثة ممارسة الضغط الاقتصادي عليها. أما في طهران، فقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف ما وصفه بالأعمال العدوانية الأمريكية، ولا سيما الحصار. في لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في مدينة النبطية جنوبية البلاد. وفي نابلس في الضفة الغربية، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد فاروق رمضان في بلدة تل بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار الشهر الماضي. أما في الخليل في جنوب الضفة، فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في منطقة الزويدين في بلدية يطة. وهدمت قوات الاحتلال منشآت تجارية وبنايات سكنية في قرية عنزة جنوب مدينة جنين شمالية الضفة. أما في ليبيا، فقد أعلنت هيئة السلامة استمرار عمليات إخماد حريق خزان مصفاة الزاوية، وذلك بعد استهدافه، بينما لوحت المؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية إعلان حالة القوة القاهرة. إذن نبدأ بسوريا وهذا التطور الذي حصل قبل نحو ساعة ونصف من الآن، الإعلان بحكم الإعدام بحق الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، وكذلك بحق قيادات سورية غائبة عن سوريا حاليا وعلى رأسها الرئيس المخلوع بشار الأسد. ومن أمام قصر العدل في دمشق ينضم الآن إلينا من جديد مراسلنا صهيب الخلف. صهيب، كنت في قاعة المحكمة وتابعت المشهد وكيف استقبل الإعلان عن الحكم بالزغاريد من أهالي الضحايا، والآن كيف يمكن وصف تداعيات إعلان هذا الحكم، وما الذي يعنيه بالنسبة للمرحلة الانتقالية التي يعني يتم التعويل عليها بشكل كبير للمحاسبة؟

0: إذن صهيب نحن معك، وهذه المشاهد إذن نذكر بها المشاهدين حصلت قبل نحو ساعة ونصف من الآن بحق عاطف نجيب الذي يظهر على الصورة وهو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد وماهر الأسد اللذين أيضا صدر بحقهما حكما بالإعدام. عاطف نجيب كان قد تم القبض عليه في 31 من يناير 2025 بعد عملية أمنية في اللاذقية، واستمرت محاكمته على مدى عام ونصف تم فيها الاستماع لشهادات أهالي الضحايا، واستقبل الحكم بالزغاريد في المحكمة. والآن لا أدري إذا كنت تسمعني صهيب. نعم صهيب، كنت أسألك عن التداعيات لإعلان هذا الحكم بحق عاطف نجيب وحق قيادات سورية غائبة على رأسها الرئيس بشار الأسد المخلوع.
1: نعم، في الحقيقة يعني هذا يوم كبير بالنسبة لذوي الضحايا ولكثير من السوريين، فبعد أن تلا القاضي الحكم بحق المتهم عاطف نجيب انطلقت الزغاريد، وحقيقة سمعناها ونحن داخل قاعة المحكمة من ذوي الضحايا الذين كانوا يتجمعون على باب المحكمة وعلى أسوار القصر العدلي، والذين جاءوا من محافظة درعا يحضروا يعني هذه المحاكمة ويكونوا على مقربة من هذه المحكمة في لحظة النطق بالحكم الذي انتظروه طيلة سنوات كثيرة. حقيقة عندما تحدثنا إلى الشهود من الذين قدموا شهاداتهم ضد المتهم عاطف نجيب تحدثوا لنا عن خشيتهم من أن المحكمة سوف تصدر حكما مخففا بحق عاطف نجيب، ولكن عندما تلا القاضي الحكم بالإعدام يعني كان مرضيا لهم. تجمعوا هنا على باب القصر العدلي ووزعوا بعض الحلويات للمارة احتفالا بحكم عاطف نجيب، وكذلك بعد أن أمضوا قرابة يعني أكثر من ساعة تحركوا عبر السيارات إلى مدينة درعا، حيث من المقرر كما أخبرونا أن يقوموا هناك في ساحة المدينة الرئيسية وفي ساحة الجامع العمري يعني احتفالات وأيضا فعاليات للتعبير عن فرحهم بمحاكمة عاطف نجيب بالإعدام الذي طبعا تورط بحسب التهم الذي أثبتها القاضي فخر الدين العريان، والذي يعني تلاها قبل أن يتلو الحكم بتعذيب قاصرين وقتلهم ومنع الجرحى من الوصول إلى المستشفيات عبر توقيف سيارات الإسعاف وترك الجرحى يموتون قبل أن يصلوا إلى المستشفيات، وكذلك حضوره في أكثر من مجزرة وفي أحد أهم المجازر في درعا وهي مجزرة الأمن السياسي.
0: نعم صهيب، وهو الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلا، رفض كل الاتهامات التي وجهت إليه ورفض حتى أن يظهر أي نوع من الندم، وهذا ما دفع القاضي لكي يعلن أن الحكم كان هو أقصى حكم يمكن أن يوقع به ولم يجري تخفيفه. أريد أن أسألك أيضا في هذا الإطار خصوصية درعا وكونها الشرارة التي انطلقت منها الثورة السورية، وخصوصا يتكرر اسم طفل بعينه هو حمزة الخطيب وما تم بحقه والحديث عن اقتلاع لأظافره وتعذيب شديد ثم تسليمه لأهله جثة هامدة، يعني في هذا الإطار ما الذي يمكن أن تضيفه من تفاصيل فيما يتعلق بهذه المحاكمة تحديدا؟
1: حقيقة التفاصيل التي ذكرها الشهود وكذلك القاضي فخر الدين العريان من أن يعني هذه المحاكمة تعتبر يعني بداية لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، وهي تمثل يعني سياسة عدم الإفلات من العقاب، وينتظر ذوي الضحايا محاكمات أخرى على طريق تطبيق العدالة وترسيخ القانون وأيضا استكمال خطوات العدالة الانتقالية عبر محاكمات أحمد حسون ووسيم الأسد وكذلك أمجد يوسف، أحد أبرز المتهمين والذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق بالنسبة للرمزية العالية لدرعا، فهي مهد الثورة وفق الشعارات التي رفعها المحتفلون هنا بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم، وهي أيضا الشرارة التي فجرت الثورة السورية، وعاطف نجيب كان أحد الأسباب المباشرة التي

0: يتحدث عنها طويلا هنا في سوريا عن أنه كان سببا مباشرا في يعني اندلاع الثورة وتأجيج الاحتجاجات، لأنه واجهها بالنار والبارود والاعتقال وتعذيب الأطفال وإهانة المجتمع العشائري في درعا. لذلك فوصوله اليوم إلى حكم الإعدام يعتبر مرضيا، يعتبر يعني أمرا مريحا بالنسبة لذوي الضحايا وبالنسبة لكثير من السوريين الذين دمرت بيوتهم و سكنوا في الخيام، أو الذين اعتقلوا، أو الذين فقدوا أحبابا وهم كثر خلال 14 عاما من الثورة السورية. حقيقة القاضي فخر الدين العريان كان قد تحدث عن أسباب عدم اتجاه المحكمة لتخفيف العقوبة بحق.
1: إذن فقدنا الاتصال بصهيب الخلف، ونحن ما زلنا نتابع إذن تداعيات هذا الحكم الذي صدر اليوم بحق عاطف نجيب المسؤول عن الأمن السياسي، رئيس فرع المركز أو الأمن السياسي في درعا، هو وعدد من القادة السياسيين الذين لا يتواجدون في سوريا حاليا، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وينضم الآن إلينا من حماة فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. سيد أستاذ فضل، أهلا وسهلا بك. إذا نحن نتابع إذا تداعيات صدور هذا الحكم، ولكن في النهاية هو صدر عن محكمة جنايات عادية وليس محكمة متخصصة بجرائم الحرب أو العدالة الانتقالية الدولية. يعني هل هذا يعني هذا الإطار بمعايير المحاكمة العادلة الدولية هل يفي في قضايا بهذا الحجم؟
2: يعني أعتقد أن الحكم هو رمزي، ويعني أهمية الأحكام الرمزية أنها تخفف من الاحتقان، وكان هناك ضغط سياسي شعبي. يعني نحن يجب أن نفهم لماذا الدولة السورية السلطات قررت المضي بهذه الطريقة، والتي كما أشرت تماما هناك بعض الثغرات فيها، بمعنى أنه كيف نوائم القانون المحلي الذي لا يتضمن جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية مع القانون الدولي. هذه كانت إحدى التحديات أمام المحكمة، والأفضل كما أشرت أن يكون هناك محكمة خاصة لهذا النوع من الجرائم المعقدة. نعم، بكل تأكيد بإمكان الإشارة إلى ذلك، ولكن هذا أيضا لا يلغي أهمية الحكم. وإذا كان يعني الحكم بني على ادعاءات صحيحة، فأنا أعتقد أنه يستحق الحكم بالإعدام، لأنه كان أيضا هو مسؤول عن الخلية الأمنية في محافظة درعا. الخلية الأمنية هي صانعة القرار في المحافظة. ما نطلبه الآن، نريد تقييم للحكم، ويجب لذلك أن ينشر الحكم أيضا. والحكم الإعدام في القانون السوري هو متاح، وأيضا ثلث دول العالم ما زال يجيز حكم الإعدام، الثلثين هو أوقفه. ولكن أعتقد أن حكم الإعدام لا يمكن للسوريين وبشكل أساسي الضحايا تقبل أي حكم آخر عدا حكم الإعدام.
1: أستاذ فضل، يعني هناك نقاط عديدة أرغب في التوقف عندها، ولكن اسمح لي أولا، أرجو أن تبقى معنا، أن أرحب بضيفنا من دمشق أيضا، همام عرابي، المحامي والخبير القانوني. أهلا وسهلا بك أستاذ همام. أريد أن يعني في الشق القانوني تحديدا، هذا الحكم صدر استنادا إلى قانون العقوبات العادي، لا إلى قانون يعني خاص بجرائم الحرب كما كنا أشرنا، أو العدالة الانتقالية. وهنا هل السؤال، هل جريمة بهذا الحجم تستوجب نصا تشريعيا استثنائيا؟
3: الواقع من الرجوع إلى الحكم القضائي الذي صدر بالاستناد إلى توجيه قرار اتهام بعقوبة القتل العمد. القتل العمد في القانون السوري هي عقوبتها الإعدام، وهي العقوبة القصوى التي يمكن أن يحكم بها في هكذا جرائم. الحكومة السورية لا تستطيع التريث بموضوع العدالة الانتقالية لحين إصدار قانون خاص بها، ما دامت الآليات القانونية والمواد القانونية المتوفرة بين يديها بإمكانها أن توفر العلاج

0: القانوني المناسب للحالات المعروضة عليها، بمعنى الرجوع إلى المشهد القانوني وأسباب الحكم الذي بنيت النتيجة القانونية عليه محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. نجد أن المحكمة سببت الحكم وأعطته الحيثيات واستمعت لأقوال الشهود وبينت السند القانوني للنتيجة التي انتهت إليها. الجميل في القرار الذي صدر عن محكمة الجنايات أنه كان بعيدا عن الشبهات، بمعنى لم يكن هناك أي انحياز لأي طرف من أطراف الادعاء. تم نظر الدعوة بحياد وموضوعية وبعد عن النزوات الشخصية. القرار جاء قرارا قانونيا، نعم، لا قرارا شعبويا.
1: طيب، هذه نقطة مهمة، ولكن أيضا تجدر الإشارة أستاذ فضل إلى أن جلسات المحاكمة منذ مايو الماضي تحولت إلى مغلقة. طبعا الرجل تم القبض عليه في 31 يناير من العام الماضي، ولكن وكانت هناك عدة جلسات. الجلسات أصبحت مغلقة منذ مايو الماضي لحين الاستماع لشهود الحق العام. هذا الإغلاق برأيك هل يمس بشفافية المحاكمة أمام الرأي العام وكذلك ذوي الضحايا؟
2: أنا أعتقد أنه يجب كان على المحكمة أنه الجلسات المغلقة أن تصدر يعني تقارير بعدها، ماذا حصل في هذه الجلسات لتعطي شفافية أعلى. هو القسم الأكبر من الجلسات لم يكن مغلق، بعض الجلسات كان مغلق بهدف حماية الشهود، ولكن حتى حماية الشهود، وأنا أتفق مع ما أشرت إليه، حتى لا تتحول إلى ذريعة لدى البعض، المحكمة هنا تغطي هذا الفراغ بنشر، وهذا ما قلناه للمحكمة وللسادة القضاة في التقرير الذي أصدرناه، أن يكون هناك نشر لهذه المحاضر الجلسات، وهذا كان بيغطي هذا الأمر. الآن يعني ما زال هناك أمام يعني هناك بالإمكان استئناف الحكم، وهذا أيضا ضمن القانون السوري، وخاصة للمحاكمين غيابيا، يعني إعادة المحاكمة إذا سلموا أنفسهم، فهذا متاح في القانون السوري.
1: رغم أن القاضي فخر الدين العريان، وهنا أتوجه إليك أستاذ همام عرابي، قال أنه هذا الحكم غير قابل للاستئناف، ولكن يعني من الجانب القانوني ما هي المهل وكذلك الجهات القانونية المتاحة لفرق الدفاع للاستئناف الآن وللطعن في هذا الحكم؟ ويعني هل الطعن يوقف تنفيذ عملية الإعدام تلقائياً أم يتطلب طلبا منفصلا؟
0: الحكم غير قابل للاستئناف ولكنه قابل للطعن بالنقض. محكمة النقض تراقب صحة الإجراءات القانونية ولا تدخل في موضوع الدعوة، بمعنى لا تدخل في تقييم شهادة الشهود وتقييم الأدلة الذي قامت به محكمة الجنايات. الطعن بالنقض في جميع الدعاوى الجزائية يوقف التنفيذ حكما، وبالتالي إذا تم الطعن في هذا القرار سيتم وقف تنفيذ الحكم لحين صدور قرار نهائي من محكمة النقض. لا يجوز أن تقوم محكمة الجنايات بتنفيذ حكم الإعدام مباشرة بحق شخص وثم تبين محكمة النقض أن كان هذا القرار خاطئ، وبالتالي لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية. هذا ما يحصل. مدة الطعن بالنقض بالقرار هي 30 يوما. بالنسبة لعاطف نجيب المدة بدأت مباشرة باعتبار أنه حاضرا جلسة صدور الحكم، الحكم صدر وجاهي بحقه. بالنسبة للأطراف المتغيبين بقية الأطراف بعد مضي مدة الطعن بالحكم، إذا لم يمتثلوا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ويسلموا أنفسهم سيتم إصدار مذكرات قبض بحقهم وتعميم بالنشرة الشرطية ويلقى القبض عليهم حيثما يوجدوا ويتم إعادة محاكمتهم من جديد.
1: نعم، وهنا يعني واقعية تنفيذ مثل هذا، وأعود إليك أستاذ فضل، يعني هنا يعني كيف تقيم أو تعطى قيمة للعدالة هنا فيما تحقق اليوم حين يفلت الآمر الفعلي فيما ينفذ الحكم بحق الأداء التنفيذية فقط؟ ما تعليقك على هذه النقطة؟
2: هو عاطف نجيب بالحقيقة هو صانع قرار أيضا، وحتى مثلا محمد شعار، يعني ليس فقط بشار الأسد صانع قرار، هناك حوالي يعني 200 إلى 300 شخص أيضا هم من صناع القرار. بشار الأسد الموضوع هو قانونيا تم، يعني هو متهم بشكل كبير جدا والآن مدان، ولكن سياسيا هذا هو العائق، أن روسيا لن تسلم بشار الأسد، ويجب أن نكون صريحين. ولكن للحكم أهمية كبرى، بمعنى أنه حتى هذا الحكم إذا صدر، لأن هناك دعاوى أخرى بحق بشار الأسد ماضية مثلا في فرنسا، فيكون هناك تعاون. وأيضا هذا الحكم يسلم إلى الانتربول، نحن عم نسمع أنه بشار الأسد كمان عم يسافر ويتنقل، فهذا أيضا بيمنع هذا الأمر. أيضا هذا الحكم بيكون مبرر قانوني إلى وضع اليد على أموال بشار الأسد المنتشرة حول العالم وأيضا في سوريا، وبالتالي أيضا ما بدنا ننسى نحن البعد الرمزي إلى الحكم إلى بشار الأسد، لأنه بشار الأسد هو ومنظومة الحكم كان دائما يقول أن النظام يفلت من العقاب، الآن هو يحاسب، وبالتالي كل هذه الأبعاد مجموعة. ولكن كما هناك البعد السياسي والذي هو أقوى دائما من البعد القانوني في تسليم روسيا، ولكن هناك منافع عديدة لهذا الحكم.
1: وهنا بالنسبة للبعد القانوني أعود إليك أستاذ همام، يعني حتى نفهم قيمة هذا الحكم الغيابي عمليا، يعني هل هي سابقة قضائية ربما تمهد الطريق أمام ملفات مماثلة لمسؤولين أمنيين آخرين؟ ما تقييمك لما تم حتى لو كان رمزيا بحق الغائبين عن المشهد والغير موجودين داخل سوريا؟
0: الواقع من العودة إلى أصول تنفيذ الأحكام الجزائية، يدرك الشخص أو أي قانوني آخر مطلع على الحكم أن عدم تسليم الشخص لا يحل دون تنفيذ الشق المدني من الحكم، أي حقوق الدولة وحقوق المدعين الشخصيين يمكن المثابرة على تنفيذها، إلا إذا قام المتهم أو المحكوم عليه بتسليم نفسه إلى المحكمة وتعاد محاكمته. إذن الحكم ليس رمزيا بحق بشار وماهر والآخرين، إنما هو سيسري بالنسبة للحقوق المدنية، وما عندما يتم تسليمهم لمحكمة الجنايات تعاد محكمتهم، وإذا لم يتم تسليمهم فالحكم يبقى قائما بحقهم إلى أن يسقط بالتقادم. أما بالنسبة لعاطف نجيب، هذا يمكن تنفيذ الحكم مباشرة بحقه بعد اكتسابه الدرجة القطعية من محكمة النقض وتصديقها للقرار الصادر عن محكمة الجنايات اليوم. وجود محكمة مختصة وهي محكمة الجنايات الرابعة في موضوع العدالة الانتقالية يعطي أثر قانوني جيد بأن تصبح هذه المحكمة لديها الخبرات القانونية وتحدد الاجتهاد القضائي المستقر لموضوع العدالة الانتقالية في محاكمات أخرى يمكن أن تجري لاحقا أمامها، بمعنى لن يكون هناك تضارب بالاجتهاد باعتبار هناك عدة محاكم جنايات، لن يكون هناك تضارب بالاجتهاد القضائي في مسار العدالة الانتقالية عندما يتم ملاحقة الآخرين الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن.
1: وطبعا كما ذكرت سابقا تنفيذ الحكم لن يحصل قبل مرور 30 يوم على الأقل، وهي المهلة المحددة، ما لم يكن هناك طعن من فريق الدفاع، وهذا ما سنتابعه. إذن أشكركما ضيفينا من دمشق أو من حماة. أولا أشكرك فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية حقوق الإنسان، وأشكرك أستاذ همام عرابي من دمشق، شكرا جزيلا لكما. وأنتقل الآن إلى الملف الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى بلاده 3 استراتيجيات في التعامل مع إيران، الأولى هي مراقبة مدى سوء وضعها، الثانية ضربها بشدة، والثالثة ممارسة الضغط الاقتصادي عليها. أما في طهران فقال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي إن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف ما وصفه بالأعمال العدوانية الأمريكية لا سيما الحصار. وللمتابعة بشأن هذه المستجدات معنا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، وكذلك من طهران مراسلنا عمر هواش. محمد وعمر نرحب بكما، وأبدأ معك محمد. وهذه الاستراتيجيات 3 التي وضعها الرئيس ترامب بهذه الصورة العلنية، هو من يخاطب تحديدا وماذا وراء مثل هذا الكشف محمد؟
3: واضح جدا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد تعريف الأولويات فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، بدل من التلويح بالتصعيد التركيز بشكل واضح بات ينصب على كيفية استثمار الضغوط الاقتصادية وتشديدها للوصول إلى نتائج دبلوماسية. في هذا السياق ترامب كشف أن إدارته تتحرك وفق ثلاثة مسارات: الاستمرار في مراقبة تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، والإبقاء على الخيار العسكري كوسيلة ردع، كورقة لا تزال حاضرة في تفكير الرئيس ترامب، إلى جانب مواصلة تشديد العقوبات والسيطرة على الأصول الإيرانية التي قال ترامب إنها تحت السيطرة الأمريكية بشكل كامل. هذا التحول الواضح في الواقع يتوافق أيضا مع ما كشفت عنه وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين من أن دوائر صنع القرار في البيت الأبيض أصبحت ترى أن العقوبات والحصار البحري قد يحققان ما لم تحققه أشهر من العمليات العسكرية، خاصة مع التقارير بشأن تحذيرات المؤسسة العسكرية حول تصعيد جديد كبير إذا ما قرر ترامب ذلك، وأيضا في ضوء التقارير عن نقص المخزونات من الأسلحة الهجومية والدفاعية. بحسب الصحيفة، خلص كبار مستشاري ترامب إلى أن الضغط على الاقتصاد الإيراني قد يكون الوسيلة الأكثر فاعلية لدفع طهران إلى تعديل موقفها من دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع، خاصة في ظل تداعيات هذه الحرب داخليا هنا في الولايات المتحدة، وأيضا في ضوء استطلاعات الرأي التي تشير في مجملها إلى عدم شعبية هذه الحرب. ومن هنا يمكن فهم اللغة التي أصبحت تطغى على التصريحات الأمريكية الرسمية، بما فيها تصريحات ترامب الذي كان قال لموقع أكسيوس بأن إدارته تراهن على تأثير العقوبات والحصار البحري، وبأنها تتعامل بهدوء مع إيران في هذه المرحلة. بينما لخص السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة هذه المقاربة بقوله أن إيران تخشى وزارة الخزانة حاليا أكثر مما تخشى وزارة الحرب، في إشارة واضحة بأن واشنطن تعتبر الضغط الاقتصادي اليوم أداتها الأكثر تأثيرا من الخيار العسكري الذي سيكون مكلفا بالنسبة لإدارة ترامب إذا ما اختارت هذا المسار. ليلى،
1: أشكرك محمد على هذه التفاصيل. دعوني أشير إلى ما يقوله المتحدث باسم الخارجية القطرية في مؤتمر الصحفي دكتور ماجد الأنصار، يقول المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت مرحلة متقدمة، وكذلك يضيف أن المفاوضات هي في نقطة مفصلية وندعم كل جهود خفض التصعيد. إذن هناك أيضا تصريح لدكتور ماجد الأنصاري يقول نحن كوسطاء نريد إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن، وستكون لنا وقفة ربما مع تفاصيل هذه الإحاطة الدورية للمتحدث باسم الخارجية القطرية في وقت لاحق، وخصوصا وأن هناك حديث عن أن الاتفاق بات وشيكا جدا. هذا ما نسمعه من مختلف الأطراف في الواقع على مدى الأيام الماضية. عمر هواش في طهران، أعود إليك الآن. إذن هل هناك جديد؟ هل هناك ما يدل في طهران على قرب التوصل لاتفاق، خصوصا وأن الأطراف كلها تتحدث عن اتفاق وشيك؟ ويقول كذلك المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول نعول على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل باتجاه تنفيذ اتفاق غزة. طبعا هذا موضوع آخر، ولكن فيما يتعلق بإيران عمر، هل من مؤشرات تدل على اتفاق وشيك؟
4: نعم، إذا ما تمعنا في التصريحات الإيرانية منذ أكثر من أسبوع ليلى، الإيرانيون يتحدثون بالفعل عن تقدم حصل في المفاوضات الإيرانية العمانية، وأنها بلغت مراحل متقدمة، وأنه تم التوصل إلى العديد من القضايا على رأسها المسارات، مسارات الدخول والخروج في مضيق هرمز، إضافة الاتفاق على إنشاء مركز مشترك إيراني عماني لمراقبة البحرية في مضيق هرمز، والحصول على معلومات وأحدثيات السفن وناقلات النفط في المضيق. لكن على الرغم من كل هذا التقدم نحن نعيش حالة من الجمود، لا سيما خلال الأيام الماضية كان ينتظر إلى حد بعيد أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق الإيراني العماني عبر بيان مشترك، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى اللحظة. ووفق القراءات هنا في العاصمة طهران يقول العديد بأن إيران تنتظر أن يكون هناك مقابل لهذا الاتفاق. تتحدث طهران عن أن اتفاقها المحتمل والمرتقب مع عمان سوف يبقى من دون تطبيق على أرض الواقع، بمعنى أنه لن يؤدي بمفرده إلى فتح مضيق هرمز، وأن هذا الأمر أيضا منوط بأمر آخر، خطوة أخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على رأسها مسألة رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم. هذا الأمر أشار إليه ليلة أمس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال مع نظيره الألماني، عندما تحدث عن أن إيران عازمة على المضي في مفاوضاتها مع عمان لأجل تحديد المسارات التي وصفها بالآمنة في مضيق هرمز، لكنه أضاف أن عودة الأمن إلى المضيق بمعنى فتح مضيق هرمز منوط بإجراءات أمريكية ووقف الاعتداءات الأمريكية حسب تعبيره، وعلى رأس ذلك رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. لأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل ذلك قال إن استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية من قبل واشنطن إنما هو استمرار للحرب واستمرار الأعمال العدائية التي أشار إليها عراقجي. بل أن عراقجي ذهب أكثر بالقول عندما قال إن على العالم أن يحاسب واشنطن على التداعيات الناجمة عن إغلاق المضيق، تلك التداعيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي أثرت على سوق الطاقة العالمي. لذلك هناك ترقب هنا في العاصمة طهران هذا الاتفاق العماني الإيراني المنتظر، وبطبيعة الحال لأجل أن يصبح عمليا على أرض الواقع هناك تبادل الرسائل لا يزال يستمر مع واشنطن عبر الوسيط القطري والوسيط الباكستاني. كذلك كان هناك اتصال يوم أمس لعراقجي مع نظيره الباكستاني حيث تم نقاش آخر التطورات الإقليمية وبطبيعة الحال على رأسها مسألة تبادل الرسائل مع واشنطن. خلال هذه الرسائل المتبادلة من الواضح أن التركيز هو أيضا على مضيق هرمز، طهران تطالب بفتح المضيق أو طهران تطالب برفع الحصار بينما واشنطن لا تزال تطالب بفتح مضيق هرمز. هذا الأمر يبدو أنه لم يصل إلى خواتيمه بين الطرفين، وهنا في طهران شهدنا أن هناك قد يكون تشدد في المرحلة المقبلة إذا ما تمعنا في آخر التعيينات التي حصلت في مجلس الأمن القومي الإيراني المسؤول عن إصدار القرار إما بالتفاوض أو عدم التفاوض أو التصعيد محسن رضائي ذو الخلفية العسكرية المتشددة بات على رأس مجلس الأمن القومي الإيراني، وهذا ربما مؤشر تشدد للمرحلة المقبلة يصفها البعض هنا بأنها في مواجهة التشدد الأمريكي الواضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد دائما باستخدام الحصار والعقوبات وربما التصعيد.
1: نعم، لا يمكن أن نقرأ المشهد بمعزل عن هذه التعيينات. إذن ورغم ذلك نحن نتحدث عن اتفاق وشيك وعدم استعمال المضيق كأداة ضغط سياسي بحسب الوسطاء. إلى جانب الرسائل المتبادلة عبر الوسطاء، هناك رسائل علنية قدمها الرئيس ترامب فيما يتعلق باستراتيجيته مكونة من 3 بنود. هل هناك تعليق عليها في طهران؟
4: نعم، حتى اللحظة لا تعليق، لكن إذ يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضغوط الاقتصادية فهنا في إيران هذا الأمر بات واضحا للعيان. نحن نشهد دائما ارتفاع في الأسعار، تضخم، الرئيس الإيراني مسعود بسكيان لا يخفي ذلك، يتحدث عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة وآخر لقاءاته مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
1: مضطر لمقاطعتك عمر، اعذرني، ننتقل مباشرة لنقل الإيجاز الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري. إذن نتابع هذا الإيجاز الذي نعم سجل قبل قليل.
5: مساكم الله بالخير جميعا ومرحبا بكم في حلقتنا الإعلامية لهذا الأسبوع. في زيارة أخوية لدولة قطر استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوم الأحد الماضي أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، كما عقد الجانبان جلسة بقصر الحكم. أشاد سموه خلال هذه الجلسة بعمق العلاقات التاريخية

0: استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية. ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الأردنية عمان وفي دولة قطر المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. استعرض الاجتماع التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وشهد إطلاق تحرك مشترك لمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع. وخلال زيارة معاليه لعمان استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والوزراء المشاركين في اجتماع اللجنة، كما اجتمع معاليه مع سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج جمهورية مصر العربية الشقيقة. ويوم الجمعة الماضي رحبت دولة قطر بإطلاق سراح 15 شخصا محتجزا من قبل السلطات الكونغولية وتسهيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلهم وتسليمهم إلى تحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس، وذلك طبعا يومي 6 و 7 أغسطس الجاري. يأتي ذلك طبعا بموجب آلية إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين التي وقعت في الدوحة في سبتمبر الماضي ضمن عملية الدوحة للسلام. هذا ما لدينا هذا الأسبوع. إذا كان هناك أي أسئلة وهيثم.
1: رح أرجع عيد السؤال دكتور ماجد، هل تحمل زيارة سلطان عمان إلى قطر رسائل جديدة أو مبادرة جديدة لخفض التصعيد في المنطقة؟ شكرا جزيلا.
0: طبعا كما تعلمون هيثم، مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين بين سلطنة عمان وإيران، لكن موقفنا كما قلنا ثابت في هذا الموضوع أن الحد الأدنى في هذه المرحلة هو العودة لحرية الملاحة عبر مضيق هرمز بما ينسجم مع القانون الدولي. ولا شك أن القائدين الكريمين تناقشا في أهمية الوضع الأمني في هذه المنطقة وتداعيات الأحداث فيها، ولكن كما قلنا أن المفاوضات ما زالت جارية والأطراف، وننتظر طبعا ما يرشح عن المفاوضات الإيرانية العمانية في هذا السياق. أنور.
2: السلام عليكم. تفضلت وتحدثت أن المفاوضات ما زالت جارية، لكن هل يمكن وصفها أنها متعثرة تراوح مكانها في موضوع فتح مضيق هرمز؟ السؤال الثاني، يعني هل لكم تعليق على اتفاقية مكة، خاصة أن هناك دعوات لانضمام بعض دول أو دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الاتفاقية؟ شكرا.
0: شكرا أنور. أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا، أنا وصفها بأنها جارية. ثانيا فيما يتعلق باتفاقية مكة، كما تعلمون نحن نرحب في دولة قطر بأي تعاون إقليمي ينتج عن تعزيز الأمن والاستقرار والدفاع في عن دول المنطقة، وكذلك طبعا المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية هي دول نتمتع في دولة قطر بعلاقات استراتيجية وثيقة معها، وهي علاقة أخوة مبنية على المصير المشترك والهم المشترك فيما يتعلق بأمن منطقتنا وأمن العالم بشكل عام. لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة ونشد على أيدي أشقائنا في هذه الدول، وننظر بلا شك بشكل إيجابي كامل إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون وحسن الجوار. أمن المنطقة هو مسؤولية جماعية، وهي مسؤوليتنا جميعا، وهو يتطلب التنسيق بيننا جميعا في إطار العلاقات الثنائية بين بلادنا، ولكن أيضا في إطار التنسيق الإقليمي المشترك. أما فيما يتعلق بمشاركة بقية دول المنطقة، أنا أعتقد من المبكر الحديث عن هذه الأمور. هناك أكثر من منصة إقليمية دولة قطر موجودة فيها والتنسيق يجري خلالها، ونضيف إلى ذلك أن العلاقات بين قادة هذه الدول ودولة قطر هي علاقات وثيقة واتصالات.

0: يومية. بليز.
1: Victoria Gayton, Al Jazeera English. The US says it intends to increase economic pressure on Iran. How concerned is Qatar that this could increase tensions in the region and
2: سيزيد هذا من التوتر في المنطقة وفي المنطقة ويقوض الجهود الدبلوماسية. إذا نحن نتابع المحادثات بين عمان وإيران وآخر ما حدث بينهم والبيانات التي صدرت منهما ونحن ننتظر. أولوياتنا هي إعادة فتح المضيق والتأكد من أننا نستطيع أن ندعم المفاوضات، والمفاوضات ما زالت مستمرة والمحادثات بين الجانبين ما زالت مستمرة. أي بيانات أخرى بالنسبة لنا يعني التركيز الآن هو المفاوضات على الجانبين التي تجري بين الجانبين وليس من جانبنا نحن، ولكن هذا ما نركز عليه وفتح المضيق هو الأولوية.
3: Callum Payton, AFP.
2: Callum Payton من AFP. ولدي سؤال مشابه. بالنسبة لإيران قال الرئيس ترامب قبل يومين أن طهران ينبغي أن تدفع تعويض في محادثات السلام التي تمت، وهناك وسطاء يعملون كما قلت. وبشكل أوسع قلت أنكم تتابعون وتنتظرون، هل هناك أي خوف أو أي مخاوف بأن هذه المحادثات يعني والعودة إلى مذكرة التفاهم قد تنتهي وقد يعني يستمر وضع عدم الوضوح هنا أم لا؟ بالنسبة للسؤال الثاني أو الشق الثاني من سؤالك سأعيدك إلى البيانات التي صدرت عن العاصمتين، وكان في 24 ساعة الماضية والعاصمتين ذكرا الأمور الفنية والمحادثات. كما قلت الجانب الإيراني قال أنهم في خضم كتابة الإعلان الذي سيعلن قريبا، ونحن ننتظر بإيجابية هذا الأمر ونتطلع بإيجابية لهذا الإعلان. وأي تأخير في هذه الاتفاقية هذا شيء لا نريده ولسنا مرتاحين لأي تأخير، ولكن نحن يعني وسطاء نريد فتح المضيق بأسرع فرصة. وبالنسبة لتصريحات الرئيس نحن نهتم، رئيس ترامب نحن نهتم ب يعني ما يصدر عن الجانبين، ونحن نتحدث عن فتح مضيق هرمز حاليا، ولهذا هذه حدودنا حاليا، ولهذا يعني نترك الإعلانات الرسمية من جانب الولايات المتحدة لها هي.
4: السلام عليكم، أكرم الفرجة بوكالة الأنباء القطرية. عندي سؤال بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خصوصا بعد الموقف اللي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي برفض الاتفاقية وبرفض المبادرة الرئيس الأمريكي. شكرا.
0: شكرا أكرم. طبعا يعني هذه النهج أو الممارسة الإسرائيلية في المماطلة لتنفيذ كافة الاتفاقات التي تمت منذ اليوم الأول إلى يومنا هذا، وهي ممارسة مستمرة مع الأسف، ونحن نعول على المجتمع الدولي للضغط اتجاه تنفيذ الاتفاق. نعتقد أنه تم إحراز تقدم عبر الإعلان الأخير لحركة حماس، والآن الدور كما قلنا والمسؤولية تقع طبعا على الجانب الإسرائيلي، ونعمل مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان أن يتم تنفيذ ذلك. الانتقال للمرحلة الثانية وفق خطة الرئيس الأمريكي والدعم الذي أعلنه لهذه الخطة يضع المسؤولية كاملة على الأطراف في تنفيذ الاتفاق، ونحن نواصل جهودنا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع شركائنا في الوساطة طبعا في جمهورية مصر العربية و جمهورية تركيا. والتصعيد على الأرض طبعا واضح، سواء في الضفة أو في غزة، عدد الشهداء في ازدياد، والممارسات المتعلقة باستهداف المدارس مثلا في الضفة هي تذكرنا بالاستهداف الذي تم للمدارس في قطاع غزة، استهداف التعليم، استهداف المؤسسات المدنية، المستشفيات، البيوت ومنازل السكان المدنيين. كل ذلك هي ممارسات مع الأسف كانت تتم في إطار الحرب في غزة واليوم تتم في الضفة، ولذلك لابد أن يكون هناك موقف واضح من المجتمع الدولي تجاه هذه المسألة، ونحن نعمل مع شركائنا الإقليميين لضمان أن يكون هناك ردة فعل تتناسب مع هذا السلوك الإسرائيلي واستمرار السلوك الإسرائيلي.
3: صالة عياد التلفزيون العربي. دكتور، في يعني خلال اليومين الأخيرين تم إعادة تعيينات مهمة في إيران، ونظام الإيراني يعيد تعيين بعض المناصب التي فقدها خلال الحرب، لكن كل التصريحات التي تتركز من المسؤولين الجدد أو الحاليين تؤكد على أن مضيق هرمز سيبقى إيرانيا، ويؤكدون على الوضع القائم ولن يفرطوا مضيق هرمز. هذا الواقع يؤثر على دول المنطقة ودول الخليج، هل هناك من موقف موحد خليجي تجاه هذه التوجه الإيراني، وأيضا بفكرة تأثير ذلك على المفاوضات الجارية مع عمان؟
0: طبعا كما تعلم أخي الفاضل فيما يتعلق بالموقف، الموقف الخليجي واضح جدا، المطالبة بعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب وضمان حرية الملاحة هناك. ونحن في دولة قطر ندعم أي صيغة تفاهم تضمن أمن المضيق، وأن لا يتحول المضيق مستقبلا طبعا إلى أداة للابتزاز السياسي كما تم خلال هذه الأزمة. ونحن تعاطينا ونتعاطى بإيجابية كاملة مع أي مبادرة تحقق هذا الهدف، على أن تقوم طبعا على توافق إقليمي واضح بين الأطراف. أما شكل إدارة المضيق في المستقبل وبعد هذه الأزمة، مسألة فرض رسوم، كل هذه الأمور هي أمور تناقشها الدول المعنية فيما بينها، الدول الإقليمية المختلفة، ويجب أن تتم وتعبر عن توافق إقليمي كامل في إطار احترام كامل للقانون الدولي. وكما قلت موقفنا هو دعم أي توافق إقليمي يتم بين دول الإقليم يحفظ أمن المنطقة ويضمن حرية الملاحة دون عوائق. كلام أجن.
5: Thank you. Just again, one quick question.
2: سؤال سريع كبداية. كان هناك تقارير زيادة من التقارير بالنسبة لي في تركيا، وكنت أتساءل بالنسبة للهدية التي أعطيت للولايات المتحدة، هل أنتم تتناقشون مع يعني واشنطن للطائرة بشأن الطائرة؟ تتكلم عن الطائرة، هذه كانت مناقشات سابقة ولا نريد نناقشها الآن؟
6: شكرا دكتور محمد عاشور تلفزيون قطر. سؤال للمتابعة حول موضوع السياسات الإسرائيلية ضد المقدسات والانتهاكات المستمرة. في بيان اللجنة الوزارية ذكروا أن هناك إجراءات ستتخذ، أو هل تم تحديد أشكال الإجراءات أو على الأقل التحرك العربي والإسلامي في هذا الخصوص؟
0: يعني البيان الختامي أظن وضح ذلك، والبيان اللي صدر عن الاجتماع وضح ذلك. بالنسبة لنا في دولة قطر نحن ندعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الشقيقة والصديقة في هذا السياق، أو تتخذ بشكل جماعي كما ورد في البيان. أنا أحيلك طبعا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة تفاصيل هذا البيان، ولكن بالنسبة لنا نحن دعمنا كل الإجراءات وكل المبادرات التي طرحت خلال هذا الاجتماعات، ونعم هناك خطوات عملية يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.
7: إذن ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، متحدثا بلغة إيجابية عن مؤشرات إيجابية من الطرفين الإيراني والأمريكي بشأن التوصل لاتفاق وشيك. ومن الدوحة ينضم إلينا مراسلنا هيثم أبو صالح. هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث بها دكتور الأنصاري بهذه اللهجة الإيجابية، هل هناك ما يدل على أن الأمر مختلف هذه المرة هيثم؟ تفضل.
8: نعم، وقع الأمر يعني فعلا هناك لغة إيجابية في حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، وخاصة عندما قال بأن مسألة المفاوضات وصلت إلى نقطة مفصلية. ولدى سؤالي طبعا عن زيارة سلطان عمان إلى دولة قطر ومحادثاته مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، طبعا أشار ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى إلى أن دولة قطر تقدر جهود الأشقاء في سلطنة عمان، ودولة قطر تدعم كل مساعي خفض التصعيد ومنخرطون بشكل دقيق في ذلك. طبعا الدكتور ماجد الأنصاري قال إن المفاوضات جارية والدوحة تنتظر ما سيرشع عن المفاوضات الإيرانية العمانية.

0: في هذا السياق ووصلت لمرحلة متقدمة كما أشرنا في البداية. ذكر بموقف الدوحة الثابت وهو العودة لحرية الملاحة كحد أدنى في هذه المرحلة بما ينسجم مع القانون الدولي، وشدد الدكتور ماجد الأنصاري على أن فتح مضيق هرمز هو أولوية الآن. بطبيعة الحال هذا هو أبرز ما جاء في الإحاطة الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بخصوص طبعا الأزمة، أزمة مضيق هرمز، وأيضا المحادثات العمانية الإيرانية. تحدث أيضا عن التصعيد في الأراضي الفلسطينية وطالب بموقف واضح من المجتمع الدولي إزاء السلوك الإسرائيلي وبالضغط على إسرائيل باتجاه تنفيذ اتفاق غزة. عودة إليك الآن.
1: شكرا جزيلا لك هيثم. إذا نحن باستمرار نتابع تداعيات المشهد والمؤشرات الإيجابية التي تتحدث عنها الأطراف، سواء كان الطرف الإيراني أو الأمريكي أو حتى من جانب الوسطاء. شكرا جزيلا لك هيثم أبو صالح في متابعة إذن المؤتمر الصحفي الدوري للمتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري. الآن ننتقل إلى ليبيا، حيث أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية أن تعامل فرقها الميدانية مع حريق خزان مصفات الزاوية متواصل منذ ساعات الصباح الأولى. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط لوحت أمس بإمكانية إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في مصفات الزاوية في حال استمرار هذه الاعتداءات. من مدينة الزاوية في ليبيا ينضم إلينا أحمد خليفة. أحمد نحييك، طبعا نرى النيران تندلع من خلفك مما يشي بأن الموضوع ما زال إذن قيد محاولة الاحتواء. أين وصلت الجهود وما هو حجم الأضرار حتى الآن؟
2: بالنسبة لحجم الأضرار ليلى، هي أضرار كبيرة حقيقة في الخزان الظاهر أمامي الآن. سأتحرك من أمام الكاميرا حتى تبدو الصورة أوضح. الخزان انهار بالكامل، هناك ما زالت محاولات من رجال الإطفاء لإطفاء هذا الحريق وتبريد الخزانات المجاورة كما يظهر في الصورة أمامنا الآن. الجهود هنا تتواصل لإطفاء الحريق. مما يساعد اليوم هو حالة طقس الرياح شرقية، وبالتالي جميع ألسنة اللهب تتصاعد إلى أعلى دون التمدد أفقيا. طبعا هذا المستودع والمستودعات التي بجانبه ليلى هي منطقة تابعة لشركة البريجر لتسويق النفط، وهذه المنطقة تقع داخل مصفات الزاوية للنفط. أما بالنسبة للمصفاة نفسها وهي التي ستظهر الآن في الكاميرا، فالأوضاع طبيعية جدا وسلسة. الأمور الإدارية تسير داخل المصفاة كما نرى الآن. هذه الخزانات هي تابع لمصفات الزاوية النفطية، أما الخزان الذي تضرر فهو تابع لشركة البريجا. الأعمال داخل مصفات النفط مصفات الزاوية تسير بشكل هادئ وسلس. العمليات الإدارية، العمليات الفنية، العمليات النفطية، تكرير النفط، مصنع البنزين، كل شيء يمر بشكل طبيعي وسلس جدا. أما هنا في المستودع الخاص بشركة البريجا فما زالت الجهود متواصلة. الأطقم الفنية هنا وأيضا الأطقم الإدارية أكدت لنا أن الأمور تحت السيطرة كما نرى الآن، وأنه ليست هناك تخوفات من تمدد النيران إلى مستودعات أخرى مجاورة. في الوقت نفسه ليلى، فرق الإطفاء تواصل كما رأيت منذ قليل، تواصل تبريد الخزانات التي تقع بجانب الخزان المتضرر، وهذه العملية متواصلة. نحن هنا من أكثر من 4 ساعات حتى الآن، هو المشهد نفسه، وكل ما يأتي وقت بين الفينة والأخرى تأتي تعزيزات من هيئة السلامة الوطنية تلتحق بمواقعها هنا في محيط الخزانات داخل هذا المستودع التاريخي. التابع لشركة البريغا للمساعدة في العمليات، عمليات إطفاء الحريق. إدارة المستودع هنا تحدثنا معها ليلى، أكدت لنا بالفعل أن ما حدث هو استهدافات بطائرة مسيرة محملة بقذيفة. الانفجار كان كبير، أدى إلى انهيار السقف في أحد المكاتب وهي غرفة التحكم الرئيسية هنا داخل المستودع، ولكن دون أضرار بشرية فقط. نعم. الآن النيران ما زالت تتصاعد وتيرتها تخف حينا وتشتعل حينا آخر.
1: نعم واضح،
2: لكنها في طريقها إلى السيطرة كما تؤكد الفرق الفنية هنا.
1: نعم، مهم أيضا أن نسأل عن واقعية سيناريو القوة القاهرة وتوقف المصفاة بالكامل، ما تأثير ذلك فعلا على إمدادات الوقود الحالية في ليبيا؟
2: عندما تحدثنا مع إدارة المستودع هنا، مستودع البريغا النفطي داخل مصفاة الزاوية ليلى، أكدوا لنا أنه حتى الآن هناك تخوفات من استهدافات أخرى، لكن فيما يتعلق بإمدادات البنزين فالأمور تسير بشكل طبيعي جدا. الخزانات التي تقع في جانب هذا الذي تشتعل فيه النيران مليئة بالبنزين، وهناك تتواصل الأعمال لتفريغها من البنزين ونقل هذا البنزين إلى محطات الوقود سواء داخل مدينة الزاوية أو في عموم المنطقة الغربية أو في العاصمة طرابلس، تجنبا لحدوث أزمة بنزين خلال اليومين القادمين. لكن أيضا أكدت لنا الفرق الفنية والإدارية هنا أن الأمور حتى هذه اللحظة هي تحت السيطرة التامة، تبقى نعم. التخوفات فقط من استهدافات أخرى. ويتحدثون هنا المشكلة أن هذه الاستهدافات مجهولة المصدر حتى الآن.
1: أشكرك جزيلا أحمد خليفة من الزاوية، شكرا على هذه التفاصيل. ونعود الآن إلى الملف الإيراني، ولكن من زاوية اقتصادية. بين مطرقة التوترات العسكرية وسندان العقوبات المفروضة، تدخل المؤشرات الاقتصادية في إيران منعطفا اعتبر الأكثر قتامة منذ عقود. أرقام شهر يوليو الموثقة تكشف عمق التكلفة التي تتحملها إيران إثر الحصار البحري، ومع تعثر حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والتي انعكست مباشرة على حياة المواطن وقيمة النقد المحلي. المزيد مع منال بوعلي.
3: بين انكماش حاد في صادرات النفط وهبوط تاريخي للعملة الإيرانية، يمر الاقتصاد الإيراني وفق خبراء بأسوأ أزمة تضخمية في تاريخه الحديث، وأرقام يوليو تلخص المشهد. رقم الأول 128%، رقم باستطاعته أن يلخص كارثة اقتصادية في إيران. نحن هنا نتحدث عن حجم القفزة الجنونية في أسعار الأغذية والمشروبات في إيران خلال شهر يوليو المنقضي فقط، ما يعني أن أسعار هذه السلع ارتفعت إلى أكثر من الضعف. هذا الارتفاع جاء مدفوعا بضغوط متتالية من سلاسل الإمداد وموجات الغلاء غير المسيطر عليها، إلى التضخم السنوي الآن، وقد ارتفع بدوره إلى 66%، ويمثل أعلى معدل تضخم سنوي يرصده مركز الأحصاء الإيراني رسميا ضمن بيانات نشرها في تقريره الأخير لشهر يوليو من العام الحالي. لكن الضربة الأقصى تلقاها قطاع السلع الأساسية. الآن إلى قطاع النفط، الشريان الحيوي للموازنة الإيرانية، الذي يقع في قلب أزمة النزاع الإقليمي والحظر أو الحصار المستمر. وتفيد بيانات تتبع الناقلات بأن حجم الصادرات الإيرانية من النفط انخفض في يوليو إلى نحو 967,000 برميل يوميا، مقارنة بنحو 1,700,000 برميل في يونيو. هذا التراجع خفض العوائد الشهرية، تضطر طهران لبيع خامها بخصومات لجذب المشترين الآسيويين. هذه المؤشرات الخاصة بشهر يوليو تضع إيران ضمن قائمة الاقتصاديات الأعلى تضخما على مستوى العالم هذا العام. ولتكتمل الصورة، أكثر نشر مركز البحوث البرلماني في إيران تقريرا حذر فيه من أن معدلات الفقر ستشهد قفزة مخيفة لترتفع من 41% هذا العام إلى نحو 45.5% بحلول عام 2028. وهذا يعني عمليا أن يقترب مواطن إيراني من بين كل 2 من العيش تحت خط الفقر.

0: الحرج. إذن رأس الساعة، نجدد التحية مشاهدينا الكرام ونرحب بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وملف العدالة الانتقالية في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. نبدأ بالمستجدات كالعادة. المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري يقول إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة، وهي الآن في نقطة مفصلية، وأن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من الطرفين. وأضاف الأنصاري أن قطر تدعم جميع جهود خفض التصعيد، وأنها كوسيط تريد إعادة فتح المضيق بأسرع وقت ممكن. أما في واشنطن فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران: الأولى مراقبة مدى سوء وضعها، الثانية ضربها بشدة، الثالثة ممارسة الضغط الاقتصادي عليها. أما في طهران فقال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي إن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف ما وصفه بالأعمال العدوانية الأمريكية، ولا سيما الحصار. أما في سوريا فأصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحضوريا لابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا. وفي لبنان أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في مدينة النبطية جنوبية البلاد. وفي الضفة الغربية في نابلس تحديدا فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد فاروق رمضان في بلدة تل بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار الشهر الماضي. أما في الخليل في جنوب الضفة فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في منطقة الزويدين في بادية يطة. وهددت قوات الاحتلال منشآت تجارية وبنايات سكنية في قرية عنزة جنوب مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. إذن ملفات عديدة ومستجدات، ولكن سنبدأ بالملف الإيراني الأمريكي وآخر التصريحات التي سمعناها من المتحدث باسم الخارجية القطرية الذي يمثل جهة وساطة رئيسية في هذا الملف. وينضم إلينا من الدوحة مراسلنا هيثم أبو صالح، وكذلك من واشنطن محمد الأحمد، وكذلك سينضم إلينا مراسل من طهران. ولكن أبدأ معك الآن هيثم في محاولة فهم ما يقصده الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية عن كوننا في نقطة مفصلية وأن هناك مؤشرات إيجابية، وكيف يختلف المشهد الآن عن مرات سابقة سمعنا فيها هذه اللهجة الإيجابية. تفضل هيثم.
1: نعم ليلى، بالفعل المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري استخدم مصطلحات اليوم فعلا هي يعني إيجابية، وتوحي بأن هناك شيء يطبخ ربما وراء الأبواب المغلقة دبلوماسيا. بطبيعة الحال استخدم تعبير مثل مفصلية، استعمل تعبير مثل إيجابي، وأيضا ننتظر ما سيرشح عن المفاوضات الإيرانية العمانية، وأيضا أشار إلى أن هذه المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة، كلها إشارات مبطنة إلى أنه ربما هناك يعني مؤشرات إيجابية، وربما الساعات القادمة سوف تحمل المزيد من التفاصيل التي لم يكشف عنها خلال هذا المؤتمر الصحفي. بطبيعة الحال كما أشرنا ليلى، إذن المتحدث باسم الخارجية القطرية أشار إلى أن مسألة المفاوضات في نقطة مفصلية، وأن دولة قطر تدعم كل مساعي خفض التصعيد. وأيضا أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن دولة قطر منخرطة بشكل دقيق في ذلك، وأن موقفها ثابت، وفي الحد الأدنى في هذه المرحلة هو العودة لحرية الملاحة بما ينسجم مع القانون الدولي. وشدد الأنصاري أيضا خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية على أن فتح مضيق هرمز هو أولوية الآن، وبطبيعة الحال

0: قطر تدعم أي صيغة تضمن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة وعدم تحول المضيق لأداة ضغط سياسي.
1: نعم، وهناك تطور آخر تنشره وكالة مهر الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستانية الذي يزور طهران الآن لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وسنحاول فهم تداعيات هذه الزيارة على ضوء ما سمعناه من المتحدث باسم الخارجية القطرية قبل قليل عن مؤشرات إيجابية. وأشكرك هيثم جزيلا على هذه التفاصيل، وأنتقل إلى محمد الأحمد الآن في واشنطن، وبعد طبعا نشر الرئيس ترامب لثلاثة استراتيجيات سيتعامل بها مع طهران وما يتم الحديث عنه الآن عن كوننا وصلنا نقطة مفصلية. تفضل محمد.
2: نعم ليلى، ترامب كشف في لقاء إذاعي مع برنامج أمريكي بأن إدارته تتحرك وفق ثلاثة مسارات: الاستمرار في مراقبة تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل إيران، وكذلك الإبقاء على الخيار العسكري، إلى جانب مواصلة تشديد العقوبات واستمرار السيطرة على الأصول الإيرانية. وهذا التحول يتوافق مع ما كشفت عنه وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين من أن دوائر القرار في البيت الأبيض أصبحت ترى أن العقوبات والحصار البحري قد يحققان ما لم تحققه الحملة العسكرية على إيران، لا سيما في ضوء حالة الجمود القائمة. بحسب الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، كبار مستشاري الرئيس ترامب خلصوا إلى أن الضغط على الاقتصاد الإيراني قد يكون الوسيلة الأكثر فاعلية لدفع طهران إلى تعديل موقفها والتنازل من دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع قد تكون أكثر كلفة، لا على المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي. ويقرأ ذلك أيضا في اللغة التي أصبحت تطغى على التصريحات الأمريكية، بما فيها تصريحات ترامب الذي كان قال لموقع أكسيوس إن إدارته تتعامل بهدوء مع هذا الملف في المرحلة الراهنة، وبأن واشنطن تراهن على تأثير العقوبات والحصار البحري المفروض على إيران. ورغم هذا التركيز على الضغوط الاقتصادية، يحرص ترامب دائما على عدم إسقاط الخيار العسكري من المعادلة بشكل كامل، فهو يؤكد بأن الولايات المتحدة قادرة على التصعيد إذا اقتضت الضرورة، ويكرر أيضا أن البحرية الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز بعد إزالة الألغام منه، بالتوازي أيضا مع تمسك واشنطن برفض أي اتفاق محتمل يمنح إيران حق التحكم بالمضيق أو فرض نوع من الرسوم على الملاحة. في الوقت نفسه ترامب رفض الحديث عن تعويضات لإيران بعد التصريحات الإيرانية في هذا السياق، ووجه فريقه بالمقابل للمطالبة بتعويضات من إيران عن الخسائر التي يقول إنها تسببت بها للولايات المتحدة ولضحايا النظام في إيران في عدد من بلدان المنطقة. في المقابل أكد ترامب في مقابلته الإذاعية مع ريل أمريكا فويس بأن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، وهو أيضا ما ذكرته الـ NBC نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس ترامب ما يزال يفضل منح المسار التفاوضي فرصة بالرغم من حالة الجمود القائمة، لكنه في المقابل اتهم المفاوضين الإيرانيين بالمكر، واعتبر أنهم يوافقون على تفاهمات خلال المحادثات الخاصة ثم يتراجعون عن ذلك في التصريحات العلنية. ليلى.
1: نعم، أشكرك محمد على هذه التفاصيل. طبعا لابد من الوقوف عند هذا الإعلان لوكالة مهر عن وصول محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران للمشاورة مع الجانب الإيراني. نور الدين دغير، هل هناك تفاصيل بشأن هذه الزيارة، طبيعتها وما المؤمل منها؟
3: ليلى، بكل تأكيد حينما يأتي وزير الداخلية الباكستاني العاصمة الإيرانية طهران بعد انقطاع نوعا ما للمفاوضات بين طهران وواشنطن، هذا دليل على أن هناك محاولة لإعادة المياه إلى مجاريها وإعادة الطرفين إلى سكة المفاوضات، خاصة في ظل الخلاف القائم ما بين طهران وواشنطن في هذه الأثناء على خلفية التوتر الأخير. ويبدو أن وجهات النظر بين طهران وواشنطن حتى هذه اللحظة تبدو نوعا ما كبيرة جدا. هناك موضوع مضيق هرمز يبدو أنه وصل نوعا ما إلى خواتيم، رغم أن الخلاف لا يزال قائما في نقطة قد تبدو بسيطة جدا لكن مهمة وحساسة وتحتاج إلى قرار من أحد الطرفين، سواء من طهران أو من سلطنة عمان، من أجل الإعلان نهائيا على الاتفاق. بدون هذه النقطة يبدو أن الحديث عن الاتفاق قد يبدو صعبا. الأمن الأمور ميسرة، تم حل كثير من القضايا الخلافية بين طهران وسلطنة عمان، تم وضع المسار الرئيسي، هذا أساسي ومهم، لكن نقطة محددة يبدو أنها تثير الكثير من الخلاف بين الطرفين. والآن هناك مفاوضات جارية بالمعنى الحقيقي للكلم بين طهران وسلطنة عمان لتجاوز هذه النقطة، وبالتالي الوصول إلى نقطة الختام في قضية مضيق هرمز. هذه النقطة الختامية والإعلان عن توافق بين طهران وسلطنة عمان سيكون المدخل الأساسي للحديث عن المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن حتى الآن المفاوضات مع طهران والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها ليست في السكة الصحيحة كما ينظر إليها الكثيرون، بل هناك خلاف جوهري ما بين الطرفين. الرؤية الإيرانية قائمة على أن أي عودة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنبني على قضية العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم وما يصطلح عليه بمذكرة إسلامباد، بالإضافة إلى مخرجات اجتماع سويسرا التي تعطي تفاصيل وكيفية تفعيل مذكرة التفاهم. هذه هي الرؤية الإيرانية وهذا هو الإصرار الإيراني. لذلك الجانب الإيراني حينما يتحدث عن الإعلان عن اتفاق مضيق هرمز يلزمه بمجموعة من الإجراءات التي يطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية، والوسطاء يعملون على هذا الخط، خاصة الآن حينما نتحدث عن وصول الوسيط الباكستاني، هناك كذلك الوسيط القطري، كل هؤلاء الوسطاء يعملون حاليا على حل هذه النقطة. طهران تطالب بشكل واضح أنه بعد الإعلان عن فتح مضيق هرمز أو الاتفاق أو الوصول إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز يجب أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأساسية الأولى رفع الحصار البحري، النقطة الثانية رفع العقوبات النفطية، والنقطة الثالثة كذلك هي مسألة الأموال المجمدة وهي نقطة أساسية ومهمة. تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذه النقاط ليلى يعني عودة إلى مذكرة التفاهم. يبدو أن الجانب الأمريكي، وهذا ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ليست لديه أي رغبة حاليا للعودة إلى مذكرة التفاهم. ربما قد يتفاعل مع مسألة رفع الحصار، لكن النقاط الأخرى ربما قد يؤجلها لمفاوضات رئيسية. يبدو أن الجانب الأمريكي يريد الدخول إلى مفاوضات أساسية ورئيسية مع طهران فيما يخص برنامجها النووي بشكل مباشر، لكن يبدو أن الجانب الإيراني يريد ترتيب الأمور وفق مذكرة التفاهم، تنفيذ جميع بنود نقاط مذكرة التفاهم 14، وبعد ذلك يتم الدخول إلى مرحلة الاتفاق أو المفاوضات النووية. إذن يبدو أن الخلاف قد تبدو على الظاهر بسيطة جدا لكنها قد تكون جوهرية وتؤخر الإعلان عن أي اتفاق ما بين جميع الأطراف.
1: وهذا ما يجعلنا أيضا نسأل أكثر عن اللهجة واللغة التي استعملها الدكتور ماجد الأنصاري قبل قليل في مؤتمره الصحفي. أشكرك نور الدين دغير، ونتابع محاولة الفهم هذا مع ضيوفنا من الكويت الدكتور محمد الدوسري، الكاتب والمحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي. وهنا في الاستوديو أرحب بدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، وكذلك الدكتور محجوب بزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا بالجميع. أبدأ معك دكتور عبد الله العتيبي، يعني سمعنا قبل قليل من الدكتور ماجد الأنصاري الحديث عن لحظة مفصلية، هل هناك مؤشر إيجابي فعلي يجعلنا يعني نشعر بأن هناك فعلا تغيير حقيقي، أم هي لغة دبلوماسية معتادة اعتدنا عليها في الواقع لشراء الوقت لا أكثر؟
4: لا أعتقد هالمرة ليلى الموضوع مختلف، لأن حديث الدكتور ماجد كان مبني على ردود فعل إيجابية أقل، بالتالي هو تواصل الجانب القطري مع الجانب العماني، بالتالي وممكن يكون تواصل أيضا مع الجانب الإيراني، بالتالي مبني هذه الإيجابية القطرية اليوم مبنية على ردود فعل إيجابية، بالتالي هناك كما يقال ردود أفعال فيدباك أو تغذية راجعة جاءت من الأطراف، هذا أمر واحد. أيضا مهم جدا في هذه الفترة أن تحافظ على الزخم الإيجابي في المفاوضات، بمعنى أنه يجب على كل جانب وعلى الوسطى بالأخص المحافظة على الزخم الإيجابي الموجود حاليا، محاولة الحفاظ على أن لا يكون هناك أي تهور من أي طرف من الأطراف، نظرا لأن العملية يعني الزمن او الجدول الزمني لها طال بشكل كبير. يعني كان الحديث عن الاسبوع الماضي، نتحدث ثم تحدثنا عن نهايه الاسبوع، الان ندخل في اسبوع جديد.

0: لم يحدث شيء. بالتالي الحفاظ على هذا الزخم مهم جدا، تجنب، لأن هناك ما زال الحديث عن العامل الإسرائيلي ومحاولة تخريب المشهد، قد يقوم بأي ضربة لتخريب المشهد. أيضا الرئيس الأمريكي قد يصل لمرحلة يجد أنه يجب عليه التحرك في هذا الجانب. بالتالي هذا أعتقد أمر مهم. العودة للموضوع المفصلي، أعتقد أن الاتفاق فنيا انتهى، واضح بأن الخطوط انتهت، واضح بأن الملاحة ومراقبة الملاحة بين الجانب العماني والإيراني واضح أن انتهت. المفصلي هو كيف ننقل هذا الاتفاق من طبيعته الملاحية لأن يكون تطبيقا على الواقع، والتطبيق على الواقع مرتبط لدى الجانب الإيراني بالعديد من الشروط. وبالتالي نجد وزير الداخلية الباكستاني
1: نعم بزيارة. وهذا ما أردت أن أسأل عنه الدكتور محمد الدوسري تحديدا، يعني هناك زيارة وزير الداخلية الباكستاني الآن التي تجري تزامنا مع هذه المؤشرات الإيجابية التي نسمعها من أطراف عديدة، ولكن في الوقت نفسه هناك تعيينات إيرانية توصف بأنها لأطراف متشددة قد تلقي بظلالها على أي اتفاق يمكن التوصل عليه وتخفف من هذه الإيجابية التي يمكن أن تتحدث بها طهران اليوم. ما رأيك؟
2: نعم، يتفق أغلب المتابعين للشأن الإيراني أن التعيينات الأخيرة من قبل المرشد الأعلى الجمهورية الإيرانية هي تعيينات رجال معنيين بالحرب وإدارة الدولة في ظروف أو في مناخ تتعرض له الجمهورية الإيرانية فيه إلى حرب من قبل جهة معادية. بلا شك أن الجوانب الدبلوماسي والوسطاء يعني يعملون بشكل حثيث على إحداث أي اختراق نظرا للجمود المستمر لفترة طويلة ويترتب عليه أضرار كبيرة سواء الدول الخليجية أو أيضا من يتعامل مع ما يصدر من الدول الخليجية إلى العالم. الأكيد أن طالما أن مضيق هرمز مغلق فنحن نعيش في أزمة، وهي أزمة تتراكم وينتج عنها الكثير من أخطاء في الحسابات، وهو ما يتخوف منه الجانبين أو ما يتخوف منه بالأحرى الوسطاء في أن يحدث نتيجة ذلك أي احتكاك فيما بين الجانبين ناتج عن استمرار هذه الأزمة وتراكمها. الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز هو الورقة التي يتمسك بها الجانب الإيراني والذي يسعى من خلالها إلى إثبات سيادته على مضيق هرمز، وهو لن يتنازل عن هذا الأمر إلا في حال تحقيق الكثير من النقاط في المرمى الأمريكي. هل ستقبل الولايات المتحدة ذلك؟ هذا ما يراهن عليه الجانب الإيراني، خاصة بأنه يترقب الوقت ومضي هذا الوقت الذي يعتبر عنصر ضاغط على الإدارة الأمريكية التي تنتظر انتخابات تجديدية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكل ذلك مرتبط في الاستمرار بالوقت.
1: نعم، وهو عنصر ضاغط كما أشرت دكتور على الإدارة الأمريكية طبعا بسبب الاستحقاقات السياسية والانتخابات النصفية، ولكن أيضا عنصر ضاغط على إيران، يعني بدليل أن الرئيس ترامب لا يفتأ يذكرنا بأن التضخم الإيراني وصل إلى 300%، وأن هناك رواتب لا تدفع، وأن هناك انعدام قيمة للعملة الإيرانية، وفي نفس الوقت يعلن عن هذه الاستراتيجية. أنا كان لافت بالنسبة إلي أن يعلن عن هذه النقاط الثلاث وأن يجمع بين ضربات عسكرية وضغط اقتصادي، والذي في يعني في آن واحد يتناقض مع مفهوم التفاوض بشكل عام وإعطاء الطرف الثاني فرصة للخروج.
3: لا شك ليلى، توقيت إعلان الرئيس الأمريكي عن هذه الاستراتيجية الثلاثية يتناقض تماما مع المسار الذي ذهب إليه هو الحرب. ربما هذا المسار كان سيكون مقبولا لو اعتمده بعد الضغوط القصوى التي فرضها على الولايات المتحدة منذ عام 2018، وهذه استراتيجية كانت معناها ضغوط اقتصادية كبيرة وبالتالي انهيارات، وبالتالي لا حاجة للعمل العسكري بهذه التكلفة التي يدفعها العالم الآن. هذه استراتيجية تعبر عن مزيد من الإحباط داخل إدارة ترامب والبحث عن حلول مؤقتة لتعريف أي نصر مؤقت أو إنجاز مؤقت. لكن أنا ما أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يبحث عن مخرج على الأقل مؤقت الآن حتى يستفيق ويعيد إمساك بزمام المبادرة في كل الحرب. الحرب فلتت من يديه، لا يستطيع أن يعبر، لا يستطيع أن يعرف النصر، لا يستطيع أن يعرف الإنجاز. هنالك تزايد، فجوة كبيرة هو بين الرأي العام المؤيد للحرب، تزايد كبير لفكرة الحرب، إسرائيل لا تستطيع أن تنقذه من هذه الحرب. إيران أبدت نوعا من التصلب الذي عقد عليه

0: المشهد بشكل كامل. لذلك أنا باعتقادي الآن ما يجري عمليا هو محاولة الاستغاثة بالمسار العماني الإيراني حتى يفتح المنطقة لمدة 60 يوما. هذا الشيء يشكل لترامب نوعا من الريليف كما أو الاستراحة المؤقتة. هو قالها بالحرف قبل يومين، قال بأنه إذا فتح المضيق سأرفع الحصار البحري وسيذهب بالنفط. معنى ذلك أنه نقطتين من اللتين تصر عليهم إيران سيستجاب لهما. تبقى القضية المتعلقة بالثلاثة مليار أو ستة مليار، وهذه الأموال فعلا 3 مليار على الأقل أنا أعرف أنها فعلا أعطيت الأوامر بصرفها، لكن وزارة الخزانة الأمريكية أوقفتها. وهنا دعيني ليلى أذكر لماذا يفعل رئيس ترامب كل هذه المضايقات. ترامب يريد أن يعظم المضايقات على النظام الإيراني، يريد أن يجعله في أزمة تتراكم وليس إنقاذ لهذه الأزمة. لذلك هو كلما اعتقد بأن أي حل يمكن أن ينقذ النظام يرفع عنه مزيدا بعض الضغوط يصر العودة لهذه الضغوط، لأنه بعبارة أخرى يعرف النصر على إيران الآن بمزيد من الضغوط الاقتصادية، خاصة وأنه أكيد يقال له من المستشاري أن الضغوط الاقتصادية تعطي أكلها كثيرة في إيران.
1: إذا سمحت لي فقط أسألك سؤال سريع قبل أن أنتقل إلى ضيوفي، الحديث يعني نشر الاستراتيجية هذه المتألفة من ثلاث نقاط بهذه الطريقة الآن ماذا تخدم؟
0: تخدم الداخل. هو منذ حوالي 72 ساعة يتحدث عن الهدوء، يتحدث عن الصبر، يتحدث عن ضبط المشهد. هذه جزء من هذا المشهد الذي يريد أن يقدمه للداخل الأمريكي، أن المشهد تحت سيطرته، هو لديه استراتيجية الآن أكثر وضوحا، الخيار العسكري جزء منها وليس كل شيء، وبالتالي هو يريد أن يرسل رسائل للداخل مع قرب الانتخابات النصفية وتهدئة على أقل بعض المتشككين في الذهاب إلى الحرب، أنه يمكن أن تذهبوا إلى تأييد فكرة أنه الحرب ليست خيارنا الأول في هذه المرحلة.
1: نعم، هو يهدئ ربما الداخل الأمريكي دكتور عبد الله، ولكن في نفس الوقت يرسل برسالة أخرى إلى إيران. برأيك أنت ما الذي يجعل إيران الآن تلجأ إلى هذه التعيينات بهذه الطريقة، والآن هي تستقبل وزير الداخلية الباكستاني وتؤخر، لأن عمليا هي من يبدو وكأنه يملك القرار فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاق؟
2: لا، هذا أمر مهم. يعني في النهاية موضوع التعيينات هو يعني نحن ما زلنا في الساعات الأولى، لا هو له مسارين، إما أنه يكون تعيينات متشددين هي للحصول على غطاء في حالة تقديم تنازلات بالنسبة للنظام في إيران للولايات المتحدة في المفاوضات، سيكون هذا الغطاء داخليا، لأن في النهاية المتشددين بين أقرانهم هم متشددين، بالتالي لديهم الصيت والشعبية بأنهم لن يتنازلوا ولن يتهاونوا في أي حقوق للشعب الإيراني. في نفس الوقت الشعب لن يتحدث بشكل كبير لأنهم متشددين ولديهم هذه الصبغة، لكن قد يكون أيضا على الطرف الآخر يكونوا فعلا متشددين ومتزمتين في اتخاذ القرار، فنجد الجانب الإيراني أكثر عنفا وتزمتا وتعنتا في المفاوضات في الأيام القادمة. بالتالي هو يمكن قراءته حسب على الموقفين يعتمد على الأيام القادمة، لكني أميل للوجهة النظر الأولى، أعتقد بأننا سنشهد تنازلات أكثر إيرانية في الأيام القادمة، نظرا إذا ربطناها مع تصريحات الرئيس الإيراني الذي تحدث عن مشكلة الاقتصاد، مشكلة تأثيرات الحصار الأمريكي. أعتقد أن الجانب الإيراني داخليا يغلي، ونحن نقترب الآن من فصل الخريف ثم بعد ذلك الشتاء، بالتالي هل يمكن للجانب الإيراني الاستمرار في هذه الحالة؟ سيكون أمرا صعبا ومهما. لكن المشكلة هي تعنته في هرمز، هو ما زال يعتقد بأن هرمز هو الحل الأوحد ويحاول أن يكون بشكل أحادي، بالتالي أعتقد المخرج المهم هنا إذا تم وصل إلى آلية بأن يكون تشكيل آلية عمانية إيرانية لإدارة المضيق، تكون دول المنطقة منخرطة من الجانب العماني معها، بمعنى أن لا تدخل دول المنطقة في الصورة حاليا حتى يعطي فرصة للجانب الإيراني أن يسوق هذا بأنه انتصار له وأنه فعلا كان كما قال موضوعا إيرانيا عمانيا خالصا. بعد ذلك ممكن تجزئة الملفات. في النهاية ليلى لا يمكن لأي اتفاق أن يمضي بدون أن يكون للطرفين شيء مستمسك أو شيء ملموس بالنسبة لهم إيجابي. إذا فتح المضيق إيران تحتاج شيء ملموس تعود به بأنها قامت بشيء أو حصلت على شيء. بالتالي مهم جدا الحديث عن الأموال المجمدة، يتحدث عنها الدكتور محجوب، مهم جدا أن يكون هناك بعض الملفات يتم تحريكها في نفس الوقت. بالتالي الوسطاء يعملون مسارين، مسار عماني إيراني لكنه مسار إيراني أمريكي، بالتالي إذا التوازي في هذا المسارين سيساعد على التقدم قليلا للأمام، بالتالي انخراط أكثر بالفرق الفنية والتقنية والوصول في النهاية إلى ملفات الحساسة والكبيرة.
1: طيب دكتور محمد الدوسري، الكل يعني من مصلحته أن يفتح المضيق بأسرع وقت ممكن، وهذا عبر عنه أكثر من طرف. هل هناك شعور بالراحة؟ يعني ما كان يقلق دول الخليج في السابق، الآن ربما هناك شعور بأن الأمور تسير بالطريق الذي كانت تريده من البداية، حتى لو كانت غائبة فعليا عن صياغة بنود الاتفاق في مسقط. دعني فقط أشير إلى حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض، يقول إصابة شخصين في هجوم بثلاثة صواريخ على موقعنا شمال شرقي أربيل. إذن هذه التطورات كلها تجري في وقت يعني نتوقع فيه أن يتم إعلان قريب عن التوصل إلى اتفاق. ماذا تقرأ في كل هذه المعطيات؟
3: تفضل دكتور عبد الله. في مسألة ضغط الواقع المعيشي الإيراني في الداخل على متخذ القرار الإيراني، وهي نقطة مهمة جدا، لكن قد تكون سلاح ذو حدين. الجانب الإيراني يشاهد بأن طوال الفترة الماضية كان التصعيد هو ما يقدم تنازلات من قبل الجانب الأمريكي، لذا قد يتجه إلى ذات الاتجاه ويصعد حتى يحسن من أوضاعه ومن محاولاته في فك الحصار الذي يشعر به وبالاختناق شعبيا واقتصاديا. لذا قد يكون هذا الأمر سلاح ذو حدين. أما من ناحية الدول الخليجية، لن تشعر أي دولة خليجية بارتياح إلا في اللحظة التي يعود فيها مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب الأخيرة. أما الاستمرار في المراوحة بهذا الشكل وانعدام الاستقرار والدخول في موجات من الجولات الحربية فيما بين الطرفين، فكل هذا يتركنا على قلق، كما يصف المتنبي بأننا سوف نكون على قلق حتى تنتهي هذه الأحداث بشكل يخدم المصالح الخليجية، وهي أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه بحكم القانون الدولي وقانون الملاحة البحرية وقانون الدولي للبحار وحرية الملاحة بلا أي اشتراطات وأي سيادة لأي دولة مطلة على مضيق هرمز. وهذا الأمر هو ما لن تتنازل عنه الجمهورية الإيرانية على الأقل في هذه الفترة القريبة، حتى تتضح ملامح المعركة الدبلوماسية فيما بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأعتقد أن الاستمرار
1: أكمل فكرك لك، تفضل أكمل فكرة. تعتقد
3: لذا الاستمرار. أعتقد أن الاستمرار في المراوحة في في في هذه المفاوضات بلا أي نتيجة حقيقية، الخاسر الأكبر حقيقة هو الجانب الأمريكي وأيضا الدول المطلة من ضمنها إيران في مسألة اختناق البحر الخليج.
1: لافت ما قاله الدكتور محمد قبل قليل عن أن عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ولكن هل هذا دكتور محجوب زويري تفكير رغبوي بعض الشيء، بمعنى أنه لا الجانب الإيراني يقبل بأن يعود الوضع إلى ما كان عليه ولا الجانب الأمريكي نفسه بدليل ما صرح به وزير الخزانة؟
0: في الحقيقة ليلى، نحن منذ 7 أكتوبر نحن لا شيء يعود كما كان عليه قبل، لا في فلسطين ولا في منطقة الخليج بعد 28 فبراير. أنا لا أعتقد بأن العالم لديه القدرة ولا إرادة دولية ولا الولايات المتحدة قادرة على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في 27 فبراير. لكن هل تتحقق إيران كل ما تريده؟ بالتأكيد لا. إيران لا تمتلك أن تفرض كل شروطها على المنطقة، بسبب أولا قدراتها الذاتية. المضيق يتحول إلى عبء عليها، عبء أمني أكثر منه ورقة ضغط في مرحلة معينة. المضيق قد يكون مفيد في زمن الحرب، بمعنى آخر لمنع الحرب، وقف منع استمرارها، بمعنى آخر منع التهديد. لكن إذا حصل هناك صيغة من التهدئة وتراجع خيار الحرب والعمل العسكري، المضيق سيصبح عبء على إيران، لأنه أولا كل الدول تبحث عن بدائل، كل الدول ستفكر في خيارات أخرى، الصين تفكر في خيارات أخرى التي هي من أهم مستخدمين الخليج، وبالتالي ستخسر شريكة مهمة بالنسبة إلى إيران. لذلك باعتقادي ستظهر مرونة معينة إذا شعرت بأن حالة الحرب عليها قد تراجعت من إدارة ترامب، وفي ظن ترامب في مرحلة معينة سيضطر للتراجع، خاصة مع نتائج الانتخابات النصفية. ونتذكر هذا الرئيس أمامه عامين، وبالتالي يبدو أن إيران حتى تفكر في الصبر لمدة عامين لتغيير،
4: ولكن عامين يحددهما نتيجة الانتخابات النصفية وفرق كبير بين أن يفوز الجمهوريون أو يفوز الديمقراطيون في شهر نوفمبر. أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري، وأشكر الدكتور محمد الدوسري من الكويت، وشكرا دكتور عبد الله العتيبي هنا في الاستوديو معنا. إذن

0: في أزمة مضيق هرمز لا تقاس الكلفة فقط بما يرتفع من أسعار النفط أو الشحن، بل أيضا بالوقت الذي تضيفه المخاطر إلى الطريق. دقائق تتراكم في البحر والجو وتستنزف الوقود والمخزونات وتعيد تسعير الممرات البديلة. تفاصيل كلف الدقيقة الإضافية مع نديم الملح.
1: في أوقات التوتر لا تصبح الطرق أطول فقط، بل تتحول كل دقيقة إضافية إلى كلفة. سفينة تغير مسارها، ومخزون يستنزف بانتظار الإمدادات، وممر مضطرب يعيد رسم الخريطة، وطائرة تبتعد عن مجال جوي خطر. هكذا يتحول الوقت نفسه إلى فاتورة. فعندما تغادر ناقلة نفطية ميناء ينبع السعودي إلى تايوان تفاديا لباب المندب، ستضاف نحو 39 دولارا عن كل دقيقة إضافية تستغرقها للوقود وحده، هذا لأنها سلكت مسار قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى 29 يوما أضيفت إلى هذه الرحلة. في الرحلة نفسها يرتفع متوسط الكلفة الإضافية لكل دقيقة إلى نحو 62 دولارا ونصف الدولار إذا ما أضفنا رسوم عبور قناة السويس البالغة نحو مليون دولار. وبمقياس مختلف، فقد رصدت رويترز شحنة من ينبع إلى آسيا أضاف تحويل مسارها 34 يوما وأكثر من 5 ملايين دولار إلى كلفة الشحن وحدها، أي أكثر من 100 دولار عن كل دقيقة إضافية، هذا من دون احتساب الوقود أو التأمين. كلفة كل دقيقة إضافية لا تحرق وقودا فقط، بل أيضا تؤثر على هامش الأمان النفطي العالمي. ففي أبريل على سبيل المثال كانت المخزونات العالمية من الخام والوقود تتراجع بما يعادل نحو 6000 برميل كل دقيقة. لكن هل الدقائق الإضافية هذه المكلفة تنتهي بإعادة فتح هرمز؟ الإجابة لا، لأن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق 18 شهرا، أي على أن على المخزونات أن تستعيد في المتوسط نحو 1458 برميلا كل دقيقة طوال فترة التعافي. قبل الأزمة وفي الربع الأخير من عام 2025 كان يعبر مضيق هرمز نحو 20,700,000 برميل يوميا من الخام ومشتقاته، أي 14,375 برميلا في الدقيقة الواحدة. هنا الجغرافيا تعيد تسعير الدقيقة نحو خطوط تجاوز هرمز. فالقدرة المجمعة لخطي الأنابيب السعودي والإماراتي القادرين على تجاوز مضيق هرمز تبلغ نحو 4,700,000 برميل يوميا، هذا باتجاه ينبع والفجيرة، أي ما يعادل نحو 3,264 برميلا في الدقيقة، أو قرابة ثلث ما كان يعبر هرمز من الخام والمكثفات. طبعا هذه قدرة الخطوط وليست كمية النفط التي تضخ فعليا عبرها في كل دقيقة. تلك كانت الملاحة البحرية. ماذا عن الملاحة الجوية؟ تستخدم يورو كنترول مقياس الكلفة بالدقيقة أصلا، فتمديد التحليق المخطط له مسبقا يكلف في المتوسط نحو 83 يورو للدقيقة الواحدة. أما عندما يقع التأخير أثناء التشغيل يوم الرحلة، فتقدر يورو كنترول متوسط الكلفة بنحو 212 يورو للدقيقة لمختلف مدد التأخير. إذن في أوقات التوتر قد تبدو الدقيقة وحدة صغيرة للوقت، لكنها في الاقتصاد تعني وقودا وشحنا ومخزونا وطريقا أطول. الزمن لم يعد كلفة مؤجلة، بل رقم يحسب في اللحظة نفسها.
0: الآن إلى سوريا، حيث أصدرت محكمة الجنايات أحكاما بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد السابق للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لمكتب الأمن السياسي في درعا، إلى جانب الحكم على قيادات سورية أخرى موجودة في خارج سوريا. من دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب الخلف. أهلا صهيب.

صهيب، إذا تابعت إجراءات المحاكمة التي استمرت في الواقع لمدة عام ونصف، والآن اليوم تم إعلان الحكم، ما هي الخطوة القادمة من حيث الإجراءات القانونية والتنفيذية، وكذلك كيف استقبل الحكم في الأوساط المختلفة السورية؟

0: يقدم أي طعن. محامي طبعا الموكل للدفاع عن عاطف نجيب في حال لم يقدم أي طعن فإن المحكمة ستقوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق عاطف نجيب، وهذا ما طبعا يعني أثار ارتياحا كبيرا ورضا عند ذوي الضحايا وعند الشهود الذين كانوا يحضرون في قاعة المحكمة. وحدثناهم في الحقيقة قبل أن يتلو قاضي المحكمة فخر الدين العريان الحكم، حدثناهم حول توقعاتهم، قالوا بأنهم يعني متخوفون من أن لا تقوم المحكمة بإصدار حكم الإعدام، وهم يرون أن حكم الإعدام هو ما يستحقه عاطف نجيب، وبالفعل الحكم كان الإعدام. وبحسب التهم التي أثبتت بحق عاطف نجيب بحسب ما تلاها القاضي فخر الدين العريان هي تعذيب قاصرين وقتلهم، وكذلك أيضا منع الجرحى من الوصول إلى المستشفيات بعد توقيف سيارات الإسعاف التي كانت تنقلهم، وكذلك استدعاء التعزيزات الأمنية من دمشق التي نقلت القوى الأمنية في عهد نظام الأسد عبر مروحيات، وعندما هبطوا في درعا بدأوا بإطلاق النار بشكل مباشر على المحتجين، وكذلك المسؤولية عن يعني مجزرة الأمن السياسي، وهي ما وصفت بخطة المصيدة التي اتبعتها القوات الأمنية في ذلك اليوم، عندما يعني جاء المحتجون من أرياف درعا نصرة للمدينة بعد أن تعرضت لانتهاكات من قبل الأمن السوري في ذلك الوقت، وعندما دخلوا إلى داخل المدينة حيث سمحت لهم القوى الأمنية بالدخول إلى ساحات درعا الرئيسية، وبعد ذلك بدأت قوات الأمنية بإطلاق النار عليهم. كل هذه التهم أثبتت بحسب قاضي المحكمة بشهادات الشهود ضد عاطف نجيب، وبأن عاطف نجيب وبحسب قاضي المحكمة رفض الاعتذار لذوي الضحايا ورفض إظهار أي نوع من الندم، وعندما واجه شهادات الشهود قال بأن هذا الكلام هو كلام إنترنت وكلام شارع ولا صحة له، يعني أصر على موقفه. لذلك فإن المحكمة يعني اتخذت الحكم الأقصى وهو الحكم الأقصى وهو حكم الإعدام.
1: إذن يعني هذا ما يمكن وصف ردود الفعل في داخل المحكمة وطبعا في خارجها بالنسبة لموضوع إعلان الحكم وما يعنيه بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا. أيضا إذا أمكنك أن تعرج أيضا على إذا كانت هناك ردود فعل وصلتكم من درعا نفسها التي كانت مسرح هذه الأحداث وكانت الشرارة التي أدت لانطلاق الثورة من خلال الطريقة التي تم التعامل فيها مع أطفال كانوا يعذبون بطريقة قاسية للغاية ويسلمون جثثا هامدة لأهاليهم. ما هي الأخبار التي تصلكم من درعا صهيب؟
0: نعم، بحسب شهود يعني الشهود الذين كانوا هنا في المحكمة والذين التقيناهم قبل إصدار الحكم وبعده، والذين خرجوا ليزفوا البشرى لذوي الضحايا الذين نقلوا من درعا عبر حافلات إلى يعني بوابات القصر العدلي هنا في العاصمة السورية دمشق، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر يعني لحظة وصول الحكم إليهم، وعندما وصل الحكم إلى أسماعهم يعني استقبلوه بالفرح وبالاحتفالات وبالزغاريد. في الحقيقة كنا نستمع إلى الزغاريد ونحن في قاعة المحكمة بعد أن تلا القاضي الحكم بحق عاطف نجيب. وهؤلاء الشهود تحدثوا لنا أيضا عن نيتهم تنظيم فعاليات احتفالية في مدينة درعا نفسها وفي ساحة المسجد العمري، ذلك المسجد الذي يحمل رمزية عالية في تلك المدينة والذي صار مأوى للمحتجين ومستشفى ميداني، لأنهم يعني لم يعد باستطاعتهم نقل المصابين جراء إطلاق النار عليهم من القوات الأمنية في ذلك الوقت إلى المستشفيات، لأن العناصر الأمنية كانوا يلاحقونهم ويقتلونهم في داخل المستشفيات. لذلك الحقيقة يعني الحدث اليوم كان كبيرا، كان مهما جدا، كان يعني غاليا بالنسبة لذوي الضحايا الذين انتظروا هذا الحكم لسنوات طويلة. نعم.

0: بحسب حقيقة يعني ردود الفعل الرسمية السورية، نعم. وبحسب يعني وزارة الداخلية، وزير الداخلية كان قد قال بأن يعني هذا الحكم يمثل ترسيخا للقانون وتأكيدا على مبدأ المحاسبة، وأن جميع من آذى الشعب السوري سوف يتم ملاحقته واعتقاله ومن ثم محاسبته.
1: أشكرك صهيب الخلف على هذه التفاصيل. إذا نذكر بأن هناك مهلة 30 يوما أمام فرق الدفاع للطعن في هذا الحكم، ولكن في النهاية الاستئناف كما أعلن القاضي مرفوض ولا يمكن أن يتم بالنسبة لهذا الحكم. وينضم إلينا من حلب الكاتب والباحث السياسي عباس شريفة. أهلا وسهلا بك أستاذ عباس. على ضوء هذه المعطيات، ما قراءتك أيضا لهذا الحكم؟ ما الذي يعنيه بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة؟
2: نعم، بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن هذا الحكم الآن يمثل إصرار من الدولة السورية ومن الشعب السوري على إتمام مسار العدالة الانتقالية بمحاسبة المجرمين وكشف الحقائق ويعني إنصاف ذوي الضحايا الذين عانوا من ولادة هذا النظام. اليوم هذا الحكم هو ترسيخ لدولة القانون في سوريا الجديدة. لا يوجد مجال لا للانتقام ولا للأحكام العشوائية ولا للقتل العشوائي. كل المجرمين سيحاسبون ضمن مسار قانوني وضمن المحاكم السورية بمحاكم علنية، بإتاحة لهم فرصة الشهود وتوكيل المحامين بشكل علني وبشكل واضح وشفاف. وبالتالي الدولة السورية ترسخ سيادة القانون بهذه الحالة. هذا الحكم أيضا يمثل حالة من القطيعة بين سوريا الماضية التي كانت يعني لا تعرف شيء عن القانون، الذي كان النظام يقتل الناس بالسلاح الكيماوي والقنابل البراميل المتفجرة، وبين هذه المرحلة التي ينصف فيها الضحايا. أعتقد أنه ما حدث اليوم هو مهم جدا على المستوى المعنوي في إنصاف ذوي الضحايا الذين عبروا عن فرحتهم في كل أنحاء الدولة السورية. اليوم تفرح درعا التي عانت من ظلم وبطش عاطف نجيب، الذي يعني تسبب بحالة من الاحتقان بداية الثورة السورية من خلال إساءته للشعب السوري ومن خلال تقليع الأظافر والقتل العمد لأطفال في دون سن الرشد. أعتقد أن اليوم هذا الحكم يمثل حالة من التماسك الوطني في سوريا، إذا أردنا، وهو كله جزء من عملية صناعة الاستقرار. يعني الدولة السورية تريد أن يكون هذا المسار مسارا يضمن استقرار سوريا. لا مجال للانتقام، الضحايا سينصفون، الشهداء سيؤخذ حقهم من قاتليهم، وبالتالي لا مجال لأي عملية فوضى خارج إطار القانون.
1: طيب، ليست سوريا فقط التي كانت معنية بمتابعة إجراءات هذه المحاكمة، وإنما هناك جهات دولية عديدة وحقوقية كانت حاضرة من خلال هذه الجلسات، خصوصا غير المغلق منها. لا ننسى أن منذ أيار مايو كانت هناك جلسات مغلقة، ولكن في النهاية الحكم الصادر اليوم هو حكم صادر عن محكمة جنايات عادية وليس محكمة متخصصة بجرائم الحرب أو العدالة الانتقالية. برأيك هل سيكون لهذا تأثير بأي شكل من الأشكال؟
2: نعم، أنت تعرفين أن النظام السوري لم يوقع على القانون حقوق الإنسان، وأيضا لم يشرع قانون لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يوجد لا محكمة ولا جريمة بلا نص، وبالتالي يجب العودة إلى القانون السوري واعتبار. لذلك لم يكن هناك من مجال إلا محاكمة هؤلاء بمحكمة جنايات، باعتبار أن ما ارتكبوه بحق الشعب السوري هو جنايات متعدية على الأرواح وعلى الأموال وعلى أمن المواطنين السوريين. وبالتالي الحكم قانوني 100% باعتبار أنه ينطلق من روح القانون السوري ويطبق القانون الجنايات السورية على هؤلاء المجرمين، حتى لو كانوا في أعلى مناصب الدولة السورية في الزمن الماضي، وهم رأس النظام بشار الأسد وماهر الأسد. وبالتالي لا أعتقد أن هناك أي مآخذ قانونية، خصوصا أن النظام كان يعني يدير أو يعني يقنن التشريعات بطريقة يحمي فيها نفسه من المساءلة والمحاسبة.
1: أشكرك أستاذ عباس شريفة الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من حلب. الآن إلى لبنان. التي أفادت فيها وزارة الصحة بإصابة شخصين بجروح بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوبي البلاد. معنا من الحنية في جنوب لبنان مراسلتنا كارمن جوخدار. كارمن أهلا بك، ونحاول أن نعرف تفاصيل أكثر بشأن هذه المسيرة التي استهدفت السيارة وأصابت الشخصين، هل من معلومات أكثر؟
3: ليلى، ما نعرفه من وزارة الصحة اللبنانية أن هناك مسيرة استهدفت المنطقة في النبطي في أطراف مدينة النبطي، ما أدى إلى جرح شخصين، ثم حصل استهداف لسيارة تابعة للإسعاف ونشرت صور لهذه السيارة. ولكن منطقة النبطي التي تستهدف بشكل متكرر أكان من قبل المدفعية أو حتى بالغارات، حين نتحدث عن علي الطاهر أو النبطي الفوقة، فهي ليست الوحيدة. هذه بلدة المنصور، سننتقل بعدسة الزميل عصام مواسي لنرصدها. هذه البلدة كانت قد أخليت بشكل كامل بطلب من قوات الاحتلال الإسرائيلي، هددت بقصفها وترجمت هذا التهديد قصفا بالغارات. ليلة أمس حدثت غارتان من مقاتلات حربية إسرائيلية على بلدة المنصور، سبقها تفجيرات لهذه البلدة، كما كانت مرابض المدفعية والدبابات تلقي بقذائفها باتجاه بلدة المنصور. إذا ما اتجهنا نحو البحر ليلى، يمكننا أن نشاهد آثار التفجيرات الهائلة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة المرتفعة نسبيا، وهي تتواجد فيها بالمناسبة هذه بلدة محتلة على عكس المنصور التي تتوغل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ فيها تفجيرات. هذا المحور من النقورة البياضة وصولا إلى المنصور، وبطبيعة الحال عبورا ببلدة مجد الزون التي بدورها تشهد تفجيرات متكررة، والتي على أثر ما قالته ورواية قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك عبوة ناسفة انفجرت بقوة إسرائيلية فيها أدت إلى مقتل ضابط وجندي بالإضافة إلى جرح آخرين، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق إعلانهم إلى تهديد بلدة المنصور المتاخمة لها. اليوم هذا المشهد المعقد مرتبط بجزئيتين، الجزئية الأولى المساعي السياسية، تحدث عنها قبل قليل رئيس الجمهورية وقال إن لبنان لن يقبل بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن تكون هناك حبة تراب محتلة، والمسار التفاوضي الذي تعثر في المرة الماضية حتى بدأ الحديث عن إمكانية تعطيله في المرحلة المقبلة إزاء تعنت إسرائيل.
1: أشكرك كارمن جوخدار على هذه التفاصيل. إذن من الحنية في جنوب لبنان، والآن إلى الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال منازل ومنشآت في بلدة تل في نابلس وقريتي عنزة في جنين وزويدين في الخليل. ومعنا الآن من المغير في رام الله مراسلتنا ثروة شقرة. إذن منذ صباح ونحن نتحدث معك ثروة بشأن هذه الاقتحامات بالنسبة للمغير تحديدا، وما تعنيه بالنسبة للمشهد الاستيطاني بشكل عام. ضعينا في صورة المستجدات لو سمحتي.
4: بالفعل هذه القرية كما باقي القرى الفلسطينية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين سيطروا على آلاف الدنومات من أراضي المواطنين الفلسطينيين. منذ الصباح حاول المزارعون الفلسطينيون الوصول إلى أراضيهم رغم حصولهم على تنسيق بالدخول، ولكن قوات الاحتلال بداية حددت أعدادا قليلة للمزارعين وبعدد قليل من الجرارات الزراعية لحراسة الأرض، ولكن حتى هذا لم يتم بسبب اعتداء المستوطنين عشرات على المواطنين الفلسطينيين، سواء كان ذلك بالضرب أو بالرش بغاز الفلفل. وبعد ذلك باشرت قوات الاحتلال بالاعتداء على المزارعين الفلسطينيين وأهالي هذه القرية، ما أدى إلى إحراق عدد من أو مساحات من الأراضي وعدد من المنشآت. تم إخماد النيران من قبل طواقم الدفاع المدني بفعل إطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز ليلى، بالإضافة إلى إصابات في صفوف النسوة والأطفال من بينهم طفل رضيع أصيب بالاختناق وفق ما أكدت لنا مصادر مصادر طبية من هذه القرية. الآن يشوب الهدوء الحذر هذه القرية خشية اقتحام جديد، وهذا أمر معتاد في هذه القرية، أو حتى اعتداءات من المستوطنين الذين بنوا على أراضي قرية المغير 11 بؤرة استيطانية تعد منطلق للهجمات اليومية على المواطنين الفلسطينيين. المشهد حقيقة متصاعد في الضفة الغربية كما ذكرت، من حيث عمليات الهدم تركزت هذا اليوم في بلدة تل قضاء مدينة نابلس، حيث هدمت أو فجرت بالأحرى قوات الاحتلال منزل الشيخ الشهيد فاروق رمضان، والذي تتهمه بأنه هو من أطلق النار على إسرائيليين في القرية أثناء هجوم للمستوطنين قبل عدة أيام. وأيضا قامت قوات الاحتلال، ونتحدث عن شمال الضفة الغربية، بهدم عديد من المنشآت التجارية في قرية عنزة جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى هدم منزل مأهول بالمواطنين الفلسطينيين في قرية إزويدين في بادية يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية. وبالتالي نتحدث عن ذات المشاهد التي يعيشها الفلسطيني: اعتداءات مستوطنين، هدم للمنازل والمنشآت التجارية، وأيضا اقتحامات لا تتوقف. ولكن هناك كان اعتداء على التجمعات البدوية في بلدة الطيبة بقضاء مدينة رام الله، هذه المنطقة تحديدا وهذه التجمعات البدوية فيها تتعرض إلى هجمات يومية. كان هذا اليوم الهجوم على تجمع نايف الكعابنة وتجمع عرب الكعابنة وتجمع أبو فزاع، ثلاث تجمعات بدوية هاجمها مستوطنون في أحد التجمعات ليلة، قاموا بقطع خطوط المياه والكهرباء، بالإضافة إلى اعتداء على النساء وهم الذين كانوا متواجدين، ولم يتواجد هناك متضامنين أجانب لمساعدتهم في صد هذا الهجوم، بالإضافة إلى إدخال الأبقار والأغنام داخل هذه التجمعات التي تعرضت إلى هجمات متصاعدة وفق منظمة البيدر الحقوقية التي تعنى بشؤون البدو في الضفة الغربية.
1: وهذا ما يدخل في إطار ما كان أعلنه سموتريش عن ثورة استيطانية تمتد للنقب والجليل. شكرا جزيلا لك ثروة شقرة على هذه التفاصيل من المغير. ونختم هذه الساعة الإخبارية من ليبيا، التي أعلنت هيئة السلام الوطنية فيها استمرار التعامل مع حريق في خزان مصفات الزاوية جراء استهدافه بهجوم مجهول، في حين لوحت مؤسسة النفط بإمكانية إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في المصفى. من مدينة الزاوية في ليبيا ينضم الآن إلينا من جديد أحمد خليفة. أحمد، لا أدري إذا كانت النيران ما زالت تندلع خلفك، خصوصا أننا نتحدث عن شركة البريغا وليس مصفات الزاوية تحديدا التي اندلعت فيها النيران. هل كانت هناك جهود الاحتواء؟ هل نجحت في احتواء هذا الحريق؟
5: بداية، هو الموقع الذي أنا موجود فيه هو بالكامل لمصفاة الزاوية ليلى، لكن الشق تحديدا الذي تم استهدافه بالطائرات المسيرة هو مستودعات شركة البريغا النفطية. تفصل بين شركة البريغا ومصفات النفط مصفات الزاوية فقط طريق داخل المصفاة نفسها. النيران ما زالت مشتعلة كما ترين في الصورة خلفي، يبدو أن هناك محاولة الإطفاء ما زالت مستمرة من جانب، محاولات تبريد الخزانات التي بجانب الخزان الذي تشتعل فيه النيران مستمرة. أيضا حركة الرياح اليوم ساعدت كما ذكرت لنا هنا إدارة المستودع والفنيون، ساعدت على تصاعد ألسنة اللهب وأيضا الدخان إلى أعلى وعدم تمددها أفقيا صوب المستودعات الأخرى وسط استمرار محاولات إطفاء النيران. لكن أيضا الإدارة أكدت لنا أن قامت في وقت سابق بسحب كميات كبيرة من البنزين هنا في مستودعات البريغا بمصفات الزاوية للنفط ونقلها أو توزيعها على المحطات تجنبا لحدوث أزمة في إمدادات البنزين بالنسبة للقاطنين وسكان المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس بشكل عام. أما بقية الأعمال في مصفات الزاوية النفطية، سواء الأعمال الإدارية أو الأعمال الفنية، تسير بوتيرة طبيعية جدا، في حالة هادئة جدا. المصنع مصنع مصفات الزاوية هنا يقابلني تماما، أراه من موقعي هذا، الأمور فيه طبيعية جدا. فقط ما زالت النيران مشتعلة، والأطقم الفنية هنا تقول لنا إن النيران ستبقى مشتعلة إلى أن تنفذ البنزين بالكامل، لكن وتيرة اشتعال النيران الآن أقل من ليلة البارحة ومساء أمس بشكل كبير جدا،
1: ولن يؤثر على عمل المصفاة بشكل عام كما ذكرت سابقا أحمد. ونذكر أن شركة البريغا وما نشاهده الآن من حرائق هو يعني مختص بهذه الشركة تحديدا، بعيدا إذن عن المصفاة الرئيسية التي لم تصب بأي أذى. المسيرات هي التي ضربت هذه المصفاة وهذه المنشأة، ولكن سبقتها هجمات واشتباكات مسلحة. هل كيف يمكن وصف المشهد الآن؟ هل هناك خوف من تصاعدها مجددا؟
5: بطبيعة الحال هناك تخوفات ليلى تحدثت أو ذكرتها لنا إدارة مستودعات البريغا هنا في مصفات النفط، تخوفات من تجدد الهجمات بالدرونز على مستودعات النفط هنا داخل مصفات الزاوية وداخل مستودعات البريغا. ذكرت لنا يوم أمس فقط كانت هناك هجوم 4 هجمات تحديدا بـ4 مسيرات. المسيرة الأولى أصابت هذا المستودع الذي يظهر خلفي مباشرة ودمرته بالكامل، واشتعلت النيران وما زالت مشتعلة حتى الآن، وقوة الانفجار تسببت في سقوط أحد الأسقف المعلقة في أحد المكاتب هنا بجانبي في إدارة مستودع البريغا. أما الثلاث المسيرات الأخرى فسقطت متباعدة.
1: للأسف أحمد مضطرة لمقاطعتك لأننا وصلنا إلى ختام هذه الساعة. أشكرك أحمد خليفة من طرابلس، إلى اللقاء.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم على اليوم بنتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الاول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
2: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
5: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
6: الأحداث لا تنتظر،
7: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
6: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
8: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
6: ذاك ما تروى،
9: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
6: بل كما تحدث،
10: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
6: نحن في المشهد.
11: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
6: نقترب، ننقل، نوثق.
12: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
13: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
14: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
15: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وملف العدالة الانتقالية في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت لمرحلة متقدمة وهي الآن في نقطة مفصلية، وإن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من الطرفين. وأضاف الأنصاري أن قطر تدعم جميع جهود خفض التصعيد وأنها كوسيط تريد إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن. في الأثناء أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران: الأولى مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، والثالثة ممارسة الضغط الاقتصادي عليها. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف ما وصفه بالأعمال العدوانية الأمريكية ولا سيما الحصار. في الأثناء أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بورود تقارير عن تعرض سفينة شحن جنوبي البحر الأحمر لإصابة بمقذوف ووقوع ضحايا. وفي سوريا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحضوريا لابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بدرعا. وفي لبنان أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في مدينة النبطية جنوبية لبنان. وفي نابلس بالضفة الغربية فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل شهيد في بلدة تل بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار الشهر الماضي. وفي الخليل جنوبي الضفة هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا بمنطقة الزويدين ببادية يطا، ومنشآت تجارية وبنايات سكنية في قرية عنزة جنوب مدينة جنين. أرحب بمراسلينا من واشنطن ناصر الحسيني ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما ناصر، أبدأ معك ولتقربنا أكثر من هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استراتيجياته في التعامل مع إيران.
16: نعم، يبدو سيام أننا نعيش مرحلة جمود أيضا في هذه المفاوضات لا جديدة حقيقة في واشنطن. لم تكشف واشنطن ولا رئيس ترامب عن أي تقدم حقيقي، ولو أن الآن جانب القطري يقول بأن هذه المفاوضات تتقدم على الأرض، لكن الرئيس الأمريكي على الأقل سيام يؤكد ويكشف بأن القطيعة لم تحدث حتى الآن رغم التشنج العسكري، وأن هذه المفاوضات مستمرة حتى الآن. ويصف الرئيس الأمريكي المفاوضين الإيرانيين بأنهم يتمتعون بقدر كبير من الدهاء، ويذهب أبعد من ذلك إنهم ويكشف بعض أسرار هذه المفاوضات. يقول الرئيس الأمريكي متهما الإيرانيين بعدم الاستمرار على مواقفهم، يقول إنهم يوافقون على أمر ثم يخرجون ليصرحوا بأشياء أخرى للعالم وللإعلام العالمي. في غضون كل هذا الرئيس الأمريكي كان مضطرا حقيقة بشكل أو بآخر لشرح مواقفه ليس فقط للعالم وإنما حتى للداخل الأمريكي بسبب المعارضة والضغوط وتدني أرقام شعبية الحرب، اضطر ليقول كيف يتحرك وكيف يتعامل الآن. وهي استراتيجية بناها على ما يبدو من ثلاث نقاط. النقطة الثالثة هي هذا الحصار. الرئيس الأمريكي البيت الأبيض يعتقد بالفعل أن الحصار الخانق الحالي العسكري على مياه هرمز وعلى الموانئ الإيرانية بالفعل يؤتي أكله ويأتي بنتائج جيدة بالنسبة للجانب الأمريكي، لأن الرئيس ترامب يصف لنا حالة الاقتصاد الإيراني بأن الأموال غير متوفرة، نقدا هناك، إيران غير قادر على دفع الرواتب، التضخم داخل الاقتصاد الإيراني. وهذه بالفعل الصورة التي كانت تسعى إليها الولايات المتحدة كأسلوب للضغط من الداخل الإيراني على القيادات السياسية. يقول في النقطة الثانية، وهي النقطة الثانية لهذه الاستراتيجية، الضرب بقوة متى شاءت الولايات المتحدة. وهذه حقيقة بالفعل، هناك قوة نارية حول الأراضي الإيرانية متنوعة، قوة نارية يحسب حسابها. الرئيس الأمريكي يقول ويشرح إنه الآن ما زال يريد أن لا يستخدم هذه القوة، لكن في حال احتاج ذلك سيتم إليها، ويقول سنضربهم بقوة شديدة. هذه النقطة الثانية لاستراتيجيته. والنقطة الأولى لاستراتيجيته على ما يبدو هي واقعية كما تبدو على الأقل هنا في واشنطن، وهو التريث والانتظار، انتظار نتائج الوسطاء وما يمكن أن يوصلوا من رسائل للجانب الإيراني والجانب الأمريكي. لكن نقطة الانتظار، مراقبة هذا الوضع المتدهور اقتصاديا، مراقبة المعاناة الإيرانية على مستوى غياب القدرات العسكرية التي تم القضاء عليها، والاستمرار في المراقبة والتفاوض والضرب حينما يتم الحاجة إلى ذلك. هذه رسائل للداخل الأمريكي، لكن أيضا للقيادة الإيرانية، خاصة القيادة الإيرانية الجديدة، مع العلم أن هناك دائما أملا أمريكيا في أن تسفر هذه المفاوضات. حاليا سلطنة عمان إيران عن نتائج حقيقية تبعد شبح الحرب عن الجميع.
15: كيف فهمت هذه التصريحات؟ يعني تعتبر سلبية مقارنة مع ما صرح به الرئيس الأمريكي قبل بضعة أيام عن محادثات مثمرة مع الجانب الإيراني، كيف فهمت داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية؟
16: داخليا تفهم على أن الرئيس الأمريكي، وبعد أن وصل مرحلة في فترة سابقة في الأيام القليلة الماضية بلغ مرحلة من اليأس والإحباط والغضب، قرر توجيه ضربات عسكرية نوعية، تدخل الوسطاء وتم تهدئة البيت الأبيض وإقناع البيت الأبيض ورئيس ترامب بإعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى، وبالتالي ها هي الدبلوماسية تعطى فرصة أخرى. هكذا تفهم الآن في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي مجددا وللمرة الألف يعطي الدبلوماسية بعض الحظ بعض الفرص في انتظار ما هو قادم.
15: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإليك نور الدين الدغير، أتوجه الآن أيضا الأنظار الآن حول هذه الزيارة التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، كيف ينظر إليها؟ ما المتوقع منها؟
17: سيام، بكل تأكيد هي زيارة في الوقت المناسب، هكذا يمكن أن نصطلح على زيارة وزير الداخلية الباكستاني. لماذا؟ لأنه بحسب ما علمنا أنه إلى غاية أمس أمور التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت معقدة بشكل كبير جدا، بل حتى هناك حديث أن الأمر ربما قد يظل على هذه الحالة، يعني حالة استاتيكو دون التوجه إلى أي مبادرة أو إلى أي حل. لكن وجود الآن وزير الداخلية الباكستاني بحسب ما علمنا على أنه جاء نوعا ما بمجموعة من المقترحات كي تحرك المياه الراكدة بين طهران وواشنطن. كنا أشرنا في وقت سابق سهام على أن هناك خلاف الآن بين طهران وواشنطن حول ماذا بعد اتفاق مضيق هرمز، هل الذهاب مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا، أم الإبقاء على مجموعة من الامتيازات تحصل عليها طهران وبالتالي الذهاب إلى مفاوضات جديدة؟ هذا هو السؤال الذي كان مطروحا، لكن الآن ما وصل إلى طهران على الأقل حتى اللحظة لا يمكن الحسم فيه. لماذا؟ لأن الاجتماعات اجتماع وزير الداخلية لم تعقد حتى اللحظة بحسب ما لدينا، يمكن أن تبدأ هذه الاجتماعات بعد أقل من نصف ساعة من الآن، وهناك نوع من المقترحات في حل إشكالات عالقة، إشكال التعويضات كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع سهام أصبح إشكاليا في طهران وإشكاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. طهران تريد التعويضات عن الحرب، والرئيس الأمريكي يريد التعويضات كذلك عما قال ما اقترفته طهران خلال 45 سنة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن هناك رؤية ما للتعاطي مع هذا الموضوع، ربما حتى التخلي عن هذا المصطلح في أي مفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا وارد بشكل كبير جدا. هناك الحديث عن النقاط الخلافية المتمثلة في مسألة الحصار ومسألة الأموال المجمدة ومسألة العقوبات النفطية. يبدو أن وزير الداخلية الباكستاني يبدو أنه حمل شيئا ما ويحمل شيئا ما إلى الجانب الإيراني بخصوص هذه النقاط الثلاث، وحتى كيفية خاصة حينما نتحدث عن الأموال المجمدة التي تعتبر نقطة أساسية وحساسة بالنسبة للجانب الإيراني. يبدو أن هذا الموضوع يبدو أنه في طريقه إلى الحل إذا ما تم التوصل إلى اتفاق ما، وكذلك إلى مسألة رفع العقوبات، وكذلك إلى مسألة العقوبات النفطية والحصار البحري. كل هذا سهام إذا ما تم حله هنا بوجود وزير الداخلية الباكستاني، هذا سيعطي دفعة كبيرة جدا للاتفاق أو المفاوضات الجارية الآن ما بين طهران وما بين سلطنة عمان للتوصل إلى حل والإعلان عنه في أقرب فرصة. نشير هنا أن جميع النقاط المهمة وخاصة المرتبطة بتحديد مسار الحركة، على الأقل تقول معلومة هنا من طهران بأنه تم تحديدها ولا خلاف حتى اللحظة ما بين سلطنة عمان وما بين طهران، سواء مسير الدخول والخروج أو سواء مسير الخروج وكيف تتم العملية. هذه النقاط تم التوافق عليها بين سلطنة عمان وما بين طهران، لكن يبدو أن النقطة هنا كذلك لابد من الإشارة سهام إلى أن النقاش الإيراني العماني يشمل نقطتين أساسيتين أو محورين أساسيين. المحور الأساسي الأول وهو المسار المؤقت خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية والمدة 60 يوما قد تمدد إلى 60 يوما أخرى، وهناك مفاوضات أخرى تشمل وضعية مضيق هرمز لمدة طويلة جدا ولسنوات بعد 60 يوما أو بعد 120 يوما، لسنوات عديدة.

0: الآن ما يمكن قوله هو أن المسار المؤقت تم حسمه في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. المسارات الدائمة تم حسمها كذلك ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن التوجه العام الذي ربما قد يحدث خلال المراحل المقبلة وهو التوجه إلى منظمة الملاحة البحرية العالمية لاستصدار تعريف جديد للمسارات الجديدة في مضيق هرمز، وهذا أساسي ومهم وتركز عليه طهران في المفاوضات. لكن النقطة التي يتم بحثها الآن، وهناك خلاف نوعا ما ما بين الطرفين، المعلومات تقول حول مسألة الرسوم، ما بين رؤية إيرانية ترى بإلزامية الرسوم ونسبة أكبر ربما تصل إلى 7%، وما بين رؤية عمانية ترى بأن الرسوم لن تكون إلزامية وإنما اختيارية ونسبة أقل قد تصل إلى 3%. هذا الخلاف لحد الساعة يمكن القول بأنه لم يحل، هناك مفاوضات جارية ما بين الطرفين. الخلاف قد يبدو بسيط جدا لكنه كذلك قد يكون معقدا بشكل كبير جدا. الجهود الآن جارية لحل هذا الخلاف، التوصل إلى حل هذا الخلاف مع نجاح الوسيط الباكستاني وكذلك الوسيط القطري في حل الخلافات المتبقية، والذهاب بالرؤية الإيرانية ربما على الأقل إذا ما صحت، الذهاب إلى تفعيل مذكرة التفاهم، كل هذا سيحل عقدة المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان، وسيحل عقدة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن الآن أمام ساعات حاسمة، ربما خلال 48 ساعة ستتضح الصورة بشكل كامل، سواء بالنسبة لمضيق هرمز أو سواء لمستقبل المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. و في شأن متصل، أفادت مراسلة الجزيرة بأن هجوما صاروخيا استهدف مخيما للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرق أربيل. وقال حزب كوملا كادحي كردستان الإيراني المعارض أن الشخصين أصيبا في هجوم صاروخي إيراني على موقع للحزب شمال شرق أربيل. وأشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن وزير الدفاع الباكستاني لبلومبرغ، يقول الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. إذن هذا تصريح لوزير الدفاع الباكستاني لبلومبرغ. والآن أرحب بمراسلتنا من أربيل ستير حكيم، إذن للتعليق على الخبر الذي قرأته قبل قليل ستير، وهو الهجوم الصاروخي الذي استهدف مخيما للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرق أربيل، ما التفاصيل حتى الآن؟
2: التفاصيل هي كالتالي: الهجوم بحسب مصادر من حزب كوملا كادحي كردستان وقع حوالي الساعة 1:21 ظهرا بالتوقيت المحلي، وتم بثلاثة صواريخ استهدفت موقعا تابعا للحزب في منطقة وادي ألانا الواقع شمال شرق أربيل. قيادي في الحزب أكد بأن إيران هي من تقف وراء هذا الهجوم الذي أسفر بحسب معلومات أولية عن إصابة شخصين من الحزب. الحزب أيضا في بيانه قال بأنه كان قد اتخذ إجراءات واحتياطات لأي هجمات، بالتالي عدد الخسائر البشرية كان محدود. هذا الهجوم اليوم طبعا يأتي بعد ثلاثة أيام من الهدوء، حيث لم تشهد مواقع المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان أي هجمات. لكن هذا الهجوم يعيد إلى الواجهة السؤال الأهم والأبرز، وهو هل يمكن لإقليم كردستان حماية أجوائه وأراضيه في ظل عدم امتلاكه لأي دفاعات جوية، حيث قال وزير الداخلية في إقليم كردستان إنه طلب من بغداد تزويد إقليم كردستان بدفاعات جوية، وقال بأن هناك موافقة على تزويد إقليم كردستان بدفاعات جوية. نحن نعلم أن إقليم كردستان لا يمتلك دفاعات جوية أو منظومة دفاع جوي خاصة بها، ما يوجد في إقليم كردستان هي دفاعات أو منظومات تابعة للتحالف أو للقوات الأمريكية التي تتواجد في إقليم كردستان سواء في المطار أو في منشآت كالقنصلية الأمريكية. بالتالي هناك أزمة لإقليم كردستان وعدم قدرة لحماية أجوائها وأراضيها في ظل استمرار هذه الهجمات على إقليم كردستان. إن أردنا تسليط تسليط الضوء على تجدد وعودة هذه الهجمات بشكل متكرر على المواقع التابعة للمعارضة الإيرانية، تقرأ بحسب محللين سياسيين هنا بأنها رسالة مزدوجة من إيران إلى أولا إلى الأطراف أو إلى الفصائل الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كردستان بأن طهران تراقب هذه الفصائل وهي قادرة على الوصول إليها حتى في داخل أراضي إقليم كردستان. أيضا الرسالة الأخرى هي موجهة إلى بغداد وأربيل بأن إيران لا تتعامل مع وجود معارضة وفصائل معارضة في أراضيها أو بالقرب من أراضيها على حدودها بانفصال أو بفصل هذا الملف عن ملف موضوع حماية الأمن القومي بالنسبة لطهران. بالتالي عودة هذه الهجمات هي تحمل رسائل سياسية وأيضا عسكرية في ظل استمرار هذه الهجمات على مواقع المعارضة الإيرانية رغم الحديث عن هدنة وأيضا عن محاولات الوصول إلى اتفاق بين إيران وأمريكا. لكن إقليم كردستان في جميع بياناته وحديثه وتصريحاته يندد بهذه الهجمات ويؤكد أن إقليم كردستان ليس طرفا في هذه الحرب الدائرة، رغم أن معلومات أو مصادر تشير إلى أن إقليم كردستان تعرض لأكثر من 1000 هجوم سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة على مواقع مدنية ومنشآت كمصافي وموانئ نفطية وأيضا على مواقع ومخيمات تابعة للفصائل الإيرانية المعارضة. الفصائل الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كردستان تتهم إيران بالضلوع والوقوف وراء هذه الهجمات. أيضا الجانب الرسمي من حكومة إقليم كردستان يقول بأن فصائل إيرانية فصائل تتبع إيران قامت بعدد من الهجمات على هذه المواقع إضافة إلى هجمات من إيران.
1: سير حكيم مراسلة الجزيرة من أربيل، شكرا جزيلا لك. ونشير إلى هذا الخبر العاجل أيضا على الشاشة عن وزير الدفاع الباكستاني لبلومبرغ، يقول المؤشرات خلال الأيام الماضية تشير إلى أننا نقترب من اتفاق سلام. وزير الدفاع الباكستاني كان قد صرح أيضا لبلومبرغ بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. ورحب هنا في الاستوديو بالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور. إذن تصريح مهم في المحتوى والتوقيت، ماذا تقرأ فيه؟
3: صحيح، يعني ملفت هذا التصريح في وقت أن لازالت المفاوضات جارية ومن غير المعلوم تفاصيل، وتحدث عن اتفاق سلام. يعني الفترة الماضية كان هناك مذكرة تفاهم، مجموعة من البنود، مجموعة من الخطوة مقابل خطوة، المكتسبات على الجانب الإيراني مقابل حل الملف النووي، هذا كان في الماضي. الفترة الأخيرة كان هناك أزمة حول مضيق هرمز، وهناك طلبات إيرانية كبيرة هي توازي المكاسب في مذكرة التفاهم مقابل فتح المضيق. الآن وزير الدفاع الباكستاني يتحدث عن اتفاق سلام، يعني بما معناه هو قفز
1: ليس فقط حول المضيق، بل يعني هو يقول حتى السلام دائم، يعني وكأن هناك اتفاق سيحل كل القضايا الخلافية بين الجانبين.
3: يعني مضمون حل الخلافات موجود في مذكرة التفاهم، وكان يفترض أن يسير خطوة خطوة. الآن في حال هناك تقدم فعلي في مفاوضات غير معلنة، في تبادل رسائل غير معلن، من الممكن أن يصل هذا الموضوع. ولكن دائما نقول أن يجب أن يكون هناك إرادة عند كل طرف من أجل الوصول إلى السلام. السلام ليس فكرة عامة، هو مندرجات، هو بنود، هو خطوات ملموسة على الأرض. عندما تابعنا تنفيذ مذكرة التفاهم، انفجرت مذكرة التفاهم عند تنفيذ أول خطوة. قد يكون هناك تقدم ما، حتى الآن ليس واضحا ما هي المعطيات عند وزير الدفاع الباكستاني.
1: والجانب الباكستاني عادة حذر، يعني لا يخرج بأي شيء بهذا الشكل الملموس إلا إذا كان هناك شيء فعلا، وإلا فقط حديث عن جهود الوساطة واستمرار تبادل الرسائل. في اعتقادك ما الذي حدث في الكواليس حتى نصل لهذه الانفراجة الكبيرة فجأة كما يفهم
3: يعني
1: من التصريح؟
3: الكواليس، ما يحصل في الكواليس من أجل الوصول إلى اتفاق سلام كما يتحدث وزير الدفاع، يعني تقدم كبير من الجانبين، يعني تنازلات متبادلة من الجانبين. مذكرة التفاهم حددت جزء الأكبر من هذا التنازلات خاصة على مستوى الملف النووي. هل فعلا إيران جاهزة اليوم على كل هذه الملفات مقابل أن تقوم الولايات المتحدة ودول المنطقة في الوصول إلى هذه التقديمات أو هذه المكاسب التي تعتبرها إيران؟

0: هذا سؤال كبير. يعني كل المؤشر لا يوجد أي مؤشرات، خاصة أن وزير الدفاع الباكستاني هو نادرا ما يصرح، يعني
1: بالضبط
0: نادرا جدا ما يصرح وزير الدفاع الباكستاني. لذلك أعتقد أنه يجب أن نتريث لنتبين ما المقصود بهذا الموضوع،
1: خاصة بالمؤشرات أيضا. ما المقصود
0: باكستان
1: بالمؤشرات؟
0: كانت دعت رئيس الوفد المفاوض الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقجي لزيارة إسلام أباد، وجرى تأجيل هذه الزيارة، والآن وزير الداخلية الباكستاني موجود في طهران. يعني هذا يدل على أن هناك مفاوضات جارية، هناك تبادل رسائل حاصل، ولكن لا يوجد مؤشرات فعلية حتى الآن حقيقية حول الوصول القفز فوق كل هذه الخلافات والوصول إلى اتفاق سلام. يعني يجب أن ننتظر الساعات المقبلة أي تصريح من الجانب الإيراني، أي تصريح من الجانب الأمريكي. الآن الرئيس ترامب خفف من لهجته، خفف من التصعيد من الخطاب السياسي تجاه المسؤولين الإيرانيين وتجاه إيران، وهذا كان نوع من المطالب الإيرانية في الفترة الماضية، أنه يجب تهدئة الخطاب السياسي من قبل الولايات المتحدة. هذا من المؤشرات الإيجابية في الفترة الماضية، ولكن كخطوات ملموسة باتجاه اتفاق سلام أعتقد أنه يجب أن ننتظر الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة.
1: وفي انتظار ذلك أي تأكيدات أو توضيحات من الجانبين الإيراني والأمريكي؟ أشكرك ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. في أزمة مضيق هرمز لا تقاس الكلفة فقط بما يرتفع من أسعار النفط أو الشحن، بل أيضا بالوقت الذي تضيفه المخاطر إلى الطريق. دقائق تتراكم في البحر والجو وتستنزف الوقود والمخزونات وتعيد تسعير الممرات البديلة. تفاصيل كلف الدقيقة الإضافية مع نديم الملاح.
2: في أوقات التوتر لا تصبح الطرق أطول فقط، بل تتحول كل دقيقة إضافية إلى كلفة. سفينة تغير مسارها، ومخزون يستنزف بانتظار الإمدادات، وممر مضطرب يعيد رسم الخريطة، وطائرة تبتعد عن مجال جوي خطر. هكذا يتحول الوقت نفسه إلى فاتورة. فعندما تغادر ناقلة نفطية ميناء ينبع السعودي إلى تايوان تفاديا لباب المندب، ستضاف نحو 39 دولارا عن كل دقيقة إضافية تستغرقها للوقود وحده، هذا لأنها سلكت مسار قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى 29 يوما أضيفت إلى هذه الرحلة. في الرحلة نفسها يرتفع متوسط الكلفة الإضافية لكل دقيقة إلى نحو 62 دولارا ونصف الدولار إذا ما أضفنا رسوم عبور قناة السويس البالغة نحو مليون دولار. وبمقياس مختلف، فقد رصدت رويترز شحنة من ينبع إلى آسيا أضاف تحويل مسارها 34 يوما وأكثر من 5 ملايين دولار إلى كلفة الشحن وحدها، أي أكثر من 100 دولار عن كل دقيقة إضافية، هذا من دون احتساب الوقود أو التأمين. كلفة كل دقيقة إضافية لا تحرق وقودا فقط، بل أيضا تؤثر على هامش الأمان النفطي العالمي. ففي أبريل على سبيل المثال كانت المخزونات العالمية من الخام والوقود تتراجع بما يعادل نحو 6000 برميل كل دقيقة. لكن هل الدقائق الإضافية هذه المكلفة تنتهي بإعادة فتح هرمز؟ الإجابة لا، لأن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق 18 شهرا، أي على أن على المخزونات أن تستعيد في المتوسط نحو 1458 برميلا كل دقيقة طوال فترة التعافي. قبل الأزمة وفي الربع الأخير من عام 2025 كان يعبر مضيق هرمز نحو 20,700,000 برميل يوميا من الخام ومشتقاته، أي 14,375 برميلا في الدقيقة الواحدة. هنا الجغرافيا تعيد تسعير الدقيقة نحو خطوط تجاوز هرمز. فالقدرة المجمعة لخطي الأنابيب السعودي والإماراتي القادرين على تجاوز مضيق هرمز تبلغ نحو 4,700,000 برميل يوميا، هذا باتجاه ينبع والفجيرة، أي ما يعادل نحو 3264

0: برميلا في الدقيقة أو قرابة ثلث ما كان يعبر هرمز من الخام والمكثفات. طبعا هذه قدرة الخطوط وليست كمية النفط التي تضخ فعليا عبرها في كل دقيقة. تلك كانت الملاحة البحرية. ماذا عن الملاحة الجوية؟ تستخدم يورو كنترول مقياس الكلفة بالدقيقة أصلا، فتمديد التحليق المخطط له مسبقا يكلف في المتوسط نحو 83 يورو للدقيقة الواحدة. أما عندما يقع التأخير أثناء التشغيل يوم الرحلة، فتقدر يورو كنترول متوسط الكلفة بنحو 212 يورو للدقيقة لمختلف مدد التأخير. إذن في أوقات التوتر قد تبدو الدقيقة وحدة صغيرة للوقت، لكنها في الاقتصاد تعني وقودا وشحنا ومخزونا وطريقا أطول. الزمن لم يعد كلفة مؤجلة، بل رقم يحسب في اللحظة نفسها.
1: إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بإصابة شخصين بجروح بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوبية البلاد. والآن إلى قراءة عسكرية في المستجدات الميدانية في لبنان في نافذة تقدمها الزميلة ليلى الشيخلي. ليك ليلى.
2: شكرا جزيلا، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان. غارات إسرائيلية على قرى النبطية ومحيط مرتفع علي الطاهر بعد أيام فقط من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عملية نوعية في المنطقة. وأدت المعطيات الغامضة والكثيفة بشأن مجريات العمليات التي تنفذها إسرائيل في محيط تلة علي الطاهر إلى إشغال الأوساط السياسية اللبنانية، كذلك العسكرية، التي لا تستبعد عمليات انقضاضية متعاقبة للسيطرة على التلة وأنفاقها، تزامنا مع استمرار الرفض الإسرائيلي لتوسيع رقعة المناطق النموذجية أو تنفيذ انسحابات إضافية. هذا وتواصل إسرائيل كذلك عمليات التفجير المنهجية في الجنوب اللبناني. تجاوز عدد التفجيرات أكثر من 150 عملية تفجير على امتداد المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. ولكن قبل أن نناقش هذه المستجدات، نتابع على الخارطة التفاعلية المشهد الميداني ككل. معك عبد القادر عرادة، تفضل.
3: نعم ليلى، وفي القلب من هذه التطورات فعلا تلة علي الطاهر. وحينما نتحدث عن هذه التلة، سأبدأ بما نقلته معاريف عن مصادر لبنانية تقول بأن الوقت ينفذ أمام حزب الله، وبأن الجيش يبدو بأنه مقبل على إحكام تطويقه إن صح القول وحصاره لمرتفعات علي الطاهر. نحن نتحدث عن هذه المناطق أو هذه المرتفعات هنا في إلى الشمال من نهر الليطاني. وحينما نتحدث عن مرتفعات علي الطاهر، سنذكر أيضا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما نقل عنه من أن الجيش الإسرائيلي مقبل على عملية مهمة، وبأنه كما قال وفق تعبيره تم القضاء على عدد من المخربين بينها في مرتفعات علي الطاهر. تأتي أيضا بينما كانت هذه المرتفعات قد تعرضت إلى عمليات استهداف بمسيرات. هذه المسيرات كانت محملة بأدوات حارقة واستهدفت أحراج علي الطاهر، ولكن أيضا أحراج في البقاع الغربي، كما نقل أيضا عن تحرك باتجاه علي الطاهر لعدد من الروبوتات باتجاه مرتفعات علي الطاهر. تطورات علي الطاهر ربما تدفعنا لنتعرف عليها بشكل أكبر. هي مرتفعات تقريبا ترتفع هذه التلة نحو 600 متر، وأيضا هي مشابهة إن صح القول لقلعة تشقيف التي تعد من المرتفعات. ولعل التحليل العسكري سيمنح لنا تفسيرا لماذا التركيز على تلة علي الطاهر التي تطل على كفر تبنيت، على النبطية، ميفدون وغيرها من المناطق. تطورات تأتي بينما كان هناك استهدافات أخرى، سياسة ممنهجة في عملية استهداف وتجريف للأراضي، ولكن أيضا لحرق المنازل على أكثر من صعيد. أحصينا على الأقل خلال اليوم عملية استهداف كما تابعنا بمسيرات في النبطية، في ميفدون كان هناك قصف بقذائف على مستوى ميفدون، ولكن أيضا كان هناك استهدافات على مستوى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وتحديدا عملية تجريف للأراضي. لو ذهبنا إلى المناطق جنوبي الليطاني نتحدث أيضا عن نفس السيناريو يتكرر في عملية التجريف وعملية استهداف لمناطق خصوصا على مستوى طلوسة، القنطرة، بني حيان، مركبة، حداتة. إذن نحن أمام سياسة ممنهجة في عملية الاستهداف. الأرقام تتحدث عن نفسها. هذه هي إجراءات الجيش الإسرائيلي: حزام أصفر بأكثر من 650 كيلومترا مربعا، احتلال بعمق 12 كيلومترا، 5 قواعد عسكرية، ولكن 23 موقعا عسكريا على الأقل تم وضعها، وشق وتعبيد طرق بنحو 32 كيلومترا. سأختم بالحديث عن المناطق التجريبية. لا زال الوضع يراوح نفسه خصوصا ما تعلق بالمناطق الثلاث منذ الجولة السابعة في روما. نتحدث عن هذه المناطق: زوتر الغربية، فرون، وصريفة. لا يمكن فصل هذه التطورات الأخيرة عن موضوع المناطق التجريبية، مع إصرار أيضا الحكومة اللبنانية على إضافة مناطق جديدة على غرار الخيام وعلى غرار بنت إجبيل. ربما هذه الصورة أيضا تعطينا فكرة عن عملية انتشار الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق. هذه صورة لمارون الراس، وتظهر كيف تحولت هذه المناطق إلى إقامة سكنات عسكرية كما تظهره الصورة، أو هذه الصورة الأخيرة من الخيام، وكما يبدو كهذا عبارة عن السجن المركزي للخيام، ويظهر كيف تحول إلى ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي. إذن تطورات متلاحقة في القلب منها ليلى، هذه التطورات في تلة علي الطاهر.
2: نعم، وهي ستكون مثار النقاش الآن. أشكرك جزيلا عبد القادر، ستكون مثار النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا سيادة العميد. يعني دائما عندما نتحدث عن استهداف للجنوب اللبناني نلف وندور ثم نعود للحديث عن علي الطاهر، بعيدا عن التفاصيل اليومية التي تصدر من هنا وهناك. إذا أردنا أن ننظر من بعد لهذه المنطقة تحديدا وما تعنيه بالنسبة لإسرائيل، ماذا يمكن أن نلخص بها المشهد؟
4: ليلى، جيش الاحتلال يقيم وينشئ قاعدة أمنية، قاعدة عسكرية أو منظومة أمنية تتعلق بالخط الأصفر أو المنطقة العازلة كما قال عبد القادر، وبالتالي هناك عملية تجريف وتدمير لترتيب هذه المنظومة الأمنية. كل هذا شمال جنوب الليطاني. إذا ذهبنا إلى شمال الليطاني نتحدث عن نقطتين أساسيتين: قلعة الشقيف، وبالتالي لا يمكن البقاء في قلعة الشقيف إذا لم تؤخذ تلة علي الطاهر، وبالتالي قلعة الشقيف. وإذا ذهبنا إلى الشرق نذهب إلى الخيام، إلى مرج عيون. كل هذه المنظومة تحمي بالمطلق، تحمي الخط الأصفر حيث قوات جيش الاحتلال، وتحمي إصبع الجليل حيث كريات شمونة. هي منظومة متنازمة مع بعضها البعض. علي الطاهر تطل على النبطية، على كفر رمان، على كفر تبنيت، وبالتالي تعطي بعدا وتعطي عمقا أمنيا لجيش الاحتلال.
2: وهنا كأننا نتحدث عن مبدأ يعني لم نكن نتحدث عنه من قبل: الأرض مقابل الأمن وليس الأرض مقابل السلام.
4: تغير كل شيء ليلى، تغير. كان هناك عملية الاحتواء، عملية العمليات البسيطة أو جز العشب كما كان يقال. اليوم بعد 7 أكتوبر نشاهد أنه عدة مسارح تقوم على احتلال الأرض، وبالتالي السيطرة على المزيد بالنار في الداخل، انطلاقا من مبدأ بدل الأرض مقابل السلام القديم. نتحدث اليوم عن مبدأ الأرض مقابل الأمن عبر احتلال الأرض، التدمير، وبالتالي فرض الشروط. هذا الأمر في غزة، في الضفة، في سوريا.
2: كنت أريد أن أسألك، يعني هذا لا يقتصر على لبنان فقط.
4: نعم.
2: هو يعني على المنطقة ككل.
4: لكل منها ليلى خصوصية معينة. القلب الجغرافي أو القلب الجيوسياسي الجغرافي لدولة إسرائيل هي الضفة. اليوم الخطر الأكبر هو في الضفة الغربية، عملية استيطان، تجريد، تقطيع، وبالتالي عدم تواصل. الهدف منها هو الأرض وعزل البشر، يعني جغرافيا، توبوغرافيا، وديموغرافيا.
2: وسموتريتش يتحدث عن توسيع استيطاني يصل إلى الجليل.
4: هو 45% ليلى احتلال للأرض من ضمن المستوطنات 500 ألف مستوطن، وبالتالي 45% من الضفة الغربية مساحة 5600 كيلومتر مربع يسيطر عليها حتى الآن. يعني هناك إضافة قوات، هناك حديث عن غور الأردن. فإذا نتحدث

0: هذه المسيرات التي تستهدف المدنيين بكفر رمان بكفر تبنيت، وبالتالي هي عملية عزل بالنار التحضير، وهي تستلزم يعني نتحدث عن طلعة لطائر وليس نقطة، هو مساحة معينة لا نعرف فعلا كيفية التحضير الداخلي من أنفاق من مسيرات، لا نعرف فعلا عدد القوى، وبالتالي هناك قوات من حزب الله متواجدة في الداخل. هذا الأمر لنعرف المؤشرات أكثر يجب أن يكون هناك الكثير الكثير من الغزارة النار، وبالتالي القوات الخاصة، واليوم كما قال عبد القادر يتم استعمال الروبوتات، الروبوتات هي فعلا تتقدم للاستطلاع وللتحصين وبالتالي للدعم الناري. هذه العملية تتطلب شرطين أساسيين، المدة حتمية النجاح بالنسبة له، الخسائر، وأهم من ذلك ليلى هو ما يجري في روما والموافقة الأمريكية المسبقة، حتى الآن ليس هناك من موافقة أمريكية.
1: يعني هل ترى عماد هذه العملية النوعية التي كان يشير إليها نتنياهو هو هذه الروبوتات وإدخالها، رغم أنها طبعا تستعمل من قبل، ولكن في هذه الحرب تحديدا هل هذا هو العنصر الذي يريد ربما نتنياهو أن يقول أنه العنصر الجديد الذي يدخله أم ماذا؟
0: ليلى، الروبوت هو وسيلة لهدف عسكري تكتيكي تستعمل على المستوى التكتيكي. نستذكر في غزة استعملت المدرعات M113 M113 وضع فيها آلاف الأطنان ودمرت، فإذا أنت تستعملين أفضل ما لديك والهدف دائما هو المعلومات أو الداتا، وبالتالي أيضا توفير عدد القتلى من جنود الاحتلال، وبالتالي هذا الأمر يستعمل من ضمن الوسائل. هناك يبدو أن هناك مراقبة 24/24 7/7 لتلة علي الطاهر، وبالتالي جمع كل الداتا، تحضير الأرضية العسكرية، تحضير القوى بانتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن بدأ نتنياهو يتجرأ على رفض ما يقوله الرئيس ترامب، رفض 15 نقطة بالنسبة لمجلس السلام بالنسبة لغزة، ويقول نحن مع الرئيس ترامب ولكننا قد نختلف في عدة أمور. هل ستكون علي الطاهر هي من ضمن هذه الاختلافات؟
1: هل ترى أنت من واقع متابعتك العسكرية والسياسية لهذه المنطقة أنها ربما تكون كذلك؟
0: ليلى، تعودنا على الرئيس ترامب أنه لا يركز كثيرا على موضوع معين مهم جدا، بمجرد ما يكون مركزا على المسألة اللبنانية هناك مانع تماما. هذا الأمر مؤشراته وقف ما يحدث في روما والتفاوضات، وصلنا إلى الجولة 8، وبالتالي قد يقوم نتنياهو ويتحدى، ولكن لا يمكن له أن يتحدى علنا في هذه الظروف. إذا تغيرت الظروف في العلاقة مع الرئيس ترامب وعدم اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب بموضوع السلام في لبنان أو موضوع المناطق التجريبية، قد يتجرأ نتنياهو ويقوم بعملية عسكرية.
1: على العموم نحن دائما يعني ننتظر المفاجآت من الرئيس الأمريكي، وسنظل نراقب المشهد. أشكرك جزيلا العميد إلياس حنا، ودائما نشكر مشاركتك معنا. إذا بهذا تنتهي هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار للمتابعة الآن.
2: شكرا لك ليلى. والآن نشير إلى خبر عاجل عن وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي تقول قواتنا أطلقت النار على سفينة ترفع علم بنما حاولت خرق الحصار على موانئ إيران. ونذكر هنا بالأخبار العاجلة التي نوهنا إليها قبل قليل عن وزير الدفاع الباكستاني لبلومبرغ، يقول الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. وفي خبر عاجل آخر يصرح وزير الدفاع الباكستاني أيضا لبلومبرغ بالقول المؤشرات خلال الأيام الماضية تشير إلى أننا نقترب من اتفاق سلام. والآن أرحب من جديد من طهران بمدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، أيضا أرحب من جديد بمراسل الجزيرة من واشنطن ناصر الحسيني. نور الدين، إذن تصريحات مهمة يطلقها وزير الدفاع الباكستاني من طهران، قربنا أكثر من تفاصيلها، وهل هناك أي تفاعل إيراني معها حتى الآن؟
3: حسين، بكل تأكيد هناك حراك باكستاني، حراك قطري لإعادة طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات، لكن يبدو أن هناك تكتما كبيرا من جميع الأطراف، وهذا ما علمناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران. ما قيل لنا بأن وضع المفاوضات هو وضع معقد بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن تفاصيل مهمة يتم البحث فيها وتبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. أكثر من ذلك، كان من المقرر أن الأطراف المشاركة في المفاوضات أن تتبع نوعا من الصمت دون تسريب.

0: معلومة، هكذا قيل لنا، وهذا هو الاتفاق الذي حدث مع جميع الأطراف المعنية بهذه المفاوضات سواء هنا بطهران. لذلك نرى بأن الجانب الإيراني لا يتحدث كثيرا في المفاوضات، يتحدث عن عموميات دون التفاصيل. كذلك لم نسمع كثيرا من الوسيط القطري يتحدث كذلك بتقدم دون التفاصيل. الجانب الأمريكي كذلك لاحظنا بأن هناك صمت كبير، ربما هناك الحديث عن استراتيجيات أمريكية لكن دون الحديث عن تفاصيل هذه المفاوضات. وبالتالي هي مفاوضات قد تبدو نوعا ما معقدة، لأنه كما أشرت في وقت سابق على أن هناك خلافا جوهريا الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ما بين رغبة إيرانية بالعودة إلى مذكرة التفاهم ومخرجات اجتماع جنيف، اجتماع سويسرا، وكذلك رغبة أمريكية بعدم العودة والدخول في مفاوضات مباشرة مع طهران في برنامجها النووي. الآن الوسيط الباكستاني جاء الآن إلى طهران محملا يبدو أنه برسالة ما أمريكية، أو على الأقل بوجهة نظر باكستانية ربما، للحد من الخلاف القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الخلافات كبيرة، أولها كما تحدثنا رؤية طهران ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية لأي طاولة مفاوضات مقبلة، وهذا أمر أساسي ومهم لأن الاختلاف هنا جدي وأساسي بين البلدين. ما بعد ما تحت هذا هي النقاط الخلافية الأساسية التي ترتبط أساسا بمسألة المفاوضات حول مضيق هرمز، حينما يتم الحديث على أن هناك خلافا ما بشأن المضيق سيحل قريبا ضمن التفاوض الإيراني العماني، وأن إيران ستتجه إلى فتح المضيق. هنا يأتي الشرط الإيراني الأساسي الذي تطرحه على الولايات المتحدة الأمريكية، أن أي عودة لفتح المضيق يجب أن ترافقها مجموعة من الإجراءات التي نفذتها أو طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد عودة التوتر الأخير. هناك مسألة الحصار، وهذا ما نلاحظه الآن، هذه المناوشات القائمة الآن سواء في مضيق هرمز باستهداف السفن من قبل إيران، أو في بحر العرب والمدخل إلى خليج عمان حيث تتواجد القوات الأمريكية باستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية. هذا هو نوع من تبادل النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين طهران في فرض السيادة في مضيق هرمز بالنسبة لإيران، وفي فرض الحصار وإطباق الحصار بشكل كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن أحد النقاط الآن التي يتم الحديث عنها وهو مسألة رفع الحصار، كيف سترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار على طهران، وهذا تطالب به طهران، ويبدو أن الوسيط الباكستاني كذلك يأتي محملا بهذا المقترح. هناك مسألة العقوبات النفطية، كيف سترفعها الولايات المتحدة الأمريكية، والأموال المجمدة هل سترفع لحظة الإعلان عن الاتفاق الإيراني العماني؟ هذا وارد بشكل كبير جدا، رغم أن الجانب الإيراني بحسب ما سمعنا هنا لا يريد الربط بين المسألتين، يريد أن يكون هناك أن لا يكون هناك تزامن، هناك فاصل زمني ما بين الإعلان عن الاتفاق بمضيق هرمز وما بين الإعلانات الأمريكية الخاصة بقضية رفع الحصار، رفع العقوبات النفطية، وكذلك بمسألة الأموال المجمدة. هذه النقاط الثلاث الآن هي محور النقاش الآن الدائر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. والوسيط الباكستاني جاء محملا بهذه الرسالة ربما لإيجاد حل يرضي الأطراف، يرضي طهران ويرضي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا يمكن الآن البناء على أي أو الحديث عن أي نتيجة في هذه الأثناء. لماذا؟ لأنه كما أشرت أن المفاوضات معقدة، الوسيط لحد الساعة لم يلتقي المسؤولين الإيرانيين، وربما قد تأخذ منه يوما كاملا في المفاوضات. لذلك نحن الآن كما أشرت في وقت سابق أمام 48 ساعة حاسمة تشمل حل الخلاف القائم لحد الساعة ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن مستقبل المضيق، وكذلك ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن كيفية حل المضيق ورفع الحصار واحتمال المفاوضات سواء ضمن مذكرة تفاهم كما يراها الإيرانيون، أو ربما كما يريد الأمريكيون وفق مفاوضات مفتوحة أسسها البرنامج النووي الإيراني.
1: ابقى معنا نور الدين، أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي تقول مروحية عسكرية أمريكية أطلقت النار على السفينة بعد تجاهلها تحذيرات قواتنا، والمقصود هنا سفينة حاولت خرق الحصار المفروض على إيران يوم الثلاثاء، كما يشير إلى ذلك المسؤول الأمريكي في تصريحاته لوول ستريت جورنال، ما أدى بقوات الأمريكية إلى إطلاق النار عليها. عن ذلك أسألك ناصر الحسيني من واشنطن إن كانت هناك أي تفاصيل إضافية.
2: ليس لدينا الكثير من تفاصيل، هناك على ما يبدو حسب ما يكشف هذا المسؤول الأمريكي لول ستريت قبل قليل فقط بأن هذه السفينة ترفع علم بنما، كانت تحاول الخروج أو الدخول لا نعرف بالضبط من في مياه مضيق هرمز في تلك المنطقة التي تراقبها الولايات المتحدة. الإيرانيون وعمال هؤلاء السفن يعلمون بالضبط أين هي مواقع البحرية الأمريكية التي تطبق فعليا على الأرض هذا الحصار. لنا الآن سهام تجسيد واقعي وفعلي عملي لما يقوله الرئيس ترامب يوميا ويكرره بأن الحصار مستمر وأن هذا المضيق سيظل مفتوحا، وهو الآن تحت السيطرة الكاملة للجانب العسكري الأمريكي. ورأينا الآن هذا النموذج، إذا قبل قليل هذه السفينة حاولت تحدي القوى النارية الأمريكية. يبدو أن الجانب الأمريكي حسب هذه التقارير الأولية تحدث إلى قائد السفينة، ويبدو أنه لم يكن هناك تجاوب بالعودة أو تغيير المسار على ما يبدو، وبالتالي قررت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق النار. ولا أحد يعلم من أين أتت المروحية، لكن الأمريكيون قبل قليل حسب هذا المصدر يكشف بأن الجانب الأمريكي لم يطلق صواريخ بعيدة، لكن هناك مروحية انطلقت من موقع ما غير معروف وحلقت تجاه السفينة أو قربها وأطلقت عليها النيران. يبدو أنه صاروخ موجه من هذه المروحية الأمريكية التي عادت أدراجها بسلام، لكن التقارير الأولى تتحدث ربما إصابات. النيران الأمريكية أصابت دفة السفينة، لكن السفينة في نهاية المطاف اضطرت للتراجع. وحسب تقارير أولية هناك شهد بعض أطقم هذه السفينة يحاولون مغادرتها نحو سفينة أخرى. ما وراء الحدث أن الولايات المتحدة بالفعل تعني ما تقول، ما يقوله رئيس ترامب، ما تكرره القيادة المركزية، أن المضيق الآن تحت سيطرة أمريكية فعليا. وهذا التجسيد إذا كانت السفينة تحاول اختراق هذا الخط النهاري الذي وضعته الولايات المتحدة عبر ما يعرف الآن بالحصار، فإنها لم تتمكن إما من الدخول أو من الخروج. في كلا الحالتين المدخل هذه المياه الآن تحت سيطرة فعلية عملية للجانب الأمريكي. نعم الجانب الإيراني يمكن أن يشتكي وينتقد في الإعلام، لكن عمليا تجسيد ربما واحد من الحالات القليلة لتجسيد الحصار عمليا على الأرض، و لن تكون هذه الأنباء إلا أنباء جيدة بالنسبة للقيادات العسكرية الأمريكية، لأنها تثبت مرة أخرى بالفعل أن القبضة العسكرية الآن الأمريكية بدأت تتقوى في المنطقة، تعرف الجغرافية المنطقة والمياه والبصرات. والدليل أن هذه السفينة لم تتمكن من المرور سواء باتجاه إيران أو خارج إيران متجهة إلى أي وجهة. تجسيد آخر لأقوال الرئيس الأمريكي وأقوال القيادة المركزية الأمريكية هناك في المنطقة بأن بالفعل عنق ومدخل ومخرج مضيق هرمز الآن مجددا كدليل بيد القوات الأمريكية.
1: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. أشكر أيضا مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. والآن إلى مساحة التحليل والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وفي الاستوديو أيضا معنا مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكما. أبدأ معك السيد أصلاني، إذا تصريحات مهمة وملفتة يطلقها وزير الدفاع الباكستاني من طهران، يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق وسلام دائم بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ماذا تقرأ في هذه التصريحات؟
3: حسنا، نحن نشهد مسارين. أولا المسار الدبلوماسي والذي يتم السعي ورائه بجدية من قبل إيران ومع العميين وأيضا عبر الوسطاء ما بين واشنطن وطهران، والاتفاق مع عمان وهو اتفاق فني يتعلق بمضيق هرمز يمكن أن يكون ذا مغزى إذا ما تم تبنيه أو تنفيذه في سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لأن هذا الاتفاق يتم التفاوض عليه وبالصلة بالمادة 5 مذكرة التفاهم. مؤخرا سمعنا سرديات متضاربة من كلا العاصمتين ومن مسؤولين في كلا البلدين، ولكن حتى اللحظة لم يكونوا قادرين حتى اللحظة على جسر الهوى، ولكن في الوقت الراهن نرى الطرفين يرسلان إشارات دبلوماسية وعسكرية أيضا لا تزال مستمرة، وبالتالي لقد رأينا أيضا الوضع يتحسن تتحول من ذلك العسكري إلى دبلوماسي، فبالتالي بالإمكان أيضا العودة مرة أخرى من الدبلوماسية العسكرية. بالتالي يبدو في الوضع الحالي وعلى الأقل من قبل الإيرانيين تركيزهم على الجانب الدبلوماسي وعينهم أيضا على أرض المعركة العسكرية، لكن أظن بأنهم إذا ما تمكنوا بطريقة ما بإعادة إحياء مذكرة التفاهم وتطبيق ذلك الاتفاق مع عمان في سياق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، قد يكون هذا حل للحرب وأيضا العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل أن يناقشوا المواد الأخرى. إذن لهذا السبب من دون إطار عمل سياسي لن يكون الاتفاق القادم دائما. عندما يتم الحديث عن سلام دائم أظن أن هذا يعني الاتفاق على هذا الإطار السياسي. حتى اللحظة كانت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين كلا الطرفين، فبالتالي إذا ما دمجوا هذا الاتفاق مرة أخرى وحدوا هذه، فعندها يقرروا إذا كان يكون هناك اتفاق نووي أم لا.
1: سيد فايفل، يعني في خطاب الطرفين لم نرى في الأيام الماضية ما يشير بالفعل إلى اتفاق بهذه الأهمية كما يشير إلى ذلك وزير الدفاع الباكستاني. ترامب يتحدث عن استراتيجيات الضغط العسكري والاقتصادي، الجانب الإيراني يفصل مسار إيران عمان عن أي محادثات مع الجانب الأمريكي، ثم يخرج وزير الدفاع الباكستاني بهذا التصريح. ما المؤشرات في اعتقادك التي يقصدها؟
3: إذن الساعات القادمة سوف تقول لنا فيما إذا كان فعلا هنالك تحركات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأنا آمل بأن المسؤول الباكستاني مصيب. لكن في هذه المرحلة وحتى ما شاهدناه اليوم، التفاؤل بدأ يتلاشى، والمحاولات كلها هي تتعلق بفتح المضيق وأيضا العمل الفني ما بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا في هذه المرحلة نحن نشهد عبور ست سفن من مضيق هرمز بالأمس فقط، بالمقارنة مع 130 إلى 140 قبل الحرب. مفاوضات السلام في هذه المرحلة قد تحولت ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقات تعويضات، تقول فيها إيران بأنها تريد تعويضات على الأضرار الأمريكية، وتعود الأمريكان يقولوا بأنهم أيضا يريدون تعويضات على الضرر الذي تسبب به الإيرانيين. فبالتالي أظن بأن التحدي سوف يكون هو الخوض في المفاوضات الفنية ما بين الطرفين والخليج معهم على الأقل، من أجل فهم كيفية هندسة فتح المضيق. وفي التفاوض إيران كان عندها تكتيكات من أجل فك الأصول المجمدة وأيضا رفع العقوبات وفتح المضيق ورفع الحصار عن موارئهم، بالإضافة إلى التعويضات. لكن من الطرف الأمريكاني السيد ترامب قال بأنهم سوف يبدأ بهذه المفاوضات السريعة، وبعد ذلك خرج بسرعات شديدة ضد النظام الإيراني، وكيف أنه سوف يفرض حصارا اقتصاديا على الأموال التي تصل إلى الحرس الثوري. وطبعا أمر كان ينبغي القيام به في السابق لمنع وصول الأموال للمتشددين من الحرس الثوري، هذا سوف يحتاج أسابيع لتنفيذه، وبالتالي عليهم إيقاف هذه الأموال سواء عبر حسابات الكريبتو كاركسي وأسطول الظل وأيضا الشركات الوهمية للنفط وغيرها. ولكن هذا الأمر كان ينبغي أن يتم من منظور أيضا أمريكي. هم يريدون أن يكون هنالك تفاوض، والتحدي الذي واجهوه مؤخرا هو تحركات الأمين العام الذي يبدو شخصا متشددا، وكونه من الحرس الثوري والمرشد الأعلى سوف يجعل المفاوضات أكثر صعوبة. هذا يبدو بأن إيران هي مستعدة لمحاولة إعادة بناء المفاوضات كلها.
1: دكتور أصلان، عندما ننظر إلى السياق الذي أطلقت فيه هذه التصريحات، بالنظر للحذر الذي يتسم به الجانب الباكستاني في الخروج بأي يعني تطورات ملموسة حول التفاوض، هل جرى ذلك بالتنسيق مع الجانب الإيراني؟ يعني هل حدث شيء ما، ربما شرط وافق عليه الإيرانيون أو موافقة على أمور ما، أو يعني حتى يخرج الوزير الباكستاني اليوم من طهران بهذا التصريح؟
3: أنا لست واثقا فيما إذا كان هذا التصريح قد تم القيام به بالتنسيق ما بين طهران وواشنطن، ولكن باكستان وأيضا قطر وغيرها من دول المنطقة والتي لعبت دور الوسطاء، ينبغي على الوسطاء أن يحاولوا أن يتحلوا بالتفاؤل والإيجابية من أجل أن يساهموا في حل الأزمة. وبعد طبعا التفاوض الذي وقع بين إيران وعمان، الوسطاء بالعمل مع طهران واشنطن كان هنالك كثير من التقدم الذي تم إحرازه، لكن يبدو بأن كلا الطرفين يحاولون إرسال هذه الإشارات والتي من شأنها أن تدفع بالتشاؤم مجددا. فترامب بدأ يتحدث عن التعويضات وأيضا ممارسة الضغوط الاقتصادية على الطرف الإيراني، وإيران تقول أيضا بأنهم مستعدون لكلا الخيارين العسكري والاقتصادي. فبالتالي في الوقت الذي تحرز فيه تقدم كبير، الوسطاء ينبغي عليهم أن يحاولوا أن يحافظوا على الزخم الإيجابي، ويحاولوا أن يتأكدوا من أن كلا الطرفين سوف يركزان على هذه المفاوضات. بالإضافة إلى هذا، هذا من شأنه أن يعكس مقدار التقدم الذي أحرز في المفاوضات المؤخرة. فقد تكون كلا الأمرين، أن الإعلام حول ما الذي يجري وأيضا التأثير على الممارسة لتوجيهها في الوجهة الإيجابية، لكن التجارب السابقة تقول لنا بأن نكون حذرين وصبورين حتى نرى النتائج النهائية. أنا أتذكر أنني عندما كنت في إسلام أباد كانت المفاوضات في الصباح، جميع يتوقع إعلانا نهائيا حول صفقة، ولكن في الساعات الأخيرة من ذلك اليوم تغير كل شيء وقرروا أن يتابعوا المفاوضات في المستقبل. وبالتالي نحن علينا أن نكون صبورين وحذرين، وهنالك أيضا تفاؤل نسبي في هذه الأيام، ولكن نرى بعض مؤشرات أو مؤشرات بعض التهديدات، وأن كلا الطرفين يحاولان ممارسة الضغط على بعضهما. وبالتالي أظن بأنه من المبكر أن نقفز إلى نتائج في هذه اللحظة.
1: سيد فايفر، كيف فهمت عبارة التوصل إلى السلام دائم؟ لا نتحدث فقط عن اتفاق حول المضيق وهو ما كان منتظرا في الأيام الأخيرة، بل سلام دائم. يعني ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للقضايا الخلافية الأخرى عدا عن المضيق بين الجانبين؟
3: إذن هو ربما يكون هذا تصريحا طموحا من قبل باكستان من أجل إعادة الانخراط في عملية التفاوض، لكن بكل تأكيد هم رأوا مؤشرات من كلا الطرفين تدفعهم باتجاه التفاوض، وأيضا أنهما يدخلان في ربما مع دخول طبعا هذه الدول مع معاهدات دفاعية مع دول الجوار كما جرى مؤخرا مع باكستان والسعودية. إيران محاطة بدول مثل السعودية، وأيضا هي التي بدورها محاطة بوكلاء إيران، وبالتالي المنطقة بدأت تبحث عن الشراكات الداخلية من أجل محاولة الدفاع عن نفسهم. فبالتالي أظن بأن الباكستانيين يقومان بأمران في نفس الوقت، أولا يحاولوا أن يفكوا جمود هذا التفاوض، وأن يكون هنالك أيضا تخطيط مع دول الجوار من أجل أمن مستقبلي يتضمن عدد من الدول مجتمعة من أجل الحماية الدفاع عن نفسها في نفس الوقت.
1: أشكرك سيد مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، على هذه المشاركة. كما أشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. ونذكر بهذا الخبر العاجل على الشاشة عن وزير الدفاع الباكستاني لي بلومبرغ، يقول الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. تصريحات إذن ملفتة ومهمة من وزير الدفاع الباكستاني في إيران. والآن نتابع التغطية على رأس الساعة، التغطية للوضع في مضيق هرمز وملف العدالة الانتقالية في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت لمرحلة متقدمة وهي الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران وفي الأثناء قال وزير الدفاع الباكستاني لبلومبرغ إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بتزامن مع ذلك أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وعلى صعيد متصل نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مروحية أمريكية أطلقت النار على سفينة حاولت الثلاثاء خرق الحصار المفروض على إيران. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران، هي مراقبة مدى سوء وضعها وضربها بشدة وممارسة الضغط الاقتصادي عليها. وفي سوريا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وحضوريا لابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بدرعا. أرحب من جديد بمراسلينا، معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. معك رانيا أبدأ، وهذه التصريحات المهمة التي يطلقها الآن وزير الدفاع الباكستاني وهو من طهران يطلقها، ما الذي يمكن أن تضيفيه من تفاصيل حول هذه التصريحات؟ وأيضا هل هناك أي تفاعلات إيرانية حتى الآن مع ما صرح به الوزير الباكستاني؟
4: نعم سهام، يعني هذه التصريحات حتى الآن لا يوجد تعليق إيراني عليها، لا يوجد مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة، ولكن يعني ما هو مؤكد أن الوزير الباكستاني وزير الداخلية الباكستانية يأتي إلى إيران من أجل يعني توجيه رسالة، ربما نقل رسالة إلى الجانب الإيراني من الجانب الأمريكي، وأيضا تأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة الجهود الدبلوماسية ما بين الجهود الدبلوماسية الباكستانية لحلحلة الوضع، خاصة بعد التغييرات التي شهدتها إيران في قياداتها العسكرية وما تبعها من تصريحات وتأكيدات إيرانية وتمسك إيراني بعدة شروط من أجل فتح مضيق هرمز والدخول إلى المرحلة الثانية من المفاوضات والمسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. فيما يبدو الوضع معقد قليلا ما بين إيران والولايات المتحدة، ولذلك تأتي هذه الزيارة من قبل باكستان، خاصة وأن طهران وضعت شروطا قوية أمام الولايات المتحدة من أجل أن تثبت حسن نيتها واستعدادها للانخراط مرة أخرى في المسار الدبلوماسي، خاصة وأن حالة انعدام الثقة هي المسيطرة على الموقف الآن. إيران طلبت الولايات المتحدة بوقف الهجمات ورفع الحصار وأيضا يعني دفع تعويضات، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات خاصة النفطية منها. هذه الشروط تأتي فيما تواصل الولايات المتحدة حصارها البحري على السواحل الجنوبية الإيرانية، وكما أفادت الأخبار فأنه تم استهداف سفينة أخرى يعني كانت تدخل ربما إلى السواحل الإيرانية. هذا التطور وهذه المناوشات في ما بين بحر العرب وبين مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة توحي بأن ليس من يعني قريب أن تغير كل من إيران والولايات المتحدة مواقفهما بما يتعلق بالمفاوضات، خاصة أيضا وأن إيران من خلال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجديد محسن رضائي أكد قبل قليل على أن استراتيجية البلاد هي الدفاع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه. قال أن هذه الفترة الحساسة ليس الهدف فقط المرور منها، وإنما المرور منها بأمان وأيضا بتعزيز القدرات وبقوة مع تحقيق المصالح. إيران تقول أنها يعني أمنها واستقلالها دفعت مقابله الكثير من الأثمان، هذا ما يؤكده القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، ولذلك إيران ليست مستعدة للتنازل عن أمنها واستقرارها وأنها ستدافع عنها بقوة. هذا أيضا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيرانية عباس هرقشي الذي أكد على أن إيران أثبتت قوة قوتها وقدرتها على مواجهة أكبر جيش في العالم. وتم التأكيد على أن هذا الأمر ومواصلة المقاومة كما تتحدث المستويات السياسية والعسكرية الإيرانية مستمرة من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، سواء كان في الميدان العسكري أو في ميدان الدبلوماسية. إذن المواقف كلها سهام تتمسك من خلالها طهران بمواقفها وشروطها، ولكن هذا لا يمنع من مواصلة المسار الدبلوماسي وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة سعيا لإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مرة أخرى، لأن إيران ترى في أنه بالإمكان تحقيق من خلال المسار الدبلوماسي ما هو أكبر بكثير من خلال الحرب، ولذلك تؤكد إيران استعدادها لهذا الأمر تتبادل الرسائل. وكما يبدو اليوم من خلال زيارة الوزير الباكستاني لطهران ستقوم بتبادل المزيد من الرسائل مع الولايات المتحدة، ولكن مع التمسك بخطوطها الحمراء والتمسك أيضا بما تراه حقوقا لها يجب الدفاع عنها كما يقول المسؤولون الإيرانيون. سهام،
1: وهنا السؤال رانيا، هذه الزيارة المهمة التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، ما الذي رشح حولها حتى الآن؟ ولتصويب فقط، يعني وزير الداخلية الباكستاني هو الموجود في طهران، وبالتزامن مع زيارته جاءت هذه التصريحات من وزير الدفاع الباكستاني خواجة أصف. تفضلي رانيا.
4: نعم بالفعل، يعني حتى الآن أفاد فقط الأنباء الرسمية الإيرانية بأن وزير الخارجية الباكستاني وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، ولكن حتى الآن لم تفد أي من الأنباء بأنه التقى أي من المسؤولين الإيرانيين. يعني لا يبدو من الواضح كيف هو جدول أعمال وزير الداخلية الباكستاني، ولكن السفير الباكستاني لدى طهران كان قد أكد اليوم على أن بلاده متمسكة بالقيام بدور الوساطة وتذليل العقبات التي تقف حائلا أمام مواصلة المسار الدبلوماسي، خاصة وأن هناك يعني اختلاف في الرؤى ما بين إيران والولايات المتحدة. إيران تتمسك بالعودة مرة أخرى لمذكرة التفاهم بكامل بنودها وفقا لما تقول طهران أنها هي التفسيرات الصحيحة لبنود مذكرة التفاهم، وفي المقابل تتمسك الولايات المتحدة بفتح المضيق، وفيما يبدو أنها تريد الدخول بشكل مباشر في المفاوضات النووية، ولا يبدو أنها تريد أن تعطي إيران أي من ما تطالبه هنا طهران. ولذلك اختلاف الرؤى هي يبدو أنها أساس المحادثات التي سيجريها وزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران، ربما من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى ربما إلى حل وسط ما بين البلدين يمهد الطريق لإعادة الجانبين إلى المسار الدبلوماسي والعودة إلى التفاوض. ولكن هل سينجح في هذا الأمر، وكيف وإلى أي مدى ستتجاوب إيران مع ما قد تطلبه الولايات المتحدة ليس من الواضح بعد، ولكن التمسك الإيراني بالمسار الدبلوماسي يعني يعطي القليل من الأمل. نعم. بأن ما زال بالإمكان مواصلة المحادثات والتفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل النهائي.
1: هاي معنا رانيا، توجه إلى فادي منصور من البيت الأبيض أيضا من الجانب الأمريكي. فادي، هل هناك أي تفاعلات حتى الآن مع هذه التصريحات من وزير الدفاع الباكستاني؟
5: الولايات المتحدة لا تعلق على هذه التصريحات، والأمر حقيقة هنا في البيت الأبيض متروك للرئيس الأمريكي، خصوصا خلال هذه الفترة الماضية مع حساسية التفاوض كما يقول المسؤولين الذين نتحدث إليهم ما بين إيران والولايات المتحدة. على الأقل واشنطن تؤكد أن هناك مفاوضات مع إيران رغم النفي الإيراني، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة تعمل بشكل أساسي وفق توجه قد يكون جديدا، من غير الواضح إذا كانت له أبعاد استراتيجية أم مجرد تحول مرحلي قبيل استحقاقات الانتخابات النصفية. تقوم على فكرة أساسية يكررها الرئيس الأمريكي خلال اليومين الماضيين، وهي التعامل بهدوء مع إيران وترك عمليا إيران لمصير الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة عليها، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن التضخم في إيران بلغ مستويات قياسية نحو 300% وفق تقديراته، وأن إيران غير قادرة على تسديد رواتبها. بمعنى من المعاني يبدو أن الرئيس الأمريكي يتوجه على الأقل في اللحظة الراهنة إلى إدارة هذه الأزمة الناجمة عن الحرب على إيران، عوضا عن إيجاد معالجة لجذورها. وهو ربما يعتقد أيضا أن إدارة هذه الأزمة بالشكل الراهن وبهذا الهدوء ومع استمرار الضغوط الاقتصادية وفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية حتى بقوة النار، كما حصل اليوم في حادثة مع سفينة ترفع علم بنما أطلقت القوات الأمريكية النار عليها، هو يعتقد أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ضبط أسعار النفط ضمن سقف معين يستطيع يتحمل تكاليفه الشعب الأمريكي، بينما يرفع التكاليف الاقتصادية على الشعب الإيراني، بما يخلق مشكلات سياسية بالنسبة للسلطات الإيرانية في هذه اللحظة الراهنة. هو أعرب عمليا عن وجهة نظره في مقابلة ليلة أمس بثت في وقت متأخر، اعتبر أن أمامه ثلاث خيارات استراتيجية. الخيار الأول هو توجيه هجمات وضربات قاسية لإيران، وهو أمر تراجع عنه الأسبوع الماضي. النقطة الثانية يترك الأمور على ما هي عليه ويراقب الوضع في إيران، بينما تعاني إيران من هذه الصعوبات الاقتصادية مع فرض الحصار. والنقطة الثالثة الاستراتيجية الثالثة هي تشديد العقوبات والإجراءات الاقتصادية عليها. وقال إن عمليا هذا ينسجم مع الاستراتيجية الثانية، بما أن الاستراتيجية الثانية تحمل هذه المكونات، وبالتالي هو يتوجه إلى الضغط الاقتصادي. وكان لافتا اليوم مرة أخرى أن القوات الأمريكية لم تتوانى عن استخدام النار عندما أطلقت مروحية أمريكية وفق تصريحات مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال النار على ناقلة حاويات ترفع علم بنما، اتهمتها القوات الأمريكية بأنها كانت تحاول أن تنتهك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. سبق ذلك خلال اليوم أن أعلنت شركة فانغارد في تقرير لها أن هذه الحاوية التي كانت تبحر في خليج عمان على مسافة قريبة من السواحل الباكستانية تعرضت لإطلاق نار من مروحية وكان على متنها 17 بحارا، وهي هذه الحادثة تتجاوز الرقم 10، أكثر من 10 سفن تعرضت لإطلاق النار من قبل القوات الأمريكية التي اتهمتها بمحاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في مرحلتيه. ونتذكر أنه في حزيران يونيو الماضي أدت حادثة من هذا النوع عندما أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة أخرى إلى مقتل 3 من بحارتها الهنود من طاقمها الهنود، وأدت إلى توترات ما بين الولايات المتحدة والهند. وبالتالي الرئيس الأمريكي يتوجه إلى ممارسة هذه الضغوط، لكن السؤال الكبير يغيب في الوقت الراهن في واشنطن أي حديث عن آفاق التسوية مع إيران ومسألة فتح مضيق هرمز. وهذا موضوع سئل عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، متى سيتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، واعتبر أن المضيق مفتوح أمام الجميع باستثناء إيران. وهذا ما تحاول الولايات المتحدة أن تعمل عليه، الاستمرار على الوضع الراهن مع محاولتها تأمين مظلة كافية لما يسمى بالمسار الجنوبي، أي المسار الذي يمر عبر المياه العمانية، لاستمرار تدفق النفط وإن بمستويات قليلة، ولكن لا يؤدي إلى ارتفاعات غير قابلة للضبط من قبل الولايات المتحدة. ربما ترسل الولايات المتحدة على هذه المعادلة إلى حين اتضاح الموقف مع الجانب الإيراني، خصوصا في ظل المطالب الجديدة من إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وليس فقط للتوصل إلى تسوية نووية، ومنها مسألة التعويضات عن الحرب التي قابلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره بمطالب عن تعويضات عما ارتكبته إيران على مدى الأعوام الخمسين الماضية وفق تعبيره، ليس فقط في إيران، ليس فقط ضد القوات الأمريكية، ولكن أيضا في
1: سوريا
5: ولبنان واليمن.
1: كان هناك نوع من التعامل الإيجابي والتفاؤل حول الاتفاق الذي يفترض أن الجانبين الإيراني والعماني يقتربان من إبرام حول مضيق هرمز من الجانب الأمريكي. إذن أين وصل أيضا هذا المسار؟
5: نعم، رأينا، وهذا هو السؤال الملح هنا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو سئل عنه يوم أمس خلال تصريحات له من المكتب البيضاوي. كما أشرت، الرئيس الأمريكي واظب الأسبوع الماضي على إشاعة التفاؤل بأننا نقترب من التوصل إلى اتفاق، ووزير الخزانة كان يقول أن الأمر سيحصل اليوم أو غدا، وكرر هذا الأمر أكثر من مرة طوال الأسبوع الماضي. لكن على ما يبدو المطالب الإيرانية الجديدة دفعت الرئيس الأمريكي إلى الإقرار أولا، بما أن الولايات المتحدة لا تفاوض مباشرة مع إيران ولكن لديها نوع من المفاوضات، وهو ما سبق أن أعلنه وزير الخارجية أن الولايات المتحدة منخرطة في المفاوضات العمانية الإيرانية. لكن الموقف في البيت الأبيض أن أي اتفاق عماني إيراني ينبغي أن يحظى بموافقة واشنطن، لأنه يتعلق بترتيبات جديدة، والترتيبات الجديدة أيضا التي تطالب بها الولايات المتحدة مقابل المطالب الإيرانية التزامات إيرانية في حال التوصل إلى اتفاق بعدم إطلاق النار مجددا على سفن التي تعبر مضيق هرمز. لكن جرعة التفاؤل هذه تراجعت خصوصا في ظل المطالب الإيرانية الجديدة، ويبدو أن الإدارة الأمريكية بدل أن تلح في التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن وكأنها تسلم بأن جميع الأوراق بيد إيران، هي تقول فليبقى الوضع على ما هو عليه، إيران ستعاني اقتصاديا، نحن نستطيع أن نتحمل بعض الأعباء الاقتصادية، خصوصا أن أسعار النفط لم ترتفع إلى المستويات ما فوق $90 أو $100، وهذا أمر نستطيع أن نضبط من خلاله أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة. تهدئة الخطاب أيضا تؤدي إلى تهدئة الأسواق في الداخل الأمريكي، وهذا موضوع أساسي بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقر في المقابل أنه حتى لو عملت القوات الأمريكية على فرض الحصار من ناحية وفتح مسارات في مضيق هرمز من ناحية أخرى، إلا أن إيران تستطيع وقادرة من وقت إلى آخر لإثارة المتاعب. لكن يبدو أن في حسابات الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة أن هذه متاعب يمكن التعامل معها وكلفتها أقل من كلفة التصعيد العسكري الكبير، وإن كان من غير الواضح إذا كان هذا توجه استراتيجي أم فقط مرحلي، لأنه سئل يوم أمس تحديدا حول مسألة إذا كانت لا تزال لديه هذا الخيار العسكري، خصوصا أنه حذر إيران الأسبوع الماضي إما فتح مضيق هرمز بشكل عاجل أو العودة إلى هذه الضربة التي قال إنها غير مسبوقة من الحرب العالمية الثانية. أجاب بكل بساطة سوف ترون، بمعنى أنه لم يكشف هذه الأوراق، وإن قال نحن نستطيع أن نلحق بهم أضرارا كبيرا.
1: شكرا.
5: لكن في مسألة التهديد العسكري هو عمليا تراجع عنه في خطابه.
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض، والشكر موصول لمراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. الآن ننتقل إلى مساحة التحليل والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أيضا معنا مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومعنا دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور أصلاني، إذن زيارة مهمة يجريها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، لا نعلم الكثير عنها، هناك تكتم كبير، ولكن بالتزامن معها أن يخرج وزير الدفاع الباكستاني بهذه التصريحات، ماذا نقرأ في الدلالات؟
6: الأيام الأخيرة لقد تحدثنا عن مفاوضات بين إيران وعمان وحصل تقدم في هذا المجال، في هذه المباحثات بين طهران وعمان، وإلى حد ما المسؤولون الأمريكيون تحدثوا عن تقدم في هذه العملية، لكن ما نسمعه اليوم فهو مؤشرات أوضح من الوسطاء. المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث عن تقدم وعن وصول إلى مرحلة حساسة منعطف أساسي، والآن سمعنا من الجانب الباكستاني عن تقدم، ووزير الداخلية الباكستاني يزور طهران. الأمور متشابهة، الجميع تحدث عن تقدم، ولكن وزير الدفاع الباكستاني قال إن هناك احتمال اتفاق دائم قد يتم التوصل إليه. إيران والولايات المتحدة كان يفترض بهما التحدث عن الاتفاق النووي كاتفاق نهائي، ولكن من غير المرجح أن يكون قد تمكنا من التوصل إلى اتفاق في هذا الجانب في هذه الفترة القصيرة. ربما ما يشير إليه هو سلام يمكن أن يكون مستدما أكثر من ذي قبل، وليس مجرد وقفة عملياتية، ولكن من المنظور الإيراني من المهم أن نعود إلى حيثيات وشروط مذكرة التفاهم. الاتفاق التقني بين إيران وعمان مهم، ولكن إذا كان في سياق يمكن لإيران المتحدة مراجعة الشروط المذكورة في مذكرة التفاهم فهذا جيد. لهذا ما سيأتي تاليا قد يكون أهم مما يمكن لإيران وعمان التوصل إليه وتحقيقه، لأن مشكلة إيران ليست مع عمان بل مع الولايات المتحدة. بالنسبة إلى الجهات الوسيطة حين تشير إلى تقدم، قد يكون ذلك مرده المسار بين طهران وواشنطن، والذي تلعب الدور الوسيطة في المنطقة دورا أساسيا فيه. هذا يضاف إلى المباحثات الفنية بين طهران وعمان، وهذا يحرز تقدما بما قد يأتي تاليا. وإذا هذا كان ما يحصل فهذا مؤشر إيجابي، ولكن في المنطقة شهدنا الكثير من الديناميكيات المتنوعة، من تصعيد عسكري وصولا الدبلوماسية ومن ثم إلى توترات والنزاعات مرة أخرى. لهذا فبالرغم من التقدم يجب أن ننتظر اللحظة الأخيرة لكي نعرف النتيجة النهائية.
1: سيد فايفل، في الفترة الماضية كان هناك نوع من التشدد أو التصلب في موقف كلا الطرفين. أن يتحدث وزير الدفاع الباكستاني عن الاقتراب من اتفاق سلام دائم يعني أن هناك ما قدم من الجانبين. من الجانب الأمريكي في اعتقادك ما الذي تغير أو تحرك أو قدم للجانب الإيراني حتى نصل إلى تصريح بهذه الأهمية؟
6: نحن نعلم أن وزير الدفاع الباكستاني لديه أحدث التفاصيل والمحادثات الأخيرة على الأرجح مع الولايات المتحدة وإيران. السؤال هو إذا كان هذان الطرفان يتواصلان أم أن هناك دبلوماسية الوسطاء التي شاهدنا عليها وعلى أمل أن يكون هناك تقدم. حتى الآن التقدم الفعلي هو الوصف الدبلوماسي. ست سفن تتحرك في مضيق هرمز هو الواقع الاستراتيجي حاليا. قطر اليوم قالت أنه كان هناك تحرك إيجابي في المباحثات بين إيران وعمان. أما طهران فقد أنكرت

0: وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة تجري نصف أو شبه مفاوضات، وهذا من شأنه فقط أن يخفف من الضغط الاقتصادي الذي يمارسه على الحرس الثوري الإيراني. إذن في هذه المرحلة إيران لديها تأثير في مضيق هرمز، أما واشنطن فلديها تأثير أو ورقة ضغط اقتصادية على إيران. وبالنسبة إلى الممثلين الرسميين للجانبين، سيد ويتكوف من الجانب الأمريكي، الرئيس الأمريكي أيضا، بالإضافة إلى المسؤولين الإيرانيين والمفاوضين الإيرانيين الذين يحملون كلمة السر بالنسبة إلى فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة والنفط، بالإضافة إلى القدرة على تخفيف اللهجة الحادة التي شهدناها في آخر يومين مع المطالب الستة الإيرانية، ومن ثم عودة الأمريكيين وقولهم سنطالب بتعويضات بدورنا، وهذا يوصل إلى طريق مسدود. لكن لو أمكن باكستان أن تدفع الأمور قدما مع بعض المفاوضات والمبادرات، ويجب أن نتلقف ذلك باعتباره نقطة للانطلاق قدما في هذه العملية وتوصلا لحل.
1: دكتور زخور، أيضا يعني إذا فعلا كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق سلام دائم، وفق أي صيغة جرى يعني بناء هذه الأرضية التي يوافق عليها الطرفان في ظل ما رأيناه من مواقف متشددة في الأيام الماضية؟
2: يعني سهام، يجب أن نكون حذرين مع هذا التصريح لوزير الدفاع الباكستاني. يعني وزير الدفاع الباكستاني كان يصرح في مقابلة تلفزيونية، التفاصيل عن هذا التصريح ليست كاملة حتى الآن لدينا. توقيت التصريح في وقت أن وزير الداخلية الباكستاني في طهران يقوم بالمفاوضات، يصرح وزير الدفاع الباكستاني من إسلام أباد، هناك يعني موضوع التوقيت والمكان يعني يبدو قليلا، خاصة وأنه في تصريحه يقول أن يقتربان إلى نوع من نحو ترتيب سلمي أو اتفاق. يعني نحتاج القليل من الوقت، ولكن في حال كان فعلا السياق كامل نحو اتجاه اتفاق سلام، هناك بعض المؤشرات يعني حول هذا الموضوع من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، رغم أنني لا أراها كافية من أجل الوصول لهذا الاتفاق، لأن التصعيد كان ما زال عاليا رغم بعض المؤشرات الإيجابية. يعني من الجانب الأمريكي كان هناك تخفيض بالخطاب السياسي، تخفيض التصعيد العسكري، والتصريح الرئيس الأمريكي أننا سنعتمد استراتيجية مختلفة لا تقوم على التصعيد العسكري. أيضا من الجانب الإيراني الاقتراب، التصريح الدائم الإيجابي من الاقتراب من الاتفاق مع سلطنة عمان، وتحديد المطالب مقابل فتح المضيق. يعني هذا أحد المؤشرات أيضا أنه في حال سيكون هناك اتفاق نهائي أو شامل، يجب أن يشمل المطالب الإيرانية التي حددتها في مقابل فتح المضيق، والتي هي نفس المطالب التي كانت في مذكرة التفاهم. لا يمكن الذهاب إلى اتفاق شامل من دون كل هذه المطالب وما ذكر في مذكرة التفاهم. يعني سيكون مفاجئا جدا أن نكون فعلا وصلنا إلى اتفاق في ظل هذا التعتيم وهذا عدم وجود أي رؤية واضحة حول هذا الموضوع، لأن الاتفاق لن يكون جزئيا بحسب التصريح. إذا هو اتفاق شامل يجب أن يشمل كل مندرجات اتفاق تفاهم بما فيها البرنامج النووي.
1: وهناك أيضا تزامن بين هذه التصريحات لوزير الدفاع الباكستاني وما صرح به المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم، أيضا تصريحات إيجابية يتحدث عن ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران، وعن وصول المفاوضات بينهما إلى مرحلة متقدمة بشأن مضيق هرمز. كيف تقرأ الترابط أيضا هنا؟
2: هو ترابط كبير، لأنه خلال الأسابيع الماضية دائما نقول أن مفتاح الحل الأشمل أو الحل الشامل هو اتفاق مضيق هرمز. بمعنى في حال الانتهاء من هذه الترتيبات، لأن هناك نوعين من المشاورات أو نوعين من المفاوضات. هناك المفاوضات التي تقوم بين سلطنة عمان وبين إيران حول مضيق هرمز وهذه الإجراءات، وهناك مشاورات أو تبادل رسائل بعيد عن الإعلام حول ترجمة اتفاق مضيق هرمز في الاتفاق الشامل. وهذه تبادل الرسائل لا يوجد هناك معطيات أو معلومات عنها. بمعنى هناك ترابط، في حال كان تصريح الوزير الباكستاني دقيقا فهو يتم

0: يتماشى أو يتلاقى مع تصريح الخارجية القطرية، بمعنى الاتفاق النهائي حول مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران يفتح الطريق أمام الاتفاق الشامل بين إيران والولايات المتحدة.
1: دكتور أصلاني، يعني هذه الزيارة أيضا لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، ما الذي تحاول إيران أن تحققه من خلالها؟ يعني سمعنا بوجود خلافات، بعض الخلافات العالقة مع الجانب العماني، على رأسها تحديدا مسألة الرسوم التي لم تحسم. في اعتقادك كيف جرى التعامل مع هذه النقطة لكي نصل إلى التقدم الذي تحدث عنه السيد وزير الدفاع الباكستاني؟
2: ما تظهره لنا هذه الزيارة من بين ما تظهره لنا هو أن المشكلة ليست محصورة بين إيران وعمان، فقد تمكنتا من التوصل إلى اتفاق بينهما حول موضوع ترتيبات المضيق، لكن باكستان تدرج هذه النقاط التي قد تحصل بين إيران والولايات المتحدة عند إجراء الزيارة. هذا يعني أن الأمور لم تضع عليها اللمسات النهائية. ربما زيارته تأتي ببعض التحفظات أو الاعتبارات الأمريكية مع أخذه بمدخلات إيران. المهم بالنسبة إلى إيران، إذا أرادت الولايات المتحدة إعادة فتح المضيق فيكون عليها أن تلتزم وأن تعود إلى شروط مذكرة التفاهم، وهذا يتخطى مجرد رفع الحصار البحري ويشمل قدرة إيران على بيع نفطها، وصولها إلى أصولها المجمدة، وإنهاء النزاع والتهديد. إذن من غير المرجح أن نتوقع اتفاقا دائما بين الطرفين خلال أسابيع. المباحثات النووية تستغرق وقتا، فيها تفاصيل كثيرة، وكثر يقولون أن شهرين لن يكفيا حتى لإنهائها. يسمى الاتفاق النووي بالاتفاق النهائي، ولكن إيران لا تسعى إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة، لأن المشكلة ليست في الاتفاق بحد ذاته بل في من سينفذه. رأينا أن ترامب يدخل في مذكرة تفاهم مع إيران ومن ثم يغير فكره في اليوم التالي وينسحب منه. هذه لم تكن مذكرة تفاهم في عهد أوباما بل في عهد ترامب. بالنسبة للاتفاق النووي، حتى لو نجح في ذلك، مع أن هذا مستبعد في الوقت الحالي، لا ضمان بأنه سيتحول إلى اتفاق دائم. فترامب يواجه الكثير من الانتقاد من قاعدته السياسية، من خصومه، وبالتالي قد أو إذا واجه هذا الانتقاد قد يغير رأيه. إذا الاتفاق الدائم بين الطرفين، هذا المصطلح دائم ليس محتملا، يجب أن نتنبه إلى المصطلحات. لكن لا، ما يهم إيران هو العودة إلى مذكرة التفاهم وشروطها لنرى إن كان ذلك ممكنا.
1: سيد فايفل، تفصيلنا عن الانتخابات الأمريكية النصفية أقل من 3 أشهر، ومن الواضح أنه لا يمكن حل كل القضايا الخلافية مع إيران في هذه المدة بناء على ما رأيناه. هل هذا العامل في اعتقادك، إذا ما وصلنا بالفعل إلى اتفاق سلام، لعب دورا حاسما بالنسبة للجانب الأمريكي لإيجاد ربما استراتيجية خروج من هذا المستنقع الذي سيطول وقته؟ وترامب أصلا ليس من محبي الحروب الطويلة، وبنى كل إرثية على عدم الخوض في حروب طويلة الأمد.
2: الانتخابات في الولايات المتحدة طبعا موجودة وتؤثر، وهي ضمن الرزنامة وتؤخذ في الحسبان، وعلى أساس كل ما يحصل سوف يدلي الناخبون برأيهم من خلال الاقتراع حول حكم ترامب. حين شاركنا في حرب العراق بعد 3 سنوات من انطلاق الحرب على العراق، خسر الجمهوريون المجلسين، ووزير الدفاع السيد رامسفيلد قد أقيل واعتمدوا استراتيجية جديدة. هذا كله نتيجة انتخابات. الانتخابات دائما من شأنها أن تأتي بتغيير في اللعبة، المزيد من الحلول، وحتى قد تخض النظام بأسره. ولكن المفاوضات الحالية لا تحصل في واشنطن، إسلام آباد أو مسقط، أو طهران. المفاوضات الفعلية تحصل في المياه في عرض البحر في مضيق هرمز. رأينا اليوم أن ناقلة قد تلقت الرصاص يوم السبت، أيضا شركة أو ناقلة تابعة لشركة أبوظبي للنفط قد تلقت نيرانا أيضا، وكذلك احتراق مرفق نفطي سعودي. هنا تحصل المفاوضات الفعلية. كذلك بالنسبة إلى وزير الخارجية الباكستاني، فأعتقد أنه يقول للجانبين أنه يجب البدء بالكلام لإيجاد الحلول، هذا ما يفعله الوسطاء والدبلوماسيون. ولكن في الوقت الحالي باكستان تتحدث عن اتفاق، الناقلات والسفن في المضيق تنكر ذلك.
1: وبالحديث عن الحوادث المستمرة في البحر أيضا، كيف نقرأ ما صرح به الجانب الأمريكي اليوم عن استهداف مروحية أمريكية لسفينة، يقول إنها حاولت خرق الحصار المفروض على إيران؟ لماذا حركة تصعيدية كهذه بينما نتحدث عن انفراجة دبلوماسية كبيرة؟
2: هنا تكمن الصعوبة. فبينما يقول وزير الدفاع الباكستاني إن المفاوضات تجري على قدم وساق واقتربنا من حل واتفاق على بعد 70 كيلومترا من باكستان، فإن سفينة تحمل علم فانما تتلقى نيرانا أمريكية وهي تحاول أن تخترق الحصار لكي تدخل السوق. في الوقت نفسه هناك سفن أخرى يستهدفها الحرس الثوري الإيراني. هذا كله يظهر مدى تقلب هذه المنطقة وعدم استقرارها. طبعا أسعار النفط هي أدنى مما كانت عليه، $90 البرميل لم يتخطى $100 كما حصل في الشهر الماضي، وهذا يعطي بعضا من هامش الحركة للطرفين حتى يتنفس الصعداء. يجب أن يحصل وأن هذه البنية أو الهيكلية التي تضعها إيران مع عمان فيما يتعلق بتوصيل الاتفاق يجب أن تنجح. من جانب آخر هناك جانبان يتبادلان الحجج من خلال التصعيد العسكري، من خلال وسائل الإعلام كتكتيكات تفاوضية، عليهما أن يعودا إلى جلوس سوية وتوصل إلى صيغة. فقد قدم الكثير والكثير من المطالب، الكثير من التصريحات، النيران، التصعيد العسكري، لكن ما على رئيس ترامب أن يفعله هو أن يجد طريقة لكي يخفف من تصعيده، يدخل المفاوضين إلى قاعة التفاوض وتحدث إلى أو عن تكتيكات. هو يتحدث عن رغبته في ألا تحصل إيران على سلاح نووي. إذا كانت هذه النقطة العالقة، ما هي نقاط الست الأخرى التي تصر عليها إيران من خلال قيادة الحرس الثوري منذ يومين؟ هل أن رئيس ترامب مستعد لقبول ذلك؟ وبأي تسلسل يمكن أن يحصل ذلك؟ بحيث يستخرج اليورانيوم، يتم التحقق من البرنامج النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على هيكليات أو آليات معينة من أجل وقف التسلح النووي الإيراني. ومن ثم يمكن للولايات المتحدة أن تسامح إيران على بعض هذه الديون وترفع العقوبات. إذن هنا مربط الفرس والتحديات الفعلية للدبلوماسيين.
1: دكتور زخور، في نفس الاتجاه استمرار هذه الحوادث في البحر وإن كان بمنسوب طبعا أقل من الفترة الماضية، في ظل حديث عن تقدم كبير في المسار الدبلوماسي، ما الهدف منه لكل طرف؟ ما الذي يحققه لكل جهة؟
0: يعني لا شك، يعني كما تفضل مايكل، أن هناك مفاوضات تجري من خلال العمل الميداني. الجانب الأمريكي يصر، وهو حقق نوع من ذلك، هو فتح المسار الجنوبي وتأمين المسار الجنوبي. وحتى اليوم المسؤولون الأمريكيون يصرحون بأن ناقلات النفط تمر عبر المسار الجنوبي رغم أنها ليست بكمية كبيرة، ولكن يبدو أنه من الجانب الأمريكي هي كافية للتحكم ب أسعار النفط العالمية. إذن الولايات المتحدة تريد إبقاء جزء من هذا المسار مفتوح بما يمكن من السيطرة على أسعار الطاقة. في الجانب الإيراني أيضا التنافس ميداني قبل أن يكون سياسي، بمعنى التأكيد على أن هذا المضيق مقفل ولا يمكن فتحه إلا

0: نشاهد هجمة كهذه، ما الرسالة هنا أمريكيا؟
1: صحيح، يعني من الجانب الأمريكي هناك تهدئة، يعني الجانب الأمريكي بعد التصعيد الأخير للرئيس ترامب أعاد التزم بالتهدئة وبعدم التصعيد وهو التزم بذلك. يعني ما يحدث في المضيق هو من الجانب الأمريكي هو تنفيذ الحصار البحري، هو يعني بمعنى متابعة السفن التي تتجه إلى الموانئ الإيرانية. هو نفس الإجراء الذي تقوم به أو من نوع آخر من الإجراءات التي تقوم به إيران تجاه السفن العابرة في المسار الجنوبي. الجانب الأمريكي يقوم باعتراض السفن الإيرانية، الجانب الإيراني يقوم بقصف كل السفن التي يمكن أن تعبر. يعني المواجهة الميدانية هي من أجل إحكام السيطرة على المستوى الميداني وتثبيت وجهة النظر الاستراتيجية لكل طرف بما يمكن من المضي قدما في تحقيق الأهداف السياسية. يعني الحصار البحري اليوم الرئيس الأمريكي يتحدث عن يتحدث ثلاث استراتيجيات وهي لا يمكن تسميتها استراتيجيات، ولكن الحصار الاقتصادي هو جزء من هذا الموضوع، وهذا ما يصر عليه في هذه المرحلة الجانب الأمريكي بعيدا عن التصعيد العسكري، مقابل الجانب الإيراني يصر على إقفال المضيق بشكل كامل. الآن ما يحصل بين سلطنة عمان وبين إيران هو المفتاح الأساسي لحل هذه المسألة. في حال كان هناك اتفاق فعلي على مستوى كيفية إدارة هذا المضيق، ويبدو أنه سيكون هناك نوع من سيطرة ما للجانب الإيراني، ويبدو أنه قد يكون بموافقة أمريكية أيضا، عندها يمكن ترجمة أو الانتهاء من الجانب الآخر من الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
0: دكتور أصلاني، لطالما عبرت إيران عن فقدان الثقة في الجانب الأمريكي بناء على يعني سوابق أو حالات معينة، اليوم كيف تنظر طهران للوساطة، لجهود الوساطة، وهي التي حتى اتهمت الولايات المتحدة بأنها تمارس ضغوط حتى على بعض وسطاء كعمان مثلا؟
2: إن غياب الثقة هذا قد طرح عراقيل كثيرة في هذه العملية وزادها تعقيدا. فحين نتعامل على أساس انعدام الثقة، فكل حركة يمكن أن تؤثر في هذه العملية وتزيد من التعقيدات وتصعب التوصل إلى اتفاق أو تطيل أمد التفاوض وصولا لاتفاق، لأن هذا يؤثر ليس فقط على الاتفاق، فهم بحاجة إلى آلية للتحقق. مذكرة التفاهم كان يفترض بها أن تكون بمثابة آلية تحقق على الأقل لبناء الثقة بين الطرفين، ولكن أيضا بالعملية وبقدرتها على العمل والتوصل لاتفاق. لكن هذا تغير وصار أحد العراقيل. طبعا هذا يزيد من صعوبة عمل الوسطاء. الولايات المتحدة لا تكتفي بتهديد إيران بل أيضا بتهديد أو قامت بتهديد عمان. ترامب قال أو هدد عمان، وعمان لم تنسى ذلك. نقطة مهمة بالنسبة إلى إيران، حين تتوصل إلى اتفاق على الورق سوف يتم تنفيذه أو يجب أن يتم تنفيذه وأن يأتي بمنافع اقتصادية للبلاد، لكن ترامب يبدو أنه بحاجة إلى انتصار ليخرج من هذا الوضع ويركز على أمور أخرى. ولكن بالنسبة إلى إيران فإن التخلص من العقوبات بعد هذه الصعوبات الاقتصادية، تقديم حلول اقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي، كل ذلك أولوية. لهذا فأوراق الضغط هذه على الولايات المتحدة ركزت عليها إيران، بصورة أساسية ركزت على وقف الحرب، ولكن الخطوات التالية هي وقف العمل بالعقوبات. العقوبات يمكن أن ترفع من خلال المفاوضات، وإن لم يحصل ذلك ستحاول إيران أن تصعب على الولايات المتحدة تنفيذ العقوبات من خلال رفع الكلفة. أما بالنسبة لوزير الدفاع الباكستاني، تحققت من ذلك وبحسب ما فهمته، في الوقت الحالي ليس هناك أبعد من مراحل التفاهم، ولكن الكلمات ضرورية ومهمة، يجب أن نكون دقيقين لأن كل كلمة لها معنى مختلف، لكن بحسب ما عرفته ليس هناك أكثر من ذلك، يركزون على مذكرة التفاهم.
0: دكتور فايفل، أي اتفاق سيتم التوصل إليه الآن هل سيكون جزء

0: من مذكرة التفاهم التي كان أعلن الرئيس الأمريكي أنها توقفت، أم نتحدث عن إطار عن اتفاق منفصل؟
1: مذكرة التفاهم تعطي خارطة طريق وإطاراً لإعادة استئناف المفاوضات. انتهت مدة 60 يوماً خاصة بمذكرة التفاهم خلال أسبوع، إذا يمكن إعادة العمل بها، إعادة التفاوض حولها. هناك الكثير من التحديات في الأسابيع الأخيرة منذ تعليق العمل أو حل أو عدم تنفيذ مذكرة التفاهم، وما يتطلب تفاوضا بين الطرفين. وكما أسلف الزميل، هناك غياب للثقة بين الطرفين. التحدي الرئيسي بين الطرفين في الوقت الحالي هو كثرة العداء. حصلت تغيرات كثيرة في إيران، حيث تم تعيين أمين عام جديد للمجلس القومي، وهذا قد يقدم مقاربة جديدة على أمل أن لا يكون متشددا على غرار الحرس الثوري وفيما يتعلق بمضيق هرمز والسيطرة عليه، ونأمل أن يكون المعتدلون والمنفتحون في إيران مؤثرين في المفاوضات وأن يسمع صوتهم ضمن مجلس الأمن القومي لإيجاد حلول. إلى حين ذلك، ما يحاول ترامب القيام به وما يسميه وزير الخزانة الأمريكي هو الغضب الملحمي الاقتصادي. بدلا من التفاوض حاليا، يحاول أن يخلق الاقتصاد الحرس الثوري.
0: شكرا لك السيد مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. كما أشكر أيضا السيد الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. كما أشكر الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. في أزمة مضيق هرمز لا تقاس الكلفة فقط بما يرتفع من أسعار النفط أو الشحن، بل أيضا بالوقت الذي تضيفه المخاطر إلى الطريق. دقائق تتراكم في البحر والجو وتستنزف الوقود والمخزونات وتعيد تسعير الممرات البديلة. تفاصيل كلف الدقيقة الإضافية مع نديم الملاح.
2: في أوقات التوتر لا تصبح الطرق أطول فقط، بل تتحول كل دقيقة إضافية إلى كلفة. سفينة تغير مسارها، ومخزون يستنزف بانتظار الإمدادات، وممر مضطرب يعيد رسم الخريطة، وطائرة تبتعد عن مجال جوي خطر. هكذا يتحول الوقت نفسه إلى فاتورة. فعندما تغادر ناقلة نفطية ميناء ينبع السعودي إلى تايوان تفاديا لباب المندب، ستضاف نحو 39 دولارا عن كل دقيقة إضافية تستغرقها للوقود وحده، لأنها سلكت مسار قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى 29 يوما أضيفت إلى هذه الرحلة. وفي الرحلة نفسها يرتفع متوسط الكلفة الإضافية لكل دقيقة إلى نحو 62 دولارا ونصف الدولار، إذا ما أضفنا رسوم عبور قناة السويس البالغة نحو مليون دولار. وبمقياس مختلف، فقد رصدت رويترز شحنة من ينبع إلى آسيا أضاف تحويل مسارها 34 يوما وأكثر من 5 ملايين دولار إلى كلفة الشحن وحدها، أي أكثر من 100 دولار عن كل دقيقة إضافية، هذا من دون احتساب الوقود أو التأمين. كلفة كل دقيقة إضافية لا تحرق وقودا فقط، بل أيضا تؤثر على هامش الأمان النفطي العالمي. ففي أبريل كانت المخزونات العالمية من الخام والوقود تتراجع بما يعادل نحو 6000 برميل كل دقيقة. لكن هل هذه الدقائق الإضافية المكلفة تنتهي بإعادة فتح هرمز؟ الإجابة لا، لأن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق 18 شهرا، أي أن على المخزونات أن تستعيد في المتوسط نحو 1458 برميلا عن كل دقيقة، هذا طوال فترة التعافي. قبل الأزمة وفي الربع الأخير تحديدا من عام 2025، كان يعبر مضيق هرمز نحو 20,700,000 برميل يوميا من الخام أيضا ومن مشتقاته، أي 14,000 و375 برميلا في الدقيقة. هنا تعيد الجغرافيا أيضا تسعير الدقيقة نحو خطوط تجاوز هرمز. فالقدرة المجمعة لخطي الأنابيب السعودي والإماراتي القادرين على تجاوز مضيق هرمز تبلغ نحو 4,700,000 برميل يوميا باتجاه ينبع والفجيرة، أي ما يعادل نحو 3,264 برميلا في الدقيقة، أو قرابة ثلث ما كان يعبر من مضيق هرمز من الخام والمكثفات. هذه على كل حال قدرة الخطوط وليس كمية النفط التي تضخ فعليا عبرها في كل دقيقة. كانت تلك الملاحة البحرية، ماذا عن الملاحة الجوية؟ تستخدم يورو كنترول مقياس الكلفة بالدقيقة أصلا، فتمديد التحليق المخطط له مسبقا يكلف في المتوسط نحو 83 يورو أيضا للدقيقة. أما عندما يقع التأخير أثناء التشغيل يوم الرحلة فتقدر يورو كنترول متوسط الكلفة بنحو 212 يورو للدقيقة لمختلف مدد التأخير. نقول في أوقات التوتر قد تبدو الدقيقة وحدة صغيرة للوقت، لكنها في الاقتصاد تعني وقودا وشحنا ومخزونا بل وطريقا أطول. الزمن لم يعد كلفة مؤجلة بل رقم يحسب في اللحظة نفسها.
0: الآن إلى سوريا، حيث أصدرت محكمة الجنايات أحكاما بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد السابق للفرقة الرابعة بالجيش السوري وابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لمكتب الأمن السياسي في درعا. معنا من دمشق مراسل الجزيرة أحمد عساف. أحمد، قربنا أكثر من التفاعلات حتى الآن مع هذه الأحكام الصادرة اليوم.
3: حقيقة هناك تفاعلات رسمية من وزير الداخلية السوري وأيضا من وزير العدل السوري ومن وزير إدارة الطوارئ والكوارث السوري وأيضا من نقيب المحامين وعدة مسؤولين في سوريا. فهذا اليوم شهد حقيقة خطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية، وهو إصدار حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وأيضا الرئيس المخلوع وأيضا عدد من القادة الأمنيين. كل هذه التفاعلات أشادت بهذا اليوم بهذا القرار، وكانوا يقولون ويصفون أنه قرار صدر باسم الشعب السوري، وتحديدا هذا الكلام لوزير العدل السوري، وقال أنه خطوة مهمة في مسار العدالة الانتقالية، وفصل أكثر بما يخص ماذا سيحدث بعد صدور قرار الإعدام تحديدا بحق عاطف نجيب، وقال أن هناك مدة 30 يوم هي للطعن بهذا القرار أمام محكمة النقض. ستأخذ هذه الدعوة أو هذا القرار مسارا قانونيا، يتخذ بعده مسارا آخر باتجاه المفتي العام ومن ثم إلى رئيس الجمهورية. أيضا هناك سهام كان تفاعل شعبي مع هذا القرار، حيث شهد محيط القصر العدلي بعد صدور قرار الإعدام بحق الرئيس المخلوع وأيضا عاطف نجيب فرحة عارمة في محيط القصر العدلي وأيضا في عدة مناطق من سوريا، كما دعت عدة جهات محلية هنا إلى التظاهر والاحتفاء بهذا القرار في شمال البلاد وجنوبها، في حلب، في إدلب، وأيضا في درعا تحديدا المدينة التي كان عاطف نجيب فيها، هو رئيس فرع الأمن السياسي والتي شهدت بداية الثورة السورية هناك، حيث كان اعتقال الأطفال ومن ثم خروج مظاهرات وإطلاق الرصاص عليها من قبل فرع الأمن السياسي وأيضا لاحقا من قبل الجيش السوري. لكن دعينا نفصل قليلا بما يخص هذا القرار. عاطف نجيب كما ذكرنا هناك سيكون له مسار مختلف، سيطعن أمام هذا القرار ربما أمام محكمة النقض.
0: شكرا لك. لكن بما يخص بشار الأسد ربما نعود إليك بخصوص هذه التفاصيل في نشرات لاحقة. أحمد عساف مراسل الجزيرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. معنا من حلب الكاتب والباحث السياسي عباس شريفة. أهلا بك سيد شريفة. قراءة بداية في التوقيت، هل يتعلق الأمر بمعطيات قانونية بحتة أم يتجاوز ذلك إلى رسائل معينة؟
4: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين. التوقيت هو يعني ضمن مسار العدالة الانتقالية الطبيعي. الدولة السورية كانت قد أعلنت عن مسار للعدالة الانتقالية والتزمت بقانون الجنايات السوري لمحاسبة كبار المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري. الحكم الصادر يعني يؤكد على عدد من المسائل. أولا التزام الدولة السورية بسيادة القانون، لا عقوبات ولا انتقام ولا قتل خارج القانون، الحساب والعقاب ضمن قانون. أيضا حرصت الدولة السورية على شفافية ونزاهة المحكمة وعلميتها وعلى إعطاء يعني الفرصة للمتهمين من أجل الدفاع عن أنفسهم والإدلاء بإفادتهم وجلب الشهود لصالحهم، وبالتالي أيضا كان هناك مراقبة من الكثير من المنظمات الأممية والحقوقية لمسار هذه العدالة. وأيضا ضمن مسار العدالة الانتقالية يهدف بالحقيقة إلى حالة إلى الوصول لحالة من الاستقرار الاجتماعي، خصوصا أن هناك حالة من التوتر الاجتماعي من ذوي الضحايا، من الذين أوذوا كثيرا من على يد هذا النظام الذي استعمل السلاح الكيماوي والقنابل البراميل المتفجرة. اليوم بهذا الحكم تهدأ النفوس قليلا، تهدأ التوترات في الكثير من المناطق التي عانت من هؤلاء المجرمين، وبالتالي هو جزء أيضا من ترسيخ حالة الاستقرار.
0: ما دلالة صدور أحكام تطال هذه الشخصيات تحديدا رأس النظام السابق والمؤسسة الأمنية والعسكرية في قائمة واحدة؟
4: يعني الدلالة واضحة أن هؤلاء القيادة السياسية والعسكرية والأمنية كانوا شركاء في مذبحة الشعب السوري بشار الأسد. هو ليس فقط رئيس سياسي، هو قائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو أيضا القائد الأمني، الفروع الأمنية كلها تأتمر بأوامر بشار الأسد، وماهر الأسد هو الأداة المنفذة لكل هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وبالتالي اليوم مشكلة كان الشعب السوري مع المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وهاتين المؤسستين تم حلهما بشكل كبير، والآن العناصر الذين ارتكبوا الجرائم هم فقط من يحاسبون. هنا دلالة مهمة جدا ونقطة مهمة جدا أن إدارة العمليات العسكرية أعلنت عفوا عن كل من يرمي السلاح ويذهب ويلتحق في بيته، لكن هذا لا يشمل من ارتكب جرائم بحق المدنيين. الذي ارتكب جرائم بحق المدنيين سيحاسب.
0: عباس شريفة الكاتب والباحث السياسي من حلب، شكرا جزيلا لك. تابع الآن مستجدات الملف الليبي، حيث قالت مصادر للجزيرة إن محطة كهرباء الزاوية في ليبيا استهدفت بطائرة مسيرة، ما أسفر عن أضرار محدودة. وكانت هيئة السلامة الوطنية الليبية أعلنت في وقت سابق استمرار التعامل مع حريق في خزان مصفات الزاوية جراء استهدافه بهجوم مجهول، في حين لوحت مؤسسة النفط بإمكانية إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في المصفات. معنا من مدينة الزاوية في ليبيا مراسل الجزيرة أحمد خليفة. أهلا بك أحمد. إذن ساعات فقط تفصل الهجوم على مصفات الزاوية وما زالت الأضرار هناك تقيم من السلطات، الآن هجوم آخر على كهرباء محطة كهرباء الزاوية، قربنا أكثر من هذا المشهد.
5: الهجوم على محطة الكهرباء سهام بطبيعة الحال كان خارج المصفاة في منطقة تسمى الحرشة، تقع غرب مدينة الزاوية، ولكنه كان استهدافا طفيفا. يبدو أن المسيرة لم تحدث أضرارا كبيرة كالتي أحدثتها هنا عندما استهدفت يوم أمس مصفات الزاوية أو أحد الخزانات بمستودعات شركة البريغا بمصفات الزاوية. كما ترين الآن في الصورة خلفي، هكذا تبدو الصورة واضحة سهام، أن النيران ما زالت مشتعلة. الإدارة هنا، إدارة مستودعات شركة البريغا، تعول على الوقت فيما يبدو. أكدت لنا منذ قليل أن الأمر ربما مسألة يومين أو ثلاثة أيام حتى تنطفئ هذه النيران الملتهبة منذ مساء يوم أمس، وسبب ذلك أن البنزين أو الوقود الموجود في الخزان المستهدف ما زال موجودا وبكميات كبيرة، أكثر من 4 مليون لتر من البنزين موجود في قاع هذا الخزان الذي استهدف. وبالتالي تنتظر الأطقم الفنية والإدارية هنا وفرق الإنقاذ وفرق الإطفاء، تنتظر حتى يكتمل البنزين ويحترق تماما، وعندها ستتدخل هذه الفرق بردم هذا المستودع بما يسمى بمادة أو ما يعرف بمادة الفوم، التي ستخبد النيران بشكل كامل، وتبدأ بعدها أعمال الإزالة والتنظيف من في نطاق هذا المستودع، ويزال من مكانه، وتكون هناك أعمال صيانة له في وقت لاحق. أيضا الإدارة هنا والأطقم الفنية تقول حاليا إنها تحاصر، هكذا عبرت لنا، تحاصر هذا المستودع المشتعل بتبريد الخزانات الواقعة حوله حتى لا تمتد إليها ألسنة اللهب.
0: مراسل الجزيرة كنت معنا من مدينة الزاوية في ليبيا، شكرا جزيلا. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة، إلى اللقاء.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين الذين تابعوا هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

من غزة إلى باكستان ومن اليمن للسنغال، هيومن أبيل حاضرة دائماً، تصل إلى ملايين البشر، توفر الطعام والمياه والرعاية الصحية والمهارات اللازمة لكسب العيش. نحن نقف إلى جانب المجتمعات الهشة، نوفر الإغاثة اليوم ونساعدهم على بناء المستقبل. في كل معاناة وفي كل حكاية، هيومن أبيل هنا من أجل كل إنسان.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وملف العدالة الانتقالية في سوريا. في آخر المسجدات قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت لمرحلة متقدمة وهي الآن في نقطة مفصلية، وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. في الأثناء قال وزير الدفاع الباكستاني لبلومبرغ إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن أفادت وكالة مهر الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. على صعيد متصل نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مروحية عسكرية أمريكية أطلقت النار على سفينة حاولت الثلاثاء خرق الحصار المفروض على إيران. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، وهي مراقبة مدى سوء وضعها وضربها بشدة وممارسة الضغط الاقتصادي عليها. في اليمن أعلنت وزارة النقل مقتل 4 بحارة وإصابة 4 آخرين في هجوم للحوثيين استهدف سفينة تجارية في باب المندب، مشيرة إلى أن القتلى هم 3 باكستانيين وإندونيسي. في سوريا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وحضوريا لابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بدرعة. نبقى في متابعة كل هذه التطورات. انضم إلينا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. نبدأ مع رانيا قاسمي وآخر المعلومات المتعلقة بالتفاوض مع عمان.
3: نعم عبد السلام، يعني إيران تؤكد أنها ما تزال تتفاوض مع سلطنة عمان بشأن وضع وتحديد مسير آمن لحركة السفن في مضيق هرمز، وتمت الإشارة إلى أنه حتى الآن تم التوصل إلى تفاهم بشأن الخرائط لهذا المسار، فيما تتبقى بعض النقاط الفنية التي يتم الآن معالجتها مع سلطنة عمان. وكما أكدت الخارجية الإيرانية فإن مضيق هرمز لن يفتح بعد التوصل إلى تفاهم واتفاق مع سلطنة عمان، لأن هذا الأمر منفصل، وأن المحادثات مع سلطنة عمان تتعلق بتحديد مسار آمن للسفن معه، سيتم إلغاء المسار الشمالي وأيضا المسار الجنوبي الذي تؤكد طهران على أنه غير مقبول بالنسبة لها وترفضه بشكل كامل وتتحدث عن أنه غير آمن. كما أيضا تؤكد طهران على أنه سيتم إنشاء آلية من أجل مراقبة السفن وتقديم الخدمات لها، وفي المقابل سيتم الاستحصال على رسوم مقابل هذه الخدمات. في هذه الأثناء تأتي زيارة لوزير الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، وكان في استقباله نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، ومن المقرر أن يبحث الجانبان التطورات وأيضا الجهود الدبلوماسية، وربما يحمل يحمل الوزير الباكستاني رسالة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بموقف واشنطن من المحادثات ما بين طهران وسلطنة عمان، خاصة وأنه تم الإشارة من قبل مصادر إيرانية أنه الإعلان حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق ما بين البلدين يتأخر بسبب انتظار إيران معرفة الموقف الأمريكي، خاصة وأن طهران كانت قد طلبت الولايات المتحدة من ضمن عدة الشروط طلبتها برفع الحصار البحري عن سواحلها الجنوبية وأيضا تعليق العقوبات النفطية. هل يحمل رسالة فيما يتعلق بهذا الشأن؟ وهل هناك أيضا رسائل أمريكية أخرى يحملها الوزير الباكستاني؟ ليس من الواضح بعد ما هي ما يحمله الرئيس الوزير الباكستاني، ولكن بالتأكيد تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة وأيضا تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي لحل القضايا العالقة، خاصة وتأمين أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وإنهاء حالة اللاحرب واللاسلمي عبد السلام. هذا بالإضافة إلى أن هناك تأكيد من قبل المستويات السياسية الإيرانية على أنه المرحلة الجديدة التي تدخل فيها إيران سيتم اتخاذ فيها قرارات أقوى مع قراءة صحيحة للمشهد. هكذا تحدث الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، الذي أكد على أن إيران تمر بمرحلة حساسة وخطيرة، ولكن الهدف ليس فقط العبور من هذه المرحلة وإنما العبور الآمن وأن تكون إيران أكثر قوة وأن تحقق مصالحها، مشيرا إلى أنه لن يتم التنازل عن حقوق ومصالح إيران في مواجهة التهديدات التي يعني تتعرض لها والضغوط أيضا التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة. هذا أيضا الموقف تم التأكيد عليه من قبل القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، الذي أكد على أن الإيرانيين دفعوا ثمنا كبيرا وباهظا مقابل استقلالهم وأمنهم، وأنه لن يتم التنازل عن هذا الأمر أمام التهديدات والضغوط التي تمارس على إيران.
2: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران. وننول الخبر العاجل على شاشتنا. نقلا عن الخارجية الروسية، تقول وفد من الخارجية الإيرانية أجرى مشاورات في موسكو بشأن آفاق حل أزمة إيران. نذهب لمتابعة الموقف الأمريكي والاستراتيجية ذات الأبعاد الثلاث التي طرحها الرئيس الأمريكي مع فادي منصور.
4: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي في مقابلة بثت في وقت متأخر أشار إلى أنه لديه ثلاث خيارات أو استراتيجيات للتعامل مع إيران، إما أن يعود إلى توجيه ضربات قاسية عسكرية لهم أو القيام بما يقوم به وهو الجلوس ومتابعة ما يحدث في إيران، خصوصا أنه يعتبر أن الحصار البحري فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارته عمليا تضع الاقتصاد الأمريكي في موقف حرج للغاية، وهو يعرب عن اعتقاده بأن التضخم داخل إيران بلغ 300%، علما أن وزير الخزانة سبقا صرح الأسبوع الماضي أن التضخم على مستوى الأغذية في إيران يروح بين 150% إلى 180%. أو الاستراتيجية الثالثة وهي تشديد العقوبات الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن هذه الاستراتيجية عمليا هي جزء من الاستراتيجية الثانية، بما أن إدارته تواصل فرض عقوبات خصوصا على القطاعات المالية التي تقول الخزانة الأمريكية أن إيران تستغلها للالتفاف على العقوبات واستمرار تدفق الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني. لكن الرئيس الأمريكي يبعث بإشارات أنه يريد أن يتعامل بروية وهدوء حاليا مع الملف النووي الإيراني وأيضا ملف مضيق هرمز، خصوصا أن إدارته خلال وطوال الأسبوع الماضي بدت مقتنعة بقرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز ودفعت بهذا الاتجاه، وهو الذي أرجع كما قال ضربة عسكرية غير مسبوقة ضد إيران كانت مقررة يوم الأحد من الأسبوع الماضي. لكن الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن لا يبعث لا بإشارات تتعلق بالتفاؤل ولا بالتصعيد العسكري، وهو يعرب عن الاعتقاد بأن مسألة مضيق هرمز حاليا مفتوحة وكأنه غير متعجل من أجل التوصل إلى تسوية مع الجانب الإيراني، خصوصا في ضوء المطالب الإيرانية الجديدة المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز وعلى رأسها قضية التعويضات عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. بالنسبة للرئيس الأمريكي المضيق مفتوح أمام الجميع باستثناء إيران، وهناك تنويه من قبل مسؤولين أمريكيين لسيما في تقرير لأكسيوس بأن النفط يعبر وإن ليس بمستويات عالية عبر الممر الجنوبي الذي تقوم القوات الأمريكية بحمايته وذلك بالقرب من سواحل عمان، وأن هذا كفيل بضبط أسعار النفط خصوصا في ظل غياب أي لغة تصعيدية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي عادة ما تدفع إلى نوع من القلق على مستوى الأسواق الأسهم هنا في الولايات المتحدة، ولكن أيضا إلى ارتفاع أسعار الطاقة تحديدا النفط. وبالتالي هناك وجهة نظر على ما يبدو لدى الرئيس الأمريكي أنه قادر في الوقت الراهن على إدارة تداعيات هذه الحرب على إيران بما يسمح بضبط أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة، وبالتالي تحمل هذه الأعباء السياسية في الداخل الأمريكي، لكن بما يزيد الأكلاف على الشعب الإيراني من خلال استمرار الحصار والتدهور الاقتصادي وما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية على السلطات في إيران. وكأننا أمام معركة عض أصابع، من غير الواضح إذا كان الرئيس الأمريكي سوف يستمر على هذا النهج، وإذا كان يعتقد في نهاية المطاف أن هذا النهج هو خيار استراتيجي يمكن الدفع به، خصوصا في ظل تقرير واحد على الأقل لصحيفة وول ستريت جورنال التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي طرح مع أركان إدارته فكرة عمليا إعلان الانتصار في الحرب متى فتح مضيق هرمز، والتخلي عن مسألة التفاوض على قضية الملف النووي الإيراني، لسيما أنه يعتبر أن الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية في حزيران يونيو من العام الماضي على المواقع النووية الإيرانية أدت إلى تدمير قدرات إيران النووية، وإيران غير قادرة على إحياء هذا البرنامج، خصوصا أن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو تحت رقابة أمريكية طوال الوقت كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مراسل الجزيرة كان معنا من البيت الأبيض. نرحب بضيوفنا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور عبد الله وعن تحركات الوسطاء باكستان وتصريحات الدكتور الأنصاري، ما الذي تفهمه منها؟
5: لا طبعا واضح بأن الوسطاء يعملون على تحريك الملفات، تحريك المياه الراكدة بشكل يعني. الدكتور ماجد اليوم في إحاطته تحدث عن موضوع الإيجابية، وأعتقد أن الإيجابية مهمة الآن، خصوصا نحن نبحث عن زخم إيجابي يبقى حتى لا يتم القيام بأي عملية غير عقلانية ترجع المنطقة خطوات الخلف، خصوصا نحن نتحدث عن إيجابية في هرمز فيما يخص المحادثات الإيرانية العمانية، وهذا مبني على يعني وجهة نظر قطرية بناء على ردود أفعال. لكن اللافت في الإحاطة اليوم كان الحديث عن المرحلة المفصلية، وهذا أعتقد عبد السلام محاولة تبيين بأن واضح بأن الجانب الفني انتهى وليس مهم وليس بشكل معقد بشكل كبير، هو كيف يمكن ترجمته إلى فعلي، وهذا يرتبط بالمطالب الإيرانية والتعنت الإيراني فيما يخص هرمز واستخدامه كضغط مع الجانب الأمريكي. فيما يخص باكستان أعتقد يعني تصريح وزير الدفاع الباكستاني كان لافتا، يعني الحديث عن سلام دائم أعتقد هو قفز للخواتيم الأمور الآن، يعني واضح أن الجانب الباكستاني يريد إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن ويريد نتيجة إيجابية، لكن هذا النوع من الصراعات النوع من الوساطات يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى طولة بال ويحتاج إلى انخراط الجميع الأطراف لبناء أولا آليات ثقة ثم بعد ذلك الوصول للخاتمة. لكن أعتقد وزير الدفاع يعني تصريحات إيجابية فقط للدخول في هذا الجو الإيجابي الجميل، لكن أرض الواقع ما زال المشهد معقد.
2: هنا نسأل السفير عن الهدوء الأمريكي الذي يتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب، وإن كان يتحدث عن استراتيجية للتعامل مع طهران موضوعة على الطاولة، هل هذا الهدوء الأمريكي سببه الرئيسي هو انتظار ما صرح به الدكتور الأنصاري من تقدم في مفاوضات متعلقة بفتح مضيق هرمز؟
6: أعتقد أن دونالد ترامب قد واجه الكثير من النقد الداخلي لأنه عجز عن تحقيق كافة أهدافه مع إيران، وبالتالي يعود إلى سياسة كانت قد حظيت بدعم واسع من الحزبين في آخر 47 عاماً، ألا وهي سياسة العقوبات. طبعاً العقوبات الاقتصادية والمالية هي شيء معين، الرئيس أوباما هو ديمقراطي هو الذي طبق أوسع آلية عقوبات اقتصادية على إيران في التاريخ الأمريكي. أما الحصار البحري فهو نوع آخر من آليات العقوبات العقوبات الاقتصادية، ولا تتكلف الولايات المتحدة الكثير من أجل إبقاء هذا الحصار البحري. وبعد ذلك يمكنه أن يقيم الضغوطات على النظام الإيراني من خلال هذه الآلية، وإن لم يؤتي ذلك أكله هذا يعطيه بعض الوقت من أجل أن يعيد حشد الموارد العسكرية ويفكر بالخطوة التالية.
2: دكتور صدقيان، بالأمس كان هناك اتصال بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الباكستاني، الآن زيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، في أي سياق تأتي؟
7: على الرغم من كل الأجواء الإيجابية، التصريحات الإيجابية سواء كانت من قطر أو الباكستان بشأن التقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، أعتقد بأن طهران لحد الآن نحن لم نسمع شيء إيجابي من طهران. لا زالت طهران متمسكة بشروطها من أجل فتح مضيق هرمز. لا ننسى بأن قبل 3 أيام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حدد 6 شروط، وهي شروط يعني
2: عالية السقف
7: بالضبط. وبالتالي لا ندري الآن محسن رضائي، لأنه محمد باقر ذو القدر هو الذي كتب هذه الشروط 6، الآن لم يصدر شيء من محسن رضائي الذي عين يوم أمس في الأمانة العامة للمجلس.
2: أتوقع تخفيفا أم تشديدا للشروط؟
7: يعني الظاهر من الشخصيات التي عينت يوم أمس لا أرى فيها مرونة، لأن أحمد وحيدي وهو وزير الدفاع تم تعيينه، ارتقى درجة عسكرية وتم تعيينه تثبيته في قيادة الحرس الثوري.
2: إذن أنت لا ترى بأن التحركات الباكستانية في هذه اللحظة تعني تغيرا في المواقف الإيرانية؟
7: لا أدري ماذا يحمل وزير الدفاع، وزير الداخلية الباكستانية الآن إلى طهران، هل يحمل شيء جديد؟ لأنه إذا كانت الأمور على ما كانت عليه سابقا، أنا لا أعتقد بأن هناك تقدم، خصوصا أن الرئيس ترامب يوم أمس أضاف شيئا جديدا، وهي التعويضات التي أرادها من إيران لمدة 50 عاما وتعويضات كذا، فهذا يعقد الأمر بطبيعة الحال.
2: هو الوصف يعني يمكن أكثر وصف يستخدم الآن هو الشطرنج، وخطوة أمام خطوة. هنا نسأل الدكتور سليم، كيف تقرأ هذه التحركات؟
8: يعني لا شك أن هناك نوع من المراوحة إلى حد ما، يعني رغم هذه التشكيلات أو التعيينات الجديدة في إيران مع ترقب أي موقف، ولكن كما تفضل الدكتور سكان، هي على الأرجح سوف تكون إلى جانب التشدد أكثر منه الانفتاح. يبقى الموضوع رهن بموضوع مضيق هرمز، لن يكون هناك أي تقدم قبل الوصول إلى آلية في مضيق هرمز، والوصول إلى آلية في مضيق هرمز تفتح المجال أمام المسائل الأخرى، ولكن تعثر المسائل الأخرى أيضا يؤخر الإعلان عن الاتفاق حول مضيق هرمز. يعني كل التصريحات منذ حوالي أسبوع، التصريحات العمانية، التصريحات الإيرانية، التصريحات الأمريكية، واليوم التصريحات القطرية أيضا، أن الاتفاق أصبح قريبا وأن الأمور إيجابية وأن المحادثات بناءة.

0: يبقى أن ما طرحته إيران حول شروط فتح المضيق هو العقدة الأساسية الآن، وكيف يمكن الوصول إلى اتفاق، وهذا ما يعمل عليه الوسطاء، بمعنى كيف يمكن خرق هذا الموضوع، بمعنى العودة أو إلى مذكرة تفاهم أو إلى اتفاق جديد يرعى هذه الشروط، لأن ما طرحته إيران من شروط هي نفسها ما يمكن أن تحققه من مكاسب في حال لو تم تطبيق مذكرة تفاهم بشكل كامل. إذن الآن المسعى هو خاصة من الجانب الباكستاني، ربما هذا ما يسعى إليه الوزير الداخلية الباكستاني في طهران، هو محاولة فكفكة هذه الشروط في الحد الأدنى، الذهاب إلى فتح المضيق وربما تحصيل بعض المكاسب لإيران إن لم يكن يعني في هناك صعوبة في تحصيلها كلها.
1: دكتور العتيبي، ما بين الحسابات الأمريكية الداخلية التي تتحدث عنها السيد جوهود والتغييرات داخل صناعة القرار الإيراني، كيف يمكن فك هذه العقد التي يقول الرئيس الأمريكي إنها موجودة لكنه لا يرفع تماما ربما اليد عن الزناد فيها؟ كيف يمكن أن يتغير المشهد؟
2: يعني هناك تغيرات واضح من لدى الطرفين. يعني الجانب الأمريكي عندما ننظر إلى تغير نبرة الرئيس الأمريكي في موضوع أنه سيلجأ للحصار أكثر، أعتقد أنها يأتي من ضرورة أكثر من هو خيار. يعني موضوع الذخائر كان موضوعا يعني وصل صداء في التقارير. موضوع أرض الواقع، هل الرئيس الأمريكي لو قام بعملية الآن هل يمكنه أن يحسم ملف إيران؟ هذا سيؤثر عليه في الانتخابات النصفية بشكل كبير، ونجده الآن يحاول أن يدعم بعض الجمهوريين على عكس ضد الجمهوريين وينتقد الديمقراطيين، بدأ يدخل في اللعبة الانتخابية، بالتالي هذا قد يجعله قليلا منخرطا أكثر في السياسة الداخلية ومهتم أكثر للشارع الأمريكي، خصوصا أن أسواق الطاقة تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الرسائل الإيجابية، بالتالي هو سعيد الآن. الجانب الإيراني، أنا أقرأ الموضوع المتعصبين بشكل مختلف، لا أجد أن يعني المتعصبين عندما كانوا في صفوف ليست متقدمة كانوا يلجؤون إلى خيارات جدا متعصبة للجانب الإيراني، الآن هم أصبحوا في الصفوف الأولى. قد يكون جلبهم في هذه اللحظة هو محاولة وضع غطاء داخلي بأن أي تنازلات ستقدمها إيران للولايات المتحدة في المفاوضات سيكون بناء على هذا الغطاء، لن يقوم أحد بتساؤل عن رضائي أو غيرهم من المتشددين، لأن لديه شخصية متشددة، لديه بين أقرانه هذه القدرة على أنه يكون متشددا، بالتالي تقديم التنازل سيكون له غطاء شرعي داخلي أكثر، فقد يكون هذا يحرك المياه الراكدة في هرمز. لكن المشكلة عبد السلام هي أن بين الاثنين أعتقد أن الجانب الأمريكي ما زال العامل الإسرائيلي مهم، لأن الإسرائيليين الانتخابات قادمة في أكتوبر والتصعيد في صالح نتنياهو وليس في صالح الرئيس الأمريكي. الجانب الإيراني أعتقد عدم التهاون في هرمز حتى الآن هو المعضلة، إذا قدم تنازلات في هرمز وتم فتحه أعتقد ستكون أرض صلبة للاستمرار هذه والانخراط أكثر في الدبلوماسية والعودة للمسار للفرق الفنية والتقنية أن تعمل من جديد. لكن هذه هي المسألة، هل الجانب الإيراني الآن قادر على إعطاء هذه الثقة للجانب العماني ودول المنطقة، أم أنه ما زال ينظر بأنه يتفاوض مع الجانب العماني لكنه يربط مصير هرمز والمحادثات بالعلاقة والمفاوضات مع الولايات المتحدة؟
1: وهذه ربما لعب الأوراق سيادة السفير بالنسبة للإيرانيين مهم، وكأنهم يعرفون بأن الرئيس الأمريكي مضطر للتعامل مع مطالبهم الآن إذا كان يريد بالفعل فتح المضيق. الأرقام تتحدث عن احتمال كبير لخسارة في الانتخابات النصفية، ميشيغان ما حدث فيها، تكساس بدأ فيها تغيير كبير لأول مرة منذ نهاية التسعينات نتحدث في الأرقام في استطلاعات الرأي. فهل تعتقد بأن إيران تضع الرئيس الأمريكي في موضع صعب جدا وعليه أن يوافق على بعض المطالب لفتح المضيق؟
3: هذا ما تعتقده إيران لا شك في ذلك، ولكنني لا أرى أي شيء يرغم دونالد ترامب على تغيير مساره. كما قلت يمكنه أن يبقي هذا الحصار البحري لعشرين عاما لو شاء ذلك، يمكنه أن يفعل آليات العقوبات الاقتصادية للفترة نفسها. إذا أتى رئيس ديمقراطي بعده لا أعتقد أنه سوف يعترض على هكذا ممارسة. إذا كان الخيار بين الانصياع لإيران وتسليمها اقتصادات دول الخليج والعراق والآلية الأمنية للمنطقة، والخيار الآخر هو الاستمرار بالحصار البحري

0: العقوبات ستختار أمريكا
1: ربما ليس كل
0: والعقوبات.
1: ربما ليس كل الشروط الإيرانية، لأن السقوف كما يقول الدكتور سفيان عالية جدا التي وضعت، لكن ألا يمكن أن يتعامل مع بعض هذه الشروط على الأقل لفتح المضيق؟
0: هذا ممكن وقد فعل ذلك في شهر يونيو، تراجع عن الحصار البحري والعقوبات النفطية، وحسب أن إيران ستسمح بمرور السفن بكل بساطة وسلاسة، ولكنها لم تفعل، بدأت تطلق النار على السفن التجارية. البعض يعتقد أن هؤلاء المتشددين الجدد ستتمكنون من تقديم التنازلات لأنهم يعتبرون متشددين، على غرار ريتشارد نيكسون الذي تمكن من توقيع السلام مع بيجينغ لأنه كان يعتبر شخصا قويا في وجه الاشتراكيين. أنا لا أعتقد أن هذا ينطبق الآن. كل مؤشر يصدر عن هؤلاء القادة الجدد مفاده أنهم قد فازوا وهم ينتظرون وصول الكعكة للاحتفال، وهذه الكعكة هي اقتصادات دول الخليج.
1: دكتور صدقيان، هل أيضا هناك مخاطرة إيرانية برفع هذه السقوف والحديث عن مطالب وصلت إلى حد التعويضات بمبالغ عالية جدا يسخر منها الرئيس الأمريكي؟ أليس هناك مخاطرة حقيقية أو مبالغة في الحديث عن النصر وتحقيق المكاسب؟
2: نحن صحيح نتحدث عن سقوف عالية إيرانية، نتحدث عن فريق متشدد الآن هو الذي يسيطر على مركز القرار خصوصا في المجلس الأعلى للأمن القومي ورئاسة الأركان والحرس الثوري، لكن من الناحية الأخرى من الجانب الأمريكي لا نجد أي مرونة في ذلك. الرئيس الأمريكي يتحدث عن ضغوط اقتصادية قصوى، يتحدث عن الاقتصاد ويريد أكثر تشددا في الجانب الاقتصادي، وأنا أعتقد بأن الآن عندما تمسك إيران بورقة مضيق هرمز، المشكلة الأساسية لديها هي الأرصدة الإيرانية المجمدة واحد، والعقوبات المفروضة على إيران. الآن الرئيس الأمريكي هو يوم أمس يتحدث عن هذه العقوبات ويتحدث عن عقوبات قصوى وشديدة أيضا، وبالتالي عندما تكون هذه المواقف الأمريكية تأتي بهذا المسار وتريد أن تنتهج مسار مسار الضغوطات أو الضغوط القصوى، من الطبيعي جدا أن تكون هناك في الجانب المقابل أيضا رد فعل، والرد الفعل يكون متشدد أيضا. وبالتالي لحد الآن نحن يعني أقول يعني المتفائلين كنا ننتظر من الرئيس الأمريكي أن تكون هناك خطوات إيجابية، لكن لحد الآن لا توجد أي خطوة إيجابية تقدم بها الرئيس ترامب منذ أن وقف إطلاق النار لحد اليوم. اليوم القوات الأمريكية استهدفت سفينة في قرب مضيق هرمز لأنها ربما كانت مرتبطة بإيران، لكن استهدفت مثل ما كانت الإيرانيون يستهدفون سفن، الآن
1: مروحية عسكرية أمريكية،
2: القوات الأمريكية أيضا هي تستهدف هذه السفن العابرة أو التي تريد أن تدخل إلى الموانئ الإيرانية.
1: قبل قليل كان هناك خبر عاجل، الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني. دكتور سليم، أيضا في ذات السياق الذي نتحدث عنه، مسألة رفع السقوف للطرفين، لكن هل يمكن أن يكون يعني خلف الأكمة ما خلفها، بمعنى أن الوزير الباكستاني عندما يتحدث عن سلام دائم ليس من فراغ، وإنما قد يكون هناك أحاديث فضل أن لا تكون للعلن؟ كان الدكتور صدقيان يسأل أين المبادرات الأمريكية، هل يمكن أن يكون ذلك؟
3: يعني لا شك أن المحادثات والوساطات مستمرة، ولكن يبقى السؤال على أي مستوى. يجب أن لا ننسى أن مذكرة التفاهم استغرق نحو 60 يوما من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم نفسها هذا الـ 14 بندا كان يفترض أن تشكل خارطة الطريق من أجل الذهاب إلى مفاوضات والوصول إلى الحل النهائي. عمليا كما قال السفير هود، الولايات المتحدة قدمت مذكرة التفاهم على أساس خطوة مقابل خطوة، وقامت فعليا برفع الحصار، وقامت برفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني، وبدأت الأمور تسلك نصابها. الإشكالية وقعت عندما شددت إيران على مطلب أساس عندها وهي إحكام سيطرتها الأحادية الواحدة على مضيق هرمز، وهو ما أعاد تفجير الموضوع بشكل كامل. الآن

0: أتوقع هذه هي الإشكالية أيضا. يعني هناك توجه في الداخل الإيراني يتعلق بالنظرة إلى القوة الإيرانية، أوراق القوة الإيرانية، وهي تتركز في مضيق هرمز، بمعنى أن هذه الورقة ستتحكم بكل شيء آخر. لذلك الآن عندما استشعر الإيرانيون أن هناك ممكن أن يكون هناك توجه عند رئيس ترامب بعد فتح المضيق إلى إعلان النصر والانسحاب، هذا سيؤدي إلى وعدم وجود أي مكاسب للجانب الإيراني، لأن المكاسب كما ذكرت في مذكرة التفاهم يجب أن لا ننسى كان هناك صندوق استثماري من 300 مليار دولار، رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، رفع الحظر على الأموال المجمدة ورفع العقوبات. هذه الشروط كلها لا يمكن الحصول عليها إلا بعد تطبيق مذكرة التفاهم. لذلك عندما شعر الجانب الإيراني أن هناك إمكانية لرئيس ترامب إعلان النصر والانسحاب، أخذ هذه المكاسب وهذه الشروط وربطها بفتح مضيق هرمز.
1: دكتور عبد الله، هناك حديث الآن عن استراتيجيات التي يضعها الرئيس الأمريكي بأنها تجريب المجرب، هو لم يأتي بشيء جديد يتعلق بثلاث استراتيجيات، سواء من الحصار ومراقبة الوضع يسوء بالنسبة للإيرانيين، أو العمل العسكري، أو ممارسة الضغط الاقتصادي أيضا. وأعتقد أن لا أفهم ما الفرق بين الحصار والوضع الاقتصادي، فهل هو ترويج للداخل أكثر منه أمر يتعلق باستراتيجية واضحة للخروج من هذا المأزق في مضيق هرمز وفي الحرب؟
2: هو عبد السلام أعتقد أنه هي رسالة للداخل بأنه هو من يمسك بزمام الأمور، لديه استراتيجيات، هو بالتالي لديه استراتيجية واضحة، هو يعمل بناء على خطة واضحة، هو لا يقوم بعمل عشوائي يعني، ويحاول أن يميز بين الحصار اللي يفرض على الموانئ الإيرانية والعقوبات الأول أو الضغط الاقتصادي اللي هو من خلال العقوبات أو غيرها، والتشديد على عدم بيع الرخص عدم وجود رخصة لبيع الوقود في والنفط في الأسواق. أعتقد أنه جرب كل شيء، وواضح بأن وما زلت أؤمن بين الجانب الأمريكي الواقعية السياسية الأمريكية مبنية على القوة، وغير ذلك واقعية الرئيس الأمريكي مبنية على السلام من خلال القوة، بالتالي هو يؤمن بأنه من خلال القوة سيصل للسلام. الآن هو لديه ضرورة بأنه يجب عليه أن يتوقف، لأن ليس لديه وقت، هو الموضوع زاد عن حده، زاد عن الوقت المحدد بالنسبة له، بالتالي هو يضع هذه الاستراتيجيات شراء للوقت، شراء للناخب الأمريكي الداخلي أعتقد للانتخابات النصفية بشكل، بعد ذلك سيتحول الموضوع بشكل كبير أعتقد للجانب الأمريكي، خصوصا نحن نتحدث عن وزير الدفاع البلغاري اليوم تحدث عن 4 طائرات تزود بالوقود موجودة في بلغاريا، بالتالي الحشد الأمريكي ما زال موجودا، هذا دليل على أن القوة ما زالت على طاولة الرئيس الأمريكي، هي لم تغادر، لكن هو يحاول فقط القيام بأمر لاستمالة بعض الناخبين قبل الانتخابات النصفية، لكن أعتقد أنه وهذا ما يحاول أيضا الوسطاء القيام به، بناء ثقة بين الطرفين من خلال هرمز للاستمرار العملية، محاولة أو رغبة أو أملا في أن يكون هناك بناء لجسر تواصل بين الطرفين.
1: قبل قليل سيادة السفير، الخارجية الروسية تقول أن هناك وفد من الخارجية الإيرانية أجرى مشاورات في موسكو بشأن آفاق حل أزمة إيران، واقتبس ربما من كاتب روسي اسمه مالك دوداكوف، يكتب عن تهميش لدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الفترة في البيت الأبيض في محاولة لإيجاد مخرج، وسبب ذلك هو ما تسرب أخيرا بأن كين كان يحاول أن يبحث عن مخرج وأصر بذلك لعدد من العاملين مع الرئيس الأمريكي. كيف تقرأ كل ذلك؟
3: تعليقات الجنرال كين لو كانت دقيقة كما أفيد فهي تشير إلى أن الجيش الأمريكي قد ضرب كل الأهداف المفيدة في إيران، تحدث عن حوالي 50,000 هدف. هو يقول للرئيس لم يبقى لدي ما أستهدفه، هذا ليس بمثابة القول حضرة الرئيس آسف أنا فشلت تماما، كلا هو قد نجح في المهمة التي أكلت إليه، ولكن هذا لم يغير صنع القرار لدى القيادة الإيرانية بل زادها تشددا كما رأينا. إذن ما على الرئيس القيام به الآن هو أن يفكر في أوراق الضغط الاقتصادية والدبلوماسية التي التي يمكنه استخدامها. طبعا يستخدم الأوراق الاقتصادية وهو يعجز عن استخدام أوراق الضغط الدبلوماسية، وبالتالي رأينا المنطقة تحاول أن تسد هذه الثغرة ليس فقط من خلال الوساطة بل بالخروج بتحالفات جديدة ومقاربات جديدة للمشكلة.
1: لكن ألا يزعج الرئيس الأمريكي أن روسيا والصين وينظرون للذخائر بأنها ناقصة، لا استراتيجية للخروج من هذه الحرب، توريط الجانب الأمريكي؟ ألا يقلق ذلك الرئيس الأمريكي عندما يكون الأكبر منافس على المستوى الدولي روسيا يناقش الإيرانيين حول حلول؟
3: هناك تقارير تفيد بأن روسيا قد وفرت بعض المعلومات الاستخبارية من أجل استهداف إيران لبعض الأهداف. إذا كان هذا صحيحاً فهذا مقلق، ولكن حتى الآن لم يستهدفوا أي طائرات أو سفن أمريكية ولا سببوا وفيات كثيرة من الجانب الأمريكي، والحمد لله على ذلك طبعاً. ولكن ما أقصده هو أن الاستخبارات الروسية لا تبدو مفيدة جداً. من الجانب الصيني، أين حاملات الطائرات الصينية؟ وأين المقاتلات الصينية؟ أين هي من إيران؟ هل تساعد إيران؟ لو كانوا فعلا حلفاء استراتيجيين، ألا يجب أن يساعدوا إيران كما تدافع الولايات المتحدة عن الكويت على سبيل المثال؟ أنا لا أرى ذلك، وبالتالي أنا لا أفهم عما نتحدث بالنسبة إلى دور روسيا والصين باستثناء الكلام.
1: ننتظر أي تطور جديد فيما يتعلق بالزيارة الباكستانية ونترك النقاش عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لكم جميعا، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، شكرا لك. ونشكر الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ونشكر الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. بعد أشهر من عمل قيادات عسكرية من دون تعيينات رسمية، يعيد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي ترتيب هرم القيادة عبر حزمة تعيينات شملت هيئة الأركان والحرس الثوري والبسيج. نتعرف على هذه التعيينات في التقرير التالي.
4: هيكل قيادة كان يعمل لأشهر من الحرب دون مراسيم، مع حزمة تعيينات جديدة يضفي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الطابع الرسمي على أهم أجزاء هذا الهيكل. في قمة الهرم العسكري الإيراني تأتي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التي تضع الإطار العام وتنسق المؤسسة العسكرية، وقد عين اللواء علي عبد الله رئيسا لهذه الهيئة، بينما عين العميد كيومرت حيدري نائبا له. علي عبد الله المولود عام 59 بمحافظة جيلان شمالي إيران، عين رئيسا للهيئة خلفا للواء عبد الرحيم الموسوي الذي قتل خلال جولة الحرب الأولى. كان عبد الله يقود مقر خاتم الأنبياء المركزي من قبل، أي غرفة القيادة المشتركة المسؤولة عن تنسيق العمليات بين الجيش والحرس خلال الحرب، وذلك منذ أن عينه المرشد السابق علي خامنئي خلفا للواء غلام علي رشيد الذي قتل في حرب 13 يوما بين إيران وإسرائيل. سبق لعبد الله أن عمل نائبا للتنسيق في هيئة الأركان، وبتعيينه رئيسا لها تنقل طهران قائدا كان يدير الميدان إلى أعلى موقع تنسيقي في القوات المسلحة، وقرار تعيينه يطالبه باستكمال دمج هيئة الأركان مع مقر خاتم الأنبياء المركزي. أما نائبه كيومرت حيدري المولود عام 64 في مدينة صحن، فهو قادم من الجيش النظامي، قاد القوة البرية للجيش بين عامي 2016 و 2025 قبل انتقاله إلى منصب نائب قائد مقر خاتم الأنبياء. يقول بيان تعيينه صراحة إنه مقترح من قبل رئيس هيئة الأركان العامة، وينتظر منه أن يسهم في الارتقاء بالقدرات الدفاعية والأمنية وتعزيز الروح الجهادية للقوات المسلحة. على رأس الحرس الثوري الإيراني، أي الدراع الميدانية التنفيذية الأهم لخطط هيئة الأركان، ثبت المرشد أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس مع ترقيته إلى رتبة لواء، وعين اللواء مصطفى إزادي نائباً له. وحيدي لم يبدأ قيادة الحرس اليوم، إذ كان يتولى المنصب منذ مارس الماضي من دون إعلان رسمي بعد مقتل القائد السابق محمد بكور في حرب 40 يوماً. وبهذا الإعلان الرسمي يمنح المرشد لوحيدي شرع عية مكتوبة وترقية عسكرية لقيادة المرحلة المقبلة. يملك وحيد المولود عام 58 خبرة تجمع بين العمل العسكري والأمني والسياسي، كان من أوائل قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري عام 88، ثم تولى وزارتي الدفاع والداخلية قبل عودته إلى قيادة الحرس. إلى جانب وحيد يأتي مصطفى إيزدي كنائب له، وهو أحد أقدم قادة الحرس الثوري وأكثرهم خبرة في العمل العملياتي والاستراتيجي. سبق له قيادة القوات البرية للحرس خلال الحرب الإيرانية العراقية، والعمل في هيئة الأركان وتولي ملفات الإشراف الاستراتيجي والدفاع السيبراني. في القوة البحرية للحرس ثبت المرشد الأعلى العميد البحرية علي عظمائي قائدا لها، إذ كان اسم عظمائي قد ظهر فعليا بصفته قائدا البحرية منذ يوليو، لكن المرسوم الجديد يمنحه التثبيت الرسمي. عظمائي قاد لسنوات المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس.

0: له السابق، وتثبيته يأتي في لحظة أصبح فيها المضيق ورقة عسكرية وتفوضية مركزية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. أما التعيين الجديد والأكثر ارتباطاً بالجبهة الداخلية فهو إعادة حسين طائب إلى رئاسة منظمة التعبئة الشعبية البسيج. طائب الذي ولد عام 63 في طهران يعرف هذه المؤسسة جيداً، إذ سبق أن ترأسها لعام واحد في 2008 قبل انتقاله إلى قيادة استخبارات الحرس الثوري التي بقي على رأسها نحو 12 عاماً. البسيج ليس مجرد قوة احتياط عسكرية، فهو شبكة واسعة تمتد داخل المدن والجامعات والأحياء والمؤسسات. ونص قرار تعيين طائب يركز على توسيع شبكة المعلومات الشعبية واستخدام التقنيات الحديثة ومواجهة التهديدات من داخل المجتمع. وطائب ليس بشخصية عادية، فمن بين جميع الشخصيات النافذة في إيران يتكرر اسمه أكثر من أي شخصية أخرى بوصفه حلقة الوصل بين مجتبى خامنئي ومؤسسات الحكم الأخرى. وفي عملية لإعادة توزيع الأدوار تتزامن هذه التعيينات العسكرية مع تغيير مهم في المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد أصبح محسن رضائي الأمين العام للمجلس وممثلا للمرشد داخله خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي نقل إلى منصب المستشار السياسي للمرشد. قراءة هذه التعيينات تقول إنها استدعاء لشخصيات ذات خبرة أمنية طويلة ثم توزيعها على المفاصل الأكثر حساسية ما بين توحيد للقيادة العسكرية وتشديد لإدارة الجبهة الداخلية وربط للقرار الأمني والسياسي مباشرة بالمرشد الأعلى.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت وزارة النقل مقتل 4 بحارة وإصابة 4 آخرين في هجوم للحوثيين استهدف سفينة تجارية في باب المندب، مشيرة إلى أن القتلى هم 3 من باكستان وإندونيسيا. انضم إلينا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. أهلا بك أحمد.
2: أهلا بسلام.
1: تطورات عديدة في اليمن في الأيام الأخيرة، في هذا السياق كيف يفهم هذا التطور؟
2: طبعا هو تطور ضمن تطورات التهديدات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر، لكن حتى هذه اللحظة طبعا المتحدث العسكري باسم الحوثي أو أي طبعا مصدر حوثي لم يتحدث عن هذا الحادث، أنا لا أدري طبعا لماذا، لكن يبدو أنه في صباح هذا اليوم تعرضت هذه السفينة، وهي سفينة اسمها تهامة، وهي أيضا سفينة يمنية، وتقول المصادر سواء وزارة النقل اليمنية أو هيئة التجارة البريطانية تقول عملية التجارة البريطانية تقول بأنها هي سفينة تقل مواد غذائية. صباح يعني هذا اليوم تعرضت لثلاث صواريخ باليستية طبعا أدت إلى تضرر السفينة تماما ومقتل 3 باكستانيين وأندونيسي وأيضا إصابة آخرين من بينهم طبعا طاقم واحد من طاقم الإنقاذ. هذه السفينة أيضا عندما كان طاقم الإنقاذ كما تقول وزارة النقل اليمنية في هذه السفينة أيضا تم استهدافها مرة أخرى، طبعا هذا دليل على أن الأمور ما زالت في هذه المنطقة سواء باب المندب البحر الأحمر كل هذه المناطق ما زالت مهددة، وهذا يرفع طبعا يعني درجة الخطر بالنسبة للسفن التي تعبر هناك أو بالنسبة طبعا لشركات التأمين، وطبعا بالتأكيد هو له الكثير من الخسائر، خاصة وأن الحوثيين أعلنوا في 20 يوليو إعلان الحظر على الملاحة في البحرية السعودية. الحوثيين كانوا تحدثوا عن 8 سفن وكان هناك أيضا سفينة 9، إذا حسبت هذه السفينة على الحوثيين فهذا يعني أننا أمام سفينة 10 وأمام أيضا سفن أيضا قالوا أنهم أعادوها من هذه المنطقة.
1: وفي السياق العام هناك تصعيد، بالأمس تحدثنا عن المخا وعلى مدى أيام كان هناك استهداف لميناء المخا، فهل يمكن فهم موقف كل طرف من حيث التصعيد في الآونة الأخيرة؟
2: لا، هو واضح أننا في نسق التصعيد، ولكن طبعا الحوثي هو الذي يسعى إلى التصعيد، واضح أنه يريد أن يدفع جميع الأطراف سواء ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية إن كان على يعني هجمات البحر أو الهجمات المنشآت أو الحكومة اليمنية في الهجمات على القوات البرية، واضح أنه يدفع هذه القوات وهذه والطرفين الحكومة والمملكة العربية السعودية إلى يعني الرد، يعني هو واضح أنه يريد أن يفرض توقيتا معينا للحرب سواء على البر أو على البحر. ولا يوجد ما يشير طبعا الآن في هذه اللحظة إلى وجود تهدئة، لكن اليوم الرئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام وهو طبعا يقيم في سلطنة عمان يعني منذ فترة تحدث وقال بأنه يعني هناك اتصالات يعني، وهذا لأول مرة منذ تقريبا أسبوعين كان يعني

0: يعني يرفع سقف التصعيد، لكنه تحدث أن قال بأنه الحوثيون لم يرفضوا المفاوضات من قبل ولا من بعد، يقصد من قبل هذه الأزمة أو من بعدها، وتحدث أيضا عن وجود يعني تواصلات مع بعض الأطراف الإقليمية كما قال أو كما وصفه في بيانه، لكنه طبعا شدد على نفس المواضيع التي تحدث عنها، يريدون فتح الموانئ، يريدون فتح المطارات، يريدون حصة في البنك المركزي، في الرواتب، وأيضا في المنشآت النفطية كما تحدث. هذه طبعا لهجة لا أدري إلى ما تشير، لكن في الأرض طبعا الوضع ما زال تصعيديا بحثا يعني، ولا زال الحوثيون كما قلت لك يصعدون بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشرفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى سوريا، حيث أصدرت محكمة الجنايات أحكاما بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد السابق للفرقة الرابعة بالجيش السوري وابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لمكتب الأمن السياسي في درعا. معنا في المتابعة من دمشق مراسل الجزيرة أحمد العساف، أهلا بك أحمد. ضعنا في حيثيات هذه الأحكام وردود الفعل عليها داخل سوريا.
2: 9 جلسات كانت استغرقتها محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق زمن النظام المخلوع عاطف نجيب. اليوم صدر قرار حكم بالإعدام على هذا المسؤول الذي يتهمه السوريون وأيضا القضاء السوري بأنه كان من المسؤولين عن اندلاع الثورة السورية وشرارتها الأولى في درعا كما يصفها كثير من السوريين. طبعا هذا القرار عبد السلام، كما قال وزير العدل، هذا القرار سيخضع ربما لطعن من قبل عاطف نجيب، سيكون هناك لديه مهلة 30 يوم للطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، ومن ثم هناك ستكون إجراءات قانونية يفصلها القانون السوري تتعلق بنظر هذه المحكمة، ومن ثم الإجراءات اللاحقة في حال رفضها لهذا الطعن، تحويل هذا القرار باتجاه مفتي الجمهورية ومن لاحقا إلى رئيس الجمهورية التصديق عليه، وهذا كل هذا يحتاج ربما وقتا لتنفيذ القرار بشكل نهائي. ناحية أخرى في هذا القرار صدر أيضا كما ذكر القرار باتجاه بشار الأسد الرئيس المخلوع وأيضا شقيقه قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد وأيضا قائد أو وزير الدفاع السابق وعدد من القادة الأمنيين، لكن هؤلاء حكموا غيابيا، بمعنى أن وفق القانون السوري سيكون بمجرد تسليم أنفسهم أو القبض عليهم سيسقط هذا الحكم وستعاد محاكمتهم بشكل كامل، أي سماع الشهود سواء الدفاع أو الادعاء العام. بما يخص التفاعلات مع هذا القرار على مستوى الحكومة السورية، كان هناك تفاعل من وزير الداخلية وأيضا وزير العدل وعدد من المحافظين وأيضا نقيب المحامين السوريين ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أشادوا بهذا القرار وصفوه بأنه يوم تاريخي وخطوة تاريخية في مسار العدالة الانتقالية. وزير العدل تحديدا قال أن هذا القرار صدر باسم الشعب السوري، وهو يؤكد على ضرورة أن يكون هذا القضاء هو من يقوم بمحاسبة هؤلاء المسؤولين، وأن تكون هناك ثقة باتجاه القضاء السوري باستيفاء هذه الحقوق نيابة عن كل السوريين سواء الذين تضرروا خلال فترة الثورة السورية أو خلال حكم النظام السابق نظام المخلوع بشار الأسد.
1: وعلى المستوى الشعبي كيف كانت ردود الفعل أحمد؟
2: بمجرد صدور الحكم عبد السلام كان هناك احتفاء شعبي في محيط القصر العدل التي يوجد فيه مقر محكمة الجنايات الرابعة، وهي المحكمة التي اطلعت بمحاكمة عاطف نجيب، وكان طبعا محاكمته علنية، كان هناك احتفاء شعبي أيضا في مناطق أخرى من سوريا في شمالها وفي إدلب وفي درعا. أيضا المهم أن هناك دعوات للاحتفاء والاحتفال بهذا القرار في عدة مناطق سوريا كما ذكرنا في شمال البلاد وجنوبها، دعت للاحتفال بهذا القرار الذي وصف من قبل بعض السوريين بقرار التاريخي على اعتبار أنه المحاكمة الأولى والقرار الأول الذي يصدر بحق مسؤولي النظام السابق الذين يتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب حسب منطوق القرار أو بحسب اتهامات السوريين لهم خلال فترة الثورة السورية.
1: تأتي هذه الأحكام ضمن سياق أعم يتعلق بتحقيق العدالة بعد ربما وصول الإدارة الجديدة في دمشق. ضعنا في السياق العام الذي وضع وصولا إلى هذه النتائج، وما الذي سيحدث لاحقا في هذا الملف؟
2: بالفعل هذه النقطة مهمة، فهي ليست هذه المحاكمة الوحيدة، هناك أيضا محاكمة المفتي السابق زمن النظام المخلوع أحمد حسون، أيضا هناك وسيم الأسد قريب الرئيس المخلوع، وأيضا عدد من القادة الأمنيين الذين تهموا وتورطوا بارتكاب جرائم ضد السوريين بحسب القضاء وبحسب السوريين أيضا الذي يتهمونهم بارتكاب هذه الجرائم. طبعا كل هذه المحاكمات عبد السلام سواء التي بدأت

0: وانتهت كما حدث اليوم مع عاطف نجيب، أو التي هي مستمرة كأحمد حسون ووسيم الأسد، هي محاكم علنية. وزارة العدل تقدم بشكل يومي ملخص عن هذه المحاكمات بحضور لجان وطنية ودولية،
1: نعم،
0: أيضا منظمات دولية، تنقل على الشاشات أيضا، ويتم هناك ترخيص لجلسة لمراحل هذه المحاكمة. وبالتالي تقول الدولة السورية أن هذا هو مسار العدالة الانتقالية الذي يطلع به القضاء السوري بداية، وأيضا الدولة السورية، لأجل بناء مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.
1: أحمد العساف، شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة مع سهام أشطو عن الصين وإعادة رسم خريطة التجارة بين آسيا وأوروبا لتفادي نقاط الاختناق الجيوسياسية. نتابع.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. دفعت التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب الصين للبحث عن بدائل للتصدير للأسواق الأوروبية، ومنها طريق بحري دولي جديد من أقصى الشرق إلى الغرب عبر القطب المتجمد الشمالي. المسار الجديد أطلقت عليه شركة سي ليجند الصينية طريق الحرير الجليدي، نسبة إلى طريق الحرير التجاري الذي كان يربط الصين بأوروبا. وستبدأ الشركة التي تركز على أسواق تركيا وشمال أفريقيا هذا الأسبوع بتقديم خدمات شحن الحاويات بشكل منتظم، إذ يبدأ الطريق من نينغبو على الساحل الشرقي للصين، ثم يتجه شمالا إلى مضيق بيرينغ الواقع على الحدود الشمالية بين ألاسكا الأمريكية والأراضي الروسية، وذلك قبل أن يعبر سلسلة البحار القطبية بمحاذاة الساحل الروسي وصولا إلى النرويج، ثم عبر بحر الشمال باتجاه منطقة فيليكستو البريطانية، إذ يمثل ميناء المنطقة المحطة الأخيرة في رحلة يبلغ طولها 14,000 كيلومتر. أما طول الخط الملاحي القديم التقليدي فيقدر ب 21,000 كيلومتر لشحن البضائع من الصين إلى أسواق أوروبا عبر مضيق ملقا ثم قناة السويس. كما تختصر الرحلة عبر الخط الجديد مدة الإبحار إلى نصف تقريبا لتبلغ 20 يوما، وذلك مقارنة ب40 يوما تستغرقها سفن الحاويات بين موانئ الصين وأوروبا عبر الخط الملاحي القديم الذي يسلك مسار باب المندب وقناة السويس. ويبرز القطب الشمالي كبديل لطرق الشحن التقليدية في العالم التي باتت أكثر تعرضا للاضطرابات. وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، تم تسجيل رقم قياسي بعبور 23 سفينة في الصيف الماضي، ارتفاعا من 15 رحلة في عام 2024. وكانت شركة ميرسك الدنماركية لشحن الحاويات أرسلت منذ عام 2018 أول سفينة حاويات عبر طريق القطب المتجمد الشمالي بين فلاديفوستوك وسانت بطرسبرغ في روسيا. لكن الشركة بالإضافة إلى شركات أوروبية أخرى عدة تعهدت بعدم استخدام الطريق خشية الاضطرار أو الإضرار بالنظام البيئي الهش في القطب الشمالي. وتنامى الاهتمام باستخدام منطقة القطب الشمالي للشحن في زيادة طلبات شراء السفن المصنفة للعمل في الجليد، إذ أنتجت شركات تصنيع السفن 167 ناقلة من هذا النوع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد. ينقسم الطريق الذي يعبر القطب المتجمد الشمالي إلى 28 قسما، وتتولى شركة روساتوم الروسية الحكومية إصدار تصاريح الإبحار عبر المنطقة. معنا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جويوي. شيماء، إذن ما الذي تتوقعه السلطات الصينية من هذا المسار البحري الجديد عبر القطب المتجمد الشمالي؟
3: نعم، سقف التوقعات والتعويل عال ومرتفع بالنسبة للسلطات الصينية فيما يتعلق بهذا المسار الملاحي الجديد عبر القطب الشمالي. هنالك حقيقة عدة مزايا لهذا المسار، لذلك سقف التوقعات مرتفع بالنسبة للحكومة الصينية. أولا، خفض التكلفة بالنسبة لشركات الشحن الصينية. عندما نتحدث مثلا عن المسارات الملاحية التقليدية في مقارنة مع مسار القطب الشمالي، خاصة تلك التي تخرج من السواحل الشرقية والشمالية الشرقية للصين، سواء من نينبو

0: أو تعليا في مسار تقليدي عبر قناة السويس وصولا إلى الموانئ الأوروبية. فنحن نتحدث في مقارنة مع هذا المسار الملاحي الجديد عن مدة زمنية أقصر بنحو 15 يوما كاملة. هذا بطبيعة الحال يعني خفض التكلفة، زيادة الأرباح بالنسبة للشركات، شركات الشحن الصينية. وهنالك ميزة ثانية مهمة جدا أيضا بالنسبة للشركات الشحن الصينية، هي مدى سلامة الممرات الملاحية. طبعا خلال الآونة الأخيرة مع حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، برزت مسألة أمن الملاحة عبر المضائق، خاصة مضيق هرمز كما نذكر. تعويل الصين كمسار بديل عن مضيق هرمز بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب كان أيضا يواجه بعض الصعوبات، خاصة وأننا خلال الفترة الماضية أيضا شهدنا التصعيد بين جماعة أنصار الله وإسرائيل من جانب آخر. بالتالي البحر الأحمر كان أيضا عرضة للقرصنة لعدم سلامة الملاحة عبر هذا المسار. بالتالي أن يفتح هذا المسار عبر البحر الشمالي كما تطلق عليه الصين، أو طريق الحرير الشمالي، يعني بالنسبة لشركات الشحن والتأمين الصينية مسارا ملاحيا أكثر استقرارا، أكثر أمنا، وخفض التكلفة من جانب آخر. هنالك شركات شحن مثل شركة نيمبو وأيضا تاليان كانتا أيضا تتحدثان عن خروج حاويات الشحن التقليدية مثلا من مسار شانغهاي إلى الموانئ الأوروبية، تقول بأنها كانت تكلفها على الأقل 25 يوما كاملة. خفض هذه المدة الزمنية للنصف تقريبا يعني بالنسبة لشركات الشحن أرباح كثيرة، وأيضا تأمين أن تصل الشحنات التجارية الصينية في وقتها المحدد بعيدا عن قناة السويس، بعيدا عن الازدحام الذي تشهده قناة السويس خلال هذه الفترة من الصيف. طبعا الفترة الزمنية للقطب الشمالي أو مسار الملاحي القطب الشمالي قصيرة جدا، نحن نتحدث فقط عن فترة تمتد ما بين منتصف يوليو إلى أوائل أكتوبر، وهذا هو ربما التحدي الأبرز بالنسبة للحكومة الصينية. لذلك نسمع كثيرا الآن من السلطات الصينية عن مشاريعها للبحث والاستثمار في كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، خاصة وأنها تعول على أن تكون المرحلة الأولى هذا العام عام 2026 أن تكون هنالك على الأقل 38 رحلة متجهة عبر هذا المسار، مسار القطب الشمالي، لكن تريد أن تعول على كاسحات الجليد خلال السنوات المقبلة حتى تكون فترة موسم الملاحة عبر هذا المسار الجديد أطول وتستمر حتى فترة الشتاء. نعم،
1: شكرا لك شيماء جوي، مديرة مكتب الجزيرة، كنت معنا من بيجين. وأرحب من أوسلو بأريل مو، الأستاذ الباحث في معهد فيريتيوف نانسن والمتخصص في الملاحة بالقطب الشمالي. أهلا بك سيد مو. إذن ما الذي يجعل هذه الخطوة نقطة تحول من مجرد عبور موسمي محدود إلى خدمة تجارية منتظمة؟
2: حتى الآن هذه لا تزال في بداياتها، نحن نتحدث عن فترة 3 أشهر يمكن منها العبور في هذا المسار، ولكن في هذه حتى الفترة ما بين سبتمبر وحتى وصولنا إلى سبتمبر وأكتوبر قد يكون هنالك مواجهة للجليد ويكون هنالك حاجة لكاسحات للجليد، وبالتالي إنه ليس إبحارا سلسا. ولكن أود أن أضيف أيضا بأن هنالك أيضا حدود لهذا المسار المحري، فالناقلات أو السفن الحاويات الكبيرة جدا لا يمكن أن تعبر منه بسبب العمق، وبالتالي إذن هنالك حدود على مسألة الإبحار في هذا المسار.
1: هناك تحديات، ولكن الرحلة تختصر مدة الإبحار إلى حوالي النصف تقريبا كما ذكرنا. إلى أي حد يمكن أن يترجم هذا فيما يخص انخفاض تكاليف الشحن والتأمين مقارنة بالمسارات العادية؟
2: أظن بأن هذا المسار وبشكل خاص جذاب للسلع والبضائع.

0: التي تحتاج إلى تسليم سريع. فبالتالي إذا ما كانت الشركات مقبلة على أن تدفع الرسوم أعلى لإيصالها إلى أوروبا بسرعة، فبالتالي هذا المسار جذاب. ولكن بالمقارنة مع الممر الجنوبي حيث يمكن أن تمر الشاحنات الكبيرة أو سفن الشحن الكبير هي أقل مدة. نعم، إن هذا المسار الشمالي يبدو جذابا طبعا في أوقات معينة من العام، ولكنه ليس بكل تأكيد بديلا للمسار الجنوبي. هو خدمة لبعض السلع والبضائع، ولكنه لا يمكن أن يعوض عن المسار الجنوبي ولا قناة السويس ولا حتى العبور عبر القارة الأفريقية.
1: يعني يتحكم كيان روساتوم الروسي بتصاريح العبور عبر الطريق الشمالي، أيضا إلى أي حد يعني هناك خطر من الاعتماد على مسار تتحكم به روسيا؟
0: الأمر يعتمد على من تطرح السؤال. بكل تأكيد يمكن أخذ هذا التحدي في عين الاعتبار وكونه أمرا غير يقين، لكن روسيا أرادت أن تزيد استخدام الممر الشمالي، وقد تبنت سياسات من أجل جعله جذابا. ومع هذا روسيا أيضا تأمل بأنه في مرحلة ما يمكنها أن تحصل على مداخيل من العبور عبر الممر الشمالي، وهذا يعني أن تكلفة استخدام الخدمات الروسية الغير لم يحدد. هنالك عديد النقاشات الآن حتى في روسيا حول كيف يتم فرض الرسوم على العبور في الممر الشمالي من أجل المساعدة في الحصول على أموال البنى التحتية بشكل خاص.
1: شكرا لك أريلمو، الأستاذ الباحث في معهد فريتيوف نانسن والمتخصص في الملاحة بالقطب الشمالي، كنت معنا من أوسلو. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية،
2: وسنبقى في متابعة كل هذه التطورات على رأس الساعة الإخبارية الجديدة والمتعلقة بمضيق هرمز وعدد من الملفات الأخرى في سوريا واليمن. وستكون معنا أيضا سهام أشطو لمتابعة هذه الساعة الإخبارية. إليك سهام.
1: شكرا لك عبد السلام، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وملف العدالة الانتقالية في سوريا. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت لمرحلة متقدمة وهي الآن في نقطة مفصلية، وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. في الأثناء، قال وزير الدفاع الباكستاني لبلومبرغ إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي. وعلى صعيد متصل، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مروحية عسكرية أمريكية أطلقت النار على سفينة حاولت الثلاثاء خرق الحصار المفروض على إيران. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، وهي مراقبة مدى سوء وضعها وضربها بشدة وممارسة الضغط الاقتصادي عليها. في اليمن، أعلنت وزارة النقل مقتل 4 بحارة وإصابة 4 آخرين في هجوم للحوثيين استهدف سفينة تجارية في باب المندب، مشيرة إلى أن القتلى هم 3 باكستانيين وإندونيسي. وفي سوريا، أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحضوريا لابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق للفرع الأمني السياسي في درعا. أرحب بمراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور، ومن طهران بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك فادي، أو قبل ذلك انضم إلينا أيضا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة.

0: عبد الرحمن مطر. ومعك أبدأ عبد الرحمن، هذه التصريحات المهمة واللافتة لوزير الدفاع الباكستاني اليوم بخصوص الاقتراب من اتفاق كما يقول بين الإيرانيين والأمريكيين، ما التفاصيل المتوفرة حتى الآن وكيف قرأت هذه التصريحات؟
1: قرأت ضمن مجموعة حقيقة من المواقف والتصريحات التي تحمل الكثير من التفاؤل. وزير الدفاع الباكستاني عندما تحدث لبلومبرغ قال بأن هناك عدة مؤشرات خلال الأيام الثلاثة الماضية تفيد بأن هناك اقترابا أمريكيا إيرانيا من التوصل إلى تفاهم ما، دون أن يفصح الوزير حقيقة عن المزيد من التفاصيل. تصريح مشابه أدلى به قبل دقائق من الآن رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، الذي كان يتحدث أمام مجموعة من المشاركين في أحد المؤتمرات، وقال بوضوح وصراحة بأن هناك آمالا كبيرة فأن يعمل أن تعمل عدة أطراف معا من أجل التوصل إلى نهاية لحالة الاضطراب، كما أسماها شهباز شريف، حالة الاضطراب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا تحديدا ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني بعد ما أدلى به لبلومبرغ وزير الدفاع الباكستاني، وهذا كله يأتي أيضا في ظل الزيارة الهامة وغير المتوقعة حقيقة لوزير الداخلية محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران. ولماذا تعتبر هذه الزيارة للوزير الباكستاني غير متوقعة؟ لا سيما وأنها تأتي بعد أسبوع من توجيه دعوة رسمية من وزارة الخارجية الباكستانية لوزير الخارجية الإيراني ليزور إسلام آباد، وتحديدا في أقرب وقت ممكن بحسب ما جاء يومها في نص وزارة الخارجية الباكستانية. هذه الدعوة الباكستانية للوزير الإيراني لم تتحقق عمليا، لم يأتي الوزير الإيراني في أقرب فرصة ممكنة كما جاء في البيان الرسمي الصادر يومها عن وزارة الخارجية الباكستانية، ليفاجأ الجميع اليوم بزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران. هناك على ما يبدو تحرك جديد تقوم به باكستان، لا يعرف حتى الآن ما إذا كان هذا التحرك يأتي في سياق محاولة باكستانية للتعرف على توجهات القيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم أمس في إيران، أم أنها تأتي ضمن سياق الجهود الدبلوماسية الباكستانية المستمرة والتي لم تنقطع حقيقة على مدار الأشهر الخمسة أو ربما حتى الستة الماضية، وتحديدا منذ اندلاع هذه الحرب. باكستان أيضا كانت على تواصل خلال هذه الفترة، وتحديدا يوم أمس كان هناك تواصل هاتفي بين وزيري الخارجية الباكستاني والإيراني، وأيضا بين وزيري الخارجية الباكستاني والسعودي، وأيضا مع وزير الخارجية الكويتي في اتصال منفصل. كل هذه الاتصالات وكل هذه الزيارات والتصريحات التي يدلي بها المسؤولون الباكستانيون حقيقة على امتداد هذا اليوم تشي بأن هناك على الأقل أجواء تفاؤلية تشعر بها إسلام آباد.
0: والسؤال هنا عبد الرحمن يتم أيضا بخصوص زيارة عملياً وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، ما الذي يقال هناك في باكستان حولها؟ هل هناك أي تسريبات أو تفاصيل رشحت عن أهداف وجدول هذه الزيارة؟
1: العجيب حقيقة سهام أن كل الزيارات التي قام بها وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران على مدار الأشهر الماضية، وحتى الزيارتين اللتين قام بهما قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، كل هذه الزيارات لم يتم الإعلان عنها رسميا هنا في باكستان، وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليك أيضا لم تعلن الحكومة الباكستانية ولا وزارة الداخلية الباكستانية عن زيارة الوزير الباكستاني إلى إيران. أنا أتحدث عن الإعلان الرسمي، هو لم يأتي حتى الآن، لم يصدر ولا حتى تصريح أو بيان لأي مسؤول حكومي باكستاني عن هذه الزيارة تحديدا، وما الذي تهدف إليه وما الذي يحمله الوزير أو ما الذي يسعى لجلبه أو سماعه من العاصمة الإيرانية طهران. الكثير من التكهنات صحيح وحقيقة، لكن لا معلومة رسمية، وهو ما دأبت عليه باكستان بالمناسبة على مدار الأشهر الماضية، لا تعلن عن أي نوع من أنواع التحركات التي يقوم بها المسؤولون الباكستانيون إلا بعد أن تحدث أو بعد أن تتم. ربما نسمع مساء هذا اليوم عن بيان صادر عن الحكومة الباكستانية بشأن لقاءات الوزير الباكستاني مع مسؤولين إيرانيين في طهران، لكن حتى الآن على الأقل لم يتم حتى الإعلان عن هذه الزيارة رسميا هنا في باكستان. وهذا كله يصب كما تقول باكستان دائما في مصلحة المحافظة على الحيادية لإنجاح دولة.

0: بالوساطة.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. رانيا قاسمي من طهران أيضا، ما الجديد حول هذه الزيارة التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران؟ وقد صرحت الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقجي أجرى محادثات مع الوزير الباكستاني، ما الذي رشح حتى الآن؟
2: نعم بالفعل سهام، يعني وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران، وكان في استقباله نظيره الإيراني اسكندر مؤمني، وأيضا التقى مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في زيارة غير معلنة، ولكن سيتم بحث فيها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويمكن القول لنا بالتحديد سيتم بحث الجهود الدبلوماسية باعتبار أن باكستان هي الوسيط الرسمي بين إيران والولايات المتحدة، ويتم عبرها وعبر أيضا دولة قطر تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. قد يكون يحمل الوزير الباكستاني رسائل فيما يتعلق بالموقف الأمريكي بشأن الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز، وأيضا الموقف الإيراني من المفاوضات الإيرانية الموقف الأمريكي من المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسار آمن لحركة السفن في المضيق، خاصة وأن المصادر الإيرانية كانت قد تحدثت سابقا بأن إيران تنتظر معرفة هل سيتزامن الإعلان عن الوصول إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان مع رفع الحصار الأمريكي وأيضا رفع العقوبات النفطية، من هذا الأمر لن يحدث حيث تطالب إيران وتشدد على ضرورة القيام بهذا الأمر. هذا بالإضافة إلى أنه ربما يعمل الوسيط الباكستاني بحسب المصادر الإيرانية على تقريب وجهات النظر ما بين إيران والولايات المتحدة، خاصة وأن إيران تتشدد في مواقفها بسبب ما تقول أنه انعدام الثقة في الجانب الأمريكي، وأيضا استمرار الضغوط والتهديدات لطهران. في المقابل أيضا هناك يعني موقف أمريكي متشدد وعدم وضوح كما يقول الإيرانيون بشأن الموقف الأمريكي النهائي، ولذلك يعني يمكن القول أن الزيارة الباكستانية هي تأتي في هذا الإطار تقريب وجهات النظر، ما يمهد ل يعني اعاده او الدخول مره اخرى في المسار الدبلوماسي وعوده التفاوض الحقيقي ما بين البلدين لانهاء حاله اللا حرب ولا سلم التي تواجهها ايران، والتي ايضا تؤكد المستويات السياسيه هنا على ضروره انهاء هذه الحاله، وتقول انها تقرا المشهد بدقه وتعمل، واجراءاتها تاتي في هذا الاطار للعبور من هذه المرحلة الحساسة والمصيرية بالنسبة لإيران، كما قال أمين المجلس الأعلى الأمني الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي أكد على أن السياسة الخارجية الإيرانية ستعتمد على مبدأ تعزيز القدرة الردعية والرد الحازم على أي هجوم، هذا بالإضافة على تأمين المصالح الوطنية. هذا التأكيد يعني يأتي في ظل تصريحات إيرانية تقول أنها لن يتم التنازل عن المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني أمام التهديدات، هذا ما أكده القائم بأعمال يعني وزارة الدفاع الإيرانية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الماليزي، حيث تم التأكيد على هذا الأمر. قال أن الإيرانيون يعني دفعوا أثمانا باهظة مقابل الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ولذلك لن يتم التنازل عن هذا الأمر في مواجهة التهديدات والضغوط الأمريكية. إذن هناك رسائل مختلفة دبلوماسية تؤكد مواصلة المسار الدبلوماسي والحوار والسعي للوصول إلى هذا الأمر، مع التحذير والتهديد بالرد على أي هجوم محتمل.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. فادي منصور من البيت الأبيض، هل هناك حتى الآن أي تفاعل أمريكي مع هذه التصريحات المهمة لوزير الدفاع الباكستاني؟
3: نعم، هذه التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع الباكستاني من العاصمة الباكستانية إسلام أباد للصحفيين ونقلتها بلومبرغ، لم يصدر أي تعليق حتى هذه اللحظة من البيت الأبيض، خصوصا أن الأمر متروك بمجمله للرئيس دونالد ترامب ليدلي بدلوه فيما يتعلق بالوضع القائم مع إيران. وهو قال في مقابلة هاتفية بثت في وقت متأخر من ليلة أمس، أن هناك نوع من التفاوض مع الجانب الإيراني، ولكنه أشار إلى ثلاث خيارات استراتيجية للتعامل مع إيران في الوقت الراهن: إما إبقاء الوضع على ما هو عليه ومراقبة التفاقم الأوضاع الاقتصادية داخل إيران، مع إشارته إلى بلوغ التضخم نسبة 300% داخل إيران. الخيار الاستراتيجي الثاني عاد ليهدد بتوجيه ضربات شديدة للغاية بالمعنى العسكري لإيران، والاستراتيجية الثالثة تجديد الضغوط الاقتصادية، وقال أن هذه الاستراتيجية الثالثة متضمنة ضمن استراتيجيته الأولى، أي إبقاء الوضع على ما هو عليه، خصوصا أنه أعرب عن اعتقاده في تصريحات يوم أمس من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض عن أن مضيق هرمز مفتوح، عندما سئل عن إذا ما كان لا يزال متفائلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق، كما واظب على القول طوال الأسبوع الماضي لإعادة فتح مضيق هرمز. هو قال أن المضيق مفتوح للجميع باستثناء إيران، وأن الحصار تفرضه البحرية الأمريكية تمنع ما تريد منعه من الوصول إلى إيران، ولكن كل شيء آخر يعبر عبر المضيق. وبالتالي الإدارة الأمريكية تقدر بأن هناك إمكانية للإبقاء على الوضع الراهن على الأقل لمدى ما دون أن يحدد الرئيس الأمريكي طول هذا المدى، دون إشارة في الحقيقة هذا الأسبوع إلى أي تفاؤل. على العكس من ذلك، هو قابل المطالب الإيرانية الجديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، وعلى رأسها مسألة التعويضات عن الدمار والأضرار التي لحقت بإيران جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، بمطالبه الخاصة لتعويضات من قبل إيران. وقال إنه وجه ممثليه في أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب الإيراني للمطالبة بحزم بتعويضات عن كل القتل الذي قامت به إيران على مدى 50 عاما الماضية ضد المتظاهرين الأبرياء، كما قال، داخل إيران ولكن أيضا في الخارج، سواء في العراق أو اليمن أو لبنان أو سوريا أو حتى غزة كما قال. وبالتالي الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن يقول أنه يتعامل بروية وهدوء مع الموقف فيما يتعلق بمضيق هرمز، وقال أن الحصار سيستمر، وبالتالي
1: وفي نفس الوقت
3: إشارات تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا.
1: في نفس الوقت فادي مروحية عسكرية أمريكية تطلق النار على سفينة تقول أنها حاولت خرق الحظر المفروض على إيران يوم الثلاثاء، ما التفاصيل المتوفرة حتى الآن حول ذلك؟
3: نعم، شركة فانغارد الخاصة كانت أشارت إلى تعرض سفينة ترفع علم بنما بالقرب من سواحل باكستان أثناء مرورها في خليج عمان لإطلاق نار من قبل مروحية، وكان على متنها 17 بحارا. ثم نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية التابعة للقيادة المركزية هي من قامت بإطلاق النار من على متن مروحية لتعطيل السفينة التي تجاهلت التحذيرات الأمريكية من انتهاك الحظر المفروض أمريكيا على المواني الإيرانية. وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، الولايات المتحدة فرضت هذا الحظر على المواني الإيرانية على فترتين مختلفتين قبل مذكرة تفاهم ومن ثم بعد مذكرة تفاهم بعد عودة التصعيد في يوليو الماضي. وخلال هاتين الفترتين أطلقت القوات الأمريكية النار على أكثر من 10 سفن، في هذه الحالة هي حاملة حاويات، لكن نتذكر أنه في يونيو حزيران الماضي أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من طاقمها من الجنسية الهندية. وبالتالي هذه رسالة أخرى تبعث بها الإدارة الأمريكية أنها لن تتهاون في مسألة فرض الحصار على إيران حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة العسكرية ضد السفن.
1: شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض على كل هذه الإيضاحات. الآن ننتقل إلى مساحة التحليل والنقاش مع ضيوفنا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. ومعك أبدأ دكتور سليم، يعني من الواضح أن هناك حراك كبيرا في هذه المرحلة، تصريحات وزير الدفاع الباكستاني، زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، وأيضا ما صرح به اليوم المتحدث باسم الخارجية القطرية من تصريحات إيجابية، كيف نفهم كل هذا بالنظر إلى أن التصريحات من الطرفين لا تبدو متماشية مع حجم التقدم الذي يبدو أنه أحرز؟
0: صحيح، يعني هذه التصريحات من الوسطاء وحركة فاعلة من الوسطاء، وهي تقوم على مستويين. الأول هو على مستوى مضيق هرمز، كما عبر اليوم عبرت الخارجية القطرية عن المساعي القائمة بين سلطنة عمان وبين إيران، وأن هناك يعني أجواء إيجابية في هذا الموضوع أو تقدم ما في هذا الموضوع، وهذا الجانب الأول من الحركة، حركة الوسطاء أو الحركة الدبلوماسية. الجانب الآخر هو المستوى الآخر، وهو المستوى غير المعلن بشكل صريح يعني أو بشكل مباشر، هو التبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران حول المستوى الآخر من النقاش، بمعنى أن هذا الاتفاق على المضيق يجب أن يفتح المجال أمام اتفاق آخر حول قضايا أخرى، رغم أن شكل هذه القضايا تغير. كان في السابق يفترض أن نعود بعد فتح المضيق إلى مذكرة تفاهم، الآن لا يبدو أن هناك أي طرح لمذكرة تفاهم، بل هناك طرح شروط إيرانية لفتح المضيق بحسب الاتفاق مع العمانيين، ولكن هذه الشروط هي المكتسبات التي كان يجب أن تحصل عليها إيران نتيجة تطبيق مذكرة التفاهم والملف النووي. وهنا تكمن الإشكالية، بمعنى أن المطالب على المستوى الثاني من النقاش هي مطالب عالية السقف مقابل فتح المضيق. كان يفترض أن هذه المطالب هي مقابل حل هذه الإشكالية وخاصة الملف النووي. أعتقد أن عمل الوسطاء في الجانب الثاني سيكون صعبا، خاصة أن الشروط الإيرانية في حدها الأقصى، وقبلها يوم أمس الشرط من قبل الرئيس ترامب، بمعنى عندما عاد طرح موضوع التعويضات مقابل طرح الإيراني للتعويضات. هذا هو المستوى الأدق، وهناك ترابط بين الاثنين، بمعنى نجاح المستوى مضيق هرمز لا يكفي من أجل إعلان النجاح، لأن ارتباط إعلان نجاح في مضيق هرمز يرتبط بالمستوى الآخر، يجب أن يكون هناك تقدم على المستوى الآخر من أجل إعلان النجاح.
1: يعني الجانب الإيراني حتى بعد التقدم في المفاوضات مع الجانب العماني كان يربط فتح المضيق بشروط ومطالب معينة، الجانب الأمريكي كان يصر على مثلا مسألة رفض فرض رسوم من الجانب الإيراني. ما الذي جعلنا نصل إلى التقدم اليوم؟ هل هي النقاشات والترتيبات المتزامنة مع المفاوضات الإيرانية العمانية؟ أم ما الذي تغير؟
0: يعني الموضوع حول المضيق لا يوجد إشكالية كبيرة على المستوى التقني على المستوى الفني. يعني هناك نوع من تفهم على مستوى المنطقة بأن سيكون نوع من إشراف أو نوع من سيطرة بين المزدوجين للجانب الإيراني على جزء أقله من المضيق، وهو ما يرضي الجانب الإيراني. أعتقد هذا هو الخرق الأساسي من أجل تحقيق التقدم على مستوى مضيق هرمز. ولكن الإشكالية تبقى مع الجانب الأمريكي على المستوى الآخر. هناك خوف في إيران وهناك خوف جدي، لأن هذا الموضوع طرح في الولايات المتحدة وطرح من قبل الرئيس الأمريكي مع مساعديه، بمعنى عند فتح المضيق يعلن الانتصار ويترك الموضوع على حاله، بمعنى أن ينهي هذه الجولة من الحرب وليس من الصراع. يعني هذه الجولة الميدانية من الحرب ينهيها، يعلن الانتصار فيها إلى أجل آخر. وهذا ما يشكل إشكالية للجانب الإيراني، لأن توقف الموضوع عند هذا الحد معناه أنه لا يوجد أي مكاسب للجانب الإيراني كما وردت في مذكرة التفاهم. لذلك جرى وضع الشروط في مقابل فتح المضيق.
1: سيد جوي هود، كيف فهمت تصريحات وزير الدفاع الباكستاني؟ يعني اعتبرت مفاجئة في ظل الجمود الذي كنا نشاهده، خصوصا حديثه عن اتفاق سلام دائم.
4: لأنه لأن الأمور لا تسير ولا يوجد أي تقدم يتم إحرازه على أي مستوى من مستويات التفاوض، كان على الوسطاء أن يقولوا شيئا ما ذي صبغة إيجابية لخلق فكرة أن هناك زخم يتحقق. لكن واقع الحال أنا لا أفهم لماذا نتحدث عن جوانب فنية في الاتفاق عن حول مضيق هرمز. الأمر ببساطة أن على إيران أن تعلن أنها لن تطلق النار على السفن، والسفن ستتحرك بحرية، ولا حاجة إلى لغة معقدة مكثفة في أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه. إذن في واقع الحال هذا مؤشر سلبي عندما يأتي القطريون الباكستانيون إلى الحديث عن استمرار المفاوضات. هذا ما يفعله ترامب، يخلق بصيص أمل بأن شيئا ما يحدث، لكن كلنا نعلم أنه في واقع الحال لا شيء يحصل.
1: لكن آخر تصريحات لترامب لم تكن إيجابية تماما، يعني عدا للحديث عن استراتيجية الضغط العسكري والاقتصادي في خياراته للتعامل مع إيران؟
4: كلا، ما أقصده هو عندما يتحدث بشكل أسبوعي بأن المحادثات تتم على ما يرام، والإيرانيون يتوسلون لعقد اتفاق والأمور تسير بسرعة، هو يقول ما قلته الآن، لكن بنهاية الأسبوع يقول ما أقوله أنا الآن. هذه طريقته في الكلام، لكن الأمر تحديدا لأنه لا يوجد أي تقدم في أي مستوى. لهذا السبب الوسطاء مرة أخرى يحاولون مجددا في الحوار أو استئناف اللقاءات مع الأطراف المعنية لكسر حالة الجمود التي انتهينا إليها. يبدو أن إيران وترامب كلاهما يرى أن الوقت لجانبه، وهم يلحقون بالمزيد من الضرر بالطرف المقابل.
1: تقول أن الأمر بسيط، وهو أن تعيد إيران فتح المضيق ولا تهاجم السفن. لماذا عليها فعل ذلك؟ يعني هي تتعرض لحرب ولديها ورقة قوة يمكن أن تستخدمها وتخنق بها الاقتصاد العالمي وتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وترفع أسعار الطاقة. لماذا عليها أن تفتح المضيق بأي مقابل؟
4: نعم، هذه ورقة تحترق وفي النهاية ستحرق أصابعهم، لأن العالم لن يبقى مكتوف الأيدي قابلا بالوضع الراهن على ما هو عليه، لأن العالم برمته يعتمد على المنتجات التي تمر عبر المضيق. وكلما طال أمد اعتماد إيران على هذه الورقة كلما أصبحت عبئا عليهم. الإيرانيون يلعبون لعبة الشطرنج والأمريكيين يلعبون لعبة الشطرنج. هم لا يريدون إطلاق النار على مضيق هرمز لأنهم يتقدمون على ترامب. هم يفترضون أنه خسر، وهو يفترضون أنه سينسحب آخذا معه قوته البحرية، ويفكرون بالخطوة التالية. ما هي الخطوة التالية؟ إذا ما سيطروا على مضيق هرمز سيسيطرون على دول الخليج والعراق، وإذا ما سيطرت على اقتصاديات هؤلاء ستسيطر على سياستهم الخارجية أيضا.
1: دكتور صدقيان، من جهتك كيف تنظر لهذه التصريحات من الجانب الباكستاني من وزير الدفاع تحديدا، بالتزامن مع هذه الزيارة التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران؟ هل جرى التوصل إلى تفاهمات مهمة بين وزير الداخلية الباكستاني والمسؤولين الإيرانيين حتى يخرج وزير الدفاع بهذه التصريحات؟ هل ترى ترابطا؟
5: نحن الآن أمام مشهدية غير واضحة وغير شفافة أيضا، وبالتالي التصريحات متشددة نسمعها من واشنطن وأخرى من طهران. يوم أمس الرئيس ترامب يقول بأن لا زالت واشنطن تتعامل مع طهران في الضغوط القصوى وضغوط اقتصادية. اليوم أيضا هو تحدث بأنه يستطيع أن يهاجم إيران هجوم عنيف، والإيرانيون أيضا رتبوا البيت الداخلي بالشكل الذي يستطيع أن يواجه أي هجوم أمريكي. ومحسن رضائي هو قائد سابق في الحرس الثوري، هو الآن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وبالتالي هناك تصعيد من قبل الجانبين. لكن اللافت أن هناك الوسيطين القطري والباكستاني يعملان، أو اليوم تحديدا كانوا متفائلين سواء كان الجانب القطري أو الجانب الباكستاني. في ظل هذه المشهدية يأتي وزير الداخلية الباكستاني لزيارة طهران. طبعا قبل ما أتحدث عن زيارة وزير الداخلية، الجانب القطري والباكستاني تحدثا الأسبوع الماضي عن انخراطهما في كتابة وثيقة معينة. لا ندري بأن هذه الوثيقة هي بديلة عن مذكرة التفاهم أم هي ملحقة لمذكرة التفاهم، فيها تعديلات، فيها توضيحات لمذكرة التفاهم حتى تنفذ فيما إذا تم استئناف المفاوضات بين طهران واشنطن، خصوصا وأن الاتفاق بين طهران ومسقط أصبح قاب قوسين أو أدنى. هكذا تحدث الجانب الإيراني بأن ربما أن الجانبين توصلا أو هم على شرف التوصل إلى آلية لإدارة مضيق هرمز في حال فتح هذا المضيق. الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران حاليا، هناك كانت سابقا دعوة وجهت إلى محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني وهو المفاوض الأول في إيران حاليا أو كبير المفاوضين، وإلى وزير الخارجية عباس عراقشي. الآن وزير الداخلية لحد الآن لم يترشح شيء من هذا الاجتماع، لأنه من المطار مباشرة هو ذهب إلى وزير الخارجية وإلى وزارة الخارجية والتقى بوزير الخارجية، ويبدو بأن الزيارة يعني محدودة، و ربما يتم توجيه هذه الدعوة بشكل رسمي إلى قاليباف وعباس عراقشي، لكن ليس من الواضح لحد الآن ما يحمل في حقيبته. هل هو يحمل شيء جديد، عنصر جديد؟ لحد الآن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني لا يتحدثون عن يعني عن تحريك هذه المياه الراكدة بين طهران وواشنطن، وبالتالي هل إن واشنطن لحد الآن يعني لحد الآن لم تخطو أي خطوة إيجابية طيب باتجاه إيران؟ هل إنها الآن في بصدد خطوة إيجابية أم لا؟ لا أحد يعرف.
1: هناك من يتهم إيران بأنها تشتري الوقت لممارسة ضغط على الرئيس الأمريكي وهو يقترب من خوض الانتخابات النصفية المقبلة. الوضع الاقتصادي في إيران متأزم باعتراف قيادة البلاد. الرئيس بيزشكيان صرح بصعوبة حتى في إدخال السلع. إلى متى تستطيع إيران أن تصمد في لعبة شراء الوقت هذه في ظل أوضاعها الصعبة؟
5: هذا صحيح جدا. الوضع الاقتصادي في إيران وضع صعب جدا للمواطنين والعائلة الإيرانية والشارع العادي، وضع يعني لا خلاف فيه، وهذا ما أكده هو الرئيس بيزشكيان الرئيس الإيراني. لكن الإيرانيون لا يريدون أن يحلوا مشكلتهم مع الولايات المتحدة زمنيا. الآن هناك مشكلة كبيرة، قضية الأرصدة الإيرانية المجمدة، قضية العقوبات الأمريكية على إيران، وبالتالي يريدون حل هذه الأمور. يستطيعون الآن أن يقبلوا بحل مؤقت يفتحوا مضيق هرمز، وبالتالي يستطيعون حتى تصدير نفطهم، لكن المشكلة الأكبر الإيرانيون يريدون حل مشكلة الاقتصاد الإيراني بشكل كامل من خلال إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإزالة العقوبات.
1: سنبقى في نفس النقطة، وأتوجه إليك سيد جوي هود. هذه التصريحات والإقرار الإيراني بصعوبة الوضع الاقتصادي، هل يعتبر ترجمة لما يتحدث عنه ترامب من ضغط اقتصادي؟ هل هذا ما كان يرمي إليه الرئيس الأمريكي؟
4: أولا الرئيس ترامب ينظر إلى هذه القضية على أساس أنها واحدة من أقوى الأسلحة بيده، وسمعت تعليقات إيرانيون، مسؤولين إيراني قالوا أنه لا يوجد حرب ولا يوجد سلام. أنا أختلف مع ذلك، نحن في حالة حرب مستمرة قد تكون ذات طبيعة اقتصادية، حرب اقتصادية بنظام العقوبات الشامل وبالحصار وما إلى ذلك. هذا ما يعول عليه ترامب لفرض ضغوط كافية على النظام ليغير مقاربته. لكن عودة إلى ما قاله وزير الدفاع الباكستاني، أعتقد أنه محق في قوله بأن هناك فرصة اتفاق سلام مع ترامب، لأنني لا أعتقد أن أي رئيس أمريكي في المستقبل القريب سيكون قويا بما فيه الكافية بما فيه الكفاية أو أن يتخذ قرارا بهذه المخاطرة. ما رأيناه أن اتفاقا عقد مع أوباما كان يتعلق بجانب معين فقط من العلاقة بين البلدين.
1: شكرا لك سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأشكر أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، كما أشكر ضيفنا محمد صالح صدقيان مدير الدكتور ومدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا لكم جميعا. نبقى في الملف الإيراني ولكن من زاوية اقتصادية. فبين مطرقة التوترات العسكرية وسندان العقوبات المفروضة، تدخل المؤشرات الاقتصادية في إيران منعطفا اعتبر الأكثر قتامة منذ عقود. أرقام شهر يوليو الموثقة تكشف عمق التكلفة التي تتحملها إيران إثر الحصار البحري، ومع تعثر حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والتي انعكست مباشرة على حياة المواطن وقيمة النقد المحلي. المزيد مع منال بوعلي.
6: بين انكماش حاد في صادرات النفط وهبوط تاريخي للعملة الإيرانية، يمر الاقتصاد الإيراني وفق خبراء بأسوأ أزمة تضخمية في تاريخه الحديث، وأرقام يوليو تلخص المشهد. رقم الأول 128%، رقم باستطاعته أن يلخص كارثة اقتصادية في إيران. نحن هنا نتحدث عن حجم القفزة الجنونية في أسعار الأغذية والمشروبات في إيران خلال شهر يوليو المنقضي فقط، ما يعني أن أسعار هذه السلع ارتفعت إلى أكثر من الضعف. هذا الارتفاع جاء مدفوعا بضغوط متتالية من سلاسل الإمداد وموجات الغلاء غير المسيطر عليها. إلى التضخم السنوي الآن، وقد ارتفع بدوره إلى 66%، ويمثل أعلى معدل تضخم سنوي يرصده مركز الأحصاء الإيراني رسميا ضمن بيانات نشرها في تقريره الأخير لشهر يوليو من العام الحالي، لكن الضربة الأقصى تلقاها قطاع السلع الأساسية. الآن إلى قطاع النفط، الشريان الحيوي للموازنة الإيرانية، الذي يقع في قلب أزمة النزاع الإقليمي والحظر أو الحصار المستمر. وتفيد بيانات تتبع الناقلات بأن حجم الصادرات الإيرانية من النفط انخفض في يوليو إلى نحو 967,000 برميل يوميا، مقارنة بنحو 1,700,000 برميل في يونيو. هذا التراجع خفض العوائد الشهرية، إذ تضطر طهران لبيع خامها بخصومات لجذب المشترين الآسيويين. هذه المؤشرات الخاصة بشهر يوليو تضع إيران ضمن قائمة الاقتصاديات الأعلى تضخما على مستوى العالم هذا العام. ولتكتمل الصورة أكثر، نشر مركز البحوث البرلماني في إيران تقريرا حذر فيه من أن معدلات الفقر ستشهد قفزة مخيفة لترتفع من 41% هذا العام إلى نحو 45.5% بحلول عام 2028. وهذا يعني عمليا أن يقترب مواطن إيراني من بين كل 2 من العيش تحت خط الفقر الحرج.
1: وفي حديثه عن استراتيجياته الثلاث للتعامل مع إيران، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن من أبرزها تشديد الضغط الاقتصادي والسيطرة على الأصول الإيرانية لماعي طهران من امتلاك سلاح نووي. كما قال ترامب إن بلاده تسيطر على أموال إيران بشكل كامل. من جانب آخر، قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني إن مطالب الإيرانيين محقة وإن الغلاء واقع قائم، مؤكدا أنه لم يعد هناك وقت للخلافات الداخلية، وإنه يجب التركيز على القواسم المشتركة والعمل على تحقيق مطالب الشعب. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال قبل أيام إن الوضع الاقتصادي في بلاده يمثل أبرز مصادر القلق بالنسبة إليه في ظل استمرار حالة لا حرب ولا سلم. فإلى أي مدى تستخدم الزاوية الاقتصادية في الصراع؟ وما تأثيراتها من وجهة نظر الجانبين؟ للنقاش والتحليل معنا من ولاية ديلاوير مقتدر خان، أستاذ السياسة المقارنة ومختص في الشؤون الاقتصادية، ومن طهران بيمان مولوي الخبير الاقتصادي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد خان، وتقييم حتى الآن لاستخدام واشنطن لهذه الورقة الاقتصادية في هذه الحرب مع الجانب الإيراني، حتى الآن إلى ماذا أدى هذا الاستخدام؟
4: شكرا على الاستضافة. أولا، على ما يبدو أن الرئيس ترامب يدرك أن لا الدبلوماسية تنجح معه ولا الأسلوب العسكري ينفع معه، لذا عاد إلى الورقة القديمة والتكتيك القديم وهو العقوبات الاقتصادية. طبعا هو يقول أنه قال أن 15 عاما من العقوبات لم تنجح، لكنه يعود إلى نفس المنطق. في الحقيقة أن العقوبات أضرت كثيرا بإيران في واقع الحال، والعقوبات الجديدة ستضرها أكثر. الوضع الاقتصادي في إيران مقارنة بشهر يناير الماضي، التضخم يزيد عن 60%، وبعض النسب تقول 80%، البطالة ارتفعت أيضا، حتى الطرق البرية التي كانت تصدر إيران من خلالها بضائعها تخضع لضغوط الآن بسبب ضغط أمريكي. السؤال، هل الولايات المتحدة كاقتصاد والاقتصادات

0: دونالد ترامب ليس لينهي الحرب فحسب، ليعلن انتصاره فيها. هذه نقطة حرجة. هو أيضا هو بإمكانه أن يقول عند ذاك بأن الصفقة التي توصل لها هي أفضل من صفقة أوباما على الأقل كلاميا. لكن
1: إذا كانت هذه الورقة فعالة، إذا كانت ورقة الضغط الاقتصادي فعالة، لماذا يتخلى عنها ويكرر أنه يفضل الحل الدبلوماسي؟
0: السبب هناك مشكلتان عسكريتان. مع كل مرة تسدد فيها ضربات عسكرية، قيمة هذه الضربات تتضاءل، كما أن الولايات المتحدة تعاني من نقص في الذخائر، بحيث لا نستطيع الدفاع عن تايوان أو كوريا الجنوبية أو حتى إسرائيل. لهذا السبب عدم قدرة أمريكا على مهاجمة إيران هذا وضع عسكري خطير. البنتاغون والحزب الجمهوري الذين كلهم كانوا يؤيدون الحرب بدأوا يدركون أن قرار شنها كان خاطئا، وهم متفاجئون بمرونة وقدرة إيران على الصمود وأن لا جدوى منها ويريدون إنهائها. كما أن طبعا الكلفة السياسية تزداد، وشعبية ترامب لم تبلغ في تدنيها ما بلغ أي رئيس من قبل في هذه الفترة. هو أيضا على أن ندرك أن الإسرائيليين ليسوا على نفس الموقف. الإسرائيليين يريدون استمرار الحرب واستمرار ضرب إيران، ولا يهمهم لو عانت أمريكا، طالما أن إيران تعاني أيضا. ما لم يقدم طرف أي تنازلات هذا الوضع يكون صعبا لإنهاء الحرب.
1: سيد مولوي من طهران، لطالما صرح الإيرانيون بأن العقوبات طيلة أكثر من 4 عقود لم تحقق شيئا، وبالتالي أيضا لن تحقق ذلك الآن، ولكن الوضع غير مسبوق فيما تعيشه طهران من ضغوطات. الآن مثلا تصريحات للنائب الأول للرئيس الإيراني يقول مطالب الشعب محقة والغلاء واقع قائم. ما حدود قدرة إيران على التعايش مع هذا الوضع الصعب؟
0: أعتقد أننا حاليا وفي ظل الظروف الحالية الاقتصاد الإيراني يواجه صعوبات كبيرة بسبب التضخم الذي وصل تقريبا إلى حد 100%، وأيضا وتوفر العملة هو 55%. لهذا السبب نحن نواجه معركة جديدة على المستوى الجيوسياسي. إيران الآن هي أرض معركة. الولايات المتحدة والبلدان الغربية أيضا تواجه روسيا والصين، وهذه المعركة سوف تستمر، ولا أعتقد أن هذه المعركة ستنتهي قريبا، بل أرى أنها ستستمر حتى العام 2027 أو حتى 2028. والاقتصاد الإيراني قد يزداد طبعا ضعفا، لكن التوصل إلى اتفاق من دون وجود استثمارات أجنبية ومن وجود اعتماد ديون وأكثر وحريات اقتصادية أكثر، الاقتصاد الإيراني لن يستطيع إنقاذ الموقف ويحتاج إلى تغيرات كبيرة في
1: سيد مولوي التعامل. ما البدائل؟ إلى أي حد يمكن لإيران الاعتماد على الشراكات الاقتصادية مع أطراف أخرى كروسيا والصين مثلا؟
0: هذه
2: superpowers game.
0: هذه اللعبة بين القوى العظمى في العالم.

0: وعندما
1: GDP transition from west to the east.
0: إجمالي الدخل ينتقل من الغرب إلى الشرق، فبلدان مثل إيران لها ثروات قوية معدنية ستكون هدفا لأي بلد. إيران بلد كبير وفيها ثروات معدنية وغاز وغيرها، فهذا يجعل موقع إيران في هذه اللعبة مهما وحيويا للصين ولروسيا والولايات المتحدة والبلدان الغربية. وأعتقد أن هذه المعركة سوف تستمر لنرى أي من البلدان ينهي لعبة القوى العظمى هذه بين الشرق والغرب.
2: سيد خان، في هذا الخبر العاجل تقول المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: نتخذ إجراءات مع وزارة الخزانة لمواصلة حملة الضغط القصوى على إيران. طبعا يمكن للولايات المتحدة سلك أساليب مختلفة متنوعة في معاقبة طهران اقتصاديا، ولكن في المقابل تستطيع إيران حتى الآن خنق الاقتصاد العالمي والتأثير على الملاحة وأسعار الطاقة عبر إجراءاتها في مضيق هرمز، وهذا يضر بالولايات المتحدة ومصالح شركائها. كيف توازن هنا واشنطن بين هذين الأمرين؟
0: العقوبات ليس واضحا ما هي العقوبات التي سيعلنها ستيف بيسنت وزير الخزانة، هو في مرحلة تصميم هذا الآن. يعتقد ونحن نتحدث أن الإيرانيين يصدرون نصف مليون برميل من النفط عبر ربما ممرات برية عبر أذربيجان وباكستان وأفغانستان. الأمريكان يريدون خنق هذه الطرق ومنع إيران من تصدير أي شيء. أيضا دونالد ترامب يأمل بأن هذا الوضع استفادت منه الولايات المتحدة، لأن فنزويلا تبيع النفط بدلا من إيران وروسيا، وهذا في صالح أمريكا، وهو يأمل أن تفرض بلدان أخرى عقوبات على إيران. لكنني لا أرى كثيرا من العقوبات الإضافية التي يمكن أن تفرضها أمريكا. بإمكان أمريكا أن تديم هذه العقوبات لفترة طويلة ثم تختبر قدرة الاقتصاد الإيراني وتحمل الشعب الإيراني. هناك من يقول بأنه لو أن الضغوط الاقتصادية في إيران أصبحت غير قابلة للتحمل فإن الشعب سينهض ضد الحكومة. هذا نمط تفكير موجود، لكن أعتقد أن دونالد ترامب يأمل بالتوصل إلى حل تفاوضي. هناك عدم وضوح في واشنطن. أحيانا يقولون أننا لا نريد لطهران أن تمتلك سلاحا نوويا، ثم تصبح الأولوية فتح مضيق هرمز. على واشنطن أن تقرر أي من الهدفين تسعى لتحقيقه بسرعة، وعلى الإيرانيين على المدى البعيد أن يدركوا أن لو أن العقوبات بقيت إلى ما لا نهاية، هذا سيعطيهم نوع من السيطرة على مضيق هرمز، وهذا سيضر كل العالم لكنه لن ينفع إيران. على إيران أن تبحث عن حل من خلاله ترفع العقوبات ويرفع التجميد عن أصولها ويسمح لإيران بالتعامل التجاري. في 40 أو 30 عام الماضية منذ عصر العولمة، الهند وغيرها من البلدان حققت رخاء، والفرصة لم تتح لإيران لأنها خسرت فرصة كبيرة لتصبح اقتصادا عالي الدخل. وعلى الإيرانيين أن يفكروا هل يريدون أهداف أيديولوجية لسياسة الخارجية أو تحقيق الفلاحة لشعبهم.
2: شكرا لك مقتدر خان، أستاذ السياسة المقارنة والمختص في الشؤون الاقتصادية، كنت معنا من ولاية ديلاور. وشكرا موصول لضيفنا من طهران بيمان مولوي الخبير الاقتصادي. وأشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن مراسل الجزيرة، يقول: دوي انفجار قوي داخل مستودعات مصفات الزاوية شمال غربي ليبيا. إذن كان هذا خبرا من مراسلنا يقول دوي انفجار قوي داخل مستودعات مصفات الزاوية شمال غربي ليبيا. وننتقل إلى لبنان، حيث قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة، وقال إن حجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، وأضاف أن لبنان لن يسمح لإسرائيل وجنودها بالبقاء ولو على شبر واحد من أرضه. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت بإصابة شخصين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوبي البلاد. وتسعى إسرائيل إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الإسراع من وتيرة الاستيطان والسيطرة على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. وكان آخر هذه المستوطنات مستوطنة عي مقدوتان جنوب غربي جنين التي أقيمت على أراضي بلدة عرابة. المزيد في التقرير التالي.
3: بينما يحتفل رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية بولادة المستوطنة الجديدة عي مقدوتان، كانت الأرض الفلسطينية تدفع الثمن. هنا في شمال الضفة الغربية دشنت نواة استيطانية جديدة فوق مئات الدنومات التي اقتطعت من أراضي بلدة عرابة جنوب غربي جنين. 400 دنوم تغير فوقها المشهد، ومن حولها آلاف الدنومات أغلقت أمام أصحابها الفلسطينيين.
4: المستوطنة عمقدوتان وصل لحد الآن يعني تجاوز مساحة 400 دنوم كلها من أراضي فلسطينيين من أهالي عرابة. طبعا في بيوت صارت من داخل المستوطنة، الاعتداء كبير جدا، ويعني في اعتداءات رعوية، في اعتداءات من الجيش، في اعتداءات من المستوطنين. ومن الجهة الشرقية حد المستوطنة بيوصل لمدخل بلدة عرابة اللي هو مدخل نعيم عبد الهادي، بصير في عليه إغلاقات بشكل يومي. السهل الأراضي المحاذية للمستوطنة من الجهة الشمالية في اعتداءات على المزارعين بشكل يومي، في طرد للمزارعين من أراضيهم.
3: 18 مستوطنة جديدة في محافظة جنين وحدها ضمن حزمة من القرارات الإسرائيلية التي تمضي في إعادة رسم المشهد على الأرض. هنا تتضح خريطة التمدد الاستيطاني التي رسمتها القرارات الأخيرة. مستوطنات جديدة تتوزع على أرض جنين في مسار يتجاوز إقامة تجمعات سكنية إلى فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد. ومن عي مقدوتان تبدأ نواة استيطانية تكشف حجم التوغل الذي وصفه وزير المالية الإسرائيلي بأنه ثورة استيطانية، في حين يصفه الفلسطينيون بأنه إرهاب.
5: 22 عائلة هي نواة مستوطنة عي مقدوتان التي بدأت تتشكل على أراض فلسطينية قدمت من بلدة عرابة جنوب غربي جنين في خطوة تندرج ضمن مخططات توسيع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.
3: على مسافة لا تتجاوز 50 مترا من منزل عائلة رحال يتمركز المستوطنون. هنا تحولت حياة العائلة إلى حالة دائمة من الخوف بعد اعتداءات وتخريب وتدمير وتكسير وترويع للآمنين. حاولنا الوصول إليهم مرات عدة، لكن انتشار المستوطنين في محيط المكان جعل الطريق إلى العائلة تهديدا حقيقيا لنا ولأفراد العائلة.
6: طبعا بمذايقات من الخلف وراء، جرار الغاز قطعوها، الكهرباء في كهرباء قطعوها، المجاري حطوا فيها بولتان سكرونا إياها على الدور، الشجر كله مرعي ما خلوناش ننتهضى، كل ما شافونا بشين صار ضوه يوم يوم بالليل بعد المغرب بيجوا الساعة 2-3 بالليل أجع بالهم يشغلوا الاستركترون ويزمر ويضوا عدار 10 غرف غرفة غرفة بالدور، والجيش متصل على الجيش وبيجي الجيش وبكلنا نحن مندبر ونتهضى من بعده، وبس يجي الجيش بيختفوا بروحوا.
3: ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يتسابق اليمين على توسيع الاستيطان لتتحول صناديق الاقتراع إلى سباق على الأرض، وتصبح الخريطة الفلسطينية رهينة واقع ديموغرافي جديد.
5: ليث جعار، الجزيرة.

0: من مدينة جنين فلسطين.
1: والآن نعود إلى تطورات في لبنان، ومعنا من الحنية جنوبية البلاد مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. كارمن، ضعينا في آخر التطورات الميدانية بالتزامن مع هذه التصريحات للرئيس جوزيف عون.
2: سهام، في آخر ما رصدناه هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان تقع في خلفية الصورة بلدة المنصوري التي استهدفتها مسيرة إسرائيلية قبل قليل بقنبلة. هذه البلدة التي أيضا ليلة أمس كانت عرضة للغارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، كانت عرضة للقصف المدفعي وأيضا للتفجيرات. هدد أهلها قبل أيام واضطروا للمغادرة. 15 عائلة غادرت المنصوري عقب التهديد الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي المكثف، بعدما قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إن عبوة ناسفة انفجرت بقوة في بلدة مجدلزون المتاخمة لها، والتي أيضا قبل قليل رصدنا إحراق منازل فيها وتفجيرات تطاولها بشكل شبه يومي. اليوم في الميدان أيضا وفي الساعة الماضية حصل قصف مدفعي مكثف كان على بلدة كفر تبنيت أو علي الطاهر في قضاء النبطي، كما أن مسيرة شنت غارة على سيارة في مدينة النبطي في أطراف هذه المدينة وفق وزارة الصحة اللبنانية، أدت إلى جرح شخصين، ثم حصل استهداف أيضا أدى إلى تضرر سيارة إسعاف في تلك المنطقة. وصفت وزارة الصحة ما قامت به قوات الاحتلال بأنه خرق للقوانين والأعراف الدولية، ولكن بالتزامن مع ما يشهده الميدان لناحية هذا الترقب والقصف الذي لا يتوقف حقيقة، هناك على المستوى السياسي مساعي للتوصل أو حتى للوصول إلى الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد في مطلع شهر سبتمبر المقبل، هي الجلسة الثامنة في إطار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. لبنان كان يعول كثيرا وما زال يعول على المستوى الرسمي على المسار التفاوضي، هذا ما قاله رئيس الجمهورية، بأن هذا المسار التفاوضي الذي قال إنه يحقق نتائج ويتقدم إيجابيا يقول إنه أفضل مما تقوم به الحرب وما تخلفه الحرب المدمرة وفق توصيف جوزيف عون. وقال رئيس الجمهورية إن هناك انحسارا للاستهدافات الإسرائيلية بعد توقيع اتفاق الإطار، هناك تحدي مرتبط بتطبيق هذا الاتفاق، خاصة أن الجلسة السابعة لم يستطع فيها الوفد اللبناني انتزاع أي مكتسب جديد يضاف إلى هذا السياق التفاوضي. كان هناك تعويل على وقف الاستهدافات التفجيرات والتجريف الإسرائيلي، كان هناك تعويل أيضا على التوصل لمنطقة تجريبية جديدة، أيضا كان هناك تعويل على آلية للتحقق يتم التوصل إليها، ولكن كل هذه النقاط لم يتم التوصل إليها، حتى أنه ومن الجهة الإسرائيلية تم الحديث يوم أمس عن صدع يمكن القول وعن تعثر في هذه المفاوضات. اليوم على المستوى الميداني والسياسي والدبلوماسي ترقب.
1: نعم. باختصار، في ظل الجدل المستمر في لبنان حول هذا الاتفاق مع إسرائيل، هل هناك أي ردود فعل حول تصريحات عون حتى الآن؟
2: لم يصدر مباشرة رد على تصريح رئيس الجمهورية، ولكن هناك صدع على المستوى اللبناني بين من يوافق على هذا المسار يعتبره الحل الأوحد لحل كل هذا المشهد في جنوب لبنان، وهناك من يعارضه بشكل كامل، ودائرة المعترضين سهام تتسع مع انضمام كثير من الأحزاب السياسية لمن يعترضون ليس فقط على التفاوض ولكن أيضا على ما تمخض عنه لناحية الاتفاق الإطاري.
1: كارمن جوخادار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الحنية جنوبية لبنان، شكرا جزيلا لك. تغطيتنا متواصلة ولكن على رأس الساعة، كونوا معنا.

0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيب أبجيت أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
2: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
3: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
4: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك واحد.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وملف العدالة الانتقالية في سوريا. في آخر المسجدات قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وهي الآن في نقطة مفصلية، وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. في الأثناء قال وزير الدفاع الباكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي. من جهته قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. وعلى صعيد متصل نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مروحية عسكرية أمريكية أطلقت النار على سفينة حاولت الثلاثاء خرق الحصار المفروض على إيران. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، وهي مراقبة مدى سوء وضعها وضربها بشدة وممارسة الضغط الاقتصادي عليها. في اليمن أعلنت وزارة النقل مقتل 4 بحارة وإصابة 4 آخرين في هجوم للحوثيين استهدف سفينة تجارية في باب المندب، مشيرة إلى أن القتلى هم 3 باكستانيين وإندونيسي. وفي ملف غزة نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة ترامب بقطاع غزة. وفيما يتعلق بالتطورات في ليبيا، أفاد مراسل الجزيرة بدوي انفجار قوي داخل مستودعات مصفات الزاوية شمال غربي ليبيا. في سوريا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحضوريا لابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بدرعا. نتابع هذه التطورات بداية من البيت الأبيض مع مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ مع رانيا، وما نتج حتى الآن من هذه المداولات والنقاشات بالإضافة إلى المواقف المعلنة.
2: نعم عبد السلام، يعني يمكن القول أن طهران تعرف أنها تمر بمرحلة حساسة ومصيرية وتريد العبور من هذه المرحلة، ولكن ليس فقط العبور من أجل العبور، وإنما تمر وتعبر آمنة وأكثر قوة من ذي قبل، ولذلك لا تتجاهل أي وسيلة من أجل القيام بهذا الأمر، كما يتحدث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. وأحد هذه الوسيلة

0: المسائل هي الدبلوماسية. يعني اليوم شهدنا وصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، التقى حتى الآن بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني وأيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، وتم يعني بحث القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها فيما يبدو الجهود الدبلوماسية، حيث يعني يبدو أن الوزير الباكستاني يحمل رسائل أخرى لإيران، حيث تؤكد طهران على أن الرسائل يتم تبادلها باستمرار مع الجانب الأمريكي عبر الوسطاء، وباكستان تعتبر الوسيط الرئيسي ما بين طهران وواشنطن. وفيما يبدو أيضا أنه قد يكون يحمل رسالة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من المفاوضات الإيرانية العمانية، وهي أحد أوجه الدبلوماسية الإيرانية المستمرة، حيث تعمل طهران على التفاوض مع سلطنة عمان لتحديد مسار آمن للسفن التجارية للعبور الآمن من مضيق هرمز. وبالفعل تم التأكيد على أنه هناك تقدم في هذه المحادثات أنها إيجابية، ولكن هناك بعض الأمور الفنية التي يتم التباحث بشأنها ما بين البلدين. ويعني يجدر الإشارة إلى أن هناك مصادر إيرانية كانت تحدثت سابقا على أنه الولايات المتحدة كانت قد أرسلت رسائل لإيران بأنها ستعلن عن رفع الحصار مع الإعلان عن يعني التوصل إلى هذا الاتفاق، وهذا ما يبدو أن طهران تنتظره. وفي إطار أيضا الجهود الدبلوماسية، التقى محسن رضائي مع السفير الصيني هنا في طهران، وتم التأكيد على عدة مواقف إيرانية تتعلق بأنه لن يفتح المضيق إلا مع توقف الحرب، ليس فقط والهجمات ليس فقط على طهران وإنما في المنطقة بأكملها، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار. تم التأكيد على أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لن يفتح المضيق، بل على الولايات المتحدة أن تغير سلوكها. إذن إيران متمسكة بالمواقف السابقة التي أعلنتها وبالشروط التي وضعتها أمام واشنطن، تعتبرها أنها هي المسار الذي يجب على الولايات المتحدة يعني اتخاذه وسلوكه من أجل أن تثبت لطهران بأنها غيرت من سلوكها وأنها مستعدة للالتزام بتعهداتها. فانعدام حالة انعدام الثقة ما زالت تخيم على المواقف الإيرانية اتجاه الولايات المتحدة. تطالب واشنطن بالعودة إلى مذكرة التفاهم والقبول بشروطها، وأيضا تؤكد على ضرورة أن تثبت الولايات المتحدة أنها ستلتزم هذه المرة بهذه البنود وأنها لن تتراجع عنها مرة أخرى. هذا ما تحاول طهران إرساله عبر اللقاءات الدبلوماسية وعبر الجهود التي تقوم بها. تؤكد أيضا على أنها لن تتخلى عن أمنها وأنها ستدافع عن أمنها واستقرارها، كما أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية.
1: وما ذكرتيه يأتي الآن في هذه الأخبار العاجلة أنت أشرت إليها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا من سلوكها وتقبل شروط إيران. وأشار أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أن أي اتفاق إيراني عماني بشأن مسار العبور في هرمز سيكون منفصلا عن إغلاق المضيق. نشكر رانيا قاسمي كانت معنا من طهران. فادي، ما الذي يقال أمريكيا وتحديدا من الرئيس؟
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبخلاف الأسبوع الماضي عندما راوح بين التهديد بهجوم عسكري واسع وإشاعة التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، تغيب عن تصريحاته هذا الأسبوع هذه التقييمات، يركز على مسألة أساسية أن مضيق هرمز مفتوح باستثناء حركة العبور إلى الموانئ الإيرانية بحكم الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية في المنطقة. في المقابل هو يعتبر أن استراتيجيته في الوقت الراهن هي التعامل بهدوء مع إيران، بما أن المفاوضين الإيرانيين يتسمون بالمراوغة وفق تعبيره في مقابلة بثت في وقت متأخر من ليلة أمس، ومراقبة الأوضاع الاقتصادية تتفاقم في إيران حيث بلغ التضخم 300% وفق تعبير الرئيس الأمريكي، مع تشديد العقوبات الاقتصادية على الجانب الإيراني. وهو يعتبر أن هذا الأمر، هذه المضاعفات الاقتصادية للحصار وللعقوبات، لا تستطيع إيران أن تتحملها إلى ما نهاية. وبالتالي يبدو أن الرئيس الأمريكي ينتقل على الأقل مرحليا إلى مرحلة من إدارة هذا النزاع بدون تصعيد عسكري يؤدي إلى خلق بلبلة سواء في أسواق الأسهم الأسهم أو النفط، مع التركيز على خفض أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة عبر الحفاظ على نوع من تدفق للنفط، خصوصا عبر المسار الجنوبي الذي يمر بمحاذاة عمان تحت حماية القيادة المركزية للقوات الأمريكية في المنطقة، سواء عبر أصولها الجوية أو البحرية هناك، وذلك بدون إثارة خضات كبيرة في الأسواق، لكن مع تكبيد الشعب الإيراني تكاليف هذا الوضع الراهن على المستوى الاقتصادي على أمل أن يكون له مضاعفات سياسية في الداخل الإيراني. هو يأخذ في عين الاعتبار إمكانية تجدد العمليات العسكرية، لأنه يقول أن إيران باستطاعتها أن تثير بعض المتاعب من وقت لآخر من خلال استهداف السفن، وبمقدور الولايات المتحدة أن توجه لإيران هجمات عسكرية قاسية، لكنه يفضل في الوقت الراهن خيار الضغط الاقتصادي، وهو ما نوهت به اليوم متحدثة باسم الخارجية الأمريكية في مقابلة تلفزيونية. قالت أولا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال منفتحا على الخيار الدبلوماسي مع إيران، لكن يريد أن يضمن أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وفي الأثناء أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تمارس حملة الضغوط القصوى على إيران، وهي الحملة بالمناسبة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بعيد انسحابه من الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما، وذلك بعد انسحابه من الاتفاق في عام 2018. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي يهدئ قليلا على المستوى العسكري، يزيد الضغط على المستوى الاقتصادي على أمل أن يكون هناك تغيير في مقاربة إيران، خصوصا في ظل المطالب الإيرانية الجديدة التي يصعب على الإدارة الأمريكية أن تقبلها، لقاء إعادة فتح مضيق هرمز، لأنه يمثل إكرارا بواقع جديد فرضته إيران جراء هذه الحرب عمليا، وهو مقابل المطالب الإيرانية، خصوصا مطلب التعويضات، خرج بمطلب خاص به بأن تعوض إيران مئات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين السلميين الذين قتلهم النظام وفق تعبيره على مدى الأعوام الخمسين، ولكن أيضا عن الأضرار التي ألحقتها إيران من خلال أفعالها سواء في العراق أو في اليمن أو في سوريا ولبنان وغزة وفق تعبيره.
1: فادي منصور مراسل قناة الجزيرة من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومن فيلادلفيا سكوت أولنينجر، الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومن طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس مركز نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الدكتور عماد. طالما أن التحركات الباكستانية ما زالت مستمرة، سواء من حيث التصريحات وقرب الوصول إلى سلام دائم بحسب هذه التصريحات، هناك تحرك لوزير الداخلية في طهران ولقاءات على أعلى المستويات، ما الذي يتوقع؟
3: تحياتي لكم وللضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. لحد الآن ليست هناك معلومات مؤكدة عن ما يحمله وزير الداخلية الباكستانية، ولكن حسب ما نعلم أن البحث بين إيران والولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة تحول من بحث إلى تفاهمات إلى بحث إلى حل الخلاف المستمر أو العداء المستمر بين إيران والولايات المتحدة لمدة خمسة عقود. في الواقع هذا الأمر كان قد طرحه جي دي فانس، إلى أي مرحلة وصلنا لا أحد لحد الآن يعلم ذلك، ولكن
1: هل يمكن اسمح لي نعم هل يمكن اعتبار ما يجري الآن سواء من التصريحات القطرية الآن أو من التحركات الباكستانية ومرتفع السقف فيها، يقول مثلا الحديث عن سلام دائم ونوع من الاتفاق بحسب وزير الدفاع الباكستاني، هل هي مؤشرات؟
3: نعم، في الواقع هناك تسريبات غير رسمية تشير إلى أن وزير الداخلية الباكستاني يحمل معه موافقة أمريكية على بعض الشروط الإيرانية، يعني ليس كل الستة شروط ولكن بعض الشروط الإيرانية، ويأمل من أنه يمكن لهذه الموافقة أن تحلحل الجمود الموجود حاليا، وعمليا يسعى الطرفان إلى صيغة لوقف دائم للحرب فيما بينهم، وهذا ما تصر عليه إيران. يعني إيران تصر على أنها تريد وقف دائم وشامل للحرب في المنطقة وفقا للبند الأول في مذاكرة التفاهم، وعمليا يبدو أن الجميع يسعون إلى تفعيل هذا البند ويعتبرون أنه بعد تفعيل هذا البند يمكن حلحلة باقي
1: نعم،
3: الأمور.
1: خبر عاجل الآن على شاشتنا، الحرس الثوري يقول إذا تجدد التهديد ضدنا ستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. نذهب لضيفنا سيد سكوت أولنينجر من فيلادلفيا في محاولة لفهم التحركات الآن عن طريق الوسطاء. الوسيط القطري نقلا عن المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري قال إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت لمرحلة متقدمة، وقال إن هناك ردود فعل إيجابية كما وصفها من عمان وإيران. يأتي هذا بالتزامن مع تحركات باكستانية وتصريحات لافتة لوزير الدفاع الباكستاني الذي قال أمريكا وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. ما الذي تقرأه في ذلك؟ هل كما أشار سيد عماد بأنه قد يكون هناك رسائل أمريكية استجابت لبعض المطالب الإيرانية؟
4: أنا أعتقد أن التصريح الباكستاني يأتي مفاجئا بكل صراحة، وأنا أعتقد أنه لا يعكس الواقع. أعتقد أن هذا يعكس آمال الوفد الباكستاني وإفراطه في الإيجابية والتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، لكنني لا أعتقد أننا اقتربنا من اتفاق. لا، بل على العكس من ذلك، فإن آخر تصريح من الأمين العام للمجلس الأمن القومي الإيراني يعكس أمرا مخالفا ويؤشر إلى أن إيران ليست مستعدة للتراجع.
1: طالما أننا نتحدث عن المؤشرات والتزامن في التصريحات كما ذكرنا بين الوسيطين الرئيسيين في كل ما يجري، الوسيط القطري يتحدث الآن عن مضيق هرمز وهو عقدة في الحل الأمريكي، ألا يمكن اعتبار هذا هو المنفذ للتحركات الباكستانية باعتبار إذا وصلت رسالة للرئيس الأمريكي بأن هناك تقدم واضح لفتح المضيق قد يكون هناك إيجابية أمريكية في المقابل ينقلها الباكستانيون؟
4: هذا ممكن، نعم، ولكنني أعتقد أن المفاوضات بين قطر وإيران يبدو أنها تتحدث عن مرحلة عابرة لها علاقة بالعبور في مضيق هرمز. ما لم يكن هناك معلومات جديدة لم نطلع عليها. بالنسبة إلى رسوم العبور، سواء كانت إيران وعمان ستتشاركانها أم لا، تبقى غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة. فهذه الرسوم، رسوم العبور في مضيق هرمز، هي مخالفة للقانون الدولي، وطبعا هذا وضع لم نشهد له مثيلا من قبل. ما لم يكن هناك تغيير في الاتفاق حول ما تناقشه كل من إيران وعمان، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية سوف تنظر بعين الرضا إلى ذلك.
1: وكيف تنظر أنت دكتور سليم زخور لهذه المؤشرات؟
5: يعني يبدو أن هناك مجموعة من المعطيات، هناك تصريحات إيجابية من جانب الوسيط القطري وأيضا تصريحات إيجابية من الوسيط الباكستاني، هناك نوع من تهدئة في التصريح من الرئيس ترامب، ولكن الآن نتابع الأخبار العاجلة. كان هناك نوع من التصعيد من قبل أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني ومن الحرس الثوري، يعني خبر الحرس الثوري هناك تهديد مباشر لمحطات الكهرباء الأمريكية، يعني هي نوع يعني لهجة تصعيدية كبيرة على هذا المستوى.
1: هو ربطه بتجدد التهديد ضد
5: صحيح.
1: إيران
5: صحيح، ولكن أن تكون التهديد لمحطات الكهرباء الأمريكية هي لغة عالية السقف، يعني هو لم يكن التهديد المصالح الأمريكية في المنطقة أو القوات الأمريكية أو القواعد الأمريكية في المنطقة، هي محطات الكهرباء الأمريكية، هذا يعني في على الأراضي الأمريكية. يعني هناك هذا الجو إيجابي من قبل الوسطاء، ولكن الأجواء ما زالت مشحونة على مستوى الأطراف، يعني الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. الرئيس ترامب صحيح أنه خفض التصعيد الميداني العسكري والموقف ما يشمل التصعيد العسكري، ولكنه شدد على موضوع الحصار الاقتصادي ومراقبة الاقتصاد الإيراني ينهار، وهذا ما لن تقبل به طهران. يعني إحكام السيطرة وإغلاق المضيق مقابل الحصار هي المفتاح لترجمة المواقف الإيرانية والمواقف الأمريكية، بمعنى هل من سيصمد أكثر في هذه المعادلة؟ هل هناك إمكانية لإيران أن تصمد في وجه الحصار، أو أن الولايات المتحدة تستطيع حماية السفن وتمر بشكل من خلاله تتمكن من التحكم بأسعار الطاقة ولا تصبح أسعار الطاقة مرتفعة بشكل كبير؟ المؤشرات التي يجب متابعتها خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة في حال بقي الوضع ولم يكن هناك خرق من الوسطاء هو أسعار الطاقة وعدد السفن التي يمكن أن تمر من المضيق. هذه المؤشرات ستدل على من بإمكانها أن يصمد أكثر في هذه المعادلة.
1: وهنا عن دكتور عماد، الحسابات الإيرانية هل تختلف باختلاف المشهد الداخلي أو الترتيبات الداخلية؟ نحن تابعنا أيضا التعيينات الأخيرة، حديث مسعود بزجكيان عن التواصل مع المرشد ومذكرة التفاهم، ما الحسابات الإيرانية مع كل هذه التغييرات؟
3: يعني خليني أضعها في هذا السياق. يعني أولا ما يخرج من تصريحات هو له أهداف، ما يخرج إن كان من تصريحات من إيرانية أو أمريكية له أهداف، وما يحصل خلف الكواليس عبر الوسطاء هو شيء آخر. يعني في العديد من الأحيان ممكن أن يكون هناك تفاهمات تحصل خلف الكواليس، وأنا متأكد من أن الجانب القطري العماني والباكستاني لن يخرجوا بتصريحات ما لم يكن هناك شيء واقعي في يدهم، كما يقولون متأكدون من شيء ما، وإلا لم يخرج بهكذا تصريحات. ولكن في الجانب الإيراني والأمريكي التصريحات لها أهداف. الجانب الأمريكي يريد تهدئة الأسواق، يعني الرئيس الأمريكي يريد تهدئة الأسواق، أسواق الطاقة والبورصة في الولايات المتحدة، مستخدما التصريحات. والجانب الإيراني يواجهها بتصريحات يحاول من خلالها رفع يعني القول للجانب الأمريكي أو للمستثمر الأمريكي أن الظروف ليست كما يصورها الرئيس الأمريكي أو الحكومة الأمريكية، بأنه يستعيد بأن أسعار الطاقة سوف تبقى منخفضة، أن المضيق سوف يفتح و يعني تنزل الأسعار بشكل كبير جدا ولا يجب رفع الأسعار. ولأن الجانب الأمريكي يستفيد من سقوط الأسعار، الجانب الإيراني يستفيد من ارتفاع الأسعار. طبعا اليوم لحد اللحظة التي نتكلم بها كل الأسواق، يعني أسواق الطاقة وأسواق البورصة، تأمل بأن يفتح مضيق هرمز وتتدفق الطاقة في الأسواق. لهذا فإن أسعار الطاقة ما زالت يعني لم ترتفع بالمستوى الذي يجب أن تكون مرتفعة إذا تأكدت الأسواق من أن المضيق لن يفتح. ومن جهة أخرى فإن إيران لن تسمح بفتح المضيق. يعني ما كل ما يقوله تصريحات ترامب منذ 6 أشهر هو يقول هذه التصريحات بشكل آخر. المضيق لن يفتح ما لم تحصل إيران على الامتيازات التي تريدها.
1: وهنا نسأل ضيفنا من فيلادلفيا، لأن وزير الطاقة الأمريكي في الخبر العاجل قبل قليل يقول 20 مليون برميل نفط خرجت من الخليج يوم الأحد، وهو أعلى من المتوسط السائد قبل اندلاع الصراع. لا نعرف السياق، لم يشر بشكل واضح كيف خرجت هذه الملايين من البراميل النفط، هل هي بالترتيبات الإيرانية ضمن تنسيقات معينة؟ لأن ضيفنا يقول، وهو ما يقوله الحرس الثوري، المضيق مغلق إلا بتنسيق مع الجانب الإيراني في العبور كما كانت السياسة السابقة. فهل تعتقد بأن سيد عماد محق في الحديث عن المحاولة الأمريكية لتطمين الأسواق وانتظار ما يمكن أن ينتج عن الوسطاء؟
4: نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة بكل تأكيد تحاول طمأنة الأسواق، ولكن كضابط سابق في البحرية أنا عبرت أيضا في مضيق هرمز وأتحدث من هذا الجانب. يجب أن ندرك أنه بالرغم من التصريحات الإيرانية بأن المضيق قد أقفل، فهو لم يقفل. إيران لديها القدرة على الاعتداء على بعض من السفن في الخليج، ولكنها سفن قليلة. بصورة أساسية نتحدث عن أسعار التأمين المرتفعة التي تثني الكثير من السفن عن العبور. هي طبعاً تقلق بشأن الاعتداءات الإيرانية، ولكن هذه الاعتداءات ليست بالكثرة التي نحسبها. الكل يدفع كلفة التأمين باهظة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل حركة الملاحة تتراجع في المضيق. هناك دائماً ملاحة وحركة ملاحة، وكل يوم إيران تخفف من اعتداءاتها لأنها تخسر المزيد من الصواريخ وتخسر المزيد من القدرات. هي لا تزال تمتلك هذه القدرات، ولكنها صارت أقل بكثير من قبل، وهذا هو السبب الذي جعلنا نرى هذه الاعتداءات منذ أسبوعين. ولكن إعلان إيران بأنها أقفلت المضيق فهي لعبة عاطفية فعليا ونفسية ضد الولايات المتحدة والعالم.
1: هل هي كذلك دكتور سني؟
5: يعني ما يمكن أن يحسم هذا النقاش بين وجهة نظر الأمريكية وجهة نظر الإيرانية هي الأسواق. يعني ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى بشكل قياسي يعني أن المضيق مقفل بشكل تام ولا يمكن للطاقة العبور، وهناك إشكالية كبيرة. أن تكون أسعار الطاقة في معدل ما مقبول على المستوى العالمي وعلى المستوى الأمريكي تحديداً، هذا يعني أن هناك إمكانية لعبور ناقلات الطاقة. والآن يعني هذا التصريح لوزير الطاقة الأمريكي ليس جديدا، هناك دائما تصريحات المسؤولين الأمريكيين. كان هناك حديث منذ يومين على أن هناك حوالي 8 ملايين برميل تعبر بمعدل يومي. ولكن نعود إلى الفكرة الأساسية، أنه لا يمكننا التأكد، حتى الشركات التي ترصد حركة ناقلات من غير الممكن أن ترصد هذه الحركة بشكل 100%، لأن عندما تطفئ أجهزة التعقب من الممكن أن لا يمكن رصدها حتى ما قبل وما بعد. لذلك يبقى المؤشر الأساسي هو أسعار الطاقة.
1: الدكتور عماد، أنت أشرت إلى نقطة معينة ما بين ربما التفاوت بين ما يحدث خلف الكواليس وما يصرح به، لكن أليس من المؤشرات أيضا هو خفض التصعيد العسكري؟ يعني عدا عن السفينة التي استهدفت كما يقال اليوم وكانت تريد أن تكسر الحصار وفق الرواية الأمريكية، لا توجد عمليات عسكرية. أليس هذا مؤشر كبير على أن النقاشات جادة في هذه المرحلة، وهو ما بنى عليه الوسطاء تصريحاتهم الأخيرة؟
3: نعم بالتأكيد. يعني شوف الآن الجانبين يعني الإيراني والأمريكي وصلا إلى نتيجة، يعني أنه لا يمكن الحسم عسكريا ويجب عليهم التعامل، ولكن كل طرف يريد رفع أوراقه أو رفع سقف أوراقه في المفاوضات وينتظر الطرف المقابل. يعني عمليا إيران تراهن على أن الطرف الأمريكي سوف يكون مضغوطا كل ما زاد اقفال مضيق هرمز. الجانب الامريكي يراهن على انه الجانب الايراني سوف يكون مضغوطا اذا ما استمر الحصار على الموانئ الايرانيه، وكل طرف يراهن على من سوف يصرخ اولا اذا ما اردنا ان نقول. ولكن ما يحصل ان ايران هي تحت العقوبات منذ اكثر من حوالي 50 سنه، والعقوبات الاقتصادية لن تكسر ظهر الإيراني خلال أشهر إذا ما أردنا أن نقول، ولن نتكلم عن أسابيع. في المقابل الأسواق الدولية ممكن أن يستطيع الرئيس الأمريكي وحكومته تهدئتها بتصريحات كاذبة كل فينا وأخرى، ولكن في النهاية سوف يكشف كما قال الضيف من الاستوديو. في النهاية الأسواق سوف تكتشف ما الواقع، ولا يمكن إخفاء هذا الواقع، لأننا نتكلم عن ملايين البراميل من النفط، خاصة وأننا نقترب إلى موعد تسجيل الطلبات للشتاء. يعني عمليا نعلم أنه بعد تقريبا أسبوعين تبدأ الأسواق الدولية شراء النفط للشتاء، وخلالها الأسواق سوف تعكس حجم النفط الموجود في الأسواق.
1: وهو منتصف أغسطس الجاري الحديث عن مخزونات النفط الأمريكية وبأنها تشهد تراجع عن سيد سكوت، بالإضافة إلى الضغط الذي يواجهه الرئيس الأمريكي من الجمهوريين الذين يخوضون انتخابات حساسة. بدأت بعض استطلاعات الرأي تتحدث عن تقدم للديمقراطيين في معاقل مثل تكساس ونحوها من حيث استطلاعات الرأي. فهل تعتقد بأنه كما يعترف ضيفنا من إيران بأن هناك ضغوط داخلية وضغوط العقوبات تؤثر على الرأي الإيراني؟ ألا توجد ضغوط على الرئيس الأمريكي لتقديم تنازلات أو تفاهمات في هذه المرحلة؟
4: أعتقد أن هناك ضغوطات سياسية فعلا في الداخل على رئيس ترامب من الحزب الديمقراطي والأهم من الحزب الجمهوري حزبه، هذا صحيح، ولكنني أعتقد أنه في نهاية المطاف سوف يقوم الرئيس ترامب بما يعتبره الأفضل لما فيه المصلحة، مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. إذا نجح في التوصل إلى نتيجة إيجابية من المفاوضات مع إيران، مع أن هذا يبدو مستبعدا في الوقت الحالي، إذا أعتقد أنه في اللحظة الحالية هو يدرك أن المسألة لن تنتهي حصول الانتخابات النصفية، وهو بحاجة إلى إنهاء الموضوع لما فيه مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وهو قلق بشأن الانتخابات النصفية وأن هذا الموضوع سوف لن يكون يستحوذ على الاهتمام الأساسي أو الأولي.
1: إذا أردنا دكتور سليم أن نقيم التنازل وفق مفهوم كل طرف، أيهما يحتاج أن يتنازل أكثر في هذه المرحلة؟
5: يعني يمكن توصيف هذه المرحلة بحسب كل المعطيات التي أمامنا أن الجانب الأمريكي يريد أن يخرج أقله في هذه المرحلة بأقل الخسائر، والجانب الإيراني يريد أن يخرج بأعلى المكاسب. يعني ما يطرحه الجانب الإيراني على مستوى إبقاء على إقفال مضيق هرمز من شروط لفتحه هي المكاسب القصوى التي يريد الجانب الإيراني. هل باستطاعة الجانب الأمريكي تقديم هذه التنازلات مقابل مضيق هرمز؟ سيكون من الصعب. يعني يمكن الشروط الإيرانية هي على جزئين، الجزء الأول هي التي أدت إلى في المرحلة الأولى فتح المضيق، رفع الحصار ووقف الأعمال العدائية، هذا الجزء من السهل الوصول له على المستوى الأمريكي وهو مقبول إلى حد ما على المستوى الإيراني، ولكن قد لا يكون كافيا بحسب الشروط الآن، لأن الآن إيران تتحدث عن العقوبات، تتحدث عن التعويضات، وتتحدث عن إفراج عن الأموال المجمدة. هذه هي الشروط الثلاثة التي يمكن الحديث ماذا يمكن أن يقدم الجانب الأمريكي وماذا يمكن أن يقبل الجانب الإيراني. قد يكون جزء معين من الأموال المجمدة التي كان يجري النقاش عليها ويصل الموضوع إلى توسيع.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ونشكر ضيفنا من فيلادلفيا سكوت أونيجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ونشكر من طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. نتابع الآن مستجدات الملف الليبي، حيث بدأت فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية وشركة البريغا في السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزان وقود بمستودعات شركة البريغا داخل مصفاة الزاوية النفطية مساء الاثنين عقب استهدافه بطائرة مسيرة. وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النار بشكل كبير في الخزان الذي انهار بشكل كامل جراء شدة النيران المشتعلة منذ 24 ساعة. وأوقفت فرق الإطفاء والطوارئ تبريد الخزانات المجاورة للخزان المتضرر عقب سيطرتها على الحريق. نقف على هذا المشهد مع مراسل الجزيرة أحمد خليفة، ينضم إلينا من مدينة الزاوية. أهلا بك أحمد، نحاول أن نفهم معك في أي سياق هذه التطورات، ما الذي حدث؟
6: في الساعة الماضية عبد السلام ثمة تطوران مهمان حقيقة. التطور الأول كان استهدافا بطائرة مسيرة للخزانات التابعة لمصفات الزاوية للنفط. هذه المرة يوم أمس كان الاستهداف لخزانات مستودعات شركة البريغا داخل مصفات النفط. هذه المرة كان استهدافا للمصفاة نفسها. هناك الكاميرا يعني تصور لنا هذه الخزانات التي نراها الآن أمامنا. هذه الخزانات تابعة لمصفات النفط بالفعل. مستودعات البريغا ومصفات النفط تفصل بينهما طريق. قبل أقل من ساعة كان هناك استهداف، لكن هذا الاستهداف حتى الآن لم يحدث أضرارا مادية كبيرة حسب التقييمات الأولية من غرفة العمليات بمصفات الزاوية. الأضرار طفيفة، ولكن هذا الاستهداف طال أحد الخزانات المعبأة بوقود الديزل وليس البنزين، ولا توجد أي أضرار. اسمح لي عبد السلام أن أنتقل بالكاميرا للجهة المقابلة لأتحدث عن التطور الثاني، وهو تمكن فرق الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية وشركة البريغا من إخماد النيران التي اندلعت يوم أمس وهذا اليوم لأكثر من 24 ساعة تقريبا في الخزان الذي استهدف يوم أمس بطائرة مسيرة. هذه هي الصورة أمامنا. هذا الخزان هو انهار الآن بشكل كامل، لكن طيلة الساعات الماضية نحن منذ الصباح هنا داخل مستودعات شركة البريغا بمصفات النفط النيران كانت رهيبة جدا وكثيفة بشكل كبير منذ قليل، كما ترى الآن عبد السلام فرق الإسعاف والطوارئ والفرق الطبية وفرق شركة البريغا فرق الإطفاء تمكنت من إطفاء جزء كبير جدا من الحريق بعد تنفيذها ما توصف بالهجمة أو توصف بالمناورة التي كانت بشكل جماعي في وقت واحد عبر المياه وعبر ما يعرف بمادة الفوم. وفعلا تمكنت هذه الفرق من إطفاء جزء كبير من النيران. الآن هذا الخزان هناك فقط جزء بسيط كما تراه عبد السلام. الآن فيما يبدو بدأت بالفعل عملية المناورة الثانية بعملية الإطفاء بالفوم للخزان وما حوله باعتبار أن هناك حرارة شديدة جدا من الخزان. الآن واضح جدا أن النيران في طريقها إلى الإطفاء بشكل كامل. تتحدث المصادر هنا والفنيون عن أن هناك مناورة أو هجوما ثانيا سينفذ ربما بعد ساعة من الآن، ستتمكن فيه فرق الإطفاء من إطفاء النيران بشكل كامل. وهذا الإجراء عبد السلام بالمناسبة تزامن مع إيقاف عملية تبريد الخزانات المجاورة للخزان المحترق، وهذه العملية التبريد بدأت منذ 24 ساعة ومنذ ساعتين كان هناك ضخ للمياه بشكل كبير جدا. هذا الضخ استهدف الخزانات المجاورة للخزان المحترق. الآن أوقفت عملية التبريد مما يؤكد أن عملية أن الخطر قد زال بشكل كبير جدا وأن فرق الإطفاء الآن في المراحل النهائية لإطفاء هذا الحريق الإطفاء الذي كان مندلعا منذ يوم أمس.
1: ما خلفية هذه الأحداث؟
6: خلفية هذه الأحداث عبد السلام هو هجمات بطائرات مسيرة. هذه الهجمات كانت عقب اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة الزاوية بين فصائل ومجموعات مسلحة. يوم الثلاثاء الماضي كانت هذه الاشتباكات على أشدها، كان فيها قتلى وجرحى، دمرت فيها ممتلكات عامة وخاصة. في اليوم الثاني تقريبا أو اليوم الثالث لهذه الاشتباكات بدأت عملية إطلاق المسيرات. هذه المسيرات فيما يبدو هي ما يطلق عليها المسيرات الانتحارية التي تحمل فيما يبدو قنابل أو قذائف صغيرة في الحجم وتحوم فوق مصفات النفط ومستودعات البريغا ثم تسقط بقوة. يوم أمس عبد السلام فقط أطلقت 4 مسيرات هنا داخل مستودع البريغا. المستودع الطائرة الأولى استهدفت هذا الخزان الذي دمر تماما الآن وانهار بشكل كامل، أما المسيرات الثلاث الأخرى فسقطت في أماكن متفرقة هنا داخل مستودعات البريغا.
1: أحمد، هل هناك جهود
6: مسيرة
1: الآن لتجنيب هذا؟
6: منذ أقل من ساعة مصفات الزاوية.
1: هذه المصفاة واضح أنها حيوية ومن أهم المنشآت الحيوية في الزاوية. ما الجهود المبذولة الآن لتجنيبها هذه الاستهدافات؟
6: حقيقة عبد السلام يبدو أن هناك إجراءات حكومية، هذه الإجراءات الحكومية تتمثل بشكل واضح يوم أمس عند لقاء رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة الذي التقى عددا من القادة العسكريين والقادة الأمنيين على رأسهم وزير الداخلية وأيضا رئيس الأركان العامة للجيش وأيضا بعض قادة الأجهزة الأمنية. هذا

0: مدينة الزاوية التي تقع فيها مصفات الزاوية النفطية ومستودعات شركة البريغا وأيضا مدينة صرمانة ومدينة صرمان ومدينة صبراتة باعتبارها مدن شهدت اشتباكات يوم الثلاثاء الماضي. يبدو أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات، هي لم تعلن حقيقة عن هذه الإجراءات حتى الآن، ولكن هناك اجتماع رئيس الحكومة تم مع هؤلاء القادة الأمنيين والعسكريين، واليوم كان هناك لقاء للنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الذي أيضا عقد اجتماعا أمنيا تباحث فيه الأوضاع في مدينة الزاوية. شكرا. ما حدث فيها الأيام الماضية وما يحدث الآن. لكن بالمناسبة عبد السلام، هذه المسيرات ما زالت حتى الآن بحسب مصادر أمنية وعسكرية وأيضا حتى مصادر فنية إن صح الوصف هنا من شركة البريغا، ما زالت مجهولة المصدر، من أين تأتي، من يطلقها، كيف تجهز، لا أحد يعرف حتى الآن. لكن هناك حديث عن أن الأجهزة الأمنية ممثلة على سبيل المثال في جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الداخلي أو النائب العام، يبدو أنها بالفعل بدأت أعمال التحقيق وأعمال التقصي. شكرا. منذ مساء أمس، لكن حتى الآن ليست هناك نتائج معلنة لهذه التحقيقات.
1: سنبقى دائما معك في المتابعة لأي تطور. أحمد خليفة مراسل الجزيرة كان معنا من مصفات مدينة الزاوية، وسنبقى في متابعة هذا المشهد على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر،
2: ونحاول أن نعرف ما الذي يجري في الزاوية. شكرا عبد السلام. إذن إلى المناطق الغربية في ليبيا، تحديدا في مدينة الزاوية التي تشهد حاليا وضعا أمنيا متوترا بعد تكرار هجمات على واحدة من أهم وأكبر المنشآت النفطية في الغرب الليبي، منشأة الزاوية النفطية. هذه المنشأة تعرضت لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة. الهجمات الأحدث استهدفت مناطق خزانات النفط ومستودعات النفط، والصور التي شاهدناها قبل قليل من ميناء الزاوية أو منشأة الزاوية، حيث فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق نشب في أحد الخزانات في مستودعات التخزين. كما يبدو من الوضع الميداني، الفرق تمكنت من السيطرة على الحريق وأوقفت تبريد، وفق ما ذكر الزميل أحمد خليفة من عين المكان، تبريد الخزانات المقابلة. هذا يعني بأن خطر امتداد النيران إلى الخزانات الأخرى وبالتالي انفجارها قد انحسر بشكل كامل، والعمل الآن يتم على إخماد الحريق أو ما تبقى من الحريق الذي يشتعل بأحد خزانات الوقود التابعة لشركة البريغا النفطية. وكانت أيضا محطة الكهرباء في المنشأة نفسها تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة وتوقفت عن العمل لفترة قليلة. الهجمات بطائرات مسيرة على هذه المنشأة الحيوية لم يتبناها أحد حتى الآن، ووفق ما ذكر الزميل أحمد، الفرق الأمنية تحاول أن تعرف من الذي قام بتنفيذ هذا الهجوم. يمكن أن تعتمد بذلك على بقايا الطائرات التي انفجرت في تلك المنشأة، إن كان هناك من بقايا في مكان الانفجار يمكن التعرف، أو على الأقل تتبع منشأ تلك الطائرات وتحديد المسؤولية عن من أطلق هذه المسيرات على المنشأة النفطية. لماذا هذه المنشأة مهمة؟ ببساطة لأن منشأة الزاوية النفطية هي التي تغذي السوق الليبي بالمشتقات النفطية، فيها واحدة من أكبر مصافي التكرير المخصصة للاستهلاك الداخلي. في حال وجود فائض لدى هذه المصفات عن الاستهلاك الداخلي، يكون هناك قدرة على توريد هذه الفوائد عبر الميناء النفطي الموجود أيضا في المنشأة عينها. والمنشأة تصلها أو يصلها النفط الخام من حقل الشرارة، تحديدا جنوب ليبيا، عبر الأنابيب التي تصل حقل الشرارة بهذه المنشأة. لكن ما يجري في هذه المنشأة ليس منفصل تماما عما يجري في مدينة الزاوية بشكل عام. حتى الآن ليس هناك من تبني واضح من أي طرف من الأطراف لهذه الهجمات، لكن المعروف بأن في مدينة الزاوية جهازان أمنيان يتبعان لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، حكومة أدبيبة. في مصفات الزاوية هناك الجهاز المختص أو حرس المنشآت النفطية فرع الزاوية، وفي مدينة الزاوية ينشط أيضا الجهاز الأمني الذي يتبع أيضا لحكومة أدبيبة حكومة الوحدة الوطنية، وهو جهاز

0: لمكافحة التهديدات الأمنية. المدينة شهدت اضطرابات، شهدت اشتباكات أيضا بين عدد من الفصائل المسلحة في المدينة، وهناك أيضا مدينة قريبة من مدينة الزاوية، مدينة صبراتة تحديدا، شهدت اضطرابات أمنية في الأيام السابقة، ولكن حتى الآن لا يمكن الربط مباشرة بين الاشتباكات في الزاوية وصبراتة بما جرى اليوم وليلة أمس تحديدا والأسبوع الماضي، الثلاثاء الماضي أيضا في منشأة مدينة الزاوية، المنشأة النفطية، بانتظار إما انتهاء التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية الليبية وجهاز الاستخبارات وفق الإفادات الميدانية، أو على الأقل عبد السلام أن يعلن أي من الأطراف المسؤولية عن تلك الاستهدافات.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات. وينضم إلينا الآن من طرابلس المحلل السياسي محمد محفوظ. أهلا بك سيد محمد. من خلال متابعتك للتطورات في هذه المصفاة المهمة والسياق الزمني أيضا باستهدافات سابقة، ما الذي تفهمه أنت؟ ما المحرك وراء ذلك؟
2: أهلا بك أستاذ عبد السلام وبكل السادة مشاهدي الجزيرة. المنطقة التي توجد بها هذه المصفاة، منطقة الساحل الغربي، تشهد حالة من الهشاشة الأمنية منذ فترة طويلة وليست وليدة اللحظة. لا يكاد يمر شهر إلا وتكون هناك اشتباكات بين تشكيلات عسكرية هي على الورق تتبع أجهزة الدولة، سواء كانت وزارة الداخلية أو حرس المنشآت النفطية أو رئاسة الأركان، ولكن في نهاية الأمر هذه التشكيلات العسكرية لا تأتمر ولا تحترم هذه المؤسسات وهذه الوزارات السيادية التي من المفترض أن تكون مطلعة لمهامها تجاه المواطنين الذين يدفعون ثمن هذه الصراعات. الأسبوع الماضي أستاذ عبد السلام جرت الشبكات في مدينة سرمان، وقع أو أسفرت عن مقتل أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى الكثير من الخسائر في ممتلكات الناس، بالإضافة أيضا لتوقف الحياة في تلك المدينة ليومين. هذا كله لم يكن دافعا بأن تتحرك السلطات المعنية بما فيها الحكومة وزارة الداخلية ورئاسة الأركان التي ترأس رئيسها الفريق النمروش، هو أيضا آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي. المنطقة العسكرية الساحل الغربي أستاذ عبد السلام كانت أعلنت العام الماضي عن حملة أمنية وخطة أمنية تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على كل هذه المنطقة، وكان هناك اتفاق من قبل كل هذه التشكيلات العسكرية على تسليم مواقعها وانتشار هذه المنطقة العسكرية فقط في هذه المدن وهذه المناطق المهمة الاستراتيجية غرب العاصمة طرابلس. لكن هذا الأمر لم يدم سوى أيام قليلة، واليوم يتحدثون عن اجتماع جديد ترأسه النائب بالمجلس الرئاسي كما ذكر مراسلكم قبل قليل عبد الله اللافي، ضم رئيس الأركان العام وكذلك قيادات هذه التشكيلات العسكرية.
1: لماذا هذه الصعوبة برأيك؟
2: لأن هذا الاجتماع تمخض عنه.
1: نعم إذا سمحت لي، لماذا هذه الصعوبة في ضبط ما ذكرته أنت من انفلات أحيانا أو اشتباكات رغم تكررها؟
2: ليست صعوبة لوجستية ولا استراتيجية بقدر ما هي إرادة. أنا أعتقد أن هناك إرادة غائبة في حالة هذه المشكلة الأمنية التي دون شك ليست وليدة اللحظة كما ذكرت في البداية، والتي ستتكرر إن لم يكن هناك خطة واضحة المعالم وإرادة ونية من قبل الدولة لإنهاء هذه الحالة الأمنية المزرية التي حقيقة أصبحت مثيرة للقلق. يعني لك أن تتخيل أستاذ عبد السلام، قبل نصف ساعة ورغم كل هذه الجهود التي تبذلها فرق السلام الوطنية، هناك مسيرة قصفت أو مسيرة أصابت أحد خزانات الديزل في مصفاة الزاوية. يعني الأمر لازال مستمرا ولازالت فكرة هذه إرسال هذه المسيرات بشكل مجهول مستمرة، ولازالت الدولة غائبة حقيقة في التعاطي مع هذا الأمر، سوى أن هناك اليوم معلومات تتحدث عن وصول فرق النيابة العامة لمباشرة التحقيق. هذه المسيرات من الذي قام بجلبها؟ وخاصة أنها دخلت المعارك الأسبوع الماضي في الاشتباكات التي حصلت في منطقة سرمان، وتم استخدامها وتحميل القنابل الصغيرة التي تستهدف المشاة، وشهد ذلك بمقاطع فيديو توضح هذا الأمر. كل هذه أسئلة يجب أن تكون هناك عليها إجابة دون شك.
1: إذا سمحت لي، أول سؤال يطرح دائما
2: عن من يمتلك هذه المسيرات.
1: نعم، عند فتح أي تحقيق هو من المستفيد، فمن المستفيد؟
2: حقيقة الكثير من الأطراف حالة الاستقرار في هذه المنطقة هي لا تخدمها دون شك. نحن نتحدث عن بعض الأشخاص المشبوهين فيما يتعلق بتجارة البشر، نتحدث عن بعض الأشخاص المتهمين بتهريب الوقود والمشتقات النفطية، نتحدث عن استفادة من استمرار هذه الحالة الأمنية الغير منضبطة دون شك، وقضية الصراعات التي تحدث بين الحين والآخر بين بعض التشكيلات العسكرية وبين الحكومة في طرابلس، هذا الأمر أيضا لا يمكن تجاهله ولا يمكن التغافل عليه. لكن دون شك اليوم بعيدا أستاذ عبد السلام عن هذه الصراعات التي هي مستمرة دون شك وليست وليدة اللحظة بين هذه التشكيلات وبين السلطة، في نهاية الأمر من يدفع ثمن هذا الصراع هو المواطن في هذه المنطقة سواء في مدينة الزاوية أو في كل مدن الساحل الغربي. ونحن نتحدث عن مدينة هي غرب العاصمة طرابلس 40 كيلومتر وتبعد مسافة 120 كيلومتر عن الحدود التونسية الليبية، وبالتالي منطقة مهمة جدا من الناحية السكانية من الناحية اللوجستية، مطل على البحر، بها أكبر مصفاة وهي مصفاة الزاوية التي فيها هذا الحريق للوقود في ليبيا، وبالتالي كل هذه العوامل حقيقة لم تجعل لمدينة الزاوية اهتماما من السلطات لحلحلة هذه الحالة الأمنية. لربما الآن هناك مناشدات قبل أن أدخل معك الاستوديو لبعض أهالي الزاوية للخروج في مظاهرات والخروج في مطالبات للسلطة بأن تنهي وأن تكون هناك حالة إنهاء لهذا الوضع المزري. مدينة الزاوية رئيس الأركان مسقط رأسه من مدينة الزاوية، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مسقط رأسه من مدينة الزاوية، بالتالي نحن نتحدث عن قيادات رفيعة المستوى موجودة في الدولة مسقط رأسه هذه المدينة، لكنها لم تكن
1: طيب. بقدر المسؤولية
2: حسب ما يتحدث هؤلاء المواطنون.
1: هذا الاستهداف تقول المتضرر الأول هو سكان الزاوية وبالتالي المواطن الليبي لأنها مصادر للطاقة والمال الليبي بطبيعة الحال، وهناك إعلان لحالة القاهرة أحيانا، وليس المشهد الأول في هذه المناطق. سؤالي لك باختصار، هل يمكن الوصول لحل إذا لم يعرف الفاعل ولا الهدف؟ فهل يمكن الحل؟
2: لا، أنا أؤكد لك بشكل قطعي سيعرف الفاعل، وأعتقد أن هناك بعض الأطراف تعلم تماما من هو الفاعل دون شك. هذه المسيرات لم تأتي من السماء أستاذ عبد السلام، هذه المسيرات وهذه الطائرات الدرون يعلم تماما، هناك أطراف تعلم تماما من قام بجلبها ومن قام بتوزيعها.
1: نعم.
2: وبالتالي
1: شكرا.
2: المصدر معلوم لدى الجميع، هناك من يعلم بشكل قطعي هذا الأمر، لكن ربما هناك خشية من الإعلان عنه بشكل واضح.
1: شكرا جزيلا لك من طرابلس المحلل السياسي محمد محفوظ. الآن إلى التطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ثمة ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل المضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة، لكنه أوضح أن إسرائيل تحاول عرقلة هذه الخطوة وإن ضغوطا إسرائيلية مورست على بنيامين نتنياهو للتمسك برفض الخطة. ينضم إلينا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس، نحاول أن نفهم معك سياق كل ذلك.
3: نعم، أولا عبد السلام، من الواضح بأن بنيامين نتنياهو أصيب بحالة هلع سياسي عقب نشر خطة مجلس السلام المتعلقة بالانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة، ذلك أن هذه الخطة قوبلت بهجوم من جانب خصوم بنيامين نتنياهو السياسيين، وفي عشية الانتخابات التي توصف بأنها انتخابات مصيرية وحاسمة وتسعى إلى إزاحة بنيامين نتنياهو عن المشهد السياسي في إسرائيل، ذلك أن خصوم نتنياهو انتقدوا هذه الخطة بشكل كبير وقالوا بأنها لا تلبي الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية في بندها الأول عندما قالت تجريد حركة حماس بالكامل من سلاحها والقضاء عليها عسكريا ومدنيا وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. لذلك نتنياهو يبدو أنه أصيب بحالة من الخوف والهلع وتراجع في هذا الجانب. والمسألة الثانية هو أيضا الضغط الذي جاء من جانب الجناح الأشد تطرفا في حكومته بتسيل إل سموتريتش وإيتمار بن غفير وربما غيرهم الذين رأوا بأن هذه الخطة لا تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية ولا تلبي ما وضعته الحكومة الإسرائيلية من أهداف للحرب. لذلك رأينا أن بنيامين نتنياهو حاول في بادئ الأمر أن يصمت ولا يتحدث على الملأ في

0: برفض هذه الخطة، رفضها أولا على استحياء، وبعد ذلك أعلن رفضه المطلق لها في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته يوم الأحد الماضي، كما فعل قبل ذلك من قبل. لكن الواضح بأن هنالك ضغوط أمريكية تمارس على نتنياهو وعلى كل الأطراف لحث خطاهم لتنفيذ هذه الخطة سريعا. المصدر الذي تحدث مع القناة 12 الإسرائيلية يقول بأن إسرائيل تسعى إلى عرقلة هذه الخطة، لكن الواضح أن عرقلة هذه الخطة كما تريدها إسرائيل، تريد أن تعرقلها لكن لا أن لا تتهم بذلك، أو أن لا يتهم نتنياهو بأنه يسعى إلى عرقلتها، وذلك من خلال وضع الشروط التي باتت واضحة بأن إسرائيل لا تريد أن تنفذ أي انسحاب تدريجي من قطاع غزة، وأن يكون ذلك مشروطا بنزع سلاح حماس. لذلك إسرائيل تقول نزع سلاح حماس أولا، وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وبعد ذلك مسألة الإعمار ومسألة الانسحاب من قطاع غزة. وهذا الموقف أيضا يتبناه الجيش الإسرائيلي أو المؤسسة العسكرية التي تريد أن التي قالت وحددت ثلاثة خطوط حمراء في هذا السياق، وأن يكون لها حرية العمل العسكري، وأن يكون تسليم السلاح لجهة غربية أن تسعى إلى تدميره، وأن لا يكون هنالك أي انسحاب. ما تخشاه إسرائيل في المرحلة الراهنة هو أن حماس بإمكانها كما تقول التقديرات في إسرائيل أن تؤثر على اللجنة الوطنية الفلسطينية وأن تسيرها، وأن يتحول الوضع في قطاع غزة أشبه بالنموذج اللبناني، أي حزب الله والحكومة اللبنانية وحماس واللجنة الوطنية.
1: إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز، حيث لا تقاس الكلفة فقط بما يرتفع من أسعار النفط أو الشحن، بل أيضا بالوقت الذي تضيفه المخاطر إلى الطريق. دقائق تتراكم في البحر والجو وتستنزف الوقود والمخزونات وتعيد تسعير الممرات البديلة. تفاصيل كلف الدقيقة الإضافية مع نديم الملاح.
2: في أوقات التوتر لا تصبح الطرق أطول فقط، بل تتحول كل دقيقة إضافية إلى كلفة. سفينة تغير مسارها، ومخزون يستنزف بانتظار الإمدادات، وممر مضطرب يعيد رسم الخريطة، وطائرة تبتعد عن مجال جوي خطر. هكذا يتحول الوقت نفسه إلى فاتورة. فعندما تغادر ناقلة نفطية ميناء ينبع السعودي إلى تايوان تفاديا لباب المندب، ستضاف نحو 39 دولارا عن كل دقيقة إضافية تستغرقها للوقود وحده، لأنها سلكت مسار قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى 29 يوما أضيفت إلى هذه الرحلة. وفي الرحلة نفسها يرتفع متوسط الكلفة الإضافية لكل دقيقة إلى نحو 62 دولارا ونصف الدولار، إذا ما أضفنا رسوم عبور قناة السويس البالغة نحو مليون دولار. وبمقياس مختلف، فقد رصدت رويترز شحنة من ينبع إلى آسيا أضاف تحويل مسارها 34 يوما وأكثر من 5 ملايين دولار إلى كلفة الشحن وحدها، أي أكثر من 100 دولار عن كل دقيقة إضافية، هذا من دون احتساب الوقود أو التأمين. كلفة كل دقيقة إضافية لا تحرق وقودا فقط، بل أيضا تؤثر على هامش الأمان النفطي العالمي. ففي أبريل كانت المخزونات العالمية من الخام والوقود تتراجع بما يعادل نحو 6000 برميل كل دقيقة. لكن هل هذه الدقائق الإضافية المكلفة تنتهي بإعادة فتح هرمز؟ الإجابة لا، لأن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق 18 شهرا، أي أن على المخزونات أن تستعيد في المتوسط نحو 1458 برميلا عن كل دقيقة، هذا طوال فترة التعافي. قبل الأزمة وفي الربع الأخير تحديدا من عام 2025 كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليونا و700 ألف برميل يوميا من الخام أيضا ومن مشتقاته، أي 14,375 برميلا في الدقيقة. هنا تعيد الجغرافيا أيضا تسعير الدقيقة نحو خطوط تجاوز هرمز. فالقدرة المجمعة لخطي الأنابيب السعودي والإماراتي القادرين على تجاوز مضيق هرمز تبلغ نحو 4,700,000 برميل يوميا باتجاه ينبع والفجيرة، أي ما يعادل نحو 3,264 برميلا في الدقيقة، أو قرابة ثلث ما كان يعبر من مضيق هرمز من الخام والمكثفات. هذه على كل حال قدرة الخطوط وليس كمية النفط التي تضخ فعليا عبرها في كل دقيقة. كانت تلك الملاحة البحرية، ماذا عن الملاحة الجوية؟ تستخدم يورو كنترول مقياس الكلفة بالدقيقة أصلا، فتمديد التحليق المخطط له مسبقا يكلف في المتوسط نحو 83 يورو أيضا للدقيقة. أما عندما يقع التأخير أثناء التشغيل يوم الرحلة فتقدر يورو كنترول متوسط الكلفة بنحو 212 يورو للدقيقة لمختلف مدد التأخير. نقول في أوقات التوتر قد تبدو الدقيقة وحدة صغيرة للوقت، لكنها في الاقتصاد تعني وقودا وشحنا ومخزونا بل وطريقا أطول. الزمن لم يعد كلفة مؤجلة بل رقم يحسب في اللحظة نفسها.
1: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن وبيروت وسوريا، والبداية من طهران والزميل نور الدين دغير.
3: شكرا عبد السلام، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران وآخر التحديثات والمستجد، وخاصة تلك المرتبطة بتحرك الوساطات للدفع إلى لقاء إيراني أمريكي، وعلى الأقل للدفع بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. وزير الداخلية الباكستاني وصل مرة أخرى إلى العاصمة الإيرانية طهران والتقى نظيره الإيراني، بالإضافة إلى وزير الداخلية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. هي محاولة جديدة تقودها الوساطات التقليدية من أجل إنجاح مبادرة الوساطة ودفع الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وتتحدث المعلومات على أن الوضع قد يبدو معقدا في ظل اختلاف وجهة النظر بين طهران وواشنطن. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الجديد محسن رضائي قال بأن على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بإيقاف الحرب والإفراج عن الأموال المجمدة وإيقاف الحرب في جميع الجبهات من أجل إنجاح المفاوضات. وأكد أكثر من ذلك حينما قال بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا توقفت ما سماها بالأعمال العدائية لواشنطن. هذا في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان متواصلة لأجل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن وضع مضيق هرمز حاليا ومستقبلا. إذن كيف هي المفاوضات الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل هناك من أفق لنجاح هذه الوساطات وتجنب المنطقة تصعيدا جديدا بين الطرفين؟ هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، وكذلك الدكتور علي أكبر داريني الباحث في الشؤون الأمريكية. لكن قبل ذلك نتوجه إلى مراسلنا إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر التطورات والتحديثات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. رانيا، وزير الداخلية الباكستاني مرة أخرى في العاصمة الإيرانية طهران، ما هي آخر التفاصيل بشأن لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين وآخر التحديثات بشأن المواقف الإيرانية حول المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: نعم نور الدين، يعني تستمر الجهود الدبلوماسية وتتواصل أيضا المفاوضات الإيرانية العمانية لتحديد مسار آمن لحركة السفن في مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران. كما نعرف حتى الآن التقى نقوي بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني وأيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، هذا بالإضافة أيضا إلى وزير النظر النفط الإيراني. خلال هذه المحادثات تم مناقشة القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وربما أيضا يكون قد حمل الوزير الباكستاني رسائل لإيران سواء فيما يتعلق بجهود العودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي أو رسائل فيما يتعلق حتى بالمحادثات الإيرانية العمانية.

0: بشأن مضيق هرمز، ولكن حتى الآن لم تعلن الجهات الرسمية الإيرانية عن تفاصيل الزيارة التي يقوم بها حاليا وزير الداخلية الباكستاني. ولكن الأهم من ذلك هو المواقف التي تتزامن مع هذه الزيارة. لدينا محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال لقائه السفير الصيني أكد على عدة أمور، وهو أن على الولايات المتحدة أن تغير سلوكها إذا كانت تريد أن تفتح مضيق هرمز. أكد على أنه يجب على واشنطن أن تلتزم وتنفذ الشروط الإيرانية، وتحدث بالتحديد عن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا إيقاف الحرب ليست فقط مع إيران وإنما في مختلف الجبهات. تمسك بموقف بلاده بشأن الشروط، وأن على الولايات المتحدة أن تقوم بالعدول عما تقوم به من إجراءات، وصفها بال العدائية في مضيق هرمز تسببت في زعزعة الأمن في المضيق وأيضا المنطقة بأكملها. هناك أيضا تصريحات للمتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي أكد أنه إيران ستقوم بالرد على أي تهديدات وهجمات أمريكية محتملة. قال أنه في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها فإن إيران ستنفذ أيضا تهديداتها، وتحدث عن أن آلاف مئات الآلاف من خطوط الطاقة وأيضا يعني محطات الكهرباء والمنظومات الأمريكية وغير الأمريكية وحتى البنى التحتية المرتبطة بالإنترنت ستكون معرضة للتهديد إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها ضد إيران. إذا نحن أمام تمسك إيراني بالمواقف مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي ومواصلة الجهود الدبلوماسية مع الوسطاء وتبادل أيضا الرسائل مع الولايات المتحدة. ونحن بانتظار أن نعرف ما الذي حمله وزير الداخلية الباكستاني، وكيف سترد عليها إيران. على الأقل خلف الأبواب المغلقة ستكون بالتأكيد هناك يعني مواقف أخرى وربما مرونة أكثر في التعامل مع الجانب الأمريكي، ولكن حتى الآن هناك تشبث وتمسك إيراني بالمواقف، عدم التنازل عن الحقوق مع مطالبة الولايات المتحدة بتنفيذ الشروط التي كانت قد أعلنتها طهران مسبقاً.
1: إذن رانيا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكراً على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. دكتور أفقهي، وزير الداخلية مرة أخرى الباكستاني يوجد بالعاصمة الإيرانية طهران، ربما هي جولة جديدة ربما من الوساطات بشكل مباشر. إلى أي حد يمكن أن نبني على هذه الزيارة لنقول بأنه يمكن أن تحرك المياه الراكدة في المفاوضات بين طهران وواشنطن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ نور والدكتور داريني والمشاهدين. يعني لو أردنا أن نلقي نظرة دقيقة على المشهديتين الدبلوماسية والأمنية، إن لم أقل هناك يعني تباعد يزداد، ليس هناك عدم تقارب، لأنه بعد التعيينات التي قام بها سماحة السيد القائد السيد مجتبى الخامنئي، هذه التعيينات في الحقيقة تعيينات يقال أنها تستهدف وتمضي إلى نوع من التشدد في المواقف لتثبيت الوضع الثوري والصمودي في الداخل، ولربما توسيع رقعة المواجهة إن حصلت هذه المواجهة. إذن هذه المشهدية الأمنية. المشهدية الدبلوماسية والتفاوضية كما تفضلت حضرتك هي راكدة ما زالت، ولا نعلم ماذا سيحمل الوسيط الباكستاني في جعبته. هل هناك اقتراحات أمريكية أو هل هناك دعوة؟
1: يعني هل يبنى عليها يعني السؤال هل يبنى على هذه الزيارة أن لتدفع بالمفاوضات، خاصة أن الوساطة دائما تحاول أن تقرب وجهات النظر ما بين الأطراف المختلفة؟
2: ربما نتحدث عن تبادل رسائل، ولكن حسب تصريحات مسؤولين إيرانيين على مختلف المستويات يعني ليس الآن وقت التفاوض والذهاب إلى طاولة المفاوضات، ويستبعدون جدا الآن على الأقل في المنظور القريب الذهاب إلى طاولة المفاوضات والتفاوض مع الجانب الأمريكي بصورة مباشرة.
1: دكتور داريني، الآن كما قال دكتور أفقهي أنه الآن ربما التغييرات الحالية قد تشير بأنه الوقت ليس وقت تفاوض، هل فعلا الوقت ليس وقت تفاوض هنا في طهران، علما أن الوساطات لم تنتهي، الوساطات المتواصلة؟

0: وزير الداخلية الباكستاني، الوسطاء التقليديين مثل دولة قطر، المفاوضات مع سلطنة عمان، فهل هذا يعني أن المفاوضات ستتوقف أم لا؟ هو نوع من الدفع بشكل آخر للمفاوضات بين طهران وواشنطن وفق التغييرات والمعايير الجديدة في إيران.
1: الولايات المتحدة تظهر لنا بأن الرئيس ترامب يستمر في تغيير مواقفه، وهذا لا يشير إلى أن هذه استراتيجية تفاوضية مقصودة، لا بل على العكس من ذلك، هذا يؤشر إلى غياب هذه الاستراتيجية، وهذا بدوره يصعب التوصل إلى أي ترتيبات حول التفاوض مع الولايات المتحدة. بالنسبة إلى الجهات الوسيطة مثل عمان وقطر وباكستان، فقد بعثت برسائل، كان هناك تبادل رسائل بينها وبين طهران، ولكن ليس هناك تفاوض. كما أشار الدكتور أفقهي، إيران حاليا في سياق إعادة هيكلات المؤسسة الأمنية، وهناك تعيينات جديدة تعكس العقيدة العسكرية الإيرانية الجديدة التي شهدت تغييرا كبيرا. إن مرحلة ضبط النفس قد انتهت إلى ما لا نهاية، وصارت إيران تعتمد استراتيجية أكثر عدائية، لأنه كلما أظهرت إيران المرونة من قبل فسر ذلك على أنه مؤشر ضعف وليس مؤشر ضبط نفس، وبالتالي أنا لا أرى فرصا كبيرة لتحقيق أي إنجاز، أي اختراق أو لاستئناف المفاوضات على الرغم من الجهود الباكستانية والعمانية في هذا الاتجاه. لكن إيران باتت تركز الآن على إظهار استعدادها حتى على استباق الاعتداءات وحتى رفع كلفة الحرب على ترامب لإنهاء الحرب بدلا من التفاوض.
0: لكن ما يبدو من رسائل هنا بالداخل يتحدثون على أن هناك مفاوضات تبادل الرسائل وهناك مقترحات تقدم، والحديث دائما أن هناك دائما ترجيح الخيار الدبلوماسي على الخيار العسكري. هل الآن ما نشهده في إيران فعلا يميل إلى ترجيح الخيار الدبلوماسي كخيار حقيقي، أم أن الجانب الإيراني الأمني والعسكري يتوقع شيئا ما خلال المراحل المقبلة من الولايات المتحدة الأمريكية ما يجعله يميل نوعا ما إلى الحذر أو ربما وضع الخيار العسكري جاهزا على الطاولة؟
2: يعني الطرفان يميلان إلى التفاوض، ولكن شتان ما بينما يدعيه الجانب الأمريكي لأنه نحن نفضل الحل الدبلوماسي على الحل الأمني. ولكن إذا تابعنا تصريحات وتغريدات ترامب وبطانته في البيت الأبيض تتناقض بعض الشيء، خصوصا يعني في الفترة الأخيرة زج ملف التعويضات الخسائر وذهب إلى 50 عاما إلى الوراء، وهذا سيعقد الموقف أكثر، وكذلك أصر أنه ربما لا يستخدم الخيار العسكري. الجانب الإيراني يوازي حقيقة تزامنا بترجيح الجانب التفاوضي، ولكن هو يتناغم كذلك مع الميدان ومع التصريحات والتهديدات التي يكيلها ترامب. إذن يصر الجانب الإيراني أنه أفضل حل هو الحل الدبلوماسي، ونحن مستعدون للتفاوض إذا كان هناك نية حقيقية وإرادة حقيقية لحل المشكلة عبر التفاوض، ولكن يشترط كذلك في أنه إذا أراد أن يرجع إلى طاولة المفاوضات يرجع إلى البنود التفاهم 14، إذا أراد أن يزيد أو ينقص منها الأمريكي فلا يقبلها الإيراني. كذلك يقول لا نرجع إلى طاولة المفاوضات إلى أن يعني يقوم الجانب الأمريكي بخطوات عملية قبل الذهاب إلى التفاوض، وهو موضوع تحرير الأرصدة المجمدة، موضوع رفع العقوبات، موضوع رفع الحصار وما إلى ذلك. إذن الجانب الإيراني في الحقيقة هو صادق في دعواه وثبت ذلك عدة مرات حتى تحمل أوزار حرب 12 يوما 40 يوما، ولكن الجانب الأمريكي مع الأسف يقول شيء ويفعل شيء آخر.
0: دكتور داريني، أعلم أنك دائما تميل إلى ترجيح المواجهة العسكرية أكثر من المواجهة السياسية، لكن حينما يأتي الوسيط ويأتي بمقترحات ربما تفيد بأن هناك نوع من الأشياء التي قد تحصل عليها إيران، مثلا رفع الحصار البحري، مثلا مسألة الأموال المجمدة، رفع العقوبات النفطية، هل سيبقى لإيران أي مبرر لكي ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات، مع العلم أن إيران الآن تواجه مشاكل؟ 80% من تجارتها الخارجية متوقفة بسبب الحصار البحري، الوضع الداخلي كما تعلم، العملة في تراجع، التضخم في ازدياد، الأسعار في غلاء، هل فعلا إيران جاهزة الآن للدخول في مفاوضات والخفض من التوتر الداخلي، أم رفض التفاوض وبالتالي التوجه إلى مجال الحرب والعسكرة مرة أخرى، وهذا سينعكس سلبا على إيران وعلى الوضع الداخلي الإيراني؟
1: أمام الولايات المتحدة ثلاث خيارات: أولاً تصعيد التوتر بصورة كبيرة واستهداف البنى التحتية الإيرانية. قالت لها الدول العربية إن إيران سوف تستهدف البنى التحتية الخاصة بالطاقة بصورة كاملة وتعيدها إلى القرن 19 قبل أن تكتشف تلك الدول النفط، وبالتالي اقتنع ترامب بعدم اعتماد هذا الخيار. خياره الثاني هو أن ينهي الحرب وينسحب، ولكنه عاجز عن الترويج لهذا الخيار وإقناع الأمريكيين به، والآن صار يركز على خيار ثالث مفاده.
0: دكتور، لم يبقى أمامنا الكثير من الوقت، وصلنا إلى نهاية هذه النافذة هنا، وصلنا إلى نهاية النافذة هنا من العاصمة الإيرانية طهران. دكتور أفقهي، دكتور داريني، شكرا على تواجدكم معنا هنا في الأستوديو. إذن كانت هذه نافذتنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى المشهد الأمريكي مع الزميل ناصر.
3: نور الدين، شكرا لك. لدينا بالفعل مشهد دائما ينظر ويتساءل. أهلا بكم مشاهدينا على الأرض. الآن في المنطقة وضع عسكري جد متوتر في مياه مضيق هرمز وباب المندب أيضا. اليوم مثلا أظهر الأمريكيون لنقل تصميمهم عندما هاجموا تلك السفينة التي كانت تحمل علم بنما لأنها لم تستجب لأوامر البحرية الأمريكية، في ترجمة لما يبدو على الأقل أمريكيا لتهديدات الرئيس ترامب على الأرض، وتؤكد هذه العمليات كما يعتبرها الأمريكيون أنها توجه صحيح وحقيقي للرئيس ترامب، وهو الإبقاء على وسائل الضغط العسكري بصرف النظر عمليا عن السياق التفاوضي والسياسي. دبلوماسيا ما زالت أمريكا تراقب تلك المفاوضات بين الإيرانيين وسلطنة عمان، تنتظر نتائجها على الأرض. رئيس ترامب في آخر تصريحاته يؤكد دائما أن الاتصالات مستمرة مع الإيرانيين رغم حالة التوتر العسكري هناك على الأرض، في مشهد يصعب حتى على الأمريكيين في بعض الأحيان فهمه. الخارجية الأمريكية أيضا قبل قليل تذكر بأن ترامب ما زال يريد بالفعل التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين رغم هذا المشهد العسكري المتوتر جدا على الأرض. الآن بسرعة البيت الأبيض، معي مراسلنا فادي منصور. أهلا بك فادي، هل وصلنا الآن لمرحلة الجمود فادي، والكل يراقب وينتظر ولا شيء يتغير فادي؟
4: ناصر، هذا سؤال مهم، هل نحن في مرحلة لا حرب أو لا سلم، خصوصا في تحول ما في سلوك الإدارة الأمريكية، تحديدا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى الأسبوع الماضي كان يشدد الرئيس الأمريكي على قرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال هذه الفرصة الأخيرة أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، وإلا فأنه هدد بضربة عسكرية غير مسبوقة. ورغم التفاؤل الذي أشاعه الرئيس الأمريكي وأركان من إدارته منهم وزير الخارجية وأيضا وزير الخزانة الذي كرر أكثر من مرة الأسبوع الماضي الاتفاق اقترب وسوف نتوصل إليه اليوم أو غدا، كرر هذا الأمر أكثر من مرة، عادت طهران بمطالب ورفعت السقف فيما يتعلق فقط بإعادة فتح مضيق هرمز وليس تسوية شاملة، وعلى رأسها مسألة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، فضلا عن انسحاب القوات الأمريكية. وبالتالي بدأت الإدارة الأمريكية وكأنها لا تملك كل أوراق اللعبة، أو كأنها هي التي تستجدي عمليا تسوية من إيران بخلاف ما يقوله الرئيس الأمريكي. لذا لاحظنا تحولا في خطاب الرئيس الأمريكي للتركيز على مسألة مسألة أساسية، هي مسألة الضغوط الاقتصادية على إيران مع استمرار الحصار البحري، وانطلاقا من قاعدة يقول من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أنا أنتظر وأراقب عن كثب ما يجري من إيران، خصوصا أن التضخم بلغ نحو 300% وفق تعبير الرئيس الأمريكي. وبالتالي هناك يبدو مقاربة استراتيجية لا نعرف إلى متى سوف يلتزم بها الرئيس الأمريكي، تقوم على الفكرة التالية: أن هناك قدرة على مرور كميات من النفط وإن كانت محدودة عبر مضيق هرمز، لأن دونالد ترامب يعتبر أن المضيق مفتوح أمام الجميع باستثناء إيران، وهذا العبور للنفط يتم عبر المسار الجنوبي تحت حماية القوات الأمريكية للسفن الراغبة بالعبور، خصوصا أن القيادة المركزية تقول أنها سهلت عبور أكثر من 1000 سفينة منذ مطلع مايو أيار الماضي. هذا يؤدي إلى ضبط أسعار النفط دون سقف 80 دولار، بما يعني أن الرئيس الأمريكي يحاول إدارة النزاع حاليا مع إيران، يخفف من أعباء هذا النزاع داخليا على المواطن الأمريكي من خلال خفض أسعار الوقود، تجنب أي تصريحات قد تؤدي إلى خضات في الأسواق، ومن ثم تحميل المواطن الإيراني تبعات هذا الحصار الاقتصادي والضغوط الاقتصادية المتجددة الأمريكية على الداخل الإيراني، على أمل أن تؤدي إلى مضاعفات سياسية داخلية في إيران. وهنا كان لافتا اليوم ما نشره وزير الطاقة الأمريكي، الذي أشار إلى أنه خلال الأيام السبعة الماضية عبرت مضيق هرمز شحنات من النفط تقدر بنحو 9 ملايين برميل يوميا.
3: شكرا لك فادي على كل هذه التفاصيل والأرقام. للتذكير فقط، اليوم هناك انتخابات محلية كتلك التي شهدتها ميشيغان قبل عدة أيام في 5 ولايات، اليوم الجمهوريون هم من سيصوتون. شكرا لك فادي مرة أخرى. معي اليوم في هذه النافدة مباشرة من واشنطن خبيرنا العسكري لليوم لحقات اليوم الكولونيل هاينو كلينك، وكان نائبا لمساعد وزير الدفاع بالبنتاغون سابقا، لديه بطبع الحال تجربة عسكرية على الأرض وتجربة طويلة مع قرابة حوالي 20 دولة في مجال التعاون العسكري والاستراتيجي. أهلا بك كولونيل. أيضا معنا اليوم خبيرة أمريكية أخرى سيدة كيلي غرياكو، حاليا زميلة أولى لبرنامج إعادة تصور الاستراتيجية الكبرى لأمريكا، ولديك اليوم ولديك اليوم مقال في مقال عسكري حول أمن منطقة الخليج في الجزيرة .net أيضا. أتمنى أن المشاهدين يقرأوا، يتوجهوا للموقع ويقرأوا ما تعطينا السيدة كيلي من أفكار. بسرعة نبدأ سياسيا، الأمريكيون يصوتون الآن، الجمهوريون هم من سيتوجهون في 5 ولايات للانتخابات، هل تتوقعون ترون أي علاقة للوضع في إيران، مواقف الرئيس ترامب، الغلاء والمعيشة مع انتخابات اليوم في المجموعة الجمهورية بدل الديمقراطية والتي انتهت بفوز عبدول؟
1: أعتقد أن الوضع مرتبط، هذه الانتخابات لا ترتبط بالسياسة الخارجية بل بالسياسة الداخلية، ولكن سيكون للسياسة الخارجية تأثيرات. فهذا الصباح أنفقت 60 دولارا على 3/4 خزان، وهذا سعر مرتفع، وبالتالي التبعات الاقتصادية مؤلمة للناس وسيصوتون على أساسها.
3: شكرا كيلي على هذا المثال من حياتك الشخصية، لديك المال الكافي ولكن مع ذلك هناك معاناة في الجيب. اليوم لدينا في المشهد الخليجي العسكري كولونيل اسم جديد، شركة غرومان نورث جروب غرومان تؤكد قبل قليل أن الآن تم إدخال وسيتم إدخال سلاح جديد الآن اسمه ريد هانثر، متخصص، هذا صواريخ جديدة الآن من إنتاج أمريكي متخصصة في اصطياد المسيرات الإيرانية وأسرابها يعني بالعشرات. وبالتالي ماذا يجب أن نفهم، ما هي الدروس التي تتعلمها القوات الأمريكية بالحديث هذه الشركة اليوم عن إدخال هذا السلاح الجديد ريد هانتر قبل قليل فقط في واشنطن يتم الحديث عنه؟
1: أعتقد أن هذا يثبت أن الجيش الأمريكي يتكيف ويتأقلم مع التغيرات في الوضع وتكتيكات في الميدان. وهذا النظام هو نظام أسلحة تسلسلية قد تم تطويره بناء على تقنيات قائمة استخدمت في أنواع وحالات وظروف أخرى، ولكن الأبرز هنا هو أن هذا يظهر أن هذه الأنظمة أنظمة بدون وجود بشري هي الأساس بالنسبة للولايات المتحدة ودول أخرى أيضا. إذن نطاق هذا النوع من الأنظمة لا سيما الأنظمة الجوية منها إذن غير لم يحصل من قبل.
3: هل هذه صواريخ أم مدفعية ثقيلة؟ لأن قبل قليل كنت تشرح لي عن الرصاص وحجم الرصاص الذي يمكن أن يستهدف هذه المسيرات. عمليا هل هذه صواريخ أو رصاصات مدفعية شكل رشاش؟
1: هي ليست صواريخ، هي بمثابة الرصاص بهذا الحجم. إذن هي رصاصة كبيرة الحجم تستخدم ضد أشياء مثل الطائرات، وأعتقد أنها خرجت من نموذج استخدم في نظام البرادلي للمشاة. إذن فكر بأنه سلاح أوتوماتيكي ضخم يمكنه أن يدمر المركبات الطائرات إلى ما هنالك.
3: سيدة كيلي، وفي مقالك اليوم كأنك استبقت الأحداث، من جملة ما تكتبين أن دول الخليج والولايات المتحدة تتعلم طرح الدروس والآن عليها تطالبين بإعادة النظر، وقلت صراحة في كيفية الدفاع عن الأجواء low altitude، الأجواء مش العالية لكن فوق المدن وفوق المراكز. ماذا تفهمين من هذه الشركة الآن التي بدأت تغير وتدخل أساليب جديدة في الحرب وفي الدفاع؟ هل هي دروس الخليج، دروس أمريكا؟ ماذا نرى من خلال هذا الخبر وهذا الاسم الجديد القديم لهذا النظام؟
1: هذه دروس للولايات المتحدة، ولكن طبعا هي دروس لدول الخليج. فرأينا الولايات المتحدة تسيطر على ارتفاعات أعلى وحلقت فوق الأجواء الإيرانية، لكن هذا لم يترجم في السيطرة على الأجواء الأقرب إلى الأرض مثل مضيق هرمز، ولهذا السبب لم تستأنف الملاحة، ملاحة سفن هناك. كذلك هناك اعتداءات لمسيرات شاهد على مرافق الطاقة، وبالتالي هنا نحن بحاجة إلى حلول يمكن تعزيزها، وهذا مناسب لدول الخليج من أجل أن تحمي نفسها.
3: لحظات تأمل في عدد التفكير في كيف الدفاع عن السماءات هناك. ريد هانتر إذن سيكون أحد عناوين هذه الحرب على ما يبدو. اليوم رأينا هجوما أمريكيا قاسيا من مروحيات تحركت من سفن أمريكية توجهت نحو السفينة هناك، لا نعلم التفاصيل بطبيعة، لكن تم استهداف تلك السفينة كانت ترفع علم بنما. ماذا يجب أن نقرأ في هذا الحصار ونوعيته، وإلى أي حد بالفعل بدأ يعطي نتائج كولونيل؟
1: أعتقد أنه من بين أبرز أوراق الضغط الأمريكية على إيران أوراق الضغط الاقتصادية. الاقتصاد الإيراني كان منهارا لسنوات ربما لأجيال، ولكن منذ بدء هذه العملية في بداية العام زاد الوضع سوءا من خلال التدخل الأمريكي. صرنا نعلم الآن أن هذا الحصار البحري كان فعالا في الحد من قدرة حركة المرافق الإيرانية. هذا الحادثة هي اعتداء على سفينة تحمل علم بنما، لم تستمع لتعليمات القوات البحرية الأمريكية وطلبت منها القوات البحرية الأمريكية ألا تتحرك بطريقة معينة، وهي تحركت بهذه الطريقة، وبالتالي استهدفت إذن دفتها من أجل ألا تتمكن من الحركة.
3: السيدة كيلي، تعتقدين أن سياسة رئيس التي شرحها له ثلاث تكتيكات، من بين تكتيكات الحفاظ على هذا الحصار بإضافة بتضحال الضربات العسكرية عندما ضد إيران عندما تكون الحاجة، هل تنصحين بمزيد من الحصار أم مزيد بالتهديد بالقوى النارية كي تفهم إيران رسالة مما يريد هذا الرئيس والبيت الأبيض؟
1: المشكلة هنا هو أن المزيد من الضربات أو الحصار من غير المرجح أن تنجح. المزيد من الضربات قد تؤدي إلى ردود، والولايات المتحدة ليست في موقع دفاعي ملائم هنا. أما الحصار فلديه تأثير أفضل لأنه يؤذي ويؤلم الاقتصاد الإيراني، لكن مشكلته أنه يستغرق الوقت. واضح أن الصبر الأمريكي بدأ ينفد والدعم الشعبي يتراجع، هو أصلاً بدأ من نقطة متدنية. والتحدي هنا، هل لدينا وقت من أجل أن ننتظر أن يؤتي أكله؟ أعتقد أن إيران تشعر بالمزيد من الضغط، ولكن هذا قد يؤدي إلى تصعيد من قبل إيران ورد من قبل إيران.
3: ولكن هناك حلول عسكرية لما تقول السيدة كيلي، كلما زاد الإيرانيون كلما زاد الأمريكيون، ونفس الفيلم سيتكرر.
1: طبعا هناك خيارات عسكرية لدى الرئيس يمكن اللجوء إليها، يمكن تفعيلها ولم تستخدم حتى الآن. على الرغم من ذلك، في نهاية المطاف على إيران أن تتوصل إلى قرار سياسي من أجل التعاون والتفاوض بنية حسنة وتقديم تنازلات. لن تفعل ذلك من تلقاء نفسها. الرئيس لا يزال يفضل الخيار الدبلوماسي، ولكن في مرحلة ما سيبحث في خيارات أخرى لإرغام إيران. كما قلت مرارا، حين ننظر إلى اللهجة التصعيدية الإيرانية في الأيام الأخيرة، لا سيما أن القائد الجديد للحرس الثوري قال إن إيران ستسعى دائما إلى السلاح النووي العسكري. لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة يمكن للحل الدبلوماسي أن يأخذ مجرى، ونحن بحاجة إلى قوة دولية.
3: شكرا للضيفين الكريمين، شكرا للمشاهدين الكرام. إلى روعة في بيروت، إليك روعة.
5: شكرا لك ناصر، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نتابع فيها التطورات في الشأن اللبناني، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة، وقال إن حجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان انحسر بعد توقيع اتفاق الإطار، وأضاف أن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء ولو بشبر واحد من أرضه. كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت اليوم بإصابة شخصين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوبية البلاد. معنا منصور مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، كان هناك تصريحات أيضا للسفير الأمريكي داعمة ومتفائلة بالمفاوضات، بين التصريحات السياسية وبين ما رصدته على الواقع على الأرض، ضعينا في صورة المشهد.
6: بين التصريحات السياسية والإيجابية التي يتم الحديث عنها سياسيا، كان من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون أو حتى السفير الأمريكي ميشيل عيسى، والذي كان قبل أيام تحدث عن ضرورة منح السياق التقني ومجالا حتى التوصل لمناطق تجريبية للتوصل إلى آليات للتحقق في المرحلة المقبلة، وكل هذا السياق التفاوضي، هناك إيجابية يتم الحديث عنها، ولكن في الميدان ما زلنا نشهد روعة وبشكل يومي تجريف للمنازل، تفجيرات، عدم توسعة للمناطق التجريبية، عدم التوصل لآلية للتحقق. هذه مطالب حملها الوفد اللبناني حين توجه إلى روما في الجولة السابعة، وفي لبنان جرى الحديث كثيرا عن أن هذه الجولة لبنان لم يوفق فيها بانتزاع أي مكتسب، حتى أن البعض تحدث عن أن الوفد اللبناني عاد خالي الوفاض من هذه الجولة، وبالتالي يبدو أنه على المستوى الرسمي اللبناني هناك تمسك بهذا السياق التفاوضي. الرئيس يقول إن المفاوضات تحمي لبنان من ما خلفته الحروب، ونعرف جيدا أن هذه الحرب خلفت فاتورة وكلفة بشرية باهظة، كلفة مادية باهظة، عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب لبنان. ولكن في المقابل أيضا هناك منتقدون تتسع رقعتهم بشكل كبير، ليس الأصوات المعترضة لا تقتصر فقط على حزب الله، حركة أمل، الزعيم الدرزي، وليد جملاط الذي أدلى أكثر من تصريح انتقد فيها ليس التفاوض بحد ذاته ولكن ما أوصلت إليه المفاوضات والاتفاق الإطاري، حتى أننا بتنا نسمع أصواتا من داخل الحكومة تعترض على هذا السياق التفاوضي. على في الميدان كما أشرنا ما زالت أيضا الغارات مستمرة والقصف المدفعي، اليوم كنا في الحنية ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على تلك على بلدة المنصوري المتاخمة لها، أيضا تفجيرات في مجد الزون ليلة أمس، حصلت غارات على المنصوري وأيضا قصف مدفعي. علي الطاهر ما زال يستهدف هذا المرتفع بشكل يومي، كما أن مسيرة إسرائيلية قصفت مدينة النبطي وأطراف مدينة النبطي ما أدى إلى جرح شخصين، وأيضا استهداف آخر تلاه أدى إلى تضرر سيارة إسعاف كانت تتواجد هناك لإجلاء الجرحى. وضعت وزارة الصحة اللبنانية هذا الاستهداف أيضا في إطار انتهاك القوانين الدولية. اليوم كل هذا السياق، كل هذا التعويل اللبناني وأيضا كل هذا الصدع على المستوى بين المستوى الرسمي وبين أحزاب سياسية على السياق التفاوضي يضع لبنان أمام مرحلة بالغة الدقة. كيف سيتعامل لبنان في الجولة المقبلة؟ هل سيتوجه إلى المفاوضات في روما؟ ما يمكن التوصل إليه؟ قبل قليل وقبل ثوان أصدرت قوات اليونيفيل بيانا تحدثت فيه عن أهمية القرار 1701 وكيف كان مدماكا في الفترة الماضية للاستقرار هنا في جنوب لبنان. أيضا هذه القوات وهذا التحدي الإضافي يلقى على عاتق الدولة اللبنانية والسلطات اللبنانية، هذه القوات تنهي مهامها بعد 4 أشهر فقط. من سيتوكل هذه المهمة، خاصة أن لبنان ما زال يتعرض لقصف إسرائيلي وما زالت أرضه محتلة.
5: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من صور. معنا في الاستوديو الدكتور علي مطر الأكاديمي والمحلل السياسي ودكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب السياسي. أبدأ معك دكتور عارف العبد، وهذه التصريحات الإيجابية من الرئيس اللبناني ومن السفير الأمريكي من أين تأتي؟ يعني هل هناك أمل لبناني بأن يكسر المراوحة الإسرائيلية التي تحاول فرضها؟
7: صراحة الجلسة الأخيرة للمفاوضات في روما كانت من نتائجها المعلنة غير إيجابية جدا. ما دفع رئيس الجمهورية إلى كلامه اليوم والسفير الأمريكي كسرة القول أن لبنان لن يشارك في المفاوضات المقبلة، وأن رئيس الوفد اللبناني لديه اعتراضات ولديه بعض السلبيات التي سجلها. هذا هو الذي دفع رئيس الجمهورية اليوم للحديث عن أن المفاوضات هي الخيار الوحيد وهي أقل كلفة من أي خيار آخر، كما أن مصدرا في وزارة الخارجية الأمريكية تحدث منذ قليل ليقول أنه على عكس ما أشير تحققت خطوات إيجابية في المفاوضات الأخيرة، تمثلت في الاتفاق على آلية التحقق دون الاتفاق على الطرف الذي سيشارك في التحقق، وأن الجولة المقبلة ستفتح على مناطق تجريبية جديدة. هذا حسب قول مصدر في وزارة الخارجية. هذين العنصرين الجديدين، القول الأمريكي وقول رئيس الجمهورية، هو الذي حرك الأجواء اليوم، وهذا سبب موقف رئيس الجمهورية اليوم، على أمل أنه ليس هناك من أمام لبنان إلا هذا الخيار حسب الرئيس، لأن الخيارات الأخرى مكلفة كثيرا وقد كلفت دمارا وخرابا عميمين. لذلك الرئيس تقدم إلى الأمام بموقفه لكي يقف بموقف إيجابي من المفاوضات لقطع الطريق على انهيارها كما يشاع في أماكن أخرى.
5: دكتور علي مطر، بالحديث عن غياب الخيارات الأخرى، يعني حزب الله دائما يعترض على هذه المفاوضات، يطالب بعدم المشاركة في المفاوضات المباشرة ولكن لا يقدم أي بديل. ما بديل الذي يتصوره حزب الله في هذه الحرب غير المتكافئة بينه وبين إسرائيل؟ يعني لا يمكن إنكار أنه لن يفوز في الحرب على إسرائيل.
8: تحية لكم بداية. طبعا يعني حزب الله يفهم ويقول أنه نعم الخيارات ضيقة بطبيعة الحال على لبنان، هو لا يقول أيضا أنه بنفس موازين القوة مع إسرائيل، وهذا أكده الشيخ نعيم قاسم، لكنه في الحرب الأخيرة أثبت أنه عاد مجددا للقتال واستطاع أن يقاتل فعلا وكبد الإسرائيليين خسائر فادحة. أتينا إلى وقف إطلاق النار، هنا السؤال الأهم الآن، وما عكسته كارمن كان خير دليل على ما يحصل، إنه المسار الذي ذهبنا إليه هل هو فعلا أنهى المسألة؟ هذا مسار طويل فيه، لكي لا نتحدث مجددا عن الثغرات تحدثنا عنها كثيرا وعن التنازلات، هذا مسار طويل بحد ذاته لا يجلو للبنان الاستقرار الآن. نحن نتعامل مع العدو الإسرائيلي. طبيعة التفاوض المباشر عندما يذهب فريق بأي تفاوض مباشر بالعالم مع فريق آخر لا يملك أوراق قوة سيقدم له تنازلات. ما حصل مع لبنان هو فعلا ذهب المفاوض اللبناني ليجلس مباشرة مع الإسرائيليين وهو لا يملك أي ورقة قوة، ولم يستثمر ب يعني سلاح حزب الله الذي قال أنه هذه يعني لاستراتيجية الدفاع للدفاع يمكن أن نستند إليها حاليا، لكن الدولة رفضت بطبيعة الحال التعاون في هذه المسألة، لذلك ذهبنا إلى تقديم تنازلات حتى لم نحصل على مناطق تجريبية. في الاجتماع الأخير الذي حصل في روما الحقيقة أن الإسرائيلي لم يبدي أي مرونة، الحقيقة أن الإسرائيلي غير مستعد لتقديم أي تنازل، الحقيقة أن الإسرائيلي لا يعطي لبنان شيئا. يعني اليوم لو أتينا فعلا وقبل الإسرائيلي الانسحاب من المناطق اللبنانية لانحلت المسألة فيما يتعلق بالداخل والسلاح وما إلى هنالك. حزب الله لا يقول أنه لا يقدم خيارات، هو قال أنه نحن مع المفاوضات المباشرة لأنه التفاوض المباشر بطبيعته يختلف عن المباشر أنه لا يقدم فيه مسار تنازلات كبير. هذا حصل بال 2024 اتفاق 2024، وهنا يمكن القول أنه هذا الاتفاق الذي حصل بال 2024 على الرغم من أنه فيه مساوئ إلا أنه أفضل بكثير من اتفاق الإطار الذي فعلا الآن يرفضه الكثيرون في لبنان، والكثيرون في لبنان من الشخص

0: للحزب بطبيعة الحال واعترضت على سلاحي وكل هذه الأمور، هي ترفض هذا الاتفاق. هذا يبين أن المسألة لا تقف فقط عند حزب الله، المسألة تتعلق بلبنان ومستقبل لبنان وكيف نريد أن نتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أننا مقبلون على انتخابات إسرائيلية. لا نعرف كيف سيكون مستقبل الحكومة في إسرائيل، ولا نعرف كيف سيتعامل من سيفوز. إذن نحن في مرحلة حساسة وخطرة جدا، لذلك حزب الله يقول للحكومة أنه يجب أن نجد بدائل، يجب أن لا نقول دائما أنه كونه ليس هناك بديل فنذهب مجددا إلى مفاوضات نقدم فيها تنازلات دون أن نحصل على أي بديل.
1: ولكن دكتور عارف العبد، ما هي البدائل فعليا الممكنة؟ هل يمكن العودة الآن إلى 2024؟
2: الخيار الوحيد الذي اعتمده لبنان ولن يحيد عنه هو الخيار الدبلوماسي، لأن الخيار العسكري الذي اعتمد من قبل حزب الله وإيران أدى إلى كارثة عميمة في لبنان وهجر أكثر من مليون شخص وأدى إلى احتلال الجنوب. هذا الخيار العسكري أثبت فشله، لذلك لبنان لن يقبل به، سيتمسك بالخيار الدبلوماسي ليجمع العالم كله من حوله ولن يتراجع عنه، لأنه أثبت على الأقل أنه يخفف الخسائر، وإذا لم يحدث نتيجة الآن أنه خفف الخسائر لم يزدها. هو سيبقى يصر على ذلك إلى أن يجمع العالم والقوى العربية حوله إلى أن يصل إلى حقه، ولن يتراجع عن هذا الخيار. هذه مسألة محسومة.
1: دكتور علي مطر، اليوم تصريحات قائد اليونيفيل بأن القرار 1701 ما زال هو أساس وركن أساسي في استقرار الجنوب، هل ما زال فعليا هناك مجال للقرارات الدولية على الساحة على الأرض في لبنان؟
0: الإسرائيلي لا ينفذ أي قرار، يعني 1701 هو كان من الأفضل وكان في موازين قوة محددة. لو تمسك لبنان فعلا بال 1701 أنا أوافق مع الدكتور أنه المسار الدبلوماسي، في نهاية المطاف أي مسار لا يمكن أن يكون في نهاية للحرب، يعني كل الحروب تنتهي بمسار دبلوماسي، لكن أي مسار ماذا قدم هذا المسار؟ هل توصلنا إلى شيء شبيه بال 1701 أن ينسحب الإسرائيلي من الجنوب فينسحب حزب الله من الجنوب؟
1: ولكن موازين القوى مختلفة
0: تماما، ولكن هل قدم لنا المسار الدبلوماسي الذي اتخذناه فعلا؟ لا نريد المسار العسكري، نذهب إلى إنهاء الحرب، لكن هل قدم لنا إنهاء لما تقوم به إسرائيل من قتل وتدمير وتجريف وانتهاكات بشكل يومي وشاهدناها على الجزيرة؟ هو لم يقدم أي شيء. فإذا ما هو البديل؟ هل نستمر بما هو عليه؟ اليوم الإيرانيون يعودون مجددا إلى فكرة طرح ملف لبنان على الطاولة. مجلس الأمن القومي يعني رئيسه أو أمينه العام طرح ذلك يوم أمس، الخارجية الإيرانية طرحت ذلك. يمكن العودة، هناك خيارات يمكن اعتمادها لنصل إلى نهاية النفق الذي نحن فيه. يجب أن لا نسلم فقط لخيار واحد أو مسار واحد دون المسارات الأخرى.
1: شكرا لك دكتور علي مطر ودكتور عارف العبد، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. الآن إلى دمشق وهذه النافذة مع الزميل عمرو الحلبي، إليك عمرو.
3: شكرا لك روعة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من العاصمة السورية دمشق. إذن أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما غيابيا بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وستة من القيادات الأمنية السابقة، وقررت المحكمة تعميم الحكم لملاحقتهم دوليا، بينما قضت حضوريا بإعدام عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا بعد إدانته بارتكاب جرائم قتل وتعذيب. وقالت المحكمة إن الجرائم المنسوبة إلى عاطف نجيب والمتهمين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة أيضا إلى أن بشار الأسد أدين بالقتل العمد والقصد بحق أكثر من شخص وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي. من جهته قال وزير العدل السوري مظهر الويس إن الحكم على عاطف نجيب سينقل إلى محكمة النقض، وإن للمتهم الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما، مشيرا إلى أن حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانونا. كما قال أيضا رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف إن المحكمة قالت كلمتها، وهذه محطة مهمة في طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون. لمناقشة إجراءات المحكمة معي هنا في الاستديو الدكتور مؤيد غزلان الخبير والباحث السياسي، والأستاذ رديف مصطفى عضو الهيئة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة. قبل أن نبدأ النقاش ضيفي الكريمين وأهلا وسهلا بكما، دعونا ننتقل مباشرة إلى مراسلنا.

0: صهيب الخلف من دمشق. صهيب، أنت تابعت إجراءات هذه المحكمة منذ الصباح، كيف كانت مجريات المحكمة؟ ردود الفعل شعبياً وكذلك ثمة ردود فعل رسمية، لو تجملها لنا.
1: نعم، في الحقيقة يعني المحكمة بدأت منذ صباح هذا اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور شعبي من ذوي الضحايا، من أولئك الذين استقلوا حافلات وانتقلوا من درعا إلى بوابات القصر العدلي في دمشق ليحضروا المحاكمة وليستمعوا عن قرب عن إصدار الحكم الذي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر. عندما دخل رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان وبدأ يتلو الحكم وكذلك يعني السياق التاريخي الذي أوصل القضية إلى ما وصلت إليه، وعندما سمع الشهود والمدعون الحكم كانوا حقيقة راضين وكانوا سعداء. كنا قد تحدثنا إليهم قبل إصدار الحكم وكانوا يتخوفون من أن لا تصدر المحكمة حكم الإعدام، وعندما تلا القاضي فخر الدين العريان الحكم بالإعدام كان ذلك مرضيا ومريحا بالنسبة إليهم، وهم قالوا لنا بأن عاطف نجيب أن الحكم الذي يعني يستحقه هو الإعدام، لأنه يعني ارتكب كثير من الجرائم وكثير من المجازر في درعا وشارك في إدارة القوات الأمنية وتدخلاتها ضد المحتجين في درعا عند بداية الثورة السورية. بحسب القاضي فخر الدين العريان فقد أثبتت المحكمة عدة تهم ضد عاطف نجيب، منها القتل العمد طبعا، وأيضا المشاركة في قيادة اللجنة الأمنية التي شكلها رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد بإدارة هشام بختيار، والتي كانت معنية بإدارة سلوك الدولة في ذلك الوقت ضد المحتجين وللتعامل مع الاحتجاجات، وهي التي يعني أسفرت عن فيما بعد عن اتساع رقعة الاحتجاجات إلى أرياف درعا ومن ثم إلى مختلف المحافظات السورية. في ردود الفعل الرسمية حقيقة وزير العدل السوري مظهر لويس كان قد تحدث عن أن الحكم سوف يكون بعد الآن من اختصاص محكمة النقض، وأن المتهم عاطف نجيب سيمنح فترة 30 يوما لكي يقوم بالنقض، وبعد أن يصبح الحكم مبرما ينتقل إلى مراحل أخرى قبل أن تنفذ يعني عقوبة الإعدام. لكن في الحقيقة الأهالي والناس وذوي الضحايا كانوا مرتاحين جدا، وقد يعني احتفلوا والزغاريد كانت تتناهى إلى أسماعنا ونحن في داخل المحكمة بعد أن تلا القاضي فخر الدين العريان حكم المحكمة بالإعدام على عاطف نجيب ورموز النظام السوري المخلوع.
0: صهيب الخلف من دمشق، شكرا جزيلا لك، وعودة مرة أخرى إلى ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مؤيد غزلان. لو أردنا أن نبدأ من الشق السياسي، الحكم الغيابي بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وقيادات أمنية عالية وأيضا حكم حضوري بإعدام عاطف نجيب، هذا سياسيا ماذا يعني؟
2: مساء الخير لكم ولضيوف الكرام. سياسيا يعني هو ترسيخ لشرعية التغيير، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن رموز النظام مهما كانت مواقعها سيتم محاسبتها والحكم عليها، وهو استماع واعتراف رسمي سياسي بحقوق الشعب السوري بذاته الإنسانية وحقوقه التي سلبت، وإنهاء لإرث المؤسسات القديمة، هذا الإرث الظالم القمعي الذي عانى منه الشعب السوري طوال عقود من الزمان، وهو أيضا إشارة مهمة لإعادة ثقة المجتمع بالمؤسسة القانونية وبالمؤسسة السياسية التي تتفاعل مع المؤسسة القانونية بمبدأ فصل السلطات، فتعيد ثقة المجتمع في هذه المؤسسات، وأيضا تفعل مبدأ المسؤولية الفردية، فلا تتحمل الجماعة التي ينتمي إليها بشار الأسد أو ماهر الأسد المجرم أو عاطف نجيب، لا تتحمل هذه المسؤولية، مما يعزز السلم الأهلي ويعفينا من الانقسام المجتمعي، وهذا له عنوان واضح وعام هو إدارة الانتقال السياسي وفقاً لمبدأ الاستقرار السياسي، لا الانفصام المجتمعي ولا المواجهة المجتمعية. هذا هو أهم، هذه هي أهم الإشارات والآثار السياسية لهذا الحكم.
0: دكتور مؤيد، وهذه ربما أول خطوة كما تحدث وزير العدل في موضوع مسار العدالة الانتقالية. الآن حتى نوازن ما بين الحديث من السياسي ننتقل إلى القانوني. أستاذ رديف، تحدثنا سياسيا، من الناحية القانونية كيف تقرأ أحكام الإعدام هذه؟
3: يعني بالتأكيد نحن نتحدث عن جرائم جسيمة يمكن توصيفها وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة حتى. وهذه الجرائم الجسيمة لابد من أن يتم المساءلة والمحاسبة. وسوريا من الدول التي اختارت كاستراتيجية وطنية على محاكمة هؤلاء ومساءلتهم وفق استراتيجية وطنية تتفق عليها الحكومة والهيئات الوطنية وحتى المؤسسات الشعبية. يعني هذا مطلب يخص كل السوريين، وهذا المطلب بني على أساس استراتيجية. من الناحية القانونية نحن أمام وقعة جديدة حقيقة، سواء لجهة إنشاء المحاكمة. لا أول مرة هناك محكمة عدالة انتقالية في سوريا، لأول مرة هناك محكمة جنايات رابعة تحكم بالقضية رقم واحد، لأول مرة هناك محكمة تتحدث عن معايير دولية وعن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأول مرة لدينا شهود سريين في لأول مرة يتاح للمتهمين متهمين بارتكاب جرائم جسيمة يتم إعطائهم فرص للدفاع عن أنفسهم بنفس حقوق الضحايا، بنفس واقع الضحايا. هذه المحاكم هي ربما ستشكل للمستقبل، هي خطوة مهمة أساسية. أنا لابد أن أهنئ الشعب السوري وأهالي درعا بشكل خاص على إصدار هذا الحكم. هذه ستشكل مرجعية قانونية لما سيأتي، سواء على مستوى قرار قاضي قرار المحكمة اليوم أو قرار قاضي الإحالة الذي سبقه. نحن نتحدث عن قرار هو يشكل 396 صفحة. التوصيف القانوني مهم جدا بالنسبة لنا كهيئة وطنية عدالة انتقالية، نحن نعتبر جزء من هذا المحاكم. أنا فقط دون التدخل،
0: سامحني على المقاطعة، لكن أريد أن أيضا أتأكد من معلومة، وهي أنه فعلا كان هناك جهات أيضا دولية حاضرة خلال هذه المحاكمة، ما يضفي أيضا عليها
3: كنت سأتحدث عن هذا، لكن دعني فقط بنقطة واحدة. التركيز على التوصيف القانوني لماذا؟ القانون السوري قانون قديم، هو ليس قانون أسدي أو بشار أسدي، هو قانون صدر في عام 1949، لكن هو لا يلحظ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. من هذه الناحية يعني نحن كان كان كان لابد من إشراء مشروع قانون جديد، ونحن نأمل من الأخوة الدكتور مؤيد وزملائه أن يسرعوا في إصدار هذا القانون. ومن ناحية أخرى، القانون السوري مثلا يمنح الحصانة لبشار الأسد، الآن نحكم غيابيا. القانون السوري مثلا لا يجرم على مسؤولية تسلسل القيادة. لذلك نحن اعتمدنا أو المحكمة اعتمدت بالتعاون بين الهيئات السورية بما فيها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إدارة المحاسبة على موضوع اعتماد هذا المسار القانوني الهجين لكي نتجنب هذه الثغرة. ومع ذلك لا زال لدينا مخاوف حقيقية من أن رغم أنه القضية متينة جدا والحكم هو منطوقه سليم، واعتمدنا على يعني المحكمة اعتمدت على شهادات متواترة وعلى أدلة مسندة ووفق ثقافة قانونية جديدة هي اسمها المشروع القانوني المشترك أو المشروع الإجرامي المشترك الذي اعتمدته الكثير من الدول.
0: نعم تمام، سنفصل أكثر أيضا في خلال الأسئلة القادمة، لكن حتى نوازن ما بين الشق السياسي والقانوني أعود إليك دكتور مؤيد. ما تأثير هذه الأحكام على المشهد السياسي السوري في هذه المرحلة الانتقالية؟
2: أول تأثير هو عودة الثقة المجتمعية في سيادة القانون، لا في الانتقام المتبادل المجتمعي. فنحن لا نريد الانتقال من سياسة ظالم ومظلوم كما كان الشعب السوري مظلوم بسبب الظلم الذي وقع عليه، إلى سياسة منتصر ومهزوم الآن، فلا منتصر ولا مهزوم، إنه شعب واحد. وأيضا يعطي هذا مبدأ سيادة القانون يعطي أمانا ومظلة طمأنة مهمة جدا للأقليات، وهذا ما يسمى مبدأ الفرق، أي أن الجهات الأكثر انتفاعا بنتائج هذه المحاكمات التي نتجت اليوم سيؤول نتاجها إلى الجهات الأقليات، والتي ستنتفع أيضا بأمان بأنه لا تعود هذه الانتهاكات بحقهم. لهذا هذا أمان لجميع أطياف الشعب السوري، ليس فقط للأكثرية الوطنية التي تضررت، لا، هو لجميع أطياف الشعب السوري، فهي عمومية الأثر الإيجابي، ويعطي أيضا حق في المشاركة السياسية. عندما يثق المواطن بالمؤسسات وأن السلطات مفصولة عن بعضها، السلطة القضائية مستقلة، لقد تطلب الوصول إلى العدالة الانتقالية ولهذه المحاكمات التي تحدث عنها الأستاذ رديف، إلى إعطاء استقلالية للقرار القضائي وإعطاء استقلالية للمؤسسة القضائية. لم تكن المؤسسة القضائية مستقلة في العهد البائد، كانت تعتمد على الأجهزة الأمنية وعلى الظلم، فلهذا الأجهزة الأمنية الآن فصلت عن المؤسسة القضائية، أصبحت المؤسسة القضائية رائدة مستقلة بذاتها، وهذا يعزز الثقة المجتمعية فيها، ومن جهة أخرى يمنع الانتقام المتبادل، مما يعزز السلم الأهلي، وهذا عامل مهم جدا، تعزيز السلم الأهلي مما يحذو بنا إلى الوصول للاستقرار السياسي حتى تكون الانتقال السياسي سلس وممكن.
0: هذه حذرت أيضا منها الدولة السورية سابقا موضوع لا. الأعمال الانتقامية الفردية لا. وأيضا كان هناك ثمة مراكز تسوية على الشق الآخر أيضا في الجانب الآخر. أيضا أريد أن أعود مرة أخرى إلى الناحية القانونية، وهذا سؤال في الحقيقة يعني مثير للانتباه أستاذ رديف. ثمة أحكام بالإعدام غيابية بحق بشار الأسد، ماهر الأسد، وقيادات أيضا أمنية أخرى. الآن ما تأثير إصدار الأحكام بالإعدام على موضوع تسليم فلنقل المتهمين وهم في الخارج؟ يعني هل هذه الدول تعترف أيضا في موضوع الحكم بالإعدام؟ هل الدولة السورية، هل القضاء السوري وضع هذا الموضوع في الحسبان؟
3: يعني شكرا جزيلا على السؤال. في الحقيقة هذا الموضوع فيما يتعلق بالشق عقوبة الإعدام هو مثار جدل واسع قانوني بين كل الناس، السوريين وبعض الدول، لكن المحكمة يعني عندما يكون هناك مدعين وهناك من ادعى على بشار الأسد ملزمة بتحريك الدعوة بحق بشار الأسد، وبالتالي من خلال الإجراءات القانونية من خلال تثبيت غياب المتهم وعدم حضوره قررت السير بحقه بشكل غيابي، ومن خلال إفادة الشهود ومن خلال ما ذكرته من توصيف قانوني وفق المعايير الدولية ثبتت بالأدلة المسندة وبالقرائن وبالوقائع القانونية بأن بشار الأسد ومن معه مسؤولين عن هذه الجرائم. هم فقط هم ليس مسؤولية تقصيرية بأنهم لم يستطيعوا منع هذه الجرائم، بل هم من أصدر الأوامر وهم من سخر الأجهزة الأمنية، وحتى على ذكر الدكتور سخر حتى الأجهزة القضائية لارتكاب مجازر وجرائم بحق الشعب السوري. لذلك يعني موضوع الإعدام فقط يعني وضح موضوع الإعدام هو مثار خلاف. هناك دول يعني هي ألغت عقوبة الإعدام وهي لا تريد تسليم
0: فاتنا مجلد. الوقت اعذرنا فاتنا الوقت. الأستاذ رديف مصطفى عضو الهيئة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية، شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لكم دكتور مؤيد، والتغطية مستمرة مشاهدينا الكرام، وعودة مرة أخرى إلى الدوحة.

0: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: عواجل تتوالى.
2: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
1: بث مباشر دون توقف.
3: هذه الساعة نفتح نوافذ
1: خاصة،
3: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو
1: وتحليل للأحياء.
4: هي المتابعة شبكة مراسلين
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: Apple to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
4: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. نزلنا معكم في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وملف العدالة الانتقالية في سوريا. وفي آخر التطورات قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وأنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. في الأثناء قال وزير الدفاع الباكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي. من جهته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. وأضاف أن أي اتفاق إيراني عماني بشأن مسار العبور في هرمز سيكون منفصلا عن إغلاق المضيق. على صعيد متصل نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي القول إن مروحية عسكرية أمريكية أطلقت النار على سفينة حاولت الثلاثاء خرق الحصار المفروض على إيران. في اليمن قال خفر السواحل اليمني إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى بينهم جنديان يمنيان إضافة إلى 10 مصابين. في ملف غزة نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة ترامب بقطاع غزة. في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. يأتي ذلك بعد إعلان غرفة عمليات مصفاة الزاوية تعرض المصفاة لهجوم بطائرة مسيرة. في سوريا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحضوريا لابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بمدينة درعا. معنا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور. لو بدأنا بفادي وهذه الاستراتيجية من 3 مستويات للرئيس ترامب، هل من تفاصيل إضافية؟
5: نعم محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثت في وقت متأخر كان يتحدث عن 3 خيارات متاحة له في الوقت الراهن، لكنه حقيقة كان يتحدث عن مقاربتين. المقاربة الأولى العودة إلى توجيه ضربات عسكرية شديدة وفق تعبيره لإيران، ولكن الأساسية وهي التي تجمع ما بين الوضع القائم حاليا، حالة لا حرب ولا سلم كما هي قائمة، مع تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، ومنح هذه الاستراتيجية وقتا لكي تأتي عمليا أكلها داخل إيران، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة في الداخل الإيراني جراء العقوبات الاقتصادية التي تضغط بها إدارته، ولكن أيضا جراء الحصار على الموانئ الإيرانية أساسا التي تحرم السوق الإيراني من مواد أساسية يحتاج إليها، وتحرم الحكومة والنظام الإيراني من موارد أساسية من خلال منع صادرات الطاقة من إيران. وهو يعتقد أن التضخم بلغ 300% في الداخل الإيراني، وبالتالي كل ما عليه أن يقوم به هو الجلوس والانتظار إلى أن تغير إيران سلوكها، خصوصا أن محاولاته السابقة لتغيير الموقف الإيراني سواء من خلال الضغوط العسكرية أو من خلال تكرار أن هناك قرب للتوصل إلى اتفاق لم تؤدي إلى نتائج، وإنما في نهاية المطاف بدت وكأنها

0: إيران من يمسك بأوراق اللعبة بخلاف ما كان يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي الرئيس الأمريكي الآن يمنح وقتا لهذه الضغوط الاقتصادية، خصوصا أن المسؤولة في الخارجية الأمريكية متحدثة قالت في مقابلة تلفزيونية أن إدارة ترامب تمارس حملة الضغوط القصوى، وبالتالي نحن نعود إلى النهج السابق الذي اتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خروجه وانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018. هو يمارس هذه الضغوط، ولكن في المقابل هذه الاستراتيجية أيضا يبدو أنها تقوم على فكرة أساسية، أن مضيق هرمز كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفتوح للجميع باستثناء إيران، بمعنى أن القوات الأمريكية من خلال ما يسمى بالمسار الجنوبي الذي يمر بمحاذاة عمان قادرة على تسهيل عملية مرور عدد كبير من السفن. وفق القيادة المركزية منذ مطلع مايو أيار الماضي تمكنت أكثر من 1000 سفينة من العبور، وبالتالي هذا وإن لا يرقى إلى ما كانت عليه المستويات قبل هذا الحرب يمنح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدرة على ضبط أسعار النفط بعيدا عن الخضات التي يعاني منها السوق العالمي مع كل جولة تصعيد أو كل تصعيد في خطاب الرئيس الأمريكي والتلويح بضربات عسكرية. وهذا ما تحدث عنه حقيقة اليوم وزير الطاقة الأمريكي في منشور على منصة أكس، عندما أشار لأنه خلال الأيام السبعة الماضية تمكنت القوات الأمريكية وأيضا الولايات المتحدة التعاون مع الحلفاء الخليجيين من السماح لعبور ملايين براميل النفط بمعدل 9 ملايين برميل يوميا، وبالتالي هذا يحافظ على سعر برميل النفط عند حدود $80 أو أدنى. وربما ضمن هذه المقاربة يعتقد الرئيس الأمريكي أن بإمكانه إدارة نزاع في الوقت الراهن مع إيران إلى حين تراجعها عن مطالبها التي رأى فيها أنها غير مقبولة، خصوصا مسألة الحصول على تعويضات ومطالب إضافية تستبق أي تسوية شاملة ومرتبطة فقط بإعادة فتح مضيق هرمز، يخفف الأعباء على المستهلك الأمريكي وبالتالي تداعيات سياسية على إدارته وعلى الحزب الجمهوري قبيل الانتخابات النصفية، في حين يصعد من الضغوط الاقتصادية على الداخل الإيراني على أمل أن تترجم إلى تحولات سياسية داخلية أو في سلوك النظام الإيراني. السؤال الأساسي محمد، إلى متى يستمر الرئيس الأمريكي في هذا النهج، وهل هذه مقاربة استراتيجية بعيدة الأمد أم مجرد محاولة في الوقت الراهن للتعامل مع التعقيدات الحالة التفاوضية مع إيران؟
1: شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض. اليوم في طهران راني قاسمي جملة من التصريحات والمواقف، ضعنا في صورتها.
2: نعم، يعني يمكن القول أنه إيران في ضمن حالته اللا حرب واللا سلم تؤكد على دعمها للسلام والاستقرار في المنطقة، ولكنها تقول أن هذا لا يعني القبول بالمطالب غير المشروعة أو الاستسلام كما يقول القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد بن رضا. هذا ما يتم التأكيد عليه هنا إيرانيا، وفي ظل استمرار أيضا هذه الحالة تتوصل التصريحات والمواقف الإيرانية بالإضافة إلى توجيه الرسائل إلى الجانب الأمريكي، كان أهمها التي جاءت على لسان محسن رضائي أمين مجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني الجديد، والذي أكد خلال استقباله السفير الصيني أن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا غيرت الولايات المتحدة من سلوكها. أكد أن عليها أن تقبل بالشروط الإيرانية وخاصة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب ليس فقط في مع إيران وإنما في المنطقة، وذكر بالاسم لبنان وقطاع غزة. إذن إدخال قطاع غزة إلى الشروط الإيرانية والتأكيد على ضرورة أن ينتهي الحرب في غزة. أيضا هناك تأكيدات على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلتزم بكافة بنود مذكرة التفاهم التي كان قد يعني تحدث بشأنها مختلف المسؤولين الإيرانيين، وآخرهم أيضا أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق محمد باقر ذو القدر، الذي عدد 6 شروط كان أهمها وقف الهجمات أو التهديد بها، رفع الحصار البحري بالذات، بالإضافة إلى الجانب أو الشق الاقتصادي وهو المتعلق برفع العقوبات والإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة، هذا بالإضافة إلى دفع التعويضات عن الخسائر التي تكبدتها إيران خلال الحربين، حربين 12 يوما وحرب 40 يوما. هذا ما أكد عليه محسن رضائي، بالإضافة إلى التأكيد على أن إيران تعرف أن المرحلة التي تمر بها هي مرحلة حساسة ومصيرية، ولكنها لا تريد فقط العبور منها، وإنما أن تريد أن تعبر بشكل آمن وأكثر قوة، ما يحقق لها الازدهار والتقدم في المستقبل. هذا ما تسعى إيران إلى تحقيقه. هناك أيضا كانت رسائل عسكرية وجهها المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي أكد على أنه إيران تتعامل بجدية مع التهديدات. إذا قامت الولايات المتحدة بتنفيذ تهديداتها والاعتداء على إيران كما يقول، فإن مئات الآلاف من الأميال المتعلقة بخطوط الطاقة ومحطات الكهرباء والمنظومات الأمريكية وغير الأمريكية كما يقول، هذا بالإضافة إلى البنى التحتية المرتبطة بالإنترنت، أيضا ستكون معرضة للتهديد. هناك موقف إيراني يعني متمسك بالشروط والمواقف وعدم التنازل أمام الولايات المتحدة. تدرك إيران أنها تمر بظروف يعني حساسة ومهمة، وأنها تتعرض لحرب هجينة كما يقول المسؤول الإيرانيون، ولكنها في المقابل تؤكد أنها مستعدة لمختلف السيناريوهات، وتؤكد أنها بالاتحاد وأيضا بالتعاون مع يعني ما بين النظام والشعب وأيضا المسؤولين، فإنه يمكن العبور من هذا الأمر. وفي هذا الإطار يعني تسعى إيران للالتفاف على الضغوط التي تحاول الولايات المتحدة أن تزيدها هنا في إيران. نعم. تم التأكيد من قبل الرئيس مسعود بيزشكيان على أنه يتم العمل على فتح منافذ جديدة والتعاون مع دول الجوار لإيران من أجل إدخال البضائع وغيرها من الأمور اللازمة في إيران، خاصة مع استمرار الحصار الذي بالمناسبة تم التأكيد على أن إيران لن تقبل به استمراره. كان هذا آخر تصريح لمحسن رضائي بوصفه عضو لمجمع تشخيص مصلحة النظام. تم التأكيد على أن إيران لن تسمح ولن تستطيع أن تقبل باستمرار مثل هذا الأمر.
1: شكرا لك إيرانيا. الآن إلى وقفة تحليلية، معنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا كذلك من واشنطن باولو فون تشيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا بكما. نبدأ من طهران، نبدأ من واشنطن، وهذا التصريح للرئيس ترامب باستراتيجية بمستويات ثلاث، هل تبدو مقنعة سيد شراخ؟
3: إن أن ننتظر لنرى كيف ستتكشف الأمور. الرئيس جرب عدة مقاربات مختلفة من أجل حل هذه الأزمة، ولكن علينا أن ننتظر لنرى من وجهة نظر عملية كيف سيتم تنفيذ كل هذا. نعلم أننا عدنا إلى فرض الحصار وضرب السفن في المضيق عندما حاولت هذه السفن تفادي أوامر الإذعان للحصار. لدينا عقوبات قصوى. لا أعتقد أن الرئيس هذه المرة ينظر بجدية إلى تصعيد من حيث الاستخدام الكبير للقوى العسكرية لكسر إرادة القيادة الإيرانية أو تطويعها. كما رأينا في الأيام الماضية فإن هناك مواقف مختلفة ولا أحد يعرف إلى أين تسير إليه الأمور. سمعنا باكستان أنها تتحدث عن إمكانية نوع من الانفتاح على اتفاقية مؤقتة. كل هذه الأمور يجب أن تخضع للاختبار الفعلي. هناك كثير من الإعلانات وربما بحسن نية، لكن قد لا تكون قابلة للتطبيق عمليا. هذا تقريبا أصبح حدثا يوميا نسمع عنه كل يوم.
1: هو فعلا سيد شراخ لا أحد يدري بالضبط إلى أين تسير الأمور. هل بهذا المعنى ترامب أراد أن يبقي كل الخيارات مفتوحة حتى لا أحد بإمكانه أن يلومه لاحقا؟
3: تماما بالتأكيد هناك قضايا مختلفة وأولويات متعارضة. الرئيس وكما أعلن بنفسه عدة مرات بأنه سيستأنف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران لإجبار إيران على قبول شروط أمريكا، ولكن لسبب أو لآخر هذه الإجراءات القوية تم تأجيلها. والرئيس كما يعلم الجميع أن عليه أن يتعامل مع قضايا داخلية، فهناك

0: انتخابات مهمة قادمة في بداية نوفمبر من أجل التجديد النصفي للكونغرس أو البرلمان الأوروبي لكل مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ في كلا غرفتي البرلمان. حزب الرئيس لديه أغلبية قليلة، وهنا يبدو أن هناك احتمالا للناخبين ولأسباب صحيحة ومحقة بالنسبة لهم لن يصوتوا بطريقة تبقي على هذه الأغلبية. بوجود حرب فيها عمليات عسكرية كبرى قبيل هذه الانتخابات، ربما مستشارو الرئيس لن يعتبرون هذا فكرة جيدة. ولكن من جهة أخرى الرئيس يريد أن يقول أن أمريكا انتصرت وحققت أهدافها، وهو بالمناسبة قال هذا عدة مرات. قال إن الولايات المتحدة قوضت قدرات إيران بشكل كبير، دمرت قدراتها الجوية والبحرية وقدراتها الصاروخية إلى آخر ذلك. لكن من جهة أخرى نحن نعلم أيضا أن إيران لم تنكسر إرادتها، وقالوا لا نستسلم ولا نوقع على أي وثيقة استسلام. بالمقابل إيران تمارس قدرا لا يستهان به من الضغط من خلال إغلاق مضيق هرمز، وهذا أمر لن تتخلى عنه، وهذا ما أراه من موقعي في واشنطن العاصمة. الوضع ما زال قابلا للتغيير، أسعار النفط عالية لكنها ليست عالية بما فيه الكفاية. هذا يعني أن الأسواق تعتقد أن الوضع ما زال قابلا للسيطرة عليه. أسعار البنزين والديزل مرتفعة في الولايات المتحدة، الرأي العام في الولايات المتحدة قلق بسبب التضخم وغلاء المعيشة والمقدرة على الشراء الأدوات والسلع الضرورية. لكن مع ذلك الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة، والرئيس ما زال إلى حد ما يسيطر على الوضع، لكن بصراحة لا أحد يدري كيف ستكون الخطوة التالية، وخاصة إذا كانت على غرار ما حصل في يونيو حزيران ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هل سيكون هناك مفاوضات جادة؟ هل سنعود إلى الحديث عن البرنامج النووي الإيراني؟ هذه الأمور كلها على الطاولة، لكن ليس واضحا بأي ترتيب زمني سيتم التعامل معها، ناهيك عن حلها بشكل جذري.
1: شكرا لك سيد باولو فون تشيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية. لنرى ما إذا كانت المقاربة في إيران أوضح من هذه المقاربة التي قدمها ضيفنا في واشنطن سيد هادي أفقهي. اليوم مجموعة من التصريحات لمسؤولين إيرانيين، على أي مسائل يجب أن نتوقف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وحيك أستاذ محمد والمشاهدين. يعني أحدث تصريح وربما أخطر تصريح صرح به السيد محسن رضاي الذي عين جديدا من قبل سماحة السيد القائد باعتباره قائد القوات المسلحة. السيد رضاي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكذلك تلقائيا يصبح هو الأمين العام للمجلس الأمن القومي. في هذه التصريحات أكد على صمود إيران ووقوفها وإصرارها على المطالب المحقة، وكذلك التهيؤ الكامل إذا ما أرادت أن تذهب أمريكا مرة أخرى للمواجهة. من الجانب الأمريكي كذلك وضع ترامب في آخر مقابلة له ثلاث خيارات، إما المواجهة والتصعيد، أو إما الضغط الاقتصادي، أو إما التفاوض الذي يفضي إلى حل المشاكل. فيما يتعلق بزيارة وزير الداخلية الباكستاني، لحد الآن لم يرشح أستاذ محمد شيئا جديدا ما حصل بين المفاوض الوسيط الباكستاني والمسؤولين الإيرانيين، ولكن من طبيعة هذه الزيارات هي المحاولة لحل بعض العقد ما يمكن حله، أو تقريب وجهات النظر، أو التخفيف على الأقل من حدة التصعيد وعدم التوسع في المواجهة واحتمالية الرجوع إلى الحرب. كذلك يمكن الإشارة إلى التعيينات التي قام بها سماحة السيد القائد

0: بملء فراغات القادة العسكريين الذين استشهدوا في الحرب الأخيرة ذات 40 يوما، وتصريحات لكل من هؤلاء القادة، وهذا الترتيب والتراتبية في القيادات، والتي يعني يشاع عنها أنها تشدد في موقفها ضد التحريضات أو ضد التهديدات الأمريكية، وكذلك الاستحقاقات التي وردت في مذكرة التفاهم ذات البنود 14. وطالب اليوم الجنرال رضائي أو السيد محسن رضائي في هذه المقابلة من رفع الحصار عن الموانئ، وكذلك تحرير الأرصدة المجمدة، وكذلك موضوع وقف الحرب نهائيا بشمول محور المقاومة وعلى رأسه لبنان، واليوم أضاف غزة إلى هذا الموضوع.
1: يعني تحديدا هذه الإضافة لغزة ولبنان تبدو وكأنها إعادة لموضوع ربما سكتت عنه طهران في الفترة الماضية قليلا.
0: يعني مرة أو مرتين أنا سمعت من السيد خطيب زادة مساعد عراقشي عندما لاموا إيران أنه لماذا تركز على لبنان، قال عندما نقصد محور المقاومة محور المقاومة، ولكن موضوع لبنان نظرا للأحداث الأخيرة والهجوم الذي يقوم به العدوان الصهيوني والتعهد الذي تعهد به ترامب من أنه يوقف هذه الحملات من الجانب الإسرائيلي، وطالب نتنياهو وربما تعهد نتنياهو على الورق ولكن لم يطبقوه على الأرض. من هنا عاد وقال السيد خطيب زادة من أنه أكيد غزة هي في الحقيقة والقضية الفلسطينية في رأس الأمور.
1: شكرا جزيلا لك هادي أفقهي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. التصريحات التي وصفت بالإيجابية بشأن التوصل لاتفاق تفاهم بين واشنطن وطهران تزامنت أيضا مع توتر في مضيق هرمز. قراءة في هذا الملف مع عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. على إيقاع توتر مستمر وحصار لمضيق هرمز وسواحل إيران، تبرز إشارات متواترة على قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، مدفوعة بمساع دبلوماسية متفائلة يطلع بها الوسيطان الباكستاني والقطري. وبينما يقول مسؤولون إيرانيون إن بلادهم تمر بمرحلة مصيرية ويهددون بالرد في الأراضي الأمريكية إذا تجدد التهديد ضدهم، يعلن الرئيس الأمريكي أنه مهتم بالتوصل إلى اتفاق مهددا باستخدام أدوات للضغط مرة أخرى. فهل يمكن أن يترجم هذا التفاؤل إلى صفقة مرتقبة تتجاوز أفق هرمز؟ وهل سترتقي إلى اتفاق سلام شامل أو ربما تجزئ الملفات وتبقي على التفاوض المصحوب بمظاهر التوتر؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباكستان وقطر. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة ريل أمريكا فويس من أنه في مرحلة تفاوض مع الإيرانيين وأنه ما زالت لدى بلاده القدرة على التصعيد. ووصف ترامب الإيرانيين في تصريحات أخرى بأنهم مفاوضون مراوغون ويوافقون على أمور خلال المفاوضات ثم يخرجون لينفوا ذلك أمام الإعلام. ولفت ترامب إلى أنه لديه 3 استراتيجيات للتعامل مع إيران، أولها مراقبة مدى سوء وضعها، والثانية ضربها بشدة، والثالثة هي الضغط الاقتصادي. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي فقال إن أي اتفاق إيراني عماني بشأن مسار العبور في هرمز سيكون منفصلا عن إغلاق المضيق، وأعلن أن المضيق لن يفتح ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية سلوكها وتقبل شروط إيران. رضائي أشار إلى أن بلاده تمر بإحدى المراحل الحساسة والمصيرية في تاريخها المعاصر. الوسيط الباكستاني وعلى لسان وزير الدفاع خواجة آصف قال لبلومبرغ إن المؤشرات خلال الأيام القليلة الماضية تتجه مجددا نحو تسوية سلمية بين واشنطن وطهران أو اتفاق بين الجانبين. بينما أشار الوسيط القطري على لسان المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إلى أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت

0: وصلت إلى مرحلة متقدمة، وإن الدوحة تلقت ردود فعل إيجابية من الطرفين. الأنصاري لفت إلى أن قطر تدعم أي صيغة تضمن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة وعدم تحوله إلى أداة ضغط سياسي. هذه التطورات السياسية ترافقت مع تصعيد ميداني في مضيق هرمز، وهذا التوتر والحصار المفروض على إيران نتعرف عليه مع الزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية.
1: الحديث الباكستاني عبد السلام عن قرب تحقيق اختراق بين الولايات المتحدة وإيران يعيدنا حتما إلى الملفات العالقة بين الطرفين، الملف النووي، ملف مضيق هرمز، ملف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، العقوبات المفروضة على إيران والأصول الإيرانية المجمدة. سنبدأ من مضيق هرمز والحديث الأمريكي المستمر عن أن المضيق مفتوح أمام إبحار السفن التجارية. الولايات المتحدة تقول بأن قطاعاتها المنتشرة في بحر العرب تساعد السفن التجارية الراغبة بعبور المضيق على سلوك طريق هو أقرب إلى المياه العمانية منه إلى المياه الإيرانية، أو حتى المسار التقليدي، المسار التجاري الدولي في منتصف مضيق هرمز. الحرس الثوري يقول بأن المضيق مغلق بأمر منه إلا للسفن التي تقوم بالتنسيق معه وتسلك المسارات المحددة من قبل الحرس الثوري شمال وجنوب جزيرة لارك. وفي هذا المجال هناك مفاوضات بالفعل بين سلطنة عمان وبين إيران للوصول إلى مسارات معتمدة، لكن بينما هذه الأمور لا تزال جارية في مضيق هرمز بين قول إيراني بأنه مغلق وتأكيد أمريكي بأنه مفتوح، نذكر بأن الموانئ الإيرانية لا تزال تحت حصار أمريكي. هذه هي النقطة التي تبدأ فيها السفن القتالية الأمريكية وحاملات الطائرات بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. يمنع على السفن المتجهة من الموانئ الإيرانية أو المتوجهة إليها عبور هذا الخط تحت طائلة الاستهداف الأمريكي بطبيعة الحال. وتقول الولايات المتحدة بأن الحصار البحري هو جزء من آليات الضغط القصوى أو استراتيجية الضغط القصوى التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لدفعها لقبول اتفاق بشكل سريع. القيادة المركزية الأمريكية وبموازاة الحديث عن ضغوط اقتصادية قصوى على إيران من قبل الرئيس ترامب تنشر في الساعات الأخيرة مجموعة من الصور. هذه الصورة ملتقطة لبحارة على متن USS روس التي تقول القيادة الوسطى الأمريكية بأنها واحدة من السفن الحربية التي تشارك بالحصار على إيران. ثم تنشر صورة لتحليق مقاتلتين من طراز F-35 تقول بأن هاتان الطائرتان تحلقان في منطقة ما في الشرق الأوسط دون تحديدها. ثم تنشر صورة ثالثة لبحارين أمريكيين على متن حاملة الطائرات USS لينكولن الموجودة حاليا في بحر العرب، وهي واحدة من حاملتي، الثانية هي جورج بوش، تقومان أيضا بفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. عبد السلام،
0: شكرا لك سلام على هذه المعطيات والتي سنناقشها إضافة للمواقف السياسية المتلاحقة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. لكن قبل النقاش مع الدكتور، دعونا نستعرض بعض أولويات الأطراف، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد فتح مضيق هرمز فورا وحرية حركة الملاحة وضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار الأسواق عالميا. إيران تصر على وقف الحرب نهائيا وعلى منع الاعتداء عليها مستقبلا والإفراج عن أموالها المجمدة ورفع الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. أما الوسطاء فيركزون على تقليل الفجوات بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم، إضافة إلى حرية حركة الملاحة والتجارة في مضيق هرمز وضمان أمن المنطقة واستقرارها. أهلا بك دكتور فريحات. وربما اللافت هي الأحاديث القادمة من الوسطاء هذه المرة. من وجهة نظرك، هل غيرت من المشهد شيئا؟
2: باعتقادي هناك بعض المؤشرات التي تدعو إلى التفاؤل لمرحلة معينة، وأيضا هناك مؤشرات تشير بالاتجاه الآخر. من المؤشرات التي تدعو للتفاؤل بالوقت الحالي هو التقدم الكبير الذي أحرزه المسار العماني الإيراني. يعني وزارة الخارجية الإيرانية تتحدث بشكل مستمر أن الاقتراب من اتفاق مع سلطنة عمان على آليات إدارة المضيق هي باتت مسألة

0: مسألة وقت ومسألة مراجعات بالنسبة إلى صناعة القرار في إيران. فإذا هناك مؤشرات صلبة تقول بأنه هناك تقدم على هذا المجال. المؤشر الثاني ولا يقل أهمية أنه ولأول مرة ربما منذ بداية هذا الحرب تصل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا إلى قناعة مفادها أن الخيار العسكري أصبح غير متاحا لحل المسألة برمتها، أنه يبقى هناك الخيار العسكري موجود لاستخدامه بين الفينة والأخرى، ولكن بدأ يتحدث عن استراتيجيات أخرى غير الخيار العسكري، وهذا بحد ذاته أن يكون أن تصل القناعة إلى هذا المستوى هو تقدم بهذا المجال، بأننا بدأنا نتحدث عن مرحلة أخرى من إدارة الصراع.
1: ما الذي يمكن أن يتغير في مواقف الأطراف ويدفع الوسطاء للتفاؤل في هذه المرحلة؟
0: دور الوسطاء هذا بالحقيقة المؤشر الثالث هو المهم في قضية التقدم الذي تحرزه المفاوضات، أن هناك إصرار من الوسطاء على إنجاز تقدم ملموس بدون رغم كل حالة اليأس الموجودة، إلا أنه إصرار الوسطاء على المواصلة هو مؤشر بحد ذاته إيجابي على إمكانية أن يكون هناك اختراق. وهذا من جهة الأطراف تتعامل وتتعاطى مع الوسطاء، بل على العكس هم باعتقادي أكثر اعتمادية على الوسطاء مما كان عليه الأمر بالسابق، تحديدا بعد أن وصلت الإدارة الأمريكية إلى قناعة أن الخيار العسكري كحل وحيد أصبح غير متاحا، وأنه بالإمكان أن يستخدم لكن باستخدام استراتيجيات أخرى. فلذلك اعتقادي هذا الجو من الممكن أن ننتقل إلى مرحلة يتم الحديث فيها عن إدارة الصراع بشكل جيد، ولكن أحذر بأن الحل لهذا الحرب أو لهذه الصراع ما زال بعيدا. الحل النهائي ممكن أن يكون هناك اتفاق على مسألة إدارة المضيق لفترة معينة لستين يوم مثلا، وهذا أحد الخيارات التي يتم التباحث فيها ما بين إيران وسلطنة عمان، ولكن حتى يعني يكون هناك اختراق حقيقي بحاجة أن يكون هناك بالنسبة لإيران أن تحصل على الأموال المجمدة، رفع العقوبات، حرية التصدير، وهذا وكسر الحصار طبعا من قبل الولايات المتحدة، وهذا أيضا الولايات المتحدة بحاجة أن تحصل على حرية ملاحة كاملة من المضيق، وهو باعتقادي ما زال بعيدا في الوقت الراهن.
1: إذا ما ذكره الدكتور الأنصاري تركز أنت عليه بأنه قد يكون مدخل لحل، لكن ليس بالضرورة أن يكون حل دائم، لكن يفكك المشهد.
0: هو نعم هو يفكك المشهد، العقبة الأولى في المشهد وهي علاقة إيران مع سلطنة عمان بأن يكون في هناك اتفاق، لأنه اتفاق على آلية معينة، لأنه إيران وسلطنة عمان الموقف هو ضروري ومهم جدا على اعتبار أنها هاي الدول المطلة على المضيق، وإذا كان هناك اتفاق ما بين الدولتين هذا بحد ذاته قد يشكل القاعدة الفاونديشن بالنسبة إلى محادثات مع الولايات المتحدة وإيران، على اعتبار أن كل الوضع الحديث السابق عن موضوع المضيق سلطنة عمان لم تكن على اتفاق مع إيران في هذا الموضوع، وهذا عقد الحل، لأنه سلطنة عمان تشترك بالحقوق كدولة مطلة على المضيق مثلها مثل إيران، فيجب حتى يكون هناك موقف واضح بالنسبة للمضيق يجب أن يكون هناك اتفاق عماني إيراني، هذا لم يكن في السابق، وباعتقادي إذا تمكن الوسطاء من الدفع بهذا الاتجاه والوصول إلى هذا الموضوع هو خطوة باتجاه الحل بالنسبة للعلاقات الإيرانية الأمريكية.
1: أنت تقول خطوة لأنه حتى الآن التصريحات الإيرانية تفصل بين المسارين، مسار التفاوض مع سلطنة عمان وبين التنسيق لمرحلة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوصه.
0: نعم هذا صحيح ودقيق، ومن المهم جدا دائما أن نرى أن الأمرين منفصلين تماما، لأنه العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة هي مرتبطة بديناميات متعلقة بالتعويضات، بالكسر الحصار، العقوبات، تصدير النفط، وكل هذه العوامل، هذه أمور أخرى، يعني يكون هناك تبادل رسائل حتى ما لاحظنا، وهنا أيضا دور الوسطاء يظهر مرة أخرى، وهذا ما اعترفت به إيران، لا يوجد مفاوضات مباشرة ولكن يوجد تبادل رسائل فيما بين الطرفين. لذلك الاتفاق الإيراني العماني إن حصل، وهناك مؤشرات إيجابية كثيرة تقول أنه سيحصل، هو سيشكل وضوح وموقف الدول المطلة على المضيق حتى يساعد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولكن لا يعني بالضرورة أن الاتفاق الإيراني العماني أنه سيكون هناك اتفاق إيراني أمريكي، موضوعين منفصلين. وباعتقادي حتى الاتفاق الإيراني الأمريكي هو بعيد المنال كما ذكرت، وبحاجة إلى قضايا كثيرة من أجل أن يتم التوصل إليه، ولكن أن يكون هناك تبادل رسائل هذا بحد ذاته يعني تقدم إيجابي.
1: والتقدم هل هو مشروط أيضا بموافقة الجانب الأمريكي على الاتفاق إن تم بين سلطنة عمان وإيران في موضوع
0: هذا سؤال مهم. وباعتقاد تقديري ما يدور خلف الستار أن هناك تنسيق عماني أمريكي، ولكن الاتفاق العماني الإيراني لا يعني أن هناك موافقة أمريكية على هذا الموضوع، أو لأنه سلطنة عمان حافظت تقريبا على مسافة متساوية ما بين إيران والولايات المتحدة. وبالمناسبة هذا سلطنة عمان دفعت ثمن هذا الموقف بأنه تلقت تهديدات من الطرفين، يعني في أحد الفترات ترامب هدد سلطنة عمان بالعلن، وأيضا إيران قصفت في مناطق إقليمية لسلطنة عمان. سلطنة عمان هي موقعة على قانون البحار لعام 1982 وصادقت عليه عام 1989، وهذا يعني أن عمان ملزمة قانونا بأي موقف تتخذه أن يكون مطابق لما ينص عليه قانون البحار لعام 1982، واللي بالمناسبة الولايات المتحدة لا تكترث بهذا القانون، وأيضا إيران هي تريد أن تحقق موقف لأنها غير موقعة على الموضوع. لذلك موقف عمان هو مهم بهاي الحالة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا عبد السلام. إلى تطورات اليمن، حيث قال خفر السواحل اليمني إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى بينهم جنديان يمنيان، إضافة إلى 10 مصابين. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشرفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد، اشرح لنا أكثر ما جرى اليوم.
3: طبعا اليوم وبحسب طبعا كل المصادر الحكومية الرسمية حتى هذه اللحظة، في صباح هذا اليوم استهدفت سفينة يمنية اسمها تهامة كانت تقل المواد الغذائية بثلاثة صواريخ باليستية، طبعا مما أدى طبعا إلى مقتل عدد من طاقمها، ربما ثلاثة باكستانيين وآخر أندونيسي، وأيضا مقتل يعني جنديين من عمال الإنقاذ.
2: المواد الغذائية كانت قادمة إلى اليمن،
3: كانت قادمة تعبر من باب المندب كما تقول المصادر الرسمية اليمنية. طبعا الملابسات حتى هذه اللحظة طبعا غير واضحة، لأن الحوثيين حتى قبل قليل تحدثوا ولكن عبر الإعلام الرسمي. هناك طبعا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى تأخر الحوثيين عن الإعلان عن هذه الحادثة أولا، وثانيا أنهم عندما أعلنوها عن طريق الإعلام الحربي ولم يعلنها أيضا يحيى سريع، ثم وصفوها بأنها سفينة نقل، لم يقولوا ما هي يمنية أو غير يمنية، ولكن قالوا أنها تقل معدات عسكرية سعودية. هذا أولا. ثانيا يعني رعاية هذه السفينة سواء الباكستان أو الأندونيسيين لم تحدث أي حكومة حتى هذه اللحظة، وبالتالي يبدو أن هناك ملابسات كثيرة. لكن في العموم من الواضح طبعا أن الحوثيين بحسب بيانهم الأخير هذا قبل قليل أيضا يتبنون هذا الأمر ويسرعون إذا الاندفاع مستمرة سواء في البحر أو في البر. طبعا هذه السفينة العاشرة تقريبا، هناك 9 سفن أعلنوا عنها سعودية استهدفوها طبعا خلال ربما منذ 20 يوليو منذ أعلنوا حظر الملاحة على البحرية السعودية، وطبعا لم يكتفوا بهذا الأمر ولكن أيضا طبعا أوقفوا الكثير من السفن عن العبور في هذه المنطقة، ولا زالوا حتى هذه اللحظة يهددون سواء التصعيد كما يقولون التصعيد بضرب المطارات أو الموانئ كما حدث طبعا للسفن السعودية، أو في المنشآت أيضا كما حدث لأرامكو في ينبع وفي جازان وفي المناطق الأخرى. إذن اندفاع حوثية أخرى طبعا عبر البحر واستمرار في الأمر، وأيضا يقابلها أيضا اندفاع في البر أيضا.
2: هذا الاستمرار في البحر يعني لديهم الإمكانيات التي تسمح لهم بمثل هذه السيطرة القوية إلى حد ما؟
3: بالتأكيد طبعا هذه بالأخير حرب صواريخ مسيرة، طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. الحوثيين خلال الفترات الماضية أعدوا منذ 2015 وكانوا يعملون على تجهيز أنفسهم، خاصة من خلال طبعا يعني عدة مراكز يعني لإطلاق الصواريخ ومنصات أيضا لهذا العمل عبر الصواريخ الباليستية.

أو الطائرات المسيرة. الآن طبعا قبل يومين أعلن الحكومة اليمنية أن لديها أيضا دخول للطائرات المسيرة، ربما أيضا يعني يعدل الكفة قليلا، ولن يكون طبعا الحوثيون محتكرون هذا الأمر. في الفترة الماضية الحوثيون اشتغلوا على هذا، على عامل اللي ما تسمى الحرب الجديدة، الطائرات المسيرة. وطبعا لا ننسى أيضا

0: من الخبرات، ولكن طبعا غير أن لديهم الخبرات لديهم القرار العسكري والسياسي على أنهم يستمرون سواء في الضرب عبر البحر أو عبر البر لتحقيق أهدافهم.
1: هذا في البحر، في الداخل اليمني هل هناك تطورات جديرة بالرصد؟
0: من الواضح طبعا أن الاندفاع في البحر أيضا لديه اندفاع في البر. خلال الفترة الماضية خريطة التحركات ومسرح العمليات يعني بدأ مختلفا في الداخل اليمني. لدينا الكثير من التفاصيل، ولكن طبعا ما زال حتى هذه اللحظة منحى تصاعدي في الضرب بالصواريخ والطائرات المسيرة من الطرفين. الحوثيون يستخدمون الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الحكومة ترد عليهم فقط حتى هذه اللحظة بالمسيرات التي كما قلت لك دخلت مؤخرا على هذا الخط في أماكن كثيرة في مناطق تماس، سواء في المخا في غربا في تعز أيضا وسط البلاد، وفي مأرب والجوف شرق اليمن، وفي الضالع أيضا يعني على بين الجنوب والشمال في هذه المناطق. هناك يعني واضح يعني اندفاع كبيرة الآن من قبل الحوثيين. هناك تردد من قبل الحكومة اليمنية، ربما أن يعني الحكومة اليمنية تقول لا نريد للحوثيين أن يفرضوا لنا توقيت المعركة، وبالتالي ترى هذا التردد. ولكن في الأخير يعني مساحة يعني إذا ما اتسع هامش الخطأ في هذه المساحة ربما تكبر الحرب وتصبح حربا كبرى وتصبح أيضا مواجهة مفتوحة.
1: في النهاية أحمد ذكرنا بمشهد أو نسب السيطرة بين الحكومة والحوثيين في اليمن.
0: طبعا نسب السيطرة قبل 2026 وهو في 2026 عندما خرج المجلس الانتقالي من الحساب تغيرت. كانت البلد في السيطرة مقسومة على ثلاث جهات: المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة، الحوثيين. لكنها بعد 2026 عندما قامت الحكومة اليمنية بدحر المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظات الجنوب أصبحت السيطرة مقسومة على طرفين فقط، هما الحوثيين والحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية الآن تسيطر على مجموع محافظات الجنوب أولا، وعلى مناطق في الشرق والغرب والشمال والجنوب. طبعا في الجهة الأخرى الحوثيون أيضا يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، الحكومة اليمنية أيضا تسيطر على العاصمة المؤقتة عدن الآن، والحوثيون يسيطرون على مناطق صعدة، حجة، ذمار، وأيضا جزء من تعز وكل الحديدة، وهذه مناطق سكانها كثيرون بالطبع. ولكن مناطق وجود الاقتصاد والموارد النفطية توجد في شبوة وفي مأرب وفي شبوة وفي مأرب وفي حضرموت. إذن كثافة سكانية لدى الحوثيين في المناطق التي سيطرون عليها مقابل قلة في الموارد، وهذا ما يجعل الحوثيين طبعا يندفعون بشكل أكبر للحصول على يعني مساحة أكبر في الموارد وفي المساحة.
1: شكرا لك أحمد. الآن إلى تطورات الملف في غزة، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي التأكيد أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة، لكنه أوضح أن إسرائيل تحاول عرقلة هذه الخطوة، وأن ضغوطا إسرائيلية مورست على نتنياهو للتمسك برفض الخطة. معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، أهلا بك إلياس. كيف هي هذه الضغوط كما يعبر عنها في الإعلام والأوساط الإسرائيلية؟
2: واضح بأنها ضغوط كبيرة كما توصف في الإعلام الإسرائيلي، وهنالك توصيف أيضا لمحادثات صعبة جرت في الأيام الأخيرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين في الإدارة الأمريكية الذين يريدون أن يحثوا الأطراف وخطأ الأطراف حول التقدم في تنفيذ خطة النقاط 15 والانتقال إلى المرحلة الثانية. هذه المصادر تقول بأن نتنياهو يريد أن يعرقل هذه المساعي، لكن من ناحية أخرى عرقلت هذه المساعي دون أن تتهم إسرائيل بأنها هي من تعرقل هذه المساعي، بمعنى أن تختفي وراء تحفظات وشروط وضعتها على هذه الخطة. ونتنياهو أشار إلى أنه أرسل تحفظات كهذه إلى الإدارة الأمريكية، وأهمها أنه لن يكون هنالك إعمار أو انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة دون أن تجرد حماس بالكامل من سلاحها أولا، والإعلان عن قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. هذه الضغوط تمثلت أيضا كما تورد هذه الليلة هيئة البث الإسرائيلية خلال زيارة لقائد القيادة المركزية سنتكوم الأمريكي الذي زار إسرائيل نهاية الأسبوع، براد كوبر، الذي زار أيضا مقر القيادة في كريات جات جنوب إسرائيل والتقى بآلاف الجنود الأمريكيين الموجودين في هذا المقر. وهنالك بحسب المصادر قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بخطة النقاط الخمسة.

0: عشرة وأنها تريد تنفيذها على أرض الواقع وفقا لهذه التفاهمات. الهيئة تنقل أيضا عن مصادر إسرائيلية هذه المرة تحديدا وتقول بأن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن رفضه للخطة في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية يوم الأحد الماضي لا تمت للواقع بصلة، بمعنى أن ما يجري على الأرض هو مختلف تماما عن التصريحات. وكانت هنالك أيضا مصادر في مجلس السلام تحدثت عن ذلك وأن ذلك كان نابعا من ضغوط سياسية داخلية مورست على نتنياهو، وهذا أيضا يتسق مع ما قالته القناة 12 الإسرائيلية حول ضغوط داخلية مورست على نتنياهو في هذا السياق. هنالك خشية لدى نتنياهو من أمرين أساسيين، وهو أصيب حقيقة محمد في حالة من الهلع السياسي بعد الإعلان عن الخطة. أولا لأن خصومه السياسيين رفضوا الخطة وقالوا أنها تتعارض تماما مع أهداف الحرب، وهو الهدف الأول تجريد حركة حماس من سلاحها والقضاء عليها عسكريا ومدنيا، وهو خاف جدا، أصابه الهلع عشية الانتخابات الإسرائيلية وكأنه يفرط بأمن إسرائيل، وأنه أيضا هذه الخطة أسقطت عليه إسقاطا أو أمليت عليه من جانب الإدارة الأمريكية رغم أنها ليست جيدة لأمن إسرائيل. والنقطة الثانية هو أن أيضا حكومته الجناح المتطرف عارضها من ناحية، ومسألة الانسحاب التدريجي كان مرفوضا أيضا على نتنياهو إذا لم تجرد حماس من سلاحها. لذلك هذه الخشية انعكست في موقف نتنياهو، واضح بأن الانتخابات لها تأثير، الحملات الانتخابية لها تأثير كبير على نتنياهو وموقفه. وهنالك أيضا خشية عامة لدى إسرائيل على أن حركة حماس في الوضع الحالي يمكنها أن تسير كما قالوا اللجنة الوطنية الفلسطينية كما تريد، وأن تتحول قطاع غزة إلى أشبه بالنموذج اللبناني، بمعنى أن هنالك حكومة شرعية وميليشيا مسلحة كما هو الحال في لبنان. وبالتالي واضح أن وقف عمليات الاغتيال من جانب إسرائيل في الأيام الأخيرة هي تحمل أكثر من مؤشر على أن إسرائيل ربما تنفذ هذه الخطة بصمت، لديها تحفظات عليها أبلغت الإدارة الأمريكية بها، لكن هي تسعى إلى عرقلتها دون أن تتهم بأنها هي تفعل ذلك مباشرة، كما أشرت من خلال هذه العراقيل التي تضعها وهذه الشروط والتحفظات التي تضعها على هذه الخطة. محمد،
1: بهذه الصورة إلياس، نتنياهو وقع بين ضغوط داخلية وضغوط أمريكية لكنها ضغوط متضاربة. هل يمكن لنتنياهو وهو مناور بارع أن يستغل هذا لكسب الوقت على الأقل؟
0: هي المشكلة الآن، هل يمكن لهذه الخطة أن تنفذ قبل موعد الانتخابات؟ وهنالك كثير من المؤشرات محمد تقول بأنه ربما من الصعوبة بمكان أن تنتشر القوة الدولية قبل نوفمبر، أي قبل الانتخابات،
1: ولا اللجنة دخلت
0: أصلا. ولذلك مسألة التنفيذ في جمع السلاح هي أمر مؤجل في وقت أن إسرائيل كما يبدو على أرض الواقع أوقفت العمليات العسكرية، وهي ترى بذلك خطرا كبيرا لأنها هي لا تعمل عسكريا ضد حماس، وأوقفت الاغتيالات لكي لا تغيظ الإدارة الأمريكية، لكن في المقابل هم يخشون أن حركة حماس قد تستغل هذه الفترة من الآن حتى الانتخابات لتعزيز موقفها العسكري وتجنيد مزيد من العناصر لصفوفها وتعزيز قوتها العسكرية. لكن واضح أن نتنياهو بحاجة إلى المناورة، لأنه واقع كما يبدو بين المطرقة والسندان، بين مطرقة ترامب الذي يريد أن يحث الأطراف حقيقة على المضي قدما وتحقيق إنجاز على الأقل في خطة السلام، وأيضا سندان الانتخابات وخصومه السياسيين وأيضا الجناح المتطرف في حكومته الذين يضغطون عليه لرفض الخطة على اعتبار أن هذه الخطة لا تتماشى بالمطلق مع ما أعلن في من أهداف الحرب في أيامها الأولى، عندما وضعت إسرائيل كبند أول بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالقضاء على حماس عسكريا وسلطويا. وهنالك خشية من أن هذا البند لا ينفذ وفق ما طرح في خطة السلام وفي هذه خطة النقاط 15.
1: شكرا لك إلياس. الآن نتابع مستجدات الملف الليبي، حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية على عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. يأتي ذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. وكانت غرفة عمليات مصفات الزاوية أعلنت تعرض المصفات لهجوم جديد بطائرة مسيرة. معنا الآن من طرابلس حازم الرئيس الباحث والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد الرئيس. في أي سياق يمكن وضع كل هذا الذي جرى في ليبيا؟
2: بداية مساء الخير عليك محمد وعلى كل السادة المشاهدين.
1: أهلا وسهلا.
2: بالطبع يعني منذ أسابيع مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس تشهد حالة من التوتر الأمني والعسكري بين هذه التشكيلات المسلحة داخل المدينة، منها التابع لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي ووزارة الدفاع، ومنها أخرى أجهزة ليس بكامل التبعية للسلطات. وبالتالي هذه الخلافات جاءت على التمركزات الحيوية خاصة المرافق العامة والمنشآت النفطية، ونتاج هذه الصراعات المستمرة التي يعني حقيقة فشلت حكومة الوحدة الوطنية طيلة السنوات الماضية في إخماد هذه الخلافات وهذه الصراعات داخل مدينة الزاوية، حتى انفجرت مع هذا الخزان رقم 402 داخل مستودع البريغا للنفط بمصفات الزاوية، وهذا الخزان ممتلي بأكثر من 4 ملايين لتر من البنزين. وبالتالي تحاول الآن الأجهزة المختصة فرق الإطفاء والطوارئ وهيئة السلامة الوطنية إخماد هذا الحريق والسيطرة عليه حتى لا ينشب ببقية الخزانات داخل المستودع ومحاولة تبريدها. وبالتالي الآن يعني يفترض على الحكومة أن تتخذ إجراءات أكبر من ما اتخذتها. هناك كان اجتماعين متوازيين في ليبيا، اجتماع في طرابلس ليلة البارحة واجتماع موازي له في مدينة الزاوية. اجتماع طرابلس عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع مع وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي ووزير الداخلية عماد الطرابلسي وبعض القيادات العسكرية والأمنية في العاصمة طرابلس وفي المنطقة الغربية ككل، حاولوا من خلالها التنسيق فيما بين هذه الأجهزة للسيطرة على الوضع الذي انفجر حقيقة في الأسابيع الماضية، لأن هذا الاستهداف هو ليس الأول من نوعه، هو الاستهداف الثاني بمسيرة لأحد خزانات الوقود داخل مصفات الزاوية. هناك
1: لكن دبيبة اسمح لي سيد الرئيس، اسمح لي هنا بالمقاطعة. دبيبة في تصريحه الأخير توعد برد حازم، كيف يمكن أن يكون مثل هذا الرد؟
2: اولا يجب ان يكون هناك ترتيبات امنيه واضحه داخل مدينه الزاويه، يجب على حكومه الوحده الوطنيه ان تكف عن طرديه كافه الاطراف، عليها ان تكون واضحه بان هذه الجهات هي بالفعل تابعه لوزاره الدفاع وهذه الجهات هي خارج شرعيه الدوله، وبالتالي عليها ان تضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعه امن مدينه الزاويه والساحل الغربي ككل. وهذا لن يكون من طرف الحكومه لوحدها، هذه المسؤوليه قسم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي عقد يوم الأمس نائبه عبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي في مدينة الزاوية اجتماعا موسعا ضم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الدكتور صلاح النمروش وبعض القيادات من داخل مدينة الزاوية وخارجها، اتفقوا على ملاحقة المتورطين وتسليم كل المنشآت الحيوية داخل مدينة الزاوية لرئاسة الأركان العامة لصالح حتى الساحل الغربي ككل، تم تسليمه للمنطقة العسكرية الساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان. يفترض أن يتم التنسيق بين وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة في حكومة الوحدة الوطنية والقائد الأعلى للجيش الليبي وهو رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فيما بينهم لخلق توافق بين هذه الجهات وإعادة ترتيب البيت الداخلي بمدينة الزاوية، لأن هذه المدينة ليس بالجديد عليها الاشتباكات، يعني كانت مستمرة طيلة السنوات الماضية وزادت حدتها في الأسابيع والأشهر الأخيرة حتى وصلت إلى ما وصلت عليه الآن، يعني حرائق في منشآت نفطية هي ملك لكل الليبيين، وهذه العملية تعتبر عملية إرهابية، من قام بها يجب أن يحاسب ويجب أن يعاقب ويجب أن يتم القضاء عليه طريقة سليمة. أما مسألة ترضية كافة الأطراف هذا لا يجب، هذه السياسة لا يجب أن تستمر. حكومة الوحدة الوطنية قامت في الأشهر الماضية حتى في السنوات الأخيرة بمحاولة يعني خلق ترتيبات جديدة في المدينة وأطلقت عمليات عسكرية لكنها لم تنجح، لم تنجح لأنها كانت تحاول في كل مرة خلق توافق بين هذه الجهات، وحتى هذه القوى العسكرية داخل المدينة ليختم بها لا تلتزم عادة بكل التوافقات، وبالتالي عليها أن تضرب يد من حديد لكل من هو خارج شرعية الدولة.
1: شكرا لك حازم الرئيس من طرابلس. بالعودة إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز، نشير إلى الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل، حيث قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الجيش الأمريكي سهل 42 عملية عبور من هرمز خلال 48 ساعة الماضية. هذا ولا تقاس الكلفة فقط بما يرتفع من أسعار النفط أو الشحن، بل أيضا بالوقت الذي تضيفه المخاطر إلى الطريق، دقائق تتراكم في البحر والجو وتستنزف الوقود والمخزونات وتعيد تسعير الممرات البديلة. تفاصيل كلفة الدقيقة الإضافية مع نديم الملاح.
3: في أوقات التوتر لا تصبح الطرق أطول فقط، بل تتحول كل دقيقة إضافية إلى كلفة. سفينة تغير مسارها، ومخزون يستنزف بانتظار الإمدادات، وممر مضطرب يعيد رسم الخريطة، وطائرة تبتعد عن مجال جوي خطر. هكذا يتحول الوقت نفسه إلى فاتورة. فعندما تغادر ناقلة نفطية ميناء ينبع السعودي إلى تايوان تفاديا لباب المندب، ستضاف نحو 39 دولارا عن كل دقيقة إضافية تستغرقها للوقود وحده، لأنها سلكت مسار قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى 29 يوما أضيفت إلى هذه الرحلة. وفي الرحلة نفسها يرتفع متوسط الكلفة الإضافية لكل دقيقة إلى نحو 62 دولارا ونصف الدولار إذا ما أضفنا رسوم عبور قناة السويس البالغة نحو مليون دولار. وبمقياس مختلف، فقد رصدت رويترز شحنة من ينبع إلى آسيا أضاف تحويل مسارها 34 يوما وأكثر من 5 ملايين دولار إلى كلفة الشحن وحدها، أي أكثر من 100 دولار عن كل دقيقة إضافية، هذا من دون احتساب الوقود أو التأمين. كلفة كل دقيقة إضافية لا تحرق وقودا فقط، بل أيضا تؤثر على هامش الأمان النفطي العالمي. ففي أبريل كانت المخزونات العالمية من الخام والوقود تتراجع بما يعادل نحو 6000 برميل كل دقيقة. لكن هل هذه الدقائق الإضافية المكلفة تنتهي بإعادة فتح هرمز؟ الإجابة لا، لأن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق 18 شهرا، أي أن على المخزونات أن تستعيد في المتوسط نحو 1458 برميلا عن كل دقيقة، هذا طوال فترة التعافي. قبل الأزمة وفي الربع الأخير تحديدا من عام 2025 كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليونا و700 ألف برميل يوميا من الخام أيضا ومن مشتقاته، أي 14,375 برميلا في الدقيقة. هنا تعيد الجغرافيا أيضا تسعير الدقيقة نحو خطوط تجاوز هرمز. فالقدرة المجمعة لخطي الأنابيب السعودي والإماراتي القادرين على تجاوز مضيق هرمز تبلغ نحو 4,700,000 برميل يوميا باتجاه ينبع والفجيرة، أي ما يعادل نحو 3,264 برميلا في الدقيقة، أو قرابة ثلث ما كان يعبر من مضيق هرمز من الخام والمكثفات. هذه على كل حال قدرة الخطوط وليس كمية النفط التي تضخ فعليا عبرها في كل دقيقة. كانت تلك الملاحة البحرية، ماذا عن الملاحة الجوية؟ تستخدم يورو كنترول مقياس الكلفة بالدقيقة أصلا، فتمديد التحليق المخطط له مسبقا يكلف في المتوسط نحو 83 يورو أيضا للدقيقة. أما عندما يقع التأخير أثناء التشغيل يوم الرحلة فتقدر يورو كنترول متوسط الكلفة بنحو 212 يورو للدقيقة لمختلف مدد التأخير. نقول في أوقات التوتر قد تبدو الدقيقة وحدة صغيرة للوقت، لكنها في الاقتصاد تعني وقودا وشحنا ومخزونا بل وطريقا أطول. الزمن لم يعد كلفة مؤجلة، بل رقم يحسب في اللحظة نفسها.
1: بهذا العرض مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية التي بدأناها بهرمز وأنهيناها بهرمز مع مرور على الوضع في غزة وفي اليمن. الآن إلى نقاش الساعة يصحبكم فيه نشوان حسين.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا وبين التساؤلات والاحتمالات. سنترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراتهم. التفاؤل من قلب التوتر، تصريحات الاقتراب من حل، من ثنايا تصريحات الابتعاد عن حل، مشهد كان يمكن أن يبدو مفاجئا لولا أنه غير مفاجئ بالمرة. وزير الداخلية الباكستاني في طهران لبحث ما يبدو أكثر من مضيق أو أزمة مضيق هرمز، والوسيط الباكستاني يتحدث بشكل لافت عن اقتراب طهران وواشنطن من نوع من السلام الدائم، ويتحدث الوسيط القطري في تصريح للناطق باسم الخارجية القطرية عن نقطة مفصلية في المفاوضات. السؤال كيف سيترجم كل ذلك، ولكن السؤال أيضا كيف نفهم نبرة الحرس الثوري في هذه السياقات المتفائلة بالتلويح واستهداف الآلاف من الأميال من خطوط الطاقة واستهداف البنى التحتية العالمية للإنترنت للرد على أي تهديد، وكيف نفهم عودة الرئيس الأمريكي لمديح الضغط الاقتصادي وإنهاك الاقتصاد الإيراني دون أن يلوح في كلامه أي أفق زمني. في النهاية هل صرنا فعلا أكثر اقترابا أم أكثر ابتعادا عن الاتفاق؟ السؤال واحد لكن الأجوبة كالعادة شتى، ولعلنا سنحظى مجددا بروايتين إيرانية وأمريكية وانطباعين وسرديتين بعد أن جربنا سابقا تأويلين لنفس الاتفاق، وغير بعيد روايتان وسرديتان ولكن في الساحة اللبنانية. الرئيس جوزيف عون يقول إن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما وإنها أفضل من نتائج الحرب المدمرة، ولكن هنالك رأيا آخر لحزب الله الذي يواصل الاتهام بالتفريط، ويقول الرئيس اللبناني إن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع الاتفاق. وهنا أيضا رأي آخر لكن لنتنياهو الذي يريد أن يكون عداد القصف والتصعيد العسكري في لبنان بيده هو وحده. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، في الاستوديو الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، في الاستوديو الدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ومعنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث السياسي طارق عبود، وهنا في الاستوديو أيضا الكاتب الصحفي علي الأمين. أهلا بكم جميعا سادتي. نبرة تفاؤل إذن لا سيما من الوسيطين الباكستاني والقطري، وحديث عن مؤشرات على اتفاق محتمل لسلام دائم، لكن في وسط هذه الأجواء المتفائلة يعود الحرس الثوري الإيراني، تحديدا تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، مئات الآلاف من الأميال من خطوط نقل الطاقة وألاف محطات توليد الكهرباء وجميع الأنظمة الأمريكية وغير الأمريكية وحتى البنية التحتية للإنترنت العالمي في مرمى التهديد الإيراني في حال تجدد التهديد على إيران.
1: أشوان، هو الوسطاء باكستاني والقطري. القطري كان يتحدث عن المبادرة بين عمان وإيران، والوزير الداخلي الباكستاني متفائل كعادته، وطبعا تفاؤل الباكستاني لم ينقطع ولكنه لم يصل إلى أي نتيجة، يعني لم يكن هناك على الأرض شيء يتعلق بهذا التفاؤل. لكن السؤال هم من قابلوا، يعني وزير الداخلية الباكستاني من الذي اجتمع به؟ عراقتشي، وكذلك الوسيط القطري مع من يتعامل؟ مع وزارة الخارجية ومع عراقتشي. لكن هل هو صاحب القرار عراقتشي؟ هل أن وزارة الخارجية الإيرانية وحتى السيد قليباف أو رئيس الجمهورية هم الذين يقررون السياسات العسكرية؟ هنا عراقتشي يتكلم شيء والحرس الثوري يقول شيء آخر مناقض تماما، ينسف كل فرصة للسلام، بمعنى أنه إذا كان هناك كلام باكستاني أو محاولة باكستانية لعودة إلى مذكرة التفاهم، فلم يعد هناك أساس لمذكرة التفاهم مع وجود شروط جديدة من إيران أولا، ثم ترامب أضاف أمس إلى قصة التعويضات. بمعنى آخر ندور في حلقة مفرغة من الفشل وليس من النجاح، حلقة مفرغة من الفشل. ومن الواضح أنه لا أقول أن في إيران صوتين، يعني بالنهاية هناك صوت واحد هو صوت العسكر، طيب. خصوصا بعد التغييرات يوم أمس،
0: طيب.
1: لذلك هذه التفاؤل والمحاولات هي لعب الوقت الضايع.
0: حلقة مفرغة من الفشل، بس لو سمحت لي سيد صدقيان، دكتور صدقيان، حلقة مفرغة من الفشل أم يبدو أن الطرفين الإيراني والأمريكي لا يعبأان بعامل الزمن، بعنصر الزمن، يعني لا يقيدهما على مستوى ما يأخذ هذا التفاوض من وقت؟
2: أنا أعتقد بأننا نحن أمام مشهدية، هاي مشهدية فيها نوع من الغموض، فيها نوع من عدم الشفافية، وبالتالي هناك تصعيد من قبل الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى أن الجانب الأمريكي هو الذي اعتدى على إيران، وهو الذي اغتال قيادات سياسية وقيادات عسكرية بما فيهم المرشد الإيراني الأعلى. لكن لحد الآن الجانب الأمريكي لم يعطي لإيران أو للمفاوضات أي خطوة إيجابية ولا خطوة تستطيع أن تعزز الثقة مع الإيرانيين. بالتالي الإيراني الآن، يعني مثلا يوم أمس نحن رأينا أو سمعنا الرئيس ترامب يهدد بقضايا تاريخية،
0: لكن التهديد سمعناه اليوم من الحرس الثوري الإيراني،
2: لأنه تهديد كان موجود من الجانب الأمريكي، أنه الرئيس ترامب أيضا هو خلال تغريدته اليوم أيضا قال بأن سوف يضرب إيران، وتحدث بلغة مرتفعة من التهديد، والإيرانيون قالوا ذلك. الآن هل هناك تحت الطاولة مباحثات تجرى بين الجانبين؟ يبدو لا توجد هكذا مفاوضات. الجانب الأمريكي، يعني الرئيس ترامب سمعناه عدة مرات يقول بأن هناك مفاوضات مع الجانب الإيراني، الجانب الإيراني رفض ذلك وقال لا توجد هناك مفاوضات. الآن هناك زيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، اجتمع مع عباس عراقچي وزير الخارجية، واجتمع مع الرئيس الإيراني، ربما يجتمع مع محسن رضائي، هكذا قالت المعلومات. لكن الجانب القطري والباكستاني أيضا الأسبوع الماضي تحدثوا عن كتابة أو الانخراط في كتابة وثيقة. هذه الوثيقة أما تكون بديلا عن مذكرة التفاهم أو ملحقة بمذكرة التفاهم، لكن الوسيطين قالا بأنهما منخرطان في هذا الموضوع. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن الآن نحن في مرحلة، يعني مرحلة ليست مرحلة زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران بقدر ما هي مرحلة البحث عن النظام الإقليمي في المنطقة. الإيرانيون يسيرون بهذا الاتجاه، اتجاه مشاركتهم في النظام الإقليمي في هذه المنطقة، وعدم ترك الأمور بهذا الشكل الذي كان قبل 28 من فبراير.
3: أوافق الدكتور صدقيان، وهذا بالتحديد ما تتوجه نحوه إيران. تنظر إلى ما هو بعد ترامب، بقي لديه سنتان وتدرك ذلك، ستفعل كل ما أوتيت لإذلاله كما حصل مع كارتر في 80. ولكنها تنظر إلى المنطقة، هذه هي الكعكة، لا تريد قطعة منها فقط بل الكعكة كاملة، ونقصد بذلك الاقتصادات في دول الخليج والعراق. لهذا تضرب السفن غير المسلحة، لهذا لا تركز على الولايات المتحدة وطائراتها وسفنها، هي لا تطلق 75% من صواريخها على الأهداف الأمريكية بل على الأهداف الخليجية. كان هذا تركيزها منذ بداية هذه الحرب. أعتقد أن ترامب يرى ذلك ويدركه، وهو يعتبر أن الحرب الاقتصادية في هذه المرحلة سوف تكون مقنعة، ولو لم تكن كذلك سيتسنى له الوقت على الأقل من أجل إعادة رفد موارده العسكرية، ويترقب الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة، حيث سيكون له فرصة ليقوم بما يريده لأشهر.
4: أنا لا أسميه تفاؤل، أنا أسميه أنه حدث هناك تحول طفيف في حالة الصراع في الوقت الحالي، وهذا يمكن رؤيته في مكانين. المكان الأول هو أن ترامب أخيرا وصل إلى قناعة أن القوة العسكرية المفرطة لوحدها لا تحقق انتصارات، وهذا ما تحدثنا فيه منذ أن أطلقت الرصاصة الأولى. أخذت ترامب 6 شهور من الحرب ليوصل لهذه النتيجة. المهم أنه تعلم أنه هذا القوة العسكرية لوحدها ما بتحقق انتصارات، ولذلك بدأ يتحدث عن أنه سأتحول إلى الضغط الاقتصادي.
0: ما الذي يدعوك إلى هذه القناعة أنه تعلم؟
4: نعم، أول أن يعني أتمنى أنه تعلم على الأقل هذا من الاستراتيجية التي أطلقها اليوم أو الأمس. قال أنه سأستمر، سنراقب إيران وسنستمر بالضغط الاقتصادي، والخيار العسكري موجود. فإذا بدأ يتحول عن أنه سأمحي إيران عن الوجود وسأمحي الحضارة ومنشآت الطاقة، يعني بدأ يتحدث بلغة أخرى، وهذا تحول أنه القوة العسكرية لوحدها. بدأ يتحدث عن عوامل اقتصادية وعن رقابة، يراقب ويتعلم على الأقل، أو نأمل ذلك. فهذا التحول، هذا المؤشر الأول أن حالة التحول قد حدثت، وبدأ يتحدث عن استراتيجيات أخرى. المسألة الثانية هي المؤشر الثاني هي أيضا أننا صرنا قاب قوسين أو أدنى حسب التصريحات الرسمية الإيرانية والعمانية والوسطاء أن اتفاقا ما يلوح بالأفق ما بين عمان وإيران. هذا لا يعني أن هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ولكن على الأقل هو يؤسس لأرضية من الممكن أن يتم البناء عليها. سلطنة عمان منذ بداية هذا الحرب وموقفها مستقل عن الطرفين، ويعني كانت خلال الفترة الأولى حافظت على محاولة البقاء مع الجانب القانوني الدولي. باعتقادي إذا حدث يعني هذا يحل جزء بسيط كثير من الأزمة ومن الإمكان البناء عليها. هذول المؤشرين صار تحولات يعني فيهم، ومن الممكن أن يكون بناء عليهم من أجل أن يكون هناك يعني حديث من نوع آخر. هذا لا يعني أننا إذا اتفاق، ولا يعني أنني متفائل بأنه سيكون اتفاق قريب بالمستقبل القريب. وباعتقادي أيضا إصرار الوسطاء هو يساعد في الدعم بهذا
0: الزواري. نبني على ما قاله أيضا دكتور صدقيام في البدء، هل إيران تتجه بالفعل الآن نحو هذا المسار الذي فلنقول أيضا قد يكون مبنيا على هذه النبرة التفاؤلية، لكن مع وجود هذا التهديد الحقيقة الذي يتكرر الآن مع الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي كيف تقرأ أنت توجه الإيراني في المرحلة المقبلة؟
5: نشوان، أعتقد إيران بعد إعلان التعيينات أمس تشعر بثقة كبيرة كمؤسسة سياسية وأمنية، استطاعت أن تقف وجها صلبا أمام قضية الاغتيالات. إعادة التعيينات بهذا النمط ومجلس الأمن القومي، الإتيان بشخصية مثل محسن رضائي، هذا نوع من الرسالة القوية للداخل والخارج أن النظام متماسك، وهي في ظني رسالة أيضا ستؤثر على المسار السياسي ومسار التفاوضي، ليس بالضرورة تشددا بل ربما قدرة من على المرونة من وضع الاقتدار وليس من وضع الضعف. بمعنى آخر أنه هذه التغييرات 6 أو 7، إذا ما أخذنا بس حالة مماثلة، إسرائيل صار فيها 7 تغييرات عسكرية خلال الحرب ولكن دون اغتيالات. بمعنى أنه هذا أمر مهم يجب النظر له. المسألة الثانية، المسار العماني والإيراني يشكل بداية مرحلة جديدة لانطلاق ليس التفاوض فقط بل إعادة التفكير في الصراع برمته، لأنه الآن الحديث ليس على إنهاء حرب بل هو على إنهاء الصراع نفسه بين إيران والولايات المتحدة. وإبراز قدر من التشاؤم يجعلني يعني آتي بالصراع الروسي الإيراني اللي ظل 11 سنة، بعدها أصبح الروس والإيرانيون في علاقة حميمية جدا، وبالتالي هذا الصراع المطلق بين أمريكا وإيران ليس بالضرورة أن ينتهي بما يتخيل البعض أنه أن يستمر إلى الأبد. يمكن في نقطة معينة أن يصبح في نوع من التنازل بين الطرفين، قد لا يكون مع إدارة ترامب، قد يكون مع إدارة قادمة، لكن بالتأكيد مسألة المضيق هي قضية مهمة. ما يجري بين عمان وإيران سيؤسس لحالة جديدة في مسألة المضيق، والاتفاق العمان الإيراني معناه هو فتح المضيق، ومعناه أنه للرئيس الأمريكي طاقة نجاة

0: مؤقتة ليقول للداخل أن هناك إنجاز حصل.
1: نعم.
0: حالة الهدوء نشوان بس ملاحظة أخيرة، حالة الهدوء وحالة ضبط النفس التي الآن يمارسها الرئيس الأمريكي جزء منها موجه للداخل واستجابة لحالة رفض الحرب في الولايات المتحدة، وكأنه يخاطب الجمهور الأمريكي الناخبين بأن حالة الحرب تتداعى تتراجع، نحن أمام مسارات دبلوماسية وسياسية، لعل ذلك يعين ربما المرشحين الذين هو يريد نجاحهم في المعركة الانتخابية.
2: تصريحات الحرس الثوري بالتهديد بضرب يعني منشآت الطاقة وخطوط الاتصال العالمية تعكس فهم عميق للمشهد الاستراتيجي في المنطقة ومشهد الحرب ومآلاتها. أنا أعتقد أن الحرس الثوري هو أكثر من يفهم ما يحدث في هذه الحرب، ويفهم ويعي أن سكين الولايات المتحدة الأمريكية على رقبة النظام. التغييرات الأخيرة التي حدثت في النظام الإيراني، التعيينات وحيدي ومحسن
1: وقسم منها تثبيت وليس تعيينا، يعني بعضهم كان يشغل المنصب أصلا
2: ربما، لكن هذه تعيينات أساسية، يعني محسن رضائي مثلا ووحيدي، هؤلاء هم من قاتلوا في الحرب العراقية الإيرانية. النظام يحاول أن يأتي بشخصيات تكون أولا لديها الثقة، ثقة الشارع، ثقة النظام وفوق الشبهات، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المرشد إذا كان حيا. أنا أشك وبشدة وبقوة أنه حي حتى الآن لأسباب كثيرة، يعني إيران، تصرفات إيران خلال الفترة الماضية تشي بأن المرشد قد مات، وهذا ليس غريبا، شاهدنا ما حدث مع طالبان 3 سنوات وملا عمر ميت، وكل عيد يصدر تصريحات وخطابات إلى الشعب الأفغاني. على كل حال بالنسبة لإيران، إيران تفهم المشهد ما يحدث.
1: عفوا على ذكر المشهد، وأعود مرة أخرى أحيل كلا ما قاله الدكتور صدقيان، إيران تتجه للانخراط أكثر إقليميا، هل تؤيد ذلك أنت فعلا في المرحلة المقبلة، بناء طبعا أيضا إذا أخذنا بالاعتبار هذه التعيينات أو التثبيتات؟
2: ربما أبني على ما قالها أيضا سعادة السفير والدكتور محمد صدقيان. بالنسبة لإيران، نعم تريد أن تفرض سعرا على ثروات المنطقة، ليس فقط دول الخليج العربي، كذلك العراق. تقول أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب، فعلت ما فعلت بنا ونحن تحت حصار، الآن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتركنا نستثمر قوتنا في المنطقة، نصعد كشرطي جديد في المنطقة. هذا لن يحدث. الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هنا الخطأ الاستراتيجي الذي سوف تقع فيه إيران، أنها لا تعرف ما هي الخطوة القادمة. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس ترامب، هذا الهدوء حاليا في التعامل مع إيران وضعها في موقف محرج جدا. ماذا تريد إيران الآن؟ ما هي الاستراتيجية الإيرانية؟ حتى الإيرانيون أنفسهم لا يعلمون، كقيادة ليس لديها سياسة خارجية واضحة. توقعي أن بعد هذه التعيينات سوف يكون للإيرانيين كقيادة استراتيجية واضحة، تعرف ماذا تريد ومع من تتفاوض، لأنها تركت إسرائيل ولم تعتدي على إسرائيل ولم تضرب إسرائيل ولم تستهدفها. الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في المنطقة، لم تشاغب ولم يعني تتحرش بها. الآن ما هي الخطوة القادمة بالنسبة لإيران؟ إيران تتحدث عن مضيق هرمز والحديث كثير عنه، لكن أعود مرة أخرى وأقول أن مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس مهما استراتيجيا. جاءت هذه الحرب بسبب البرنامج النووي الإيراني، ولن تنتهي إلا بحل هذا الملف.
3: تحياتي أولا بداية. طبعا نحن في المرحلة الرابعة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واليوم أعتقد دكتور محمد يعني قلل الأمور. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعيش حالة تخبط. تصريحات الجنرال دان كين بأنه من الواجب أن يعني نؤسس لاستراتيجية خروج من هذه الحرب هي ليست تفصيلا. الرئيس دونالد ترامب لا يعرف ماذا يريد. البادئ في الحرب كان الأمريكيون وليس إيران. إيران تدرك ماذا تريد من خلال صمودها أمام آلة البطش الكاسرة الأمريكية. بالمناسبة بين مزدوجين، الولايات المتحدة الأمريكية هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الأولى لم تنتصر فيها في حرب مباشرة، خاصة بين دولتين. فإيران اليوم بالعكس هي صاحبة قرار، والتعيينات الأخيرة التي عينها المرشد تشير إلى أن هناك ثقة عند الإيرانيين، وتشعرهم أيضا بأنه لديهم فائض من القوة بمعنى أنهم كسروا حاجز الحذر إذا لم نقل الخوف، بالعكس وأصبحوا مبادرين في الهجوم على الأمريكيين. إذن اليوم يعني الرئيس دونالد ترامب لديه عقم في الخيارات العسكرية وأيضا في المفاوضات السياسية، لأنه حاول الخروج أو خرج من مذكرة التفاهم ودخل في حرب مصغرة جديدة، لم يستسلم الإيرانيون في تلك الحرب، ثم عاد إلى التفاوض حتى لو كان عبر القناة العمانية. اليوم المفاوضات تتم بين إيران وبين الأمريكيين عبر عمان وليس بين الإيرانيين والعمانيين، هي تخريجة وحفظ ماء وجه للولايات المتحدة الأمريكية أنها ستكون هذا المخرج هو عبر مفاوضات إيرانية عمانية، ولكن هي مفاوضات أمريكية إيرانية في الظل. بس لحتى اختم يعني قول الكاتب الأمريكي الإسباني جورج سانتانيا، بيقول من لا يتعلم من دروس التاريخ محكوم عليه أن يكرره، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. التي خسرت الحرب في العراق وفي أفغانستان وفي فيتنام وتريد اليوم.
1: هل هناك دروس تاريخية تتعلم منها إيران أيضا؟
3: كيف؟
1: هل هناك دروس تاريخية تتعلم منها إيران أيضا؟
3: إيران لم تكن مهاجمة، إيران هي تدافع عن نفسها. الأمريكيون هم من يعني أشعلوا هذه المنطقة وأشعلوا العالم في حروب متعددة، هم اجتاحوا أفغانستان وكمبوديا والعراق وأفغانستان وإيران أيضا. إيران لم تعتدي ولم تكن مبادرة في الهجوم على أي دولة، لذلك السؤال مطروح على الأمريكيين وليس طيب. على الإيرانيين.
1: طيب دكتور لقاء، إذا كان لديك تعليق قبل أن أذهب لي على ما قاله الدكتور طارق، خاصة في سياق الحديث هنا عن أن يتعلم كل طرف، ولدينا طرفان حقيقة متناقضان في كل شيء، حتى في حتى في ورقة التفاوض نفسها.
4: أولا يعني الحرب ما انتهت، يعني الحرب لم تنتهي بعد. صحيح أن أمريكا لا ليست في وضع انتصار، لكن إيران ليست في وضع انتصار.
3: الحرب انتهت عندما وقع على مذكرة التفاهم.
4: بعد
3: تفضل.
4: يعني كلها خالفت المذكرة. الحرب قائمة، والحصار الأمريكي على إيران هو وجه من أوجه الحرب، والحرب قائمة ما زالت، لكن وقد تعود عسكريا بشكل أقوى من السابق في أي وقت مستقبلي. لكن فيما يتعلق بالدروس، وهذه نقطة أساسية أشرت لحضرتك، فعلا أمريكا تستفيد، لا تستفيد، يعني اسأل السفير كيف تجربتهم في العراق مأثرة عليهم. بس ترامب هو بذاته ما تعلم، هو نفسه ما كان يسمع، ولذلك المؤسسة كانت أقل أهمية في اتخاذ القرار، المؤسسة الأمريكية، من الشخص نفسه اللي هو ترامب. والآن بدأ يمكن يستجيب للمؤسسة ويسمعها. أما إيران فيكفينا سلوكها الحالي تجاه المنطقة. يعني هي الأساتذة الكرام ومنهم الدكتور صدقيان تحدث عن قصة الإقليم، جميل جدا. إيران دولة من الإقليم، يعني إن شاء الله جاي من المريخ، هي دولة أساسية في المنطقة، لا تطلع ولا تخش، هي هذا الجيران والعرب كذلك. لكن السياسة الإيرانية من 79 إلى اليوم أو من 2003 هي سياسة عدوانية استعلائية وتوسعية، ومعروف ماذا تفعل إيران في كل المنطقة. البارحة كان أحد الأساتذة
3: أمريكا ولا إيران أصدق؟
4: لا إيران،
3: يمكن غلطت
4: إيران إيران, لا إيران إيران إيران إيران أنا ما أتكلم عن أمريكا، لا تقل سوءا،
3: ليست عدوانية،
4: لا تقل سوءا وإسرائيل مثلهم، هم وإيران وإسرائيل نفس الشيء بالمناسبة بالنسبة لنا. لذلك إيران أيضا ما تعلمت. إيران بالحقيقة تكرر الآن، زادت الآن بالنسبة لها الاستحواذ على المنطقة والاستيلاء عليها، مو بالضرورة احتلالها، قد يتضمن احتلال أراضي قد في لحظة ما، لكن النفوذ في هذه المناطق والاستيلاء الاقتصادي والجزية، ليش وإن شاء الله شنو يعني مضيق هرمز السيطرة عليه والخليج، هم قالوا نريد السيطرة على المضيق والخليج، يعني ليش يسيطرون؟
1: طيب حتى
4: يسيطرون مو علشان والله يمنعون نفسهم من الأمريكان، يحمون نفسهم علشان يسيطرون على هذه الدول وقرارها الخارجي والداخلي بالمناسبة. نعم. الإشوان يعني بحرين، الكويت، قطر، سعودية حتى وعمان، كلها يجب أنه حينما تتخذ قرار داخلي إيران توافق.
3: اللقاء
4: اليوم تتكلم استاذ اليوم
3: بس
4: قاني، بس أكمل لك هذه. قاني في بغداد ما أعرف شو يسوي، يعني هو جنرال، ليش والله الأفندي هناك؟ لأنه الزيدي رئيس الوزراء قرر يدخل جرف الصخر

0: اللي تحتلها الميليشيات من 2016 عفوا، وممنوع رئيس وزراء يدخلها، ولحد اليوم ممنوع أي مسؤول في العراق يدخلها، ممنوع لا عسكري ولا مدني. قرر الرجل يبعث قوة عسكرية للسيطرة عليها وإحلال، رايح حتى يمنعه لأنه هذه مقر الحرس الثوري في جنوب بغداد.
1: وبالتالي الصراع بمجمله سيد علي الأمين له تأثيرات على الإقليم، كل دولة لها وضعها، كل منطقة، الخليج له وضعه، العراق له وضعه، لبنان له وضعه، وحتى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
2: يعني خليني أولا بعد التحيات للجميع، التفاؤل الذي تحدثت عنه في البداية هو يمكن القول أنه تفاؤل نسبي، وإذا راقبنا مسار هذه الحرب أو هذه المواجهة، من المواجهة من الضربات الشديدة اللي طالت إيران إلى ورقة التفاهم إلى ما تلا ورقة التفاهم، نحن أمام مشهد يتكرر، بمعنى لا نتوقع أن يكون هناك اتفاق فعلي فيما يتصل لا بمضيق هرمز، واللي ممكن يكون نتيجة اتفاق ليس فقط عماني إيراني إنما خليجي إيراني إلى حد ما، وربما هذا يعني أيضا أمريكا تنظر إليه، سنكتشف لاحقا أيضا المشكلة راح تبرز أكثر بين الخليجيين والإيرانيين في المرحلة المقبلة. لكن فيما يتصل بهذه المواجهة، نحن أمام حلقات متكررة، بمعنى تصعيد ثم تهدئة، تصعيد ثم تهدئة. الهدف الأساسي واللي واضح سواء بالنظرة الأمريكية أو بالنظرة الإسرائيلية هو في نهاية الأمر تغيير النظام في إيران. قد يقول قائل أنه هذا الأمر
1: وهو هدف يرفض ترامب الإعلان عنه، يرفض يعني الإفصاح
2: عملياً
1: عنه، أنه هو هدف
2: عملياً
1: من ضمن أهداف
2: الحرب. الاتجاه والخيارات لا تدفع بهذا الاتجاه، بمعنى أن إيران بنظامها الحالي بإيديولوجية التي تحكم هذا النظام لا يمكن إلا أن تصطدم بالولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن في الظل الوضعي الحالي القائم اليوم إلا هذا الإسلام، والولايات المتحدة الأمريكية بنفس الوقت لا تستطيع أن تتقبل هذه النزعة الإيرانية إذا صح التعبير أو المطالب الإيرانية، لأنه بنهاية الأمر هذه حتى تسقط الاستراتيجية، تسقط هيبة أمريكا. أمريكا تعتبر إيران الجائزة الكبرى وذاهبة لأخذ إيران سلما أو حربا، لكن أعتقد أنها تراهن بطبيعة الحال على التحولات الداخلية داخل إيران. وأعتقد هذا المسار منظور إليه بالجانب الأمريكي أن الأمر يتطلب وقتا، وأن تغييرات تجري داخل إيران، هناك تغييرات تدفع إلى التفاؤل بإمكانية بالنسبة للأمريكيين إلى تحقيق هدف
1: كما يقال لقد تحدثت عن عظيم. الجميع يريد التعليق، تفضل.
3: اولا في موضوع العلاقه الامريكيه الايرانيه، خلينا نميز وفق الوقائع يعني بما يلي. اولا العلاقه الامريكيه الايرانيه حتى اتفاق 2015 كان فيها شوائب كثيره. 2015 كان اعترافا من الامريكيين ان النظام الايراني مقبول، برنامجه النووي السلمي مقبول، ودور الإقليم مقبول، وعلى ذلك وقع الأمريكيون الاتفاق 5+1، وكان هذا نصرا استراتيجيا لإيران
2: بمرحلة معينة
3: 2015
2: بمرحلة.
3: وأنا أعتقد بأن النظام السياسي
0: قتلوا معه في 2014 ضد داعش سوية
4: وتعاونوا في أفغانستان أيضا.
3: أقول هذا يعني بمعنى آخر، يعني الولايات المتحدة فكرة العداء المطلق لم يكن موجودا،
0: ليست موجودة،
3: لم يكن موجودا. صحيح. بمعنى آخر كانت مستعدة للتعامل مع إيران سياسيا. أنا أعتقد أن النظام السياسي الإيراني قرأ الأشياء خطأ، يعني هو كان يعني، وهنا بيجي دور الحقيقة أنا ما أسميه التردد في صناعة القرار والتأخر، وأنا أعتقد أنه هذا كان إرث خسرت إيران بسبب فرص كثيرة في اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. الآن 2015 كانت الفرصة موجودة حتى انسحاب الولايات المتحدة. ما الذي فعلته إيران للبناء على ذلك؟ الذي فعلته إيران أنها أصرت على سياستها الإقليمية التي هي كانت كثير حفيظة الإقليم.
2: صحيح. صحيح.
3: وبالتالي عندما جاء ترامب مع الهمس النتنياهو الذي لا يقف، أصبحت المعركة لا أعتقد بين الولايات المتحدة وإيران، أصبحت بين ترامب وإيران، وهنا تغير المعادلة كلها. بمعنى آخر ترامب هنا أصبحت المعركة شخصية، أراد أن ليس فقط ينهي البرنامج النووي، أعاد فكرة تغيير النظام. نحن حتى عام 2000

0: 2018 فكرة ريجيم تشينج أوف إيران اختفت تماماً.
1: كان في تقاطع مصالح كبير على مستوى المنطقة.
0: صحيح.
1: تراجع هذا.
0: تراجع
1: انتهت الوظيفة.
0: تراجع بسبب. الوظيفة. تراجع بسبب أولاً نتنياهو وبسبب ضغوطه على ترامب. ما الجديد الذي جاء به ترامب؟ ترامب جاء بأمرين أساسيين. أولاً هو أعاد فكرة تغيير النظام. وبسياسة الضغوط الاقتصادية أصاب إيران في مقتل. يعني إذا كانت بس جملة واحدة أنا أعرف معلش سامحوني. إذا كانت حزمة من العقوبات التي فرضت على إيران في عام 2005 وصلت للعظم فإن الضغوط القصوى ذهبت إلى أبعد من العظم في الاقتصاد الإيراني. وهنا أصبح تغيير النظام عن طريق الحرب بمعنى آخر فكرة العمل العسكري يعني إيران أثبت أكثر تجذرا والتي أدت إلى ما نحن فيه اليوم.
2: إذا سمحت لي بس أخذ
3: هذه بس جملة فضل. عفوا اللي قالها الأستاذ علي مهمة. تغيرت انتهت الوظيفة. الدور الوظيفي لإيران كان مهم جدا.
4: بس قلنا شو دور الوظيفة دكتور بذكر المشاهدين بس
3: أقول لك طبعا طبعا بعد 2003 كان أمريكا تحتاج
4: أنا بعرفوش يمكن
3: بعد 2003 كانت أمريكا بحاجة شديدة إلى امتداد ديموغرافي سياسي طائفي من طهران إلى بيروت يقوم بعملية صد ديموغرافية اجتماعية سياسية لما يسمى بالإرهاب القادم من الجزيرة العربية.
2: إذا
3: المد السلفي
0: سني
3: المد السني طيب. السلفي طيب. حتى لما يذهب إلى أوروبا. ولذلك قامت المعركة الطائفية في المنطقة بسبب هذا الامتداد الإيراني وكانت على حساب الصراع العربي الفلسطيني طيب. يعني كانت بديلا له وقسمت المنطقة
5: وأضعفته
3: ما بين سنة وشيعة طبعا أضعفته لأن إسرائيل هي المنتصرة. إسرائيل استفادت
4: من اللقاء
3: وإيران قامت بهذا الدور
4: لأنه أنا
3: هم الآن انتهى هذا الدور طيب. لذلك هذا الهلال انكسر في سوريا
4: لا لا لا
3: انكسر كسر كبيرة
4: نظرة
3: ولم يعد له قيامة
4: نظر يا دكتور اللقاء بس عشان يعني لكي لا بدناش نقول نزور التاريخ لكي لا نخدش التاريخ
3: بتزوير هذا يعني
4: طول بالك الذي
3: بالهلال الشيعي
4: قال بالهلال الشيعي هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية
3: مين؟
4: حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والذي هدد المنطقة بالهلال الشيعي هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية إيران الولايات المتحدة الأمريكية أتت واحتلت العراق
3: صحيح
4: وهذا ما قاله ارجع للمقابلة اللي مع مهدي حسن اللي حكي فيها عن دونالد شو اسمه رامسفيلد عندما قال أنه نريد أن نجتاح 7 دول بخمس سنوات لقائد حلف شمال الأطلس هذه خطة المحافظين الجدد طول بها هذه خطة المحافظين الجدد فأن نقول أنه إيران هي أوقفتها الولايات المتحدة الأمريكية صدا بين المد السني يعني الواقع الشيعي هذا تزوير
1: أكثر
4: من تضرر من اجتياح العراق
3: جميل بس أقول لك
4: شيء
3: لولا إيران
4: لا لا لا.
3: لولا إيران
4: خليني كف خليني كف
3: ما تبقى بالعراق
4: لا لا.
3: كان طلعت مهزومة أنت تدري
4: الذي هزم الذي هزم أمريكا في العراق هو إيران
3: لا لا
4: جزء من
3: لك على كيفك شو هالكلام
4: قاسم سليماني كان من وراء
3: شو هالكلام
4: حبيبي من اللي كان يعمل عملية
3: من سوي
4: من اللي كان
3: مين عمل عملية سياسية
4: كان يعمل عملية
3: مين عمل عملية سياسية
4: الموليد الأمريكي
3: مين عملها
4: من اللي عملهم
3: مين عمل العملية السياسية مو جماعة إيران جماعة
4: عملهم يعني
3: أتمنى طبعا
2: أتمنى تعطينا وقت
4: إيران وخلافة إيران
3: شو الكلام إيران طبعا إيران أنجحت
4: حزب البعث
3: إيران أنجحت إيران أنجحت أمريكا وأمريكا سمحت لإيران بالتغول في العراق
2: أنا أدعو إلى عدم النظر إلى العلاقة الأمريكية الإيرانية بهذه الثنائية إما أصدقاء وإما أعداء أنا سأذهب خطوة أبعد من اللي ذهب إلها الدكتور محجوب وأقول التالي المسألة هي ليست فقط أنه كان في هناك إدارة للعلاقات الإيرانية الأمريكية ولكن أيضا حتى في حالة ترامب ترامب لم يذهب باتجاه تغيير جذري في إيران لم يكن الهدف تغيير النظام ولم يكن تغيير إخراج إيران من المنطقة ولا إلى أي من هذا الكلام ترامب ذهب إلى الموضوع من باب منافع اقتصادية محضة، أراد أن يسيطر على النفط الإيراني، وهذا كان واضح في بداية الحرب، كما كان الوضع في فنزويلا. وتم إقناعه من قبل ثعلب السياسة المخادع نتنياهو بأنه من خلال تغيير النظام وبنجيب حدا زي فنزويلا بإمكاننا أن نسيطر على خيرات وعلى نفط إيران وهكذا. فأرجو التمييز برأيي على الأقل أن لم يذهب باتجاه العداء الأيديولوجي لإيران وتغيير النظام، في فرق كبير. زي المحافظين الجدد في 2003 كان الهدف نعم السيطرة على النفط والآخر، ولكن الهدف الأساسي كان بتمثل بتغيير ثقافي وسياسي ونظام في العراق، وإحداث ديمقراطية تجتاح المنطقة والمحافظة على مصالح الولايات المتحدة من خلال ديمقراطة المنطقة،
3: مش لمصلحة إسرائيل.
2: فإذا نعم، فإذا كان في أهداف أيديولوجية. هون لا يوجد أهداف أيديولوجية، أهداف اقتصادية محضة هي التي قامت بها. إذا سمحت لي بس بالنقطة الأخيرة، العلاقات الأمريكية الإيرانية هي قائمة على مبدأ من 1979 في حال من العداء. أستاذ علي، العداء هذا بتم إدارته بما يسمى بالكومبارتمنتاليزيشن، اللي هي محاولة فصل الملفات عن بعضها. نتعاون في ملفات ونتحارب في ملفات، نتعاون في أفغانستان وفي محاربة داعش في الموصل، نتعاون في أفغانستان وفي محاربة داعش في الموصل، ونفرض عقوبات على إيران في الملف النووي. حتى بال 2015 عندما تم توقيع الاتفاق النووي ما بين أمريكا وإيران، صار الاتفاق ورفعت العقوبات وفرضت عقوبات في ملف آخر. أنا أدعو بس بهذه النقطة النظر فيها تحديدا، لأنه هذه إدارة ناجحة، هكذا تغلبت أمريكا وإيران على حالة العداء الأيديولوجي فيما بينهم من خلال
5: نسمع الملفات من ضيف الأمريكي،
2: وهو إدارة ناجحة في العلاقات الدولية.
6: كنت أعمل داخل السلك الدبلوماسي خلال كل تلك الفترة. نحن لم نتعاون مع إيران ولا مرة أبدا ولا على أي ملف. كلا هذا لم يحصل، هذا كله مبالغ به، هذا مبالغ بكل بساطة. أنا أقولها لك، أنا كممارس في هذا المجال كنت موجودا داخل السلك، لم يحصل هذا التعاون لأنهم كانوا يتصدون لداعش ونحن تصدينا لداعش. هذا لا يعني أننا كنا نتعاون معهم، صادف أننا نستهدف الهدف نفسه. أريد للجميع أن يدرك أن
2: ولا في أفغانستان
6: أنها علاقات خصومة، حتى في أفغانستان هذا لم يحصل، هذا غير صحيح.
1: هذا مبالغ به. اللي حصل في العراق نحن شهدنا يعني تنسيقا إيرانيا أمريكيا، ولو على الأقل من زاوية أن المعارضة العراقية التي كانت موجودة كلها في طهران انتقلت بمجموعها لكان السفير الأمريكي
3: خليل زادة
1: وجمعه في لندن، وكانت كل هذا الفريق، وكان هذا يعكس. حتى قيل أن الطائرات الأمريكية عندما ضربت بتلك الفترة العراق مرأت بالأجواء الإيرانية، يعني كان سمح للطائرات الإيرانية
3: حسب كلام ظريف.
1: في مساحة طويلة، يعني مساحة مشتركة كانت.
5: طيب يعني هذا السؤال دكتور صدقي، يعني حقيقة طالما تردد، يعني سواء تحت بند التقاء المصالح، تحت بند الذي يرفض دائما وينفى التنسيق المشترك الأمريكي الإيراني بحسب ما يربط الطرفين في من مصالح في المنطقة، أسمع منك تعليقا على هذا الملف.
7: أنا لا أدري لماذا نريد أن نركز بأن هناك تعاون إيراني أمريكي، وإذا ركزنا ذلك فرضنا أنه كان هناك تعاون، ماذا يحدث الآن؟ يعني أنا لا أعتقد بأن هذا يمكن أن يكون. الإيرانيون برغماتيين، يعني في نهاية المطاف ربما يتعاونون في مجالات لعدو مشترك، لأنه صدام حسين الأمريكان أرادوا أن يسقطوا صدام حسين، الإيرانيين شن عليهم 8 سنوات حرب، وبالتالي رأوا بأن هناك مصلحة مشتركة في إسقاطه، خصوصا وأن الحدود العراقية الإيرانية 1400 كيلومتر من مصلحة إيران أن يتغير صدام حسين
1: الأكبر، يعني
7: ويأتي الحدود العراقية الإيرانية 1400 كيلومتر، وبالتالي يريدون تأمين هذه الحدود، وسقط صدام وهم فرحين لذلك، هم لم يتقدموا بإسقاط صدام. صدام الأمريكيون شنوا هذه الاحتلال وأسقطوا صدام. أنا دائما أسمع من الدكتور لقاء أنه إيران عدوانية وبالتالي يعني وتريد السيطرة على الإقليم وتريد السيطرة على القرار في الإقليم على دول الإقليم. أنا حقيقة أنا ما أدري يعني العدوانية على من اعتدت. إذا كانت العدوانية أنه في العراق 1700

0: أمريكا كانوا بالعراق، هذول كلهم نوخرهم ونقول إيران عدوانية لأنه عندها صداقات مع أطراف معينة بالساحة السياسية. أنا ما أعرف يعني ليش هذه القضية. الأخرى عدوانية على من اعتدت في سوريا. سوريا كان هناك نظام رسمي في سوريا وكانت قوات داعش تكفيرية إرهابية مصنفة دوليا.
1: لا لا لا
0: وإيران اسمح لي يعني اسمح لي لو سمحت
1: وهي كل
0: قوات داعش إرهابية
1: كانت داعش
0: تكفيرية مصنفة دوليا. إيران ذهبت بطلب من الحكومة الرئيسية لو سمحت لي
1: لا لا بس, بس توضيح
0: لا بس اسمح لي
2: كم يقول فكرة
0: توسع اسمح لي بس
3: قبل داعش داعش كانت موجودة
0: داعش بطلب من الحكومة السورية. في لبنان كان هناك اجتياح لبناني وإيران ساعدت المقاومين في لبنان من أجل طرد الكيان الإسرائيلي. أنا أعتقد بأن دكتور لقاء
2: طرد الإسرائيلي يا
0: دكتور لقاء دكتور لقاء يعتمد على قاعدة فكرية معينة، وبالتالي كل الحوادث التاريخية يستند فيها على هذه القاعدة ويفسرها بتفسير آخر. يعني التعاون الأمريكي الإيراني في إيران ماذا عملت في العراق، وهناك الكثير من القضايا هو ذكرها لكنها تستند على هذه القاعدة الفكرية التي في كثير منها
2: فقط وصلنا للدكتور لك حق الرد، لكن أود أن أسمع من الدكتور مهند.
4: بالنسبة لإيران بالمناسبة استراتيجية ضعيفة جدا.
0: فد لحظة اسمح لي دكتور مهند. دكتور مهند يقول عن الحرس الثوري ماذا لا يدرون ماذا يعملون.
2: اليوم متخصص يعني
0: أنه ماذا يعملون الآن. الحرس الثوري هو الذي يفرض هو اللي يفرض الشروط، وبالتالي أنت تفضلت وقلت بأن الرئيس الأمريكي يريد السلاح النووي. أنا أقول لك الأمريكان يعلمون جيدا بتفاصيل ما يريده الإيرانيون من قبل الوكالة الدولية ومن قبل استخباراتهم. الولايات المتحدة لا تريد إلا هدف استراتيجي واحد وهو إسقاط النظام السياسي في إيران. لا يريدون غير ذلك.
4: يا دكتور
0: أما النووي فهم يعرفون بأنه لا يوجد لديهم سلاح. أنا أعتذر من عندك دكتور.
4: الإيرانيون كنظام استراتيجيا من الواضح أنهم فشلوا. لماذا؟ على عدة صعود. مثلا يعني العراق الآن ذكر موضوع العراق. دعني أكمل دكتور، أنا أعطيتك المساحة حتى تتحدث. بالنسبة للعراق مثلا عداءهم مع صدام ومع نظام صدام كان كبيرا جدا، بحيث دفعهم في بعض الأمور للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل من تحت الطاولة. لكن لو بقى نظام صدام كان ممكن إيران تستفيد اليوم، يعني حتى هذا العدو اللدود كان يمكن أن يبقى ويفيدهم. ما حدث الآن بالنسبة للإيرانيون، الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من إيران إلى أقصى حد مثل ما تفضل الدكتور لقاء والزملاء. في الآخر إيران تم تقليم أظافرها في المنطقة، ليس فقط في سوريا، حتى في لبنان، حتى الجبهة اليمنية الآن تم تفعيلها. إيران بالنسبة للحرس الثوري لماذا أقول لا تعرف ماذا ما لا يعرفون ماذا يريدون؟ هم يعرفون ماذا يتمنون، لكن الآن الخيارات محدودة جدا بالنسبة لإيران. لماذا لا تمتلك القيادة المتماسكة؟ هذه التغييرات تشي بأن إيران تحاول أن تخلق قيادة متماسكة من الحرس القديم، الناس أو الأناس أو القيادات التي شاركت في حرب إيران، الناس الذين لا يعني فوق الشبهات، وأيضا يكونون يعني من الصعب اختراقهم استخباريا. إيران تعاني من مشكلة حقيقية في موضوع الاختراق الاستخباري، ذكرها عراقجي عندما سئل لماذا لم يظهر المرشد حتى الآن. إذن إيران استراتيجيا ليست في وضع جيد جدا.
2: دكتور مهند
4: عفوا دعني أكمل رجاء بالنسبة لإيران
3: أذرعها في المنطقة رجاء
4: دعني أكمل بالنسبة لإيران
3: نظام أحادي
4: سيعطوه في المنطقة غيره. لا لا إيران أذرعها في المنطقة تم إضعافها بشكل كبير جدا معها ضد هذا موضوع آخر. بالنسبة لقدراتها العسكرية تم إضعاف، حتى إيران تعترف بذلك، هي أصلا ضعيفة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، والآن تم استهدافها بشكل كبير جدا. قيادتها السياسية والقيادة العسكرية تم استهدافها بشكل كبير جدا. عسكريا من الصعب جدا استبدال القيادات العسكرية. حتى حزب الله مثلا وهو تنظيم منضبط جدا وقوي، الآن بعد استهداف القيادات كيف وضعه؟ إيران لا تمتلك الأموال، تحتاج الأموال. بالنسبة لإيران

0: عن حلفاء لا تمتلك حلفاء. يعني دعنا نتحدث بطريقة علمية.
1: إيران لا تمتلك يا دكتور مهند
0: لا تمتلك جيش قوي.
1: دونالد ترامب
0: لا تمتلك قيادة لديها رؤية واضحة.
2: دكتور مهند هذا المحور شديد التعقيد وفيه كثير
1: بس سيد هيدي بس
2: لكن اسمع منك ردا حتى اعود لكل لقاء.
1: الرئيس الامريكي الامبراطورية الديمقراطية اللي كنتم يعني مجلوقين فيها هو أقال مستشار الأمن القومي مايك وولتز ولم يعين مكانه وأخذ الحقيبة ماركو روبيو. هذا نظام أحادي أو نظام ديمقراطي؟ تبديل المراكز هذا شيء مهم بالعكس حالة صحية. هلأ طبعا إيران لأنه تختلف عن دول يعني كثيرة في المنطقة. هذا واحد. اثنين بس للتصحيح نشوان ويسلي كلارك هو كان أمين عام حلف شمال الأطلس في مقابلة مع مهدي حسن أنا كتبت بكتابي إن شاء الله بعطيكم نسخة 600 صفحة اسمه الشرق الأوسط وخرائط الدم دور واشنطن في صناعة الإرهاب. ثلاثة الذي صنع داعش هو الولايات المتحدة الأمريكية. اسألوا دونالد ترامب واسألوا أيضا وزيرة الخارجية
0: لكن هيلاري كلينتون. ماذا تريد أن تقول؟
1: داعش يعني ما على يعني يا دكتور اللقاء أنت ما بيعجبك الحكي خليني بس عندي دقيقة
3: يعني احنا ترى ما حد يحب أمريكا غير جوي
1: مين؟
3: ما حد يحب أمريكا غير السفير جوي لأنه
1: لا أنت ما أنت معه أنت تحب أمريكا
2: دكتور
1: خليني
0: لا تضحك كلامه
3: لا تضحك ما أسمح لك
2: لا لو سمحتي
3: عشان ما أحب أحد
2: بعيدا عن الشخص
3: أمريكا
2: بعيدا عن الشخص
3: أمريكا احتلت بلدي وقتلت مئات الآلاف أمريكا جابت إيران وسلطت علينا لا تكلم الكلام
1: مع إيران.
3: لا تكلم الكلام
1: دكتور
3: لا يعني إيران مو معناته مع أمريكا لا تكلم الكلام رجالاً
4: خليني أخذ
3: إيش ما خليني أكلم خليني أحكي لا دقيقة لحظة دكتور صدقيان بلطف المعهود يقول انه انا اساسي فكري تمام جدا وهذا صحيح بالمناسبه احنا ما نسوي شيء بدون فكر الحماسه ما تاخذنا ولا العواطف على فكره يعني لان مساله قديمه صارت لكن اذا اريد نفكر صح علينا نتعظ من التاريخ اللي تكلمتوا عنه قبل شويه كل التاريخ من 79 الى اليوم طبعا الشاه ما نتكلم عنه لأن الشاه عدو مشترك للجميع احنا مكروه من الكل لكن من 79 لليوم وهذه كلها كتب من مصادر مفتوحة وأحداث وقعت لكن الناس تنسى ذاكرة سمكية والبعض مؤدلج هو من بلد عربي ويدافع عن إيران دفاع المستميت على حساب بلده حتى احنا نتكلم عن دولة كانت تسعى بتصريحات من 79 ها وانت تتذكر هذه كنت شاب يعني في ذلك الوقت كل ما قالته كل المسؤولين من خميني إلى أصغر مسؤول وكلهم انتهوا طبعا كانوا يقولون البحرين فارسية العراق فارسي يجب كلها
2: لا
3: كلها
2: أبدا
3: صادق قطب زادق قال لا. العراق فارسي عفوا البحرين فارسية
5: بحرين هي كانت تابعة لإيران
3: خلاص
5: أما العراق فارسي
3: من فضلك خلي كمل إذن
5: لا تسأل
3: إذن صحيح
5: العراق ما حد قال عليه فارسي بس خميني البحرين
3: نفسه
5: ولا قال الإمام الخميني
3: أصلا يعني ما أريد أشوف التاريخ يأخذ وقتنا وإحنا ما عدنا وقت
5: لا هذا هاي القاعدة الفكرية
3: خميني كان يقول
2: نعم ثم محور أيضا
3: على إيران صح بس لا خلي أكمل يا أستاذ لأنه المسألة كأنه أنا عندي يعني إيران أنا أول واحد هنا قال أول واحد هنا قال يجب استيعابها
5: أنا أدعمك إذا قلت
3: يعني أشكرك
5: قضايا تاريخية أنا وياك أساعدك
3: صحيح, صحيح بس خلينا بالتاريخ ما عندنا وقت
5: لا بس لا تقولها يعني
3: خارج نجلس ونتفاهم إن شاء الله لكن وكلها مكتوبة هذه كلها مكتوبة بن خميني راح الباريس إلى أن رجع كلها مكتوبة معروفة يعني
2: نعم
3: لكن باريس وهناك يعني يساعدوه المخابرات الفرنسية لكن أحكي لك شيء إيران حد اترك الحرب العراقية الإيرانية من 2088 بعد ما انتهت الحرب كان قرارها الواضح والمعروف أن قتالها يجب أن يكون خارج الحدود حدودها لم تعد تستوعب الجغرافيا لم تعد الدولة الكبيرة الجغرافيا لم تعد تستوعبها يجب أن لا يكون هناك قتال على الأرض الإيرانية لذلك اخترعت قصة البليشيات والجماعات خارج الدولة 88 هذا القرار طبعا رفسنجاني كان الرجل يريد بناء إيران من جديد
5: هاي ما صارت
3: أعرف لم يتهيأ لهم الفرصة بسبب وجود العراق اللي حصل بعد 2003 فتح السد ودخلوا الجماعة هذا الامتداد اللي حصل والطريق البري تقول لي والله راحوا السوري

0: قاتلون داعش. داعش أصلا طلعت بال 2013، كانت القاعدة
1: دكتور
0: القاعدة بالمناسبة
2: الأحداث
0: القاعدة القاعدة
2: يا دكتور
0: القاعدة
2: يعني
1: حتى لا نستغرق في التفاصيل
0: كانت القاعدة
1: لا لم يبقى
0: بالمناسبة بالمناسبة القاعدة القاعدة حسب كلام حسب كلام نور المالكي اسمع رجال حسب كلام نور المالكي نور المالكي هو حي يرزق في 2009 قال القاعدة تتدرب في سوريا ويدربها بشار الأسد ورايد يرفع البيجنس من دعوة
1: دكتور لقاء حتى أستفيد من الوقت لو سمحتوا لي فقط
0: على كل حال لذلك إيران ذهبت إلى سوريا وحاربت الشعب السوري
1: منتعش نعم لو انتقلنا إلى لبنان سيد علي الرئيس
0: بعدين خرجت هاربة منكسرة 2001 هربة
1: أود يعني أنا أستفيد مما تبقى من الوقت دكتور ستيان
2: والقاعدة الفكرية
1: دكتور لقاء لو سمحتوا لي سيد علي الأمين الرئيس اللبناني الآن في محور آخر نتحدث عن تعثر المناطق التجريبية في الاتفاق ما بين الإسرائيليين واللبنانيين تعثر المناطق التجريبية وبالتالي هذا يعني تعثر في الاتفاق نفسه المتعلق ما بين إسرائيل ولبنان هنالك واضح إشارة إلى أن هنالك طرفا يملي على الجميع ما يجب أن يحدث وهو بنيامين نتنياهو لكن ما تزال الثنائية اللبنانية هنا الحديث ما إما تفاوض أو تصعيد وبالتالي الموقف كيف
3: أنا لا أعتقد يمكن لأول مرة لا يملي نتنياهو يمكن كان يملي بلحظة ما قد يذهب البعض أملى على ترامب بمسألة ضربة إيران أو التوقيت أو كيفية الضربة لكن أنا بتقديري ما يحصل في لبنان هو لجم نتنياهو بمعنى وهذا ما قاله رئيس الجمهورية اليوم عن المفاوضات المباشرة وأهمية هذه المفاوضات المباشرة بأن هناك على الأقل في موقف أمريكي في هذه اللحظة لحسابات أمريكية لحسابات لنظرة أمريكية خاصة بلبنان تلجم نتنياهو عدم الذهاب ونتنياهو كل يوم عم نشوف كيف ينظر إلى دلة علي الطائر كيف عم بيحاول بده يستدرج حربا ما لذلك نحن عم نقول أنه بما يتعلق بالمناطق التجريبية لم يكن هناك رهان أي مراقب جدي يتوقع نجاح هذه المناطق التجريبية بشكل كما وردت في الاتفاق أو كما قيل
4: مش وقعت عليها اللبنانية معنا.
3: وقعت عليها لأن الخيار لأن هي بالمبدأ هي جيدة من حيث النظر من حيث التطبيق هي لا يمكن تطبيقها لكن الخيار البديل انه يفلت نتنياهو على لبنان
1: وما يقوله الرئيس عون هو ان التفاوض هو افضل المتاح
4: من المفاوضات
3: دليل انه اليوم نتنياهو الاسرائيليين اليوم عم يعتدوا كل يوم يقال ان الاتفاق اسلام اباد هو اللي وقف اطلاق النار حزب الله ينظر اليوم إلى كل الاعتداءات الإسرائيلية هلا بربح جميل اللبنانية أنه أنا كرمالكم كرمال الحكومة اللبنانية لكن هو فعليا يدرك أنه أي رصاصة تطلق اليوم على جندي إسرائيلي يتبختر أمام كل الناس
1: دكتور
3: أي ضربة ستؤدي إلى حرب واسعة وشاملة اتفاق لا يستطيع تحملها
5: اتفاق الإطار ظهر أنه كارثة وطنية على المستوى الوطني واليوم حتى سيمون كرم رئيس الوفد طلب من رئيس الجمهورية
3: إعفاءه اليوم لا
5: وهذه اليوم لسيمون
3: كرم أنا حاكي
5: بغض النظر
1: بس حتى نسمع الفكرة سيد علي الأمين
3: لا مش حتى سيمون
5: طول
3: كرم
5: طول بالك اثنين هناك استجداء إعلامي وسياسي لإبراز أي إنجاز على مستوى تحقيق اتفاقية الإطار
3: ثلاثة
5: هناك ايضا يعني وكانه يعني تقليب للدوله اللبنانيه السلطه الولايات المتحده الامريكيه اللي عم بيقولوا هي وقفت الحرب هي لا تريد ان تعطي شيئا لحتى للسلطه في لبنان
3: الحرب.
5: اليوم السلطه في لبنان هي امام اللبنانيين خجوله من ان تقدم لهم اي انجاز لذلك يخرج الرؤساء دائما لاعاده توصيف هذا الاتفاق الكارثي كل العالم شوف وليد جنبلاط شوف الرئيس بري شو قال شو بدي بحزب الله اذا نحن امام مشكله يعني وطنيه كبيره لان الرئيسين عون وسلام اقدما على هذه الخطوه من دون التشاور والتوافق مع باقي القوى السياسيه واليوم هما يتحملان مسؤوليه هذه الكارثه الوطنيه التي تسمى اتفاق الإطار.
1: دكتور فرحات
5: خلينا بس
3: دكتور إبراهيم
5: لحظة أعطيني بس إنجاز واحد من 26 حزيران إلى اليوم.
3: وقف إطلاق النار,
5: التدمير,
3: وقف إطلاق النار,
5: وقف الحرب, إطلاق النار, وقف الحرب, إيران وليس اتفاق كبير. الإطار
3: وقف الحرب
5: أوقفته إيران وليس
3: ما هي صيغة
5: الإطار.
3: وقف
1: إطلاق النار
4: إذا سمحت لي, أول شيء جيد أنه نسمع من الأستاذ علي أنه المناطق التجريبية هذه فكرة سيئة.
3: لا مش سيئة نظريا,
4: أنا مش رح تنجح, أنا ما رح تنجح
5: سيئة أو فعلا
4: سيئة بمعنى أنه المهم مش رح تنجح
3: تطبيقيا,
4: مش رح نختلف على الكلمة يا أستاذ, مش رح نختلف, أنا مش رح تنجح. وتناقشنا أمضينا وقت طويل على هذه الطاولة نتحدث أنه المناطق التجريبية هذه لن تنجح, وهي غطاء تستخدم لأهداف استراتيجية يستخدمها نتنياهو باتجاه لبنان, وهو يا أستاذ علي فالت على لبنان. وهنا الخطورة الكبيرة, وأنا أريد أن أقول هذا للانتباه لهذه المسألة, أن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية تستخدم كوسيلة وليس كهدف من قبل الحكومة الإسرائيلية, كما حدث, التاريخ يعيد نفسه 100 مرة وبكل تفاصيله, كما حدث مع مثل المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية, أنه شغل المفاوضات لعقود وغير حقائق على الأرض.
3: شو البدائل؟
4: بس خلينا كمل.
3: شو البدائل؟ وافق معك. شو بعدين؟
4: طيب
3: وافق معك.
4: وابني مستوطنات على الأرض. يا أستاذ صالح يا جماعة خلينا بس الواحد يكمل الكلمة. بنفس الوقت اللي بدي أحذر منه إنه هذه المفاوضات تستخدم لا تدمير الكرة اللبنانية في الجنوب اللبناني من أجل تنظيفها والاستيلاء على الأرض. الاستيلاء على الأرض. فعلى الأقل أستاذ علي على الأقل إنه ما نعطي هالغطاء.
3: لا ما في غطاء.
4: إذا ما المفاوضات نعطي شرعية أمام الإعلام والمفاوضات الدولية.
3: ما حدا معك
4: مفاوضات معك أن تكون الحكومة اللبنانية.
3: شوف لي هذا كل الدول العربية.
4: مفاوضات عديمة الجدوى وفي نفس الوقت البلدوزرات الإسرائيلية. بتدمير الكرة اللبنانية في الجنوب
1: الأفريقي. أود أن أسمع
4: النقطة اللي بتسمع.
1: أود أن أسمع تعليقا من ضيفنا الأمريكي فقط لو سمحت سيد السفير جو يهود على مسار التوافق أو التفاوض اللبناني الإسرائيلي الحالي. أسمع منك تعليقا, وإلى أي مدى يبدو الأمريكيون ما يزالون مهتمين بهذا المسار ويبذلون نفس الجهد من أجل الحفاظ على تقدم محرز فيه.
6: يريد ترامب اتفاق سلام أو معاهدة سلام مع لبنان كإرث له, ولكنه لن يحصل على ذلك في الشهرين المقبلين. فنتنياهو بحاجة إلى تصويت شمال إسرائيل لو شاء أن يكون له فرصة في تشكيل حكومة ائتلافية, وهذه الحكومة تريد الحرب مع حزب الله, لا شك في ذلك. الشهران المقبلان سيكونان خطيرين في جنوب لبنان وربما مع إيران أيضا, إذ سيحاول نتنياهو أن يثبت أنه الأقصى من بين كافة رؤساء الوزراء المحتملين. ولكن بعد ذلك وبعد الانتخابات الإسرائيلية حين ذاك سيكون هناك فرصة بأن يضغط ترامب باتجاه معاهدة سلام, وهي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب, وليس من خلال وقف مؤقت لإطلاق النار, وليس المقاومة التي لا تنتهي التي تدعو المزيد من الاجتياح الإسرائيلي. رأينا ذلك في مصر والأردن, ونأمل طيب. أن يحصل الأمر نفسه مع لبنان.
7: أنا أعتقد بأن الدور
1: لكن بسرعة حتى يبقى لدينا وقت.
7: أنا أعتقد أن الدور الأمريكي لا يؤدى كما يجب أن يكون. الدور الأمريكي يرفع السقف في الحارة اللبنانية ولا يؤدي دورا. أنا شخصيا لا أرغب ولا أرى أنه في حل في لبنان على حساب تقسيم لبنان أكثر. نعم. الحل يجب أن يكون مع حفظ كرامة الدور اللبناني. طيب. واللبناني, وليس على أساس
1: بسرعة تقسيم. أيضا باختصار لو سمحت.
8: أنا أعلق على سعادة السفير وما يخص إيران والولايات المتحدة والمفاوضات. أنا أعتقد بأن إيران تريد تحويل عدم سقوط النظام إلى اعتراف أمريكي بدور إيران في المنطقة, وإذا نجحت إيران في تحويل هذا المعنى إلى.
1: شكرا وأسف على مقاطعتك, لكن هذا ما سمح لنا به الوقت. أشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا, وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامج نقاش الساعة. نعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
9: أسعد الله وأوقاتكم, السلام عليكم ورحمة الله. مستمرون معكم بالخبر والتحليل في رصد أبرز التطورات على الساحتين العربية والدولية. كالعادة نبدأ بالجوانب الإخبارية ثم نمضي إلى فقرات تحليلية برؤن ومواقع مختلفة. أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في غزة وليبيا, بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية في سوريا. في آخر التطورات قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى

0: مرحلة متقدمة وأنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. في الأثناء قال وزير الدفاع الباكستاني أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بازركيان ومع وزير الخارجية عباس عرقجي. وقالت الرئاسة الإيرانية أن وزير داخلية باكستان أكد أن هدف زيارته هو متابعة تفاهمات زيارة نظيره الإيراني لإسلام أباد. من جهته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة، مضيفا أن أي اتفاق إيراني عماني بشأن مسار العبور في هرمز سيكون منفصلا عن إغلاق المضيق. في الأثناء قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت في وقت سابق اليوم سفينة فيلانوفا التي ترفع علم بنما والتي حاولت انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في اليمن قال خفر السواحل اليمني إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى بينهم جنديان يمنيان إضافة إلى 10 مصابين. وفي ملف غزة نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة ترامب لقطاع غزة. في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. يأتي ذلك بعد إعلان غرفة عمليات مصفاة الزاوية تعرض المصفاة لهجوم بطائرة مسيرة. في غضون ذلك قال رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. في سوريا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وحضوريا لابن خالتهما عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بمدينة درعا. إذن نتابع الآن التطورات إخباريا. معنا من واشنطن مراسلنا فادي منصور ومعنا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. نبدأ مع فادي وآخر ما استجد.
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر قبل قليل البيت الأبيض متوجها إلى أوهايو لحضور فعالية متعلقة بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة بدون أن يدلي بأي تصريحات للصحفيين. الرئيس الأمريكي خلال اليومين الماضيين تحديدا هذا الأسبوع تراجع عن تصريحاته السابقة التي كانت إما أن تهدد إيران بضرورة توصل إلى اتفاق فوري لإعادة فتح مضيق هرمز أو تعرض لهجوم عسكري غير مسبوق، مع إشاعته مع عدد من أركان إدارته أجواء تفاؤلية بقرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق. الرئيس الأمريكي لم يعد يتحدث عن آفاق هذا الاتفاق ولم يعد يتحدث أيضا عن آفاق العسكرية للتعامل مع إيران، لكنه يركز وفق مقابلة أجراها وبثت في وقت متأخر من ليلة أمس على مسألة أساسية: الضغوط الاقتصادية على الجانب الإيراني، التعامل بروية وهدوء، وترك إيران تتعامل مع مضاعفات الحصار البحري وأيضا الضغوط الاقتصادية التي تمارسها إدارته على الجانب الإيراني في مسعى لتغيير سلوكها فيما يتعلق أولا بمضيق هرمز، لا سيما في ظل المطالب الأخيرة والمرتفعة من قبل إيران والشروط التي طرحتها لإعادة فتح المضيق وعلى رأسها مسألة التعويضات عن الحرب، وهو ما قبله الرئيس الأمريكي بمطالبه الخاصة بالتعويضات. لكن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن مسألة بلوغ التضخم في إيران 300%، أن البلاد مفلسة وغير قادرة حتى على تسديد رواتب جنودها. في المقابل يعتبر الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح أمام الجميع باستثناء إيران، وهو عمليا ما نفذته عبر النيران القوات المركز قيادة المركزية في المنطقة عندما أطلقت مروحية النار على سفينة ترفع علم بنما هي حاوية نقل. تقول القيادة المركزية أنها كانت تتجه إلى أحد المواني الإيرانية ولم تستجب لنداءات القوات الأمريكية التي كانت تفرض الحصار على هذه الموانئ، وبالتالي حتى عبر النيران القوات الأمريكية تستمر في فرض هذا الحصار. في المقابل الإدارة الأمريكية تقول

0: أن تدفقات وإمدادات النفط تتواصل بالخروج عبر مضيق هرمز، وإن بكميات أقل، حيث أعلن وزير الطاقة الأمريكي أن نحو 9 ملايين برميل عبرت مضيق هرمز بمعدل يومي خلال الأيام 7 الماضية. وبالتالي من الواضح أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها تستطيع أن تهيئ الظروف من خلال عمل القوات الأمريكية، والتي سهلت عبور نحو 1000 سفينة عبر مضيق هرمز منذ أيار مايو الماضي عبر ما يسمى بالمسار الجنوبي بالقرب من سلطنة عمان، تستطيع أن تحافظ على تدفق ما للنفط وتهدئ الأسواق عند سعر ما، في حين تزيد الضغوط على الجانب الإيراني، خصوصا أن تصريحات الرئيس الأمريكي التي كانت متكررة بقرب التوصل إلى اتفاق عكست نوع من وكأن إيران هي التي تمسك بالأوراق، هي الغير مستعجلة للتوصل إلى الاتفاق، وبالتالي هناك تحول ما في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن الإدارة الأمريكية ترفض الإجابة على سؤال إذا كان هذا تحول ذو بعد استراتيجي بمعنى بعيد الأمد، إلى حين أن تنفذ إيران الشروط الأمريكية كما قال نهاية الأسبوع الماضي نائب الرئيس الأمريكي، أم أنها فقط من أجل ممارسة ضغوط إلى أن تتوصل الولايات المتحدة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بدون أي شروط وبدون أي قيود، لكي تقوم في المقابل بخطوة أساسية تطالب بها إيران، وهي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
1: شكرا لك فادي من واشنطن. ليست رانيا هي التي ستكون معنا، سيكون معنا نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران. نور الدين، مواقف قوية اليوم صدرت من العاصمة الإيرانية.
2: نعم محمد، يبدو أن الجانب الإيراني يحاول أن يرسم مشهدا آخر في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا ما علمنا أن ما ينقل الآن عن وضع المفاوضات، حتى وإن كان الحديث على أنها في مستوى جيد، لكن مفاوضات معقدة الآن على جميع المستويات، سواء على المستوى المفاوضات الإيرانية العمانية، ودليل ذلك التأخير الحاصل الآن في الإعلان عن أي توافق بين الطرفين. لا يزال هناك إشكال قائم بين البلدين في قضية إدارة مضيق هرمز، سواء خلال وخاصة خلال المرحلة الثانية بعد المرحلة المؤقتة، هناك إشكال. وكذلك عقدة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، واختلاف وجهة النظر ما بين طهران وما بين واشنطن. طهران ترى بأن أي عودة للمفاوضات مرة أخرى يبدأ بفتح المضيق ورفع الحصار وعودة الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. الجانب الأمريكي يبدو أنه لحد الساعة لم يتجاوب مع هذه المطالب، بل أكثر من ذلك الجانب الإيراني يسعى بشكل أو بآخر العودة مرة أخرى بعد اتفاقية مضيق هرمز أو الإعلان عن أي اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم وإلى مخرجات اجتماع سويسرا المؤسس والشارع بشكل كبير جدا لمذكرة التفاهم. لكن يبدو أن الرسائل القادمة من واشنطن قد لا تميل كثيرا أو بشكل أو بآخر للعودة إلى مذكرة التفاهم. هناك مجموعة من التوافقات التي قد تكون جزئية، لكن الجانب الأمريكي قد يضغط بالذهاب إلى مفاوضات نووية، في حين أن الجانب الإيراني لا يريد أن يدخل فيها في هذه المرحلة، ولا يزال يصر على قضية مذكرة التفاهم وصول وزير الداخلية الباكستاني، وإن كانت الحكومة الإيرانية أعلنت بأن هذه الزيارة جاءت لإكمال التفاهمات التي حدثت في الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الإيراني لباكستان، لكن بكل تأكيد هي تحمل نوعا ما رسالة أمريكية إلى الجانب الإيراني في مجموعة من النقاط التي قد تتعلق بكيفية العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وكما أشرنا إلى مسألة الحصار والأموال المجمدة وكذلك العقوبات النفطية. لكن لحد الساعة لا يمكن الحديث على أنه قد يحدث اختراق كبير في هذه المفاوضات، خاصة حينما نتوجه إلى ما قاله أمين مجلس الأمن القومي الجديد في إيران محسن رضائي حينما حدد شروط لقضية وقف إطلاق النار. يبدو أن الحديث الآن في رفع السقف ربما الإيراني باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يخص البند الأول من مذكرة التفاهم حينما يقول وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وتحدث عن لبنان وتحدث عن غزة، بمعنى أن هناك شروط أخرى تضيفها طهران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعطي انطباعا على أن الأمور لم تعد سالكة لحد الساعة للوصول مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن على كل ما يقال هنا على أن هناك استمرار لهذه المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان لتجاوز الخلافات، وهناك دور للوسطاء التقليديين دولة قطر وكذلك باكستان من أجل تخفيف نوع ما الخلافات بين البلدين. لذلك نحن الآن أمام فترة ربما قد تكون فترة حاسمة وحساسة خلال المراحل المقبلة، وعلى الأقل خلال اليومين المقبلين، يا إما الخروج بتوافق بين طهران وسلطنة عمان، وهذا متوقع لأن الخلاف ليس بالشكل الكبير جدا

0: الذي لا يمكن تجاوزه، لكن كذلك خلاف معقد يجب حله، وكذلك ربما قد يؤسس للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما سنعود إلى حالة ستاتيكو وهي الحالة القائمة حاليا في علاقة طهران مع واشنطن، أو ربما قد تتطور الأمور إلى عمل عسكري ربما، وهناك تقديرات عسكرية إيرانية لا تستبعد ذلك. إذن نحن الآن ننتظر ماذا سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.
1: شكرا لك نور الدين بريد. الآن إلى المساحة التحليلية، معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، معنا من كولورادو الأمريكية إلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي، ومعنا من طهران ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. لو بدأنا من كولورادو الأمريكية سيد بريمر، بين الإشارات السلبية والتصعيدية، ما تقديرك للموقف الآن بين إيران والولايات المتحدة؟
2: Well, good evening. Thank you for having me on tonight. طبعا مساءكم
3: وشكرا على استضافتي. أولا أقول الآن الرئيس ترامب يقيم الموقف ويحاول التوصل إلى ما هي أفضل الاستراتيجيات مستقبلا. هناك اعتقاد واسع النطاق داخل الإدارة بأن استخدام الضربات العسكرية القوية يكفي لجعل إيران تركع للمطالب الأمريكية وتتوقف عن التصعيد وإنتاج الصواريخ وما إلى ذلك. لكن الأيام أثبتت أن إيران لديها قدر كبير من المرونة والصمود، رغم أن الاقتصاد الإيراني في حالة متدهورة جدا. الرئيس ترامب يحاول أن يقرر ماذا ستكون خطوته التالية، استمرار الضغوط الاقتصادية أم ضربات عسكرية. هو لا يفكر بإنهاء الصراع، بل يفكر بأفضل الطرق لتحقيق أهدافه.
1: سيد بريمر، ترك كل هذه الخيارات قائمة، هل هي مناورة من ترامب حتى لا يلام إن ذهب في هذا الاتجاه أو ذاك؟
3: أعتقد أنه ربما يمر بمرحلة تخطيط الآن. هناك أمور مختلفة يمكن أن يلجأ لها. الخيار العسكري ما زال على الطاولة. الولايات المتحدة حتى اللحظة استخدمت القوة الجوية فقط. الآن هناك قوات مشاة بحرية موجودة في المنطقة، بإمكان الرئيس أن يستخدمها لاحتلال جزيرة خرق أو لشن عمليات برية داخل إيران، أو يفعل ما يود الرئيس دائما عمله وهو فرض ضغوط اقتصادية. النظام الإيراني حتى اللحظة كان قادرا على امتصاص الضغوط عليهم، نعم، لكن واقع الحال يقول إن اقتصادهم في حالة متدهورة. إذن ربما سيكون استمرار الضغط الاقتصادي عليهم ذا تأثير كبير.
1: دكتور شرقاوي، هل هناك أي إشارات جديدة يمكن التقاطها في هذا السياق؟
4: هي بالتحديد أن هناك حوالي 7 أسابيع تفصلنا عن منتصف أكتوبر يمكن لترامب أن يمارس فيها بعض التريث الاستراتيجي، يفسح المجال للأمل في أن بعض المفاوضات قد تنهي أزمة هرمز، ولكنه لا يتخلى نهائيا عن أن هذه هي العقدة المستعصية. فالمعركة الحقيقية هي الآن مع الإيرانيين حول من يسيطر أو من يحل عقدة هرمز. في المقابل أيضا الخيار العسكري لم ينتهي تماما، ولذلك نلاحظ الآن كأنه يحن إلى نبرة أنني أنا القوي وأن أن نوع من الوعيد الناعم أخف من السابق. في المقابل أيضا هو ينتبه إلى أن الخطاب من طهران خاصة في ضوء التعيينات الجديدة على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس الثوري وكل، أصبح الخطاب الإيراني يتحدى ترامب ويتحدث وكأن طهران هي التي تصنع الفعل سواء في المفاوضات أو في الحرب. فبالتالي يعني هي مجرد إدارة مرحلة لعدة أسابيع، ولكن لم نصل بعد إلى المعركة الحقيقية.
1: ولكن الغريب أن وزير الدفاع الباكستاني عندما يتحدث بأن واشنطن وطهران قريبتان من اتفاق وسلام دائم وليس حتى وقف إطلاق النار، يعني يعني هل هناك ما يبرر مثل هذا التفاؤل؟
4: وزير الداخلية الباكستاني رجل متفائل وهو يحاول.
1: هذا وزير الدفاع التصريح.
4: نعم. بشكل عام الخطاب من إسلام أباد، سواء نعم. من إسلام أباد أو عندما يزور مسؤولون باكستانيون طهران، دائما يميلون إلى تقديم نوع من الصورة الوردية، وكأننا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى اتفاق نهائي شامل وبالتالي تنتهي هذه الأزمة. ولكن للأسف ليست هناك مؤشرات فعلية في سير. الآن نحن ننتظر لأكثر من أسبوع عن ولادة ما يمكن أن يكون اتفاقا إيرانيا عمانيا، وأيضا كيف سينعكس هذا إيجابيا على تسوية الأزمة في مضيق هرمز. الباكستانيون يعتقدون أن الوساطة لا تزال فعالة، ولكن بمؤشرات تسوية الصراعات ليست وساطة كافية لكي تحيد بالطرفين من منطق التحدي ومنطق المجابهة. فبالتالي يعني ما يقوله الباكستانيون لا يتجلى بالضرورة لا في خطاب طهران الذي أصبح متشددا أكثر من أي وقت سابق، ولا يتجلى أيضا في أن يتخلى ترامب نهائيا عن خطاب عسكرة الموقف. فبالتالي أعتقد هي استراحة محارب إلى أن نصل إلى شهر أكتوبر، وشهر أكتوبر مهم بالنسبة لترامب لأنه بحاجة ماسة أن يقف أمام الكاميرات ويقدم أي إجراء إزاء الإيرانيين بأنه النصر، وبذلك يستغله كباب للخروج منه من هذه الحرب، وهي حرب أصبحت يعني صعبة الإدارة وصعبة أيضا من حيث البحث عن تسوية.
1: الكل ما شاء الله شمس الواعدين لاحظ فعلا بأن اللهجة الإيرانية اليوم كانت أرفع من العادة، خاصة على لسان محسن رضائي. هل من تفسير لذلك؟
5: شكرا على الاستضافة أستاذ كريشان. أعتقد بأن هذه اللهجة التصعيدية لها وجهين. الوجه الأول أن عندما تكون هناك لهجة تصعيدية في الولايات المتحدة الأمريكية تقابله لهجة تصعيدية إيرانية أيضا، هذا بالعادة كنا نراه في خلال السنوات أو حتى العقود الماضية في علاقة إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الوجه الآخر هو مهم جدا، وهي أنه التيارات المتشددة التي تتصدر في هذه المرحلة الأمور، وتحديدا في المجلس الأعلى للأمن القومي، هذا يعطي عند قراراتها الصعبة أو عند اتخاذ القرارات الصعبة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو المفاوضات أو الوصول إلى نتيجة ما، هذا يعطي ضمانة لأن لا تثير حفيظة المتشددين في إيران الذين صوتهم عالي في هذه المرحلة ويتحدون الخارجية ويتحدون الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة. أعتقد أن أنا أميل إلى الوجه الثاني لهذا التصعيد، يعني أننا مقبلين على بداية تفاوض معمقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم الوصول إلى نتيجة ترضي الطرفين من جهة. ولكن الأهم من كل ذلك أن الساحة الإيرانية ستشهد هدوءا نسبيا بعد اتخاذ القرارات الصعبة، إن تكن تنازلا أو تراجعا عن المواقف الصلبة الماضية.
1: أيضا محسن رضائي أشار إلى ضرورة وقف إطلاق النار أيضا على الجبهة في قطاع غزة ولبنان، هذه من مدة لم نسمعها من إيران، هل من تفسير لعودة الحديث عن غزة وعن لبنان؟
5: كما تعلمون هذه النقطة بالذات هي أتت في المادة الأولى من مذكرة التفاهم، لكن لم تأتي على ذكر قطاع غزة. ولكن جبهة لبنان كانت واضحة جدا في المادة الأولى، يعني وقف الحرب على جميع الجبهات تحديدا الجبهة اللبنانية، لأن الجبهة اللبنانية كانت نشطة في تلك المرحلة. هذه المرحلة بالذات نرى أيضا نشاطا عسكريا في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، أو استئناف العمليات العسكرية لتوسيع نطاق المنطقة الصفراء وما شابه ذلك. أعتقد بأن المجلس الأعلى للأمن القومي أو أمينها العام محسن رضائي يريد أن يؤكد على المادة الأولى، أي وقف الحرب على جميع الجبهات. جميع الجماعات هي من ضمنها قطاع غزة والجبهة اللبنانية وأيضا الساحة أو الجبهة اليمنية.
1: نعم، الواضح الآن سيد بريمر أن جبهة غزة تشهد نوع من الهدوء بضغط أمريكي. هل يمكن أن نتوقع ضغطا مماثلا فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وبالتالي تصبح الأمور أيسر مع طهران ربما؟
3: نعم أظن ذلك، وأعتقد أن مرد ذلك وإلا أن الولايات المتحدة كانت ناجحة تماما في فرض ضغوط اقتصادية على إيران، وإيران هي الدعم المالي لحزب الله والحوثيين في اليمن، وهم يواجهون مشكلة مع هؤلاء لأن إيران لم تعد تمتلك الموارد المالية لتدعم وكلاءها وميليشياتها بعد الآن. لو أن حزب الله لا يتلقى دعما ماليا كافيا من إيران فهو لن يكون قادرا على شن حربه ضد لبنان. الحكومة اللبنانية لا تريد حزب الله، إسرائيل لا تريد حزب الله، وإذا ما أراد حزب الله النجاح فهو يريد ويحتاج إلى دعم إيران. والرئيس ترامب استطاع أن يجفف الموارد المالية على وكلاء إيران، وهذا ما يعزز من فرص التوصل إلى سلام.
1: سيد بريمر، ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور شرقاوي يؤكد على أن شهر أكتوبر سيكون حاسما بالنسبة للرئيس ترامب حتى يعلن شيئا ما فيما يتعلق بإيران. يمكن أن ينجح في ذلك بتقديرك؟
3: لا أدري، وواقع الحال هو أن سبب أهمية شهر أكتوبر تكمن في أن الانتخابات النصفية ستتم في شهر نوفمبر. حتى اللحظة استطلاعات الرأي ليست مشجعة ولا واعدة لرئيس ترامب وحزبه الجمهوري، فهو يتوقع خسارة مقاعد في كل الحالات، وربما هذا قد يعني أنه أمر منتهي منه وقد يأخذ الأمور كما هي وقد لا تؤثر في مجريات الأمور. تقليديا في النظام السياسي الأمريكي الحزب الذي يملك السلطة يخسر مقاعد في الانتخابات النصفية. إذن ليس من المنافي للمنطق أن يقبل الرئيس ببعض الخسائر ويستمر في استراتيجيته، لأنه في النهاية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وللكونغرس قدرات معينة. حتى لو سيطر الديمقراطيون على الكونغرس كما هو متوقع فستكون هناك سبل قليلة قد تقيد جهوده في حربه على إيران.
1: إذن في هذه الحالة دكتور شرقاوي، أن يخسر الحزب الجمهوري الانتخابات هذا ليس بالأمر الحاسم في حسابات ترامب،
4: ولكن وإن سلمنا بفرضية أن الحزب الذي تكون لديه الأغلبية بمعنى الذي يكون له شهر العسل، الرئيس والأغلبية من نفس الحزب في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، هذه ليست قاعدة تاريخية في الأعراف الانتخابية
1: ليس دائما يعني.
4: ليس دائما، خاصة أن هذه المرة يبدو أن منسوب مضاعفات الطاقة ومضاعفات هرمز وحرب إيران، وإذا أخذنا الصورة بالكامل بما هو جمهوري وديمقراطي، يحضر سؤال نقدي للسياسة الخارجية الأمريكية منذ حرب 7 أكتوبر في غزة. إذن كل السياسة الخارجية الأمريكية بواجهتها الجمهورية حاليا على يد ترامب وبواجهتها السابقة على يد بايدن كلها الآن معرضة للمساءلة، فبالتالي انتخابات الكونغرس أهميتها ليست في ما قد تأتي به كأغلبية ديمقراطية أو تحافظ على أغلبية جمهورية في مقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن أيضا هي مؤشر استباقي للمناخ السياسي الذي سيطغى على انتخابات الرئاسة في نوفمبر 28 بعد عامين من الآن. فبالتالي أيضا لا ينبغي أن لا نهمل هذه القرينة. ما يحدث في انتخابات الكونغرس هو مؤشر موضوعي لمآل الانتخابات الرئاسية اللاحقة. وأود أن أعود أيضا إلى نقطة مهمة، لأن عندما نقارن بين أساليب إدارة الصراع في هذا الشهر بالذات، هناك أكثر من مفارقة. الرئيس ترامب الآن يبتعد نسبيا عن الخيار العسكري وينشغل، أو على الأقل يأمل في أن الضغط العسكري، الحصار الاقتصادي قد يضعف طهران وقد ينهار البناء من الداخل، من داخل طهران. في المقابل الإيرانيون، خاصة أنت سألت عن تصريحات محسن ردائي، محسن ردائي يتحدث وكأن أي اتفاق جديد بين عمان وإيران هو بمثابة ملحق جديد لمذكرة التفاهم، بمعنى يضيفون غزة إلى لبنان في البند الأول، وأيضا يصرون على أن ترامب عليه أن يلتزم بكل حيثيات البند الخامس. إذن لا أجد أن هناك جديدا في هذه المرحلة من أنه مجرد التخندق، نفس التخندق الذي أبدته إيران بالنسبة لمذكرة التفاهم، وترامب الآن في حيرة استراتيجية ولكنها مؤقتة.
1: شكرا لك دكتور الشرقاوي، شكرا أيضا لضيفنا من طهران ما شاء الله شمس الواعدين، ولضيفنا من كولورادو إيلي بريمر. تتعدد التيارات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران بين دعاة القوى العسكرية وأنصار العقوبات الاقتصادية القصوى. نتعرف على هذه التيارات مع محمود مراد وهذه الفقرة التحليلية.
6: أهلا بكم في هذه المساحة التحليلية. تشهد أروقة الإدارة الأمريكية تيارات متباينة ورؤى استراتيجية متعددة حيال الملف الإيراني، بين صقور يدفعون نحو خيار القوة العسكرية الشاملة، وآخرين يفضلون احتواء الصراع عبر سياسة العقوبات الاقتصادية القصوى دون توسيع رقعة الحرب، إلى جانب أصوات عسكرية تحذر من جدوى الضربات الجوية بمعزل عن أفق سياسي واضح. نبدأ بما يوصف بتيار الضغط الأقصى الذي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو. فكثيرا ما تحدث الرجل عن ضرورة تغيير النظام في إيران، إذ يتبنى نهجا يعتمد على الضغط العسكري الصارم، ويصف الحرب ضد إيران بأنها خدمة لواشنطن والعالم. يوصف موقفه بالمتشدد إزاء البرنامج النووي الإيراني، ويدعو إلى وقف تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونات المواد النووية، إلى جانب الحد من قدرات إيران الصاروخية. بدوره يصطف وزير الحرب بيت هيكسيث ضمن التيار ذاته، ويجمع خطابه بين التشديد على الردع والاستعداد لاستخدام القوة من جهة، ورفض الحروب الطويلة ذات الأهداف غير المحددة من جهة ثانية. ويرى أن هدف الحرب على إيران هو الدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها عبر تدمير الصواريخ الإيرانية ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. أما ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب، فهو أحد الأصوات الداعمة لسياسة ترامب المتشددة تجاه إيران، ويدافع عن الاستراتيجية القائمة على القوة العسكرية والعقوبات والضغوط الاقتصادية. تيار ضبط التصعيد يقوده نائب الرئيس جيدي فانس، الذي يعارض الانخراط في حروب طويلة الأمد، لكنه لا يرفض استعمال القوة ولا يؤيد أن يكون تغيير النظام الإيراني هدفا للسياسة الأمريكية، ويربط السلام مع إيران بعدم امتلاكها سلاحا نوويا. أما ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، فقاد جانبا من الاتصالات بين واشنطن وطهران بشأن برنامجها النووي، يدعم منع طهران من امتلاك سلاح نووي، ويطالبها بوقف التخصيب وتفكيك منشآتها، ويرى أن واشنطن استنفدت المسار الدبلوماسي بعد رفض طهران تقديم تنازلات، ويصر على إبقاء الضغط والردع ضمن أدوات الضغط. نرحب بضيفنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا كولين كلارك، المدير التنفيذي لمركز صوفان. مرحبا بضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيادة السفير جوي هود. هل ما زال تيار روبيو وبيت هيكسيث وميلر ما زال الأكثر تأثيرا في رؤية ترامب للصراع مع إيران في هذه المرحلة، حتى بعد تخليه عن توجيه ضربات إلى إيران؟
7: في الحقيقة أنا أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى رئيس ترامب كما لو أنه رئيس غير اعتيادي. هو لا يعمل بالطريقة التي يعمل بها غيره. الكثير ممن يحيطون به لديهم آراء مختلفة، ولكنه هو من لديه الرأي الفاصل ويفرض ما يريده. هم يعطونه الوسائل لتحقيق الغاية التي يريدها.

0: هي ليست طريقة معتادة للنقاش لتقديم الحجج والاستماع إلى الحجج من قبلهم كما رأينا في الإدارات السابقة.
1: هل يمكن أن تقول لنا ما الذي يريده الرئيس ترامب تحديدا ويطلب من هيكسيث وروبيو أن يحققوا؟
0: أعتقد أنه يمكن أن نفعل ذلك بطريقة عامة، وطبعا يريد أن يكون رئيسا معروفا بأنه قد حل مشكلة إيران بالنسبة للولايات المتحدة، ليس فقط البرنامج النووي ولكن أيضا التهديدات، انعدام الاستقرار، الميليشيات في المنطقة، هذا هو هدفه النهائي. هو لا يولي الأولوية نفسها لكافة هذه الأهداف، سواء نتحدث عن البرنامج النووي، مضيق هرمز أو الميليشيات. نراه يتطرق إلى كل من هذه الملفات بطريقة مختلفة.
1: سيد كولين كلارك، هل توافق ضيفنا على هذه الرؤية؟ أو بعبارة أدق، هل بات الرئيس دونالد ترامب، إذا أسقطنا كلام ضيفنا على الواقع الراهن، هل بات الرئيس ترامب على قناعة بأن الضربات العسكرية فقط من دون استراتيجية أوسع وأبعد مدى يمكن أن تحقق شيئا؟
0: أنا أوافق سعادة السفير على أن الرئيس غير اعتيادي، غير نموذجي، سواء كان يريد أن يعرف على أنه الرئيس الذي حل مشكلة إيران أم لا، بأي حال سيعرف بأنه الرئيس الذي خرب موضوع مضيق هرمز الذي لم يكن تحت السيطرة الإيرانية على عكس ما حصل الآن، هذا ما سيعرف به لا شك في ذلك. أنا أوافقه الرأي بالنسبة إلى محاولته لنزع سلاح الميليشيات. البرنامج النووي أو الملف النووي مشكلة كبيرة يجب أن تقلقنا، ولكن من اليوم الأول من الحرب في نهاية فبراير هذه المقاربة العسكرية كانت منفصلة تماما عن الاستراتيجية السياسية، ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه حيث لدينا طريق مسدود أمام إيران.
1: سيادة السفير جوي هود، يعني أيا يكن الفريق الذي يذهب إليه الرئيس دونالد ترامب لكي يعبر عن حاجته لفعل ما في إيران، فإنه لابد في نهاية المطاف أن ينصت إلى العسكريين، لهم دور في هذا الأمر وهم الأدوات التي ينفذ بها سياسته. هل يمكن القول أن تحفظات الجنرالات كين وكوبر على حروب طويلة الأمد والحديث عن استنفاد المخزونات الأمريكية من الذخائر و الأسلحة الدقيقة التوجيه يمكن أن يؤثر في رؤية الرئيس ترامب؟
0: أولا أود أن أشير إلى أن هذه تسريبات وتقارير، وبالتالي قد لا تكون بالغة الدقة، وربما قد خرجت استراتيجيا عن طرف أو آخر من أجل التأثير في الجدال السياسي، ولكن طبعا ليس هناك أي دولة لا تنتهي ذخائرها في الوقت نفسه. بحسب ما فهمته من هذه التقارير، فإن الجنرال كين قال للرئيس ترامب: لقد أصبت كافة الأهداف العسكرية، نتحدث عن قرابة 50,000 هدف عسكري، يمكنني أن أضرب المزيد منها، ولكن هذا لن يحقق بالضرورة أي أهداف سياسية. فيما يتعلق بالذخائر بحد ذاتها، لدينا مواقع مختلفة في العالم يمكن أن نأتي منها بهذه الذخائر المتنوعة. نعرف أن هناك نقص عالمي في أجهزة الرصد أو الاعتراض بالأحرى، ولكن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفس الذخائر التي كانت بحاجة إليها كما حصل في بداية الحرب، لأنه لديها التفوق الجوي على إيران، كما أن سفنها قادرة على القيام بأي مهام. وبالعودة إلى ما تفضل به السيد كلارك، السؤال هو: ما هو الهدف العسكري؟ ما الذي سينجزه ترامب دبلوماسيا من أجل أن يحمل القادة الإيرانيين على اتخاذ قرارات مختلفة؟ اختار التكتيك العسكري، ومن ثم انتقل إلى التكتيك الاقتصادي، ما ينقصه هو الدبلوماسي. ولهذا نرى دولا في المنطقة تحاول أن تسد هذه الثغرة الآن بقدر ما تستطيع.
1: سيد كلارك، في مراحل متعددة من هذا الصراع بدأ نائب الرئيس جيدي فانس وكأنه يغرد خارج السرب، وكأنه يطرح وجهات نظر مغايرة لما كان سائدا من قبل، وتحديدا وجهات نظر مغايرة لوزير الحرب ووزير الخارجية. أيضا

0: ما مدى ثقل هذه الرؤية بالنسبة لقرارات الرئيس ترامب؟
1: إذا نظرنا إلى نائب الرئيس جي دي فانس وآرائه، فهذا متأثر تأثرا كبيرا باحتمالية مستقبله السياسي وربما ترشح للانتخابات في 2028، والأمور ليست لصالحه. لقد أنفقنا المليارات من أجل أن نأتي بنظام أكثر تشددا في إيران من خلال القيادة الجديدة، سواء كان مجتبى خامنئي حيا أم لا، فإن الحرس الثوري هو الذي يتخذ القرارات. لقد أعرب عن عناد وتعنت خلال هذه العملية برمتها، وهو صار مسيطرا هذا الحرس الثوري، وهذا يظهر في العمليات اليومية. أنا أتفهم لماذا يريد نائب الرئيس أن ينأى بنفسه عن كل ما حصل خلال هذه الحرب، لأنه يريد أن يضع مسافة بينه وبين الرئيس وصنع القرار، لأن هذا القرار تبين أنه ليس مثاليا.
0: ماذا عن ماركو روبيو؟ أليست له طموحات في هذا المنصب هو الآخر؟
2: بلى،
1: وروبيو قد حاول مقاربة هذا الموضوع بطريقة أشمل وأكثر عالمية. تحدث عن كوبا، تحدث عن أوكرانيا، وكان من الصقور حول موضوع وملف إيران، ولكنه نجح في تجنب النقد الذي وجه للرئيس ترامب. بالتالي أعتقد أن الشهرين المقبلين سوف يحملان الكثير، لا سيما استعدادا للانتخابات النصفية فيما يتعلق بهذه التوجهات وهذه المخيمات السياسية أو المعسكرات السياسية. الكثر في الولايات المتحدة، من فيهم أنا، يعتبرون أنه لا يحق لإيران أن تحصل على سلاح نووي، وأنه على الولايات المتحدة أن تتخذ كل الجهود لمنع إيران من حيازة هذا السلاح. ولكن بالنظر إلى ما حصل من مستجدات، هناك الكثير من الندم والأسف، ونرى أن الرئيس يغضب ويستاء من خلال تغريداته على تروث سوشيال، وحتى يهدد بتحطيم حضارة.
0: السيد كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان كان معنا من بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وأشكر ضيفنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، شكرا لكما. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك محمود. الآن إلى تطورات في ملف قطاع غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه لهذه الخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. هذا وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، فيما يرى آخرون أن رفضه للخطة مرده إلى حسابات انتخابية داخلية.
4: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها، وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تنقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوم نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة.

المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب، ذلك أنها تربط بين تجريد حماس من سلاحها وانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهما سببان كافيان لوضع نتنياهو في

0: يوم 7 أكتوبر، واليوم يبدو نتنياهو عالقا بين مطرقة الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف، إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهات خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقائها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: الآن إلى مستجدات الملف الليبي، حيث قال رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية إن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حاسما. يأتي ذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. وكانت غرفة عمليات مصفات الزاوية أعلنت تعرض المصفات لهجوم جديد بطائرة مسيرة. ينضم إلينا الآن من طرابلس أسعد الشرتاع المحلل السياسي، أهلا وسهلا بك سيد شرتاع. كيف تتوقع أن يكون رد الحكومة في ضوء ما قاله دبيبة من ضرورة وجود رد حازم على ما جرى؟
2: نعم، مساء الخير، بداية أحييك وأحيي مشاهديك الكرام.
1: أهلا وسهلا.
2: يبدو أن لا مناص أمام حكومة الوحدة الوطنية من اتخاذ خطوات حازمة. تأخرت كثيرا حقيقة منطقة الزاوية، كانت منذ سنوات ومنذ حتى قبل مجيء هذه الحكومة واحدة من التحديات الأمنية أمام هذه الحكومة وبوزارتيها وبالجهات المختصة الدفاع والداخلية وغيرها من الأجهزة الأمنية، لكن لم تولي هذه الحكومة الحقيقة هذا الملف الأمني في ليبيا عامة الأولوية القصوى، وبالتالي تكررت هذه التوترات في مدينة الزاوية على وجه الخصوص. مشكلة هذه الحكومة أنها كانت دائما ولا زالت تتعامل مع النتائج دون أن تعد مواقف مسبقة تحفظ وخطوات ويعني أعمال وإجراءات تحفظ الأمن سواء في مدينة الزاوية أو غيرها. حتى في بعض الأوقات عندما حصلت توترات في طرابلس واتضح أن الحكومة لم تكن جاهزة لما بعد هذه التوترات، كانت يعني تتعامل دائما مع النتائج، لكن هذه المرة أيضا ستتعامل مع النتائج. وأعتقد أن الآن اتخذ بالفعل في دوائر القرار ربما التعامل وتوجيه قوة هناك.

0: كما تعودنا ربما لا يكون هناك حل جذري، لأن هذا التدخل لم يكن مدروس ووفق دراسات سابقة ومراقبة عن كثب ومعاقبة لأي جهاز أمني أو عسكري يخرج عن سلطة الدولة. وبالتالي هذا المشهد سنراه ربما حتى لو عولج حاليا في مدينة الزاوية، سنراه قد يتكرر في مدينة الزاوية أو في أي مدينة أخرى، لأن الإرادة السياسية في حفظ الأمن لا تزال ضعيفة جدا أو غير قادرة.
1: هل اتضح من يقف بالضبط وراء مثل هذه العمليات؟
0: ليس بعد، يبدو هذه المرة يعني كما ذكر في تقريركم أن يعني استخدام المسيرات، هذا تطور الحقيقة. من المؤسف أن نشهد أن مجموعات مسلحة أو أجهزة أمنية أو بعض الكتائب استطاعت تطوير نفسها بهذا الشكل، استخدام مسيرات لتفجير بعض الأماكن الحيوية، استهداف محطات كهرباء وخزانات وقود ومصنع للزيوت وغيرها.
1: للأسف انقطعت الصورة من طرابلس. شكرا لك سيد أسعد أشرتاع، المحلل السياسي. الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده سلمت المفاوضين الأمريكيين مقترحات لخطة تهدف إلى إنهاء الحرب. من كييف معنا عمر الحاج، ومعنا من واشنطن نور الدين بوزيان. نبدأ من كييف، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع عمر؟
2: محمد، الرئيس زيلينسكي في حديثه المسائي المعتاد تحدث عن أكثر من نقطة، من بينها الحديث عن تسليم أوكرانيا فريق تفاوضها للجانب الأمريكي شروط أو مقترحات أوكرانيا، بالتحديد هذا كذا وصفها، مقترحات أوكرانيا لوقف الحرب، مؤكدا على أن أوكرانيا تفضل الطرق الدبلوماسية. ولكن هذا الحديث المقتضب جدا في هذه النقطة محمد، لم يتحدث به زيلينسكي عن مطالب أوكرانيا على عكس العادة. كان دائما ما يشير إلى أن مطالب أوكرانيا متمثلة بالانسحاب من كافة الأراضي التي احتلتها روسيا في عام 2022، بما في ذلك الانسحاب من شبه جزيرة القرم. ولكن في هذه المرة في هذا الإعلان لم يتحدث زيلينسكي عن هذه المطالب، بل إن زيلينسكي في زيارته المنصرمة لواشنطن كان قد قال في أحدى لقاءاته التلفزيونية أن القرم ربما لا تطرح على طاولة المفاوضات. قال بالحرف: أتمنى ذلك، ولكنها على الأقل حتى الآن ليست مطروحة. هذا الحديث عن العودة للمفاوضات مرة أخرى جاء بعد إعلان وسائل إعلام أوكرانية ثم زيلينسكي عن وجود زيارة مرتقبة للمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس ترامب ستيف ووتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنير. وقال زيلينسكي وغيره من المسؤولين الأوكرانيون في ذلك الصدد إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة فقط القادرة على خلق زخم يعيد إحياء مسار التفاوض مرة أخرى، على أنه أكد أن روسيا بكثير من تصرفاتها لا تريد بأي حال من الأحوال إنهاء الحرب. أشار زيلينسكي بعجالة محمد إلى أن روسيا تستعد لتعبئة أكثر من 300 ألف مقاتل، وربما ترفدهم بعدد مشابه خلال عام 2027. قال أيضا إن التقارير العسكرية الأوكرانية تشير إلى أن روسيا تستعد لإجراء هجوم مماثل لما حدث في عام 2022، بل اجتياح بري. حرس الحدود الأوكراني في مرات سابقة تحدث عن محور جديد وهو محور تشيرنيف في شمال البلاد، قد تتكرر منه هذه المحاولة. أشار أيضا إلى استخدام آلاف من الجنود الكوريين الشماليين، إضافة إلى أنه أكد على أن روسيا قادرة على زيادة جرعات الصواريخ البالستية رشقاتها على أوكرانيا، ذلك أنها الآن تستخدم صواريخ من كوريا الشمالية، بل استخدمت قواعدا لإطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية، وهذا ما سيعطيها زخما. وأن تصرفات روسيا تشير إلى أنها تطيل أمد الحرب ولا تنحو أبدا نحو السلام.
1: ولكن هل واشنطن نور الدين بوزيان في وارد أن تتفاعل مع هذه المقترحات للرئيس الأوكراني؟
3: محمد، دعني أقول أولا بأن الجزيرة اتصلت بالبيت الأبيض لمعرفة هل فعلا توصلت الإدارة الأمريكية بهذه الخطة، خطة زيلينسكي، ردا على فكرة كان في الحقيقة أطلقها الأمريكيون في فبراير الماضي لعلك تذكر، وقيل لنا علينا أن ننتظر لمدنا بالكثير من التفاصيل. على كل حال اللافت محمد أنه هذه الوصول الأفكار والخطة الأوكرانية إلى البيت الأبيض تتزامن مع كما يقول بعض المراقبين مع ظروف مغايرة لما كان حدث في الأشهر القليلة الماضية، بحيث هناك من يتحدث اليوم بأن ترامب إلى حد ما راضي عن الإنجازات العسكرية التي حققها الأوكرانيون على الساحة، وأيضا يقال بأن الموقف الأمريكي بدأ الآن أكثر تفهما للأوكرانيين بدعوى أن هناك لوبي أوكراني عملا جيدا هنا في الإدارة الأمريكية، وتحديدا في أوساط الكونغرس والحزب الجمهوري، حزب الرئيس دونالد ترامب. هذه في الحقيقة محمد ليست المرة الأولى التي يتم التبادل بين الإدارة الأمريكية وكييف حول هذه الخطة. تذكر جيدا بأن أصل الخطة كان أيضا تقريبا منذ عامين عندما تقدمت الإدارة الأمريكية بخطة من أجل إنهاء هذا الصراع، وتحديدا منذ تلك القمة الشهيرة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي بوتين في ألاسكا. والخطة كانت تتضمن أصلا، وهنا نحن نتحدث عن الخطة من الجانب الأوكراني، ما لا يقل عن 20 نقطة. هل هذه 20 نقطة تغيرت، تحورت، أدخل عليها زيلينسكي بعض التعديلات؟ نعرف جيدا محمد أن هناك على الأقل 3 نقاط رئيسية في الخطة التي رفضها ترامب في البداية، وهي تتعلق أولا بمدى استعداد كييف للتخلي عن جزء من الأراضي الأوكرانية، ووقت إذ تذكر جيدا أن زيلينسكي رفض ذلك وقال بأن بلاده ستواصل الحرب من دون القبول بأن تنتزع منها بعض أجزاء الأراضي الأوكرانية. المسألة الثانية التي يركز عليها الأمريكيون هو أن يقبل زيلينسكي في حال تم التوصل مع بوتين شيئا مهما، هو التخلي عن فكرة أن في إطار الضمانات الأمنية التي يطالب بها زيلينسكي، التخلي عن نشر قوة أوروبية أو أجنبية على الأراضي الأوكرانية. وهذه الفكرة اعتبرها البعض بأنها نوع من القبول الأمريكي بالطلب أو الاشتراط الروسي. عموما يمكن القول بأننا في بداية الحديث عن تحرك أمريكي، نعم، ربما من أجل إعادة إحياء المسار. وهنا أنهي محمد، يقال بأنه ما لم يرسل الرئيس الأمريكي فيتكوف إلى أوكرانيا، وأيضا ما لم يرسل ضباطا أمريكيين كبار إلى كييف، معنى ذلك، نعم، الأمور لم تنضج بعد. محمد،
1: شكرا لك نور الدين من واشنطن، شكرا لك عمر الحاج من كييف. نعود إلى أزمة مضيق هرمز، ولكن من زاوية اقتصادية. فبين مطرقة التوترات العسكرية وسندان العقوبات المفروضة، تدخل المؤشرات الاقتصادية في إيران منعطفا اعتبر الأكثر قتامة منذ عقود. أرقام شهر يوليو تموز الموثقة تكشف عمق التكلفة التي تتحملها إيران إثر الحصار البحري، ومع تعثر حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، والتي انعكست مباشرة على حياة المواطنين وقيمة النقد المحلي. المزيد مع منال بوعلي.
4: بين انكماش حاد في صادرات النفط وهبوط تاريخي للعملة الإيرانية، يمر الاقتصاد الإيراني وفق خبراء بأسوأ أزمة تضخمية في تاريخه الحديث، وأرقام يوليو تلخص المشهد. رقم الأول 128%، رقم باستطاعته أن يلخص كارثة اقتصادية في إيران. نحن هنا نتحدث عن حجم القفزة الجنونية في أسعار الأغذية والمشروبات في إيران خلال شهر يوليو المنقضي فقط، ما يعني أن أسعار هذه السلع ارتفعت إلى أكثر من الضعف. هذا الارتفاع جاء مدفوعا بضغوط متتالية من سلاسل الإمداد وموجات الغلاء غير المسيطر عليها. إلى التضخم السنوي الآن، وقد ارتفع بدوره إلى 66%، ويمثل أعلى معدل تضخم سنوي يرصده مركز الأحصاء الإيراني رسميا ضمن بيانات نشرها في تقريره الأخير لشهر يوليو من العام الحالي. لكن الضربة الأقصى تلقاها قطاع السلع الأساسية. الآن إلى قطاع النفط، الشريان الحيوي للموازنة الإيرانية الذي يقع في قلب أزمة النزاع الإقليمي والحظر أو الحصار المستمر. وتفيد بيانات تتبع الناقلات بأن حجم الصادرات الإيرانية من النفط انخفض في يوليو إلى نحو 967 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 1,700,000 برميل في يونيو. هذا التراجع خفض العوائد الشهرية، إذ تضطر طهران لبيع خامها بخصومات لجذب المشترين الآسيويين. هذه المؤشرات الخاصة بشهر يوليو تضع إيران ضمن قائمة الاقتصاديات الأعلى تضخما على مستوى العالم هذا العام. ولتكتمل الصورة أكثر، نشر مركز البحوث البرلماني في إيران تقريرا حذر فيه من أن معدلات الفقر ستشهد قفزة مخيفة لترتفع من 41% هذا العام إلى نحو 45.5% بحلول عام 2028. وهذا يعني عمليا أن يقترب مواطن إيراني من بين كل 2 من العيش تحت خط الفقر الحرج.
1: أعود وألتقي بحضراتكم على رأس الساعة لمتابعة رصد وتحليل آخر التطورات. إلى اللقاء.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهجه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: دمرت حياة الملايين في غزة، فلا أمان ولا دعم، ورغم العوائق والمخاطر هيومن أبيل حاضرة توصل الإغاثات. 9 ملايين وجبة ساخنة، 68 مليون لتر ماء، ومساعدة طبية طارئة تصل للعائلات في أصعب الأوقات. كل وجبة ومأوى وقطرة تحمل الأمل. انتهت الحرب والمعاناة لم تنتهي. غزة تحتاج إلينا. تبرع الآن.
2: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
3: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
4: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في ليبيا. في آخر المستجدات، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن، أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا تقوي مباحثات في طهران مع الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن تقوي أنه سلم بزشكيان رسالة من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش. من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح أما ما لم تقبل أمريكا شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات الألاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وأنها الآن في نقطة مفصلية. أضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. هذا وقد قال الجيش الأمريكي إنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا ترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في اليمن، قال خفر السواحل اليمني إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى بينهم جنديان يمنيان، إضافة إلى 10 مصابين. في ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. نبدأ بالملف الإيراني الأمريكي. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الضغير، ومعنا من واشنطن مراسلنا نور الدين بوزيان. نبدأ بنور الدين الأول من طهران، وهذا اليوم الحافل بالتصريحات القوية من المسؤولين الإيرانيين.
5: نعم محمد، آخر ما نقلته أو ما نقله موقع الرئاسة هنا بإيران الذي يتحدث على أن محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني نقل رسالة إلى إيران، إلى الرئيس الإيراني من رئيس الوزراء وكذلك من قائد الجيش، وبالتالي هنا نتحدث عن رسالة بكل تأكيد ترتبط بالمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، كما أشرنا محمد قبل في وقت سابق على أن الجانب الباكستاني ربما يحاول بشكل أو بآخر تقريب وجهة النظر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حل بعض الإشكالات العالقة التي تمنع حتى اللحظة الإعلان عن التوافق بشأن مضيق هرمز والمرتبط بمجموعة من النقاط التي تطالب بها طهران وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذها. نتحدث عن ثلاثية كل من رفع الحصار وكذلك العقوبات النفطية وكذلك الأموال المجمدة. يبدو أن الجانب الباكستاني قد أتى بشيء ما في هذا السياق من أجل حلحلة هذا الموضوع. إذن الملف الآن على طاولة الجانب الإيراني ربما للدراسة للبحث في المؤسسات المعنية، ونتحدث بالدرجة الأولى عن مجلس الأمن القومي الإيراني الذي من المقرر أن يبحث ما حمله الآن وزير الداخلية الباكستانية العاصمة الإيرانية طهران، وبالتالي قد يكون هناك رد على هذه المقترحات. لماذا؟ لأن فعلا حتى هذه اللحظة المعلومات تشير على أن المفاوضات حتى اللحظة معقدة بين الجانبين في اختلاف وجهات النظر ما بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تشديد وتأكيد إيراني على أن أي عودة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنطلق من أن تتواصل من خلال مذكرة التفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا، لكن يبدو أن الجانب الأمريكي لحد الساعة ربما لديه رؤية أخرى في هذه المفاوضات، وهو ما يعقد طبيعة التفاوض ما بين الجانبين. على هذا السياق هناك انتظار كذلك لما ستفرز عنه المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هناك حديث إيراني الآن سمعناه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، سمعناه من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي يقول بأن المفاوضات في مستوى عال من التقدم، لكن هناك بعض النقاط الإشكالية التي تزال عالقة بين الطرفين. هناك حل لمشكلة المسارات، هناك حل لمجموعة من النقاط المرتبطة لمستقبل المضيق بعد 60 يوما أو بعد 4 أشهر، لكن يبدو أن مسألة الرسوم لا تزال تشكل نوعا ما اختلاف في وجهة النظر ما بين طهران وسلطنة عمان. إذن نحن الآن أمام ملفين يسعى كلا الأطراف الوسيطة وكذلك الجانب الإيراني والعماني إلى حل هذه الإشكال. أولا حل النقاط المتبقية من اتفاق طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز، وكذلك انتظار ماذا سيقوله الجانب الإيراني، خاصة أن الجانب الإيراني يقول بأنه توصل برسالتين ما غير هذه التي توصل بها اليوم من الجانب الباكستاني ومن الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث على أن الجانب الأمريكي مستعد نوعا ما لرفع الحصار وكذلك رفع العقوبات النفطية إذا فتحت إيران مضيق هرمز. وهنا الخلاف الكامن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. محمد، طهران ترى بأن فتح المضيق يجب أن يكون وفق الترتيبات الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن المضيق يجب أن يفتحه وفق ما كان عليه قبل الحرب. إذن نحن الآن أمام مفاوضات يتحدث الجميع على أنها خاصة في الشق العماني الإيراني جيدة وفي تطور، لكن معقدة بالجانب الأمريكي، لكن الجميع يعقد الأمال على الوسطاء لحل ما تبقى من الإشكالات، خاصة أن الجانب الإيراني وعبر أمين مجلسه القومي الجديد رضائي الجنرال رضائي الذي قال مجموعة من الشروط التي ربما قد يقال بأنها قد تعقد نوعا ما المفاوضات، حينما يتحدث عن وقف إطلاق النار الشامل وتحدث عن لبنان وتحدث عن غزة وضرورة الالتزام بهذه الشروط، ربما هناك نوعا ما من رفع السقف حاليا، لكن هناك من يرى أن رفع السقف ربما هو من أجل الجلوس والحصول على الحد الأدنى من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. والآن الجميع يترقب على الأقل خلال اليومين المقبلين أو 3 أيام مقبلة لنعرف إلى ماذا ستسفر عن هذه المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان وما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
4: نعم، لنرى مع نور الدين بوزيان الموقف أمريكيا. نور،
6: محمد، يلاحظ أولا بأن الإدارة الأمريكية لم تعلق على تصريح متفائل جدا هنا كما اعتبره بعض المحللين السياسيين في واشنطن، وهو تصريح الوسيط الباكستاني الذي قال بأننا ربما نقترب شيئا فشيئا من احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. معروف أن هناك حتى هذه اللحظة ونظرا للتطورات الأخيرة بأن خط التواصل المباشر وغير المباشر بين الإدارة الأمريكية وطهران حول المفاوضات توقف منذ أن أعلن الرئيس ترامب بأنه يفضل الآن استراتيجية جديدة، مقاربة جديدة لا تعتمد على القنابل وإرسال الطائرات، لأن كما قال له الكثير من كبار الضباط الذين يحيطون به وينفذون استراتيجيته بأن تلك العمليات حققت يعني أعلى مستوى لها من حيث الجدوى، ويجب إذا أراد أن يحسم الأمور أي المقصود ترامب عليه أن يغير تماما الاستراتيجية بضرب إيران بطريقة غير مسبوقة عسكريا. إذن لا تعليق حتى الآن عن التفاؤل أو نغمة التفاؤل التي صدرت عن إحدى الدول الوسيطة التي تقوم بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة. في المقابل يبدو جليا الآن أن النقاش منصب على هذه المقاربة الجديدة التي بدأ يتحدث عنها الرئيس الأمريكي منذ 48 ساعة، وتتعلق أولا بإبقاء حالة لا سلم ولا حرب، وإبقاء أيضا الضغط من خلال التصريحات وأيضا من خلال بعض التحركات العسكرية القريبة بالمنطقة، وطبعا الأهم هو المراهنة على الجانب أو على خنق إيران ماليا، هكذا يعتقد الرئيس ترامب. المشكلة حسب ما يقول الكثير من المحللين هنا بأن الإيرانيين ربما تعودوا على العقوبات وأيضا على هذا الخناق الاقتصادي والمالي، وبالتالي ربما على ترامب أن ينتظر أشهرا لكي يرى خطته الجديدة تأتي بثمارها. لكن مع كل ذلك محمد، لا يبدو أن الرئيس ترامب أغلق نهائيا باب العودة إلى العملية العسكرية. من حين إلى آخر نسمع مقربين منه وخاصة في الكونغرس الأمريكي يلمحون إلى ضرورة أن يطوي الرئيس الأمريكي صفحة هذا النزاع بشن عملية عسكرية واسعة على الأراضي الإيرانية. اللافت في كل هذه التطورات والمواقف والتحليلات محمد هو أن هناك مشكلة كبيرة يواجهها الرئيس الأمريكي، بعيدا عما ذكر هذه الأيام من أن هناك نقص في الذخيرة الأمريكية. هناك مشكلة هي اقتراب موعد تجديد نصف مجلس الشيوخ، وهذا ينعكس سلبا وبدأ ربما يضغط على الرئيس ترامب الذي كما يقول مقربون منه لا يريد أن يقع في الخطأ، يقوم بعملية ربما ستكلفه الكثير أكثر مما يكلفه ارتفاع مؤشر أسعار البنزين هنا محمد.
4: شكرا لك نور الدين بوزيان من واشنطن. الآن إلى وقفة تحليلية لهذه التطورات، معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، معنا من أوهايو العقيد المتقاعد الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومن طهران ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. أهلا بكم جميعا. لو بدأنا بالدكتور شرقاوي هنا في الاستوديو، مرة أخرى يعود الحديث عن الوسطاء مع وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران، لقاءه مع بازشكيان سلمه رسالة، ماذا تتوقع؟
7: مواصلة نقل الرسائل، وكان من الممكن أن تندفع الوساطة سواء في بعدها الباكستاني وأيضا القطر إلى أكثر من مجرد هذه الرسائل المتبادلة، بمعنى هل يمكن أن يقدم الوسيطان رؤية مركبة جديدة؟ نعلم جيدا الشروط الإيرانية، هم يتمسكون بالمضيق، يتمسكون بمذكرة التفاهم، لا جديدة في الموقف الإيراني. أيضا نعلم الآن وإن كان هناك نوع من التراجع النسبي في نبرة ترامب، لا خيار عسكري وإنما الخيار التفاوضي، وأيضا رفع منسوب الخنق الاقتصادي. إذا لا جديد بمنطق تسوية الصراعات، نحتاج لمن ينظم شيئا جديدا، وربما قد يفكر الوسطاء بشكل أو بآخر فيما يمكن أن يصبح مقايضة. إذا كان ترامب يتوسل أو يطلب الآن إنهاء السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، ماذا يقدم في المقابل؟ ربما إذا اقترح الوسطاء إما مبلغ من الرصيد المجمدة أو إلغاء جزئي للعقوبة، أي بمعنى شيء يحفز الموقف الإيراني أن يقدم خطوة، إلى الأمام، بمعنى أين يمكن تقليص الفجوة بين طهران والبيت الأبيض لكي يمكن أن تتحرك هذه المفاوضات. وبالمناسبة نحن في شهرها السادس، فربما نحتاج إلى إعادة النظر في المنطلقات وأين من أين ندخل إلى فكرة الوساطة بالمعنى البنائي، بمعنى بناء شيء جديد وليس فقط محاولة نقل هذه الرسائل. لا طهران ستتخلى عن موقفها إما مرة فوق الشجرة أو مرة فوق الجبل. نفس الشيء يفعله ترامب، بمعنى هذه الحركة إلى الأعلى بفرض مزيد من الشروط والتخندق في نفس المواقف. أرى أن بقدر ما تتغير مستجدات الصراع في الميدان يمكن أيضا أن تتغير مواقف الطرفين إذا كانت هناك مساهمة من الوسيطين بشكل أكثر إيجابية.
4: هذا التغير في مواقف الطرفين دكتور بيتر منصور، هل يمكن أن تكون الخطوة الأولى من واشنطن؟
8: أعتقد أن الرئيس ترامب يعتقد أن الخطوة الأولى في رأي الرئيس ترامب كانت وقف العمليات العدائية، وتوقع فتح مضيق هرمز كنتيجة لذلك، لكن ذلك لم يحدث. إذن نحن عالقون الآن. النظام الإيراني يطالب بفرض سيطرته على مضيق هرمز وإبداء تنازلات قبل حتى الدخول في التفاوض حول برنامجه النووي. لا أستطيع أن أقول بثقة أن واشنطن ستفعل كل هذا من أجل استئناف المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بالقائمة الأخيرة من المطالب الإيرانية، وهي بالحد الأقصى، وهي تعطي إيران كل شيء مقابل لا شيء تقريبا.
4: طالما الأمور عالقة سيد منصور، ما الذي يمكن أن يقدمه الطرف الباكستاني مثلا في مسعاه الآن وهو موجود في طهران؟
8: أعتقد أن الأمر سيعتمد على مع من سيتحدثون في طهران. أنا لست متأكدا من الحكومة الإيرانية تتحدث بصوت واحد. الحرس الثوري يريد نصرا كاملا وسيطرة كاملة على مضيق هرمز ورفع العقوبات، وأيضا أن تنسحب القوات الأمريكية من المنطقة، بينما القادة المدنيون الإيرانيون يريدون تسوية تفاوضية ورفع القيود على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع صادرات النفط حاليا. لست متأكدا هل أن الباكستانيين سيحققون أي نتيجة في جهودهم طالما أن النظام الإيراني ليس راغبا في الحديث لا بصوت واحد ولا بالتفاوض أصلا.
4: هل يمكن أن تكون الصورة بهذا الشكل سيد ما شاء الله شمس الواعدين، الصورة في طهران كما رسمها ضيفنا الأمريكي الآن؟
9: لا أعتقد بالشكل الذي قاله الضيف العزيز من أمريكا، لكن هناك تسريبات فيما يتعلق بالضيف الباكستاني، يعني وزير الداخلية ومجيئه إلى طهران، يحمل رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية حسب التسريبات. تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الرسالة الشفهية طبعا بأنها مستعدة لتنفيذ ما قدمته في الماضي مسودتين لبيانين، الأولى تتعلق برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، والثاني رفع العقوبات بما يتعلق بالمبيعات النفطية والمشتقات النفطية مثل البتروكيماويات. هذه الرسالة تؤكد على أساس أن إذا ما أقدمت إيران وعمان للوصول إلى النتيجة فيما يتعلق بالآلية المتبعة لمدة 60 يوم فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفذ البيانين التي هنا في طهران موجودة، مسودة هذه البيانين. لا ندري ما كان رد إيران فيما يتعلق بهذه الرسالة الجديدة للولايات المتحدة المتحدة الأمريكية بعد التصعيد الذي شهدناه من قبل إيران. وكما أشار الضيف الأمريكي هناك في تعدد للمطالب الإيرانية فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، فيما يتعلق بلبنان، فيما يتعلق برفع التعويضات. وهذه المطالب إن كانت ورقة للمساومة وورقة للتفاوض، هذا يعني بأننا سنشهد مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. وإلا أعتقد ستعقد هذه الأمور. العقدة الموجودة فيما يتعلق بمضيق هرمز هو شيئين أساسيين أستاذ كريشان. أولا النسبة المئوية والخلاف بين إيران وعمان قد تحل. إيران تؤكد على 7% من حمولة أي باخرة تمر من هذا المضيق، وعمان تؤكد على 3%. الخلاف الثاني هو فيما يتعلق أيضا بإلزامية أو طواعية الرسوم التي ستوضع في حسب الآلية المتبعة بين البلدين. عمان تؤكد على طواعية هذه المسألة مثل بعض المضايق العالمية، وإيران تؤكد على إلزامية هذا الشيء. أعتقد بأننا سنمضي قدما في المفاوضات وستحل هذه المسألة عبر الحل الوسط إذا أمكن بين الطرفان.
4: نعم، على ذكر المفاوضات فيما يتعلق بمضيق هرمز دكتور شرقاوي، كان الانطباع أن المفاوضات الإيرانية العمانية هي البوابة للحل. الآن الإيرانيون يؤكدون باستمرار مفاوضاتنا مع عمان شيء، والوضع في مضيق هرمز شيء، يعني لا رابطة بينهما. كيف يمكن أن نفهم الصورة في هذه الحالة؟
7: طهران تحاول من خلال التفاوض مع الإيرانيين أن تضمن أن هناك توافقا إيرانيا خليجيا، بمعنى أن عمان لا تمثل نفسها فحسب، هي أيضا تمثل بقية الخليج. إذا وصل الجانبان إلى،
4: وكان يظن أيضا أنها تمثل الولايات المتحدة أيضا، الآن هذا اتضح أنه هذا غير صحيح يبدو.
7: ولكن الطريقة الإيرانية ذكية في أنها ليست رسمية بما يكفي، وليست شخصية بما يعني بما يمكن معه رسم الحد الفاصل. هي فعلا مفاوضات إيرانية عمانية، ولكن لها امتدادات ودلالات باتجاه الجارة البعيدة والجارة القريبة. باختصار، إيران تريد أن تقيم آلية لمراقبة السفن، الممر إلى داخل المضيق لدى طهران، الممر الخارجي لدى عمان، وكأنها تؤسس لمنظومة إقليمية لمضيق هرمز، وتستخدم هذا كمرجعية لأي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة. لذلك هي لا تتخلى أيضا عن البند الخامس في مذكرة التفاهم. أهل الحل والعقد في طهران ينظرون إلى هذه المفاوضات من خلال عدسة البند الخامس بالتحديد. في المقابل ترامب لا زال مصرا على أنه هو الذي يتحكم، وأحيانا يدعي أن الجيش الأمريكي هو من يسيطر على المضيق. نحن في متاهة من هذه الناحية، ولكن أرى أنا من الذين ربما يقللون من الآمال المعلقة على هذه المفاوضات الإيرانية العمانية. وحتى في حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور الأنصاري اليوم، كانت هناك جملة مهمة أن قطر يعني تتمسك بأن هذه المفاوضات ينبغي أيضا أن تحترم حرية الملاحة. إذن كل الدول التي تتعامل إقليميا مع إيران تذكرها بهذا المبدأ. فبالتالي إذا كان كما تفضل الزميل من طهران، يعني هناك نوع من التذبذب في الموقف الإيراني. هل يتفاوض بشأن ممر مائي كما حددته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 94؟ هناك 100 من هذه الممرات، ومنها مضيق هرمز. هذه ممرات مائية طبيعية لا يشملها مبدأ فرض أي رسوم أو بدل خدمات وما إلى ذلك. لكن في المقابل هناك ما يعرف ب الممرات الاصطناعية أو القنوات التي تحفرها الدول بجهود أبنائها مثل قناة بنما أو قناة السويس. إذا كان هنا يحق، لأن هناك استثناء بمعنى أن هذا استثمار في التضاريس الجغرافية يعود بالعائد على بنما، فبالتالي لا يمكن الخلط أو القفز على طبيعة الممر المائي الطبيعي والقناة المائية الاصطناعية. وهذا باختصار حتى لا أطيل، إلى حد الآن لا أجد في من المؤشرات ما يعزز لدي الأمل أن المفاوضات الإيرانية العمانية ستعطينا هذا المفتاح السحري لتسوية الخلاف الإقليمي وأيضا الدولي على مضيق هرمز. فبالتالي إيران تستثمر في هذه المفاوضات لكي تعزز مرجعية مذكرة التفاهم، وبالتالي قد نصل إلى اتفاق، ولكن سنعود إلى سويسرا وإن قضينا فترة طويلة في طهران على مستوى المفاوضات.
4: دكتور منصور، ضيفنا هنا في الاستوديو استعمل الدكتور شرقاوي استعمل تعبير متاهة للحديث عن الوضع الحالي الآن في مضيق هرمز. هو متاهة بالتأكيد، ولكن هل هو ورطة للرئيس ترامب؟ لأننا يجب أن لا ننسى، ويجب ربما أن نذكر باستمرار، بأن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل هذه الحرب. يعني نحن الآن نعالج في قضية من إفرازات الحرب وليست قضية خرجت هكذا من تلقاء نفسها.
8: نعم، هي مشكلة بالنسبة للرئيس ترامب، لأنه حقيقة المضيق كان مفتوحا قبل الحرب وهو لم يعد كذلك الآن، وكلنا يدرك آثار ذلك على الاقتصاد العالمي. لكن لا يمكن للرئيس أن يقبل بسيطرة إيران على المضيق من حيث قدرتهم على فرض أجور أو رسوم إجبارية، لأنه لا يوجد مثل هذا إطار في الممرات الطبيعية الأخرى، لا في ملاقة ولا غيرها. سنغافورة واندونيسيا وماليزيا لديهم رسوم تطوعية، وطبعا يجمعونها ويقسمونها بينهم. هذا من الممكن أن يكون حلا لمضيق هرمز، أن تكون هناك رسوم تطوعية بكمية متدنية، ربما 1 أو 2 إلى 3% على الأكثر، يتم تقاسمها بين دول المنطقة. لو كان ذلك إجباريا فهذا سيكون بمثابة خط أحمر للولايات المتحدة بل للعالم كله، لأن هذا لو حدث مع مضيق هرمز يمكن أن يحدث في مضائق أخرى، وهذا لن ينفع التجارة العالمية. لكن بالنسبة للرئيس هذه مشكلة قائمة حاليا، وهي مشكلة وهو على وشك الانتخابات النصفية، مشكلة ينبغي أن تحل بأي شكل من الأشكال.
4: دكتور منصور، بإمكان الولايات المتحدة أن تمارس عسكريا وبنجاعة حصارا بحريا على إيران، ولكن من الناحية العسكرية البحتة هل بإمكانها أن تفرض بالقوة فتح مضيق هرمز؟ لأن أحيانا الرئيس ترامب كثيرا ما قال المضيق مفتوح، ولكن عمليا الوضع ليس كذلك.
8: نعم، الوضع حاليا هو كل من الولايات المتحدة وإيران لديها سيطرة سلبية على المضيق من حيث منع سفن من دخوله أو خروجه، لكن منع السفن من أن تمر من دون اعتراضها بالصواريخ أو بالسفن الحربية الطريقة الوحيدة لفتح المضيق هو من خلال فتح قواعد في المنطقة وإنشاء دفاعات ضد الصواريخ والمسيرات وفرض سيطرة على الممر المائي بحيث لا تستطيع القوارب السريعة الإيرانية أن تتحرك، وأن يتم إزالة الألغام المزروعة. هذا يتطلب توسيع نطاق القوات البرية الأمريكية لكي تستحوذ على ربما جزر داخل إيران أو على مناطق ساحلية. لا أعتقد أن هذا ممكن من الناحية السياسية داخل الولايات المتحدة، لأن دعم أي حرب برية على إيران يكاد يكون صفراً. وهذا يعني أن أي دعم من الشعب الأمريكي لن يحظى به الرئيس. أنا لا أرى ذلك قد يحدث، لكن ربما هذا يكون مطلوبا إذا ما أردنا فرض سيطرة بالمعنى الإيجابي للمضيق.
4: نعم، ننهي هذه الجلسة التحليلية مع ما شاء الله شمس الواعدين في طهران. هل هناك خشية من أن طهران إنما تبالغ في استعمال سلاح مضيق هرمز كورقة تفاوضية وورقة ضاغطة، ولكن ربما تفقد القدرة على التأثير هذه الورقة إذا تم المبالغة في استعمالها أكثر من اللازم؟
9: أستاذ كريشان، هذا السؤال أعتقد أنه السؤال الذهبي في هذه الحلقة. هل إيران ستستطيع أو بإمكانها الاستمرار في غلق إغلاق يعني مضيق هرمز أم لا؟ وبعد ذلك السؤال الثاني أيضا، هل تستطيع الاستمرار في هذه العملية أمام هذه التحديات أو الأخطار التي ستواجهها من ناحية الحصار البحري؟ لكن إيران تشير إلى نقطة مهمة، وضيف الكريم الدكتور الشرقاوي يشير إلى نقطة مهمة جدا أيضا، لكن إيران تفسر المسألة قانون البحار 1982 المادة 11 تشير إلى نقطة مهمة جدا، العبور البريء. إيران تشير إلى نقطة غاية الأهمية، وهي أن العبور البريء عند الحروب لم يكن بريئا، لذلك تعبر السفن الحربية وتنقل السلاح لتستخدم ضد إيران، وهذا ما حصل فعلا في الحرب الأخيرة 40 يوم. يعني أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى نقل العتاد من هذا المضيق ومن المياه الإقليمية أيضا لعمان أو إيران، وعبرت ثم استخدمت ضد إيران. هذا ممنوع حسب قانون البحار. لذلك تشير إيران إلى نقطة غاية الأهمية، بأن سنشرف على نحن وعمان على الدخول البريء في هذا المجال، ولأنها قد تصرف الأموال الطائلة في المدة السنوية، طبعا في الدورة السنوية، لذلك ستأخذ بعض رسومات من البواخر لكي تغطي هذه الدفعات المالية. أعتقد بأننا سنتجه نحو حلحلة ما في هذه المسألة، لأن إيران تستخدم هذه الورقة من إحدى طبعا التداعيات الحرب المفروضة عليها، ستستخدم هذه الورقة بذكاء لكي تتمكن من الحصول على امتيازات أخرى في مجالات أخرى.
4: شكرا لك ما شاء الله شمس الواعدين من طهران. شكرا أيضا لضيفنا من أوهايو العقيد المتقاعد الدكتور بيتر منصور، وإلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي. في أزمة مضيق هرمز تحديدا، المسألة لا تقاس دائما بالكلفة بما يرتفع من أسعار النفط أو الشحن، بل أيضا بالوقت الذي تضيفه المخاطر إلى الطريق، دقائق تتراكم في البحر والجو وتستنزف الوقود والمخزونات وتعيد تسعير الممرات البديلة. تفاصيل هذه التكلفة للدقيقة الإضافية مع نديم الملاح.
10: في أوقات التوتر لا تصبح الطرق أطول فقط، بل تتحول كل دقيقة إضافية إلى كلفة. سفينة تغير مسارها، ومخزون يستنزف بانتظار الإمدادات، وممر مضطرب يعيد رسم الخريطة، وطائرة تبتعد عن مجال جوي خطر. هكذا يتحول الوقت نفسه إلى فاتورة. فعندما تغادر ناقلة نفطية ميناء ينبع السعودي إلى تايوان تفاديا لباب المندب، ستضاف نحو 39 دولارا عن كل دقيقة إضافية تستغرقها للوقود وحده، لأنها سلكت مسار قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى 29 يوما أضيفت إلى هذه الرحلة. وفي الرحلة نفسها يرتفع متوسط الكلفة الإضافية لكل دقيقة إلى نحو 62 دولارا ونصف الدولار إذا ما أضفنا رسوم عبور قناة السويس البالغة نحو مليون دولار. وبمقياس مختلف، فقد رصدت رويترز شحنة من ينبع إلى آسيا أضاف تحويل مسارها 34 يوما وأكثر من 5 ملايين دولار إلى كلفة الشحن وحدها، أي أكثر من 100 دولار عن كل دقيقة إضافية، هذا من دون احتساب الوقود أو التأمين. كلفة كل دقيقة إضافية لا تحرق وقودا فقط، بل أيضا تؤثر على هامش الأمان النفطي العالمي. ففي أبريل كانت المخزونات العالمية من الخام والوقود تتراجع بما يعادل نحو 6000 برميل كل دقيقة. لكن هل هذه الدقائق الإضافية المكلفة تنتهي بإعادة فتح هرمز؟ الإجابة لا، لأن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق 18 شهرا، أي أن على المخزونات أن تستعيد في المتوسط نحو 1458 برميلا عن كل دقيقة، هذا طوال فترة التعافي. قبل الأزمة وفي الربع الأخير تحديدا من عام 2025 كان يعبر مضيق هرمز نحو 20,700,000 برميل يوميا من الخام أيضا ومن مشتقاته، أي 14,375 برميلا في الدقيقة. هنا تعيد الجغرافيا أيضا تسعير الدقيقة نحو خطوط تجاوز هرمز. فالقدرة المجمعة لخطي الأنابيب السعودي والإماراتي القادرين على تجاوز مضيق هرمز تبلغ نحو 4,700,000 برميل يوميا باتجاه ينبع والفجيرة، أي ما يعادل نحو 3,264 برميلا في الدقيقة، أو قرابة ثلث ما كان يعبر من مضيق هرمز من الخام والمكثفات. هذه على كل حال قدرة الخطوط وليس كمية النفط التي تضخ فعليا عبرها في كل دقيقة. كانت تلك الملاحة البحرية، ماذا عن الملاحة الجوية؟ تستخدم يورو كنترول مقياس الكلفة بالدقيقة أصلا، فتمديد التحليق المخطط له مسبقا يكلف في المتوسط نحو 83 يورو أيضا للدقيقة. أما عندما يقع التأخير أثناء التشغيل يوم الرحلة فتقدر يورو كنترول متوسط الكلفة بنحو 212 يورو للدقيقة لمختلف مدد التأخير. نقول في أوقات التوتر قد تبدو الدقيقة وحدة صغيرة للوقت، لكنها في الاقتصاد تعني وقودا وشحنا ومخزونا بل وطريقا أطول. الزمن لم يعد كلفة مؤجلة بل رقم يحسب في اللحظة نفسها.
4: إلى التطورات في اليمن، حيث قال خفر السواحل اليمني إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى بينهم جنديان يمنيان، إضافة إلى 10 مصابين. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك أحمد. هل هناك أي أخبار جديدة حول هذا الحادث؟
11: نعم طبعا، هناك رواية متماسكة لخفر السواحل اليمني، وخفر السواحل اليمني بالمناسبة هو الذي أنقذ هذه السفينة. قال بأنه صباح اليوم طبعا كان هناك سفينة تعبر من مضيق باب المندب، سماها تهامة وهي أيضا سفينة يمنية. يقول بأن هناك يعني مجموعة من البحارة، ربما ذكر بأنهم الذين أنقذوا 11 بحارا، لكن قتل منهم 4 من باكستان وواحد من السودان، 3 من باكستان وواحد من أندونيسيا. وقال أيضا بأنه حصل يعني 3 صواريخ على هذه السفينة، وعندما جاءت خفر السواحل أيضا لإنقاذ هذه السفينة قام الحوثيون بضربها مرة أخرى.
4: عندما أقول خفر السواحل يعني التابعون للحكومة اليمنية.
11: نعم، اليمنية. تابع الحكومة اليمنية، لأنه أصلا في المنطقة

0: التي تتواجد فيها الحكومة اليمنية وفيها قوات لخفر السواحل. طبعا نتحدث عن باب المندب الذي هو تحت سيطرة الحكومة اليمنية، باب المندب، المخاء والجزر المحاذية له. يقول أيضا بأنه عندما يعني قام بإنقاذ 11 بحارا من هذه السفينة، قام الحوثيون مرة أخرى باستهداف هذه السفينة مرة أخرى والمنقذين، مما أدى إلى مقتل جنديين. وعندما يعني حاولوا طبعا إنقاذهم يعني وعبروا أيضا، حاول الحوثيون كما يقول هذا البيان أيضا بإرسال زورق مفخخ لتفجير السفينة. هذه هي الرواية الكاملة التي روتها قوات خفر السواحل اليمنية، وليس أمامها رواية صامدة أبدا. يعني هناك معلومات لرويترز تقول بأن السفينة ربما تملكها، ربما أنها صحيح يمنية ولكن تملكها يعني شركة مصرية. يعني طبعا خفر السواحل يقول بأن هذه شركة أدوية وأغذية. وطبعا الحوثيون رغم أنهم أصدروا بيانا لكن ليس بيانا رسميا، وهذا يحدث لأول مرة، وتحدثوا فقط باقتضاب عن يعني
1: عن هذه السفينة رسميا.
0: يعني دائما يصدرون بيان عبر المتحدث الرسمي. هذه المرة أوعزوا للإعلام العسكري يعني شبه الرسمي بالحديث عن الموضوع ببيان مقتضب، وهذا طبعا يدل على أن هناك خفايا في هذا الموضوع أو أنهم لا يريدون أن يتحدثوا عن هذا الهجوم.
1: يعني يمكن القول أن هذا نوع من التصعيد الحوثي في البحر. هل هناك ما يقابله في الداخل اليمني في البر إن صح التعبير؟
0: نعم طبعا، اليوم كان هناك مجموعة هجمات للحوثيين سواء في مأرب، واليوم المتحدث العسكري باسم الحوثيين تحدث عن هجوم على بعض المعسكرات في مأرب شرق اليمن، وأيضا
1: معسكرات للقوات الحكومية.
0: معسكرات للقوات الحكومية طبعا. أيضا اليوم القوات الحكومية أو الإعلام الرسمي التابع للقوات الحكومية غير الرسمي الذي يتبع المقاومة الوطنية وهي قوة تابعة للحكومية طبعا، تحدث أيضا عن إطلاق عشرات الصواريخ وعشرات الطائرات المسيرة على ميناء المخا وعلى أيضا مدينة المخا، وهذا طبعا للمرة الثانية بعد قيامهم خلال اليومين الماضيين أيضا باستهداف ميناء المخا وأيضا يعني مناطق عسكرية في هذه المنطقة. هناك أيضا حدث طبعا اشتباكات مباشرة في مناطق في تعز بعد أن قامت القوات الحكومية كما قال المحور تعز العسكري بإحباط وإفشال طبعا تسلل إلى مناطق في ريف تعز. أيضا كذلك في شبوة شرق اليمن، الحكومة اليمنية أو قوات دفاع شبوة التي تتبع القوات الحكومية أيضا قالت بأنها أحبطت أيضا يعني جزء من هجوم لمحاولة التسلل إلى مناطقها.
1: شكرا لك أحمد الشلفي على حضورك معنا هنا في الاستوديو، شكرا لك. إلى ملف قطاع غزة، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي التأكيد أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه لهذه الخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. هذا وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، فيما يرى آخرون أن رفضه للخطة مرده إلى حسابات انتخابية داخلية.
2: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تنقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوم نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب، ذلك أنها تربط بين تجريد حماس من سلاحها وانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهما سببان كافيان لوضع نتنياهو في ورطة حقيقية عشية انتخابات

0: دون نتنياهو عالقا بين مطرقات الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض وسندان توليفاته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهة خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقائها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: أما في الضفة الغربية فقد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن مناطق في قرى قصرة وجلو جنوبية مدينة نابلس قد صنفت منطقة عسكرية مغلقة. من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الشرق مدينة الخليل جنوبية الضفة وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت وكذلك الغاز المسيل للدموع. معنا من طول كرم مراسلنا ليث جعار لتفاصيل أكثر. ليث
2: محمد، التصريحات الإسرائيلية تأتي بالتزامن مع تصعيد ميداني يتواصل في مناطق الضفة الغربية، وفق فلسطينيون فإن التصريحات والبيان الإسرائيلي الأخير حول ما يجري في قريتي جالود وكذلك قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس هو مخالف تماما للواقع وميدانيا لما يجري على الأرض من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقول عنه الفلسطينيون بأنه يقدم الحماية الكاملة للمستوطنين الذين يواصلون اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية. ما جرى تحديدا مع عائلة الطباسي في قرية جالود اليوم يتمثل مع عائلة أخرى في قرية قصرة المتاخمة لهذه القرية، حيث وضع المستوطنون خيامهم في محيط عدد من منازل الفلسطينيين في القرية وقطعوا عنهم خطوط الإمداد من طرق وكذلك مياه وكهرباء وطعام في صورة تبدو واضحة بأن الاحتلال الداخل الإسرائيلي محمد يسعى إلى تهجير الفلسطينيين عن أرضهم. وفق الفلسطينيين والمصادر من هناك قالت بأن الجيش الإسرائيلي قام بمداهمة عدد من منازل الفلسطينيين وإجبارهم على الخروج منها والرحيل تمهيدا لتحويلها إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي لمنع أي متضامن وتحديدا المتضامنين الأجانب. ومن

0: حركة السلام الآن الإسرائيلية التي تحاول الوصول إلى العائلات منذ ساعات الصباح، إلا أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يمنعون هؤلاء الإسرائيليين والمتضامنين من الوصول إلى تلك المناطق. وقد تم الإعلان عن أنها منطقة عسكرية مغلقة لقطع أي سبل للوصول إلى هذه العائلات الفلسطينية التي تواجه اليوم مصيرها كما عائلة الطباسي وعشرات العائلات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات في هذه اللحظات محمد تنفذ في مناطق الضفة الغربية، في بلدة كفر راعي إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، إضافة إلى بلدة طمون التي تشهد أيضا في هذه اللحظات عمليات إطلاق لقنابل الغاز والصوت تجاه منازل وممتلكات الفلسطينيين، أيضا اقتحام لمناطق عدة في مدينة طول كرم، وصولا إلى بلدة طرمصعية بمدينة رام الله، وأخيرا في مسافر يطا أو عفوا في بلدة يطا في جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية. هذه الاعتداءات ينظر إليها فلسطينيا على أنها امتداد لسلسلة الاعتداءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين والتي تزايدت منذ بداية هذا العام. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تم تسجيل أكثر من 12 ألف اعتداء نفذت من قبل الجيش والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية والقدس، من بينها أكثر من 6000 اعتداء فقط نفذ من قبل المستوطنين تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. وما يجري اليوم من عمليات وضع لليد على أراضي واسعة من أراضي الفلسطينيين، إضافة إلى محاولات حثيثة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه إلى تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها.
1: شكرا لك ليث جعار، وقد وضعنا في صورة تحويل مناطق في قرى قصرة وجلود إلى مناطق عسكرية مغلقة، شكرا لك. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. جاء هذا بينما تمكنت فرق الإطفاء الليبية من إخماد الحريق الذي اندلع في خزان للوقود بمستودعات شركة البريغا، شركة البريغا داخل مصفات الزاوية النفطية غرب العاصمة الليبية طرابلس. وتعرض الخزان وفق غرفة العمليات في المصفات لاستهداف بطائرة مسيرة مجهولة المصدر، فأدى ذلك إلى اندلاع النار في خزان الوقود لأكثر من 24 ساعة.
2: تمكنت فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية وشركة البريغا لتسويق النفط تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في وقت سابق في خزان من مستودعات شركة البريغا لتسويق النفط عقب استهدافه بطائرة مسيرة. الآن الحريق أخمد بالكامل، وأيضا بالتزامن مع إنهاء عملية إخماد هذا الحريق تمكنت فرق الإطفاء والسيطرة من إيقاف أيضا عملية تبريد الخزانات المجاورة للخزان المتضرر، وأوقفت عملية التبريد بشكل نهائي جدا. يوم أمس قامت فرق الإطفاء والطوارئ التابعة لهيئة السلامة الوطنية بإخلاء عدد من المساكن، مساكن القاطنين قرب المصفات، تفاديا لحدوث أضرار جراء تصاعد الأبخرة والأدخنة السامة. الآن توقفت النيران بشكل كامل، توقف اندلاعها بشكل كامل، تمت السيطرة على الحريق بشكل نهائي. ما زالت فرق الإطفاء يعني ترش المزيد من مادة الفوم التي أطفأت هذا الحريق لإنهائه بشكل كامل، تمهيدا لبدء أعمال الصيانة لاحقا. أيضا في وقت سابق اليوم لم تتوقف فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية وأيضا لشركة البريغا لم تتوقف عن عملية رش الخزانات المحيطة بالخزان المتضرر، خوفا من تمدد الضرر وخوفا من تمدد النار إليها أفقيا. المصادر من إدارة مستودعات شركة البريغا هنا بمصفات الزاوية أكدت لنا انتهاء الأزمة بشكل نهائي داخل مستودعات الشركة عقب السيطرة على هذا الحريق. أحمد خليفة، الجزيرة، من داخل مستودعات شركة البريغا بمصفات الزاوية النفطية.
1: معنا الآن من طرابلس المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، أهلا وسهلا بك. ما الخطورة الأمنية التي مثلها هذا الحادث؟
3: تحية لكم طيب أستاذ محمد ولكل السادة مشاهدي قناة الجزيرة الموقرة،
1: أهلا وسهلا.
3: طبعا هذا الحادث الذي يعني يمثل تطور خطير جدا في يعني الصراع بين التشكيلات المسلحة التي هي خارج المنظومة الأمنية التابعة للحكومة. فهذه الحقيقة هذا استخدام السلاح المسيرات يعني كان هناك تحذيرات كبيرة منه خلال الأيام الماضية، والآن يعني وقع كما يقال الفأس في الرأس، وأصبحت الأمور يعني تتجه ربما إلى تصعيد كبير بين هذه التشكيلات المسلحة. ولكن أعتقد أن يعني ما رأيناه من مواقف سواء المسارعة إلى يعني التعامل مع الحرائق التي نتجت عن هذه المسيرات، أو عن موقف مكتب النائب العام في يعني في بدء التحقيق لمعرفة مصدر هذه المسيرات وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة فيما يتعلق بمقدرات الشعب الليبي.
1: يعني هو على فكرة يعني هل عرف بالضبط موقف من هم هؤلاء؟
3: والله هو الواضح يا أستاذ محمد بأن هي تشكيلات مسلحة تتصارع على اللي هو المقدرات التي تمثل موارد، يعني موارد مالية. يعني نتحدث هنا عن مصفات الزاوية. طبعا مصفات الزاوية هي يعني تستخدم كمورد مالي لهذه المجموعات. لكن على كل حال الموقف ربما من الأجهزة الرسمية ابتداء من الحكومة إلى رئاسة الأركان إلى باقي المؤسسات الدولة يعني يجب أن يكون يعني بصراحة حازم في هذه الحالة كما قال رئيس الحكومة. طبعا أعتقد أن الموقف النائب العام إلى حد الآن قوي جدا، وربما بدأت التحقيقات الآن في هذه الحوادث، وإذا تركت الأمور يعني على هذا النحو من التصعيد فإن الوضع في الساحل الغربي أو غرب مدينة طرابلس وضع خطير جدا، وهو بالأساس ينتقل من مدينة إلى أخرى بسرعة البرق، وممكن جدا أن ينتقل إلى العاصمة ويتسبب في إشكالية أمنية كبيرة وخطيرة جدا.
1: هل المسيرات سيد إسماعيل هل المسيرات عامل جديد في الصراع بين هذه الفصائل التي أشرت إليها؟
3: نعم هو ربما كان من قبل ربما يشبه الخط الأحمر، حتى لو كان هناك امتلاك لهذه المجموعات المسلحة وكان هناك تحذيرات الحقيقة من تطور الأمر إلى هذا النحو، ولكن الآن يعني كما ذكرت لك وقع الفأس في الرأس، وأصبحت يعني صراع المسيرات قد انطلق يعني. وبالتالي يجب أن يكون هناك في تصوري كمؤسسات دولة يجب أن يكون هناك احتواء لهذا الموقف. طبعا التشكيلات المسلحة التي تتصارع الآن هي خارج المنظومة الأمنية الرسمية، وهناك بكل تأكيد صعوبة في التعامل مع هذه المجموعات باعتبار وجودها في المدن، وجودها بجانب وبقرب يعني مقدرات الشعب الليبي، سواء كانت يعني النفط أو الوقود أو ربما أو غيرها كما سنرى لاحقا. وبالتالي أعتقد أن يعني هذا التطور الحقيقة الخطير في استخدام سلاح المسيرات يعني ينبئ بالأسوأ إذا لم يتم بصراحة احتوائه بأسرع وقت. وموقف البعثة الأممية يبدو لي ضعيف، يعني ليس بالقوة التي يمكن أن ربما أن على الأقل أن تعطي نوع من الرهبة أو الخوف من استخدام هذا السلاح الخطير في الصراع بين التشكيلات المسلحة. إذن مدينة الزاوية الآن يعني الحقيقة في أزمة أمنية خطيرة جدا.
1: شكرا لك.
3: ويبدو لي أن الأمور يعني يمكن إلى حد الآن احتوائها عن طريق مؤسسات الدولة.
1: شكرا.
3: يعني وسننتظر ما سيحدث خلال الأيام القادمة من هذا الاحتواء.
1: شكرا لك سيد سنوسي إسماعيل من طرابلس. النشرة المقبلة مع محمود بوراد، في أمان الله.

0: هنا.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
0: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة اسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
9: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
10: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
11: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما معطيك لينا.
12: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
13: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك وحدك.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في ليبيا. وفي آخر المستجدات، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن، أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات في طهران مع الرئيس مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقشي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن نقوي أنه سلم بازشكيان رسالة من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش. من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل أمريكا شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف إطلاق النار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وإنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. هذا وقال الجيش الأمريكي إنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا وترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في اليمن، قال خفر السواحل اليمني إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى

0: ستة قتلى بينهم جنديان يمنيان بالإضافة إلى 10 مصابين. في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. ومعنا من واشنطن فقط نور الدين بوزيان. مرحبا بك نور الدين، لعلك تعطينا إضاءة على آخر التطورات من العاصمة واشنطن، وكذلك الموقف الأمريكي مما يجري في مضيق هرمز والجهود الدبلوماسية الباكستانية.
1: محمود، في مواجهة المأزق حول مضيق هرمز اختار الرئيس الأمريكي هذه المرة ليس التهديد والتلويح بعملية عسكرية تكون ربما الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية كما سبق له أن هدد إيران في الأيام الماضية، إنما اختار هذه المرة استراتيجية يمكن تلخيصها في 3 نقاط. أولا، الإبقاء على حالة لا حرب ولا سلم، أي أنه يراقب عن بعد كما قال الوضع في إيران. المبدأ الثاني من هذه الاستراتيجية ممارسة الضغوط الاقتصادية لحمل إيران حسب ما فهم من كلامه على أن تركع وأن تقبل وأن تستسلم وتأتي إلى طاولة المفاوضات مجددا. ومع ذلك أضاف أيضا خيار القوة، ولكنه وضعه في المرتبة الثالثة، بحيث لا يزال أيضا يتحدث عن أن الولايات المتحدة لها القدرة لحسم الأمور. على كل حال، يلاحظ أن هذه الخطة عليها الكثير من اللغط السياسي ومن السجال السياسي هنا في الولايات المتحدة. البعض وخاصة المحللين أو أعضاء من الكونغرس الأمريكي وتحديدا معسكر الديمقراطيين، المعسكر المعارض للمقاربة الأمريكية وللسياسة العامة لدونالد ترامب، يقولون بأن مسألة العقوبات لن تجدي نفعا مع إيران، ويبررون هذا القول بتلميحهم إلى أن إيران والشعب الإيراني سبق لهما أن واجه عقوبات منذ سنوات. لحد الآن لم يصرح الرئيس ترامب بأي تصريح جديد ولم يغرد. هو الآن في الطريق إلى ولاية أوهايو للمشاركة في فعالية تتعلق بالاحتفالات ب 250 سنة على إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية. لا يستبعد أن يدلي بالجديد. آخر جديد له للرئيس ترامب كما تعلم محمود هو أنه رفضا يعني واضحا المطالب الإيرانية الجديدة، والتي كما تذكر تتعلق أولا بوقف إطلاق النار، وقف الولايات المتحدة هجماتها على إيران، إعادة الأرصدة المجمدة الإيرانية للإيرانيين، وإبعاد القوات الأمريكية عن منطقة الخليج. بعض المحللين يقولون اليوم محمود بأن ربما أخطأ خطأ كبيرا ترامب عندما يعني ألغى بطريقة غير مباشرة مذكرة التفاهم التي كان وقعها بوساطة قطرية باكستانية هو والإيرانيون في يونيو الماضي، ويقولون بأن المذكرة كانت ربما أكثر سخاء مع الولايات المتحدة بالمقارنة مع ما تطالب به اليوم إيران. بقيت الإشارة بأن هناك صوت لا يزال يرتفع في أوساط سياسية، من بين هذا الصوت زعيم الأقلية الديمقراطية المعارضة في مجلس الشيوخ الأمريكي، دعا الكونغرس الأمريكي إلى تأكيد صلاحيته الدستورية والتدخل من أجل حمل الرئيس ترامب على توضيح استراتيجيته، والطلب الثاني على العودة إلى مجلس الشيوخ في حال قرر العودة إلى الخيار العسكري. محمود،
0: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن العقيد ويليام هيتش بوتنم قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. مرحبا بضيفي. أبدأ معك سيد بوتنم حول التصريحات الصادرة من الجانب الباكستاني أو الوسيط الباكستاني بقرب اتفاق للسلام الدائم بين الولايات المتحدة وإيران، هل تشاطره نفس حالة التفاؤل؟
2: أولا طاب مساءكم وشكرا على الاستضافة وطاب مساء

0: الطائفين الآخرين، أنا دائما أشعر بنوع من التشكيك من جانب باكستان، والسبب هو التصريحات الآتية من طهران وواشنطن. طهران تقدمت بمبادئ بالحد الأقصى تعبر معظمها الخطوط الحمراء للرئيس ترامب، وطبعا يبدو أن الرئيس لن يستجيب لذلك. نعم، الباكستانيون قد يقولون الشيء له طبيعة إيجابية. أنا لست معنيا كثيرا بما يقوله الوسطاء، لكن ما يقوله الطرفان في واشنطن وطهران لبعضهما البعض. محسن رضائي الآن ومن خلال أقواله أشعر أن الاتفاق ليس في متناول اليد قريبا، إذا أنا أتحلى بكثير من الحذر إزاءها.
1: كيف نفسر سيد فرخاني التناقض بين تصريحات قائد الحرس الثوري وبين التصريحات الصادرة من الوسيط الباكستاني؟
0: أبا مساءكم وشكرا على توجيه الدعوة لي. ينبغي القول هنا أنه على الرغم من قبولنا وترحيبنا بالضيف الباكستاني في طهران، لكنني أرى أن هناك مستقبل غامض حقيقة. لا أرى أي نوع من الإيجابية تلوح في الأفق، لأن الشروط والمطالب التي تقدمها إيران واضح، وكما قال الضيف الأمريكي أيضا حول ردود الفعل الأمريكية المتوقع، المطالب الإيرانية لا تتماشى مع المصالح الأمريكية. لهذا السبب حاليا لا أتوقع أي شيء إيجابي في المستقبل.
1: السيد بوتنام، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة ما لم تقبل أمريكا شروط إيران. ما مدى انفتاح الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة على هذه المطالب؟
0: لا أعتقد أن الرئيس سيكون منفتحا على قبول هذه الشروط، وأعتقد أن كلا الطرفين عليهما أن يتذكرا أن العمليات العسكرية هدفها فسح مجال للمفاوضات السياسية. لكن لكي يكون هناك تسوية، مطالب إيران بهذه الطريقة القصوى ينبغي أن يكون هناك تنازلات بشأنها. أيضا هناك قضية التسلسل الزمني، إيران تشترط حدوث كل هذه الأمور قبل فتح المضيق، وببساطة واشنطن لن تقبل ذلك، لأن واشنطن تريد الإبقاء على قدرتها على الضغط تماما كما تسعى طهران إلى ذلك. وضروري أن يتذكر مشاهديكم إن الأمر مختلف عندما تطرح إطارا وطبعا حالي، أو أن نعلن عن الاتفاق، وهذا ما ليس حاصلا. ويبقى الجزء الأصعب هو تطبيق أي شيء يعلن عنه بعد ذلك.
1: تقول إن على الجانب الإيراني سيد بوتنام أن يقدم تنازلات، يعني هل ترى أن الضغوط الأمريكية أفلحت في أي شيء مع الجانب الإيراني حتى يقدم أي تنازلات؟ استخدمت الولايات المتحدة القوى العسكرية القصوى وقتلت صفوف القيادة السياسية والعسكرية الأولى والثانية والثالثة تقريبا في بداية هذه الحرب، ونفذت ضربات جوية وصاروخية متعددة على أهداف كثيرة داخل إيران، ولم يتحرك الموقف الإيراني قيد أنملة. لماذا يمكن أن تقدم تنازلات في هذه المرحلة؟
0: أعتقد أن الأمر في النهاية يتعلق بهل أن إيران ستحصل على اتفاق يساعده على معالجة اقتصادها المتدهور. أنا في الحقيقة كتبت مقالا آمل أن تنشره الجزيرة هذا الأسبوع. نحن

0: عندما هناك احتمالان لتخريب أي اتفاق، هناك ما تتوقع إليه واشنطن وهناك ما تتوقعه طهران. أحيانا يكون لديهم توقعات أو أهداف مختلفة. الولايات المتحدة حققت مكاسب تكتيكية، لكن يبدو من الصعب تحويلها إلى مكاسب استراتيجية. من وجهة نظر الحرس الثوري، كل ما عليهم أن يفعلوه هو البقاء والاستمرار والتصدي للهجمات الأمريكية، وعلى ما يبدو فهم يبدون مرونة وصلابة كثيرة في ذلك. أما هل سيكون هناك اتفاق في الولايات المتحدة يسمح بتخفيض أسعار النفط قبل الانتخابات النصفية؟ هذا ما لا أتوقعه. وعلى إيران أيضا أن تكون حذرة لأن لا تبالغ في استخدام أوراق القوة لديها، لأن إيران هي نفسها تنزف من الداخل. إذا علينا أن نرى صورة وتصور من ينجح في النهاية. كلا الطرفين منخرط في دبلوماسية إكراه في محاولة لفرض أكبر قدر ممكن من الضغط على الطرف الآخر.
1: سيد فرخاني، من الواضح في هذه المرحلة أن الولايات المتحدة ترغب في ضغوط اقتصادية قوية على الجانب الإيراني بسبب تضعضع الوضع المعيشي والاقتصادي جراء هذه الحرب وجراء الحصار الأمريكي أو الحصار الذي كانت تعيش فيه إيران على مدى العقود الماضية. إلى أي مدى الجانب الإيراني قادر على الصمود في ظل هذه المعطيات؟
0: علي أن أشرح شيئا هنا. هذه لعبة بين الطرفين. نحن الآن نقترب من وضعيتين مهمتين، معطيين مهمتين فيما يتعلق بالتسريبات من داخل إدارة ترامب، فيما يتعلق بتدمير قدرات إيران العسكرية وحول الاقتصاد الإيراني، وأيضا تدمير القوة الصاروخية والبحرية ومنصات إطلاق الصواريخ. وأيضا في نفس الوقت نقارن ذلك بما يقال عن تراجع القدرات الاعتراضية الصاروخية الأمريكية، إضافة إلى خلافات عميقة بين ترامب وأركان حكومته، كما سمعنا مع ما قاله نائب الرئيس ووزير الدفاع. أيضا نقارن ذلك ما يصدر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بتغير في العقيدة العسكرية الإيرانية. هذا التغير يشير إلى مقاربة تستند إلى قوة في الموقف وصلابة في الموقف والاستمرار في الصمود حتى النهاية. وهذه التعيينات الجديدة تبين بأن القوات الأمريكية، سواء كان ذلك عن طريق المحاولات الجوية أو البرية أو البحرية أو محاولات خلق حالة من الفوضى داخل المجتمع الإيراني، إيران استطاعت إبطال كل هذه الاستراتيجيات الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأيضا قللت إيران من قدرة أمريكا على المناورة في ساحة المعركة وحتى في ميدان الدبلوماسي وميدان الصراع الإعلامي. كل هذه الجهود كانت تحاول التلاعب بإيران، لكن الآن الولايات المتحدة ليس لديها خيار، إما الانخراط في حرب شاملة والتعريض الآلاف من قواتها للخطر وتدمير مقدراتها العسكرية، أو مواجهة الأمر الواقع.
1: سيد بوتنام، كيف تعلق على الأنباء التي تتحدث عن قرب التوصل بين عمان وإيران إلى اتفاق بشأن الوضع في مضيق هرمز؟
2: Well, I mean,
0: أعتقد أن ما رأيناه وكما ظهر من مواقف إيران وخاصة من وزارة الخارجية الإيرانية بأن ربما يكون هناك ملاحة تعبر خلال المضيق وليس فتحا كاملا له، وكلام الضيف بأن الولايات المتحدة لا خيار أمامها، يا أما شن حرب شاملة وتحمل خسائر أو القبول بمطالب إيران، هذا ليس دقيقا. هناك الكثير ما تستطيع أمريكا عمله من الخيارات، السماح للحصار أن يستمر حتى يؤتي كله، وأعتقد هذا ما يتجه صوبه الرئيس ترامب. أيضا ربما تكون هناك حملة لتقويض قدرة إيران على عرقلة الملاحة في الخليج، وثالثا تعطيل قدرة إيران على الحركة داخل إيران. علينا أن نتحلى بالحذر عندما نقول أن أمريكا عليها ثنائية لا ثالثة لها. مثل هذا القول لا يعني فهما للوضع السياسي أو العسكري للولايات المتحدة.
1: سيد محسن فرخاني الحرس الثوري الإيراني يقول إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فإن مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. ماذا يعني ذلك؟
0: علي أن أقول أن إيران والولايات المتحدة تلعب لعبة من يتراجع أولا، وربما ضيفكم الأمريكي ليس مطلعا على مجريات الأمور. إيران اختبرت كلا الاحتمالين، المجال الدبلوماسي وميدان المعركة، والآن من الذي يتراجع ويصرخ من الألم؟ أعتقد أنه دونالد ترامب، واستنادا إلى تعيينات جديدة قام بها المرشد، سنرى في القريب العاجل آثار هذه التعيينات وما تحدثوا عنه في يتجلى في ميدان المعركة، وخاصة في بحر عمان والحصار المفروض في بحر عمان. أعتقد أن إيران لن تقبل بهذا الوضع بعد الآن، لأن هذا هو ما يسمى بورقة الضغط الوحيدة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لكن هذا سينتهي قريبا.
1: طيب، أنا سألتك عن التهديد من الحرس الثوري باستهداف مئات آلاف خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية، أين سيكون هذا الاستهداف؟
0: هذا يمكن أن يحدث في كل مكان، ربما على التراب الأمريكي، ربما في القواعد الأمريكية في المنطقة أو خارج المنطقة.
1: طيب، سؤالنا للسيد بوتنام، ضيفنا يقول إن إيران اختبرت المجالين الدبلوماسي والعسكري مع الولايات المتحدة، والآن الرئيس دونالد ترامب هو الذي يصرخ من الألم. بغض النظر عن المبالغة في هذا الكلام سيد بوتنام، ألا يخشى الأمريكيون أن تمثل هذه الحرب مع إيران سابقة للتعامل مع الولايات المتحدة؟ في السابق كانت الدول التي تتعرض لتهديد من الولايات المتحدة ترتعد فرائصها ويعني تنهزم قبل أن تدخل أي معركة، لكن هذا الصمود الإيراني ألا يهدد دعائم الإمبراطورية الأمريكية أو القطب الأمريكي القوي في العالم؟
0: أعتقد أن سؤالكم سؤال منصف، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة تراجعت، لأن لو حصل ذلك لرأيتم الرئيس ترامب ما كان سيطلق تصريحات مثل تطلعه إلى تعويضات من إيران مقابل كل العسكريين الذين قتلتهم إيران أو المدنيين الإيرانيين الذين قتلتهم إيران على مدى 50 عاما. طبعا رأينا أن إيران صمدت وإيران برهنت على أنها عدو صامد وثابت، لكن الاقتصاد الإيراني في وضع متدهور، ويمكن القول بأن الزمن ليس في صالح إيران من هذه الناحية. إيران ترى أن لديها نقطة قوة من خلال مضيق هرمز، وهذه النقطة منصفة، لكن فيما

0: تتعلق ببقية الأمور، طبعا هذا ليس في محل اعتقاد راسخ. فيما يتعلق بهيبة أمريكا ومكانتها، أعتقد أن الرئيس على علم بذلك، ولهذا السبب هو يعطي فرصة للدبلوماسية أن تنجح. لكن علينا أن لا ننسى أن الورقة العسكرية ما تزال على الطاولة، وربما قد طبعا من يعتقد أن الولايات المتحدة لن تستخدم ذلك في المستقبل سيكونوا مخطئين. هناك أكثر من طريقة، ليس فقط العمليات البرية عند استخدام الورقة العسكرية.
1: أنا سألتك عن السابقة الإيرانية في التعامل مع الولايات المتحدة، قد تكسب إيران أو قد تخسر، ليس هذا موضوعنا، ولكن يكفي أن تجرح العملاق لتغري به بقية الضعفاء أو الأطراف الأقل قوة ليهجموا عليه في المستقبل. هل تخشى الولايات المتحدة هذا المصير بعد هذه المواجهة غير المتكافئة التي لم تستطع الولايات المتحدة حسمها حتى الآن مع إيران؟
0: أعتقد أن واحدة من الأمور التي علينا أن ننتظر لنراها، هناك تحقيق مكاسب وانتصارات تكتيكية، هذا يحدث لكنه لا يترجم بالضرورة إلى نصر استراتيجي. رأينا ذلك في أفغانستان وفي فيتنام. قد يحصل لاحقا، لا أدري، هل هذا سيشجع ويجرأ البلدان الأخرى ضد الولايات المتحدة؟ لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة مستمرة في امتلاكها القدرة على الدفاع عن أمنها الداخلي ومصالحها على مستوى العالم. ولو لأي سبب ما استطاعت إيران النجاة والبقاء طول هذه الفترة بأنها ستستطيع مهاجمة أمريكا أو غيرها، لا أعتقد أن هذا منطقي. لا أعتقد. أنا ضد هذا الجزم وهذا الافتراض.
1: دكتور محسن فرخاني، استدعى ضيفنا تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي قال إنه يطالب فيها بتعويضات من الجانب الإيراني عن الأذى الذي تسببت به طهران للولايات المتحدة على مدى 50 عاما. إلى أي مدى يمكن للجانب الإيراني أن يتعامل بجدية مع هذا التصريح؟
0: نحن لا نأخذ هذا على محمل الجد، لأن المعتدي هنا هو الولايات المتحدة والنظام الصهيوني والكيان الصهيوني، والذي بدعم من بلدان الخليج الفارسي والذين بدأوا بهذا العدوان غير المبرر، هم عليهم أن يدفعوا التعويضات. ترامب طبعا يخرج بهذه السرديات الزائفة من أجل أن يظهر نفسه وكأنه المنتصر وكأنه الذي لم يتسبب بأي شيء. هذا ما نراه منه، ولكن الذي انتهك الكثير من العهود والاتفاقيات وآخرها كان مذكرة التفاهم، وهي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، هو الولايات المتحدة، هو الطرف الذي انتهكها، وهو الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محسن فرخاني، الباحث المختص في العلاقات الدولية، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من واشنطن العقيد ويليام هيتش بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. إلى التطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه للخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. هذا وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، بينما يرى آخرون أن رفضه للخطة مرده إلى حسابات انتخابية داخلية.
2: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود.

0: 2015 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشف ما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوما نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب، ذلك أنها تربط بين تجريد حماس من سلاحها وانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهما سببان كافيان لوضع نتنياهو في ورطة حقيقية عشية انتخابات مصيرية في إسرائيل يحتدم فيها الصراع من أجل إزاحته عن المشهد السياسي وتحميله المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى تعرض إسرائيل لهجوم 7 أكتوبر. واليوم يبدو نتنياهو عالقا بين مطرقة الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولا. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهات خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلا من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجيا قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقائها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: معنا من القدس الدكتور شادي الشرف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. مرحبا بكما دكتور شادي. لماذا يرفض نتنياهو خطة السلام التي وافق عليها أصلا؟
2: تحية لك وضيف.

0: اتفق للمشاهدين، ليس فقط وافق عليها، انما هو يعني جاءت هذه الخطه استجابه لمطالب نتنياهو التي وضعها امام الاداره الامريكيه. وفي حقيقه الامر هذه المره الثانيه التي يتم صياغه اتفاق بناء على مطالب نتنياهو يتراجع عنها. المره الاولى كانت اثناء حكم بايدن تحديدا في مايو 2024 وتراجع عنها، وعندها سمعنا الانتقادات الامريكيه بان عجيب ان شخص يضع خطه ثم يتراجع عنها. فبالتالي نعم، نتنياهو لديه إشكالية حقيقية. هو يعلن أنه يرفض الاتفاق استجابة وتعبيرا عن غضب الشارع الإسرائيلي الذي لا يريد هذا الشكل من الاتفاق، وبالتالي هو يدغدغ عواطف الناخب الإسرائيلي، خاصة وأنه مقبل على انتخابات بعد شهرين ونصف. لكن في نفس الوقت هو يقدم بعض العطايا للإدارة الأمريكية من خلال تنفيذ بعض بنود الاتفاق. الآن يعني الإعلام الإسرائيلي ينقل أن هناك خلاف جاد حصل ما بين كوشنر المسؤول عن هذا الملف على ما يبدو ونتنياهو، حصل محادثة يعني فيها نوع من الحدية ما بين الطرفين. نتنياهو مصر على وضع العصر في الدولاب ومصر على قضية السلاح قبل تنفيذ أي شيء، لكن الإشكالية التي يطرحها للإدارة الأمريكية الجديدة أن هذا الاتفاق وهذه النقاط والبنود ال15 قد تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة، وهذا ما أريده، لأن الاعتماد في تطبيق مجلس السلام لاحقا سوف يتبنى القانون الفلسطيني، وبالتالي هو يقول أنتم تذهبون باتجاه دولة فلسطينية وهذا ما لا يمكن أقبله. المشكلة الثانية أن نتنياهو شخص مهووس ويعتقد أن الداخل الإسرائيلي كله يتآمر ضده في الانتخابات، ما فيهم أعضاء حزب الليكود. الآن هناك شعور لدى نتنياهو أن الإدارة الأمريكية تريد استبداله، وفي حقيقة الأمر تصريح برادلي كوبر حول النية لتنفيذ الاتفاق وخطة ترامب أمام الشارع الإسرائيلي اليوم يعني تحمل مجموعة من المعاني، منها قد يكون الإدارة الأمريكية الآن تفضل شخصية تريد الذهاب إلى الحلول الدبلوماسية والسياسية بخلاف نتنياهو، بمعنى نتنياهو لا يريد أي حل سياسي ودبلوماسي، ويبدو أن الإدارة الأمريكية وهذا ما يخشى نتنياهو تريد استبداله أو التعاطي مع شخصية ثانية تستطيع أن تتعاطى مع الحلول الدبلوماسية التي تريدها واشنطن. كل ذلك يخلق حالة من التوتر لدى نتنياهو وحالة من التخبط، وهو من جهة يتعرض للانتقاد من الإدارة الأمريكية ومن جهة أخرى يتعرض انتقاد من الشارع الإسرائيلي، لأن الشارع الإسرائيلي يرى أن بعض بنود الاتفاق بدأ يتم تنفيذها على أرض الواقع، وبالتالي وكأن نتنياهو يخدعهم.
1: دكتور توماس واريك، إذا كانت هناك فعلا ضغوط أمريكية كبيرة تمارس على بنيامين نتنياهو وحكومته للمضي قدما في خطة النقاط ال15، لماذا سكتت الولايات المتحدة طيلة الشهور الماضية عن كل الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع؟
2: طاب صباحكم وصباح الضيف الكريم والمشاهدين الكرام. واقع الحال هو أكثر تعقيدا من ذلك. الرئيس ترامب يفهم أن رفض نتنياهو لخطة مجلس السلام لنزع السلاح تأتي من كون أنه أي نتنياهو لا يمكن أن يعرض نفسه أمام الجناح اليميني من حزبه، وكأنه لا يعطي لحماس حتى ولو شبرا واحدا من التراجع. لهذا السبب واشنطن قد تفهم موقف نتنياهو من هذه الزاوية، لكن في نفس الوقت نتنياهو كان قد وافق على أمور أخرى أرادها الرئيس ترامب، على سبيل المثال إنهاء سياسة الاغتيالات لشخصيات حماس كانت مسؤولة عن هجمات 7 أكتوبر، ووافق نتنياهو على رفع الأنقاض بشكل جزئي في غزة للسماح بشيء من إعادة الإعمار، وأيضا كان هناك اتفاق بأنه في نهاية المطاف سيكون هناك قاعدة للقوات المغربية لتأتي لتشكل نواة قوة فرض الاستقرار الدولية. إذن خطة نزع سلاح حماس قد وضعت جانبا حاليا، لكن هناك خطوات أخرى تمضي قدما، رغم أن ذلك يتم ببطء شديد للغاية، وهذا البطء هو ما يثير قلق الجميع. لكن هذه مشكلة أمريكية وليست مشكلة إسرائيلية.
1: ما زلت معك دكتور توماس واريك. حينما تقول إن الولايات المتحدة يمكن أن تتفهم يعني تخوفات بنيامين نتنياهو بسبب الوضع الداخلي الانتخابي والسياسي داخل إسرائيل، هل من الإنصاف ربط مصائر أكثر من مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة في ظروف، لو أنك تنظر إلى الصور التي نعرضها الآن على شاشتنا يعني لرأيت عجبا ظروف بالغة القسوة، هل من الإنصاف ربط مصائر هؤلاء بتقلبات السياسة الداخلية الإسرائيلية وقبول الولايات المتحدة أو تفهم الولايات المتحدة هذه الوضعية؟
2: واشنطن أيضا تلوم حماس لأنها كانت بطيئة في القبول بخطة نزع السلاح ثم عدم القبول بالخطة الأصلية التي قدمت في مارس الماضي. هناك الكثير من الشكوكية من أن حمام حقيقة مستعدة للتخلي عن السلطة الحقيقية، ربما هي
1: مع كامل الاحترام عذرا للمقاطعة دكتور واريك، أنا لم أسألك عن حماس ولا موقف حماس، أنا سألتك عن مصائر هؤلاء الناس الذين يعيشون في ظروف معيشية بالغة القسوة والذين كان البند المتعلق بالسماح بإدخال المساعدات والمواد الغذائية وفتح المعابر ونقل الجرحى ودخول المستلزمات الطبية منفصل تماما عن مسألة نزع سلاح حماس أو بطء حماس أو غير ذلك من التطورات الأخرى. كان هناك بند في الخطة متعلق بهؤلاء ليس له أي دخل ببقية البنود. الولايات المتحدة سكتت عن استفراد بنيامين نتنياهو بهؤلاء الضعفاء ولم تتحرك حتى الآن بعد مرور شهور طويلة على إبرام الاتفاق، هل هذا من الإنصاف؟
2: كلا، هذا ليس صحيحا ما تقولون. الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل السماح بالمزيد من العون الإغاثي ليدخل إلى غزة، وبقدر يتعلق الأمر بالمواد الغذائية على الأقل أفضل مما كان عليه قبل 6 أشهر. إذن هذا هو واقع الحال، لكن واشنطن تلوم حماس لأنها تؤخر كل عملية إعادة الأعمار بما في ذلك استمرار معاناة شعب غزة، لأن حماس من خلال الاحتفاظ بسلاحها تحول دون عمل قوة فضل الاستقرار الدولية لتعمل بحرية في غزة، لأن البلدان قالت الولايات المتحدة أنها لن ترسل قوات إلى غزة طالما احتفظت حماس بسلاحها وبسيطرتها على الجزء الغربي من غزة. إذن من وجهة نظر واشنطن الكل مسؤول عن هذه المشكلات، وأنا أقول أيضا واشنطن مسؤولة جزئيا عن هذه المشكلات بسبب بطء واشنطن في عمل هذه الأشياء التي لا يمكن لغير واشنطن أن تقوم بها.
1: دكتور شادي الشرفة، هل فعلا تنفذ إسرائيل على أرض الواقع بنود الخطة بينما تنفي ذلك في التصريحات كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر من مجلس السلام؟
0: يعني في حقيقة الأمر هي لا تنفذ الاتفاق وهي تعلن أنها لا تريد تنفيذ الاتفاق، بمعنى أولا هي لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني سواء كان بإدخال 600 شاحنة أو حتى الدواء، هي لم تلتزم بوقف إطلاق النار، قتلت أكثر من 1200 فلسطيني خلال فترة وقف إطلاق النار، ولم نسمع انتقادات على هذه المجازر التي ترتكب، عائلات بأكملها قامت إسرائيل بقتلهم بدم بارد، إضافة إلى ذلك لم تسمح بخروج المرضى الأعداد التي تم التوافق عليها بخروجهم، ولم تسمح بعودة الأعداد التي تم التوافق عليها إلى قطاع غزة، ناهيك عن استمرارها في الهدم الممنهج للمنازل. إضافة لذلك فهي كانت تحتل عندما وقع الاتفاق 52% وأصبحت تحتل قرابة 70%، وبالتالي هي خرقت كل بنود الاتفاق عمليا، كل بنود الاتفاق، ولم نسمع يعني ضغطا أمريكيا حقيقيا لإيجاد حلول في هذه المسألة. والأخطر من ذلك أن التصريحات التي سمعناها من مسؤولين أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، من ضمنهم أعضاء في الكابينت ومن ضمنهم وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يقولون أنهم يريدون تفريغ قطاع غزة من سكانها، وأنهم يريدون أن تبقى غزة بيئة طاردة للسكان، وأنهم مصرون على قضية الاستيطان في قطاع غزة. وبالتالي التصريحات والتنفيذ واضحة بهذا الشأن، وبتقديري أن هذه التصريحات وهذه الممارسات هي اللي أعاقت مسألة التوصل إلى

0: منذ قرابة العام، وصلت النتيجة أنها أعطت الفرصة لإسرائيل. تقول لإسرائيل: أعطيناكم الفرصة أكثر من عامين، كل آلة الدمار العسكرية الممكنة تم استخدامها من أجل إخضاع قطاع غزة وفشلتم، وبالتالي آن الأوان للحلول الدبلوماسية، لأن الولايات المتحدة أيضا تخسر عندما تستمر هذه الحرب. وبالتالي هنا بدأ الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية، لكن هذا الضغط ليس كافيا، وعدم كفاية هذا الضغط يفتح شهية نتنياهو من أجل وضع العراقيل ووضع العرب أمام الحصان في حقيقة الأمر. يعني عند الإسراء لا يكون تسليم السلاح متزامن مع انسحابا إسرائيليا، هذا بالتأكيد يعيق التوصل إلى اتفاق ينهي المعاناة الموجودة لأهلنا في قطاع غزة.
1: دكتور توماس وارك، هل باتت الإدارة الأمريكية على قناعة بأن بنيامين نتنياهو ليس رجل المرحلة فيما يتعلق بملفات كثيرة، ومن بينها ملف قطاع غزة، وتتجهز للتعامل مع مسؤول غيره بعد الانتخابات المقبلة في إسرائيل؟
2: المسؤولون الأمريكيون عندما تسألهم يقولون لك علنا وسرا أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب لا يدعمون أي مرشح بعينه في الانتخابات حتى الآن. هذا قد يتغير. الرئيس ترامب معروف عنه في إعطاء موافقته المرشحين أجانب في بلدان أخرى، رغم أن الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يعتادوا على ذلك. فحتى الآن يبدو أن أمريكا تريد أن تقول أنها محايدة. المشكلة هي أن من يريدون المضي قدما في خطط إعادة الأعمار في غزة هم يبدو أنهم على المستوى الذي يتعاملون معه غير قادرين على إقناع الرئيس ترامب لإرسال قوات وقبول البلدان التي ترسل قواتها للموافقة على إرسالها. هذا الجزء لم ينفذ، ورغم أن الولايات المتحدة تفهم الواقع السياسي الإسرائيلي، لكن هناك خطوات أخرى من شأنها أن تجعل الظروف في غزة أفضل مما هي عليه الآن.
1: دكتور شادي، استطلاعات الرأي ربما ليست سخية للغاية مع بنيامين نتنياهو بخصوص الانتخابات المقبلة. في تقديرك، إذا تغيرت هذه التركيبة البالغة التطرف التي حكمت إسرائيل على مدار السنوات الماضية، يمكن أن يتغير شيء فيما يتعلق بقطاع غزة؟
0: يعني هذا سؤال افتراضي، ولكن في حقيقة الأمر ما نسمعه من المعارضة المفترضة في إسرائيل يعني تذهب بتصريحاتها إلى يمين نتنياهو. يعني حتى فيما يتعلق بالنقاط ال15 سمعنا عدة تصريحات، سواء كان من ليبرمان ومن أبرز أقطاب المعارضة أو من لابيد أو من أطراف أخرى في المعارضة تعارض هذا الاتفاق أساسا، وهي تقول أن هذا الاتفاق هو ثمرة لفشل نتنياهو في إدارة ملف غزة وعجز نتنياهو في تحقيق النصر المطلق. وبالتالي نستشف من هذه التصريحات التي نسمعها من المعارضة أنها تنوي مواصلة يعني هذه حرب الإبادة على قطاع غزة، ولكن قد يكون هذه التعبيرات مرتبطة في دغدغة عواطف الناخب الإسرائيلي اليمين المتطرف، لأن المجتمع الإسرائيلي يمين نحو اليمين، وكل الأحزاب السياسية في خطابها السياسي تسعى لاستقطاب اليمين، وهي تتنافس على أصوات اليمين بشكل أو بآخر. ولكن على ما يبدو الإدارة الأمريكية ترى أن هناك، وهذا ما يخيف نتنياهو، هناك جهات معينة في المعارضة الإسرائيلية ممكن أن تتسوق مع حلول سياسية في الوقت الذي يسعى نتنياهو إلى تثبيت الحلول الأمنية فقط. إضافة إلى ذلك، نتنياهو يعني يدرك المأزق، يعني كل استطلاعات الرأي تشير أن نتنياهو لا يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة في الانتخابات القادمة. والأبرز من ذلك حتى حزب الليكود الآن يعاني من حالة فوضى داخلية وصراعات. هذه الصراعات ممكن أن تؤدي إلى انشقاقات خلال الأيام القليلة القادمة. كل ذلك يضع نتنياهو أمام مأزق حقيقي. هذا المأزق الحقيقي يدفعه للتطرف سياسيا والمطالبة بمشهد فيما يتعلق في غزة مختلف عن المشهد التي يعني سوف تكون نتائج النقاط ال15. هو يبحث عن صورة انتصار يقدمها للمجتمع الإسرائيلي، يقنع بها الناخب بأنني حققت يعني على الأقل انتصار، من ضمنها مثلا ما تم نقاشه اليوم في I-24 هذه المحطة اليمنية، أنه يريد أن يكون تسليم السلاح أن يحمل السلاح بشاحنات إسرائيلية وتدخل إلى إسرائيل. يعني هذا مشهد ممكن أن يرضي نتنياهو، لكن حقيقة الأمر هي ليست فقط المشهد، هي أيضا نية نتنياهو.

0: واصلت تحويل غزة وإبقاء غزة بيئة طاردة لسكانها، بيئة غير قابلة للحياة، من أجل دفع الفلسطينيين كما قال هو إلى الهجرة الطوعية، وعمليا هي هجرة قصرية للفلسطينيين، وهي جزء من مخطط إسرائيلي تم المصادقة عليه في أكتوبر 2023، فكرة تهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانها. والحكومة الإسرائيلية صادقت أيضا على تشكيل هيئة، على شاكلة وزارة، وتصرف عليها ميزانيات هائلة من أجل العمل نحو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وبالتالي الحكومة الإسرائيلية لا تريد بكل مكوناتها، بالمناسبة الحكومة الإسرائيلية، كل الأحزاب الموجودة بالحكومة الإسرائيلية لا تريد أن يكون في هناك حلا سياسيا ينهي المعاناة في قطاع غزة. هناك من لديه اعتبارات مرتبطة للانتخابات، هناك من لديه اعتبارات استراتيجية سياسية إسرائيلية، وهناك من لا يريد الانسحاب، من لا يريد إنهاء الحرب لاعتبارات أيديولوجية، أبرزهم يعني سموتريتش وبن غفير، الذين يعتبرون أن حرب الإبادة على قطاع غزة يجب أن تتواصل، لأن لديهم رؤية أن هذا سوف يحقق الخلاص للمجتمع الإسرائيلي ولليهود في العالم، هكذا يرون وهكذا يناقشون في أدبياتهم. هناك رؤية ميثولوجية أسطورية كبرى تحدد يعني السياق العام لهذه السياسات التي تجري الآن في إسرائيل. وبالتالي الأمر الآن والمفاتيح الآن في يد الولايات المتحدة الأمريكية في حال أرادت تنفيذ
1: طيب
0: هذا
1: هذه
0: الاتفاق،
1: نقطة مهمة.
0: لكن على
1: لا هذه نقطة مهمة ما ذكرته دكتور شادي، هو حقائق ووقائع على الأرض وخطط معلنة من الحكومة الإسرائيلية، وليس تخبطات أو تخرصات محللين في وسائل الإعلام. دكتور ورك، هل من الإنصاف إزاء هذه الحقائق أن تأتي وتقول إن الولايات المتحدة تلوم إسرائيل على إطالة أمد معاناة الفلسطينيين، بينما الإسرائيليون يقول بأنفسهم، الحكومة تقول بنفسها إننا نضغط على المجتمع الفلسطيني كي نهجره أو نفرغه من السكان ونملأه بالمستوطنات، شأنه شأن المعتدى عليه في الضفة الغربية حاليا؟
2: الرئيس ترامب أوضح أن هذا ما لن يحصل، ولن تكون هناك هجرة قسرية للفلسطينيين من غزة. المشكلة في الضفة الغربية مشكلة خطيرة، لأن هي تجعل من إسرائيل تفقد شعبيتها داخل الولايات المتحدة في صفوف كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهي سياسة تتوقعها واشنطن أن تتغير، لأنها ستكون هناك حكومة جديدة تشكل في نوفمبر، حتى لو كان في عضويتها أو على رأسها نتنياهو. هل هذا ما سيغير الوضع في الضفة الغربية؟ واشنطن تتطلع إلى ذلك، لكنها لا تفعل أي شيء لإنفاذ ذلك حالياً. لكن لن يكون هناك هجرة قسرية من غزة، هذا ما أوضحته واشنطن، طبعا برغم ما نسمعه من تصريحات لمسؤولين
1: دكتور
2: إسرائيلي.
1: شادي الشرفة، كيف يوازن نتنياهو بين مصلحة إسرائيل في بقاء دعم الولايات المتحدة قائما، بينما سياساته تؤدي إلى تقويض شعبية إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي، وبين الضغط على الفلسطينيين بما يفقده الشعبية في الولايات المتحدة تحقيقا لمصالحه الشخصية، كيف يوازن بين مصلحة إسرائيل ومصلحته؟
0: يعني هذا سؤال مهم. وفي حقيقة الأمر الآن العقدة الأساسية لدى نتنياهو هي كيفية التي يواجه بها الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يخسرها قبل الانتخابات. هو يخشى أن يخسر الإدارة الأمريكية، ويخشى أن يكون في هناك تحولات مفاجئة لدى ترامب قبل الانتخابات، لأن أي موقفا معلنا أمريكيا ضد نتنياهو خلال الفترة المقبلة سوف تكون كارثية على نتنياهو أمام الناخب الإسرائيلي. لماذا؟ لأن نتنياهو على مدار سنوات هو يسوق نفسه أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه الرئيس الوزراء الوحيد القادر على التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكراً.
0: وهو رئيس وزراء الوحيد الذي يتكلم إنجليزية بطلاقة ولديه القدرة على التأثير.
1: شكراً
0: وبالتالي
1: جزيلاً
0: أي
1: لك.
0: تغيير في هذا السياق يؤثر عليه كثيرا.
1: الدكتور شادي الشرفة الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس، شكرا لك، وأشكر ضيفنا من واشنطن دكتور توماس واريك المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية. إلى مستجدات الملف الليبي، حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. يأتي ذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. كانت غرفة عمليات مصر

0: مصفاة الزاوية قد أعلنت تعرض المصفاة لهجوم جديد بطائرة مسيرة.
1: من فعلها ولما الآن؟ من مصفاة الزاوية عادت المسيرات لتكشف هشاشة المشهد الأمني في غرب ليبيا. 3 استهدافات خلال يومين طاولت منشآت نفطية وحيوية هنا. يبدو هذا التطور جزءا من مشهد أكثر تعقيدا. فقبل أيام كانت المنطقة مسرحا لاشتباكات بين مجموعات مسلحة امتدت من الزاوية إلى صرمان. لكن من يقاتل من في غرب ليبيا؟ ومن صاحب القوة فعليا على الأرض؟ على خلاف الشرق الليبي لا تخضع المنطقة الغربية لقيادة عسكرية واحدة، بل تتقاسمها تشكيلات عديدة معظمها يتبع نظريا وزارتي الدفاع والداخلية أو مؤسسات الدولة الأخرى، لكنها جميعا تحتفظ بقياداتها ومناطق انتشارها وشبكات مصالحها وتحالفاتها الخاصة. في قلب هذه الخريطة تبرز القوة 444 قتال بقيادة محمود حمزة، تتبع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية وتنتشر في أجزاء من وسط وجنوب طرابلس، كما يمتد حضورها باتجاه مدن ومناطق خارج العاصمة. وإلى جانبها نجد اللواء 111 مجحفل بقيادة عبد السلام الزوبي، وهو أيضا تابع لوزارة الدفاع ويتمركز خصوصا في جنوب غربي طرابلس. هاتان القوتان شكلتا خلال السنوات الأخيرة جزءا أساسيا من المعسكر العسكري الأقرب إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذاك معسكر تحسب عليه أيضا القوة المشتركة في مصراته، وقبل ذلك جهاز الأمن العام التابع لوزير الداخلية عماد طرابلسي وشقيقه عبد الله. غير أن محاولة توسيع نفوذ هذا المعسكر اصطدمت بقوى أخرى داخل العاصمة، أبرزها جهاز ردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بقيادة عبد الرؤوف كارا. وهذه قوة تتمركز في شرق طرابلس وجنوبها الشرقي وترتبط بمنطقة معيتيغا ومطارها، وقد احتفظت بهامش واسع من الاستقلال عن حكومة دبيبة. في مايو من العام الماضي ظهر بشكل جلي حجم التنافس بين تشكيلات الغرب الليبي المسلحة. حينها قتل عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، وهو قائد جهاز دعم الاستقرار وأحد أقوى رجال طرابلس المسلحين. انهار جهازه سريعا، وسيطر اللواء 444 و111 على مواقع كان يهيمن عليها في أبو سليم ومناطق أخرى. ثم اندلعت مواجهات مع جهاز الردع، وكانت النتيجة إعادة رسم خريطة القوة داخل العاصمة لا إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة. لكن الصراع في طرابلس لا يبقى داخل حدودها. شرقا تستطيع تشكيلات المنصرات التأثير في الطريق نحو العاصمة، وفي تاجوراء تتمركز رحبة الدروع بقيادة بشير خلف الله. أما غرب العاصمة فتظهر أهمية الزاوية البوابة الغربية لطرابلس، وتتقاطع صراعاتها مع الصراع الأكبر هناك على النفوذ. قوة الإسناد الأولى هي قوة ذات نفوذ في الزاوية وعلى الطريق المؤدي شرقا نحو العاصمة. قائدها محمد بحرون المعروف بالفار أصبح أحد مراكز القوة المحلية التي يصعب على الحكومة إخضاعها بصورة مباشرة. بينما تتحدث القوى السياسية عن توحيد المؤسسات العسكرية بين شرق البلاد وغربها، لا يزال الغرب نفسه يبحث عن مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة. الخريطة هنا تتبدل فيها التحالفات، ويستمد فيها كثير من اللاعبين قوتهم من الدولة، لكنهم في الوقت نفسه ينازعونها على احتكار القوة.
0: مشاهدينا الكرام، تغطيتنا لأحداث المنطقة والعالم تتواصل مع حضراتكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبغداد.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
6: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
7: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
8: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
9: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.
10: لما بيت مدرب زي هذا بيت أحلام أطفال.
11: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
12: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
13: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
14: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
15: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
16: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
17: بدون ما يجيكون عن الأرض هذا صعب.
18: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
19: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
20: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في ليبيا. في آخر المستجدات قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي محادثات في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن نقوي أنه سلم بازشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. من جهته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف لإطلاق النار يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال إنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وإنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. هذا وقال الجيش الأمريكي إنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا وترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في اليمن قال خفر السواحل إن عدد ضحايا هجوم للحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى بينهم جنديان يمنيان إضافة إلى 10 مصابين. في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان لنستطلع جديد المواقف الأمريكية بخصوص الوضع في مضيق هرمز وكذلك التصريحات الصادرة عن ترامب بخصوص التفاوض أو المواجهة مع إيران. نور الدين.
1: محمود، لحد هذه اللحظة لم يعلق الأمريكيون على التصريح اللافت الذي أطلقه أحد الوزراء الباكستانيين الذي يتابع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، والذي سبق له أن قال في وقت سابق بأن هناك مؤشرات وصفها بالإيجابية مثلا لإحراز بعض التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إذا لا تعليق على هذا المعطى، في الأثناء تواصل واشنطن التمسك بالاستراتيجية الجديدة التي قرر اتباعها الرئيس دونالد ترامب، وتتمثل في مسألتين. المسألة الأولى أن تتفرج الولايات المتحدة على الوضع الاقتصادي الهش في إيران لترى لاحقا بأن حصارها الاقتصادي والمالي كما تتوقع الإدارة الأمريكية سيؤدي إلى انهيار في النظام الإيراني. والمسألة الثانية هي العودة وضرب إيران بقوة إذا لزم الأمر. الملاحظ محمود لحد الآن بأن الأمريكيين لم يعودوا يتحدثون مثلا عن ضرورة منح مهلة للإيرانيين من أجل أن يأتوا سريعا إلى المفاوضات، فقط هذه المقاربة التي يراهن عليها ترامب لإخضاع إيران وجعلها تأتي إلى المحادثات. يلاحظ أيضا بأنهم لم يعودوا يتحدثون في الموضوع الرئيسي الذي من أجله شنوا أو أحد أسباب شن الحرب الأمريكية على إيران، وهو الملف النووي الإيراني. على كل حال يمكن القول بأن هذه الاستراتيجية بدأ البعض يتحفظ عليها، من بينهم مارك بومبيو الذي كان وزيرا سابقا في الولايات المتحدة ورئيس الاستخبارات الأمريكي السابق، والذي قال بما معناه إن الخطة الأمريكية ممثلة فيما ذهب إليه دونالد ترامب إنما لن تكفي، ويقصد بذلك الضغط العسكري والتهديد العسكري بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي، ويقول بأن على الولايات المتحدة أن تذهب بعيدا في العملية العسكرية وأن لا تسمح لإيران باختبار الإرادة الأمريكية والابتزاز على حد تعبيره. أيضا نضيف بأن هناك معطى جديد محمود، وهو هذه الإشارات المقصودة على ما يبدو من قبل الإدارة الأمريكية، والأمر يتعلق بالوضع العسكري في مضيق هرمز. تذكر محمود جيدا بأن الجهات الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين كانوا ركزوا أمس على مسألة أنهم هم الذين يسيطرون من البداية حتى النهاية على مضيق هرمز وحركة المرور. اليوم كان لافتا واعتبر ربما من قبل بعض الجهات الأمريكية بأنه رد واضح ورد على تلك التصريحات والتأكيدات الإيرانية من أن إيران هي التي تتحكم في مضيق هرمز. كان لافتا بيان القيادة الأمريكية الوسطى التي تحدثت عن أولا اعتراض أكثر من سفينة وأيضا إعادة توجيه أكثر من سفينة، وكأنهم أيضا يؤكدون ما قاله الرئيس الأمريكي أمس دونالد ترامب عندما قال إننا نفرض على مضيق هرمز حصارا لا تستطيع أي ذبابة أن تعبره أو تخترقه. محمود.
0: نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك نور الدين. نبرة إيجابية وتفاؤل يشوبه الحذر صاحب زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران في ظل تصريحات عبر عنها الوسطاء القطريون وكذلك الباكستانيون بمصطلحات مختلفة تشير إلى تقدم في مسار المفاوضات بين إيران وعمان من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى على وقع ضغط الميدان وضغط التهديدات المتبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود سياق التصريحات والتحركات الجارية في المنطقة.
2: حركة وسط مياه الخليج الراكدة أحدثتها تصريحات وزيرات متزامنة من أبرز الوسطاء في محاولة جديدة لفتح الطريق نحو إنهاء التصعيد الأمريكي الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاعه ونحو 2 شهر على توقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تصمد طويلاً. أبرز صور التفاؤل بالتقدم نحو الحل بدت في زيارة وزير الداخلية الباكستاني مجددا لإيران بعد ساعات على اتصال كان قد أجراه وزيرا خارجية البلدين تناول مستجدات التفاوض. يبلغ التفاؤل ذروته في تصريحات وزير الدفاع الباكستاني الذي أشار إلى اقتراب واشنطن وطهران مما وصفه بنوع من التفاهمات والترتيبات قد يقود إلى سلام دائم في المنطقة.
3: أولا بالنسبة لتوصيف المفاوضات حاليا أنا وصفها بأنها جارية.
2: بنبرة أكثر حذرا يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية تواصل المفاوضات وتلقي بلاده ردود فعل إيجابية من الإيرانيين والعمانيين قد تفضي إلى اتفاق بينهما على آلية لفتح مضيق هرمز.
3: مسألة المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون من خريطون نحن بشكل دقيق في ذلك.
2: يتزامن كل ذلك مع رفع مستوى التوتر ميدانيا بين الجانبين، حيث أعلنت القوات الأمريكية إطلاق النار على سفينة قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وإدخال الحوثيين لباب المندب في دائرة نيران الأزمة مجددا واستهدافه سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر. ومع تصعيد كلامي مختلف عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديده استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران عبر مراقبة مدى تدهور وضعها وتجديد الخناق الاقتصادي عليها مع إبقاء خيار ضربها بقوة قائما عند الحاجة وفق تعبيره. كما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا محسن رضائي المشدد على رفض فتح المضيق دون إنهاء الحصار الأمريكي على موانئ بلاده، مؤكدا استخدام الإمكانات الدبلوماسية بالتوازي مع الحفاظ على الاستعداد لمواجهة أي تهديد، ليصل إلى أعلى مستوى له عبر تهديد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت في حال تجدد استهداف بلاده. سبق أن تكرر هذا المشهد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، لكن تزامن الإشارات والتحركات مع التطورات الداخلية واقتراب موعد استحقاقات حساسة لدى أطراف الصراع كما ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي واتساع حجم التأثير في المنطقة يشير كل ذلك إلى احتمال التوصل إلى نتائج مختلفة على الأقل هذه المرة.
0: معنا من واشنطن السيد دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك دكتور محمد عن هذا التضارب بين تصريحات الوسطاء الذين يتحدثون عن قرب التوصل إلى تفاهمات قد تقود إلى اتفاق سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة، وبين التصريحات الصادرة من كلا الجانبين طرفي الصراع، وأبرزها طبعا الصادر من الجانب الإيراني الذي يتحدث عن مطالب سقف مطالب مرتفعة، سيطرة على مضيق هرمز، تهديدات بضرب آلاف الأميال أو مئات الآلاف من خطوط الكهرباء ومحطات الطاقة الأمريكية وغير ذلك.
4: وزير الدفاع وأيضا وزير الداخلية الباكستانيان يعربان عن صورة وردية بحكم أنهما متفائلين جدا ويبديان نوعا من أن المرحلة قاب قوسين أو أدنى من إعلان تاريخي قد ينهي الصراع، وهذا نوع من تفاؤل عادي وليس منطق وليس واقعي، بمعنى ليس هناك مؤشرات تدعم هذا التفاؤل القياسي بالنسبة للباكستانيين. بالنسبة للوسيط القطري هناك تفاؤل حذر، وهناك جملة مهمة قال الدكتور الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن هناك أيضا تمسك بحرية الملاحة، بمعنى أن ليس هناك شرط إيراني باستدامة النفوذ أو السيطرة الإيرانية على المضيق. كل هذا أمر جيد، المفارقة هو أن الإيرانيين يوظفون هذه المرحلة من الوساطة ويتفاوضون مع العمانيين وكأنهم يقدمون ملحقا جديدا سوف يتم إدراجه أو إلحاقه بمذكرة التفاهم، بمعنى أن كل ما يدور بين الإيرانيين والعمانيين هو بمثابة تكميل للمرجعية الأولى، هي البنود 14 وخاصة البند الأول. أصبحنا الآن نسمع على لسان المسؤولين الإيرانيين قضية غزة وقضية لبنان في البند الأول، إنهاء الحروب على كل الجبهات، وأيضا التمسك بالبند الخامس. في المقابل الطرف الأمريكي يتوقع أن هذه المفاوضات الإيرانية العمانية ربما قد تصل بالصراع إلى

0: انفراج جديد وأن طهران ستقبل بإنهاء السيطرة. إذن للأسف الوساطة الباكستانية تحمل المسار أكثر من حقيقته، بمعنى ترفع مستوى التفاؤل ولكن ليس لا يتساوى المنطوق الإيراني من ناحية والمنطوق الأمريكي من ناحية أخرى. إذن أنا بالنسبة لي أعتد بما هو براغماتي، هل فعلا نحن بصدد اتفاق ثنائي بين طهران ومصر؟
1: يلا ترجح أن يكون هناك شيء ما يطبخ في الخفاء،
0: إلا إذا كانت طهران ستقبل بأن تنزع يدها عن مضيق هرمز. هذه هي، أنا أقيس كل هذه المفاوضات بسؤال واحد، هل نتحدث عن نهاية السيطرة الإيرانية وعودة حرية الملاحة، أم أن ما دامت هناك الشروط الإيرانية فحتى وإن ارتقى منسوب التفاؤل حول المفاوضات الإيرانية العمانية لكنها لن تصل إلى أن تتزاوج مع الشروط لدى ترامب، فبالتالي ينبغي نحن الآن أن نتواضع على مستوى هذه التوقعات.
1: سيد مختار حداد ضيفنا هنا في الاستوديو ربط التفاؤل بفكرة مضيق هرمز والسيطرة الإيرانية المطلقة عليه، هل إيران في وارد التخلي عن هذه الورقة التي تمارس لعبها على مدى الأسابيع الماضية؟
2: تحية لكم مشاهدين الكرام. لا أعتقد أن إيران تتراجع عن هذا الموضوع ولا تفتح مضيق هرمز إلا أن أمريكا يعني تحقق الشروط الإيرانية، وجميع الشروط الإيرانية يعني تأتي في إطار مذكرة التفاهم. يعني الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر بالتهديد، وكذلك هي كذلك تلوح بالتهديد وما زالت تستهدف السفن الإيرانية، تفرض الحصار على الموانئ ويعني الكثير من الأمور المتبقية. وهناك مثلا تتوقع بأن إيران تفتح مضيق هرمز، وهذا وضحته إيران رسميا، قالت أن مسار المفاوضات ومنفصل عن مسار فتح مضيق هرمز. فلذلك لا أعتقد أن هناك إيران تفتح مضيق هرمز وتعطي هذه الهدية للرئيس الأمريكي بأنه مقابل لا شيء هناك يتم فتح مضيق هرمز، وتبقى إيران مع المشاكل التي خلقتها أمريكا دون أن هناك تتراجع أمريكا وتريد أن تتمسك بكل هذه الأمور التي افتعلتها بعد الحرب وبعد العدوان على إيران في يوم 28 فبراير. وفي نهاية المطاف يعني إيران تقول هي سبب الأزمة الولايات المتحدة، يعني إذا كانت لم تشن العدوان في يوم 28 فبراير قبل ذلك كانت الأمور عادية في مضيق هرمز. اليوم عندما شنت استدعاء العدوان قامت بمثل هذه الاغتيالات، يعني اغتالت قائد الثورة في إيران، المسؤولين في إيران، الشعب الإيراني، العمليات، هذا الهجوم، كل هذه الإجراءات، هناك بعد ليس يعني موضوع مضيق هرمز يكون أمر سهل، وإيران حتما يعني تريد متابعة هذه الشروط، وهذه الشروط ليست فقط يعني نقول مثلا من أجل مثلا تأتي بالسقف العالي من أجل مثلا كسب مكاسب، لا، إيران يعني هذه الشروط لا تراها يعني سقف عالي، بل تراها يعني يجب أن تتحقق من جانب الولايات المتحدة. وإيران لديها الإرادة بأن تستمر يعني بموضوع إغلاق مضيق هرمز حتى تراجع الولايات المتحدة وامتثالها لموضوع مذكرة التفاهم، خاصة يعني لا يمكن يأتي رئيس أمريكي هو يوقع يعني على مذكرة وبعد يومين يقوم بنكس العهد ومن ثم يقول أنا ألغيت هذه المذكرة.
1: طب هذه نقطة مهمة. لذلك يعني إيران سيد مختار هذه نقطة مهمة. دكتور بنداو، سيد بنداو، يعني كثير من محللينا وضيوفنا قالوا إن مذكرة التفاهم كانت أكثر سخاء مع الولايات المتحدة من المطالب الإيرانية الحالية. هل تسرع الرئيس دونالد ترامب حينما أعلن انهيار مذكرة التفاهم؟
3: في الواقع المذكرة الأصلية كانت تعطي الكثير من الوعود الجيدة بالنسبة لإيران أيضا، لكن المشكل هو أن كان هناك غموض على مستوى التركيب اللغوية لهذه المذكرة، بالتالي قاد ذلك إلى اشتعال الخلاف من بين أمريكا وإيران. الرئيس دونالد ترامب أدرك بأن المذكرة أعطت الكثير من التنازلات لإيران وحاول أن يفتح صفحة جديدة وحاول أيضا فتح قناة جديدة من أجل المرور عبر مضيق هرمز. إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا بمهاجمة بعضهم البعض بزعم أن كل طرف يخرق مذكرة التفاهم. الرئيس دونالد ترامب يرى بأنه بات من الصعوبة بمكان أن يقنع

0: الأمريكيين بأنه فاز بهذه الحرب. والآن نرى بأن هناك طلبات إيرانية جديدة مقابل فتح المضيق.
1: أيضا دكتور محمد، بعض المحللين يشير إلى أن إيران تريد إهانة الرئيس الأمريكي أو إضعاف موقفه في الداخل الأمريكي بإظهارها الصمود طيلة الوقت ورفع سقف المطالب والتمسك بأنها هي التي انتصرت في هذه الحرب. إلى أي مدى تعتقد أن هذه الاستراتيجية ناجحة بالنسبة للرئيس ترامب؟
2: إيران اعتمدت هذه الاستراتيجية بمعنى إحراج ترامب مرتين على مستويين. المستوى الأول أنها قادت فترة المفاوضات بنوع من اللامبالاة، بمعنى إذا لاحظنا كيف ظلت مرحلة فراغ تقريبا بعد التوصل إلى الهدنة بين الأمريكيين والإيرانيين، على أمل أن أزمة الطاقة، ارتفاع أسعار النفط في العالم ما فوق $100 للبرميل، هذا بمثابة الإحراج الأول. الآن عندما أصبح ترامب أقل حماسة للخيار العسكري، بمعنى أن القصف الجوي لا يثمر والإنزال البري أيضا مسألة مستحيلة، ماذا تفعل طهران؟ تحرجه مرة أخرى أنها تتباطأ، ترفع مستوى الشروط. الآن أصبحت تتحدث عن غزة وليس فقط لبنان بالنسبة للبند الأول، تتحدث عن تعويضات. لماذا لم يلتزم بالبند الخامس وبقية البنود؟ تعاقبه على أنه لم يلتزم لماذا؟ لأن بعض المسؤولين في طهران يعولون على الثلاثاء الأول من نوفمبر، موعد انتخابات الكونغرس، فبين هذا الشهر أغسطس ونهاية أكتوبر هي مرحلة حاسمة، هي أقل يعني شهران ونصف تقريبا ما تبقى لترامب لكي ينهي هذه المعضلة، خاصة أزمة هرمز وخلفها شبح الحرب المفتوحة مع إيران. الإيرانيون يعتقدون أن هناك مرحلة للاستغلال أو بالأحرى للابتزاز السياسي. إذا كنت تريد أن تصل معنا إلى اتفاق فلتدفع شروط عالية. هناك أيضا نظرية أو مدرسة تفكير أخرى أن هذه المماطلة الإيرانية مستعدة لأن تذهب أبعد من موعد الانتخابات، ممكن أن تذهب إلى موعد الانتخابات الرئاسية بعد عامين.
1: كأنك ترد على خواجة آصف وزير الدفاع الباكستاني وتقول أنه ليس هناك أي اتفاق يمكن الوصول إليه خلال الشهرين المقبلين.
2: ولاحظ حتى الآن ليست هناك مفاوضات مباشرة العين في العين بين الإيرانيين والأمريكيين. أيضا يتحدث تتحدث الأطراف أو يتحدث ترامب والمسؤولون في طهران بلغة عبر الوسطاء، هي لغة التفاوض ولكن بتأويلات مختلفة. لا أجد يعني أجد نقاط التنافر بين الطرفين أكثر من نقاط الالتقاء بينهما فيما يخص هرمز وأيضا الموضوع النووي.
1: سيد مختار حداد، إذا صحت هذه التفسيرات فإن إيران هي الأخرى تستنزف على الأقل اقتصاديا ومعيشيا بالنسبة للمواطن الإيراني، برأيك إلى متى تستطيع إيران الصمود؟
3: أشوف إيران 47 عاما تواجه مثل هذه العقوبات وهذا الحصار، وهذا ليس لأول مرة. يعني أوباما الديمقراطي الذي هو كان يعني لا يفكر بالحرب مع إيران، يعني استخدم موضوع الحصار البحري على إيران عندما يعني قام بخلق شبكة من العقوبات ومن ثم توقيف جميع السفن الإيرانية التي كانت تقوم بتصدير النفط. يعني ليس لأول مرة، إيران لديها مثل هذه التجربة، 47 عاما واجهت عقوبات. إذا موضوع الحرب 8 أعوام حرب جوية وبرية ومواجهات، وأمريكا وحوالي 50 دولة كان يدعمون صدام في الحرب. يعني هذا ليه يعني الآن ترامب لم يشكل تحالف في تلك الفترة، يعني صدام و50 دولة والولايات المتحدة في أواخر الحرب نتذكر يعني دخلت مباشرة في مواجهة مع إيران. يعني مثل هذه التجربة، وهؤلاء القادة الذين الآن يقودون القوات المسلحة لديهم هذه التجربة. يعني محسن رضاي الآن عندما يصبح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، 8 أعوام كان قائد حرس الثورة فقط في أيام الحرب. يعني فلذلك إيران لديها مثل هذه التجربة. لن نقول أن العقوبات شيء جيد، هناك لا توجد ضغوطات، ولكن إيران يعني متعودة على هذه الحالة. ولكن هل الرئيس الأمريكي متعود على هذه الحالة؟ هل الشعب الأمريكي عندما يرتفع سعر الوقود متعود على هذه الحالة؟ الوقود في إيران في أسوأ الحالات، يعني حتى إذا الحكومة الآن تنفذ موضوع ارتفاع سعر الوقود، يعني ليس عدد كبير جدا، سيصل إلى أقل من نصف سنت، أقل من نصف سنت، والأمريكي يجب يعني أن يذهب $8 على البنزين. إيران اللتر يعني أقل من نصف سنت، ولكن يعني إيران في نهاية المطاف يعني تأقلمت مع هذا الموضوع ولديها نفس طويل، وباعتقاد الاستنزاف هو أكثر يؤثر على الولايات المتحدة. ولكن هذا ليس معناه أنه في إيران يفكرون مثلا أنه نحن مثلا نستمر حتى الانتخابات الرئاسية، يعني هذا الرسمي، الفكر الرسمي، هناك ممكن يوجد خبراء أو أشخاص لديهم مثل هذه الرؤية، أو مثلا حتى الانتخابات النصفية في أمريكا، لأن إيران لديها رؤية تقول أصلا هذا الرئيس الأمريكي لا يهتم بهذه الأمور. يعني حتى قبل الحرب كان يقول لا، مثلا هناك البعض كان يقول لا لن يقوم ترامب بهذا الشيء مثلا لهذه الأسباب لهذه الاعتبارات. ترامب أثبت أنه لا يهمه لا مستقبل حزب جمهوري، انتخابات، ترامب يهمه طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. فلذلك طيب إيران ترى
1: ربما نعود يعني لهذه النقطة لاحقا، لكن دعنا نسأل السيد دوغلاس بنداو، ما العوار في المنطق الذي تحدث به ضيفنا من طهران؟ الولايات المتحدة ذهبت في اليوم أو الأيام الأولى من الحرب إلى الحد الأقصى من استخدام القوى العسكرية وقتلت القيادات السياسية والعسكرية لإيران، وكذلك مارست ضغوطا اقتصادية عبر العقوبات على مدى عقود على إيران، طبعا كل ذلك أملا في أن تكون الحرب قصيرة الأجل، ولم يحسبوا حساباتهم جيدا. الآن ما الأوراق الموجودة في يد الولايات المتحدة والرئيس ترامب؟
0: مشكلة الرئيس دونالد ترامب في الوقت الراهن هي أنه كان يعتقد أن القوة العسكرية ستعطيه اليد العليا في هذه الأزمة مع إيران. كان يعتقد بأن الإيرانيون سيسمحون له باختيار الحكومة الجديدة في إيران والقيادة الجديدة في إيران، لكن كل هذه الحسابات كانت خاطئة. وأعتقد أن بنيامين نتنياهو هو من ساق دونالد ترامب باتجاه هذا الخف، وأدرك دونالد ترامب لاحقا بأنه قام بخطأ كبير بفعل اغتياله لمعظم القيادة الإيرانية في الصف الأول. وأعتقد أنه بعد ذلك اكتشف أن أمريكا تتعامل مع الكثير من الصقور والمتشددين في إيران. وأيضا الرئيس دونالد ترامب راهن بشكل كبير على القوة العسكرية وهذا فشل. الآن هو يعتمد على حصار بحري لإيران وهو يضيق على إيران من أجل تصدير نفطها، لكن إيران عبر السنوات والعقود أظهرت بأن بإمكانها أن تصمد وأن تتكيف مع هذه العقوبات، لكن المواطن الأمريكي غير سعيد بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فالرئيس دونالد ترامب يواجه ضغطا داخليا من أجل تغيير هذه السياسة. وفي تصور إيران هي من تمسك بمعظم أوراق الضغط في هذا النزاع.
1: دكتور محمد، ما الحدث الذي يمكن أن يقع فيغير هذه المعادلة الجامدة؟
2: من الصعب التنبؤ أو استشراف ما قد يدور في خلد أو في خلد بالأحرى ترامب، لأنه تعودنا عليه أنه يتذبذب. السيناريو الأسوأ هو ربما قد نصل في شهر أكتوبر إلى مفاجأة أنه استنفد الخيار التفاوضي، لم ينتج شيئا. أيضا الخنق الاقتصادي لإيران لا يضعفها بما يكفي، فقد يقدم على مجازفة عسكرية من جديد. بمعنى أخطر ما أراه الآن هو أنه على الرغم من كل هذه البدائل التي يتعامل بها مع إيران، إلا أنه لم ينهي حبه أو يعني لم يلغي نهائيا الخيار العسكري، توجيه ضربة قاسية والظهور يعني أمام الكاميرات بأنه حقق نصر.
1: ما مواصفات القسوة في هذه الضربة بعد كل ما حدث؟
2: محطات الطاقة، مرافق حيوية، بمعنى شلل، إصابة حياة الإيرانيين بالشلل خاصة في المدن الكبيرة. هذا احتمال وارد، لأن الآن كل التوقعات بشأن أنه يحد القصف ضد في مواقع عسكرية أو في مواقع استراتيجية، هذا أصبح من حكم الماضي. لم يبقى الآن إلا هذه المرافق التي هي محورية أو حيوية بالنسبة للإيراني. والمفارقة الآن، حتى ولو أريد أن أطول، المفارقة أن ترامب كان ولا يزال دائما ينتقد سلفه جو بايدن في طريقة إدارة حرب أوكرانيا وروسيا. بايدن سارع إلى فرض العقوبات على روسيا ودعم الجيش الأوكراني. الآن تقريبا نفس الوضع يجد فيه ترامب نفسه، يعود مجبرا إلى فكرة العقوبات ومزيد من العقوبات، الحصار البحري، بمعنى صيغة أشد من العقوبات الاقتصادية. فبالتالي القوة العظمى أحيانا تنهك نفسها بخيار القوة المفرطة، وعندما لا يحقق النتائج المرجوة تعود إلى المربع الأول، هو فرض عقوبات ومزيد من العقوبات بانتظار أن ينهار النظام سواء داخل روسيا أو داخل إيران.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كان معنا في الاستوديو. ونشكر ضيفنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وضيفنا من واشنطن السيد دوغلاس بنداو، كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. إلى التطورات في ملف غزة، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن ضغوطا أمريكية كبيرة تمارس على إسرائيل للمضي قدما في خطة النقاط 15 في قطاع غزة. كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه للخطة التي أعلنها مجلس السلام بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة. هذا وتتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي، فثمة من يرى أن تعنت نتنياهو قد يقوده إلى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، بينما يرى آخرون أن رفضه للخطة مرده حسابات انتخابية داخلية.
4: منذ أن أعلن مجلس السلام خريطة الطريق بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة، والموقف الإسرائيلي يبدو متخبطا بين رفض على استحياء وقبول بتحفظ، قبل أن يحسم نتنياهو أمره برفض خطة البنود 15 ويقول إنه أرسل تحفظات عليها إلى الإدارة الأمريكية. رفض نتنياهو أخذ مظهرا دبلوماسيا لكي لا يبدو محطة صدام محتمل مع الإدارة الأمريكية التي تحث الأطراف على تنفيذ الخطة بلا تأخير. نتنياهو ذهب إلى القول إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على تجريد حماس من سلاحها، وأن إسرائيل تركت لها الباب مواربا لتجرب ذلك. لكن لماذا يعلن نتنياهو رفضه للخطة رغم أنه كان موافقا عليها قبل أسابيع، بل أقرها المجلس الوزاري المصغر حسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية؟ سببان مركزيان لهذا الرفض تكشفهما الوقائع والمواقف في الداخل الإسرائيلي. الأول أن خصوم نتنياهو السياسيين سارعوا إلى اتهامه بأن الاتفاق أملي عليه عنوة من قبل الإدارة الأمريكية، على نحو يظهر إسرائيل كدولة تابعة لوصاية الولايات المتحدة، ونتنياهو كرئيس وزراء عاجز وغير قادر على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. والسبب الثاني هو أن الخطة في صيغتها التي نشرت قرأت على أنها تتناقض مع أهداف الحرب، ذلك أنها تربط بين تجريد حماس من سلاحها وانسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهما سببان كافيان لوضع نتنياهو في ورطة حقيقية عشية انتخابات مصيرية في إسرائيل يحتدم فيها الصراع من أجل إزاحته عن المشهد السياسي وتحميله المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى تعرض إسرائيل لهجوم 7 أكتوبر. واليوم يبدو نتنياهو عالقا بين مطرقة الولايات المتحدة التي تحثه على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، وسندان توليفته التي ترفض الخطوة وتعتبرها منافية لأهداف الحرب التي حددت على رأس بنودها مسألة القضاء على حماس عسكريا ومدنيا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتبدو تحركات وتصريحات نتنياهو متسقة مع وضعه هذا، إذ يخشى أن أي تنازل من وجهة نظره في غزة سيفقده أصواتا مهمة لدى قاعدته اليمينية المتطرفة. يرى نتنياهو أن وثيقة خريطة الطريق لا تقدم استجابة مرضية لمطالب إسرائيل، وقد رفض تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل الثقيل والخفيف، إضافة إلى الأنفاق الهجومية، وربط إعادة الإعمار بتنفيذ هذا الشرط أولاً. وقد حدد المستوى العسكري 3 خطوط حمراء تتمثل في احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري ضد أي تهديد يتشكل، وتولي جهات خارجية مراقبة سلاح حماس وتدميره بدلاً من مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن معارضة أي انسحاب من قطاع غزة حتى لو كان تدريجياً قبل تجريد حماس من سلاحها بالكامل. لكن توقف إسرائيل عن تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام الأخيرة أثار حفيظة اليمين وطرح تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل تنفذ بصمت خطة مجلس السلام، خصوصا ما نقلته يديعوت أحرنوت عن مسؤولين في المجلس من أن إسرائيل بدأت في تنفيذ الخطة لكنها تنفي ذلك بالتصريحات، وأن الجيش الإسرائيلي يقف عند الخط الأصفر الحقيقي الذي تسيطر إسرائيل بموجبه على 53% من مساحة القطاع. وقد تجلى هذا التضارب داخليا في اتهام المستوى العسكري للحكومة الإسرائيلية بإضاعة الفرصة لتنفيذ اغتيالات كانت ممكنة عملياتيا في غزة خلال الأسبوع الأخير، وفي رد مسؤولين سياسيين باتهام الجيش الإسرائيلي بالكذب ونفي أن يكون قد طرح أي خطة لتنفيذ اغتيالات في غزة. أما العلامة التي قد تفرغ كلام نتنياهو من مضمونه وفقا لما يتواتر في الداخل الإسرائيلي وقد تؤكد مضي إسرائيل في تنفيذ بنود الخطة، فهي دخول مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية إلى غزة وانتشار قوة حفظ السلام. والواضح أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة حكومة إسرائيل التي تقيس خطواتها على جبهات القتال كافة بما يخدم بقائها في السلطة، مع انتخابات تتوقع استطلاعات رأي أن تهز عرش نتنياهو السياسي وواقع ميداني وسياسي لا يبقي له باليد حيلة.
1: معنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد مرحبا بك، هل ترى أن على الفلسطينيين أن يذهبوا بعيدا في التفاؤل بهذه الضغوط الأمريكية التي تمارس على الحكومة الإسرائيلية حاليا؟
5: صباح الخير. يعني أعتقد أن خيارات الفلسطينيين يعني صعبة ومحدودة، وبالتالي عليهم أن يواصلوا الصمود وأن يعملوا على تفعيل كل أدواتهم لتفعيل ضغط على إسرائيل، سواء بالعلاقة مع الوسطاء مع الدول الضامنة أو حتى بإعادة بناء الموقف الفلسطيني. التفاؤل يعني لا يمكن أن نستمده من الحديث عن إشكاليات أو مواجهات بين أو مواجهة ما مفترضة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، لأن هذا الكلام فيه قدر من المبالغة. هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها خلاف أو يقع فيها خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة. في الجوهر ليس هناك خلافات جدية، ولو رصدنا كل هذه التحليلات والأخبار المتضاربة بشأن وجود خلاف لا يمكن لنا أن نبحث عن أدوات يعني واقعية وموضوعية للقياس، أبرزها تصريحات ميلادينوف ممثل مجلس السلام التي كانت متطابقة تماما مع الموقف الإسرائيلي لا خلاف بشأنها. أما الحديث عن ضغوط أمريكية فهو لم يرد إلا في يعني أخبار القناة 14 المقربة من نتنياهو، وتتحدث عن مكالمة صاخبة أو ضاغطة من قبل جاريد كوشنير مع نتنياهو، لكن في الحقيقة أن مجلس السلام والمواقف الأمريكية يعني عمليا يعني في تقديري أنها تقبل بما تفعله إسرائيل بأنها تنفذ الخطة بالتقسيط جزئيا في بعض البنود، وتحديدا في بند خفض التصعيد، بمعنى أنها أوقفت عمليات الاغتيال أو قيادتها، هي لم توقفها نهائيا، قيادتها بأن حصرتها بموافقة رئيس الأركان والمستوى السياسي. أيضا سمحت بدخول رمزي وليس بدخول يعني كما تتطلب الخطة لقوات حفظ السلام الـ ISF، والحديث هنا لا يتجاوز عشرات الجنود، يعني بمعنى ربما قوة أوغندية ومغربية ستتمركزان في منطقة قريبة من كرم أبو سالم، وأيضا ربما زيادة دخول المساعدات. أكثر من ذلك ما زالت يعني الخطة في الميدان وما زال الوضع النهائي.
1: طيب نأتي إلى بنيامين نتنياهو سيدنا هذا بغوش، نأتي إلى بنيامين نتنياهو، أو كلما عاهد عهدا عاد وانقلب على هذا العهد، لماذا يرفض بنيامين نتنياهو خطة السلام التي وافق عليها سابقا؟ وهذه ليست المرة الأولى التي يتفق فيها على شيء أو يبرم اتفاقا ما بخصوص قطاع غزة وينقلب على النقاط التي وافق عليها.
5: أنا أعتقد أن جوهر الجواب على هذا السؤال يكمن في الفرق بين الأهداف الفعلية المضمرة التي لا تتحدث بها إسرائيل علنية وبين الأهداف المعلنة. الهدف الحقيقي لإسرائيل من كل هذه الحرب هو تهجير الفلسطينيين، وهي تتحدث بذلك، وربما أخذت يعني إذنا أو صمتا أو نوعا من التفهم، يعني حتى أن الأمر ورد على لسان الرئيس ترامب في مرة من المرات، لكنها لا تعلن ذلك على الملأ، لأن هذا سيضعها في صدام مع الدول المحيطة، مع المجتمع الدولي، مع مصر، مع كل العالم. يعني تهجير الفلسطينيين هي جريمة حرب، ولذلك إسرائيل حاولت أن تجعل المسألة وكأنها تمكين الفلسطينيين من الخروج أو إعطاهم حق الخروج، وبالتالي كل ما تفعله إسرائيل من إبقاء الوضع مأساويا في قطاع غزة وزيادة الضغط بكل وسائل الضغط ببقاء الأوبئة والمجاعة وخفض المساعدات والتضييق والاحتلال المتزايد وعدم السماح بتأهيل البنى التحتية من محطات كهرباء وماء وصرف صحي، كل هذا هو لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة. وهناك وكالة رسمية أنشأتها إسرائيل مرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، مهمتها تشجيع الفلسطينيين على الهجرة. العقبة الوحيدة أمام هذا المخطط هي أنه حتى الآن لا توجد دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، ولذلك إسرائيل أحيانا تنحني أمام الضغوط الدولية قليلا لكي تمر العاصفة، لكي تهدأ الأمور، وبالتالي هي تراهن على الزمن، بالتأكيد ليس الزمن القصير يعني من هنا حتى الانتخابات، إنما تراهن على الزمن بالمدى الطويل بأنها ستخلق واقعا من الصعب جدا أن يتغير إلا يعني بضغوط حقيقية وشديدة من قبل الإدارة الأمريكية. وهذه طبعا ليست مستبعدة، لكنها بحاجة إلى عوامل ضغط على الإدارة الأمريكية تشعر هذه الإدارة أن مصالحها ربما تصبح في دائرة التهديد، ربما تتضرر مصالحها إذا واصلت إسرائيل سياسات يعني تدمير خطة السلام وتهجير الفلسطينيين، وهي خطط ماضية ليس فقط في غزة بل في الضفة. أي إذا شعرت الإدارة الأمريكية أن اليمين الإسرائيلي يتجاوز حدود المعقول وحدود يعني كل ما يمكن أن يحافظ على استقرار المنطقة،
1: ربما سيدنا هذا هو بالفعل تجاوز حدود المعقول منذ فترة طويلة. ولكن على أي حال شكرا جزيلا لك نهاد بغوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية كان معنا من رام الله، شكرا لك. إلى ليبيا، حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. يأتي ذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. كانت غرفة عمليات مصفاة الزاوية أعلنت تعرض المصفاة لهجوم جديد بطائرة مسيرة.
6: من فعلها ولما الآن؟ من مصفاة الزاوية عادت المسيرات لتكشف هشاشة المشهد الأمني في غرب ليبيا. ثلاثة استهدافات خلال يومين طاولت منشآت نفطية وحيوية هنا. يبدو هذا التطور جزءا من مشهد أكثر تعقيدا. فقبل أيام كانت المنطقة مسرحا لاشتباكات بين مجموعات مسلحة امتدت من الزاوية إلى صرمان. لكن من يقاتل من في غرب ليبيا؟ ومن صاحب القوة فعليا على الأرض؟ على خلاف الشرق الليبي لا تخضع المنطقة الغربية لقيادة عسكرية واحدة، بل تتقاسمها تشكيلات عديدة معظمها يتبع نظريا وزارتي الدفاع والداخلية أو مؤسسات الدولة الأخرى، لكنها جميعا تحتفظ بقياداتها ومناطق انتشارها وشبكات مصالحها وتحالفاتها الخاصة. في قلب هذه الخريطة تبرز القوة 444 قتال بقيادة محمود حمزة، تتبع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية وتنتشر في أجزاء من وسط وجنوب طرابلس، كما يمتد حضورها باتجاه مدن ومناطق خارج العاصمة. وإلى جانبها نجد اللواء 111 مجحفل بقيادة عبد السلام الزوبي، وهو أيضا تابع لوزارة الدفاع ويتمركز خصوصا في جنوب غربي طرابلس. هاتان القوتان شكلتا خلال السنوات الأخيرة جزءا أساسيا من المعسكر

العسكري الأقرب إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. وذاك معسكر تحسب عليه أيضا القوة المشتركة في مصراته، وقبل ذلك جهاز الأمن العام التابع لوزير الداخلية عماد طرابلسي وشقيقه عبد الله. غير أن محاولة توسيع نفوذ هذا المعسكر اصطدمت بقوى أخرى داخل العاصمة، أبرزها

0: ومطارها، وقد احتفظت بهامش واسع من الاستقلال عن حكومة دبيبة. في مايو من العام الماضي ظهر بشكل جلي حجم التنافس بين تشكيلات الغرب الليبي المسلحة. حينها قتل عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، وهو قائد جهاز دعم الاستقرار وأحد أقوى رجال طرابلس المسلحين. انهار جهازه سريعا، وسيطر اللواء 444 و111 على مواقع كان يهيمن عليها في أبو سليم ومناطق أخرى. ثم اندلعت مواجهات مع جهاز الردع، وكانت النتيجة إعادة رسم خريطة القوة داخل العاصمة، لا إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة. لكن الصراع في طرابلس لا يبقى داخل حدودها. شرقاً تستطيع تشكيلات المنوسراتة التأثير في الطريق نحو العاصمة، وفي تاجوراء تتمركز رحبة الدروع بقيادة بشير خلف الله. أما غرب العاصمة فتظهر أهمية الزاوية، البوابة الغربية لطرابلس، وتتقاطع صراعاتها مع الصراع الأكبر هناك على النفوذ. قوة الإسناد الأولى هي قوة ذات نفوذ في الزاوية وعلى الطريق المؤدي شرقا نحو العاصمة. قائدها محمد بحرون المعروف بالفار أصبح أحد مراكز القوة المحلية التي يصعب على الحكومة إخضاعها بصورة مباشرة. بينما تتحدث القوى السياسية عن توحيد المؤسسات العسكرية بين شرق البلاد وغربها، لا يزال الغرب نفسه يبحث عن مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة. الخريطة هنا تتبدل فيها التحالفات، ويستمد فيها كثير من اللاعبين قوتهم من الدولة، لكنهم في الوقت نفسه ينازعونها على احتكار القوة.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة مع الزميلة سهام أشتو عن الصين وإعادة رسم خارطة التجارة بين آسيا وأوروبا لتفادي نقاط الاختناق الجيوسياسية.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. دفعت التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب الصين للبحث عن بدائل للتصدير للأسواق الأوروبية، ومنها طريق بحري دولي جديد من أقصى الشرق إلى الغرب عبر القطب المتجمد الشمالي. المسار الجديد أطلقت عليه شركة سيليجند الصينية طريق الحرير الجليدي، نسبة إلى طريق الحرير التجاري الذي كان يربط الصين بأوروبا. وستبدأ الشركة التي تركز على أسواق تركيا وشمال أفريقيا هذا الأسبوع بتقديم خدمات شحن الحاويات بشكل منتظم، إذ يبدأ الطريق من نينغبو على الساحل الشرقي للصين، ثم يتجه شمالا إلى مضيق بيرينغ الواقع على الحدود الشمالية بين ألاسكا الأمريكية والأراضي الروسية، وذلك قبل أن يعبر سلسلة البحار القطبية بمحاذاة الساحل الروسي وصولا إلى النرويج، ثم عبر بحر الشمال باتجاه منطقة فيليكستو البريطانية، إذ يمثل ميناء المنطقة المحطة الأخيرة في رحلة يبلغ طولها 14,000 كيلومتر. أما طول الخط الملاحي القديم التقليدي فيقدر ب 21,000 كيلومتر لشحن البضائع من الصين إلى أسواق أوروبا عبر مضيق مالاغا ثم قناة السويس. كما تختصر الرحلة عبر الخط الجديد مدة الإبحار إلى نصف تقريبا لتبلغ 20 يوما، وذلك مقارنة ب40 يوما تستغرقها سفن الحاويات بين موانئ الصين وأوروبا عبر الخط الملاحي القديم الذي يسلك مسار باب المندب وقناة السويس. ويبرز القطب الشمالي كبديل لطرق الشحن التقليدية في العالم التي باتت أكثر تعرضا للاضطرابات. وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، تم تسجيل رقم قياسي بعبور 23 سفينة في الصيف الماضي، ارتفاعا من 15 رحلة في عام 2024. وكانت شركة ميرسك الدنماركية لشحن الحاويات أرسلت منذ عام 2018 أول سفينة حاويات عبر طريق القطب المتجمد الشمالي بين فلاديفوستوك وسان بطرسبرغ في روسيا. لكن الشركة بالإضافة إلى شركات أوروبية أخرى عدة تعهدت بعدم استخدام الطريق خشية الاضطرار أو الإضرار بالنظام البيئي.

0: الهش في القطب الشمالي، وتنامى الاهتمام باستخدام منطقة القطب الشمالي للشحن في زيادة طلبات شراء السفن المصنفة للعمل في الجليد، إذ أنتجت شركات تصنيع السفن 167 ناقلة من هذا النوع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد. ينقسم الطريق الذي يعبر القطب المتجمد الشمالي إلى 28 قسما، وتتولى شركة روساتوم الروسية الحكومية إصدار تصاريح الإبحار عبر المنطقة. معنا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جويوي. شيماء، إذا ما الذي تتوقعه السلطات الصينية من هذا المسار البحري الجديد عبر القطب المتجمد الشمالي؟
1: نعم، سقف التوقعات والتعويل عال ومرتفع بالنسبة للسلطات الصينية فيما يتعلق بهذا المسار الملاحي الجديد عبر القطب الشمالي. هنالك حقيقة عدة مزايا لهذا المسار، لذلك سقف التوقعات مرتفع بالنسبة للحكومة الصينية. أولا، خفض التكلفة بالنسبة لشركات الشحن الصينية. عندما نتحدث مثلا عن المسارات الملاحية التقليدية في مقارنة مع مسار القطب الشمالي، خاصة تلك التي تخرج من السواحل الشرقية والشمالية الشرقية للصين، سواء من نيمبو أو تعليان، في مسار تقليدي عبر قناة السويس وصولا إلى الموانئ الأوروبية، فنحن نتحدث في مقارنة مع هذا المسار الملاحي الجديد عن مدة زمنية أقصر بنحو 15 يوما كاملة. هذا بطبيعة الحال يعني خفض التكلفة، زيادة الأرباح بالنسبة للشركات، شركات الشحن الصينية. وهنالك ميزة ثانية مهمة جدا أيضا بالنسبة للشركات الشحن الصينية، هي مدى سلامة الممرات الملاحية. طبعا خلال الآونة الأخيرة مع حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، برزت مسألة أمن الملاحة عبر المضائق، خاصة مضيق هرمز كما نذكر. تعويل الصين كمسار بديل عن مضيق هرمز بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب كان أيضا يواجه بعض الصعوبات، خاصة وأننا خلال الفترة الماضية أيضا شهدنا التصعيد بين جماعة أنصار الله وإسرائيل من جانب آخر. بالتالي البحر الأحمر كان أيضا عرضة للقرصنة، لعدم سلامة الملاحة عبر هذا المسار. بالتالي أن يفتح هذا المسار عبر البحر الشمالي كما تطلق عليه الصين، أو طريق الحرير الشمالي، يعني بالنسبة لشركات الشحن والتأمين الصينية مسارا ملاحيا أكثر استقرارا، أكثر أمنا، وخفض التكلفة من جانب آخر. هنالك شركات شحن مثل شركة نيمبو وأيضا تعليان، كانتا أيضا تتحدثان عن خروج حاويات الشحن التقليدية مثلا من مسار شانغهاي إلى الموانئ الأوروبية، تقول بأنها كانت تكلفها على الأقل 25 يوما كاملة. خفض هذه المدة الزمنية للنصف تقريبا يعني بالنسبة لشركات الشحن أرباح كثيرة، وأيضا تأمين أن تصل الشحنات التجارية الصينية في وقتها المحدد، بعيدا عن قناة السويس، بعيدا عن الازدحام الذي تشهده قناة السويس خلال هذه الفترة من الصيف. طبعا الفترة الزمنية للقطب الشمالي أو مسار الملاحي القطب الشمالي قصيرة جدا، نحن نتحدث فقط عن فترة تمتد ما بين منتصف يوليو إلى أوائل أكتوبر، وهذا هو ربما التحدي الأبرز بالنسبة للحكومة الصينية. لذلك نسمع كثيرا الآن من السلطات الصينية عن مشاريعها للبحث والاستثمار في كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، خاصة وأنها تعول على أن تكون المرحلة الأولى هذا العام، عام 2026، أن تكون هنالك على الأقل 38 رحلة متجهة عبر هذا المسار، مسار القطب الشمالي، لكن تريد أن تعول على كاسحات الجليد خلال السنوات المقبلة حتى تكون فترة موسم الملاحة عبر هذا المسار الجديد أطول وتستمر حتى فترة الشتاء. نعم،
0: شكرا لك شيماء جوي مديرة مكتب الجزيرة، كنت معنا من بيجين. وأرحب من أوسلو بأريل مو، الأستاذ الباحث في معهد فيريتيوف نانسن والمتخصص في الملاحة بالقطب الشمالي. أهلا بك سيد مو. إذن ما الذي يجعل هذه الخطوة نقطة تحول من مجرد عبور موسمي محدود إلى خدمة تجارية منتظمة.
2: حتى الآن هذه لا تزال في بداياتها، نحن نتحدث عن فترة 3 أشهر يمكن منها العبور في هذا المسار، ولكن في هذه حتى الفترة ما بين سبتمبر وحتى وصولنا إلى سبتمبر وأكتوبر قد يكون هنالك مواجهة للجليد ويكون هنالك حاجة لكاسحات للجليد، وبالتالي إنه ليس إبحارا سلسا. ولكن أود أن أضيف أيضا بأن هنالك أيضا حدود لهذا المسار المحري، فالناقلات أو السفن الحاويات الكبيرة جدا لا يمكن أن تعبر منه بسبب العمق، وبالتالي إذن هنالك حدود على مسألة الإبحار في هذا المسار.
0: هناك تحديات، ولكن الرحلة تختصر مدة الإبحار إلى حوالي النصف تقريبا كما ذكرنا. إلى أي حد يمكن أن يترجم هذا فيما يخص انخفاض تكاليف الشحن والتأمين مقارنة بالمسارات العادية؟
2: أظن بأن هذا المسار وبشكل خاص جذاب للسلع والبضائع التي تحتاج إلى تسليم سريع، فبالتالي إذا ما كانت الشركات مقبلة على أن تدفع الرسوم أعلى لإيصالها إلى أوروبا بسرعة، فبالتالي هذا المسار جذاب. ولكن بالمقارنة مع الممر الجنوبي حيث يمكن أن تمر الشاحنات الكبيرة أو سفن الشحن الكبير هي أقل مدة. نعم، إن هذا المسار الشمالي يبدو جذابا طبعا في أوقات معينة من العام، ولكنه ليس بكل تأكيد بديلا للمسار الجنوبي. هو خدمة لبعض السلع والبضائع، ولكنه لا يمكن أن يعوض عن المسار الجنوبي ولا قناة السويس ولا حتى العبور عبر القارة الإفريقية.
0: يعني يتحكم كيان روساتوم الروسي بتصاريح العبور عبر الطريق الشمالي، أيضا إلى أي حد يعني هناك خطر من الاعتماد على مسار تتحكم به روسيا؟
2: الأمر يعتمد على من تطرح السؤال. بكل تأكيد يمكن أخذ هذا التحدي في عين الاعتبار وكونه أمرا غير يقين، لكن روسيا أرادت أن تزيد استخدام الممر الشمالي، وقد تبنت سياسات من أجل جعله جذابا. ومع هذا روسيا أيضا تأمل بأنه في مرحلة ما يمكنها أن تحصل على مداخيل من العبور عبر الممر الشمالي، وهذا يعني أن تكلفة استخدام الخدمات الروسية الغير لم يحدد. هنالك عديد النقاشات الآن حتى في روسيا حول كيف يتم فرض الرسوم على العبور في الممر الشمالي من أجل المساعدة في الحصول على أموال البنى التحتية بشكل خاص.
0: شكرا لك أريل مو، الأستاذ الباحث في معهد فريتيوف نانسن والمتخصص في الملاحة بالقطب الشمالي، كنت معنا من أوسلو. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: مشاهدينا الكرام، تغطياتنا متواصلة مع حضراتكم على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
5: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
6: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
7: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق إلى المربع الأول؟
8: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
9: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
0: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
10: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
11: الأحداث لا تنتظر.
12: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
11: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
13: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
11: ذاك ما تروى.
14: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
11: بل كما تحدث.
15: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
11: نحن في المشهد.
16: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
11: نقترب، ننقل، نوثق.
17: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في ليبيا. وفي آخر المستجدات، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. بالتزامن، أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات في طهران مع الرئيس مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن نقوي أنه سلم بازشكيان رسالة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين. من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز لا يفتح ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران، ومنها رفع الحصار ووقف إطلاق النار، وهو يشمل لبنان وغزة. أما الحرس الثوري الإيراني فقال أنه إذا تجدد التهديد ضد إيران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة وأنها الآن في نقطة مفصلية. وأضاف أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من سلطنة عمان وإيران. هذا وقال الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة تحمل اسم فيلانوفا وترفع علم بنما بتهمة محاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في اليمن، قال خفر السواحل اليمني أن عدد ضحايا هجوم الحوثيين على سفينة تجارية في باب المندب ارتفع إلى 6 قتلى، بينهم جنديان يمنيان، إضافة إلى 10 مصابين. وفي ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق في منطقة الزاوية شمال غربي البلاد. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن استخدام مسيرات لضرب منشآت حيوية عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات المتعلقة بالملف الإيراني الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذن يعني معك كل التصريحات والمواقف الأمريكية، لا سيما أن الرئيس الأمريكي يبدو أنه مستمر بسياسة الضغط الاقتصادي.
1: نعم رنيم، فقط ننتظر الآن، ربما سيدلي بتصريح